0: نعم سالي، في الحقيقة الأبرز هو هذا المنشور الغاضب لترامب الذي نفى فيه أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموالها المجمدة، في رد على تقرير لأكسيوس صيغ بعنوان يفيد بأن ترامب يعرض تخفيفا اقتصاديا مقابل تنازلات نووية ملموسة من جانب إيران. ترامب وصف هذا التقرير بأنه غير صحيح، وأضاف بأنه لم يعرض على الإيرانيين أي شيء، وقال إن هذا التقرير من جانب أكسيوس كاذب، كما طالب الموقع أيضا بسحبه بشكل فوري. للتذكير فقط، مسؤول أمريكي كان قد قال لأكسيوس قبل هذا النفي من جانب ترامب بأن الرئيس دونالد ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصول مجمدة مقابل ما وصفه بتقدم ملموس في الملف النووي، ووصف المناقشات الجارية عبر الوسطاء بأنها إيجابية وكذلك بناء. هذا المسؤول قال أيضا إن إيران أبدت مرونة في المسائل النووية، لكن الطرفين عمليا لا يزالان متباعدين بشأن توقيت الالتزامات ومن سينفذ الخطوة الأولى. هذا النفي من جانب ترامب يأتي أيضا بعد ساعات قليلة من تأكيده بأن فريقه التفاوضي أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران عبر الوسطاء، وأكد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا باعتباره الهدف الأساسي للإدارة الأمريكية من وراء هذه الحرب، وأيضا الأساس لأي مفاوضات مع الجانب الإيراني. ما هو لافت أيضا في نفي ترامب أن المعلومات التي استند إليها تقرير أكسيوس لم تكن محصورة بالموقع وحده. هذا التصريح من جانب المسؤول الأمريكي أرسل أيضا إلى عدد من وسائل الإعلام، وقال فيه هذا المسؤول بأن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة مقابل تقدم وتنازلات من جانب إيران في مسألة الملف النووي. وبالتالي غضب ترامب يبدو أنه يتعلق بالتوصيف سالي، لأن الرئيس الأمريكي لا يريد أن يظهر وكأنه يقدم تنازلات مسبقة للجانب الإيراني في الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن أنها تفاوض من موقع قوة، خاصة مع استمرار الحصار البحري الذي تصف واشنطن بالفولادي وكذلك العقوبات، بالإضافة إلى تلويح ترامب أيضا بمسألة استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران. وبالتالي الإدارة الأمريكية تعتبر بأن هذه المفاوضات يجب أن تنطلق عمليا من المسألة النووية، وأن تقدم إيران التنازلات المطلوبة فيما يتعلق بتفكيك برنامجها وأيضا التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وبأن مسألة مضيق هرمز باتت متجاوزة في ضوء ما تقول واشنطن إنها سيطرة عملية على حركة العبور من المضيق.
1: نعم محمد، على ما يبدو أن كل جانب يناقش أو يركز على بند بعينه كما أشرت الآن بالتوازي، هل ينسحب ذلك على عملية التفاوض وجهود الوسطاء؟ هل لازالت مستمرة أم ربما توقفت مع انتظار الجانب الإيراني للرد الأمريكي؟
0: في الواقع نفي ترامب لا يعني بالضرورة توقف المفاوضات، لكنه يضيف قدر من الغموض والتعقيد إلى هذه المفاوضات بشأن ما تعرضه واشنطن بالتحديد بمقابل أي تنازلات من جانب إيران. الأكيد هو ما أشار إليه ترامب بأن المفاوضات مستمرة، والوفد الأمريكي أجرى هذه المفاوضات اليوم مع الجانب الإيراني بصورة غير مباشرة مع الوسطاء، والوسطاء في الحقيقة بحسب التقارير الإخبارية يعملون بشكل حثيث من أجل تقريب وجهات النظر، خاصة بأن إيران عرضت نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي تقدم به عرقشي، وهو مؤشر على أن هذه المفاوضات تشهد نوع من الحراك، ولكن لم يصل لحد الاختراق بعد، بمعنى أن الوسطاء لديهم الآن مهمة صعبة في تقريب وجهات النظر النظر بين ما تطالب به واشنطن والتي تركز على والتي تريد التركيز على المسألة النووية، وبين ما تطالب به إيران بالمقابل من تركيز على مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، لكن مقابل خطوات أمريكية من بينها رفع الحصار وكذلك تخفيف العقوبات، بالإضافة إلى الإفراج عن أصولها الإيرانية المجمدة. وهذا ما كان أكده عرقجي في وقت سابق في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية. سالي،
1: أشكرك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن على كل هذه الإفادات. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن الثلاثاء. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال في بيان إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. المزيد مع مراسل الجزيرة في طهران بابا ولد حرمة.
2: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إنه ناقش مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن سبل تلبية شروط إيران، ويؤكد عراقجي أنه يأمل أن يتلقى الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري خلال يوم الثلاثاء اليوم الجاري. ويقول عراقجي إن المشاورات ما في هذه المرحلة تتعلق حصرا بشروط إيران لفتح مضيق هرمز، مضيفا أن موقف بلاده من الملف النووي لم يتغير. ويؤكد عراقجي على أن هناك بعض الشروط التي وردت على لسان المرشد الإيراني يجب تحقيقها قبل أن تفتح إيران مضيق هرمز. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد أصدر بيانا أكد فيه، قال فيه إن كل فئات المجتمع الإيراني متمسكة تتمسك بمواقفها المشروعة ومن بينها الحفاظ على مضيق هرمز. وأكد المرشد الإيراني أن إيران لديها هذه القدرات العسكرية التي تمكنها من السيطرة على مضيق هرمز وإبقاء البحرية الأمريكية بعيدة عنه.
1: المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر وسطاء تأتي بعد أن رفض ترامب مقترحا إيرانيا، وسط تمسك كل طرف حتى الآن بمواقفه. ويحاول الإيرانيون في هذه المرحلة التركيز على مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، بينما يحاول الجانب الأمريكي إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي.
3: يستمر الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة، ويصعد كل منهما لهجته، لكنه لا يغلق الباب أمام المباحثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن فريقه التفاوضي أجرى مباحثات غير مباشرة مع إيران عبر وسطاء. خلال هذه المحادثات يتوقع أن يتم بحث نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. فقد اقترحت إيران مسارا مرحليا يطبق خلال سبعة أيام، تفتح خلاله إيران مضيق هرمز وترفع الولايات المتحدة حصارها عن إيران مع وقف الحرب على كل الجبهات واحتمال الإفراج عن أموال مجمدة. هذا المقترح رفضه الرئيس الأمريكي الذي قال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، موضحا أنه ربما كان سيوافق عليه قبل عام. يشي تصريح الرئيس ترامب بأن أوراق التفاوض تغيرت لأنه بالنسبة له المعطيات على الأرض تغيرت. فقد نقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية في مواجهة إيران، وإنها ستنتصر عليها قريبا جدا. وقد كان لافتا أن ترامب تحدث عن مرور 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنها أكبر كمية منذ بدء الحرب. يحاول ترامب هنا أن يؤكد أن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، ولذلك لا يحق لها أن تستخدمه كورقة قوة فوق طاولة المفاوضات. في المقابل يصر الإيرانيون على أنهم يتحكمون في المضيق، ولا يكتفون بذلك بل إنهم يطالبون بالسيادة عليه. وقد كان ذلك واضحا في رسالة منسوبة للمرشد الإيراني مجتبى خامنائي الذي قال إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. ولإبراز السيطرة على المضيق أوضح المرشد الإيراني أن من وصفهم بالأعداء لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. هذا الاختلاف في المواقف بشأن وضع مضيق هرمز قد يشير إلى تغيير في الأولويات، ما قد يعقد المفاوضات. فحسب وول ستريت جورنال

0: يحاول الرئيس ترامب إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي، ويطالب مفاوضوه الآن بتنازلات أكبر في هذا الملف. وهذا ما أكده مسؤول أمريكي للجزيرة، إذ قال إن موقف واشنطن يزداد قوة والرئيس ترامب يتسم بالصبر والالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي، وأكد أن حركة المرور في مضيق هرمز تزداد والحصار البحري والعقوبات تواصل تقويض موقف إيران. وقد كان لافتا أن المسؤول الأمريكي تحدث عن حاجة واشنطن هذه المرة لضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه، وبغض النظر عما إذا كان المضيق مغلقا أو مفتوحا أو مفتوحا جزئيا، فالوضع المحيط به يؤثر في اقتصاد العالم ومنه الاقتصاد الأمريكي. فمباشرة بعد رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، ولا يخفى موقع أسعار البنزين في السياقات الانتخابية الأمريكية. في المقابل يلحق الحصار الأمريكي أضراراً بالغة بالاقتصاد الإيراني أصبح وقعها على الشارع الإيراني ملحوظاً. فحسب وسائل إعلام إيرانية شهدت العملة الإيرانية هبوطاً غير مسبوق أمام الدولار في السوق الموازية لتبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد. وهذا التضخم وتأثيره على المواطن يشكل ضغطاً كبيراً على المفاوض الإيراني. ويبدو أن قدرة كل طرف على الصمود أمام الضغوط التي يتعرض لها هي التي ستحدد الاتجاه الذي ستمضي فيه المحادثات وإمكانية الوصول إلى حلول.
1: أناقش آخر المستجدات مع ضيفي من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. وأبدأ معك سيد بول، على خلفية التصريحات الأخيرة التي نفى فيها الرئيس الأمريكي ما ورد على أكسيوس، برأيك هل يشكل الإعلام والتسريبات عامل ضغط يشكل ويحول مسار هذه المفاوضات بالنسبة للجانب الأمريكي؟
2: فيما يتعلق بالتسريبات الإعلامية فهي مصدر إزعاج للرئيس ترامب أكثر من أي شيء آخر، و أعتقد أن هذا النوع من التسريبات سوف يدفع الرئيس ترامب إلى التصرف بعناد أكبر إذا جاز القول. وهذه التسريبات لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الاتجاه الذي يسير به الرئيس ترامب، لا سيما تسريبات من وكالات مثل أكسيوس التي لا تحظى بتأييد واسع في أوساط البيت الأبيض. وبالتالي فلا يمكن أن نقول إن ما تقوله وسائل الإعلام الرئيسية يعكس رأي الرئيس ترامب، هذا خطأ كبير.
1: سيد مختار، أود سماع رأيك في هذا الصدد.
3: هي لكم وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة نعم، إيران كذلك لا تبني على تسريبات وسائل الإعلام، يعني تكون في أي دولة، تكون في أمريكا، دول أوروبية، أو قبل أيام يعني عندما هناك نشرت مثلا بعض الأخبار عبر إحدى الوكالات اليابانية. إيران حقيقة تبني على الحقائق، يعني الحقائق كيف تصلها عبر الوسطاء وما تلمسه عبر الوسطاء. يعني هناك إيران عندما تريد أن تقرر أو تتخذ قرارا في المفاوضات، نعم هي تتابع ما يأتي عبر الوسطاء من خلال الموقف الأمريكي الرسمي وليس على أساس ما ينشر في وسائل الإعلام، لأن أصلا جزء من هذه الأخبار أو معظم هذه الأخبار هي تأتي يعني ممكن في إطار الحرب النفسية، التأثير على الموقف الإيراني أو التأثير على سير المفاوضات في هذه المرحلة الحساسة.
1: أود أيضا أن أسألك عن تقييمك لمسار هذه المفاوضات حتى اللحظة، هل نحن قريبون من اتفاق أم تتباعد المسافات بين الجانبين؟
3: هو الآن الموضوع ليس تباعد المسافات، يعني هو الآن أصبح بالنسبة لإيران بالذات هذه يعني حرب إرادات، وحقيقة يعني لا أعتقد أن إيران تريد أن تقدم شيء أكثر من هذا المقترح الذي قدمته للجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي يعلم ذلك. وحقيقة يعني إيران أبدت مرونة كبيرة، يعني عندما الآن تقول مثلا خلال 7 أيام

0: يتم فتح مضيق هرمز مباشرة نذهب إلى المفاوضات من أجل يعني الاتفاق النهائي حول برنامج إيران النووي السلمي. يعني إيران لم تقل مثلا فترة شهر أو شهرين، لا تقول خلال 7 أيام. يعني باعتقادي هذه مرونة كبيرة من جانب إيران، حتى إيران لم تقدم شروط تعجيزية. يعني إيران الشروط التي تقدمت بها تكون وفق مذكرة
1: نعم، ولكن
0: التفاوض.
1: السؤال
0: صحيح
1: سيد
0: أن هناك
1: مختار،
0: بعض يقول
1: التفاوض حول ماذا؟ ما هو المرتكز الرئيسي الذي ينطلق منه هذا التفاوض؟ إيران تتحدث عن هرمز، بينما الجانب الأمريكي تجاوز هذه النقطة ويود التفاوض والحديث حول البرنامج النووي.
0: باعتقاد هذا تكتيك تفاوضي أمريكي. يعني هناك إذا أساسا موضوع هرمز قد انتهى، لماذا الرئيس الأمريكي أصبح هرمز شغل، يعني شغل الشاغر كل يوم يتحدث عن هرمز؟ حتما موضوع هرمز يؤلم الجانب الأمريكي، يؤثر على موقف الرئيس الأمريكي، يؤثر على الولايات المتحدة وعلى العالم. وباعتقاد هذا يأتي في هذا الإطار. ولكن يعني أساس ما أدى إلى يعني تجميد مذكرة التفاهم هو كان موضوع البند الخامس ومضيق هرمز. فباعتقادي يعني هذا يأتي في هذا الإطار. ولكن في نهاية المطاف كذلك إيران تريد حل نهائي. يعني عندما تقول خلال 7 أيام وهناك نذهب إلى الاتفاق النهائي، إيران كذلك تريد التوصل إلى حل في هذا المجال وإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم.
1: سيد بول، الولايات المتحدة تتحدث عن عدم ثقتها في الجانب الإيراني وتريد ضمانات. ما هي الضمانات المرضية لواشنطن؟
2: هذا سؤال مثير للاهتمام. أحد الأمور التي تريد الولايات المتحدة أن تتأكد منها هو في الواقع أن الجانب أو الطرف الذي تتحدث معه الولايات المتحدة هو الطرف الذي يمتلك الصلاحية للتوصل إلى اتفاق وللحفاظ على هذا الاتفاق. إذا نظرنا إلى التاريخ المعاصر للمفاوضات بين الجانبين فإن هذا لم يتحقق. بالنسبة لمذكرة التفاهم التي يتم التحدث عنها مرارا وتكرارا، ففي غضون 24 ساعة من إبرام مذكرة التفاهم الجانب الإيراني بدأ بتجاهل غايات مذكرة التفاهم وشرع في إطلاق النار والصواريخ على السفن والناقلات التي كانت تحاول عبور مضيق هرمز. وما زال الجانب الإيراني حتى اليوم يواصل استهداف السفن في المضيق ويواصل التحدث عن الجانب الذي يسيطر على المضيق، رغم أنه من الواضح أن عدد السفن والناقلات التي تعبر المضيق اليوم بات أكبر بكثير. هناك دراسة مستقلة صدرت مؤخرا وأكدت أن كمية الصادرات التي تخرج من المضيق بلغت 93% مقارنة بما قبل الحرب. إذن النفط يتدفق عبر المضيق، وهذا خبر سيء لإيران لأن النفط الذي يتدفق عبر المضيق ليس نفطا إيرانيا. إذن الضمانات بالنسبة للولايات المتحدة هي أولا من هو الجانب الذي نتحدث معه، من هو الجانب القادر إلى التوصل إلى اتفاق عقلاني. وبالنسبة لإعادة فتح المضيق في غضون 7 أيام فإن الشروط لتحقيق ذلك كانت تتمثل في رفع الحصار البحري الأمريكي ورفع العقوبات، بالإضافة إلى الإفراج عن جزء معين من الأرصدة الإيرانية المجمدة قبل أن تقوم إيران بإعادة فتح المضيق. وهذا برأيي ليس حلا منطقيا. إذن يتعين علينا أن ننظر إلى كل العوامل والعناصر بطريقة متوازنة. بمعنى آخر، نستهل هذه العملية بفتح المضيق وعلى أن يتبع ذلك رفع عدد من القيود ورفع الحظر، لكن هذه العملية ستكون عملية بطيئة وليس عملية لمدة 7 أيام فقط. بمعنى آخر، تحصل العملية بطريقة خطوة مقابل خطوة، وذلك لأنه يتعين على الجانب الإيراني أن يؤكد التزامه بأي اتفاق يتم التوصل إليه.
1: ولكن يعني أليس المضيق الآن يعني تحت السيطرة الأمريكية بحسب الجانب الأمريكي؟ وكما أشرت في بداية مداخلتك، ويعني هذه الكميات من النفط التي تتدفق من خلاله، إذن لماذا أسعار النفط مرتفعة؟
2: في الواقع هذا هو السؤال الأهم المطروح اليوم. للأسف يبدو أن أسعار النفط تتقلب باستمرار، وذلك نتيجة أهواء شركات النفط والشركات المنتجة للنفط. وطبعا الرئيس تطرق إلى هذا الموضوع، الرئيس ترامب تطرق إلى هذا الموضوع مع شركات النفط

0: وسأل مسؤولي هذه الشركات عن أسباب ارتفاع أسعار النفط، وذلك لأننا أعدنا إرساء الاستقرار إلى الأسواق. خام برنت مثلا عاد سعره عفوا بلغ 93 دولارا ويجب أن يكون 75 دولارا، لكنه واصل الارتفاع. لا أعرف ما هي متطلبات التأمين بالنسبة للناقلات التي تعبر المضيق، قد يكون هذا من العوامل المساهمة، ولكن الأسعار سوف تنخفض في وقت قريب بحسب طلب السوق، لأن الأسعار سوف تنخفض بحسب الطلب برأيي.
1: أستاذ مختار، أطرح عليك السؤال الذي طرحه سيد بول في حديثه قبل قليل، من هو الجانب الذي تتحدث معه الولايات المتحدة خلال هذه المفاوضات؟
2: أولا نوضح نقطة، يعني هناك بالنسبة لموضوع مضيق هرمز وعبور السفن، يعني هذه لم تكن رواية أمريكية، قصص ترامبية، يعني على أساس هذه القصص الترامبية ودائما يروج لمثل هذه الرواية. فهناك يعني إذا هو يستطيع أن يعني يمر السفن، فلماذا أسعار النفط ترتفع وهذه المشاكل؟ أصلا هي الشركات تقول نحن لا نريد أن نخاطر ولا نريد أن نمر على أساس ما تريده الولايات المتحدة، لأن إيران حقيقة القوة البحرية الإيرانية تسيطر على منطقة مضيق هرمز. ونبتعد يعني عن القصص الترامبية، هذه معروف يعني الرئيس الأمريكي كل يوم يخرج من مثل هذه الأقاويل. ثانيا هناك أصبحت يعني هذه أمر مضحك، يعني حقيقة أمريكا تطالب ضمانات من إيران في الوقت الذي يعني الجانب الأمريكي هو الذي يعني مرتين قلب طاولة المفاوضات والذي انتهك مذكرة تفاهم عندما بدأ أولا بإرسال مسيرة واستهدف مطار بندر عباس ولم يسمح للبندر الخامس منذ يوم الثاني، وبدأ يفتح مسارات جديدة في الوقت الذي بندر الخامس كان ينص أن إيران تفتح مسار آمن إزالة الألغام، وبعد شهر أو شهرين هناك يفتح المضيق بشكل كامل وتتفق إيران والدول المتشاطئة حول مضيق هرمز. هذه يعني نقطة أخرى. وبالنسبة لما طرحه، يعني في الحقيقة إيران لا تعرف تفاوض من، يعني هناك أنا أتحدث لكم الآن عن إحدى أجزاء كواليس المفاوضات، يعني حسب المعلومات نحن يكون لدينا معلومات حول هذه الأمور. إيران أولا روبيو ليس لديه دور في المفاوضات، يأتي يتحدث، الرئيس الأمريكي يقول شيء هناك يأتي شيء آخر عبر الوسطاء. هناك حتى عندما يجلس، هذه نقطة مهمة، هذه معلومة، يجلس مع إيران يعني فيتكوف وكوشنر، كوشنر يقول شيء وفيتكوف يقول شيء، يعني حتى ليس لديهم موقف موحد. وفانس كذلك
1: ألا يمكن قراءة ذلك بأنه نوع من فنون التفاوض للحصول وحصد مكاسب أكبر؟
2: هذا ليس فنون، لأنه أصلا هذه الإدارة فاقدة لفنون التفاوض، هذه إدارة تفكر فقط بالعمليات العسكرية. فيتكوف تاجر يفكر بالأموال، كوشنر يفكر بالأموال، روبيو لأنه مهمش في الإدارة الأمريكية يفكر بأن يكون له دور، فانس يفكر في الدورة القادمة من الانتخابات. هذه الحقيقة في إيران واضح من يفاوض، هذه قصة يخلقها الأمريكان، السقور العسكريين هناك في إيران ما بعرف شو. أولا القوات المسلحة الإيرانية مهامها واضح، هناك يوجد المجلس الأعلى للأمن القومي يحدد السياسات في، وأنا لدي خبرة يعني في هذا المجال، حضرت كل المفاوضات النووية التي أدت إلى اتفاق عام 2015. هناك إيران، هناك مجلس أعلى الأمن القومي يحدد السياسات في المفاوضات، وزير الخارجية ومن يكون المسؤول عن المفاوضات، يعني الآن وزير الخارجية والسيد قاليباف، ووزير الخارجية الآن يعني يتابع بشكل أكبر
1: في هذه النقطة المرحلة،
2: يكون المتابع للمفاوضات.
1: نعم يعني
2: أضيف هذه النقطة،
1: تفضل.
2: نعم
1: أود في هذه النقطة تحديدا أن أسأل سيد بول، يعني هذه النقطة التي أثرتها أستاذ مختار، يعني إن كان الجانب الأمريكي لا يعلم من يفاوض، لماذا طلب من عراقجي البقاء حتى اليوم في نيويورك، ولماذا هذه الجهود من الوسطاء مستمرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي؟
0: لا شك أن الرئيس ترامب يريد التوصل إلى تسوية تفاوضية، وفي الوقت الحالي فإن الوزير عرقشي والمسؤولون الآخرون الذين تم تقديمهم للجانب الأمريكي هم المفاوضون الذين يتحدث معهم الجانب الأمريكي. إذا كانوا يمتلكون الصلاحيات المطلوبة فالجانب الأمريكي مستعد للتفاوض معهم، ولكن ما يقلقنا هو أنه بغض النظر عما يحصل في المفاوضات فإن الحرس الثوري تبقى له أجندته الخاصة وقد يوافق على ما يحصل أم لا. والآن للرد على السؤال الذي طرحه الضيف الكريم من طهران، أود أن أقول أن الإدارة الأمريكية ليست مشرذمة. الوزير روبيو لديه تأثير كبير في البيت الأبيض، ولكن في نهاية المطاف فإن المفاوض الرئيسي وصانع القرارات الرئيسي هو الرئيس ترامب، هو الذي سيحدد مسار المفاوضات، وهكذا ستسير الأمور. بالنسبة لموضوع تدفق إمدادات النفط من الشرق الأوسط، فإن هذه ليست مجرد قصص يتم نشرها في الولايات المتحدة، بل هذه معلومات، طبعا معلومات من المصادر العلنية أو المصادر المفتوحة الدولية. وبالتالي فنحن نعرف بناء على هذه المعلومات أن النفط عاد ليتدفق. ومجددا بالنسبة لموضوع مضيق هرمز، فهو لا يمثل أولوية بالنسبة للرئيس. الأولوية بالنسبة للرئيس هي البرنامج النووي وموضوع الإرهاب وموضوع برنامج الصواريخ. الجانب الإيراني يحاول دائما إعادة الأمور إلى مضيق هرمز، لكن هذا ليس الأولوية بالنسبة للرئيس.
1: إذا كان لديك رد سيد مختار على ما قاله سيد بول في عجالة لو سمحت.
2: يعني هذه لا قصص أمريكية مثل القصص التي دائما يتحدث كان الرئيس الأمريكي عن انتهاء الحرب في غزة، وهذا كل يوم يعني الكيان الصهيوني يقوم بالمجازر في قطاع غزة، وهذه يعني نقطة أساسية. لكن في نهاية المطاف هناك، قلت لكم، يوجد في إيران مجلس على الأمن القومي يحدد السياسات، الوزير العراقي يتابع السياسات، يتابع هذه المفاوضات، ولديه صلاحيات كاملة. يعني إيران حقيقة تعاني من مشكلة الآن، رأيتم هناك تأتي مصادر تتحدث، وأكسيوس هي قريبة على فكرة من الرئيس الأمريكي. يعني الرئيس الأمريكي 24 ساعة عايش مع مراسل أكسيوس، يعطي له المعلومات وينشر المعلومات عبر أكسيوس. ولكن مشكلة إيران، يعني نعم هناك، قلت لكم حقيقة، يعني هناك لا يوجد موقف واحد من جانب أمريكا، والرئيس الأمريكي يتلاعب بالمفاوضات لكي يكسب نقاط، ولكن هناك يوجد أمر واضح، إيران لا تعطي نقاط. كل الجهات المعنية في إيران موحدة في هذه الرؤية بأنه لا نقدم أكثر من هذا المشروع أو من هذا المقترح الذي قدمناه للجانب الأمريكي.
1: أشكرك السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت ضيفنا من طهران. كذلك كل الشكر لك من واشنطن السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية، ونتابع فيها مع جعفر سلمات تحذيرات رئيس شركة النفط الإيرانية من تداعيات الحرب والعقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. تحذيرات من تحديات مجتمعة يواجهها قطاع الطاقة الإيراني نتيجة الحرب والحصار والعقوبات. فعلى مستوى البنية التحتية للطاقة، تقول طهران إنها تواجه خطط لاستهداف المنشآت، بينما تسجل الصادرات النفطية انخفاضا حادا في ظل الحصار الأمريكي لسفن تحميل النفط الإيراني. فكيف يبدو وضع هذا القطاع؟ نبدأ مع تحذيرات حميد بورد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية، من مخططات تستهدف منشآت الطاقة، الذي أكد في الوقت ذاته استمرار الإنتاج والتصدير رغم الحرب والحصار، بالتوازي مع زيادة إنتاج النفط وجمع الغاز المصاحب وتقليص حرقه. وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة مهر إن منشآت النفط تواجه ثلاثة أشكال من الضغط، تشمل الهجمات العسكرية والعقوبات والحصار البحري. تؤكد الشركة استمرار إنتاج النفط وتصديره وتوفير احتياجات المصافي والبتروكيماويات رغم تضرر بعض المنشآت خلال الحرب. تقول الشركة إن إنتاج النفط سجل أعلى مستوياته خلال 8 أعوام بعد زيادته خلال العامين الماضيين، وبلغ إنتاج الغاز مستوى قياسيا خلال الشتاء الماضي بأكثر من 1 مليار متر مكعب يوميا. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية أن الشركة طالبت بخفض الاستهلاك المحلي من الطاقة ب10 إلى 15% من أجل المساعدة في مواجهة أضرار الحرب. وقال بورد إن إيران ضاعفت 3 مرات كمية الغاز المصاحب التي تجمعها إلى 15 مليون متر مكعب يوميا بدلا من حرقها، وأضاف أن الشركة تهدف لإضافة مشروعات جديدة لجمع الغاز المصاحب بالتعاون مع القطاع الخاص حتى نهاية العام الإيراني. يأتي هذا في وقت تراجعت فيه مكانة النفط الإيراني في السوق العالمية بفعل الحرب والحصار، إذ انخفض الإنتاج والصادرات، بينما تعمل طهران على إصلاح منشآت غاز متضررة والحفاظ على طاقة التكرير المحلية. انخفض إنتاج إيران النفطي خلال أغسطس إلى نحو 2 مليوني برميل يوميا بتراجع شهري يقدر بنحو 400,000 برميل يوميا وفق أحدث تقديرات أوبك المستندة إلى المصادر الثانوية. أما صادرات الخام والمكثفات الإيرانية فقد انهارت بفعل الحصار الأمريكي بعدما كانت قد ارتفعت إلى 2 مليوني برميل يوميا في مارس. بسبب تداعيات الحرب باتت صادرات إيران حاليا تعادل حصة هامشية من المعروض النفطي العالمي بعدما اقتربت قبل تشديد الحصار من نسبة 2%. تمتلك إيران شبكة تكرير يمكنها من حيث التصميم معالجة أكثر من 2 مليوني برميل يوميا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تشغيل جميع الوحدات بكامل قدرتها خلال الحرب. المنشآت التي تضررت بسبب الحرب شملت 3 مجمعات لتصفية غاز حقل بارس الجنوبي. استعادت إيران 70% من قدرات إحدى المصافي المتضررة بينما استمرت أعمال إصلاح الأجزاء المتبقية. الآن معنا من طهران الخبير الاقتصادي الدكتور محمد رضا قشقاوي. وسيد محمد رضا، أبدأ معك من حيث بيانات التتبع التي أظهرت توقفا تاما لصادرات النفط لمدة 7 أسابيع. كيف تفسر ذلك في ظل تصريحات رئيس شركة النفط الإيرانية بشأن استمرار التصدير؟
4: واضح أن هناك انقطاعات خطيرة في تدفق النفط، وصحيح أنه بسبب الحصار وبسبب الحصار الجوي الذي أضيف إليه فإن اقتصادنا يعاني لدرجة كبيرة، ولكن هل الاقتصاد سوف ينهار في مدة قصيرة؟ هل سيكون بنسبة يتحدث عنها الأمريكي كان أم لا؟ إيران وخاصة خلال 10 أعوام الماضية وخلال حملة الضغوط القصوى في عهدة ترامب الأولى، أعتقد أنه ما زال ممكنا للشركات الإيرانية والحكومة أن يجدوا سبلا لكي يخففوا المخاطر ويخففوا الضغوط، ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث في المستقبل ومدى النجاح هنا في إيجاد طرق أخرى وجديدة للبقاء والنجاة.
3: طيب، مع استمرار الإنتاج النفطي وتعطل الصادرات، ما البدائل المتاحة خصوصا في ظل محدودية طاقة التخزين؟
4: هذه ليست المرة الأولى التي انخفضت مبيعات النفط إلى ما يقرب الصفر، والإحصاءات تظهر أنه في حملة الضغوط القصوى الأولى الوضع كان تقريبا ذاته. إيران ما زالت مستمرة في التعامل مع البنى التحتية وخاصة في المنطقة الشمالية، ولديهم سبيل بحري للوصول إلى بعض الدول، إذن فهي تستخدم هذه السبل. وأشك بأن لدينا مشاكل عظيمة، ولكن المسألة هي متعلقة بمستوى الثبات والصبر وإيجاد طرق جديدة. وبسبب الجغرافيا ف إن إيران لديها الآن 5,000 كيلومتر من الحدود البرية وحدود بحرية أيضا، لذلك ما زال ممكنا التوصل إلى طرق وخيارات جديدة، وعلينا أن نتحلى بالصبر لنرى ما الذي سيحدث. ولكن أعتقد أن إيران رغم كل هذا العناء هي قادرة على استيعاب هذه الضغوط والتعامل معها وإيجاد حلول لها.
3: سيد محمد رضا، ما تفسيرك لدعوة رئيس شركة النفط لتخفيض الاستهلاك المحلي، خصوصا وأنها تتزامن مع أزمة محلية في إمدادات الوقود ولجوء الحكومة لزيادة الأسعار؟
4: هذه مشكلة قديمة، وذلك بسبب المعونات التي تقدمها الحكومة الإيرانية. هناك مشكلة خطيرة بالنسبة للاستهلاك من قبل الناس، وحتى قبل هذه الحرب الخبراء كانوا يعتقدون بأنه بوجود هذه الأسعار للنفط في البلد فيجب أن يكون هناك مراجعة ووضع استراتيجيات جديدة. البعض يؤمن بأن هناك حلولا تتعلق

0: يتعلق بالأسعار، والآخرون يعتقدون أن الحكومة عليها أن تنظر إلى حلول أخرى، ولكن هذا واقع أن الكثير من الإنتاج الإيراني يمر عبر خطوط قديمة، وهناك سوء إدارة لهذا القطاع وعدم استخدام الطاقة بطريقة كفأة. الآن وبسبب هذه الحرب المشكلة الآن أصبحت أكثر خطورة وتفاقمت، إذا فليس هناك سبل إلا من خلال أن يكون الاستهلاك أقل ويرشد، وربما هذا سيكون فرصة لإيران لكي تقوم بمراجعة الأنماط الاستهلاكية فيها.
1: الآن كيف يمكن لإيران أن تؤمن احتياجاتها من البنزين محليا في ظل صعوبات التمويل نتيجة للعقوبات وللحصار الأمريكي؟
0: بسبب هذا الحصار فإن إيران تواجه صعوبة في البيع. هذا لا يعني أن المبيعات انخفضت إلى صفر، ودعونا نقول أنه في الميزانية العام الماضي العائدات توقع لها أن تكون 54 سنت للبرميل، وإيران باعت نفطها بسعر أكبر من هذا في بداية العام. وبالنسبة للوضع الحالي لا أعتقد أن إيران ستواجه مشكلات كبرى فيما يتعلق بالإنتاج وذلك للاستهلاك المحلي، ولكن بالنسبة للمبيعات نعم عليهم أن ينظروا إلى طرق جديدة إبداعية لبيع النفط والمنتجات الأخرى أيضا.
1: الدكتور محمد رضا قشقاوي الخبير الاقتصادي من طهران، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت محافظة القدس بأن نحو 1800 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. وفي مدينة الخليل أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء يوم الأربعاء القادم بسبب الأعياد اليهودية. المزيد نتابعه مع مراسل الجزيرة في الخليل منتصر نصار.
3: اقتحامات على فترتين صباحية ومسائية نفذها مستوطنون في المسجد الأقصى المبارك وهنا في الحرم الإبراهيمي الشريف في ثالث أيام عيد العرش اليهودي. 1792 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وسط حراسة وتشديدات أمنية من قبل قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى اقتحام مئات المستوطنين هنا في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف. قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم وعند الحارات الشرقية منه والبوابات المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، كما فرضت طوقا أمنيا شاملا وتشديدات عسكرية عند كافة الحواجز المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك. يتزامن مع هذه الاقتحامات جولات مستوطنين نفذت في عديد المناطق بالضفة الغربية، الأبرز والأهم اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة في السموع جنوب الخليل، إضافة إلى اقتحام المستوطنين لمواقع أثرية في بلدة كفل حارس شمالي الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظات عدة بالضفة الغربية ونفذت حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة تخللها إطلاق لقنابل الصوت والغاز والرصاص، إضافة إلى اعتقال أكثر من 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة من القدس.
2: ومنذ أعوام تسعى السلطات الإسرائيلية لترسيخ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بالتزامن مع حملات ممنهجة لمسؤولين إسرائيليين وجماعات من المستوطنين لاقتحام باحات الأقصى وأداء الصلوات فيه.
4: مع كل عيد يهودي تتهيأ القدس لصباح مختلف لا تفتح فيه أبواب الأقصى إلا لجنود الاحتلال والمستوطنين، ولا يرفع الأذان إلا بقرار الاحتلال إن سمح بذلك. تتغير الوقائع في باحات الأقصى، إنها إسرائيل إذ ترسخ التقسيم الزمني والمكاني للحرم، وكأنما كان مثار خشية وقلق يوما ما أضحى أمرا واقعا قائما بالفعل. زمانياً تخصص السلطات الإسرائيلية أوقاتاً محددة لدخول المسلمين المسجد الأقصى وأوقاتاً أخرى لليهود، إذ يتم اقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والشهر والسنة. وفقاً للتقسيم الزمني الذي تفرضه إسرائيل، فعلى المسلمين مغادرة المسجد الأقصى ما بين الساعة 7:30 والحادية عشرة صباحاً، وظهراً ما بين الساعة 1:30 حتى 2:30 والفترة الثالثة بعد العصر. تخصص هذه الأوقات لليهود لأداء 3 صلوات في اليوم داخل باحات الأقصى، إضافة إلى أيام السبت طوال السنة، كما يتم تخصيص المسجد الأقصى لليهود خلال أعيادهم، ويقارب عدد أيامها 100 يوم في السنة، ويحظر رفع الأذان خلال الأعياد اليهودية. أما مكانياً فتخصص أماكن بعينها داخل المسجد الأقصى ليمارس اليهود والمسلمون شعائرهم الدينية، ويشمل التقسيم المكاني كذلك بسط السيطرة بالقوة على جميع الساحات الخارجية للأقصى. أما الأماكن المسقوفة مثل قبة الصخرة والمصلى المرواني فتكون للمسلمين. بدأت الإجراءات الفعلية للتقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى على وجه التحديد عام 1967 مع احتلال مدينة القدس وما تبقى من أراضي فلسطين بعد النكبة، حينها اقتحم الجنرال مردخاي غور المسجد مع جنوده ورفع العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة وحرق المصاحف ومنع الصلاة فيه وأغلقه أسبوعاً كاملاً حيث منعت الصلاة ولم يرفع الأذان. وفي ذلك اليوم أيضاً استولت سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة لتخصصه لاحقاً بشكل حصري لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال. بعدها قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية أن لليهود الحق في الصلاة داخل الحرم القدسي بدءاً من عام 1976. في أكتوبر عام 1990 حاول متطرفون يهود وضع حجر الأساس لما يسمى بالهيكل الثالث داخل ساحات المسجد الأقصى، فتصدى لهم المصلون فقابلهم جنود الاحتلال بالرصاص الحي ما أدى لاستشهاد 21 فلسطينياً. وفي عام 1996 افتتحت سلطات الاحتلال نفقاً بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد الأقصى ما أدى إلى اندلاع ما عرفت بانتفاضة الغضب. وكان اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون للمسجد الأقصى في 28 سبتمبر عام 2000 بمثابة الشرارة التي أشعلت انتفاضة الأقصى. لكن مع نهاية أكتوبر 2014 أخذ التقسيم منحاً جديداً وخطيراً بخطوات عملية، حيث أغلقت سلطات الاحتلال بوابات المسجد الأقصى أمام المسلمين بمن فيهم العاملون في المسجد. واقتحامات المسجد الأقصى ليست عملاً استفزازياً فحسب، بل ذات بعد أيديولوجي يتمثل في السعي لبناء الهيكل اليهودي على أنقاض الأقصى وفرض السيادة اليهودية على القدس وتغيير واقعها الديني والجغرافي.
2: ومعنا من القدس الدكتور شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا. وبرأيك دكتور شادي، لماذا هذا التصعيد؟ طبعا نحن متعودون خلال السنوات وربما التقرير سرد ذلك، ولكن خلال هذه الفترة هنالك تصعيد وتكرار للتكثيف هذه الاقتحامات وما يحدث في الضفة وفي القدس، لماذا؟
5: نعم، تحية لك والمشاهدين الأعزاء. يعني كنا ننتظر هذا التصعيد وكان متوقعا، يعني على مدار أسابيع الماضية كان في هناك دعوات على كافة منصات شبكات التواصل الاجتماعي التي تدعو اليهود إلى زيارة المسجد الأقصى والذي يسمونه جبل الهيكل، وذلك من أجل ما يسمى بتدعيم السيادة والتأكيد على الحق التاريخي والديني لليهود في تلك المنطقة. وأيضا يتزامن ذلك مع يعني الدعايات الانتخابية لمختلف الأحزاب، يعني تخيل مختلف الأحزاب حتى أحزاب علمانية دعت إلى زيارة المسجد الأقصى، تلك الأحزاب التي كانت تعتبر أن الدخول في المسجد الأقصى ممكن يؤدي إلى انفجار ونحن لسنا معنيين بانفجار. الآن مختلف الأحزاب الإسرائيلية تميل إلى اليمين وتتغذغ عواطف المجتمع الإسرائيلي من خلال الدعوة للصعود، هكذا يعتبرون الصعود إلى جبل الهيكل أي اقتحام المسجد الأقصى. وذلك كله ضمن مخطط واضح وعلني بالمناسبة، وهو بناء الهيكل الثالث هناك. يعني رأينا سموتريتش عدة مرات يزور المجسم الذي هو تعبير عن الهيكل الذي ينوون بناؤه في المسجد الأقصى. بن غفير أيضا يؤكد على ذلك، وعدة مرات يعني قال ذلك بوضوح. يعني الزيارة الأخيرة لبن غفير قبل هذه الزيارة بالأمس قال فيها أننا تمهيديا أو تدريجيا سمحنا اليهود بالزيارات، ثم الصلاة الصامتة، ثم الصلاة العلنية، ورفعنا العلم الإسرائيلي، والآن يتم تقديم القرابين النباتية ولاحق والسجود والسماح بالسجود، ولاحقا سوف نبني الهيكل. مما يعني هناك مخطط إسرائيليا واضحا في هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل، ولا تخفي الحكومة الإسرائيلية أو الوزراء على الأقل، ولكن لا يعلن عنه بشكل رسمي، إنما نسمعه من قبل وزراء في يحملون حقائب سيادية في هذه الحكومة.
2: دكتور شادي، هذا دينيا وعقائديا ربما ما تشير إليه، ولكن أيضا سياسيا، يعني هل برأيك يريد اليمين المتطرف أن يصل ويسعى لفتح جبهة ومواجهات أكثر احتداما مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، ذلك ربما يضخ الدماء في كرسيه للبقاء؟
5: بالتأكيد هناك يعني بعدين لمحاولة تفجير الوضع في الضفة الغربية، واضحة المعالم. بمعنى هناك إجراءات تصعيدية في الأقصى، والمجتمع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تعرف أهمية الأقصى بالنسبة للعالم العربي والإسلامي وبالنسبة للفلسطينيين تحديدا. ثم هناك إشعال للضفة الغربية واستفزازات يومية من اقتحامات واعتداءات المستوطنين، كل ذلك ممنهج، لأن ما تريده الحكومة الإسرائيلية هو إشعال الوضع في الضفة الغربية، لأن لديها مخططات جاهزة وتريد تنفيذها على وجه السرعة. إسرائيل تستغل أي ردة فعل فلسطينية الآن من أجل ليس فقط اقتحامات محدودة، إنما تكرس وقائع على الأرض. بمعنى يعني عندما يتم إطلاق نار في منطقة معينة تصادر أماكن، تجرف آلاف الدنومات من أشجار الزيتون، تبني شوارع جديدة، تبني كتل استيطانية جديدة. بمعنى هي تمارس سياسة العقاب الجماعي، لكن ذلك يأتي ضمن مخطط إسرائيلي لتحقيق ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية، خاصة على مناطق جيم وباء بناء على تعريفات أوسلو. تدريجيا إسرائيل سيطرت على كل أماكن جيم بشكل كامل أمنيا وعسكريا، وحتى من الناحية البلدية. منطقة باء أيضا دخلت في نطاق السيطرة العسكرية والأمنية والإدارية المباشرة الإسرائيلية، وهذا ما تريده إسرائيل في حقيقة الأمر.
2: على ما يبدو يعني دكتور شادي، هذا التصعيد الآن يعني أيضا بحسب مراسل الجزيرة وهذا العاجل على الشاشة، قصف إسرائيلي يستهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، يعني هنالك تصعيد متوازي في هذه الأثناء أيضا.
5: نعم، لم يتوقف الاغتيالات والقتل في غزة، يعني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار إسرائيل قتلت قرابة 1500 فلسطيني في قطاع غزة، وهي غير معنية بوقف إطلاق نار. ما تريده إسرائيل هو وقف إطلاق نار من جانب واحد، وإسرائيل تستمر في مشاريعها فيما يتعلق في قطاع غزة، فيما يتعلق في الضفة، فيما يتعلق في لبنان، وفيما يتعلق في سوريا. مما يعني والإشكالية التي يجب أن نفهمها، الموضوع ليس مرتبط فقط في هذه الحكومة، مما يعني إذا تم استبدال نتنياهو لا يعني أن البديل لنتنياهو المطروح حاليا وكأنهم حمامات سلام، لا، البدائل المطروحة أيضا تحمل شعارات أيدولوجية ودينية ومسيانية.
2: نعم، ولكن
5: وأيضا لديها
2: يعني دكتور شادي، يعني هذا الائتلاف ربما يتحرك بصورة مختلفة عن غيره، حتى الحلفاء التقليديين، يعني أوروبا هنا وفيها دول هي داعمة كانت لدولة الاحتلال، الآن يعني هنالك ربما ردود فعل بناء على قرارات هذه الدول، دول الاتحاد الأوروبي التي استهجنت وقامت بخطوات لوقف الاستيراد من المستوطنات.
5: نعم، هناك بعض الدول الأوروبية يعني بدأت تتخذ خطوات نعتبرها بالغة الأهمية من أجل لجم إسرائيل ولكي تعود إسرائيل إلى ما يسمى بقرارات الشرعية الدولية. الإشكالية أن التصريحات المستمرة التي تسمعها الحكومات الأوروبية من هذه الحكومة الإسرائيلية، وكأنها تقول هذه الحكومة الإسرائيلية أننا غير آبهين بكل قرارات المجتمع الدولي، وهذا ينطبق أيضا على نتنياهو. نتنياهو وقف أمام منبر الأمم المتحدة وتحدث عن الضفة الغربية التي تعتبر حسب القانون الدولي هي أراضي فلسطينية، تحدث عنها باعتبار أنها يهود والسامرة وأنها جزء لا يتجزأ من أرض الميعاد وهي الأرض التاريخية التوراتية التي يعود الحق لامتلاكها لليهود منذ أكثر من 3000 عام. كل ذلك دليل أن إسرائيل تضرب عند حائط بالقانون الدولي، وواضح أن هذا بدأ يظهر استياء لدى المجتمعات الأوروبية، والمجتمعات الأوروبية تضغط على أنظمتها وحكوماتها. وبالتالي هناك تيار في إسرائيل يعتقد أن التصريحات الرندانة المستفزة سواء كان من بن غفير أو سموتريتش أو نتنياهو ضد القانون الدولي سوف تجلب الدمار لإسرائيل، لأن إسرائيل لا تحتمل
2: تضحك.
5: عقوبات شاملة وكاملة على غرار ما حصل مع أبرتايد جنوب أفريقيا.
2: من القدس دكتور شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. في قطاع غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع، ويأتي ذلك في وقت حذر فيه مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية بمدينة غزة من احتمال توقف خدمات أساسية بسبب شح الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء. ويهدد هذا الوضع استمرار علاج مئات المرضى بينهم كبار السن والجرحى، إضافة إلى ما يشكله من ضغوط جديدة على المنظومة الصحية في القطاع.
6: لا تعكس هذه الابتسامة مخاوف مجدي من تأثر الرعاية التي يتلقاها داخل مستشفى الوفاء بغزة إذا توقفت مولدات الكهرباء عن العمل، فهذا المسن يحتاج إلى متابعة دورية وفحوصات تعتمد على أجهزة طبية كهربائية، ما يجعل استمرار عمل المولدات جزءا من استمرارية علاجه ورعايته.
7: أنا أرجو أنه كل شيء يكون على ما يرام، السولار يدخله والزيوت وكل شيء، لأنه إحنا بحاجة إلى هذه الأشياء وإلا إحنا بتتوقف حياتنا هنا.
6: ولا يقتصر القلق على كبار السن، فهنا أيضا جرحى يعتمدون على التأهيل الطبي للتكيف مع إصاباتهم. أيمن تعرض للبتر ويتلقى العلاج والتأهيل في المستشفى، ويخشى أن يؤدي توقف الخدمات إلى انقطاع رحلة علاج لا بديل عنها.
8: كثير مرافق هنا حتتقف، يعني حتى بتتكلم على مستوى العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي حيتأثر بشكل شديد، وهذه البرامج من أشد الاحتياج، يعني الشباب الجرحى من أشد الاحتياج والنزلاء الموجودين في المستشفى هنا.
6: أمام هذه الحالات يعمل القائمون على المستشفى لإبقاء خدماته، لكن جزءا أساسيا منها يعتمد على المولدات كقاعة التأهيل الطبي وغرفة العمليات التي توقفت تماما عن العمل.
9: أطلقنا في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية نداء استغاثة عاجل من أجل الإسراع بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، حيث نواجه في المستشفى عجز في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، ونواجه أزمة أخرى في صعوبة وصول الموظفين إلى المستشفى.
6: ومشكلة الإمدادات ليست حصرا على مستشفى الوفاء، إذ تواجه 13 مؤسسة طبية أهلية وسبع نقاط صحية خطر الخروج عن الخدمة بعد إبلاغها بتوقف إمدادات الوقود التي توفرها مؤسسات دولية. هذه المولدات قد تتوقف بالكامل خلال أيام قليلة بسبب تراجع إمدادات الوقود ونقص الزيوت اللازمة لتشغيلها، ما يهدد بانقطاع الخدمات الصحية عن آلاف المرضى داخل قطاع غزة. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: التغطية مستمرة، ألتقيكم فيها على رأس الساعة. إلى اللقاء.
10: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الأذن وكل يوم بقتلك.
11: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
12: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
13: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
14: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
15: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
16: والله نفسي فرغ في خبزها.
17: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
18: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: بهذا الخبر،
19: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
20: أحداث تتسارع،
21: مستمرون معكم في

0: نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران.
1: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
2: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
1: نلاحق ما يستجد.
3: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
1: ونواكب ما يحدث.
4: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
1: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
5: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
1: نبقى مع كل تطور.

İstanbul.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. ومن ناحيته، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن واشنطن تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، وإنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية. وأكد المسؤول نفسه للجزيرة أن واشنطن تحتاج إلى ضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن الثلاثاء. وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة دائما للحرب ولديها ما تقوله في ميدان الدبلوماسية، مؤكدا أن الملف المطروح حاليا هو مضيق هرمز فقط، وأن إعادة فتحه مرهونة بتنفيذ الشروط التي أكد عليها المرشد. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال في بيان إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. أما في اليمن، أعلن مجلس النواب موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. وميدانياً، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربي مدينة تعز. ومن جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد القتلى في اليمن منذ 6 أغسطس آب ارتفع إلى 838 قتيلا. وفي القدس، أفادت محافظة المدينة باقتحام نحو 1800 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وفي قطاع غزة، أفاد مجمع الشفاء الطبي بوقوع مصابين في قصف بمسيرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد لرصد آخر التصريحات والمواقف. إليك محمد، هل من جديد؟
1: نعم سالي، في الواقع ننتظر مقابلة سيجريها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد قليل مع شبكة فوكس نيوز، ولعلها قد تحمل تصريحات أو تحديثات جديدة بشأن الموقف الأمريكي حول المفاوضات الجارية مع إيران. لكن الرئيس دونالد ترامب في الواقع في منشور غاضب نفى أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. ترامب كان يرد على تقرير لأكسيوس صيغ على أساس أن الرئيس الأمريكي يعرض هذه الحوافز الاقتصادية مقابل خطوات إيرانية ملموسة في الملف النووي. ترامب وصف كذلك هذا التقرير بأنه غير صحيح، وقال بشكل قاطع إن

0: أنه لم يعرض على الإيرانيين أي شيء، وطالب أيضا موقع أكسيوس بسحب هذا التقرير بشكل فوري. لكن هنا تحديدا أيضا تبرز نقطة مهمة في قراءة هذا النفي الغاضب من جانب ترامب. مسؤول أمريكي كان قد صرح لأكسيوس وعدد من وسائل الإعلام بأن ترامب في الواقع مستعد لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل تقدم ملموس وتنازلات في الملف النووي. المسؤول قال أيضا إن المناقشات عبر الوسطاء إيجابية وبناءة، وبأن إيران بدورها أبدت نوع من المرونة في المسألة النووية، لكن الخلاف بحسب هذا المسؤول لا يزال قائم بشأن توقيت الالتزامات ومن سيتخذ الخطوة الأولى. لذلك ربما يكون الفارق مهم بين الاستعداد لاستخدام ورقة تخفيف العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة ضمن أي صفقة محتملة يجري بحثها، وبين أن تكون واشنطن قد وضعت بالفعل على الطاولة هذا العرض بشكل رسمي أمام إيران. وهذا مهم في مسألة المفاوضات، لأن ترامب يتمسك عمليا بخطه الأحمر فيما يتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي كأساس لهذه المفاوضات مع إيران، التي تتعرض بحسب واشنطن لضغط متزايد بفعل الحصار والعقوبات، كذلك مع استمرار تدفق النفط من المضيق تحت الحماية الأمريكية وفق الأرقام التي تنشرها الإدارة الأمريكية. بمعنى سالي أن واشنطن ليست مضطرة إلى تقديم تنازلات مسبقة لتحفيز الجانب الإيراني على الاتفاق، لا سيما أن الموقف الأمريكي الذي تم التعبير عنه خلال الأيام الماضية يشير بأن واشنطن ليست في عجلة لإبرام هذا الاتفاق، وبأنها في موقع قوة، وبأن الضغط ينصب على إيران، بمعنى أن الكرة في ملعب طهران. في الوقت نفسه النفي لا يعني توقف المفاوضات، لأنها عمليا لا تزال مستمرة. وترامب نفسه كان أكد اليوم أن فريقه أجرى بالفعل محادثات غير مباشرة مع إيران عبر الوسطاء، وحدد ما يريده بوضوح من أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. الوسطاء بحسب التقارير الإخبارية يواصلون تحركاتهم في نيويورك بين الوفد الإيراني الذي يقوده عرقجي والوفد الأمريكي، والحديث هنا عن نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي طرحه عرقجي في وقت سابق، والذي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفه بأنه غير مقبول.
1: هل من ملامح ما محمد لهذه التعديلات؟
0: يعني واضح جدا سالي أن الإدارة الأمريكية تنقل عمليا ملف المفاوضات من مسألة مضيق هرمز كما ترغب إيران، والتي تريد من خلال مقترحها معاودة فتح المضيق مقابل خطوات من الجانب الأمريكي، لعل أهمها رفع الحصار البحري وكذلك تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. واشنطن تقول عمليا بأنها تسيطر على المضيق، وبأن هذه الورقة باتت متجاوزة، وتريد الآن التركيز على المسألة النووية ضمن التزامات محددة التوقيت وفق ما ذكر مسؤول أمريكي للجزيرة، ووفق من سيقدم على الخطوة الأولى، خاصة أن الإدارة الأمريكية متشككة في وعود إيران في ضوء الانتهاكات الإيرانية كما تقول واشنطن لمذكرة التفاهم، والتي أدت عمليا إلى انهيارها. وبالتالي واشنطن تعتبر أنها في موقع قوة، ولا يوجد أي مبرر لتقديم تنازلات، وبأن إيران تقع في تحت وطأة ضغوط اقتصادية خانقة وحصار بحري خانق، وبالتالي يجب أن تقدم التنازلات المطلوبة، لا سيما أن واشنطن تعتبر أنها ليست في عجلة من أمرها، وبأن الاتفاق يجب أن ينضج إلى السقف المطلوب أمريكيا، وهو الموافقة على الشروط في المسألة النووية. والمسؤول الأمريكي قال بأن أي اتفاق لا يعالج بواعث القلق الأمريكية في مسألة الملف النووي لن يكون مقبولا بالنسبة لواشنطن.
1: أشكرك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن الثلاثاء. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال في بيان إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. المزيد مع مراسل الجزيرة في طهران بابا ولد حرمة.
2: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إنه ناقش مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن سبل تلبية شروط إيران، ويؤكد عراقجي أنه يأمل أن يتلقى الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري خلال يوم الثلاثاء اليوم الجاري. ويقول عراقجي إن المشاورات ما في هذه المرحلة تتعلق حصرا بشروط إيران لفتح مضيق هرمز، مضيفا أن موقف بلاده من الملف النووي لم يتغير. ويؤكد عراقجي على أن هناك بعض الشروط التي وردت على لسان المرشد الإيراني يجب تحقيقها قبل أن تفتح إيران مضيق هرمز. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد أصدر بيانا أكد فيه، قال فيه إن كل فئات المجتمع الإيراني متمسكة تتمسك بمواقفها المشروعة ومن بينها الحفاظ على مضيق هرمز. وأكد المرشد الإيراني أن إيران لديها هذه القدرات العسكرية التي تمكنها من السيطرة على مضيق هرمز وإبقاء البحرية الأمريكية بعيدة عنه.
1: إذن أشير لهذه العواجل التي تأتينا تباعا والتي تحدث عنها قبل قليل مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد لوزير الخارجية الأمريكي روبيو الذي يتحدث لفوكس نيوز ويقول ستكون هنالك تداعيات إذا تعرضت المصالح الأمريكية لأي هجوم. سبقه أيضا عاجل يتحدث على لسان روبيو لفوكس نيوز يقول إيران هددت بمهاجمة مصالحنا في أنحاء العالم ونحن نتعامل بجدية بالغة مع هذه التهديدات. إذن روبيو وزير الخارجية الأمريكي يقول ستكون هنالك تداعيات إذا تعرضت المصالح الأمريكية لأي هجوم، وأن إيران هددت بمهاجمة مصالحنا في أنحاء العالم ونحن نتعامل بجدية بالغة مع هذه التهديدات. أيضا روبيو يقول ما حدث في بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع كان تهديدا خطيرا للغاية. إذن ذلك في حصيلة آخر التصريحات لوزير الخارجية الأمريكي. المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر وسطاء تأتي بعد أن رفض ترامب مقترحا إيرانيا ووسط تمسك كل طرف حتى الآن بمواقفه، ويحاول الإيرانيون في هذه المرحلة التركيز على مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، بينما يحاول الجانب الأمريكي إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي.
3: يستمر الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة، ويصعد كل منهما لهجته، لكنه لا يغلق الباب أمام المباحثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن فريقه التفاوضي أجرى مباحثات غير مباشرة مع إيران عبر وسطاء. خلال هذه المحادثات يتوقع أن يتم بحث نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. فقد اقترحت إيران مسارا مرحليا يطبق خلال سبعة أيام، تفتح خلاله إيران مضيق هرمز وترفع الولايات المتحدة حصارها عن إيران مع وقف الحرب على كل الجبهات واحتمال الإفراج عن أموال مجمدة. هذا المقترح رفضه الرئيس الأمريكي الذي قال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، موضحا أنه ربما كان سيوافق عليه قبل عام. يشي تصريح الرئيس ترامب بأن أوراق التفاوض تغيرت لأنه بالنسبة له المعطيات على الأرض تغيرت. فقد نقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية في مواجهة إيران وإنها ستنتصر عليها قريبا جدا. وقد كان لافتا أن ترامب تحدث عن مرور 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنها أكبر كمية منذ بدء الحرب. يحاول ترامب هنا أن يؤكد أن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، ولذلك لا يحق لها أن تستخدمه كورقة قوة فوق طاولة المفاوضات. في المقابل يصر الإيرانيون على أنهم يتحكمون في المضيق ولا يكتفون بذلك، بل إنهم يطالبون بالسيادة عليه، وقد كان ذلك واضحا

0: في رسالة منسوبة للمرشد الإيراني مجتبى خامنائي الذي قال إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. ولإبراز السيطرة على المضيق أوضح المرشد الإيراني أن من وصفهم بالأعداء لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. هذا الاختلاف في المواقف بشأن وضع مضيق هرمز قد يشير إلى تغيير في الأولويات، ما قد يعقد المفاوضات. فحسب وول ستريت جورنال، يحاول الرئيس ترامب إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي، ويطالب مفاوضوه الآن بتنازلات أكبر في هذا الملف. وهذا ما أكده مسؤول أمريكي للجزيرة، إذ قال إن موقف واشنطن يزداد قوة والرئيس ترامب يتسم بالصبر والالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي. وأكد أن حركة المرور في مضيق هرمز تزداد، والحصار البحري والعقوبات تواصل تقويض موقف إيران. وقد كان لافتا أن المسؤول الأمريكي تحدث عن حاجة واشنطن هذه المرة لضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه، وبغض النظر عما إذا كان المضيق مغلقا أو مفتوحا أو مفتوحا جزئيا، فالوضع المحيط به يؤثر في اقتصاد العالم ومنه الاقتصاد الأمريكي. فمباشرة بعد رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، ولا يخفى موقع أسعار البنزين في السياقات الانتخابية الأمريكية. في المقابل يلحق الحصار الأمريكي أضرارا بالغة بالاقتصاد الإيراني أصبح وقعها على الشارع الإيراني ملحوظا. فحسب وسائل إعلام إيرانية، شهدت العملة الإيرانية هبوطا غير مسبوق أمام الدولار في السوق الموازية لتبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد. وهذا التضخم وتأثيره على المواطن يشكل ضغطا كبيرا على المفاوض الإيراني. ويبدو أن قدرة كل طرف على الصمود أمام الضغوط التي يتعرض لها هي التي ستحدد الاتجاه الذي ستمضي فيه المحادثات وإمكانية الوصول إلى حلول.
1: وقبل النقاش مع ضيفي، أشير لهذه العواجل التي تأتي لتحديثات تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لفوكس نيوز، حيث يقول مضيق هرمز مفتوح الآن وتدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع. وأيضا يقول مشكلة إيران ليست في البلد نفسه وإنما في النظام الذي يحكمه. سبقه تصريح آخر لروبيو كان يقول كنا على وشك أن نرى كوريا الشمالية في الشرق الأوسط، والرئيس ترامب منع حدوث ذلك. روبيو لفوكس نيوز أيضا قال إيران كانت تريد استخدام ترسانتها لتهديد المنطقة وقواتنا، ومن ثم التوجه نحو امتلاك سلاح نووي. وأرحب بضيفي من طهران، السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل صومة عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. وأبدأ معك سيد مختار من هذه التصريحات لوزير الخارجية ماركو روبيو، وتحديدا هذا الخطر الذي جاء على لسانه من إيران الجمهورية الإسلامية، وما تشكله من مخاطر على أمريكا وعلى محيطها وعلى المنطقة.
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. يعني أنا شاهد في نشرة سابقة، أولا روبيو يعني هو حقيقة مجرد فقط شخص يتحدث وليس له دور يعني في هذه التطورات خاصة المباحثات، ولكن يبرز نفسه من خلال هذه التصريحات. هذه التصريحات لم تكن جديدة، يعني يكررها الرئيس الأمريكي وأعضاء آخرين في الإدارة الأمريكية. مثلا أنا استمعت يعني عندما يقول مثلا إيران هددت وقالت نستهدف المصالح الأمريكية في العالم، يعني هذا ادعاء غير صحيح. أصلا هناك أحد لم يصرح مثل هذا التصريح في إيران. يعني إيران قالت يعني تستهدف القواعد الأمريكية، تستهدف الوجود العسكري الأمريكي. حتى يعني القصة التي لفقوها حول يعني القاعدة في بريطانيا، اليوم نرى القضاء البريطاني يقول هؤلاء الأشخاص سيتم الإفراج عنهم ب يعني تقديم ضمان. يعني إذا هناك هؤلاء حقيقة كان يريد أن يقوم مثل هذه العمليات الخطيرة الذي يصفها مثلا روبيو، هل يتم الإفراج عنهم مثلا بتقديم ضمان؟ يعني هذا واضح، يعني يأتي في إطار البروباغندا والتصريحات الأمريكية، وشخص مثل روبيو يعني فقط يعني يعمل في هذا الإطار، وهو الآن بعيد كل البعد كما قلت وحسب ما نعلم، وأصلا وليس خفيا، مثلا نقول أن هذه معلومات خفية، هو بعيد كل البعد عن هذه المفاوضات والتطورات الجارية الذي الآن نشهدها في نيويورك، ولكن في نهاية المطاف يعني هو يعمل ضمن هذه البروباغندا ومثل هذه المعلومات. ويعني هو يعني لديه كذلك هدف آخر، يعني لكي يعني يبرر ما تقوم به الإدارة الأمريكية من عدوان على إيران، وكذلك يعني مرة أخرى يعني يتماشى مع ما يريده الرئيس الأمريكي في هذا الإطار، لكي يقول يعني هو يفعل شيئا ويحقق شيئا في هذا المجال عندما يتحدث عن موضوع مضيق هرمز، الوقت الذي يعني الجميع يعرف يعني أن مضيق هرمز مغلق، وهذه البروباغندا الأمريكية لم تكن قريبة إلى الحقيقة.
1: أيضا أشير لهذه العواجل. روبيو لفوكس نيوز يقول الاقتصاد الإيراني يواجه الآن وضعا كارثيا ويتجه بسرعة نحو مزيد من التدهور. سبقه أيضا تصريح آخر لروبيو لفوكس نيوز، لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لتمكنت من السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم على العبور فيه. ودكتور جابرييل، يعني مثل هذه التصريحات الآن وخلال هذه المرحلة الدقيقة من التفاوض بين الجانبين، ألا يمكن أن تنسحب بطبيعة الحال؟ تأتي على لسان مسؤول أمريكي كبير في الإدارة الأمريكية.
3: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب على حق عندما يقول بأنه لن يسمح لإيران باقتناء أو امتلاك السلاح النووي، وأن على إيران أن تحد من إنتاج الصواريخ البالستية. الرئيس ترامب جدي في هذا الأمر، ولذلك يضع ضغوطات عسكرية واقتصادية على إيران. هناك حصار بحري على إيران كما نعلم، ومرده هو بالدرجة الأولى الملف النووي الإيراني. إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، تخصب اليورانيوم إلى درجات عالية، وقد وصل التخصيب إلى درجة 60%. هذا يعني أنها في طريقها إلى إنتاج السلاح النووي. الرئيس ترامب وضع عقوبات قاسية على إيران، حذر الدول والشركات من شراء النفط الإيراني، جمد الأصول والأموال الإيرانية الموجودة في البنوك الغربية، يعاقب الشركات والأشخاص والدول التي تتعامل مع إيران. فإذا إيران في الوقت الحاضر يعني اقتصادها مجمد.
1: نعم، يعني دكتور جابرييل، كل ذلك بطبيعة الحال معلوم، يعني ما قام به الجانب الأمريكي باتجاه الجانب الإيراني من عقوبات اقتصادية، ضربات عسكرية، حصار بحري وغيره. الآن لتجاوز هذه المرحلة للوصول إلى توافق بين الجانبين، كيف يمكن أن تأتي هذه الخطوة؟ هنالك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، كيف يمكن أن تكون إيجابية تأتي بنتائج؟
3: لا أعتقد بأن الرئيس ترامب وضع خيارا لإيران. إيران ما عندها خيار غير العودة.
1: ما هي خيارات أمريكا؟
3: خيارات أمريكية، خيارات الرئيس ترامب، وهي أن توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة بموجبه يمنع عليها من إنتاج السلاح النووي أو التعامل بتخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية. كذلك على إيران أن تعطي ما لديها من كميات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة أو إلى طرف ثالث يسميه الرئيس ترامب. فإذا المشكلة الأساسية بين الولايات المتحدة وإيران تتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم ومحاولة إيران إنتاج السلاح النووي. وإذا وصلت إلى إنتاج السلاح النووي كما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عندئذ بإمكانها تبلاك ميل بقية الدول في المنطقة، وهذا ما لن تسمح به الولايات المتحدة.
1: يعني دكتور جابرييل، طهران من قبل وقعت اتفاقا بخصوص هذا البرنامج النووي، ربما ذلك يقرأ بأنه مؤشر لعدم الممانعة في الوصول لاتفاق. الرئيس الأمريكي هو الذي انسحب منه من قبل، الآن

0: حتى نصل إلى أو يصل الجانبان إلى هذه النقطة، ما هو المرتكز الذي يمكن البناء عليه؟
1: ما يطلبه الرئيس ترامب هو أن تعود إلى طاولة المفاوضات، ذات إيران يعني، تعود إلى طاولة المفاوضات وتوقع على اتفاقية فيها مطالب للرئيس ترامب. ومطالب الرئيس ترامب محدودة يعني ومعروفة، لا يمكن لإيران تجاوزها. على إيران أن توقف تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، التقليل أو تخفيف من إنتاجها للصواريخ البالستية. إيران تتدخل في شؤون دول الجوار. إيران لديها أذرع مسلحة قوية في المنطقة، مثل حزب الله في لبنان، فصائل المقاومة في العراق، وكذلك الحوثيين في اليمن. هؤلاء يهددون المصالح الأمريكية في كافة منطقة الشرق الأوسط.
0: نعم أستاذ مختار، وهل يمكن أن تقبل طهران بكل ما أشار إليه دكتور جابرييل، والذي قال أنه مطالب بسيطة؟
2: أود أسأل سؤال من السيد جابرييل، هو قال أن هناك أمريكا تخشى أن بقية المنطقة تتسلح. لماذا أمريكا لم تسأل عن الأسلحة النووية الإسرائيلية الذي يمتلكها نظام احتلالي إرهابي إجرامي متوحش مثل الكيان الصهيوني، وشخص وحشي ومجنون ومتطرف مثل نتنياهو؟ لماذا هذا أمريكا لم تتابعه؟ يعني هذا السؤال يطرح نفسه. وهناك توجد ترسانة نووية كبيرة لدى هذا الكيان المجرم الاحتلالي الوحشي. هذه أول نقطة. بالنسبة لما أشار إليه يعني أستاذ جابرييل، ومع احترامي له، أصلا هو الجانب الأمريكي لم يطرح في المفاوضات موضوع قدرات، لا قدرات إيران الصاروخية، لا قضايا المنطقة. وأساسا هو يقول أن أمريكا تريد أن إيران لا تتدخل في شؤون المنطقة. من هي أمريكا؟ أمريكا التي ورطت الأمر المنطقة في هذه الحرب، واستخدمت كل هذه الإمكانيات في المنطقة ليس من أجل أمن المنطقة، من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني الإرهابي. والرئيس الأمريكي هو يعني نتنياهو في كلماته عندما يتحدث في الحملات الانتخابية وبالعبرية بالإنجليزية يقول لكم شيئا، ولكن بالعبرية من الذي لا تفهموها يقول أن ترامب عجينة بيدي وأتلاعب فيه كل ما أريد. يعني هذا معروف من جانب نتنياهو. هذا من ناحية. حتما إيران لا تقبل بأن تتفاوض مع أمريكا حول قدرات الصاروخية، بل تعزز قدرات الصاروخية وتقوي قدرات الصاروخية لكي تواجه يعني هذه الإدارة الأمريكية الناكفة للعهود التي مرتين قلبت طاولة المفاوضات، يعني إلى جانب هجومه على إيران حتى طعنت الوسطاء الذين كانوا يسعون من أجل التوصل إلى اتفاق. أما بالنسبة للاتفاق النووي، هناك إيران، من تم إيران تركت طاولة المفاوضات أو أمريكا الذي قلبت طاولة المفاوضات؟ إيران كانت داخل اتفاق عام 2015، فقط هوامش الاتفاق يعني ملحق الاتفاق كان 142 صفحة يعني، وليس اتفاق ترامب، اتفاق أمريكا والدول مع إيران، ليس كما يقول الدكتور جابرييل الرئيس الأمريكي يريد، يعني كأنه هذا واحد بلطجي جالس ويريد أن هناك يلبوا طلباته. وإيران حتما لا تلبي طلبات ترامب، ولن يحصل ترامب على أكثر من اتفاق عام 2015، هذا أمر مؤكد، وحتى سيحصل على أقل من ذلك. يعني إذا ونصل إلى يعني احتمال إلى اليوم الذي نوقع على اتفاق نووي جديد، ولن يحصل على أكثر من اتفاق عام 2015، بل سيحصل على أقل من ذلك، هذا أمر مؤكد. لذلك هذه الفزاعة الأمريكية تحدثوا فيها حول أنه إيران تمتلك أسلحة نووية، من قال 60% يعني إنتاج أسلحة نووية؟ 60% أمر عادي داخل يعني تخصيب اليورانيوم. إيران كذلك يعني قامت بهذه النسبة من التخصيب ردا على الإجراء الأمريكي عندما خرجت من اتفاق عام 2015، وإيران فعلت المادة 51 و53 الذي تقول عندما الطرف يخرج من الاتفاق أو لن ينفذ تعهداته، إيران تقوم بخفض تعهداتها. وحتى 90% هو يكون ضمن الام بي تي. ولكن تعرفون ما هو الفرق بين ايران وامريكا؟ ايران وقعت على الام بي تي، ايران اكثر دوله خضعت للتفتيش النووي، ايران من المؤسسين لمعاهده يعني حظر الانتشار النووي، ولكن امريكا استخدمت القنبله النوويه، لم توقع هذه الاتفاقيات، وتدعم نظام ارهابي اجرامي، او هي عجينه وعميله لدى كيان اجرامي مثل يعني ما يقوله نتنياهو الذي يمتلك اسلحه نوويه تصمت على هذا الاجراء.
0: نعم دكتور جابرييل، إن كان لديك رد، وأود يعني

0: أيضا أن أضيف لما ذكره أستاذ مختار، يعني هنالك تخوفات من التقاطعات الإسرائيلية على هذا الاتفاق المزمع بين الجانبين والذي يسعى الوسطاء لتقريب وجهات النظر فيه. برأيك ما هي المخاطر الإسرائيلية إن وجدت طبعا واتفقت مع ذلك؟
1: الرئيس ترامب يدرك ما هي المخاطر الإسرائيلية، لذلك يقوم بعمليات قد تساعد الدولة الإسرائيلية في وضعها الحالي. ولكن الرئيس ترامب يصر على أنه لن يتخذ قرارات عسكرية في الوقت الحاضر، ولكنه يريد أن يقوم بعمليات بتدمير الاقتصاد الإيراني. وقد وجدنا كيف أن العملة الإيرانية انهارت في خلال هذا الأسبوع بشكل
0: ولكنه
1: كبير.
0: ولكنه لم يستبعد هذا الخيار أيضا، يعني دكتور جابرييل عندما سئل يمكن أن تحدث قبل الانتخابات النصفية لم ينفي ذلك ولم يؤكده، فبالتالي ليست هنالك إجابة قاطعة.
1: لا يريد أن يعلم الطرف الإيراني بما يريد أن يقوم به، ولكن الاستعدادات الأمريكية قوية جدا في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية التي يضعها على إيران، وهو يعتمد بالدرجة الأولى أكثر من الأمور العسكرية، يعتمد على الضغوط الاقتصادية، ويعتقد بأن الضغوط الاقتصادية من شأنها أن تغير مسار السياسة الإيرانية وتعود إلى طاولة المفاوضات. لأنه إذا نظرنا إلى ما يحصل في الوقت الحاضر بالنسبة للعملة الإيرانية تنهار في الوقت الحاضر.
0: ماذا إن لم تغير هذه الضغوط شيئا؟ ما هو الخيار الآخر لدى الرئيس الأمريكي؟
1: والغلاء المعيشة ارتفع بشكل كبير، 89% معدل التضخم بإيران، يعني لا هذا المعدل يعني يزعج الإيرانيين بشكل كبير ويؤثر على وضعهم الاقتصادي.
0: ماذا إن استطاعوا التأقلم دكتور جابرييل؟
1: اقتصادية ضغوط.
0: ماذا إن استطاع الإيرانيون التأقلم مع كل هذه الضغوط الاقتصادية، وأعني رسميا وشعبيا؟ ماذا إن لم تؤتي هذه الضغوط أكلها بالمرجو من الرئيس الأمريكي؟ ما هي الخيارات الأخرى التي لديه؟
1: وهناك خيارات عسكرية أيضا يعني موضوعة على الطاولة في الوقت الحاضر، ولكن لا يريد أن يستعمل القوة العسكرية الأمريكية. تعلمين جيدا بأنه بإمكان الولايات المتحدة تدمير المصالح الإيرانية بالكامل. ماذا لو قرر الرئيس ترامب تدمير الجسور الإيرانية مثلا؟ شو بيصير بإيران؟ بإمكانه أن يفعل ذلك، ولكن لا يريد أن يتخذ هذه القرارات في الوقت الحاضر. يريد من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات وحل هذه المشكلة بالطرق الدبلوماسية. ممنوع على إيران أن تنتج السلاح النووي.
0: وزير الخارجية الإيراني
1: خلي يطلبوا موعد مع الرئيس الأمريكي لحل هذا النزاع. ما في مفاوضات مباشرة في الوقت الحاضر، بإمكانهم الطلب من الدول التي تتوسط في هذا النزاع يعني لإيجاد حل لهذا النزاع بين الطرفين.
0: أستاذ مختار في عجالة لو سمحت، أود يعني هذه الوصفة التي طرحت من قبل دكتور جابرييل كيف تعلق عليها؟
2: أولا في الحقيقة أن أقول لكم شأن هناك في إيران والشارع الإيراني حتما يعني هناك يدعم المفاوضين، وهناك ما يؤذي الشارع الإيراني ليس هذه الإجراءات، ما يؤذي الشارع الإيراني هذه النزعة الإرهابية من الإدارة الأمريكية، وحتما الشارع الإيراني لن ينسى هذه الدماء، خاصة هؤلاء الأطفال الذي قتلهم الرئيس الأمريكي في اليوم الأول من هذه الحرب في مدرسة ميناب. يعني هذه على فكرة، وهناك أحد لن يخرج من أجل هذا الرئيس الأمريكي، وهناك أحد لن يطلب من الإيرانيين بأن يلتقي بهذا الرئيس الأمريكي، وتبقى المفاوضات على هذا الشكل. هناك الآن يوجد مثل هذا المقترح، الإدارة الأمريكية أرادت، يوجد مقترح إذا تريد حق المفاوضات.
0: أشكرك من طهران الأستاذ مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وجزيل الشكر لك ضيفي من نيوجيرسي الدكتور جابرييل صومة عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. مضيق هرمز ليس ممرا حيويا لناقلات النفط وسفن الطاقة فقط، فالمضيق طريق رئيسي للأسمدة والحبوب والسلع الصناعية والتجارية. خلف أزمة عبور ناقلات الطاقة تدور أزمة أخرى أقل ظهورا، لكن تأثيراتها تمتد

0: إلى سلاسل الإمداد والأسواق في العالم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله سكر.
1: مضيق هرمز وناقلات النفط والغاز التي تعبره وأسعار الطاقة التي ترتفع وتنخفض معها ليست سوى نصف الحكاية. فالمضيق طريق رئيسي للحبوب والأسمدة والمواد الكيميائية ومكونات الصناعة والسلع التجارية. ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية وتراجع حركة الملاحة في المضيق، تراجع جزء كبير من هذه التجارة. فبيانات كيبلر تشير إلى انخفاض حاد بعبور عدد من السلع على رأسها الأسمدة التي كانت دول الخليج توفر نحو ثلث صادراتها العالمية. فقد تراجع متوسط عبورها الشهري من نحو 2,850,000 طن شهرياً إلى 560,000 طن فقط في أغسطس الماضي، أي بانخفاض يتجاوز 80%. والأثر قد لا يظهر بالكامل الآن، فمنظمة الأغذية والزراعة فاو تحذر من أن نقص الأسمدة وتأخر وصولها قد يخفض إنتاج المحاصيل ويضغط على الإمدادات الغذائية في النصف الثاني من عام 2026 وخلال عام 2027، لا سيما في الدول المعتمدة على الاستيراد في إفريقيا وآسيا. صناعيا ليست الأزمة أقل خطورة، إذ ينتج الميثانول في المنطقة اعتمادا على الغاز الطبيعي، وهو مادة كيميائية أساسية تدخل في صناعات تمتد من البلاستيك والدهانات إلى مواد البناء والكيماويات، وقد تراجعت معدلات عبوره بنحو 63%. وفقا لشركة ميثانيكس، أكبر منتج ومورد للميثانول في العالم، فقد تعرض ثلث الإمدادات العالمية للقيود نتيجة أزمة مضيق هرمز، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بزيادة تقدر بنحو 53% مقارنة بأسعار ما قبل الحرب، الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف سلسلة واسعة من الصناعات البتروكيماوية عالميا. أما الهيليوم، الغاز الذي تحتاجه أجهزة الرنين المغناطيسي وصناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات والفضاء وعدد من الصناعات المتقدمة، فتوفر قطر وحدها قرابة ثلث الإمدادات العالمية منه. ومع تعثر حركة الملاحة قفزت الأسعار عالميا بنحو 50%. كما أدت أزمة مضيق هرمز إلى تضاعف تكلفة البضائع القادمة إلى الخليج. وحدة البيانات في الجزيرة تتبعت تكاليف الشحن عبر شركة ميرسك قبل الحرب وبعدها. فقبل الحرب بلغت أجرة النقل البحري الأساسية لحاوية بضائع بطول 40 قدما من شنغهاي إلى الشرق الأوسط نحو 2400 دولار، مضافا إليها رسوم أخرى بحسب الرحلة. أما في سبتمبر فأعلنت ميرسك فرض 3,000 دولار إضافية على الحاوية نفسها تحت بند رسوم الطوارئ. وإذا عبرت السفينة مضيق هرمز يضاف 1,000 دولار آخر للحاوية. وكانت الشركة قد فرضت منذ مارس 400 دولار إضافية على كل حاوية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود. أي أن الرسوم الجديدة المرتبطة بالأزمة والعبور والوقود تصل وحدها إلى نحو 4,400 دولار للحاوية. إذن بينما يراقب العالم حركة ناقلات النفط عبر هرمز صعودا وهبوطا، تدور خلفها أزمة أخرى أقل ظهورا، غذاء وأسمدة ومواد كيميائية وسلع صناعية وتجارية أصبح وصولها أصعب ونقلها أغلى، وبعضها لم يعد يعبر المضيق أصلا. فأزمة هرمز لم تغير فقط خريطة الطاقة، بل أعادت رسم طرق التجارة أيضا. فليست كل البضائع التي تراجع عبورها في المضيق اختفت من الأسواق، بل غير بعضها طريقه إلى البر والجو، ولكن بزمن أطول وكلفة أغلى.
0: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت محافظة القدس بأن نحو 1,800 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. وفي مدينة الخليل أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء يوم الأربعاء القادم بسبب الأعياد اليهودية. المزيد نتابعه مع مراسل الجزيرة في الخليل منتصر نصار.
2: اقتحامات على فترتين صباحية ومسائية نفذها مستوطنون في المسجد الأقصى المبارك وهنا في الحرم الإبراهيمي الشريف في ثالث أيام عيد العرش اليهودي. 1,792 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وسط حراسة وتشديدات أمنية من قبل قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى اقتحام مئات المستوطنين هنا في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف. قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم وعند الحارات الشرقية منه والبوابات المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، كما فرضت طوقا أمنيا شاملا وتشديدات عسكرية عند كافة الحواجز المؤدية إلى المسجد.

0: المسجد الأقصى المبارك. يتزامن مع هذه الاقتحامات جولات مستوطنين نفذت في عديد المناطق بالضفة الغربية، الأبرز والأهم اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة في السموع جنوب الخليل، إضافة إلى اقتحام المستوطنين لمواقع أثرية في بلدة كفل حارس شمالي الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظات عدة بالضفة الغربية، ونفذت حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة تخللها إطلاق لقنابل الصوت والغاز والرصاص، إضافة إلى اعتقال أكثر من 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة من القدس.
1: ومنذ أعوام تسعى السلطات الإسرائيلية لترسيخ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بالزمان مع أو بتزامن مع حملات ممنهجة لمسؤولين إسرائيليين وجماعات من المستوطنين لاقتحام باحات الأقصى وأداء الصلوات فيه.
2: مع كل عيد يهودي تتهيأ القدس لصباح مختلف لا تفتح فيه أبواب الأقصى إلا لجنود الاحتلال والمستوطنين، ولا يرفع الأذان إلا بقرار الاحتلال إن سمح بذلك. تتغير الوقائع في باحات الأقصى، إنها إسرائيل إذ ترسخ التقسيم الزمني والمكاني للحرم، وكأنما كان مثار خشية وقلق يوما ما أضحى أمرا واقعا قائما بالفعل. زمانيا تخصص السلطات الإسرائيلية أوقاتا محددة لدخول المسلمين المسجد الأقصى وأوقاتا أخرى لليهود، إذ يتم اقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والشهر والسنة وفقا للتقسيم الزمني الذي تفرضه إسرائيل. فعلى المسلمين مغادرة المسجد الأقصى ما بين الساعة 7:30 والحادية عشرة صباحا، وظهرا ما بين الساعة 1:30 حتى 2:30 والفترة الثالثة بعد العصر. تخصص هذه الأوقات لليهود لأداء 3 صلوات في اليوم داخل باحات الأقصى، إضافة إلى أيام السبت طوال السنة، كما يتم تخصيص المسجد الأقصى لليهود خلال أعيادهم، ويقارب عدد أيامها 100 يوم في السنة، ويحظر رفع الأذان خلال الأعياد اليهودية. أما مكانياً فتخصص أماكن بعينها داخل المسجد الأقصى ليمارس اليهود والمسلمون شعائرهم الدينية، ويشمل التقسيم المكاني كذلك بسط السيطرة بالقوة على جميع الساحات الخارجية للأقصى. أما الأماكن المسقوفة مثل قبة الصخرة والمصلى المرواني فتكون للمسلمين. بدأت الإجراءات الفعلية للتقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى على وجه التحديد عام 1967 مع احتلال مدينة القدس وما تبقى من أراضي فلسطين بعد النكبة، حينها اقتحم الجنرال مردخاي غور المسجد مع جنوده ورفع العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة وحرق المصاحف ومنع الصلاة فيه وأغلقه أسبوعاً كاملاً حيث منعت الصلاة ولم يرفع الأذان. وفي ذلك اليوم أيضاً استولت سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة لتخصصه لاحقاً بشكل حصري لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال. بعدها قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية أن لليهود الحق في الصلاة داخل الحرم القدسي بدءاً من عام 1976. في أكتوبر عام 1990 حاول متطرفون يهود وضع حجر الأساس لما يسمى بالهيكل الثالث داخل ساحات المسجد الأقصى، فتصدى لهم المصلون فقابلهم جنود الاحتلال بالرصاص الحي ما أدى لاستشهاد 21 فلسطينياً. وفي عام 1996 افتتحت سلطات الاحتلال نفقاً بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد الأقصى ما أدى إلى اندلاع ما عرفت بانتفاضة الغضب. وكان اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون للمسجد الأقصى في 28 سبتمبر عام 2000 بمثابة الشرارة التي أشعلت انتفاضة الأقصى. لكن مع نهاية أكتوبر 2014 أخذ التقسيم منحاً جديداً وخطيراً بخطوات عملية، حيث أغلقت سلطات الاحتلال بوابات المسجد الأقصى أمام المسلمين بمن فيهم العاملون في المسجد. واقتحامات المسجد الأقصى ليست عملاً استفزازياً فحسب، بل ذات بعد أيديولوجي يتمثل في السعي لبناء الهيكل اليهودي على أنقاض الأقصى وفرض السيادة اليهودية على القدس وتغيير واقعها الديني والجغرافي.
1: من الخليل أرحب بضيفنا الأستاذ عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا سيد عادل. هل الآن ربما الفرصة سانحة أكثر للمتشددين في هذا الائتلاف اليميني للتصعيد وتنفيذ هذه المخططات في الضفة الغربية، لا سيما أن العالم منشغل في هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية؟
3: تحياتي لك أستاذ سالي ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد ما تقوليه، وخاصة أنه ليست فقط المسألة تخص هذا الائتلاف الحاكم في إسرائيل والذي له مصلحة عقائدية قبل أن تكون سياسية باستمرار هذا المسار، لا بل التصعيد منهم، إنما هنالك قاعدة جماهيرية تزداد يوم عن يوم. يعني فيما لو قورنت تركيبة المجتمع الإسرائيلي وتحديدا وزن وثقل هذا التيار الذي يدعو إلى اقتحام المسجد الأقصى اليوم ما كانت عليه الحال قبل 20 أو 30 أو 40 عام، نرى هنالك فرقا شاسعا. بكل الأحوال أتقريركم يؤكد أن أغلبية الانتفاضات والهبات والثورات التي شهدتها فلسطين منذ أكثر من 100 عام كان المسجد الأقصى ومدينة القدس هي جوهر هذا التفجير. وبالمناسبة في مثل هذا اليوم من العام 96 انفجرت هبة النفق، مواجهة النفق، وبحينه كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بفترة بنيامين نتنياهو الأولى، ولكن بحينه كانت المواجهة عسكرية ما بين أجهزة الأمن الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. و بالضبط في مثل هذا اليوم كانت زيارة شارون بالعام 2000 إلى المسجد الأقصى واندلعت الانتفاضة الثانية التي استمرت لسنوات وأدت إلى إحداث تغيير في بنية المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي. بكل الأحوال واضح أنه إحنا أمام هذا المسار التصاعدي، حتى وإن لم يتمكن الائتلاف الحالي من تشكيل الحكومة القادم في حال أجريت الانتخابات، بتقديري سنرى تصعيد أكبر بكثير، لأنه طالما خسروا الحكومة، لأنه حين يخسر هذا التيار الحكومة لم تعد هنالك ضوابط من الممكن أن تكبله، أنه سيكون همه باتجاهين: الأول الضغط على الحكومة من أجل إسقاطها، ثم الاستمرار بهذا المسار وفرض واقع وكأنه لا يعني. لذلك هذا التصعيد الحالي
1: ماذا عن ردود الفعل الأمريكية الأوروبية؟ يعني أمريكا قالت في مجلس الأمن أنها لا تود أن تضم إسرائيل الضفة الغربية. الموقف الأوروبي أيضا يتصاعد تشددا باتجاه هذه التصرفات للمستوطنين والمسؤولين في الضفة.
3: يعني لو كانت حكومة إسرائيلية غير الحكومة الحالية، من الممكن هاي العزلة الدولية والتي يعني تم تتويجها بهذا الكم الهائل من الدول التي غادرت قاعة الأمم المتحدة حين صعد بنيامين نتنياهو ليخطب فيها، لكان من الممكن لمسنا تغيير. ولكن نحن أمام حكومة قاعدتها دينية، ما تسمى بإسرائيل بالقاعدة المسيانية المؤمنة أن نجاح الحكومة وتقدمها ليس مرتبطا بدعم الآخرين بقدر ما هي مرتبطة بمسألتين: الأولى مدى انتمائها إلى أرض إسرائيل وهذا التيار الذي نراه بالمسجد الأقصى في كل صباح ومساء، والموضوع الآخر هو ممارسة العبادات الدينية ذات الطابع القومي، وخاصة إنه موضوع مسجد الأقصى واقتحام هنالك جدلا دينيا كبيرا وواسعا في إسرائيل. هنالك تيار واسع يرفض اقتحام المسجد الأقصى لاعتبارات دينية لعدم تدنيس هذا المكان من وجهة نظر الحاكمية الدينية الرئيسية في إسرائيل. ولكن بسنوات الستينات والسبعينات والثمانينات حتى التسعينات كان هنالك تأثير واسع لهذه الحاكمية المؤسسة الرسمية الدينية مع نشوء تيار الصهيونية الدينية وزيادته وجماعة بن غفير تحديدا. أوجدوا مؤسسة دينية أعطت فتوى باقتحام المسجد الأقصى والصلاة فيه لتسريع ما اسموه جهد الرب لإنزال المسيح، وبالتالي قطع الآن شوطا كبيرا ليس فقط في إنهاء ما كان يسمى
1: لكن
3: بالوضع
1: بالطبع
3: القائم
1: يعني
3: لل
1: سيد عادل، هنالك ما يمكن عمله، لا سيما أن الرافضين لهذه التحركات يعني يتكاثرون. كيف يمكن إنزال كل هذا الرفض على أرض الواقع بخطوات عملية على الأرض؟
3: يعني لا شك انه يجب ان تكون يعني منظومه واسعه وشامله من الردود، تبدا بالفلسطينيين وثم السلطه الفلسطينيه. يعني السلطه الفلسطينيه يجب ان يكون لها موقف سياسي واضح من هذا الموضوع، لا يمكن الاكتفاء ببيانات الإدانة والوشجب. المواقف العربيه الرسميه وخاصه الاردن التي هي مسؤوليه اداره المسجد الاقصى والاشراف عليه مسؤوليه المملكه الاردنيه الهاشميه وفق اولا ما يسمى بالوضع القائم موشي ديان بالعام 67، وتحدثتم عن هذا بالتقرير، ثم اتفاقية وادي عربة، ثم في تفاهم فلسطيني أردني يبقي الإشراف وإدارة المسجد الأقصى للأوقاف الأردنية. اليوم المستوطنون يدخلون بشكل جماعات وبزي الديني ويقومون بما يسمى بالسجود الملحمي، وأدخلوا بالأمس القرابين النباتية، وقريبا سيتم ذبح البقرة الشحباء. كل هذا بمخطط جماعات الهيكل، مراحل تسبق عملية بناء الهيكل، وبناء الهيكل لا يمكن أن يتم إلا على أنقاض المسجد الأقصى. يعني ما كان خياليا وما كان مستحيلا قبل 30 عام أصبح واقعيا وأصبح قريب التنفيذ والحدوث في ظل هذا التغيير الكبير. ثم كان هنالك معارضة رسمية إسرائيلية لما يحدث اليوم، الشرطة الإسرائيلية باتت ذراع لهذا التيار لجماعات الهيكل، ثم المواقف الأوروبية، ثم المواقف الدولية، الموقف الأمريكي، ثم لا يمكن الرهان على الموقف الأمريكي الذي هو نفسه اعترف بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة. بالتالي كل هذه المواقف صحيح أنه في تغيير، لكنها لا زالت أقل بكثير مما هو مطلوب.
1: أشكرك من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مع توسع عمليات القتال بين الجيش الإثيوبي وتحالف قوى الشعوب الإثيوبية، اتهمت الحكومة الإثيوبية إريتريا والسودان بالتدخل في الصراع ودعم القوات المناوئة لها. ورغم نفي أسمرة والخرطوم، تظل التطورات في إثيوبيا رهينة بصورة أو بأخرى لعلاقات إقليمية وروابط عابرة للحدود وملفات معلقة مع أكثر من دولة.
4: حرب متعددة الجبهات أعادت تشكيل صراع جديد قديم. هذا هو واقع الحال اليوم في جزء من الجغرافيا الإثيوبية، إذ اتحدت أكثر من جبهة وتنظيم لتصعد مطالبها بتوسيع صلاحيات الأقاليم وتشكيل سلطة أكثر انفتاحاً. لكن الأوضاع وصلت إلى حد استهداف السلطة المركزية وجعله هدفاً استراتيجياً. تقود التحالف الجديد جبهات ذات تاريخ حافل في مناهضة السلطة المركزية في أديس أبابا منذ عهد الإمبراطور هيلي سلاسي. تحالف قوى الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء عنوان عريض وواجهة تضم 7 جماعات مسلحة، هي جبهة تحرير شعب تيغراي والحركة الوطنية فانو الأمهرية وجيش تحرير الأورومو، إلى جانب كيانات من العفر والأوغادين، ما عدا كيانات من تيغراي تدعمها الحكومة وتقاتل إلى جانب الجيش. العقود الماضية شهدت محطات مواجهة تطور بعضها إلى حروب شرسة خاضتها هذه الجماعات ضد بعضها البعض، لكنها تقف اليوم موحدة ضد السلطة المركزية. سبق الوصول إلى هذه المرحلة من المواجهات والتوتر منعطفات مفصلية آخرها المعارك بين جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي بين عامي 2020 و2022، انتهت باتفاق بريتوريا الذي ينص على وقف إطلاق النار والبدء في مشاورات سياسية بين الجانبين قبل أن يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاك الاتفاق. الأمر نفسه تكرر مع قومية الأمهرة التي دخلت في مواجهات مع الجيش بسبب ما سمته تراجع الحكومة عن وعود قطعتها على نفسها بعد مواجهات في عام 2023 بين الجيش ومجموعة فانو الأمهرية. توالت التطورات الميدانية تباعاً منذ 10 سبتمبر بعد سيطرة قوات تيغراي على مطارات ومواقع مهمة في إقليم تيغراي وفي إقليم عفر المجاور، وهي قوات تتسم بتسليح وصف بالضخم. لكن الجيش الإثيوبي تحرك بعد ذلك وبدأ التصدي لتقدم مقاتلي تيغراي وحلفائها في أكثر من جبهة. اتهمت أديس أبابا إريتريا بشكل مباشر بتقديم الدعم للجبهة الجديدة، في حين أكد حاكم إقليم عفر الموالي للسلطة المركزية الإثيوبية أن الجيش الإريتري يشارك مباشرة في الحرب بقياداته وأسلحته الثقيلة، متهما إريتريا بأنها تعمل على تغيير حدود إقليم تيغراي بالقوة. العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا ترتكز على ذاكرة مثقلة بالخلافات والاتهامات والشكوك المتبادلة. فمنذ استقلال إريتريا عام 1991 حرمت إثيوبيا من منفذ بحري، لتتجه الأوضاع نحو المواجهة العسكرية بين عامي 1998 و2000 واستمرار حالة توتر لم تتراجع إلا في مستهل عهد رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي أبي أحمد، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام بسبب التوصل إلى حل للصراع مع الجارة إريتريا. لكن هذه الإنجازات السياسية باتت من الماضي بعودة التصعيد إلى صدارة المشهد في ذلك الجزء من القرن الإفريقي. تراهن حكومة أبي أحمد على تاريخ من السطوة المركزية وجيش قاتل في مختلف الجبهات وضد كثير من الكيانات، إلا أنه حافظ على تماسكه مع تعويل السلطة المركزية عليه في منع تشظي البلاد وتفتتها إلى أقاليم ومناطق متناحرة. في المقابل ترفع الجبهة الجديدة شعارات تدعو لتشكيل حكومة واسعة تحترم حقوق الإنسان والأقليات، وهي تتهم الحكومة بانتهاك الاتفاقيات وتعتبر ذلك مبرراً للدفع نحو تشكيل حكومة جديدة تمثل الجميع، حتى إذا أدى ذلك لإسقاط النظام على حد تعبيرها. ولأن التطورات في إثيوبيا عسكرية أو سياسية كانت ترتبط بصورة أو بأخرى مع المحيط الإقليمي بحكم السياقات الجيوسياسية للصراع والتداخل الإثني عبر الحدود، فقد اتسع نطاق التوتر مع اتهام الحكومة الإثيوبية الحكومة السودانية بدعم مقاتلي الجبهة الجديدة. لتتسع دائرة التوتر في ظل علاقات يسودها توتر بين إثيوبيا وجوارها، مما يرفع التحديات أمام إثيوبيا ليس فقط لإنهاء الوضع العسكري المتصاعد، بل لمواجهة تحالفات ممتدة تتهمها أديس أبابا بأنها عابرة للحدود ومنفتحة على مصادر دعم غير محدودة.
1: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
5: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
6: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
7: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الأول؟
8: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
9: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
10: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
11: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
12: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل الله ما يعطيك لينا.
13: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقودا للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
14: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد. ظنك

ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي بات

0: تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربي

0: الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
1: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
2: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
3: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
4: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
5: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
6: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.

0: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية. التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لفوكس نيوز إن إيران كانت تريد استخدام ترساناتها التقليدية لتهديد المنطقة والقوات الأمريكية ومن ثم التوجه نحو امتلاك سلاح نووي. وأضاف روبيو أن مضيق هرمز مفتوح الآن وتدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع، وأنه لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لفرضت رسوما على العبور في المضيق. من ناحيته قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن واشنطن تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، وإنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن الثلاثاء. وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة دائما للحرب ولديها ما تقوله في ميدان الدبلوماسية، مؤكدا أن الملف المطروح حاليا هو مضيق هرمز فقط. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال في بيان إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. في اليمن أعلن مجلس النواب موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. وميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربي مدينة تعز. وفي القدس أفادت محافظة المدينة باقتحام نحو 1800 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير. وفي قطاع غزة أفاد مجمع الشفاء الطبي بوقوع مصابين في قصف بمسيرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة. والبداية مشاهدينا من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، نبدأ من آخر التصريحات الأمريكية وما جاء على لسان ماركو روبيو بتصريحات لفوكس نيوز وأيضا المستجدات على الساحة الأمريكية ككل.
1: نعم، في الواقع هي تصريحات لافتة وكثيرة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال هذه المقابلة مع فوكس نيوز، أعاد فيها التأكيد على أن الملف النووي هو جوهر الموقف الأمريكي تجاه إيران. روبيو قال إن امتلاك إيران سلاحا نوويا يمثل خطر غير مقبول، ووصف من يتخذون القرار في طهران بأنهم رجال دين متشددون يحملون بحسب قوله أفكارا تجعل امتلاكهم سلاحا نوويا خطر على المنطقة والعالم. وربط روبيو الملف النووي مباشرة بمضيق هرمز، قال بأن المضيق مفتوح حاليا وبأن تدفقات النفط تقترب من مستويات ما قبل الحرب باستثناء النفط الإيراني الذي يخضع للحصار الأمريكي الذي يوصف أمريكيا بأنه فولاذي. حذر روبيو من أن امتلاك طهران السلاح النووي كان سيمنحها بحسب تعبيره القدرة على السيطرة على المضيق وابتزاز العالم في ملف الطاقة. روبيو دافع أيضا عن استمرار الضغط الاقتصادي والعقوبات، وقال إن حرمان إيران من عائلة

0: واردات النفط لا يستهدف فقط إضعاف اقتصاد إيران، وإنما كذلك منعها من استخدام هذه الأموال في تطوير الأسلحة وتمويل حلفائها ومخططات قد تستهدف حتى الأمريكيين كما قال. وختم أيضا بصورة شديدة القتامة بالنسبة لوضع الاقتصاد الإيراني، حيث قال بأنه يواجه وضعا كارثيا ويتجه بسرعة نحو مزيد من التدهور. وهذا التشدد بشأن الأموال ومصادر الدخل الإيرانية في الواقع كان أيضا محور منشور غاضب من جانب ترامب، نفى فيه أن يكون قد عرض على إيران تخفيف أو تقديم أي حوافز اقتصادية، سواء فيما يتعلق بتخفيف العقوبات أو مسألة الإفراج عن أموالها المجمدة. وهذا النفي من جانب ترامب جاء في الواقع بعد تقرير لأكسيوس صيغ على أساس أن ترامب يعرض هذه الحوافز الاقتصادية مقابل خطوات إيرانية ملموسة في مسألة الملف النووي. مسؤول أمريكي كان قد صرح لأكسيوس وعدد من وسائل الإعلام بأن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات وكذلك الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل تقدم ملموس في مسألة الملف النووي الإيراني. لكن نفي ترامب يوحي في الواقع بأن واشنطن ليست مضطرة إلى تقديم تنازلات مسبقة لإيران، خاصة بأن واشنطن تعتبر أن الحصار والعقوبات تخنق إيران وتدفعها عمليا للسعي لإعادة فتح المضيق في ضوء الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الإيراني بحسب ما كان صرح به الرئيس دونالد ترامب. وبالتالي واشنطن لا يبدو أنها في عجلة لإبرام هذا الاتفاق، وتعتبر أنه ليس ناضجا بعد بالمستوى المطلوب أمريكيا. في الوقت نفسه المفاوضات لا تزال مستمرة، لكن على هذا الأساس ووفق هذه الرؤية الأمريكية، أي الملف النووي كأساس لهذه المفاوضات. وترامب نفسه كان قد أكد بأن فريقه أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران عبر الوسطاء، وحدد ما يريده بوضوح بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. الوسطاء عمليا يواصلون تحركاتهم في نيويورك، و كما قال ترامب هذه المحادثات جرت الاثنين، وهناك توقعات بأن تستمر حتى يوم الثلاثاء، في وقت أيضا تتركز فيه على نسخة إيرانية معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي كان طرحه عرقجي قبل أيام، والقائم على معادلة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار. بينما معادلة واشنطن ورؤية واشنطن هي أن المضيق لم يعد ورقة بيد إيران، وبأن الملف النووي يجب أن يطرح قبل أي شيء آخر.
1: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. نتابع أبرز المواقف الإيرانية مع مراسل الجزيرة في طهران بابا ولد حرمة.
2: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه ناقش مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن سبل تلبية شروط إيران، ويؤكد عرقجي أنه يأمل أن يتلقى الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري خلال يوم الثلاثاء اليوم الجاري. ويقول عرقجي إن المشاورات ما في هذه المرحلة تتعلق حصرا بشروط إيران لفتح مضيق هرمز، مضيفا أن موقف بلاده من الملف النووي لم يتغير. ويؤكد عرقجي على أن هناك بعض الشروط التي وردت على لسان المرشد الإيراني يجب تحقيقها قبل أن تفتح إيران مضيق هرمز. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد أصدر بيانا أكد فيه، قال فيه إن كل فئات المجتمع الإيراني متمسكة تتمسك بمواقفها المشروعة ومن بينها الحفاظ على مضيق هرمز. وأكد المرشد الإيراني أن إيران لديها هذه القدرات العسكرية التي تمكنها من السيطرة على مضيق هرمز وإبقاء البحرية الأمريكية بعيدة عنه.
1: ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث أفاد مصدر بمستشفى الشفاء في قطاع غزة بسقوط شهيد ومصابين بينهم أطفال في القصف الإسرائيلي.

0: الذي طال شقة سكنية بحي النصر غرب مدينة غزة. إذن مصدر بمستشفى شفاء: شهيد ومصابون بينهم أطفال في القصف الإسرائيلي الذي طال شقة سكنية بحي النصر غرب مدينة غزة. وبالعودة إلى هذه التغطية والمحادثات غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر وسطاء تأتي بعد أن رفض ترامب مقترحا إيرانيا ووسط تمسك كل طرف حتى الآن بمواقفه. ويحاول الإيرانيون في هذه المرحلة التركيز على مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، بينما يحاول الجانب الأمريكي إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي.
1: يستمر الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة، ويصعد كل منهما لهجته، لكنه لا يغلق الباب أمام المباحثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن فريقه التفاوضي أجرى مباحثات غير مباشرة مع إيران عبر وسطاء. خلال هذه المحادثات يتوقع أن يتم بحث نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. فقد اقترحت إيران مسارا مرحليا يطبق خلال سبعة أيام، تفتح خلاله إيران مضيق هرمز وترفع الولايات المتحدة حصارها عن إيران مع وقف الحرب على كل الجبهات واحتمال الإفراج عن أموال مجمدة. هذا المقترح رفضه الرئيس الأمريكي الذي قال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، موضحا أنه ربما كان سيوافق عليه قبل عام. يشي تصريح الرئيس ترامب بأن أوراق التفاوض تغيرت لأنه بالنسبة له المعطيات على الأرض تغيرت. فقد نقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية في مواجهة إيران، وإنها ستنتصر عليها قريبا جدا. وقد كان لافتا أن ترامب تحدث عن مرور 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنها أكبر كمية منذ بدء الحرب. يحاول ترامب هنا أن يؤكد أن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، ولذلك لا يحق لها أن تستخدمه كورقة قوة فوق طاولة المفاوضات. في المقابل يصر الإيرانيون على أنهم يتحكمون في المضيق، ولا يكتفون بذلك بل إنهم يطالبون بالسيادة عليه. وقد كان ذلك واضحا في رسالة منسوبة للمرشد الإيراني مجتبى خامنائي الذي قال إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. ولإبراز السيطرة على المضيق أوضح المرشد الإيراني أن من وصفهم بالأعداء لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. هذا الاختلاف في المواقف بشأن وضع مضيق هرمز قد يشير إلى تغيير في الأولويات، ما قد يعقد المفاوضات. فحسب وول ستريت جورنال يحاول الرئيس ترامب إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي، ويطالب مفاوضوه الآن بتنازلات أكبر في هذا الملف. وهذا ما أكده مسؤول أمريكي للجزيرة، إذ قال إن موقف واشنطن يزداد قوة والرئيس ترامب يتسم بالصبر والالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي. وأكد أن حركة المرور في مضيق هرمز تزداد، والحصار البحري والعقوبات تواصل تقويض موقف إيران. وقد كان لافتا أن المسؤول الأمريكي تحدث عن حاجة واشنطن هذه المرة لضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه. وبغض النظر عما إذا كان المضيق مغلقا أو مفتوحا أو مفتوحا جزئيا، فالوضع المحيط به يؤثر في اقتصاد العالم ومنه الاقتصاد الأمريكي. فمباشرة بعد رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، ولا يخفى موقع أسعار البنزين في السياقات الانتخابية الأمريكية. في المقابل يلحق الحصار الأمريكي أضرارا بالغة بالاقتصاد الإيراني أصبح وقعها على الشارع الإيراني ملحوظا. فحسب وسائل إعلام إيرانية شهدت العملة الإيرانية هبوطا غير مسبوق أمام الدولار في السوق الموازية لتبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد. وهذا التضخم وتأثيره على المواطن يشكل ضغطا كبيرا على المفاوض الإيراني. ويبدو أن قدرة كل طرف على الصمود أمام الضغوط التي يتعرض لها هي التي ستحدد الاتجاه الذي ستمضي فيه المحادثات وإمكانية الوصول إلى حلول.

0: ومعنا من واشنطن السيد خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، أهلا بك. ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، أهلا بك. وأبدأ معك دكتور حسين، طهران تنتظر الرد الأمريكي اليوم الثلاثاء، ما الذي تنتظره بالفعل طهران اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني هناك مقترح بالنهاية إيراني طرح من قبل السيد عرقشي في نيويورك، و ذاك يعني رفض أولي، ولكن هناك تعديلات مقترحة أمريكية كما وعدت أمريكا الوفد الإيراني، ولمناقشة يعني هذا الموضوع أو الاتفاق على يعني نص معين في هذا الإطار. السيد عرقشي الذي كان يريد العودة إلى يعني إيران طولب من قبل الوسطاء بالتأني بعض الشيء، وهو الآن في انتظار يعني التعديلات المقترحة من الطرف الآخر على العرض الإيراني لمناقشتها ويعني احتمالية الاتفاق عليها. من هنا يعني الكل الآن بانتظار ما سيكون من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
0: سيد خالد، وهنا أسأل، ما المتوقع من الإدارة الأمريكية بالنظر إلى التصريحات وما كتبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إكس أو على تروث سوشيال، وأيضا ما صرح به يعني وزير الخارجية ماركو روبيو؟
2: تحياتي لك وللضيف الكريم طهران ولجمهور الجزيرة. أنا أعتقد أنه إدارة ترامب تماطل، لأن المماطلة من صالح أمريكا وليست من صالح إيران. كل يوم يمضي على إيران تحت هذا الحصار، فإن الاقتصاد الإيراني يعاني أكثر وأكثر. بالنسبة للولايات المتحدة، رئيس ترامب يشتري وقتا من أجل التهدئة قبل الانتخابات الأمريكية، وأنا لا أعتقد أن هنالك أي اتفاق في الأفق وأي حتى فكرة اتفاق، لأن الفجوة بين ما تريده أمريكا وما تقبل به إيران كبير جدا. وما تريده أمريكا هو استسلام إيران بشكل كامل، تسليم أو الإقرار بتسليم برنامج النووي بأكمله، توقيف برنامج الصواريخ الإيرانية، ووقف دعم حلفائها في المنطقة. وهذا يعني بالنسبة لإيران نهاية الحكومة الإيرانية ونهاية النظام، لأنه هذا استسلام كامل. ولهذا أعتقد أنه الرئيس ترامب يشتري وقت ويحاول التهدئة من أجل تمرير موضوع الانتخابات الأمريكية، واللغة ستختلف بعد الانتخابات الأمريكية. حتى عندما يكون هنالك واضح خلاف بالكلام، نجد انعكاسه على سوق النفط وعلى سوق الأسهم في أمريكا وعلى الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. على كل 10 دولار ارتفاع في سوق النفط، 25 سنت يرتفع سعر البنزين في السوق الأمريكي، وهذا يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني أصلا. الرئيس الأمريكي كذلك تتراجع شعبيته وشعبية الحزب الجمهوري كل أسبوع في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الأمريكية ب 33 أو 34 يوم، وبالتالي هو لا يريد أن يرفع من لغة أو يصعد من لغة التهديد ولغة الحرب إلى أن تمر معركة الانتخابات. وأنا لسه متأكد أنه بعد الانتخابات الأمريكية حتى لو سقط حزبه فأنه ليس لديه الكثير ليخسر، لأن الانتخابات التي بعدها هي بعد سنتين من ذلك، فالأمور حقيقة معقدة كثيرا، وليس هنالك فرصة للسلام أنا من وجهة نظري الشخصية على الأقل في القريب العاجل.
0: دكتور حسين، يعني استمعت إلى السيد خالد صفوري غير متفائل بهذا الشأن تحديدا، مدى المرونة التي قد من الممكن أن تقدمها طهران يعني للتوصل إلى حل يرضي الطرفين؟
1: يعني في تصوري أن هناك مواقف ثابتة موجودة يعني من طرف إيران، والمرونة قد تكون في التوقيتات وترتيبات. أن تكون المرونة في المواقف يعني أتصور من الصعوبة بما

0: كان يعني موضوع الملف النووي المطروح أمريكياً، واضح أن إيران تقول أن موضوع التخصيب موضوع سيادي مكتسب، حق لدولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، ومن هنا لا يمكن التفريط بهذا الحق، وأمريكا ليست فوق القانون الدولي عندما تفرض شيء خارج إطار هذا القانون. في موضوع اليورانيوم مخصب بنسبة 60%، أنه أيضا هناك موقف واضح أنه إيران في مقابل رفع كامل للعقوبات ضدها يمكن أن تقوم بتسهيله إلى نسب ما نسبته 20%، أنه باستعماله في عملية الاستشفاء ضد الأمراض الخبيثة. من هنا الموضوع النووي هو عبارة عن هذين الموضوعين، يعني موضوع حق التخصيب وموضوع اليورانيوم مخصب بنسبة 60%. فيما يخص باقي الأمور، أتصور أن إمكانية الوصول إلى يعني اتفاق ليس صعبا. من هنا الموضوع النووي هو واضح المعالم، هناك إرث تراكمي من المفاوضات بين الطرفين منذ عقدين، يعني ليس الموضوع هو وليد الساعة. من هنا أتصور أن الوصول إلى اتفاق في الموضوع النووي هو أقرب يعني من موضوع مضيق هرمز، ومضيق هرمز قد تكون هي العقدة المستعصية الآن أكثر منها النووي.
1: سيد خالد، يمكن أن يكون هناك تفاهمات بما يتعلق بجزئية الاتفاق النووي أو النقاش حول الملف النووي الإيراني، لكن مضيق هرمز هو العقدة الأساسية. اليوم الأولويات بالنسبة للولايات المتحدة إذا ما كانت بالفعل يعني تود التفاوض مع إيران لإنهاء هذه الحرب، ما هي الأولوية؟
2: أنا لا أعتقد أنه مضيق هرمز هو العقدة الأساسية، على الأقل بالنسبة لإيران هو الورقة الوحيدة التي بيد إيران مقابل أن أمريكا يدها القوة العسكرية. فمضيق هرمز يتم حله إذا تم الاتفاق على الأمور الأخرى، وإيران أمسكت بزمام مضيق هرمز نتيجة الحصار الذي فرضته أمريكا عليها، وضمن الاقتراح أو المقترح الإيراني يعني البند الأول هو أن ترفع الولايات المتحدة الحظر على الموانئ الإيرانية والحصار على إيران مقابل أن تفتح إيران مضيق هرمز كمرحلة أولى. فأنا لا أعتقد أنه هو المشكلة الأكبر، بالتأكيد هو الواجهة في هذه المشكلة أو هو النتيجة الأساسية لهذه المشكلة، لكن المشكلة الأساسية هو البرنامج النووي الإيراني، والذي أمريكا تبنت الموقف الإسرائيلي، الذي موقف الأمريكي بالأصل كان أن تقوم إيران بتخفيض تخصيب اليورانيوم إلى 5%. الموقف الإسرائيلي كان أنه يتم محو أو مسح البرنامج الإيراني بأكمله، وهذا أصبح موقف الرئيس ترامب الذي تبنى موقف نتنياهو بشكل كامل. فالمشكلة الكبرى في تصوري أنه الخلاف حول البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي والخلاف حول مضيق هرمز هو النتيجة لهذا الخلاف. فأنا لا أتصور أنه هو العقد الأكبر، إذا ما تم حل المشاكل الأخرى فأنه مضيق هرمز أو مشكلة مضيق هرمز سيتم حلها. المشكلة الحقيقية أنه الطرفين لا يتجهون باتجاه الحل، لأنه إيران غير مستعدة أن تتخلى على ما تعتبره حق سيادي لها، وما تطلبه أمريكا حيث رفع الرئيس الأمريكي المطالب من إيران بشكل كبير، من الصعب على إيران جدا أن تقبل في ذلك، لأنه هذا يعني الاستسلام بشكل كامل.
1: سيد خالد،
2: وأنا لا أفاجأ ولا أتفاجأ
1: وهنا يأتي دور الوسطاء، وسأسأل يعني بهذا الشأن تحديدا، دور الوسطاء والمقاربات التي يمكن يعني تقديمها في هذه المرحلة، وأيضا يعني نتابع التطور بهذا الشأن تحديدا، يعني ودور الوساطة القطرية الباكستانية.
2: الوسيط لا يستطيع أن يحقق معجزات، الوسيط يحمل الرسائل، لكن إذا الطرف لا يريد أن يتخلى عن مطالبه التي رفعها بشكل كبير فالوسيط لا يستطيع أن يقوم بالكثير. بما أن أمريكا تطالب إيران أن تتخلى بشكل كامل عن البرنامج النووي، وإيران غير مستعدة أن تقبل بذلك، فأنه يعني أي وسيط بكل قدراته الجبارة لن

0: يستطيع أن يصل إلى حل ما دام ليس هنالك شيء في الوسط. الحل الوسط أنه تقبل أمريكا بأن إيران تخصب 5%، أمريكا الآن لا تقبل بذلك. نحن الآن مر 7 أشهر على الحرب التي الكثير لم يعتقدون أنها ستكون 4 أسابيع وتنتهي، وأنا غير متفاجئ إذا أن هذه الحرب استمرت إلى نهاية عهد ترامب، يعني بعد 2.5 سنين من الآن. واضح جدا أن أمريكا من الناحية العسكرية لا تملك القدرة العسكرية على أن تقضي على إيران عسكريا، وهذا يعني أن إيران إذا استطاعت أن تقاوم كل هذه الفترة فإن سنرى إدارة ترامب تمتد هذه الحرب إلى نهاية إدارة ترامب، ويكون التأثير على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بشكل كبير جدا، لأنه كذلك إذا لم يتم الاتفاق إلى أو تم التوصل إلى اتفاق، أعتقد الأمريكيين قالوا أنهم غير مستعدين أن ينتظروا أكثر من شهر مارس القادم سنة 27، والخيار الأخير الآخر لأمريكا هو حرب واسعة بالنسبة لإيران. لا تستطيع أمريكا أن تحتل إيران، إيران أرض شاسعة. أمريكا حشدت 650 ألف جندي لاحتلال العراق، تحتاج إلى 2 مليون جندي لاحتلال إيران. جغرافية إيران تختلف تماما، إيران لديها قدرات عسكرية أفضل من العراق. في سنة 2003 الجيش العراقي كان شبه منهار، فكل الظروف تختلف. أمريكا تعرف أنها لا تستطيع أن تحسم الموضوع عسكريا، وحتى وزير الجيش الأمريكي الذي استقال، أحد أسباب استقالته تعزى على أنه وزير الدفاع الأمريكي طرح موضوع احتلال نقاط على الجانب الآخر أو الجانب الإيراني من الخليج من أجل فرض أو فتح مضيق هرمز بالقوة، وهذا طبعا
1: نعم.
0: ممكن أن تقوم به أمريكا، لكن سيكون له ثمن باهظ في الأرواح بالنسبة للجنود الأمريكيين.
1: دكتور حسين، قد تمتد هذه الحرب إلى نهاية يعني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتعويل من قبل الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة لربما يذهب باتجاه الضغط العسكري والاقتصادي على طهران لتقديم تنازلات أو يعني الانصياع إلى الشروط الأمريكية. طهران كيف تقرأ ذلك، وما السيناريو المتوقع؟
2: يعني أولا إيران ليست فقط تمتلك عفوا ورقة مضيق هرمز، إيران تمتلك ورقة اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إيران تمتلك ورقة إفشال أهداف الحرب الأمريكية وإمكانية الحسم. إيران صمدت بشكل كبير. من هنا الأمريكي الآن هو في يعني في مأزق. أمريكا لماذا ذهبت من الحصار الاقتصادي أو العقوبات القصوى التي فرضتها عام 2018 إلى الخيار العسكري على أمل أن تحسم؟ عندما تفشل أمريكا في الحسم يعني هناك مأزق. لماذا؟ لأن استمرار الحرب من دون إمكانية للحسم يعني يسقط الكثير من اعتبارات أمريكا العسكرية والسياسية على المستوى الإقليمي والعالمي في نفس الوقت. هذا التصور أن أمريكا الآن هي في وضع مريح بعكس إيران لا أتصور يتطابق مع الواقع. لا، الواقع ليس كذلك. نعم، إيران تحت ضغط وأمريكا تحت ضغط مماثل، و يعني ترامب هو يريد الخروج من هذا المستنقع وبسرعة. صحيح هو يمتلك 2 إضافيتين، إنه وقد يكون بعد الانتخابات أقل تقيدا، ولكن هذا لا يعني أنه مطلق اليد ومرتاح للقيام بما يحلو له. لا، المنطقة هي مأزومة، حلفاء أمريكا في أزمة حقيقية وهم يضغطون على أمريكا، ومن هنا ليس أمام ترامب ترف الوقت في أن تستمر الأمور يعني إلى فترة أخرى، رغم أن نعم الآن الظرف الانتخابي أيضا يمكن أن يفرز أمور جديدة. ومن هنا أتصور أن ترامب يريد يعني إنهاء الموضوع بشكل أو بآخر.
1: سيد خالد،

0: الضغط الذي يحدث على الولايات المتحدة، إن كان الضغط الانتخابي وقرب انتخابات التجديد النصفي، وأيضا الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أيضا الديزل والمحروقات بشكل عام في الولايات المتحدة، كل ذلك مع الضغط يعني الدولي لإنهاء هذه الحرب، ما العامل الذي يلعبه كل ذلك على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: نحن لسنا أمام رئيس معتاد في التاريخ الأمريكي. الرؤساء الأمريكيين دائما يحسبون ويستعينون بمساعدين مقتدرين. الرئيس ترامب في البيت الأبيض في المرة الثانية تعلم من المرة الأولى عندما كان هنالك وزراء ومساعدين يتحدونه ويرفضون قراراته، فهو قام بتعيين مجموعة من المؤيدين والمطيعين له. يعني علينا نتذكر أنه 17 موظف في حكومة ترامب جاء بهم من محطة فوكس نيوز، وهذا لم يحصل سابقا. وبالتالي الحكمة غير محيطة بالرئيس الأمريكي. نحن نشاهد يكررون ما يقوله الرئيس، يعني مقابلة روبي على فوكس نيوز هو يكرر ما يقوله الرئيس الأمريكي، رغم أنه جزء كبير من كلام الرئيس غير دقيق أو غير صحيح أو منافي للحقيقة. فرئيس ترامب ليس رئيس يستعين بمساعدين. هو عندما شن الحرب على إيران وقال لمساعدينه أن لدي شعور بأنه استعمل كلمة gut feeling، يعني عندما قرر شن الحرب بعكس اقتراح كل الموجودين في الغرفة الذين وقفوا ضد قرار الحرب باستثناء وزير الدفاع، قال أنه لدي شعور داخلي أنه هذه الحرب ستكون سهلة. فالرئيس ليس كرئيس يعني معتاد في أمريكا، لا يستعين بالخبراء ولا حتى يستمع لاقتراحات الحكماء الذين إذا كان حوله حكماء، فلهذا هو يتصرف بطريقة شخصية وبطريقة عاطفية وتلقائية من حسب مشاعره، وبالتالي هذه هي الخطورة، لأنه يأخذ مخاطرات كبيرة ويجازف بشكل كبير. قد يحالفه الحظ في بعض الأحيان وقد يقوده ذلك إلى كارثة في كثير من الأحيان.
0: شكرا. إذن من واشنطن السيد خالد صفوري، رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، شكرا جزيلا لك، والشكر للدكتور حسين ويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. أظهرت بيانات موقع كيبلر أن 36 ناقلة نفط خام محملة بأكثر من 63 مليون برميل عبرت مضيق هرمز هذا الأسبوع أو خلال الأسبوع الماضي بين هرمز وباب المندب. كيف يبدو وضع عبور ناقلات النفط مع الجمود في الوضع الحالي؟ تقرير حليمة طبيعة.
2: منطقة منحتها الجغرافيا خاصية بحرية لافتة بوجود بوابتين للملاحة، لكن هذه الخاصية تحولت إلى مساحة توتر وأسئلة. البوابة الأولى أغلقت منذ أشهر بفعل الحرب، والثانية يتصاعد حولها التوتر يوما بعد يوم. ما بدأ مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران تحول هنا في مضيق هرمز إلى صورة عن أحد أكبر التعقيدات الجيوسياسية التي تثير قلقا متزايدا في المنطقة وعبر العالم. وبينما يشتد حصار واشنطن لطهران اقتصاديا برا وجوا وبحرا وبالعمولات المشفرة الرقمية لإجبارها على رفع قبضتها عن المضيق، تؤكد إيران أنها تمسك بهرمز فتتراجع الملاحة فيه إلى حدودها الدنيا. وبلغة الأرقام، عبرت مضيق هرمز في الفترة الممتدة بين 20 و 27 من سبتمبر 36 ناقلة نفط خام تحمل ما معدله 63 مليون و300 ألف برميل، وبمتوسط يومي يبلغ 8 ملايين برميل. على الطرف الآخر من هذا المجال البحري والجغرافي، تتبدل الصورة عند البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. من هذا الممر الضيق يعبر أكثر من عشر التجارة البحرية العالمية، ومع تعثر الملاحة في هرمز صار باب المندب أكثر حساسية من أي وقت مضى. خلال الفترة الممتدة بين 20 و 27 من سبتمبر شهد مضيق باب المندب عبور 38 ناقلة نفط خام تحمل ما معدله 34 مليون و200 ألف برميل، وبمتوسط يومي يبلغ 4 ملايين و300 ألف برميل. خلال الأسابيع الماضية

0: تغيرت خريطة الساحل الغربي لليمن. المخا أصبحت بيد جماعة أنصار الله الحوثيين، ومعها ذباب وجزيرة ميون. هذه الجزيرة الصغيرة تقع في قلب المضيق بين خليج عدن والبحر الأحمر، تفصل بين قناتي المضيق الرئيسيتين، ومن يمسك بها يطل على كل سفينة عابرة ويستطيع عرقلة الملاحة في المضيق. خارج الواقع الميداني هناك بعد استراتيجي يلوح في كلام اللواء يحيى صفوي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، الذي قال قبل أيام إن الربط بين الخليج الفارسي والبحر الأحمر ومضيق هرمز ومضيق باب المندب سيغير مسرح الحرب. أما المرشد الإيراني فهدد بطرد من سماهم الأعداء قريبا من بحر العرب، بعدما تم إخراجهم من المياه قبالة جنوب إيران إلى بحر العرب. في المقابل تتحرك أوروبا لكن بخطى مثقلة، فهي ترى أن تمدد جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الساحل الغربي لليمن يمثل تهديداً خطيراً لمصالحها، والطلب على المرافقة والحماية يفوق ما تملكه مهمة أسبيدس من سفن، وفقاً لمسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس. وتقدر كالاس أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى ما يزيد على 10 سفن لحماية الملاحة في البحر الأحمر. بوابة مغلقة في الشرق وأخرى مهددة في الغرب، وبينهما مجال بحري وجغرافي يمر عبر طرفيه جزء كبير من طاقة العالم وتجارته.
1: وإلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت محافظة القدس بأن نحو 1800 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. وفي مدينة الخليل أفاد مراسل الجزيرة بأن قوة الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء يوم الأربعاء القادم بسبب الأعياد اليهودية. المزيد نتابعه مع مراسل الجزيرة في الخليل منتصر نصار.
2: اقتحامات على فترتين صباحية ومسائية نفذها مستوطنون في المسجد الأقصى المبارك وهنا في الحرم الإبراهيمي الشريف في ثالث أيام عيد العرش اليهودي. 1792 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وسط حراسة وتشديدات أمنية من قبل قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى اقتحام مئات المستوطنين هنا في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف. قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم وعند الحارات الشرقية منه والبوابات المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، كما فرضت طوقا أمنيا شاملا وتشديدات عسكرية عند كافة الحواجز المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك. يتزامن مع هذه الاقتحامات جولات مستوطنين نفذت في عديد المناطق بالضفة الغربية، الأبرز والأهم اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة في السموع جنوب الخليل، إضافة إلى اقتحام المستوطنين لمواقع أثرية في بلدة كفل حارس شمالي الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظات عدة بالضفة الغربية ونفذت حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة تخللها إطلاق لقنابل الصوت والغاز والرصاص، إضافة إلى اعتقال أكثر من 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة من القدس.
1: ومعنا من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد عادل. ورغم التحذيرات الدولية لا زال الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى التصعيد في الضفة وأيضا ما يحدث في قطاع غزة من استمرار يعني للاستهدافات. الاحتلال إلى أين يذهب في هذه المرحلة تحديدا وما الذي يسعى إليه؟
3: تحياتي لك أستاذ حسين ولمشاهديكم الكرام. يعني لطالما أن الذي يجلس على سدة الحكم في إسرائيل هم جماعات الهيكل، وبالتالي لا يمكن أتوقع عكس ذلك، بمعنى أن الأمور تسير بشكل تصاعدي واقتحامات أكثر بأعداد أكثر وبإحداث تغيير أكثر من ناحية فرض الهوية اليهودية على المسجد الأقصى بعد أن تم إنهاء ما كان يسمى سابقا بالستاتوس كفو أو الوضع القائم اللي بموجبه منحت إسرائيل للمملكة الأردنية الهاشمية مسؤولية إدارة ورعاية والإشراف على المسجد الأقصى والتحكم بالبوابات وبالدخول.

0: سبب الخروج، ولكن هذا لم يبقى منه شيء نهائيا. تم القضاء عليه. اليوم المستوطنين يدخلون متى شاءوا ومن البوابة التي يريدون وبشكل جماعات، وهذا يتناقض تماما مع بنود ما يسمى بالوضع القائم، ثم برموز دينية يهودية بملابس يهودية، ثم يقومون بالصلاة وما يسمى بالسجود الملحمي، إدخال القرابين النباتية بالأمس كما شاهد الجميع، وكل هذا ضمن مخطط يسبق عملية بناء الهيكل الذي لا يمكن أن يبنى إلا على أنقاض المسجد الأقصى. بالتالي ما كان يعني خياليا بالماضي بات قريبا من الواقع، وباتت إمكانية تنفيذ واردة جدا، لذلك لا يمكن أن نتوقع عكس ذلك. أما بخصوص الردود الدولية وما لمسناه أو شاهدناه بالأيام الأخيرة من مواقف أوروبية، أعتقد أن إسرائيل قادرة على التكيف مع هكذا إجراءات، وحتى قادرة على التكيف مع أكثر مما هو مطروح الآن. ما يعني إسرائيل هو الموقف الأمريكي، الجهة الوحيدة القادرة على لجم وضبط السلوك الإسرائيلي هي الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ولكن الإدارة الأمريكية الحالية رغم ما سمعناه بالأمم المتحدة ومجلس الأمن بالأيام الماضية، إلا أن الموقف الحقيقي أن هذه الإدارة الإدارة الوحيدة، أول إدارة أمريكية عبر التاريخ، أعطت إسرائيل القدس، اعترفت بها كعاصمة، نقلت سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، وهذا كان يعني شكل بمثابة يعني استدارة كبيرة وخطيرة بالموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية واتجاه القانون الدولي بما يخص مدينة القدس المحتلة ومكانتها بالصراع. ثم حدث تغيير جذري برؤية الإدارة الأمريكية الحالية تجاه الاستيطان وموضوع الجولان وما شابه. بالتالي طالما بقيت الإدارة الأمريكية الحالية بتقدير إسرائيل ستستغل ذلك وستستمر ولن تأبه ولن تعير أي وزن للمواقف الدولية، لا بل أن التيار
1: سيد عادل
0: الذي يقود الصراع.
1: نعم. هذا الاستغلال إلى أي حد سيذهب يعني بإدارة بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات يعني تفرض وتصبح أمر واقع في الضفة؟
0: يعني لا شك أن الواقع الضفة، بنية الضفة اليوم بما فيها مدينة القدس المحتلة، البنية الجغرافية والطبوغرافية والديموغرافية باتت مختلفة تماما عما كانت سابقا، بمعنى أننا أمام واقع فرض بالقوة. صحيح أنه لا يوجد اعتراف وإقرار فلسطيني، يعني بمعنى أن الشرعية الفلسطينية غائبة في هذا الموضوع، ولكن هذا لا يعني أنه إسرائيل يعني لم تغير من الواقع. الواقع اليوم بالضفة الغربية وبمدينة القدس أصبح مختلف تماما. يعني إذا ما قورن موضوع المسجد الأقصى، عدد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى والجمعيات المرتبطة بما يسمى جمعيات الهيكل وما تقوم به مع ما كانت عليه الحال قبل 20 عام، الحالة مختلفة بشكل جذري لا يمكن المقارنة. وبالضفة الغربية اليوم أصبح المستوطنين يشكلوا كتلة ديموغرافية كبيرة بالضفة. صحيح أنه لا يوجد اعتراف فلسطيني، وحتى القانون الدولي لا زال يتعامل مع الاستيطان كغير قانوني وغير شرعي، ولكن الواقع الحالي أننا أمام كتل استيطانية باتت تمزق الضفة الغربية إلى أشلاء، وهذه الأشلاء لم تعد قادرة على الاتصال والتواصل بفعل القوة العسكرية الإسرائيلية. وكيفية مواجهة هذا المشروع الكبير الذاهب باتجاه تهويد المنطقة وتفريقها والتهجير، واليوم لم تعد تخجل هذه الحكومة. يعني بن غفير الذي شاهد بن غفير بالأمس ما يتحدث في المسجد الأقصى والملابس التي ارتداها عناصر جماعة بن غفير والتي تدعو بشكل علني إلى هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل، هذا يؤكد أننا ذاهبون بالاتجاه الذي كان يخشى الكثيرون بالعالم وتحديدا بالعالم الإسلامي من أن يتحدثوا عنه، والمتعلق بهدم المسجد الأقصى. بالتالي المسألة لم تعد يعني مستحيلة ولم تعد يعني بعيدة عن إمكانية التنفيذ. يعني لو سئل البعض قبل 20 عام هل من الممكن أن نرى بيوم يدخل 1791 مستوطن إلى المسجد الأقصى لتوقعنا أن تحدث حرب عالمية، ولكن بالأمس دخل 1791 مستوطن وفي مقدمتهم وزير الجيش ووزير الأمن القومي وبرموز دينية وأدوا صلوات وهتافات ولم نسمع سوى بيانات خجولة
1: شكرا
0: من الشجب والإدانة.
1: شكرا. إذا من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. والآن ننتقل إلى الزميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث وقراءة في تطور الأزمة الدبلوماسية بين عواصم أوروبية وإسرائيل على خلفية تحذيرات أوروبية من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار بسبب توسع المستوطنات وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. تدهور دبلوماسي متسارع بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية بسبب المستويات غير المسبوقة من توسيع المستوطنات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي وصفه وزير الخارجية البريطاني في تصريح غير مسبوق بالتطهير العرقي. دخلت العلاقات بين أوروبا وإسرائيل فصلا جديدا من التوتر بعدما قررت تل أبيب إلغاء اعتماد دبلوماسيين عاملين في الضفة الغربية وإغلاق مراكز قنصلية في القدس الشرقية ردا على حظر استيراد منتجات المستوطنات. هذه الأزمة الدبلوماسية تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية على إسرائيل بسبب الاستيطان وفرض عقوبات على المبادرات التجارية المرتبطة بالمستوطنات، مع تحذير من أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يقوض إمكانية حل الدولتين. لاعبون رئيسيون في هذا الملف بريطانيا، هولندا، إسبانيا، وكذلك بطبيعة الحال إسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في أحدث تصريحات له من أنه يدين التطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية. كما لوح وزير الخارجية البريطاني بحظر التعامل مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. ميليباند نفسه قال أيضا في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال إن السبيل الوحيد للسلام هو حل الدولتين، مؤكدا أن بريطانيا لن تسمح بتدميره. وزير الخارجية الهولندي توم بيرنسن قال إن عقوبات بلاده المؤقتة لا تستهدف إسرائيل بل تنبع من التزام أمستردام بعدم الإسهام في الوضع غير القانوني للمستوطنات غير الشرعية. دخل الحظر الهولندي على استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. في تصريح لافت قالت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيراريغو إن الجمهور الإسباني يدعم دولة فلسطينية من النهر إلى البحر، مطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة معها. في أول رد فعل إسرائيلي قالت صحيفة يدعو تحرنوت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت القائمة بأعمال السفارة الإسبانية فرانسيسكا بادروس إلى جلسة توبيخ في أعقاب تصريحات وزيرة الشباب الإسبانية. قالت الخارجية الإسرائيلية أن التصريح يضاف إلى السياسة اللاسامية الممنهجة من قبل حكومة إسبانيا. أيضا ألغت إسرائيل الأحد الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين يمثلون بلادهم لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، ردا على عقوبات هولندية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. كما أغلقت إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر القنصلية البريطانية في القدس الشرقية التي تمثل بريطانيا لدى السلطة الفلسطينية، بعدما أعلنت لندن عقوبات مماثلة تحظر استيراد بضائع من المستوطنات. إذن هذه التصريحات الدبلوماسية الأوروبية والعقوبات الغربية المفروضة على إسرائيل بسبب الاستيطان تزامنت مع ارتفاع نسبة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. تفاصيل نتابعها مع الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. إليك عمر.
3: نعم نشوان، انتهاكات واسعة النطاق للمستوطنين في الضفة الغربية، وأبدأ من تصريحات القائم بأعمال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي أشار إلى أن مخيمات جنين إضافة إلى نور شمس وطول كرم خالية من سكانها، وقال إن نحو 33 ألفا نزحوا من هذه المناطق، وذلك في أكبر موجة نزوح منذ عام 67 وذلك في الضفة الغربية. المسؤول الأممي أشار أيضا إلى مخطط إيوان الذي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى بناء مستوطنات فيه، وذلك لربط مستوطنة معالي أدوميم وذلك بالقدس. أشار المسؤول الأممي إلى أن هذا المخطط يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويقطع أوصال الضفة، ووصفه بأنه أكبر خطر على حل الدولتين. نشير إلى انتهاكات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي أشارت إلى أن أكثر من 2000 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، وذلك في شهر أغسطس آب. تركزت هذه الانتهاكات كما نلاحظ في نابلس بنحو 380 اعتداء، ثم رام الله والبيري بنحو 353 اعتداء، ثم الخليل وبيت لحم. هذه الانتهاكات شملت أيضا الاستيلاء على الأراضي، حيث استولى الجيش الإسرائيلي والمستوطنون على نحو 16 ألف دنم، أو عفوا سيطروا على نحو 1629 دنما، وقاموا بعمليات هدم بلغت هذه العمليات 71 عملية هدم شملت منشآت ومنازل للفلسطينيين. نشير أيضا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يسيطر على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية، وذلك تحت مسميات مختلفة منها مناطق عسكرية وأراضي دولة وشوارع التفافية كما نشاهد هنا في هذه الخريطة. نشير أخيرا إلى أن دول غربية وأوروبية فرضت عقوبات على من يتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية ويتاجر معها، حظرت استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا، وهناك دول تقترب من فرض هذا الحظر مثل الدنمارك والنرويج. طبعا هذه الدول أيضا فرضت عقوبات على أفراد وشركات تتعامل تجاريا مع هذه المستوطنات. طبعا كانت هذه أبرز التطورات في الضفة الغربية. أعود إليك نشوان.
2: شكرا عمر. نتعمق في هذه الأزمة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور الشرقاوي أهلا بك. وصف المستوطنون الإسرائيليون من قبل قادة في الاتحاد الأوروبي منهم بريطانيا بأنهم إرهابيون، وهنالك خطوات عملية لا سيما من الناحية الاقتصادية على جهة مقاطعة أي منتجات تنتجها المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي هنالك تصاعد في الموقف الأوروبي. لو بدأنا ببريطانيا، بريطانيا هذه الدولة التي كانت سببا من أسباب مشروع إسرائيل، الآن تتصرف بطريقة مختلفة، ما مدى التوتر الذي تقرأه بينهما بين بريطانيا وإسرائيل؟
4: يبدو الآن أن حكومة لندن تنظر بنظرة تصحيحية، لأن ما يقوم به المستوطنون وما يقوم به ممثلو اليمين المتطرف أصبح الآن يعتد بأنه إرهاب دولة، بمعنى
2: وتطهير عرقي،
4: وأيضا تطهير عرقي. فبالتالي وصلنا إلى مرحلة خطايا مهمة، والبريطانيون أيضا يتذكرون أنهم كانوا في نفس اللحظة في منتصف الثمانينات عندما ذهب نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا مسافة بعيدة في تضييق الخناق على السود. فهذان خطان أو هذان خطان متوازيان، أن يمكن احتواء بعض الأنظمة أو السكوت عن بعض الممارسات، ولكن في نفس الوقت أيضا نرى الآن أن هذه الحركة التصحيحية على الأقل في نقد إسرائيل هي أيضا نتيجة لتداعيات حرب أكتوبر، بمعنى أن ردة الفعل الإسرائيلية ربما تجاوزت، لم نعد نتحدث عن الاحتلال وعن ما هي المضايقات بالنسبة للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بقدر ما وكأن بريطانيا تقول لإسرائيل أنت تتركين الحبل مطلوقا في يد المستوطنين، وحان الوقت أن يتم احتواء هذا المد الاستيطاني وأيضا سلوكيات هؤلاء المستوطنين.
2: ما الذي تغير لدى البريطانيين؟ هل هي عقدة الشعور بالذنب، أم أن المصالح السياسية للقادة في الداخل أيضا والمسؤولية الانتخابية تفرض مواقف بريطانية أكثر حزما؟
4: ديناميات الداخل البريطاني مهمة، لأن هناك تذبذب بين الاتجاه المحافظ حزب المحافظين والاتجاه الآخر بالنسبة لحزب العمال، وأيضا ينبغي أن نستحضر عنصر

0: مهم هو أن المجتمع المدني في بريطانيا حيوي إلى حد كبير، فبالتالي يمارس الضغط على الناخبين وعلى مرشحي الحزبين المحافظ أو حزب العمال. فبالتالي يمكن أن نعتبر هذا أنها ليست فقط مسألة سياسية بقدر ما هي مسألة رأي عام بريطاني أيضا يحضر إلى حد ما في توجيه أو في ممارسة بعض الضغط على حكومة لندن لكي لا تسكت أو تترك العنان لحكومة نتنياهو في إسرائيل.
1: اعتاد الإسرائيليون على إصدار صورة للإسرائيليين في الداخل ولليهود في العالم أنهم شعب يعني لا يواجه من الدعم ما يكفي، وأنه ربما أحيانا على استعداد للتعاطي مع أي عزلة محتملة. هذه الردود، ردود الفعل الإسرائيلية، إغلاق قنصليات، ردود فعل على أوروبا، هل تمثل هذا الخط، تمثل فكرة عدم الاكتراث الإسرائيلي بمسألة التواصل مع العالم، وهي أمر ربما يعني من الناحية الحتمية أمر ضروري بالنسبة لإسرائيل للبقاء؟
0: لعقود طويلة استغلت إسرائيل منظومة الضحية بين مزدوجتين، وهي من يعني السردية التي كانت دائما تتحايل بها على الرأي العام في أوروبا وفي أمريكا الشمالية، بمعنى تغطي على خطاياها. الآن يبدو أن رأس مال هذه الضحية من الناحية الإعلامية ومن الناحية السياسية قد انتهت صلاحيته، فبالتالي لم يعد الإعلام الذي كان يضفي بعض التسامح أو يغض الطرف عن ممارسات إسرائيل. أيضا الآن وسائل الاتصال الاجتماعي تفتح وتكشف الأمور على حقيقتها. إذا الرأي العام البريطاني والرأي العام الأوروبي لم يعد يستند إلى القنوات الرسمية التي كانت تجاري إسرائيل، بقدر ما أصبحت الآن الأمور مكشوفة في هذه المستوطنات وفي مواقع أيضا في قطاع غزة. من ناحية أخرى المنظمات التي تعمل لصالح إسرائيل، منظمات اللوبي أو جماعات الضغط، الآن تعاني الأمرين، لم تعد سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة لم يعد لها ذاك البريق وتلك القدرة على التأثير، بل حتى المال اللوبي الإسرائيلي أصبح لا ينظر إليه بعين الرضا. إذن مجموعة عوامل يمكن أن نحلل بها لماذا الآن الموقف البريطاني أو بعض المواقف الأوروبية تنقلب 180 درجة على سياسات نتنياهو وسياسات اليمين المتطرف.
1: دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة قرأنا فيها سياق الحدث، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
2: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
3: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
4: طلت بحالي، نفضت حالي وقامت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بولاد.
5: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
6: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن وكل يوم بقتلك.
7: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
8: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحري.
9: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
10: احنا لا قاعدين في أرض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
11: أنا بتحمل مسؤولية أكبر من عمري، أنا اللي بعيد البيت.
12: والله نفسي في رغيفات خبزها.
13: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
14: نبدأ بهذا الخبر،
15: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
16: أحداث تتسارع،
17: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
15: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج. الفقر

0: الأخرى التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
1: مشهد يتغير
2: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبغداد
1: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
3: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
1: نلاحق ما يستجد.
4: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد
1: ونواكب ما يحدث
5: لنبحث

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. وفي الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لفوكس نيوز إن إيران كانت تريد استخدام ترسانتها التقليدية لتهديد المنطقة والقوات الأمريكية، ومن ثم التوجه نحو امتلاك سلاح نووي. وأضاف روبيو أن مضيق هرمز مفتوح الآن، وتدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع، وأنه لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لفرضت رسوما على العبور في المضيق. ومن ناحيته، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن واشنطن تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، وإنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضايا النووية. وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن الثلاثاء. وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة دائما للحرب ولديها ما تقوله في ميدان الدبلوماسية، مؤكدا أن الملف المطروح حاليا هو مضيق هرمز فقط. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال في بيان إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. وفي اليمن، أعلن مجلس النواب موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. أما ميدانيا، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربي مدينة تعز. في القدس، أفادت محافظة المدينة باقتحام نحو 1800 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. أما في قطاع غزة، أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف بمسيرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد، وآخر حصيلة التصريحات إليك محمد.
1: نعم سالي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وخلال مقابلة مع فوكس نيوز أعاد وضع الملف النووي في صلب الموقف الأمريكي تجاه إيران. روبيو أشار إلى أن امتلاك إيران سلاحا نوويا يمثل خطر غير مقبول، وربط ذلك مباشرة بمضيق هرمز، حيث أكد بأن المضيق مفتوح وبأن تدفقات النفط تقترب من مستويات ما قبل الحرب، باستثناء النفط الإيراني الخاضع لحصار أمريكي مطبق كما تؤكد واشنطن. روبيو أيضا حذر من أن امتلاك طهران للسلاح النووي كان سيمنحها بحسب تعبيره القدرة على السيطرة على المضيق وابتزاز العالم في ملف النفط والطاقة. دافع أيضا عن العقوبات وقال بأن حرمان إيران من عائدات النفط لا يستهدف الضغط الاقتصادي فحسب، وإنما منعها عمليا من تمويل الأسلحة وكذلك ما تصفهم واشنطن بوكلاء إيران في المنطقة. وصف أيضا روبيو وضع الاقتصاد الإيراني بأنه كارثي ويتجه إلى مزيد من التراجع والتدهور. وهذا التشدد بشأن الأموال الإيرانية جاء كذلك في نفي ترامب الغاضب خلال منشور في منصة تروث سوشيال من أنه عرض على طهران تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموالها المجمدة. مسؤول أمريكي كان تحدث لأكسيوس ووسائل إعلام أخرى عن استعداد ترامب لهذه الخطوة مقابل تقدم نووي ملموس من جانب إيران، لكن الرئيس ترامب قال بأنه لم يقدم مثل هذا العرض. مع ذلك، المفاوضات مستمرة ومتواصلة. ترامب أكد إجراء محادثات غير مباشرة عبر الوسطاء، وهي محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها كانت

0: كانت إيجابية وبناءة في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات في نيويورك بشأن صيغة معدلة للمقترح الإيراني الذي كان طرحه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الأسبوع الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. لكن واشنطن تحاول الآن تغيير أساس التفاوض من مسألة فتح مضيق هرمز أولا مقابل رفع الحصار إلى المسألة الأساسية التي خيضت بشأنها هذه الحرب وهي الملف النووي قبل الحديث عن أي تنازل من جانب الولايات المتحدة، خاصة أن واشنطن تعتبر أن ورقة المضيق سحبت عمليا من يد إيران في ضوء استمرار تدفق النفط من دول المنطقة مقابل خنق صادرات نفط إيران بالمقابل. ما يدعم هذا الطرح الأمريكي بشأن تراجع ورقة مضيق هرمز هو ما نشرته وول ستريت جورنال من تعافي تدفقات النفط عبر المضيق وأيضا عبر المسارات البديلة مع نجاح البحرية الأمريكية وفق الصحيفة وكذلك دول الخليج بصورة أكبر في نقل هذه في نقل تدفقات النفط رغم الهجمات والتهديدات الإيرانية. الأرقام التي تنقلها الصحيفة أيضا لافتة ومهمة، صادرات كبار المنتجين في المنطقة وصلت إلى نحو 13 مليون برميل من النفط يوميا في شهر سبتمبر وذلك مقارنة بنحو 19 مليون برميل قبل الحرب، أي عمليا حوالي 80% من مستويات ما قبل الحرب وفق ما نقلت وول ستريت جورنال عن شركة كيبلر المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة سالي.
1: نعم محمد، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه يتوقع ردا أمريكيا الثلاثاء، هل هنالك مؤشرات لهذا الرد أم من المبكر الحديث عن ذلك؟
0: في الحقيقة من المبكر الحديث عن ذلك لأن المفاوضات لا تزال مستمرة ونفي ترامب الحديث عن أي حوافز اقتصادية يربك مشهد المفاوضات وقد يعقد مهمة الوسطاء الذين يحاولون في الواقع تقريب وجهات النظر وسد الفجوات بين الجانبين في ضوء المطالب الأمريكية بالتركيز على الملف النووي لإيران أولا مقابل إصرار طهران على ربط مسألة إعادة فتح مضيق هرمز بخطوات أمريكية في مقدمتها تخفيف العقوبات ورفع الحصار ومسألة الأموال الإيرانية المجمدة، وبالتالي الوضع في الحقيقة وهذا المشهد يتسم بالكثير من الضبابية بانتظار ما ستسفر عنه هذه المفاوضات التي تشير المصادر والتقارير إلى أنها قد تستمر يوم غد الثلاثاء سالي.
1: أشكرك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. نتابع أبرز المواقف الإيرانية مع مراسل الجزيرة في طهران بابا ولد حرمة.
2: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه ناقش مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن سبل تلبية شروط إيران، ويؤكد عرقجي أنه يأمل أن يتلقى الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري خلال يوم الثلاثاء اليوم الجاري. ويقول عرقجي إن المشاورات ما في هذه المرحلة تتعلق حصرا بشروط إيران لفتح مضيق هرمز، مضيفا أن موقف بلاده من الملف النووي لم يتغير. ويؤكد عرقجي على أن هناك بعض الشروط التي وردت على لسان المرشد الإيراني يجب تحقيقها قبل أن تفتح إيران مضيق هرمز. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد أصدر بيانا أكد فيه قال فيه إن كل فئات المجتمع الإيراني متمسكة تتمسك بمواقفها المشروعة ومن بينها الحفاظ على مضيق هرمز. وأكد المرشد الإيراني أن إيران لديها هذه القدرات العسكرية التي تمكنها من السيطرة على مضيق هرمز وإبقاء البحرية الأمريكية بعيدة عنه.
1: المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر وسطاء تأتي بعد أن رفض ترامب مقترحا إيرانيا ووسط تمسك كل طرف حتى الآن بمواقفه. ويحاول الإيرانيون في هذه المرحلة التركيز على مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، بينما يحاول الجانب الأمريكي إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي.
3: يستمر الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة، ويصعد كل منهما لهجته، لكنه لا يغلق الباب أمام المباحثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن فريقه التفاوضي أجرى مباحثات غير مباشرة مع إيران عبر وسطاء. خلال هذه المحادثات يتوقع أن يتم بحث نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. فقد اقترحت إيران مسارا مرحليا يطبق خلال سبعة أيام، تفتح خلاله إيران مضيق هرمز وترفع الولايات المتحدة حصارها عن إيران، مع وقف الحرب على كل الجبهات واحتمال الإفراج عن أموال مجمدة. هذا المقترح رفضه الرئيس الأمريكي الذي قال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، موضحا أنه ربما كان سيوافق عليه قبل عام. يشي تصريح الرئيس ترامب بأن أوراق التفاوض تغيرت لأنه بالنسبة له المعطيات على الأرض تغيرت. فقد نقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية في مواجهة إيران، وإنها ستنتصر عليها قريبا جدا. وقد كان لافتا أن ترامب تحدث عن مرور 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنها أكبر كمية منذ بدء الحرب. يحاول ترامب هنا أن يؤكد أن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، ولذلك لا يحق لها أن تستخدمه كورقة قوة فوق طاولة المفاوضات. في المقابل يصر الإيرانيون على أنهم يتحكمون في المضيق، ولا يكتفون بذلك بل إنهم يطالبون بالسيادة عليه. وقد كان ذلك واضحا في رسالة منسوبة للمرشد الإيراني مجتبى خامنائي، الذي قال إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. ولإبراز السيطرة على المضيق أوضح المرشد الإيراني أن من وصفهم بالأعداء لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. هذا الاختلاف في المواقف بشأن وضع مضيق هرمز قد يشير إلى تغيير في الأولويات، ما قد يعقد المفاوضات. فحسب وول ستريت جورنال يحاول الرئيس ترامب إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي، ويطالب مفاوضوه الآن بتنازلات أكبر في هذا الملف. وهذا ما أكده مسؤول أمريكي للجزيرة، إذ قال إن موقف واشنطن يزداد قوة، والرئيس ترامب يتسم بالصبر والالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي. وأكد أن حركة المرور في مضيق هرمز تزداد، والحصار البحري والعقوبات تواصل تقويض موقف إيران. وقد كان لافتا أن المسؤول الأمريكي تحدث عن حاجة واشنطن هذه المرة لضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه. وبغض النظر عما إذا كان المضيق مغلقا أو مفتوحا أو مفتوحا جزئيا، فالوضع المحيط به يؤثر في اقتصاد العالم، ومنه الاقتصاد الأمريكي. فمباشرة بعد رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، ولا يخفى موقع أسعار البنزين في السياقات الانتخابية الأمريكية. في المقابل يلحق الحصار الأمريكي أضرارا بالغة بالاقتصاد الإيراني، أصبح وقعها على الشارع الإيراني ملحوظا. فحسب وسائل إعلام إيرانية شهدت العملة الإيرانية هبوطا غير مسبوق أمام الدولار في السوق الموازية، لتبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد. وهذا التضخم وتأثيره على المواطن يشكل ضغطا كبيرا على المفاوض الإيراني. ويبدو أن قدرة كل طرف على الصمود أمام الضغوط التي يتعرض لها هي التي ستحدد الاتجاه الذي ستمضي فيه المحادثات وإمكانية الوصول إلى حلول.
1: من ولاية كنتاكي ينضم إلينا الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، وللنقاش أيضا من طهران ينضم إلينا الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. وأبدأ معك دكتور حسين، كيف تنظر إلى مستقبل هذا الاتفاق ما بين التصريحات الأمريكية للرئيس ترامب ووزير خارجيته التي تبدو متشائمة، بينما هنالك تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس

0: عراقجي والذي قال أن تبدو هذه المفاوضات غير المباشرة أكثر جدية هذه المرة.
1: تحياتي لك ولضيفي الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني الوزير الخارجية الإيراني السيد عراقجي يعني بقي في أمريكا بطلب من الوسطاء، وهذا معناه أن المفاوضات لا زالت مستمرة، واستمرار المفاوضات يعني هو يطرح موضوع أن إيران تنتظر تعديلات أمريكية على ما اقترحته إيران من خلال السيد عراقجي، وهذا ما يجعل الآن الكرة في الملعب الأمريكي. في تصوري أن إمكانية الوصول إلى نتيجة بين الطرفين تبقى قائمة، رغم أن هناك ظروف متعددة تتداخل في موضوع التفاوض وتجعل المفاوضات صعبة بعض الشيء. يعني لحد الآن يعني الطرف الأمريكي يطرح أمور أنه يسيطر على المضيق، وهذا غير صحيح طبيعي بشهادة يعني الأسعار هي تكذب ذلك، أسعار النفط وكذلك المؤسسات الملاحية الدولية إلى آخره، أو طرح موضوع الملف النووي أنه أيضا أن يكون هو موجود بالأساس الملف النووي، هو لم يكن يوما خارج هذا الإطار، ولكن الأولوية هي كانت تطرح باتجاه مضيق هرمز. الآن هناك أولوية مزدوجة، مضيق هرمز والنووي مع بعضه البعض، ولا أتصور أن إيران ترفض ذلك. إيران تقول أن ما يجب أن يحدث هو صفقة، وهذا يشمل كل المواضيع المطروحة ومنها النووي وكذلك مضيق هرمز.
0: نعم دكتور إحسان، أيضا يعني تابعنا منشورا للرئيس ترامب بدأ غاضبا ونفى فيه أخبار أكسيوس حول تقديم عروض لفك الأموال الإيرانية المجمدة وأيضا تخفيف بعض العقوبات. ألم يكن ذلك واردا في مذكرة التفاهم؟ هو مطروح بالأساس وقدم من قبل الجانب الأمريكي من قبل، لماذا هذا الغضب؟
2: حياتي وشكرا للدعوة. نعم يعني كان هناك وقت كان ترامب عنده يعني أمل أن يكون هناك بناء ثقة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، يعني كانت المفاوضات أعجب الفريق الأمريكي بالفريق الإيراني، اعتبروه عقلاني ويمكن التفاهم معه، ولكن قدم ترامب يعني سلفا أمورا كثيرة، رفع الحصار، السماح لهم ببيع النفط بالدولار، بتعليق عمل العقوبات بالنسبة لبيع النفط بالدولار، وأيضا طلبوا منهم شيء واحد فقط، وكان يتحدثوا عن الأموال أيضا، مطلوب منهم شيء واحد فقط وهو عدم تعطيل الملاحة في المضيق، فتم استهداف الملاحة في المضيق. فكان يعني هناك المشكلة الأولى هو أنه النظام الإيراني المتشددين في إيران يعتبروا المضيق أصبح لهم، لذلك استهدفوا الملاحة في المياه الإقليمية العمانية، اعتبروا أن هذا، واليوم يعني الكلام عن المرشد أكد المؤكد أنهم يعتبروا أن المضيق أصبح لهم، إضافة إلى علامة استفهام حول القرار في إيران. فإذا أي اتفاق يعني يبني على ماذا إذا أعطاهم كل شيء منذ البداية وليس هناك مؤشرات الثقة بهم وأن يمكن التفاهم في الملفات الخلافية الثلاثة؟ لذلك يعني اليوم يتراجع، لا يقدم أي شيء لأنه لا يثق أن يمكن البناء على ذلك، يريد أن يكون منذ البداية التفاهم على المواضيع الخلافية، لأن الورقة الأقوى بيد ترامب اليوم هي الحصار البحري وأيضا الحرب الاقتصادية، وهو يريد أن يأخذ أعلى المكاسب منذ البداية كي لا يدخل في حوار عقيم معهم بعد أن يتم سحب هذه الورقة القوية.
0: يبدو أن الهوة قد ازدادت ولم تجثر، يعني الآن الخطاب الأمريكي عاد للمنصة الأولى لانطلاق هذه الحرب وهي الملف النووي، بينما يتحدث الإيرانيون عن المضيق. أين نقطة التلاقي هنا؟
2: كيف يعني بالنسبة لهم التلاقي هو القانون الدولي، يعني الموضوع بالنسبة للأمريكي ينظر إليه هذا المضيق أولا هذا

0: صديق عالمي، ليس هناك شيء اسمه السيطرة الأمريكية أو سيطرة أي دولة أو إيرانية. هذا مضيق يتم تعطيل الملاحة من قبل الجانب الإيراني، والأمريكي يساعد في تأمين الملاحة، يعني هو لا يسيطر على المضيق، هو يؤمن الملاحة في المضيق. مفترض الملاحة لا تحتاج إلى تأمين، يعني الملاحة تمشي بدون أي إدارة من أي طرف. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للمشروع النووي الإيراني، إذا هم يعني يقولوا لا يريدوا أسلحة نووية، لا يريدوا أن يكونوا كوريا الشمالية، إذا فليكون مشروعهم النووي ملتزم بالاتفاقية والشفافية والمراقبة كما أي مشروع نووي آخر. يعني هم ليسوا الدولة الوحيدة التي تقول أنها عندها مشروع نووي سلمي، إذا لماذا لا يكون هناك حسب القانون الدولي؟ وتنتهي الخلافات. الخلافات ليست هو كبيرة، هم لا يريدوا أن يكونوا ملتزمين بالقانون الدولي، وهذه المشكلة.
1: نعم دكتور حسين، إن كان فتح مضيق هرمز قد يعني يرسي الثقة بين الجانبين، لماذا لا تقدم إيران على تقديم هذه الورقة؟ الجغرافيا تساعدها، هي بطبيعة الحال يعني تشاطئ هذا المضيق، إيران تقول أنها تمتلك القوة والإرادة للسيطرة عليه في أي لحظة.
2: يعني واضح أن إيران تقول أن هناك حصار أمريكي غير قانوني، عقوبات جماعية ضد الشعب الإيراني مجافية للقانون الدولي، ومن هنا لا يمكن لإيران أن تفتح المضيق مع وجود هذه يعني هذا السلوك العدواني الأمريكي. ربط موضوع أنه فتح المضيق بموضوع رفع الحصار ويأتي على هذه الخلفية، وإيران لا يمكن أن تقوم بخطوة يعني أحادية من دون مقابل. من هنا الموضوع واضح المعالم، يعني إيران تطالب بأن تكون هناك صفقة سواء كانت جزئية أو كلية، أنه بين الطرفين، تشمل موضوع مضيق هرمز والملف النووي ورفع العقوبات والإفراج عن أموال إيران المجمدة. كل هذه الأمور يجب أن تكون موجودة. نعم، أمريكا تؤكد على موضوعين، يعني مضيق هرمز والملف النووي، ولكن مواضيع إيران أيضا مطروحة، الأموال المجمدة ورفع كامل للعقوبات ضد إيران، هذه أيضا يجب
1: ولكن
2: أن
1: دكتور
2: تتحقق.
1: حسين، يعني إن وقفنا في هذه المحطة، من سيبدأ أولا؟ من سيقوم بالخطوة الأولى؟ قد ننتظر طويلا.
2: لا، ليس بالضرورة، يعني يمكن أن تكون بشكل متزامن، يعني بعض الأمور يمكن أن تكون، يعني إذا كانت هناك نية لدى الطرفين ضمن إطار رابح رابح، أتصور أنه يمكن أن تكون هناك التزامات متزامنة بين الطرفين تؤدي إلى حلحلة في كل الأمور. يعني لحد الآن أمريكا يعني لم تبدي مرونة كافية. يعني الآن السيد عراقشي على سبيل المثال كان من المقرر أن يعود الأحد إلى إيران، ولكن طلب منه أن يبقى وبقي على قاعدة أنه يريد تسهيل عملية التفاوض. ولكن ما أريد أن أقول أن التوقيتات ومسائل من هذا القبيل هي قد تكون الجانب الأسهل في هذا الموضوع، فيما إذا كانت هناك نية حسنة.
1: دكتور إحسان، في أي مرحلة يمكن أن تقدم واشنطن تنازلات، أو يعني بتعبير أدق مرونة أكثر فيما تطلبه إيران؟
0: يعني هناك دوايا إيجابية من الجانب الأمريكي منذ البداية، وحاول التفاهم معهم منذ البداية. لم يكن ترامب يريد ذهاب الحرب، يعني كان الذهاب الحرب بسبب البرنامج النووي. لو كان البرنامج النووي الإيراني ملتزم بكل تعهداته بالاتفاقية التي هي إيران جزء منها، لما وصلوا إلى الحرب هي مشكلة. يعني ليس هناك خلافات
1: ولكن لا
0: عميقة
1: نستطيع
0: جدا بين
1: أيضا
0: الأمريكي
1: أن نغفل دكتور إحسان أن ترامب نفسه هو من انسحب في العام 2018 من هذا الاتفاق النووي، ولم تنسحب منه إيران.
0: انسحب ولكن أراد الاتفاق معهم اتفاق جديد لا يكون جزئيا ومرحليا ويكون دائم ويغلق هذا الملف. إذا كان برنامج نووي سلميا يحق لإيران تماما كما لكل دول العالم التي عندها برنامج نووي، ولكن لا يكون عليه علامة استفهام. وأيضا بالنسبة

0: ردي على الدكتور حسين بالنسبة للمضيق، من الذي بدأ باستخدام تعطيل الملاحة؟ الإيراني بدأ بتعطيل الملاحة، رد الأمريكي بحصار بحري، يعني حصار بحري أتى بعد أن عطلت إيران الملاحة في المضيق. فكانت إيران تعطل ملاحة الآخرين وسفنها تذهب لبيع النفط، لذلك عكس الآية ترامب وقال الجميع يستطيع أن يمر ولكن ممنوع على الإيراني أن يمر. فهي المشكلة من إيران، من طهران. لو كانوا دولة طبيعية، دولة تلتزم بما وعدت به بالنسبة أن هذا المضيق قانون دولي، عرف دولي لا تستطيع السيطرة عليه أو التحكم به، وأيضا المشروع النووي فليكن مدنيا، لا أحد يعارض أن يكون مدنيا بدون سحب كاميرات، وضع كاميرات تخصيب 60%، ليس هناك أي شخص يقول هذا تخصيب بالنسبة لها استخدامات مدنية، فهم التزاماتهم فقط، إذا احترموا التزاماتهم تحت القانون الدولي لما كانت كل هذه المشاكل وكانت انتهت. يتمنى ترامب أن يتفاهم معهم ويقول لك هذا الملف وينتبه لأشياء أخرى.
1: نعم دكتور حسيني، يعني التسريبات هل تضر هذا التفاوض أم ربما تدفعه للأمام؟ التسريبات الإعلامية بالطبع من مسؤولين وغيره.
2: يعني في تصوري أن موضوع التسريبات خاصة من الطرف الأمريكي، التصريحات وتعليقات ترامب، يعني كلها في تصوري هي لحد الآن لم تكن لصالح التفاوض، لأن يعني واضح أن الرئيس الأمريكي في اعتداد بالنفس، في نوع من العجرفة السلوكية، يعني وهذا كله ينعكس في المواقف والتصريحات التي يأخذها، وكلها هي تؤثر سلبا على عملية التفاوض بين الطرفين. لكن دعيني أقول أنه ما صرح به أخيرا تاكر كارلسون من أنه التغى الرئيس الأمريكي قبل الحرب، أنه وقال أن الرئيس يعني تحت ضغط كبير من نتنياهو بشأن حرب ضد إيران، يقول قلت له هذا سيؤدي إلى القتل الكثير من الناس، قال يعني هذا يجب أن يحدث. عندما يكون القرار الأمريكي ضمن هذا الإطار، أنه لا يمكن نستثني التفاوض أيضا من التأثير الإسرائيلي واللوبي، وأن القرار الأمريكي مرتهن بالكامل لإسرائيل، أنه خاصة أن يعني نتنياهو والموساد يمتلك الكثير من الأمور حول سلوك ترامب ذاته، خاصة في جزيرة أبستين إلى آخره، وهو يبتز الإدارة الأمريكية من خلالها. هذا جزء من الواقع، لا يمكن القفز عليه وطرح تبريرات لهذه الحرب، في حين أن أكثر المسؤولين في أمريكا يقولون أن الحرب التي جرت لم تكن مبررة أساسا، وأن لم يكن هناك أي تهديد وشيك كما قال الرئيس الأمريكي.
1: دكتور إحسان، إلى أي مدى تتدخل تل أبيب في هذه المفاوضات؟
0: يعني هذه الرواية الإيرانية منذ البداية أن هذه حرب نتنياهو وحرب إسرائيل وأن ترامب يعمل لهم وكل هذه الأمور، هذا غير صحيح إطلاقا، وهناك عدة أدلة لذلك. يعني أصبحت أمر بديهي، يعني الفترة الرئاسية الأولى قتل ترامب قاسم سليمان، لم يكن علاقة إسرائيل من قريب ولا من بعيد، وكان موقف أمريكي واضح، ترامب يقول قتل الأمريكيين خط أحمر، وهناك موقف جديد في واشنطن لن يكون كما كان في الماضي. فهذا أولا. وحتى الحرب على إيران، يعني كان يريد نتنياهو الاستمرار أسبوعين إضافيين، كان يقول هناك أهداف كثيرة يريد أن يضربها، ولكن ترامب قال أنا عندي مؤشرات إيجابية من داخل إيران، أريد الذهاب إلى الاتفاق معهم، ودائما يدفع نتنياهو إلى الذهاب إلى التدمير الشامل، وترامب يتريث في ذلك ويقول أنا أستطيع أن أتفاهم معهم. غير صحيح أنه نتنياهو في القيادة أطلاقا، أكيد يعني أن تكون إيران دولة طبيعية لا تهدد إسرائيل برنامج نووي لا يكون عليها علامة استفهام، يهم إسرائيل ويهم اللوبي اليهودي ويهم يهود أمريكا أيضا، عندما تقول دولة قنبلة واحدة تنهي إسرائيل، سبع دقائق منها إسرائيل، موت لإسرائيل، يعني أكيد يكون هناك خوف داخل إسرائيل وأيضا في المجتمع اليهودي الأمريكي من هذا الخطاب حد أدنى والقدرة، لأنه 60% تخصيب ليس بعيد كثيرا عن النسبة المطلوبة للقنابل النووية. ما هم تحدوا الأمريكي في المفاوضات، هم قالوا نحن عندنا كمية من اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، نستطيع إنتاج عدة قنابل نووية، فماذا ستفعل؟ لذلك ذهب إلى الحرب. يعني لم يذهب إلى الحرب لأنه نتنياهو قال له اذهب إلى الحرب، هو كان بين خيارات ثلاثة، إما أن يكون ترامب كأوباما يأخذ ما يأخذ من الإيراني ويكون الإيراني سعيد بذلك، وأما يكون كما بايدن 4 سنوات في البيت الأبيض يدور في حلقة مفرغة لا شيء.
1: نعم.
0: فترامب ذهب إلى الحرب، يعني مضطر أن ذهب إلى الحرب لأنه الإيراني دفعه دفعا لذلك، لكنه يتمنى اليوم قبل الغد أن يتفاهم معهم وتصبح العلاقة الأمريكية الإيرانية علاقة طبيعية أيضا.
1: من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مورستيت، شكرا جزيلا لك. ومن طهران أشكرك دكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية، ونتابع فيها مع جعفر سلمات تحذيرات رئيس شركة النفط الإيرانية من تداعيات الحرب والعقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. تحذيرات من تحديات مجتمعة يواجهها قطاع الطاقة الإيراني نتيجة الحرب والحصار والعقوبات. فعلى مستوى البنية التحتية للطاقة، تقول طهران إنها تواجه خطط لاستهداف المنشآت، بينما تسجل الصادرات النفطية انخفاضا حادا في ظل الحصار الأمريكي لسفن تحميل النفط الإيراني. فكيف يبدو وضع هذا القطاع؟ نبدأ مع تحذيرات حميد بورد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية من مخططات تستهدف منشآت الطاقة، الذي أكد في الوقت ذاته استمرار الإنتاج والتصدير رغم الحرب والحصار، بالتوازي مع زيادة إنتاج النفط وجمع الغاز المصاحب وتقليص حرقه. وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة مهر إن منشآت النفط تواجه 3 أشكال من الضغط، تشمل الهجمات العسكرية والعقوبات والحصار البحري. تؤكد الشركة استمرار إنتاج النفط وتصديره وتوفير احتياجات المصافي والبتروكيماويات رغم تضرر بعض المنشآت خلال الحرب. تقول الشركة إن إنتاج النفط سجل أعلى مستوياته خلال 8 أعوام بعد زيادته خلال العامين الماضيين، وبلغ إنتاج الغاز مستوى قياسيا خلال الشتاء الماضي بأكثر من 1 مليار متر مكعب يوميا. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية أن الشركة طالبت بخفض الاستهلاك المحلي من الطاقة ب 10 إلى 15% من أجل المساعدة في مواجهة أضرار الحرب. وقال بورد إن إيران ضاعفت 3 مرات كمية الغاز المصاحب التي تجمعها إلى 15 مليون متر مكعب يوميا بدلا من حرقها. وأضاف أن الشركة تهدف لإضافة مشروعات جديدة لجمع الغاز المصاحب بالتعاون مع القطاع الخاص حتى نهاية العام الإيراني. يأتي هذا في وقت تراجعت فيه مكانة النفط الإيراني في السوق العالمية بفعل الحرب والحصار، إذ انخفض الإنتاج والصادرات، بينما تعمل طهران على إصلاح منشآت غاز متضررة والحفاظ على طاقة التكرير المحلية. انخفض إنتاج إيران النفطي خلال أغسطس إلى نحو 2 مليوني برميل يوميا، بتراجع شهري يقدر بنحو 400,000 برميل يوميا وفق أحدث تقديرات أوبك المستندة إلى المصادر الثانوية. أما صادرات الخام والمكثفات الإيرانية فقد انهارت بفعل الحصار الأمريكي بعدما كانت قد ارتفعت إلى 2 مليوني برميل يوميا في مارس. بسبب تداعيات الحرب باتت صادرات إيران حاليا تعادل حصة هامشية من المعروض النفطي العالمي، بعدما اقتربت قبل تشديد الحصار من نسبة 2%. تمتلك إيران شبكة تكرير يمكنها من حيث التصميم معالجة أكثر من 2 مليوني برميل يوميا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تشغيل جميع الوحدات بكامل قدرتها خلال الحرب. المنشآت التي تضررت بسبب الحرب شملت 3 مجمعات لتصفية غاز حقل بارس الجنوبي. استعادت إيران 70% من قدرات إحدى المصافي المتضررة، بينما استمرت أعمال إصلاح الأجزاء المتبقية. الآن معنا من طهران الخبير الاقتصادي الدكتور محمد رضا قشقاوي. وسيد محمد رضا، أبدأ معك من حيث بيانات التتبع التي أظهرت توقفا تاما لصادرات النفط لمدة 7 أسابيع. كيف تفسر ذلك في ظل تصريحات رئيس شركة النفط الإيرانية بشأن استمرار التصدير؟
4: Thank you. Well, it is evident that we are having serious.
5: واضح أن هناك انقطاعات خطيرة في تدفق النفط، وصحيح أنه بسبب الحصار وبسبب الحصار الجوي الذي أضيف إليه، فإن اقتصادنا يعاني لدرجة كبيرة. ولكن هل الاقتصاد سوف ينهار في مدة قصيرة؟ هل سيكون بنسبة يتحدث عنها الأمريكان أم لا؟ إيران وخاصة خلال 10 أعوام الماضية وخلال حملة الضغوط القصوى في عهدة ترامب الأولى، أعتقد أنه ما زال ممكنا للشركات الإيرانية والحكومة أن يجدوا سبلا لكي يخففوا المخاطر ويخففوا الضغوط، ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث في المستقبل ومدى النجاح هنا في إيجاد طرق أخرى وجديدة للبقاء والنجاة.
3: مع استمرار الإنتاج النفطي وتعطل الصادرات، ما البدائل المتاحة خصوصا في ظل محدودية طاقة التخزين؟
5: هذه ليست المرة الأولى التي انخفضت مبيعات النفط إلى ما يقرب الصفر، والإحصاءات تظهر أنه في حملة الضغوط القصوى الأولى الوضع كان تقريبا ذاته. إيران ما زالت مستمرة في التعامل مع البنى التحتية وخاصة في المنطقة الشمالية، ولديهم سبيل بحري للوصول إلى بعض الدول، إذن فهي تستخدم هذه السبل. وأشك بأن لدينا مشاكل عظيمة، ولكن المسألة هي متعلقة بمستوى الثبات والصبر وإيجاد طرق جديدة. وبسبب الجغرافيا ف إن إيران لديها الآن 5000 كيلومتر من الحدود البرية وحدود بحرية أيضا، لذلك ما زال ممكنا التوصل إلى طرق وخيارات جديدة، وعلينا أن نتحلى بالصبر لنرى ما الذي سيحدث. ولكن أعتقد أن إيران رغم كل هذا العناء هي قادرة على استيعاب هذه الضغوط والتعامل معها وإيجاد حلول لها.
3: سيد محمد رضا، ما تفسيرك لدعوة رئيس شركة النفط لتخفيض الاستهلاك المحلي، خصوصا وأنها تتزامن مع أزمة محلية في إمدادات الوقود ولجوء الحكومة لزيادة الأسعار؟
5: هذه مشكلة قديمة، وذلك بسبب المعونات التي تقدمها الحكومة الإيرانية. هناك مشكلة خطيرة بالنسبة للاستهلاك من قبل الناس، وحتى قبل هذه الحرب الخبراء كانوا يعتقدون بأنه بوجود هذه الأسعار للنفط في البلد فيجب أن يكون هناك مراجعة ووضع استراتيجيات جديدة. البعض يؤمن بأن هناك حلولا تتعلق بالأسعار، والآخرون يعتقدون أن الحكومة عليها أن تنظر إلى حلول أخرى، ولكن هذا واقع أن الكثير من الإنتاج الإيراني يمر عبر خطوط قديمة، وهناك سوء إدارة لهذا القطاع وعدم استخدام الطاقة بطريقة كفأة. الآن وبسبب هذه الحرب المشكلة الآن أصبحت أكثر خطورة وتفاقمت، إذن فليس هناك سبل إلا من خلال أن يكون الاستهلاك أقل ويرشد، وربما هذا سيكون فرصة لإيران لكي تقوم بمراجعة الأنماط الاستهلاكية فيها.
3: الآن كيف يمكن لإيران أن تؤمن احتياجاتها من البنزين محلياً في ظل صعوبات التمويل نتيجة للعقوبات وللحصار الأمريكي؟
5: بسبب هذا الحصار فإن إيران تواجه صعوبة في البيع. هذا لا يعني أن المبيعات انخفضت إلى صفر، ودعونا نقول أنه في الميزانية العام الماضي العائدات توقع لها أن تكون 54 سنت للبرميل، وإيران باعت نفطها بسعر أكبر من هذا في بداية العام. وبالنسبة للوضع الحالي لا أعتقد أن إيران ستواجه مشكلات كبرى فيما يتعلق بالإنتاج وذلك للاستهلاك المحلي، ولكن بالنسبة للمبيعات نعم عليهم أن ينظروا إلى طرق جديدة إبداعية لبيع النفط والمنتجات الأخرى أيضا.
3: الدكتور محمد رضا قشقاوي الخبير الاقتصادي من طهران، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: وإلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت محافظة القدس بأن نحو 1800 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال. ومنذ أعوام تسعى السلطات الإسرائيلية لترسيخ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بالتزامن مع حملات ممنهجة لمسؤولين إسرائيليين وجماعات من المستوطنين لاقتحام باحات الأقصى وأداء الصلوات فيه.
6: مع كل عيد يهودي تتهيأ القدس لصباح مختلف لا تفتح فيه أبواب الأقصى إلا لجنود الاحتلال والمستوطنين، ولا يرفع الأذان إلا بقرار الاحتلال إن سمح بذلك. تتغير الوقائع في باحات الأقصى، إنها إسرائيل إذ ترسخ التقسيم الزمني والمكاني للحرم، وكأنما كان مثار خشية وقلق يوماً ما أضحى أمراً واقعاً قائماً بالفعل. زمانياً تخصص السلطات الإسرائيلية أوقاتاً محددة لدخول المسلمين المسجد الأقصى وأوقاتاً أخرى لليهود، إذ يتم اقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والشهر والسنة. وفقاً للتقسيم الزمني الذي تفرضه إسرائيل، فعلى المسلمين مغادرة المسجد الأقصى ما بين الساعة 7:30 و11 صباحاً، وظهراً ما بين الساعة 1:30 حتى 2:30 والفترة الثالثة بعد العصر. تخصص هذه الأوقات لليهود لأداء 3 صلوات في اليوم داخل باحات الأقصى، إضافة إلى أيام السبت طوال السنة. كما يتم تخصيص المسجد الأقصى لليهود خلال أعيادهم، ويقارب عدد أيامها 100 يوم في السنة، ويحظر رفع الأذان خلال الأعياد اليهودية. أما مكانياً فتخصص أماكن بعينها داخل المسجد الأقصى ليمارس اليهود والمسلمون شعائرهم الدينية، ويشمل التقسيم المكاني كذلك بسط السيطرة بالقوة على جميع الساحات الخارجية للأقصى. أما الأماكن المسقوفة مثل قبة الصخرة والمصلى المرواني فتكون للمسلمين. بدأت الإجراءات الفعلية للتقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى على وجه التحديد عام 1967 مع احتلال مدينة القدس وما تبقى من أراضي فلسطين بعد النكبة، حينها اقتحم الجنرال مردخاي غور المسجد مع جنوده ورفع العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة وحرق المصاحف ومنع الصلاة فيه وأغلقه أسبوعاً كاملاً، حيث منعت الصلاة ولم يرفع الأذان. وفي ذلك اليوم أيضاً استولت سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة لتخصصه لاحقاً بشكل حصري لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال. بعدها قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية أن لليهود الحق في الصلاة داخل الحرم القدسي بدءاً من عام 1976. في أكتوبر عام 1990 حاول متطرفون يهود وضع حجر الأساس لما يسمى بالهيكل الثالث داخل ساحات المسجد الأقصى، فتصدى لهم المصلون فقابلهم جنود الاحتلال بالرصاص الحي ما أدى لاستشهاد 21 فلسطينياً. وفي عام 1996 افتتحت سلطات الاحتلال نفقاً بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد الأقصى ما أدى إلى اندلاع ما عرفت بانتفاضة الغضب. وكان اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون للمسجد الأقصى في 28 من سبتمبر عام 2000 بمثابة الشرارة التي أشعلت انتفاضة الأقصى. لكن مع نهاية أكتوبر 2014 أخذ التقسيم منحاً جديداً وخطيراً بخطوات عملية، حيث أغلقت سلطات الاحتلال بوابات المسجد الأقصى أمام المسلمين بمن فيهم العاملون في المسجد. واقتحامات المسجد الأقصى ليست عملاً استفزازياً فحسب، بل ذات بعد أيديولوجي يتمثل في السعي لبناء الهيكل اليهودي على أنقاض الأقصى وفرض السيادة اليهودية على القدس وتغيير واقعها الديني والجغرافي.
1: من القدس ينضم إلينا الدكتور محمد هالس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا دكتور محمد. من الواضح أن يعني ما يحدث الآن ربما يبعد كثيرا أو قليلا عن النقاش السياسي والقانوني ويرتبط مباشرة بتحولات على الأرض. يود الجانب الإسرائيلي أن يقرها تمس حياة الفلسطينيين. برأيك كيف سينعكس ذلك على حل الدولتين؟
7: التحية لك وللسادة المشاهدين. النظام القائم في إسرائيل اليوم يرى في الظروف التي خلقتها السابع من أكتوبر، أحداث السابع من أكتوبر ثم ما تلاها من حروب خاضتها إسرائيل في جبهات مختلفة ظروفا مواتية وأرضية خصبة لأن تذهب إسرائيل إلى حدود أقصى ما يمكنها في صراع مع الفلسطينيين في القضايا المركزية الأساسية المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ثم قضية الاستيطان، ثم قضية الأمن وقضية الدولة الفلسطينية وضم الضفة الغربية وغيرها. ولذلك أنت ترين هذا الانفلات الجنوني لهذا المشروع اليميني الصهيوني ليس فقط يعني كانعكاس للحالة الداخلية الإسرائيلية وموسم الانتخابات، إنما هو جزء من أجندة رسمية إسرائيلية. والتقرير الذي عرضتموه قبل قليل يعني أشار إلى سلسلة من الخطوات التي اتخذت مثلا في المسجد الأقصى، ولم يكن بن غفير وسموتريش جزءا من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي نفذتها. ولذلك اليوم الفرصة بالنسبة لهؤلاء مواتية لئلا يستمروا في القضم التدريجي أو ما يسمونه القضم التدريجي الناعم للحقوق الفلسطينية في المسجد الأقصى مثلا وفي غيرها، إنما عليهم أن يذهبوا خطوات أقصى وأن يقفزوا قفزات نوعية باتجاه تحقيق الأهداف النهائية الإسرائيلية في الضفة الغربية، تحويلها إلى أراضي إسرائيلية خالصة، ضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين منها، في المسجد الأقصى الذهاب إلى التقسيم المكاني واقتطاع جزء من مساحة المسجد الأقصى لمصلحة الرواية التلمودية الإسرائيلية وتحويله من مكان إسلامي خالص إلى مكان مشترك إسلامي يهودي، ومن ثم لاحقا ربما تتيح لهم الظروف بتحويله إلى مكان يهودي خالص وهدم لا قدر الله المسجد الأقصى وبناء الهيكل المدعى مكانه. هذه كلها إجراءات تقود في نهاية المطاف إلى نفي الكينونة الفلسطينية، ليس فقط على المستوى السياسي إنما حتى على المستوى الإنساني، على المستوى الثقافي، على المستوى التراثي، على كل المستويات. وهذا ما تفعله هذه الحكومة، تستثمر إلى الحد الأقصى الظروف المواتية لسحق الكينونة الفلسطينية، تحويل الفلسطيني إلى مجرد مجموعة بشرية لها حقوق إنسانية.
1: دكتور محمد، ما هو المطلوب فلسطينيا على المستوى الإنساني وما هو الممكن؟ ما هو المطلوب وما هو الممكن فلسطينيا على المستوى الإنساني والثقافي وعلى المستوى السياسي أيضا؟
7: الفلسطيني يعني يقاتل بكفه الأعزل المخرز الإسرائيلي ولا يملك أدوات يجب فيها عن نفسه هذا القهر الذي يمارس عليه في كل مناحي حياته، مجرد صموده على أرضه وهو رسالة تحدي للإسرائيلي، لكنه وحده لا يستطيع أن يجابه دولة مجندة منظمة لديها الموارد المالية ولديها السلاح ولديها القوة التي تبطش فيها ليس فقط على الفلسطيني، إنما أنت رأيت إسرائيل خلال هذه الثلاث سنوات هاجمت 7 عواصم عربية. ولذلك كان من المفترض أن الفلسطيني لا يترك وحده في هذا الذي يجري، لأنه انكسرت إسرائيل لا قدر الله شوكة الفلسطينيين في ساحة الأقصى وفي كل مناحي المواجهة معها، هذا سيقود إلى أن تزداد الأطماع الإسرائيلية ولم تمتد هذه الأطماع إلى خارج حدود الجغرافيا الفلسطينية. وربما تذكرين سمعنا على لسان نتنياهو ورموز في هذه الحكومة الإسرائيلية حديثا متتاليا عن فكرة أرض إسرائيل الكبرى التي تتجاوز حدود الجغرافيا الفلسطينية وتصل إلى الأردن وتصل إلى سيناء وتصل إلى بعض دول الخليج. لذلك المطلوب الآن إسناد الفلسطيني من قبل الأنظمة الرسمية العربية، من قبل الشعوب العربية، وألا يترك وحيدا، لأن انكساره سيعني انكسار متتالي لكل الأقطار العربية. والمسجد الأقصى اليوم لا يمثل الفلسطينيين، المسجد الأقصى هو يمثل عقيدة العرب والمسلمين في كل مناحي العالم، وبالتالي يجب أن يقف العرب والمسلمون مع الفلسطينيين لإسنادهم. الفلسطيني يحاول قدر الإمكان أن يمنع هذا الأذى بتواجده على أرضه بالصراع الذي يخوضه. ربما ترين عائلات مجردة بسيطة جدا تستمر في مواجهة قطعان المستوطنين المدججين المدفوعين بحماية إسرائيلية وبسلاح إسرائيلي، ويستمرون في الثبات على أرضهم ويدفعون ثمنا من دمهم ومن أرضهم ومن لحمهم ومن حياتهم ومن مقدرتهم على الحركة. هذا لا يجب أن يبقى هكذا، يجب أن يتحول

0: المشهد إلى مشهد تضامني كبير. من المعيب أن نرى هذا التضامن في المستوى الغربي على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي، وألا نراه في المستوى العربي والإسلامي. يجب أن يكون حضور لدعم الفلسطينيين على المستوى الرسمي والشعبي،
1: بالحديث عن
0: ثم أيضا مؤسسات المجتمع الدولي مقصرة أيضا في إسناد الفلسطينيين.
1: بالحديث عن التأثيرات الاقتصادية للخطوات الأوروبية بمقاطعة منتجات المستوطنات، هل مؤثرة فعلا هذه الخطوة على الداخل الإسرائيلي؟
0: أولا، إن جرى المراكمة عليها وتوسيعها بحيث تطال يعني الاقتصاد الإسرائيلي وتؤثر فيه، ولا تبقى يعني رهن ازدواجية معايير الغرب وانتقائية الغرب بالحديث عن مستوطنات غير شرعية وأخرى شرعية، ثم من تحت الطاولة استمرار التعاون الاقتصادي العسكري التكنولوجي الاستخباري مع إسرائيل، هذا لن يفيد، هذا ضر للرماد في العيون ومحاولة التخفيف من الانتقادات التي تطال هذه الأنظمة الغربية التي تدعم إسرائيل بشكل كبير جدا. وهذا الذي نريده، هذا الذي نبني عليه، وهذا الذي نعول
1: نعم،
0: عليه، أن تتوسع هذه
1: أشكرك.
0: المقاطعة لتطال الاقتصاد الإسرائيلي وتؤثر فيه، وهذا ما تخشاه إسرائيل بشكل عملي.
1: من القدس دكتور محمد هالس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أشكرك. إلى تطورات في إثيوبيا، فمع توسع عمليات القتال بين الجيش وتحالف قوى الشعوب الإثيوبية، اتهمت الحكومة الإثيوبية إريتريا والسودان بالتدخل في الصراع ودعم القوات المناوئة لها. ورغم نفي أسمرة والخرطوم، تظل التطورات في إثيوبيا رهينة بصورة أو أخرى لعلاقات إقليمية وروابط عابرة للحدود وملفات معلقة مع أكثر من دولة.
2: حرب متعددة الجبهات أعادت تشكيل صراع جديد قديم. هذا هو واقع الحال اليوم في جزء من الجغرافيا الإثيوبية، إذ اتحدت أكثر من جبهة وتنظيم لتصعد مطالبها بتوسيع صلاحيات الأقاليم وتشكيل سلطة أكثر انفتاحاً. لكن الأوضاع وصلت إلى حد استهداف السلطة المركزية وجعله هدفاً استراتيجياً. تقود التحالف الجديد جبهات ذات تاريخ حافل في مناهضة السلطة المركزية في أديس أبابا منذ عهد الإمبراطور هايلا سلاسي. تحالف قوى الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء عنوان عريض وواجهة تضم 7 جماعات مسلحة، هي جبهة تحرير شعب تيغراي والحركة الوطنية فانو الأمهرية وجيش تحرير الأورومو، إلى جانب كيانات من العفر والأوغادين، ما عدا كيانات من تيغراي تدعمها الحكومة وتقاتل إلى جانب الجيش. العقود الماضية شهدت محطات مواجهة تطور بعضها إلى حروب شرسة خاضتها هذه الجماعات ضد بعضها البعض، لكنها تقف اليوم موحدة ضد السلطة المركزية. سبق الوصول إلى هذه المرحلة من المواجهات والتوتر منعطفات مفصلية، آخرها المعارك بين جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي بين عامي 2020 و2022، انتهت باتفاق بريتوريا الذي ينص على وقف إطلاق النار والبدء في مشاورات سياسية بين الجانبين قبل أن يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاك الاتفاق. الأمر نفسه تكرر مع قومية الأمهرة التي دخلت في مواجهات مع الجيش بسبب ما سمته تراجع الحكومة عن وعود قطعتها على نفسها بعد مواجهات في عام 2023 بين الجيش ومجموعة فانو الأمهرية. توالت التطورات الميدانية تباعاً منذ 10 سبتمبر بعد سيطرة قوات تيغراي على مطارات ومواقع مهمة في إقليم تيغراي وفي إقليم عفر المجاور، وهي قوات تتسم بتسليح وصف بالضخم. لكن الجيش الإثيوبي تحرك بعد ذلك وبدأ التصدي لتقدم مقاتلي تيغراي وحلفائها في أكثر من جبهة. اتهمت أديس أبابا إريتريا بشكل مباشر بتقديم الدعم للجبهة الجديدة، في حين أكد حاكم إقليم عفر الموالي للسلطة المركزية الإثيوبية أن الجيش الإريتري يشارك مباشرة في الحرب بقياداته وأسلحته الثقيلة، متهما إريتريا بأنها تعمل على تغيير حدود إقليم تيغراي بالقوة. العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا ترتكز على ذاكرة مثقلة بالخلافات والاتهامات والشكوك المتبادلة، فمنذ استقلال إريتريا عام 1991 حرمت إثيوبيا من منفذ بحري لتتجه الأوضاع نحو المواجهة العسكرية بين عامي 1998 و2000 واستمرار حالة توتر لم تتراجع إلا في مستهل عهد رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي أبي أحمد الذي حصل على جائزة نوبل للسلام بسبب التوصل إلى حل للصراع مع الجارة إريتريا. لكن هذه الإنجازات السياسية باتت من الماضي بعودة التصعيد إلى صدارة المشهد في ذلك الجزء من القرن الإفريقي. تراهن حكومة أبي أحمد على تاريخ من السطوة المركزية وجيش قاتل في مختلف الجبهات وضد كثير من الكيانات، إلا أنه حافظ على تماسكه مع تعويل السلطة المركزية عليه في منع تشظي البلاد وتفتتها إلى أقاليم ومناطق متناحرة. في المقابل ترفع الجبهة الجديدة شعارات تدعو لتشكيل حكومة واسعة تحترم حقوق الإنسان والأقليات، وهي تتهم الحكومة بانتهاك الاتفاقيات وتعتبر ذلك مبرراً للدفع نحو تشكيل حكومة جديدة تمثل الجميع حتى إذا أدى ذلك لإسقاط النظام على حد تعبيرها. ولأن التطورات في إثيوبيا عسكرية أو سياسية كانت ترتبط بصورة أو بأخرى مع المحيط الإقليمي بحكم السياقات الجيوسياسية للصراع والتداخل الإثني عبر الحدود، فقد اتسع نطاق التوتر مع اتهام الحكومة الإثيوبية الحكومة السودانية بدعم مقاتلي الجبهة الجديدة، لتتسع دائرة التوتر في ظل علاقات يسودها توتر بين إثيوبيا وجوارها، مما يرفع التحديات أمام إثيوبيا ليس فقط لإنهاء الوضع العسكري المتصاعد، بل لمواجهة تحالفات ممتدة تتهمها أديس أبابا بأنها عابرة للحدود ومنفتحة على مصادر دعم غير محدودة.
1: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
5: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا، الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
6: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
7: لما بيهدموا دار زي هذا بيهدموا أحلام أطفال.
8: كهول يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
9: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
10: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
11: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل. أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
12: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
13: بدهم يهجرون عن الأرض هذا صعب.
14: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
15: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
16: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي آخر

0: إيران كانت تريد استخدام ترسانتها التقليدية لتهديد المنطقة والقوات الأمريكية، ومن ثم التوجه نحو امتلاك سلاح نووي. وأضاف روبيو أن مضيق هرمز مفتوح الآن، وتدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع، وأنه لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لفرضت رسوما على العبور في المضيق. من ناحيته قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن واشنطن تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، وإنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن الثلاثاء. وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة دائما للحرب ولديها ما تقوله في ميدان الدبلوماسية، مؤكدا أن الملف المطروح حاليا هو مضيق هرمز فقط. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال في بيان إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. وفي اليمن أعلن مجلس النواب موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. وميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيع غربي مدينة تعز. وفي القدس أفادت محافظة المدينة باقتحام نحو 1800 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ومن بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير. وفي قطاع غزة أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف بمسيرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بك أحمد، ونبدأ من آخر المستجدات على الساحة الأمريكية وما جاء من تصريحات.
1: حسين، آخر المستجدات هي ما تحدث به مسؤول أمريكي من أن المباحثات التي جرت بشكل غير مباشر بين الوفدين الأمريكي والإيراني جرت بشكل جيد وكانت بناءة ومثمرة، دون أن يدلي بتفاصيل حول ما تم تحقيقه أو التقدم إذا كان قد حصل بين الجانبين في سد الفجوة في المواقف بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، خصوصا في ظل ما يتسرب لوسائل إعلام أمريكية من أن هناك تمسك الموقف الجانبين بموقفهما، وأن كل جانب يريد من الطرف الآخر أن يقدم تنازل أولا قبل الدخول في مفاوضات جادة للوصول إلى اتفاق قد ينهي هذه الحرب. وهذا ينعكس حتى في التصريحات التي استمعنا إليها سواء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وكلها تصب في أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يتضمن المسألة النووية التي على أساسها قامت هذه الحرب. وهناك يبدو على ما يبدو جهد كبير من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى وزير الخارجية أثناء مقابلة له على شبكة فوكس نيوز من التذكير وإعادة رسم هذه الفرضية أنه من دون التدخل الأمريكي ومن دون هذه الحملة العسكرية ومن دون شن ضربات عسكرية أمريكية كانت إيران على مقربة من امتلاك سلاح نووي، وأن هذا السلاح النووي ستقوم باستخدامه ضد إسرائيل وضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وحتى المواقع الأمريكية ومواقع التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ هذا القرار بالدخول إلى الحرب لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وتدمير قدراتها النووية ومواقع برنامجها النووي ليحول دون وصول إيران إلى مستوى يسمح لها بإنتاج هذا السلاح النووي. وهذا إعادة التذكير هذه الذي بات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكررها مرارا وتكرارا على مدى الأيام القليلة الماضية وحتى وزير خارجيته تحدث بها اليوم، يراها مراقبون أنها محاولة لإعادة رسم صورة لهذه الحرب تبعد الناخب الأمريكي عن تداعياتها وفرض أن هذه الحرب كانت ضرورية ولم تكن اختيارية كما يروج الديمقراطيون في حملاتهم الانتخابية، ونحن على مقربة من انتخابات التجديد النصفي. الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية تريد القول من أن هذه الحرب مؤقتة كانت ضرورية، تداعياتها أيضا مؤقتة، ستنتهي بانتهاء هذه الحرب، وهذه النهاية ستكون قريبة جدا إما قبيل بدء الانتخابات التجديد النصفي أو بعدها.

0: قليل، وما أن تنتهي هذه الحرب ستنخفض أسعار الطاقة وستنخفض أسعار البنزين، وبذلك تنخفض أسعار بضائع أخرى ويزاح عن كاهل المواطن الأمريكي أعباء المعيشة اليومية وأعباء ارتفاع الأسعار. هذا ما تريد أن تطرحه الإدارة الأمريكية من خطاب على الناخب الأمريكي وعلى المواطن الأمريكي، فيما بينما ما يتسرب لوسائل الإعلام الأمريكية أن هناك أيضا محاولة أمريكية لإعادة فرض اتفاق جديد غير مذكرة التفاهم على الجانب الإيراني، وأن هناك اعتقاد أمريكي من أن العملية المنبوذ الاقتصادي والحصار البحري واستخدام الخيارات العسكرية والتهديد بها سيقنع إيران آجلا أم عاجلا بتقديم مزيد من التنازلات وتلبية المطالب الأمريكية، وأن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين هي تصب في صالح الجانب الإيراني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد يرى أنها صالحة لهذه الفترة، خصوصا بعد ما قامت الولايات المتحدة بفتح جزئي لمضيق هرمز، وما تحدثت عنه صحيفة وول ستريت جورنال أن هذا المسارات التي فتحتها الولايات المتحدة يعبر خلالها ما يقرب من 13 مليون برميل نفط يوميا من المصدرين الخليجيين عدا إيران، وهو ما يقارب 80% مما كان يعبر المضيق ما قبل الحرب، أي أن الولايات المتحدة تمكنت من انتزاع هذه الورقة وحرمان إيران من قدرتها على تهديد حركة الملاحة وحركة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز، وبذلك ترى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لم تعد صالحة، وأن هناك حاجة الآن لأن تقدم إيران مزيد من التنازلات خصوصا فيما يتعلق ببرنامجها النووي لضمان ألا تمتلك سلاحا نوويا في المستقبل، وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة عبر هذه المحادثات غير المباشر.
1: شكرا حسين. من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. نتابع أبرز المواقف الإيرانية مع مراسل الجزيرة في طهران بابا ولد حرمة.
2: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إنه ناقش مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن سبل تلبية شروط إيران، ويؤكد عرقجي أنه يأمل أن يتلقى الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري خلال يوم الثلاثاء اليوم الجاري. ويقول عرقجي إن المشاورات ما في هذه المرحلة تتعلق حصرا بشروط إيران لفتح مضيق هرمز، مضيفا أن موقف بلاده من الملف النووي لم يتغير. ويؤكد عرقجي على أن هناك بعض الشروط التي وردت على لسان المرشد الإيراني يجب تحقيقها قبل أن تفتح إيران مضيق هرمز. وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد أصدر بيانا أكد فيه، قال فيه إن كل فئات المجتمع الإيراني متمسكة تتمسك بمواقفها المشروعة ومن بينها الحفاظ على مضيق هرمز. وأكد المرشد الإيراني أن إيران لديها هذه القدرات العسكرية التي تمكنها من السيطرة على مضيق هرمز وإبقاء البحرية الأمريكية بعيدة عنه.
1: المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر وسطاء تأتي بعد أن رفض ترامب مقترحا إيرانيا ووسط تمسك كل طرف حتى الآن بمواقفه، ويحاول الإيرانيون في هذه المرحلة التركيز على مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، بينما يحاول الجانب الأمريكي إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي.
3: يستمر الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة، ويصعد كل منهما لهجته، لكنه لا يغلق الباب أمام المباحثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن فريقه التفاوضي أجرى مباحثات غير مباشرة مع إيران عبر وسطاء. خلال هذه المحادثات يتوقع أن يتم بحث نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران، فقد اقترحت إيران مسارا مرحليا يطبق خلال سبعة أيام، تفتح خلاله إيران مضيق هرمز وترفع الولايات المتحدة حصارها عن إيران مع وقف الحرب على كل الجبهات واحتمال الإفراج عن أموال مجمدة. هذا المقترح رفضه الرئيس الأمريكي الذي قال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، موضحا أنه ربما كان

0: يوافق عليه قبل عام. يشي تصريح الرئيس ترامب بأن أوراق التفاوض تغيرت لأنه بالنسبة له المعطيات على الأرض تغيرت. فقد نقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية في مواجهة إيران وإنها ستنتصر عليها قريبا جدا. وقد كان لافتا أن ترامب تحدث عن مرور 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنها أكبر كمية منذ بدء الحرب. يحاول ترامب هنا أن يؤكد أن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، ولذلك لا يحق لها أن تستخدمه كورقة قوة فوق طاولة المفاوضات. في المقابل يصر الإيرانيون على أنهم يتحكمون في المضيق، ولا يكتفون بذلك بل إنهم يطالبون بالسيادة عليه. وقد كان ذلك واضحا في رسالة منسوبة للمرشد الإيراني مجتبى خامنائي، الذي قال إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. ولإبراز السيطرة على المضيق أوضح المرشد الإيراني أن من وصفهم بالأعداء لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. هذا الاختلاف في المواقف بشأن وضع مضيق هرمز قد يشير إلى تغيير في الأولويات، ما قد يعقد المفاوضات. فحسب وول ستريت جورنال، يحاول الرئيس ترامب إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي، ويطالب مفاوضوه الآن بتنازلات أكبر في هذا الملف. وهذا ما أكده مسؤول أمريكي للجزيرة، إذ قال إن موقف واشنطن يزداد قوة والرئيس ترامب يتسم بالصبر والالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي، وأكد أن حركة المرور في مضيق هرمز تزداد والحصار البحري والعقوبات تواصل تقويض موقف إيران. وقد كان لافتا أن المسؤول الأمريكي تحدث عن حاجة واشنطن هذه المرة لضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه، وبغض النظر عما إذا كان المضيق مغلقا أو مفتوحا أو مفتوحا جزئيا، فالوضع المحيط به يؤثر في اقتصاد العالم ومنه الاقتصاد الأمريكي. فمباشرة بعد رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، ولا يخفى موقع أسعار البنزين في السياقات الانتخابية الأمريكية. في المقابل يلحق الحصار الأمريكي أضرارا بالغة بالاقتصاد الإيراني أصبح وقعها على الشارع الإيراني ملحوظا. فحسب وسائل إعلام إيرانية، شهدت العملة الإيرانية هبوطا غير مسبوق أمام الدولار في السوق الموازية لتبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد. وهذا التضخم وتأثيره على المواطن يشكل ضغطا كبيرا على المفاوض الإيراني. ويبدو أن قدرة كل طرف على الصمود أمام الضغوط التي يتعرض لها هي التي ستحدد الاتجاه الذي ستمضي فيه المحادثات وإمكانية الوصول إلى حلول.
1: ومعنا من واشنطن السيد محمد المشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، أهلا بك. ومعنا من طهران السيد هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق، أهلا بك. وأبدأ معك سيد هادي أفقهي، طهران تنتظر من الولايات المتحدة ومن الإدارة الأمريكية تحديدا الرد على مقترحها اليوم الثلاثاء عن طريق الوسطاء، لكن تصريحات ماركو روبيو لفوكس نيوز وما نفاه الرئيس الأمريكي على تروث سوشيال وما نقلته أكسيوس، ما الذي تنتظره اليوم إيران وكيف تتابع هذه التطورات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني الذي تنتظره إيران ليس عبر التصريحات، سواء ما يجري على لسان ترامب أو ما يجري على لسان روبيو، لأن هناك وسيطا، وهذا الوسيط في الحقيقة هو ملاك قرارات ومواقف وإجابات وتحركات الوفد الإيراني المتواجد في نيويورك. ربما سيغادر السيد عراقشي نيويورك عائدا إلى طهران. إذن التصريحات تقول شيئا، ولكن خلف الكواليس ما زال هناك جهود ثيثة لإقناع الطرفين للاستمرار في ردم هذه الهوة، وعسى ولعل أن على الأقل لا تنهار هذه المفاوضات، وإنما تؤجل إلى أجل مسمى وتنتقل ربما حتى من

0: نيويورك إلى عواصم عربية وعواصم أوروبية، هذا الذي تأمله على الأقل طهران، ولكن في كل الأحوال تبقى طهران ثابتة على مواقفها ومطالبها. إذن هذه التصريحات أو هذه ما ينشر على منصات ترامب أو غيرهم، هذا ليس القرار النهائي. كما أكد السيد عراقجي، نحن نتعامل عبر الوسيط، وكلام الوسيط وما ينقله لنا الوسيط هو ملاك القرارات، أنه نستأنف المفاوضات سواء في نيويورك أو غير نيويورك، أم ربما في الحقيقة سنوقف أي اتصالات وأي مفاوضات.
1: سيد محمد، ما يدور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما يتم أيضا نقله عبر الوسطاء، هل من اختلاف برأيك؟
2: تحياتي لك والضيف من طهران والمشاهدين. لا أعتقد أن هناك خلاف، هناك رفض أمريكي واضح وصارم على المقترح الإيراني، والكرة الآن تقن لرؤية الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض في يد الجانب الإيراني، عليهم أن يقدموا عرض آخر يكون أكثر قبولا من الجانب الأمريكي. الرئيس ترامب رفض العرض بصورة ولغة واضحة، ومنذ ساعات تحدث وزير الخارجية ماركو روبي بالتفاصيل عن تفاصيل رفض الولايات المتحدة للمقترح الإيراني، لأنه يرى أن إيران لم تعد تملك رفاهية أو قدرة التحكم في مضيق هرمز، وهذا الكارت الذي تحاول استغلاله في مسار التفاوض لم يعد له وجود بناء على الرؤية الأمريكية، وعليه على إيران التراجع في تشددها في الملفات المختلفة والقضايا المختلفة ورأسها الملف النووي. الرئيس ترامب برر هذه الحرب وما زال يبرر هذه الحرب للملايين الأمريكيين بأنها ثمن كافي مقابل ألا تمتلك إيران سلاح نوويا كانت تهاجم به القوات الأمريكية في المنطقة وحلفاء واشنطن وربما الأراضي الأمريكية نفسها. فأعتقد أن إيران الآن كرة في ملعبها طبقا لرؤية البيت الأبيض، ويرون أن عليها التنازل عن بعض تشددها، لأنها بالنسبة للرئيس ترامب هزمت عسكريا بتدمير القوات الأمريكية للبحرية الإيرانية والقوات الجوية الإيرانية وإلى حد ما الدفاع الجوي، ولم يعد هناك إلا بعض المسيرات والصواريخ الطويلة المدى. وأعتقد أن الرئيس ترامب يرى أن هذا الانتصار العسكري يجب أن يترجم وينعكس في المسار التفاوضي، أو عليه يجب أن تتراجع إيران عن تشددها في الملفات المختلفة طبقا للرؤية الأمريكية.
1: سيد هادي، الإدارة الأمريكية تنظر إلى أنها يعني كل ما تقوم به على الأرض هو يأتي بنتيجة. طهران اليوم تتعرض لضغط عسكري، ضغط اقتصادي، ومضيق هرمز بحسب الرواية الأمريكية هو يعني بيدهم، هم من يسيطرون على المضيق. هذا هل يدفع طهران إلى تقديم أي تنازلات أو إبداء بعض المرونة؟
0: يعني طهران تفند هذه الادعاءات وهذه الانتصارات الوهمية أنه أمريكا تسيطر على هذا المضيق. ربما في عالم الخيال أو فيما يقوم به ترامب من ترويجات وتغييرات للجغرافيا، أنه هذا مضيق ترامب، أو هذا المضيق أصبح أحد الأقاليم العشرة الأمريكية، هذا ربما يقوله هو. طبعا لا يقنع الناخب الأمريكي، وهم على مقربة حقيقة من انتخابات نصفية، وواضح في كل الاستطلاعات والاستبيانات أن هناك عزوف أو عدم دعم حتى أعضاء ومناصر الحزب الجمهوري لهذه الادعاءات التي لم يقتنعوا بها. الذي يقنعهم والذي هو ملاك لتحكمهم وفي الحق في إرادتهم هو أسعار الطاقة الآن، وبلغت مستويات قياسية خصوصا على مستوى الديزل وكذلك حتى البنزين وتأثيره على الحياة اليومية للمواطن الأمريكي. من جانب آخر،
2: في مقابل الناحية الأخرى، إيران مصممة على السيطرة على مضيق هرمز في مرحلة ما بعد الحرب، ومصممة أيضا على ترك ملف النووي للتفاوض في مراحل لاحقة. الرئيس ترامب كما رأينا خلال الأشهر الأخيرة وبعد التوقيع على اتفاقية المذكرة التفاهم في يونيو الماضي، لا يريد ذلك، لا يريد أن تكون الموضوعات غائمة أو غامضة فيما يتعلق بالملف النووي، يريد حسم هذه القضية. رئيس ترامب يتعهد ألا يورث هذا الملف الإيراني إلى رئيس من بعده، وأعتقد أنه يلوم الرؤساء الأمريكيين من قبل منذ الثورة الإيرانية.

0: حتى الآن في عدد حسمهم ملف العلاقات مع إيران وتركها
1: سيد محمد، هذه
0: عدائية
1: الرغبة،
0: كل هذه
1: نعم
0: الأفكار.
1: هذه الرغبة الأمريكية، كيف سينفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ ما السيناريو الذي سيقوم بتطبيقه؟
0: يعني أعتقد أن كان هناك سيناريو مطروح وكان خارج الصندوق قبل أيام عندما عرض أن يقابل الرئيس الإيراني هنا في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الكمية العامة، ورفضت إيران هذا الطرح. أعتقد أنه كان خطأ من الجانب الإيراني الذي يتصور أنه يتعامل مع رئيس تقليدي، الرئيس ترامب رئيس مختلف، رئيس استثنائي سلبا أو إيجابا. وأعتقد أنه لو كان هناك فرصة للقائه الشخصي مع الرئيس الإيراني لكانت الكثير من القضايا قد تم حلها. الرئيس ترامب يشخصن العلاقات الدولية، وهو حتى الآن يجمعه العداء مع القادة الإيرانيين، وكان من شأن اجتماع مباشر بين الطرفين دون وسيط ودون حاجة إلى وسطاء في الوسط أن يزيب بعض الخلافات بين الطرفين، وهذا ما فعله مع الصين ويفعله مع أي دولة يجمعها خلافات مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة والرئيس ترامب يريد حسم هذا الملف سلما أو حربا، وهو يفضل سلما كما ذكر في عدة مناسبات، لكن هذا يتطلب تراجع إيراني كبير خاصة بعد الضربات التي وجهت لإيران واستمرار الحرب لأكثر من 7 أشهر. الرئيس ترامب لا يمكن ولا يقبل أن يعود إلى الشعب الأمريكي بعد كل هذه الأشهر وبعد المعاناة وبعد ارتفاع أسعار الوقود ووقود السيارات والسولار وأسعار المواد الغذائية بسبب أزمة الطاقة العالمية بنصف انتصار أو 3/4 انتصار. هو يريد الآن انتصارا كاملا، ويرى أن الضغط الصارم على إيران والحصار البنكي والمالي وحصار الطائرات والمطارات الإيرانية الآن كفيل أن يرجع يدفع إيران إلى التراجع عن تشددها في الملفات المختلفة.
1: يعني سيد محمد، الجانب الأمريكي يمتلك الوقت، جزئية الوقت والتعامل مع هذا الوقت، وهل تمتلك طهران الوقت؟ سيد هادي أفقهي، الأولوية بالنظر للزمن وكم تحتاج يعني هذه الحرب، كيف تقرأ طهران أيضا التوقيت الزمني؟
2: اسمح لي في البداية أشير إلى ما تفضل به سيد محمد، أنه لو كان يتم لقاء بين السيد بوزيشكين وترامب لحلت المشكلة. هذا كلام في الحقيقة أولا غير قانوني، لأنه ما زالت إيران تؤمن بأنه من الذي بدأ هذا الحرب وقام بهذا العدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي هو ترامب ونتنياهو، وتعتبرهما إيران مجرم حرب ويجب أن يعاقب. فكيف يتقي السيد بوزيشكين وهو يمثل شعب هوجم وقتل قائده وقاد من الصف الأول العسكريين وذبح أكثر من 62 طفلة في عمر الزهور ويرجع يصافحه ويلتقط مع صورة ذكارية؟ هذا أصلا غير وارد، يعني خلاف المنطق خلاف العقل وحتى خلاف القوانين الدولية، لأنه لم يقم ترامب وفقا لقانون دولي أو قرار من مجلس الأمن بهذه هذا الهجوم وهذه الحرب. ولحد الآن ما زال الشعب الأمريكي خلال الاستطلاعات الأخيرة، حتى فاكس نيوز التي قامت هذه الاستطلاع وهي يمينية تميل إلى ترامب بشدة، اعتبرت أنه هذا الحرب في الحقيقة غير مجدية. وإذا الجانب الإيراني ما زال يصر على موقفه، وإذا لم تتراجع في الحقيقة أمريكا ربما كما قال السيد عراقشي ربما نحن ذاهبون حتى إلى انتهاء نهاية حرب آخر الزمان.
1: يعني الوقت تمتلكه طهران أيضا وهي على استعداد للذهاب إلى حرب نهاية الزمان، هل هذا ما برأيك ما ترسله من رسائل طهران إلى العالم أجمع؟
2: بالضبط سيد حسين، هذا الذي تقوله، لأنه إيران متأقلمة منذ أكثر من 4 عقود على هذه العقوبات وهذه الحروب وهذه الشتات، ولكن هل يتحمل حقيقة الشعب الأمريكي هذه الضغوط الاقتصادية وهذا الغلاء في المعيشة وكذلك المحروقات أم لا؟ الجواب واضح من المواطنين الأمريكيين من خلال الاستجوابات.
1: نعم سيد محمد المنشاوي، يعني الشعب الأمريكي استمعت إلى السيد هادي أفقهي، طهران اليوم مستعدة إلى الذهاب إلى حرب آخر الزمان، الإدارة الأمريكية وبالنظر للعمر يعني المتبقي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو لا يريد أن يورث هذه الحرب إلى رئيس من بعده، كيف يمكن التعامل مع هذا المنطق من قبل الإدارة الأمريكية وكيف تنظر إليه؟
0: أعتقد أن الرئيس ترامب يرى أن الحصار الامريكي على المواني الايرانيه، وشل حركه ايران التجاريه، وشل طيران، والنظام المصرفي الايراني، ومنع التعامل

0: مع إيران بنكيا وماليا وفي مجال الطيران، كفيل بأن يدفع الجانب الإيراني إلى التنازل. الرئيس ترامب لا يكترث بأسعار الطاقة والمحروقات ويراها ثمنا مقبولا كما يرى هو بالنسبة للخطر الذي تم القضاء عليه وهو برنامج إيران النووي، ويرى أن البديل كان أن تكون هناك دولة إيرانية لديها سلاح نووي تهدد
1: نعم،
0: به المصالح الأمريكية في المنطقة
1: شكرا
0: وحلفائها وشركائها.
1: شكرا. إذا من واشنطن السيد محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك، والشكر للسيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. مضيق هرمز ليس ممرا حيويا لناقلات النفط وسفن الطاقة فقط، فالمضيق طريق رئيسي للأسمدة والحبوب والسلع الصناعية والتجارية. خلف أزمة عبور ناقلات الطاقة تدور أزمة أخرى أقل ظهورا، لكن تأثيراتها تمتد إلى سلاسل الإمداد والأسواق في العالم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله سكر.
2: مضيق هرمز وناقلات النفط والغاز التي تعبره وأسعار الطاقة التي ترتفع وتنخفض معها ليست سوى نصف الحكاية. فالمضيق طريق رئيسي للحبوب والأسمدة والمواد الكيميائية ومكونات الصناعة والسلع التجارية. ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية وتراجع حركة الملاحة في المضيق، تراجع جزء كبير من هذه التجارة. فبيانات كيبلر تشير إلى انخفاض حاد بعبور عدد من السلع على رأسها الأسمدة التي كانت دول الخليج توفر نحو ثلث صادراتها العالمية. فقد تراجع متوسط عبورها الشهري من نحو 2,850,000 طن شهرياً إلى 560,000 طن فقط في أغسطس الماضي، أي بانخفاض يتجاوز 80%. والأثر قد لا يظهر بالكامل الآن، فمنظمة الأغذية والزراعة فاو تحذر من أن نقص الأسمدة وتأخر وصولها قد يخفض إنتاج المحاصيل ويضغط على الإمدادات الغذائية في النصف الثاني من عام 2026 وخلال عام 2027، لا سيما في الدول المعتمدة على الاستيراد في إفريقيا وآسيا. صناعيا ليست الأزمة أقل خطورة، إذ ينتج الميثانول في المنطقة اعتمادا على الغاز الطبيعي، وهو مادة كيميائية أساسية تدخل في صناعات تمتد من البلاستيك والدهانات إلى مواد البناء والكيماويات، وقد تراجعت معدلات عبوره بنحو 63%. وفقا لشركة ميثانيكس أكبر منتج ومورد للميثانول في العالم، فقد تعرض ثلث الإمدادات العالمية للقيود نتيجة أزمة مضيق هرمز، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بزيادة تقدر بنحو 53% مقارنة بأسعار ما قبل الحرب، الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف سلسلة واسعة من الصناعات البتروكيماوية عالميا. أما الهيليوم الغاز الذي تحتاجه أجهزة الرنين المغناطيسي وصناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات والفضاء وعدد من الصناعات المتقدمة، فتوفر قطر وحدها قرابة ثلث الإمدادات العالمية منه. ومع تعثر حركة الملاحة قفزت الأسعار عالميا بنحو 50%. كما أدت أزمة مضيق هرمز إلى تضاعف تكلفة البضائع القادمة إلى الخليج. وحدة البيانات في الجزيرة تتبعت تكاليف الشحن عبر شركة ميرسك قبل الحرب وبعدها، فقبل الحرب بلغت أجرة النقل البحري الأساسية لحاوية بضائع بطول 40 قدما من شنغهاي إلى الشرق الأوسط نحو 2400 دولار مضافا إليها رسوم أخرى بحسب الرحلة. أما في سبتمبر فأعلنت ميرسك فرض 3,000 دولار إضافية على الحاوية نفسها تحت بند رسوم الطوارئ، وإذا عبرت السفينة مضيق هرمز يضاف 1,000 دولار آخر للحاوية. وكانت الشركة قد فرضت منذ مارس 400 دولار إضافية على كل حاوية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، أي أن الرسوم الجديدة المرتبطة بالأزمة والعبور والوقود تصل وحدها إلى نحو 4,400 دولار للحاوية. إذن بينما يراقب العالم حركة ناقلات النفط عبر هرمز صعودا وهبوطا، تدور خلفها أزمة أخرى أقل ظهورا، غذاء وأسمدة ومواد كيميائية وسلع صناعية وتجارية أصبح وصولها أصعب ونقلها أغلى، وبعضها لم يعد يعبر المضيق أصلا. فأزمة هرمز لم تغير فقط خريطة الطاقة، بل أعادت رسم طرق التجارة أيضا، فليست كل البضائع التي تراجع عبورها في المضيق اختفت من الأسواق، بل غير بعضها طريقه إلى البر والجو، ولكن بزمن أطول وكلفة أغلى.
1: وإلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أحرقوا منزلا لعائلة فلسطينية في هجوم على قرية جالوت جنوب نابلس، كما هاجم مستوطنون قرية المغير شمال شرقي رام الله وأضرموا النيران في منزل وعددا من المركبات بالقرية. وكانت محافظة القدس أفادت أمس باقتحام نحو 1800 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير. ومنذ أعوام تسعى السلطات الإسرائيلية لترسيخ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بالتزامن مع حملات ممنهجة لمسؤولين إسرائيليين وجماعات من المستوطنين لاقتحام باحات الأقصى وأداء الصلوات فيه.
3: مع كل عيد يهودي تتهيأ القدس لصباح مختلف لا تفتح فيه أبواب الأقصى إلا لجنود الاحتلال والمستوطنين، ولا يرفع الأذان إلا بقرار الاحتلال إن سمح بذلك. تتغير الوقائع في باحات الأقصى، إنها إسرائيل إذ ترسخ التقسيم الزمني والمكاني للحرم، وكأنما كان مثار خشية وقلق يوما ما أضحى أمرا واقعا قائما بالفعل. زمانياً تخصص السلطات الإسرائيلية أوقاتاً محددة لدخول المسلمين المسجد الأقصى وأوقاتاً أخرى لليهود، إذ يتم اقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والشهر والسنة وفقاً للتقسيم الزمني الذي تفرضه إسرائيل. فعلى المسلمين مغادرة المسجد الأقصى ما بين الساعة 7:30 والحادية عشرة صباحاً، وظهراً ما بين الساعة 1:30 حتى 2:30 والفترة الثالثة بعد العصر. تخصص هذه الأوقات لليهود لأداء 3 صلوات في اليوم داخل باحات الأقصى، إضافة إلى أيام السبت طوال السنة. كما يتم تخصيص المسجد الأقصى لليهود خلال أعيادهم، ويقارب عدد أيامها 100 يوم في السنة، ويحظر رفع الأذان خلال الأعياد اليهودية. أما مكانياً فتخصص أماكن بعينها داخل المسجد الأقصى ليمارس اليهود والمسلمون شعائرهم الدينية، ويشمل التقسيم المكاني كذلك بسط السيطرة بالقوة على جميع الساحات الخارجية للأقصى. أما الأماكن المسقوفة مثل قبة الصخرة والمصلى المرواني فتكون للمسلمين. بدأت الإجراءات الفعلية للتقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى على وجه التحديد عام 1967 مع احتلال مدينة القدس وما تبقى من أراضي فلسطين بعد النكبة، حينها اقتحم الجنرال مردخاي غور المسجد مع جنوده ورفع العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة وحرق المصاحف ومنع الصلاة فيه وأغلقه أسبوعاً كاملاً، حيث منعت الصلاة ولم يرفع الأذان. وفي ذلك اليوم أيضاً استولت سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة لتخصصه لاحقاً بشكل حصري لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال. بعدها قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية أن لليهود الحق في الصلاة داخل الحرم القدسي بدءاً من عام 1976. في أكتوبر عام 1990 حاول متطرفون يهود وضع حجر الأساس لما يسمى بالهيكل الثالث داخل ساحات المسجد الأقصى، فتصدى لهم المصلون فقابلهم جنود الاحتلال بالرصاص الحي ما أدى لاستشهاد 21 فلسطينياً. وفي عام 1996 افتتحت سلطات الاحتلال نفقاً بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد الأقصى ما أدى إلى اندلاع ما عرفت بانتفاضة الغضب. وكان اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون للمسجد الأقصى في 28 سبتمبر عام 2000 بمثابة الشرارة التي أشعلت انتفاضة الأقصى. لكن مع نهاية أكتوبر 2014 أخذ التقسيم منحاً جديداً وخطيراً بخطوات عملية، حيث أغلقت سلطات الاحتلال بوابات المسجد الأقصى أمام المسلمين بمن فيهم العاملون في المسجد. واقتحامات المسجد الأقصى ليست عملاً استفزازياً فحسب، بل ذات بعد أيديولوجي يتمثل في السعي لبناء الهيكل اليهودي على أنقاض الأقصى وفرض السيادة اليهودية على القدس وتغيير واقعها الديني والجغرافي.
1: ومعنا من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور محمد، والبداية من الواقع الجديد الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي القدس، وأيضا ما يسعى إليه والسرعة في إنجاز ما يريد أن يتم إنجازه في الضفة الغربية، كيف تقرأ هذا المشهد وما السيناريو الذي سيمارس خلال الساعات والأيام القادمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
4: التحية لك وللسادة المشاهدين. هذا الذي يجري ليس منقطعا عن سياق

0: طويل مارسته الحكومات الإسرائيلية المختلفة، لكن المختلف هذه المرة أن الوتيرة متصاعدة جدا، وأن الظروف الإقليمية والمحلية والدولية مختلفة، بما يدفع اليمين الصهيوني إلى الاقتناع أن عليه أن يستثمرها إلى الحد الأقصى. قديما كانت الحكومات الإسرائيلية تذهب إلى القضم التدريجي الناعم من حقوق الفلسطينيين في المسجد الأقصى وفي الأرض وفي قضايا الاستيطان، وكانت تراعي إمكانية أن يستجلب عليها هذا ردة فعل دولية. اليوم الحكومة القائمة لا تقيم اعتبار للانتقادات الدولية ولا لمنابر المجتمع الدولي ولا حتى للشجب والاستنكار العربي، وهي تعتقد بأن الظروف مواتية لتذهب في تحقيق مآربها النهائية بضم الضفة الغربية وإنهاء فكرة الكينونة الفلسطينية ووائد فكرة الدولة الفلسطينية والسيطرة على المسجد الأقصى والسيطرة على الأرض الفلسطينية، أن تذهب في خطوات متسارعة وأن تقفز قفزات هوائية لتحقيق هذا الغرض. ولذلك مثلا أنت ترى في المسجد الأقصى بينغفير يحاول أن يكرس واقعا انقلابيا جديدا يكسر فيه المسلمات والخطوط الحمر التي اعتادت إسرائيل أن تقيم لها وزنا في علاقتها مع العرب والمسلمين، ليس فقط مع الفلسطينيين، لأن المسجد الأقصى يمثل المسلمين، عقيدة المسلمين والعرب. كذلك الحال في موضوع الضفة الغربية. إذا المسألة مرتبطة بقناعة الحكومة الحالية بأنها عليها أن تنتقل من إدارة الصراع مع الفلسطيني إلى حسمه بأدوات حادة عبر القهر الذي تمارسه، وهي تخطو خطوات في هذا الاتجاه. ربما تذكر بينغفير يضرب مثالا قضية الأسرى وكيف أنه أعاد حياتهم إلى الجحيم وسلبهم كل الحقوق التي لديهم. هو يقدم هذا نموذجا على ما يمكن أن يفعله في الأرض الفلسطينية في المقدسات وتحديدا في المسجد الأقصى، وهو مطمئن إلى أن هذا الذي يفعله لن يأتي على إسرائيل وعليه شخصيا بردات فعل وبأثمان تتكلفها الحكومة الإسرائيلية التي مرة أخرى يهمها فقط اعتبارات المصالح الإسرائيلية والأطماع الإسرائيلية، ولا تقيم وزن لكل الانتقادات الدولية ولبعض المواقف الخجولة التي تأتي من بعض الأنظمة الغربية وتنتقد فيها إسرائيل شكلا فيما تستمر بدعمها من تحت الطاولة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. ولذلك نعم، ما يجري على الأرض يكرس أجندة حكومية رسمية، بالإضافة إلى أنه يأتي أيضا لاعتبارات
1: دكتور محمد،
0: الحالة
1: هذا
0: الداخلية الانتخابية
1: التكريس
0: الإسرائيلية.
1: للأجندة يعني أجندة الحكومة الإسرائيلية، تنفيذها على الأرض كيف سيكون؟ ما الخطوة التالية للاحتلال الإسرائيلي؟ هل سنشاهد سيناريو طبق يعني في الضفة وفي أماكن مقدسة مثل الحرم الإبراهيمي على الأقصى؟
0: لنأخذ على سبيل المثال المسجد الأقصى المبارك، يعني هل نحن بحاجة إلى شواهد أكثر مما يقوله بينغفير يوميا من داخل ساحات المسجد الأقصى ومن على منابر مختلفة أننا أصحاب السيادة وبأن الهيكل سيبنى؟ إذا إسرائيل ماضية في هذا الاتجاه، ومسألة التقسيم الزماني هي مسألة فرضت منذ سنوات طويلة. اليوم يكرس في المسجد الأقصى فكرة التقسيم المكاني، اقتطاع مساحات واسعة من مساحة المسجد الأقصى من أرض المسجد الأقصى لخدمة الرواية التلمودية التوراتية، وهذا ينقل المشروع الصهيوني فيما يتعلق بالمسجد الأقصى إلى خطوة متقدمة إلى الأمام، من كونه مكانا خالصا للمسلمين إلى كونه مكان مشترك إسلامي يهودي، ومن ثم ربما تتاح الظروف الأمنية والإقليمية لإسرائيل لتحويله إلى مكان يهودي خالص لا قدر الله عبر هدم المسجد الأقصى. واليوم هذا اليمين الاستيطاني الذي يتبنى فكرة الهيكل تتاح له الأدوات الأمنية والمالية والسياسية لينفذ هذا الأمر، وتتبنى الحكومة الإسرائيلية مقاربته وتتبنى أجندته، وإن كانت شكلا وكلاما تقول بأنها تحافظ على الواقع القائم أو الوضع القائم فيما يتعلق بالمسجد الأقصى. قس على ذلك أيضا ما يجري في الضفة الغربية. سموتريتش يقول بأنه يقود ثورة، واليوم ينتقل في الحديث فيها ويعد جمهوره بأن سيقود هذه الثورة أو سينقل هذه الثورة إلى الجليل وإلى النقب، السيطرة على الأرض. إذا هذا يسير بوتيرة متوازية، سيطرة عسكرية، سيطرة مدنية وفرض السيادة على الأرض في الضفة الغربية، سيطرة على المقدسات، تقييد حركة الفلسطينيين، تحويل الفلسطينيين إلى مجموعات بشرية لها حاجات إنسانية اقتصادية حصرا، ووأد فكرة الكينونة الفلسطينية والدولة الفلسطينية التي يقول سموتريش بأنه يسعى إلى أن ينفذها على الأرض. واليوم يتحدث عن فكرة نزع السلاح من السلطة الفلسطينية وتفكيك السلطة الفلسطينية، يعني هذه الرمزية الأخيرة المتبقية ووفق مقاربة ربما تقود إن استمرت إلى
1: دكتور محمد، يعني وأنت
0: فكرة
1: خبير
0: الدولة
1: بالشأن
0: الفلسطينية.
1: نعم وأنت خبير بالشأن الإسرائيلي، إسرائيل أيضا ترصد ردود الفعل الدولية والعربية على ما تقوم به يعني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، هل من بوادر لتخفيض ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بالنظر للردود الفعل وأيضا ردود الفعل الأوروبية كذلك؟ وباختصار تفضلت.
0: يعني قناعة إسرائيل بأن ردود الفعل هذه لا تتجاوز حدود المواقف الشكلية الكلامية والانتقادات والشجب يجعلها مطمئنة إلى أن سلوكها لن يرتب عليها أثمانا، ولذلك هي تمضي في هذا الذي يجري. إن كانت ارتكبت ما ارتكبته في القطاع ولم يعني يدفعها المجتمع الدولي أثمان ولم يحاسب الحكومة الإسرائيلية فعليا وليس على المستوى النظري والقرارات التي تصدر، إذن هي مطمئنة إلى أن مسعاها إلى قلب الواقع في الضفة الغربية يعني يمضي دون أن يرتب عليها
1: أثمانا. إذا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. والآن ننتقل إلى الزميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث وقراءة في تطور الأزمة الدبلوماسية بين عواصم أوروبية وإسرائيل على خلفية تحذيرات أوروبية من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار بسبب توسع المستوطنات وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. تدهور دبلوماسي متسارع بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية بسبب المستويات غير المسبوقة من توسيع المستوطنات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي وصفه وزير الخارجية البريطاني في تصريح غير مسبوق بالتطهير العرقي. دخلت العلاقات بين أوروبا وإسرائيل فصلا جديدا من التوتر بعدما قررت تل أبيب إلغاء اعتماد دبلوماسيين عاملين في الضفة الغربية وإغلاق مراكز قنصلية في القدس الشرقية ردا على حظر استيراد منتجات المستوطنات. هذه الأزمة الدبلوماسية تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية على إسرائيل بسبب الاستيطان وفرض عقوبات على المبادرات التجارية المرتبطة بالمستوطنات، مع تحذير من أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يقوض إمكانية حل الدولتين. لاعبون رئيسيون في هذا الملف بريطانيا، هولندا، إسبانيا، وكذلك بطبيعة الحال إسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في أحدث تصريحات له من أنه يدين التطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية. كما لوح وزير الخارجية البريطاني بحظر التعامل مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. ميليباند نفسه قال أيضا في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال إن السبيل الوحيد للسلام هو حل الدولتين، مؤكدا أن بريطانيا لن تسمح بتدميره. وزير الخارجية الهولندي توم بيرنسن قال إن عقوبات بلاده المؤقتة لا تستهدف إسرائيل بل تنبع من التزام أمستردام بعدم الإسهام في الوضع غير القانوني للمستوطنات غير الشرعية. دخل الحظر الهولندي على استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. في تصريح لافت قالت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيراريغو إن الجمهور الإسباني يدعم دولة فلسطينية من النهر إلى البحر، مطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة معها. في أول رد فعل إسرائيلي قالت صحيفة يدعو تحرنوت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت القائمة بأعمال السفارة الإسبانية فرانسيسكا بادروس إلى جلسة توبيخ في أعقاب تصريحات وزيرة الشباب الإسبانية. قالت الخارجية الإسرائيلية أن التصريح يضاف إلى السياسة اللاسامية الممنهجة من قبل حكومة إسبانيا. أيضا ألغت إسرائيل الأحد الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين يمثلون بلادهم لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، ردا على عقوبات هولندية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. كما أغلقت إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر القنصلية البريطانية في القدس الشرقية التي تمثل بريطانيا لدى السلطة الفلسطينية، بعدما أعلنت لندن عقوبات مماثلة تحظر استيراد بضائع من المستوطنات. إذن هذه التصريحات الدبلوماسية الأوروبية والعقوبات الغربية المفروضة على إسرائيل بسبب الاستيطان تزامنت مع ارتفاع نسبة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. تفاصيل نتابعها مع الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. إليك عمر.
3: نعم نشوان، انتهاكات واسعة النطاق للمستوطنين في الضفة الغربية، وأبدأ من تصريحات القائم بأعمال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي أشار إلى أن مخيمات جنين إضافة إلى نور شمس وطول كرم خالية من سكانها، وقال إن نحو 33 ألفا نزحوا من هذه المناطق، وذلك في أكبر موجة نزوح منذ عام 67 وذلك في الضفة الغربية. المسؤول الأممي أشار أيضا إلى مخطط إيوان الذي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى بناء مستوطنات فيه، وذلك لربط مستوطنة معالي أدوميم وذلك بالقدس. أشار المسؤول الأممي إلى أن هذا المخطط يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويقطع أوصال الضفة، ووصفه بأنه أكبر خطر على حل الدولتين. نشير إلى انتهاكات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي أشارت إلى أن أكثر من 2000 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، وذلك في شهر أغسطس آب. تركزت هذه الانتهاكات كما نلاحظ في نابلس بنحو 380 اعتداء، ثم رام الله والبيري بنحو 353 اعتداء، ثم الخليل وبيت لحم. هذه الانتهاكات شملت أيضا الاستيلاء على الأراضي، حيث استولى الجيش الإسرائيلي والمستوطنون على نحو 16 ألف دنم، أو عفوا سيطروا على نحو 1629 دنما، وقاموا بعمليات هدم. بلغت هذه العمليات 71 عملية هدم شملت منشآت ومنازل للفلسطينيين. نشير أيضا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يسيطر على نحو 42% من مساحة الضفة الغربية، وذلك تحت مسميات مختلفة منها مناطق عسكرية وأراضي دولة وشوارع التفافية كما نشاهد هنا في هذه الخريطة. نشير أخيرا إلى أن دول غربية وأوروبية فرضت عقوبات على من يتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية ويتاجر معها، حظرت استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا، وهناك دول تقترب من فرض هذا الحظر مثل الدنمارك والنرويج. طبعا هذه الدول أيضا فرضت عقوبات على أفراد وشركات تتعامل تجاريا مع هذه المستوطنات. طبعا كانت هذه أبرز التطورات في الضفة الغربية. أعود إليك نشوان.
2: شكرا عمر. نتعمق في هذه الأزمة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور الشرقاوي أهلا بك. وصف المستوطنون الإسرائيليون من قبل قادة في الاتحاد الأوروبي منهم بريطانيا بأنهم إرهابيون، وهنالك خطوات عملية لا سيما من الناحية الاقتصادية على جهة مقاطعة أي منتجات تنتجها المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي هنالك تصاعد في الموقف الأوروبي. لو بدأنا ببريطانيا، بريطانيا هذه الدولة التي كانت سببا من أسباب مشروع إسرائيل، الآن تتصرف بطريقة مختلفة، ما مدى التوتر الذي تقرأه بينهما بين بريطانيا وإسرائيل؟
4: يبدو الآن أن حكومة لندن تنظر بنظرة تصحيحية، لأن ما يقوم به المستوطنون وما يقوم به ممثلو اليمين المتطرف أصبح الآن يعتد بأنه إرهاب دولة، بمعنى
2: وتطهير عرقي،
4: وأيضا تطهير عرقي. فبالتالي وصلنا إلى مرحلة خطايا مهمة، والبريطانيون أيضا يتذكرون أنهم كانوا في نفس اللحظة في منتصف الثمانينات عندما ذهب نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا مسافة بعيدة في تضييق الخناق على السود. فهذان خطان أو هذان خطان متوازيان، أن يمكن احتواء بعض الأنظمة أو السكوت عن بعض الممارسات، ولكن في نفس الوقت أيضا نرى الآن أن هذه الحركة التصحيحية على الأقل في نقد إسرائيل هي أيضا نتيجة لتداعيات حرب أكتوبر، بمعنى أن ردة الفعل الإسرائيلية ربما تجاوزت، لم نعد نتحدث عن الاحتلال وعن ما هي المضايقات بالنسبة للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بقدر ما وكأن بريطانيا تقول لإسرائيل أنت تتركين الحبل مطلوقا في يد المستوطنين، وحان الوقت أن يتم احتواء هذا المد الاستيطاني وأيضا سلوكيات هؤلاء المستوطنين.
2: ما الذي تغير لدى البريطانيين؟ هل هي عقدة الشعور بالذنب أم أن المصالح السياسية للقادة في الداخل أيضا والمسؤولية الانتخابية تفرض مواقف بريطانية أكثر حزما؟
4: ديناميات الداخل البريطاني مهمة، لأن هناك تذبذب بين الاتجاه المحافظ حزب المحافظين والاتجاه الآخر بالنسبة لحزب العمال. وأيضا ينبغي أن نستحضر عنصر مهم، هو أن المجتمع المدني في بريطانيا حيوي إلى حد كبير، فبالتالي يمارس الضغط على الناخبين وعلى مرشحي الحزبين المحافظ أو حزب العمال. فبالتالي يمكن أن نعتبر هذا أنها ليست فقط مسألة سياسية بقدر ما هي مسألة رأي عام بريطاني أيضا يحضر إلى حد ما في توجيه أو في ممارسة بعض الضغط على حكومة لندن لكي لا تسكت أو تترك العنان لحكومة نتنياهو في إسرائيل.
2: اعتاد الإسرائيليون على إصدار صورة للإسرائيليين في الداخل ولليهود في العالم أنهم شعب يعني لا يواجه من الدعم ما يكفي، وأنه ربما أحيانا على استعداد للتعاطي مع أي عزلة محتملة. هذه الردود، ردود الفعل الإسرائيلية، إغلاق قنصليات، ردود فعل على أوروبا، هل تمثل هذا الخط، تمثل فكرة عدم الاكتراث الإسرائيلي بمسألة التواصل مع العالم، وهي أمر ربما يعني من الناحية الحتمية أمر ضروري بالنسبة لإسرائيل للبقاء؟
4: لعقود طويلة استغلت إسرائيل منظومة الضحية بين مزدوجتين، وهي من يعني السردية التي كانت دائما تتحايل بها على الرأي العام في أوروبا وفي أمريكا الشمالية، بمعنى تغطي على خطاياها. الآن يبدو أن رأس مال هذه الضحية من الناحية الإعلامية ومن الناحية السياسية قد انتهت صلاحيته، فبالتالي لم يعد الإعلام الذي كان يضفي بعض التسامح أو يغض الطرف عن ممارسات إسرائيل. أيضا الآن وسائل الاتصال الاجتماعي تفتح وتكشف الأمور على حقيقتها. إذن الرأي العام البريطاني والرأي العام الأوروبي لم يعد يستند إلى القنوات الرسمية التي كانت تجاري إسرائيل، بقدر ما أصبحت الآن الأمور مكشوفة في هذه المستوطنات وفي مواقع أيضا في قطاع غزة. من ناحية أخرى، المنظمات التي تعمل لصالح إسرائيل، منظمات اللوبي أو جماعات الضغط، الآن تعاني الأمرين، لم تعد سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة لم يعد لها ذاك البريق وتلك القدرة على التأثير، بل حتى المال اللوبي الإسرائيلي أصبح لا ينظر إليه بعين الرضا. إذن مجموعة عوامل يمكن أن نحلل بها لماذا الآن الموقف البريطاني أو بعض المواقف الأوروبية تنقلب 180 درجة على سياسات نتنياهو وسياسات اليمين المتطرف.
2: دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة قرأنا فيها سياق الحدث، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
1: إذا مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة في أمان الله.
5: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
6: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
7: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
8: الأحداث لا تنتظر،
9: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
10: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
11: منطقة سقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
10: ذاك ما تروى،
12: آرى استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
10: بل كما تحدث،
13: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
10: نحن في المشهد.
14: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
10: نقترب، ننقل، نوثق.
15: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
10: عوامل العواجل تتوالى.
16: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
10: بث مباشر دون توقف.
17: هذه الساعة نفتح نوافذ.
10: نوافذ خاصة.
17: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
10: وتحليل للأحياء.
18: المتابعة شبكة مراسلين.
10: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
19: الآن نسمع
20: ليلة هي الأعنف. هجوم صاروخي
10: واسع. خبر يعبر الحدود. قرار يغير المسار. شارع يتحرك.
21: بنقول اللي دقناه والله لا ذوقه لحدا.
10: وصوت يصنع صداه.
22: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
23: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
10: نرصد البداية.
24: مع أن النار لم تتوقف يوما.
10: نتابع التحول.
25: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
10: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
26: حديفة سقطت.
10: الجزيرة.
27: صاروخ باليستي.
10: نرى العالم من كل زواياه.

رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لفوكس نيوز إن إيران كانت تريد استخدام ترسانتها التقليدية لتهديد المنطقة والقوات الأمريكية ومن ثم التوجه نحو امتلاك سلاح نووي. وأضاف روبيو أن مضيق هرمز مفتوح الآن وتدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع، وأنه لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لفرضت رسوما على

0: أنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن. وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة دائما للحرب ولديها ما تقوله في ميدان الدبلوماسية، مؤكدا أن الملف المطروح حاليا هو مضيق هرمز فقط. في اليمن أعلن مجلس النواب موافقته على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي. وميدانيا قالت القوات الحكومية اليمنية إنها شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الربيعي غربي مدينة تعز. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطينيين، أحدهما في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، فيما استشهد الآخر بنيران الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أحرقوا منزلا لعائلة فلسطينية في هجوم على قرية جالود جنوب نابلس، كما هاجم مستوطنون قرية المغير شمال شرقي رام الله وأضرموا النيران في منزل وعدد من المركبات بالقرية. والبداية بملف توتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بكما، وأبدأ معك رانيا قاسمي والجديد على الساحة الإيرانية وما يأتي أيضا تباعا من تصريحات.
1: نعم حسن، يعني هناك تأكيدات من الخارجية الإيرانية، تحدث عن المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، يؤكد أن اللقاء الذي جرى ما بين وزير الخارجية عباس عراقجي والوسيط القطري في نيويورك بحث آخر التطورات. استمعت إيران إلى وجهة نظر الوسيط القطري وتم بحث التفاصيل المتعلقة بالاقتراح دون يعني التخول في تفاصيل تتعلق بها الاتفاق. هكذا يتحدث ويقول أن إيران دائما كانت مستعدة للدبلوماسية، ولكنها أيضا متمسكة بالدفاع عن مصالح شعبها ضد ما وصفه بالمطالب المفرطة الأمريكية. ونفى إسماعيل بقائي التصريحات الإعلامية والتقارير الإعلامية التي تتحدث وتطلق الأنباء المختلفة حول الاجتماع الذي وقع ما بين عراقجي والوسيط القطري، وأكد على أن عراقجي سيعود إلى إيران مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي لنيويورك، أي اليوم سيعود إلى العاصمة الإيرانية طهران، نفيا بذلك أيضا الأنباء التي تحدثت عن أنه سيتم تمديد زيارة وزير الخارجية الإيراني لنيويورك. هذه التصريحات لبقائي تأتي بعد تأكيد عراقجي نفسه أن بلاده لم تبدي مرونة في مطالبها، أكد على أن هناك شروط حددها المرشد الإيراني من أجل فتح مضيق هرمز، وأنه من أجل فتح المضيق يجب على الولايات المتحدة أن تنفذ هذه الشروط. قال أن بلاده كما كانت دائما مستعدة للدبلوماسية فأنها أيضا مستعدة للحرب وتقدم الحلول. قال أن انخراط إيران في الدبلوماسية والحوار والمسار الدبلوماسي كشف أن الولايات المتحدة هي من تقف وراء اندلاع الحروب وأنها هي من تسعى إلى إشعال الحرب. أكد على أن شروط إيران واضحة ومنطقية كما يقول، وإذا كانت بالفعل واشنطن تريد فتح مضيق هرمز فعليها أن تنفذ الشروط الإيرانية، مؤكدا أنه لا بحث أي موضوع آخر غير موضوع مضيق هرمز. إذا إيران تنفي التصريحات والمعلومات التي تتحدث عن بحث الملف النووي، وأن إيران الآن كل جهودها منصبة حتى شروطها متعلقة بفتح مضيق هرمز. تأكيدات إيران على هذا الأمر تأتي بعد يعني بيان للمرشد الإيراني أعاد فيه التأكيد على الاستراتيجية الإيرانية والخطوط العريضة. أكد أن مختلف فئات الشعب الإيراني تطالب بالاحتفاظ بمضيق هرمز، وتحدث عن الضربات الموجعة التي وجهتها إيران للقطاعات البحرية الأمريكية، والتي أشار إلى أنها متوقفة عند بحر العرب، وتحدث أيضا عن أن هذه القوات ستبعد قريبا وستخرج قريبا من هذه المنطقة، في إشارة إلى ربما العمليات التي قد تقوم بها إيران ضد القطع البحرية.

0: الأمريكية في حال اندلعت حرب جديدة. هذه المواقف السياسية تتزامن أيضا مع مواقف عسكرية لكبار المسؤولين العسكريين هنا في إيران. نتحدث عن مقر خاتم الأنبياء المركزي الذي حدد بأنه في حال اندلاع أي حرب جديدة فأن الرد الإيراني سيكون مدمرا على هذه الهجمات. هناك تأكيدات على أن إيران هي من تسيطر على مضيق هرمز وأن ما يتحدث به المسؤولون الأمريكيون هي مجرد حرب نفسية وإعلامية من أجل السيطرة على أسعار الطاقة العالمية التي تأخذ في الارتفاع يوما بعد يوم، وأيضا تأتي من أجل يعني خفض حدة الغضب الشعب الأمريكي مع تدهور الاقتصاد الأمريكي كما يقول محمد بخر غالبوف رئيس البرلمان الإيراني. إيران ترى في أن الولايات المتحدة تحاول ممارسة الضغوط على المفاوض الإيراني، ولكن المواقف الرسمية للمستويات العليا هنا في البلاد تؤكد أنه لا تغير في المواقف. إيران متمسكة بضرورة أن تنفذ الولايات المتحدة شروطها ضمن مقترح الأيام السبعة، وذلك من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا من أجل التوصل إلى حل يفتح من خلاله مضيق هرمز ويتم وضع أسس للانخراط في مفاوضات الاتفاق النهائي، الذي تؤكد إيران أنه لن يكون هناك استسلام من الجانب الإيراني. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل الرئيس مسعود بيزشكيان الذي أكد على أن بلاده يعني تنخرط بإيجابية في الدبلوماسية وترى أن هي الحل من أجل حل الخلافات والقضايا العالقة، ولكن هذا لا يعني أنه سيتم الاستسلام للولايات المتحدة.
1: شكرا. إذن مراسلة الجزيرة من طهران رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم، أهلا بك من جديد أحمد، وأيضا نتابع الجديد على الساحة الأمريكية وما يأتي من تصريحات.
2: حسين، على الجانب الأمريكي هناك نوع من إعادة التموضع للخطاب الأمريكي وتغليب المسألة النووية على باقي المسائل. هناك تركيز من في التصريحات الأمريكية من المسؤولين الأمريكيين وحتى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مارك روبيو على أن المسألة النووية كانت هي الأساس، هي التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شن هذه الحرب على إيران، ويجب أن تكون ضمن أي اتفاق مستقبلي مع الجانب الإيراني لإنهاء هذه الحرب. وأن المحادثات الجارية حاليا وآخرها كان يوم أمس الاثنين، وكانت بشكل غير مباشر بين الوفدين الأمريكي والإيراني، إيجابية ومثمرة، إلا أن لا تزال الولايات المتحدة ترى أن على إيران تقديم مزيد من التنازلات وتضمين المسألة النووية في أي اتفاق مستقبلي. الرئيس الأمريكي تحدث في هذا المجال وقال أن هذه الحرب لو لم تخضها الولايات المتحدة الأمريكية لكانت إيران على قد امتلكت أسلحة نووية واستخدمتها ضد المصالح الأمريكية وضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. الوزير روبيو أيضا كرر هذا الكلام وقال أن الرئيس الأمريكي كان عليه أن يشن هذه الحرب، وأن هذه الحرب لم تكن اختيارا بل كانت ضرورة لحرمان إيران من امتلاك سلاح نووي واستخدامه ضد حلفاء الولايات المتحدة وضد المصالح الأمريكية. وهناك حسب الوزير روبيو حاجة لأن يكون أي اتفاق مستقبلي مع إيران يتضمن من اتفاق على البرنامج النووي الإيراني، وأن لا يكون لدى إيران أي قدرة على إحياء هذه البرنامج والوصول إلى قدرات تمنحها الفرصة لإنتاج سلاح نووي. في الكواليس وما يدور في وما يصرح به مسؤولون أمريكيون لوسائل أمريكية، هناك فجوة كبيرة في بين الجانبين في هذه المحادثات بشكل غير مباشر وعبر الوسطاء. الجانب الأمريكي يصر على أن تقدم إيران مزيد من التنازلات ولا يقبل بالعودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم، ويرفض أن يقدم هو من جانبه أي تنازل لإيران سواء عبر تخفيف الحصار البحري أو رفع بعض العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. وكان الرئيس الأمريكي غاضب للغاية في منشور على صفحته على تروث سوشيال عندما نفى ما نقله موقع أكسيوس من أنه كان قد عرض على إيران تخفيف حدة العقوبات والحصار البحري مقابل تقدم ما ملموس في المسألة النووية، وقال أن هذا العرض لم يقدم إلى إيران وأن على إيران أن تقدم هي التنازلات. بعض المسؤولين الذين تحدثوا أيضا لصحيفة وول ستريت جورنال أشاروا إلى أن الجانب الإيراني أيضا يرى أنه لديه القدرة على الصمود في وجه عملية المنبوذ

0: الاقتصادي والحصار البحري والمالي والتجاري على إيران، وحتى أمام الخيارات العسكرية لفترة طويلة جدا، وأنه قادر في النهاية على انتزاع تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية قبل الشروع في مفاوضات الوصول إلى اتفاق نهائي. وهذا ما يعقد مهمة الوسطاء بين موقفين، كل يرى بأن لديه اليد الطولة في هذه الأزمة، وأنه هو من عليه أن يفرض شروطه على الطرف الآخر. على الولايات المتحدة أيضا حسين ترى بأن أوراق التفاوض لدى الجانب الإيراني لم تعد موجودة. مضيق هرمز الذي كانت تمسك به إيران كورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية بات الآن حسب الولايات المتحدة أو حسب بيانات رسمية أمريكية يمر عبره أكثر من 13 مليون برميل نفط يوميا، أي ما يعادل 80% من مستويات تدفق النفط عبر المضيق ما قبل الحرب. وأن الولايات المتحدة انتزعت جزئيا هذه الورقة من يد المفاوض الإيراني، وعلى إيران أن تعي بأنها لا تسيطر على مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج قادرين على تصدير النفط عبر المضيق وعبر وسائل أخرى. لذا عليها هي أن تتنازل وتقدم مزيد من التنازلات. والتهديد دائما وأبدا حسين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ضربات عسكرية قد يتخذ القرار فيها وتوجه إلى مواقع داخل إيران في المستقبل القريب.
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر وسطاء تأتي بعد أن رفض ترامب مقترحا إيرانيا، ووسط التمسك كل طرف حتى الآن بمواقفه، ويحاول الإيرانيون في هذه المرحلة التركيز على مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، بينما يحاول الجانب الأمريكي إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي.
2: يستمر الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة، ويصعد كل منهما لهجته، لكنه لا يغلق الباب أمام المباحثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن فريقه التفاوضي أجرى مباحثات غير مباشرة مع إيران عبر وسطاء. خلال هذه المحادثات يتوقع أن يتم بحث نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. فقد اقترحت إيران مسارا مرحليا يطبق خلال سبعة أيام، تفتح خلاله إيران مضيق هرمز وترفع الولايات المتحدة حصارها عن إيران مع وقف الحرب على كل الجبهات واحتمال الإفراج عن أموال مجمدة. هذا المقترح رفضه الرئيس الأمريكي الذي قال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، موضحا أنه ربما كان سيوافق عليه قبل عام. يشي تصريح الرئيس ترامب بأن أوراق التفاوض تغيرت لأنه بالنسبة له المعطيات على الأرض تغيرت. فقد نقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية في مواجهة إيران، وإنها ستنتصر عليها قريبا جدا. وقد كان لافتا أن ترامب تحدث عن مرور 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنها أكبر كمية منذ بدء الحرب. يحاول ترامب هنا أن يؤكد أن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، ولذلك لا يحق لها أن تستخدمه كورقة قوة فوق طاولة المفاوضات. في المقابل يصر الإيرانيون على أنهم يتحكمون في المضيق، ولا يكتفون بذلك بل إنهم يطالبون بالسيادة عليه. وقد كان ذلك واضحا في رسالة منسوبة للمرشد الإيراني مجتبى خامنائي، الذي قال إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. ولإبراز السيطرة على المضيق أوضح المرشد الإيراني أن من وصفهم بالأعداء لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. هذا الاختلاف في المواقف بشأن وضع مضيق هرمز قد يشير إلى تغيير في الأولويات، ما قد يعقد المفاوضات. فحسب وول ستريت جورنال يحاول الرئيس ترامب إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي، ويطالب مفاوضوه الآن بتنازلات أكبر في هذا الملف. وهذا ما أكده مسؤول أمريكي للجزيرة، إذ قال إن موقف واشنطن يزداد قوة، والرئيس ترامب يتسم بالصبر والالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي. وأكد أن حركة المرور في مضيق هرمز تزداد، والحصار البحري والعقوبات تواصل تقويض موقف إيران.

0: وقد كان لافتا أن المسؤول الأمريكي تحدث عن حاجة واشنطن هذه المرة لضمانات بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه، وبغض النظر عما إذا كان المضيق مغلقا أو مفتوحا أو مفتوحا جزئيا، فالوضع المحيط به يؤثر في اقتصاد العالم ومنه الاقتصاد الأمريكي. فمباشرة بعد رفض الرئيس ترامب للمقترح الإيراني ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، ولا يخفى موقع أسعار البنزين في السياقات الانتخابية الأمريكية. في المقابل يلحق الحصار الأمريكي أضرارا بالغة بالاقتصاد الإيراني أصبح وقعها على الشارع الإيراني ملحوظا. فحسب وسائل إعلام إيرانية شهدت العملة الإيرانية هبوطا غير مسبوق أمام الدولار في السوق الموازية لتبلغ 240 ألف تومان للدولار الواحد، وهذا التضخم وتأثيره على المواطن يشكل ضغطا كبيرا على المفاوض الإيراني. ويبدو أن قدرة كل طرف على الصمود أمام الضغوط التي يتعرض لها هي التي ستحدد الاتجاه الذي ستمضي فيه المحادثات وإمكانية الوصول إلى حلول.
1: ومن واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري ينضم إلينا. شكرا، أهلا بك. ومعنا من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية الإيراني السابق، أهلا بك. وأبدأ معك سيد أدولفو، يعني استراتيجية غامضة تتبعها الإدارة الأمريكية، طهران تنتظر رد اليوم عبر الوسطاء لمقترحاتها، ما الذي يعني ستتخذه الاستراتيجية الأمريكية بالتعامل مع هذه المفاوضات غير المباشرة، وما الرسالة التي سيتم إرسالها اليوم برأيك؟
2: شكرا أولا على الاستضافة. أنا لا أعتقد أن الاستراتيجية غامضة على الإطلاق، إنها واضحة تماما. الرئيس رفض ما هو مقترح ينافي المنطق من جانب إيران، إنه ليس مقترحا فقط إعادة تأكيد لمواقف إيران السابقة المطالبة بتخفيف العقوبات وسحب القوات الأمريكية، وكل هذه الأمور مقابل فتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام وتخفيف العقوبات، وبمستقبل لا وضوح فيه لأي استراتيجية لبحث الملف النووي. لهذا السبب تم رفض المقترحات. الاستراتيجية ليست غامضة، بل الموقف الإيراني لا يتحلى بالمسؤولية، والرئيس يقول يجب أن يكون هناك تقدم ملموس حول الملف النووي، وأنه لن يقدم لإيران أي تخفيف للعقوبات أو أي نوع من تخفيف الحصار البحري حتى وجود مفاوضات ملموسة مع إيران. لهذا السبب إيران حددت كل هذه الأمور مسبقا وكأنها تملي شروطها، والولايات المتحدة قالت لا بالتأكيد. إيران تتصور أن الانتخابات النصفية ستؤثر على الرئيس ترامب، لا أعتقد أن هذا هو واقع الحال، إنه ليس كذلك أبدا، وهذا واضح تماما. إذن الاستراتيجية واضحة، سنستمر بفرض ضغوط العقوبات. 80% من رحلات الطيران لإيران لم تعد قائمة، وهناك ضغط يومي على إيران، وهناك تقديرات مستقلة تفيد بأن 20 مليون برميل من النفط تدفقت عبر مضيق هرمز في الأيام القليلة الماضية فقط. إذا سياستنا مستمرة تعتمد على العقوبات وعلى الضغوط العسكرية من خلال الحصار حتى تتقدم إيران بمقترح جاد حول اليورانيوم. نحن نبحث هذه الأمور، وإذا على إيران أن تقول بأنها سوف تسلم 60%، وثم تقولون لا. هذا من هنا يأتي الغموض في المسألة.
1: دكتور محمد، الرد الأمريكي المتوقع والذي تنتظره طهران اليوم، وتحدث السيد أدولفو عن أرقام يعني عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الاستراتيجية واضحة، لا زال هناك اتباع للضغط الاقتصادي، اليوم ما الذي تنتظره؟

0: حاضر طهران والشروط ومرونة يعني تنفيذها أيضا.
1: تحية لكم وللمشاهدين وشكرا للاستضافة.
0: حياك الله.
1: الواقع أن ما يأتي على لسان الرئيس ترامب وباقي المسؤولين وزير الخارجية الأمريكي، إن كان ما يتعلق بموضوع الملف النووي أو موضوع أن هناك الملايين من براميل النفط تمر، كل هذه السردية من قبل الجانب الإيراني مردودة ومرفوضة وغير دقيقة. ما يتعلق بطرح موضوع الملف النووي أيضا هو لتشويه الصورة، لأن الزخم الموجود الآن من المفاوضات والحوار كما أكد وزير الخارجية دكتور عراقشي ينصب تماما على موضوع مضيق هرمز، ولم يتعلق بأي شيء آخر لا سيما موضوع الملف النووي. الآن الحوار المتواصل والطرح الذي قدمته إيران، وكما يقول الرئيس أنه الأمريكي أنه رفض وما إلى غير ذلك، كله يتعلق، كل هذه المفاوضات والحوار في نيويورك يتعلق بموضوع المضيق، والمضيق لم يفتح. وكما أكد القائد سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي بالأمس أن إيران تمسك بزمام المبادرة وأنها هي تحتفظ بهذا المضيق، وهناك إدارة ذكية للمضيق، وما يعبرون عنه أنه المضيق مفتوح. فإذا كان مفتوح فما الداعي من كل هذه المعمعة وهذه الحوارات وهذا التفاوض والوسيط، وهذا كله لأجل الاستهلاك المحلي داخليا في أمريكا، لأن الرئيس
0: دكتور
1: تحت
0: محمد.
1: ضغط.
0: نعم دكتور محمد، يعني من يريد التفاوض الآن، طهران أم الولايات المتحدة؟ من الذي يحتاج إلى هذه المفاوضات لإنهاء هذه الحرب؟
1: الجانبان، هناك ضغوط من قبل الوسطاء لا سيما الوسيط القطري، من أن الولايات المتحدة مصرة على موضوع، والوفد الإيراني الذي توجه إلى الأمم المتحدة أكد بشكل واضح أننا جئنا لموضوع الحوار والسلام وليس لأجل الحرب. الجانب الأمريكي هو الرئيس يقول أن هناك مفاوضات وأن حوارا إيجابيا وأن هناك تقدما وما يقوله الرئيس، وهذا كله يأتي في هذا السياق. إيران تريد السلام وتريد الحوار لإيجاد نتيجة واتفاق مع الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي أيضا داخل عبر الوسيط القطري في رسائله يريد هذا التفاوض أيضا، ولكن أؤكد على أن الموضوع يتعلق بموضوع مضيق هرمز لا أكثر ولا أقل، وليس
0: أنقل هذه النقطة دكتور محمد إلى السيد أدولفو. نعم أنقل هذه النقطة إلى السيد أدولفو. الحوار الآن والمفاوضات التي تجري يعني في الولايات المتحدة عبر الوسطاء هي مختصة وتتابع فقط نقطة مضيق هرمز كما يتحدث الدكتور محمد حسين هاشمي. لماذا نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني في هذه المرحلة؟ وأيضا يعني هناك إدارة ذكية تقول عنها طهران لمضيق هرمز وهي من تسيطر، يعني من الذي يتحدث بالحقيقة اليوم برأيك سيد أدولفو؟
2: أولا دعوني أقول إن المضيق هرمز ليس آمنا وليس مفتوحا بالكامل، هذا صحيح. رأينا الهجمات الإيرانية الجبانة على السفن التجارية، و146 دولة هاجمت إيران وأدانتها، هذا صحيح. لكن كبلر وهي سلطات مستقلة وليست مصادر حكومية أمريكية هي التي تقول إن النفط يتدفق، وبالتأكيد ليس بمستوى ما قبل مرحلة ما قبل الحرب، وهذه مشكلة. إذن المضيق ليس مفتوحا بالكامل، وأنتم محقون بالقول بأن لو كان ذلك صحيحا ما كنا نتحدث بهذه الطريقة. لكن النزاع ليس حول مضيق هرمز، مضيق هرمز هو عرض من أعراض هذا النزاع. النزاع والصراع يقوم على أساس الملف النووي، وبدأ بسببه ثم أصبح

0: قضية هرمز مسألة تكتيكية، ولكن إذا كان الضيف من إيران يستخدم كلمات مثل نحن نمتلك مضيق هرمز وما إلى ذلك، هذا لن ينفع، هذا فقط موجه إلى الإيرانيين. وزير الخارجية قبل نحو 5 أو 6 ساعات بتوقيت الدوحة كان واضحا ودقيقا تماما، قال الأمر يتعلق بإيران، وهنا محور الصراع وهنا مفتاح الأمور وليس مضيق هرمز. إيران تتحدث عن مضيق هرمز فقط لأنها ورقتهم الوحيدة ووسيلتهم الوحيدة للضغط، لكن الاقتصاد الإيراني ينهار وكلنا يعلم ذلك. لا أدري عن ماذا يتحدث، عن ضغوط أمريكية. الرئيس ترامب أوضح أنه لا يتأثر بها، وهم يتصورون أن الانتخابات النصفية ستؤثر على الرئيس، ولكن ذلك لن يحدث، بل مصالحنا القومية هي التي تسير الرئيس، وأن مرة أخرى لن يكون هناك أي إعلان لتخفيف العقوبات قبل اتفاقات مسبقة حول الملف النووي. الأمر بهذه البساطة. سألتموني في السؤال الأول أن هناك غموضا، لا غموض حول هذه الأمور. الرئيس ترامب رفض المقترحات وقال يجب أن تكون هناك محادثات حول الملف النووي، وإلا سياستنا مستمرة. ما هو مؤكد أن النفط الإيراني لا يخرج من مضيق هرمز، هذا مؤكد، النفط الإيراني لا يخرج، وضغوطاتنا تستمر واقتصادهم ينهار، وهم يستمرون في قتل الناس بشكل قمعي. هذا ما يحدث.
1: نعم سيد الدكتور.
0: ومنظمات حقوق الإنسان الدولية تقول ذلك وليس الحكومة الأمريكية.
1: دكتور محمد، الضغوطات الأمريكية ستستمر، الاستراتيجية واضحة كما تحدث السيد أدولفو، التنازلات التي من الممكن أن تقدمها طهران بالنظر للأوضاع الاقتصادية الصعبة وهذه الضغوط التي تمارس عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
2: يعني فيما يخص ما تفضل به الضيف، أولا أن الرئيس الأمريكي لم يعني كل يوم هو يكرر أننا سننتصر وأن هذه الأسعار الطاقة في أمريكا ستنخفض، هذا يكرره كل يوم وكل مرة في أي حديث، يعني هو حساس جدا الضيف، يقول هذا الموضوع ليس لا يشكل ضغطا على الرئيس.
1: دكتور محمد، يعني
2: الرئيس هو ذاته.
1: نعم، موصلة هذه الفكرة. بالعودة إلى سؤالي. يعني نعم تفضل.
2: نعم، ولذلك هو يصر على هذا الموضوع، وموضوع الملف النووي أيضا هو موضوع يعني للحرب الإعلامية والنفسية للاستهلاك الداخلي في أمريكا، لأن الرئيس يواجه انتقادات حادة من أن الحديث والحوار حول مضيق هرمز هذا حوار غير مفيد، لأن هذا المضيق كان مفتوح قبل الحرب، وأن هذا الحرب الظالمة ضد إيران هي التي أودت بهذا الموضوع. فيما يخص أن إيران لا تتنازل، إيران أكد القائد هنا في بيانه بالأمس أن إيران لا تتنازل، وبالمناسبة إيران تنازلت في حوارات ومفاوضات سابقة إن كانت في مسقط أو في جنيف أو في إسلام آباد حول الموضوع الملف النووي، وعندما تنازلت بدأ الرئيس ترامب بالهجوم العسكري على إيران.
1: شكرا دكتور محمد.
2: خلال 12 يوم أو خلال 40 يوم، كل هذا جاء بعد مفاوضات وبعد أن تنازلت إيران في موضوع الملف النووي. إذن اليوم إيران
1: وصلت الفكرة،
2: اليوم إيران
1: وصلت الفكرة دكتور محمد. إذن من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية الإيراني، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، شكرا جزيلا لكما. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن شركة كابلر أن صادرات الخام من الشرق الأوسط عاودت الارتفاع هذا الشهر لتقترب من أعلى مستوياتها المسجلة منذ اندلاع الحرب في فبراير. وقالت الصحيفة إن مخزونات النفط التي راكمتها إيران خارج نطاق الحصار قد تنفذ بحلول منتصف أكتوبر، مما سيؤدي إلى قطع مصدر حيوي للإيرادات لديها. والآن إلى هذه النافذة التي نتابع فيها مع جعفر سلام.

0: تحذيرات رئيس شركة النفط الإيرانية من تداعيات الحرب والعقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
1: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. تحذيرات من تحديات مجتمعة يواجهها قطاع الطاقة الإيراني نتيجة الحرب والحصار والعقوبات. فعلى مستوى البنية التحتية للطاقة تقول طهران إنها تواجه خطط لاستهداف المنشآت، بينما تسجل الصادرات النفطية انخفاضا حادا في ظل الحصار الأمريكي لسفن تحميل النفط الإيراني. فكيف يبدو وضع هذا القطاع؟ نبدأ مع تحذيرات حميد بورد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية من مخططات تستهدف منشآت الطاقة، الذي أكد في الوقت ذاته استمرار الإنتاج والتصدير رغم الحرب والحصار، بالتوازي مع زيادة إنتاج النفط وجمع الغاز المصاحب وتقليص حرقه. وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة مهر إن منشآت النفط تواجه ثلاثة أشكال من الضغط تشمل الهجمات العسكرية والعقوبات والحصار البحري. تؤكد الشركة استمرار إنتاج النفط وتصديره وتوفير احتياجات المصافي والبتروكيماويات رغم تضرر بعض المنشآت خلال الحرب. تقول الشركة إن إنتاج النفط سجل أعلى مستوياته خلال 8 أعوام بعد زيادته خلال العامين الماضيين، وبلغ إنتاج الغاز مستوى قياسيا خلال الشتاء الماضي بأكثر من 1 مليار متر مكعب يوميا. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية أن الشركة طالبت بخفض الاستهلاك المحلي من الطاقة ب10 إلى 15% من أجل المساعدة في مواجهة أضرار الحرب. وقال بورد إن إيران ضاعفت 3 مرات كمية الغاز المصاحب التي تجمعها إلى 15 مليون متر مكعب يوميا بدلا من حرقها. وأضاف أن الشركة تهدف لإضافة مشروعات جديدة لجمع الغاز المصاحب بالتعاون مع القطاع الخاص حتى نهاية العام الإيراني. يأتي هذا في وقت تراجعت فيه مكانة النفط الإيراني في السوق العالمية بفعل الحرب والحصار، إذ انخفض الإنتاج والصادرات، بينما تعمل طهران على إصلاح منشآت غاز متضررة والحفاظ على طاقة التكرير المحلية. انخفض إنتاج إيران النفطي خلال أغسطس إلى نحو 2 مليون برميل يوميا بتراجع شهري يقدر بنحو 400,000 برميل يوميا وفق أحدث تقديرات أوبك المستندة إلى المصادر الثانوية. أما صادرات الخام والمكثفات الإيرانية فقد انهارت بفعل الحصار الأمريكي بعدما كانت قد ارتفعت إلى 2 مليون برميل يوميا في مارس. بسبب تداعيات الحرب باتت صادرات إيران حاليا تعادل حصة هامشية من المعروض النفطي العالمي بعدما اقتربت قبل تشديد الحصار من نسبة 2%. تمتلك إيران شبكة تكرير يمكنها من حيث التصميم معالجة أكثر من 2 مليون برميل يوميا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تشغيل جميع الوحدات بكامل قدرتها خلال الحرب. المنشآت التي تضررت بسبب الحرب شملت 3 مجمعات لتصفية غاز حقل بارس الجنوبي. استعادت إيران 70% من قدرة إحدى المصافي المتضررة، بينما استمرت أعمال إصلاح الأجزاء المتبقية. الآن معنا من طهران الخبير الاقتصادي الدكتور محمد رضا قشقاوي. وسيد محمد رضا، أبدأ معك من حيث بيانات التتبع التي أظهرت توقفا تاما لصادرات النفط لمدة 7 أسابيع. كيف تفسر ذلك في ظل تصريحات رئيس شركة النفط الإيرانية بشأن استمرار التصدير؟
2: واضح أن هناك انقطاعات خطيرة في تدفق النفط، وصحيح أنه بسبب الحصار وبسبب الحصار الجوي الذي أضيف إليه فإن اقتصادنا يعاني لدرجة كبيرة، ولكن هل الاقتصاد سوف ينهار في مدة قصيرة؟ هل سيكون بنسبة يتحدث عنها الأمريكي كان أم لا؟ إيران وخاصة خلال 10 أعوام الماضية وخلال حملة الضغوط القصوى في عهدة ترامب الأولى، أعتقد أنه ما زال ممكنا للشركات الإيرانية والحكومة أن يجدوا سبلا لكي يخففوا المخاطر ويخففوا الضغوط، ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث في المستقبل ومدى النجاح هنا في إيجاد طرق أخرى وجديدة للبقاء والنجاة.
1: طيب، مع استمرار الإنتاج النفطي وتقليص

0: تعطل الصادرات، ما البدائل المتاحة خصوصا في ظل محدودية طاقة التخزين؟
1: هذه ليست المرة الأولى التي انخفضت مبيعات النفط إلى ما يقرب الصفر، والإحصاءات تظهر أنه في حملة الضغوط القصوى الأولى الوضع كان تقريبا ذاته. إيران ما زالت مستمرة في التعامل مع البنى التحتية وخاصة في المنطقة الشمالية، ولديهم سبيل بحري للوصول إلى بعض الدول، إذن فهي تستخدم هذه السبل. وأشك بأن لدينا مشاكل عظيمة، ولكن المسألة هي متعلقة بمستوى الثبات والصبر وإيجاد طرق جديدة. وبسبب الجغرافيا ف إن إيران لديها الآن 5000 كيلومتر من الحدود البرية وحدود بحرية أيضا، لذلك ما زال ممكنا التوصل إلى طرق وخيارات جديدة، وعلينا أن نتحلى بالصبر لنرى ما الذي سيحدث. ولكن أعتقد أن إيران رغم كل هذا العناء هي قادرة على استيعاب هذه الضغوط والتعامل معها وإيجاد حلول لها.
0: سيد محمد رضا، ما تفسيرك لدعوة رئيس شركة النفط لتخفيض الاستهلاك المحلي، خصوصا وأنها تتزامن مع أزمة محلية في إمدادات الوقود ولجوء الحكومة لزيادة الأسعار؟
1: هذه مشكلة قديمة، وذلك بسبب المعونات التي تقدمها الحكومة الإيرانية. هناك مشكلة خطيرة بالنسبة للاستهلاك من قبل الناس، وحتى قبل هذه الحرب الخبراء كانوا يعتقدون بأنه بوجود هذه الأسعار للنفط في البلد فيجب أن يكون هناك مراجعة ووضع استراتيجيات جديدة. البعض يؤمن بأن هناك حلولا تتعلق بالأسعار، والآخرون يعتقدون أن الحكومة عليها أن تنظر إلى حلول أخرى، ولكن هذا واقع أن الكثير من الإنتاج الإيراني يمر عبر خطوط قديمة، وهناك سوء إدارة لهذا القطاع وعدم استخدام الطاقة بطريقة كفأة. الآن وبسبب هذه الحرب المشكلة الآن أصبحت أكثر خطورة وتفاقمت، إذن فليس هناك سبل إلا من خلال أن يكون الاستهلاك أقل ويرشد، وربما هذا سيكون فرصة لإيران لكي تقوم بمراجعة الأنماط الاستهلاكية فيها.
0: الآن كيف يمكن لإيران أن تؤمن احتياجاتها من البنزين محلياً في ظل صعوبات التمويل نتيجة للعقوبات وللحصار الأمريكي؟
1: بسبب هذا الحصار فإن إيران تواجه صعوبة في البيع. هذا لا يعني أن المبيعات انخفضت إلى صفر، ودعونا نقول أنه في الميزانية العام الماضي العائدات توقع لها أن تكون 54 سنت للبرميل، وإيران باعت نفطها بسعر أكبر من هذا في بداية العام. وبالنسبة للوضع الحالي لا أعتقد أن إيران ستواجه مشكلات كبرى فيما يتعلق بالإنتاج وذلك للاستهلاك المحلي، ولكن بالنسبة للمبيعات نعم عليهم أن ينظروا إلى طرق جديدة إبداعية لبيع النفط والمنتجات الأخرى أيضا.
0: الدكتور محمد رضا قشقاوي الخبير الاقتصادي من طهران، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، ونشير إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث يفيد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة. وفي هذه الأثناء يقول بيان مشترك لنتنياهو وكاتس إن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة

0: حركة حماس. ونتابع أكثر، ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي الشامية، أهلا بك. ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي، أهلا بك أيضا. وأبدأ معك شادي، بما الذي حدث صباح اليوم؟
1: بالفعل حسين، غارات من مسيرات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، وحتى هذه اللحظة أسفرت هذه الغارة عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد من الفلسطينيين. وصلوا قبل قليل إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة. من بين الشهداء هو الشهيد عز الدين البيك، قائد لواء حركة حماس في كتائب القسام في شمال قطاع غزة، وأيضا شهيد آخر نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية، فيما استشهد فلسطيني آخر برصاص الجيش الإسرائيلي أيضا شرقي مدينة دير البلح في منطقة صلاح الدين. والآن طائرات الاستطلاع لا زالت تحلق بشكل مكثف في أجواء مدينة غزة عقب عملية الاغتيال المباشرة لقائد لواء الشمال في كتائب القسام في شمالي قطاع غزة الشهيد عز الدين البيك. يذكر أن الشهيد تعرض لمحاولات اغتيال سابقة خلال هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكنه نجا من هذه المحاولات. والآن يتحدث بيان مشترك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه كاتس عن نجاحهما في اغتيال عز الدين البيك قائد لواء الشمال في كتائب القسام في شمالي قطاع غزة. ومن المتوقع بعد قليل أن يتم تشييع جثامين الشهداء هنا من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة 3 شهداء وعدد من الإصابات، فيما يستمر القصف المدفعي وإطلاق النار المتواصل على المناطق الشرقية من مدينة غزة، تحديدا في حي التفاح والشجاعية. تعرضت صباح اليوم إلى عملية قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية. وأيضا في شمالي قطاع غزة في بيت لاهيا وجبالي أيضا لازالت هذه المناطق تتعرض إلى إطلاق نار متواصل وإلى عملية قصف مدفعي مستمر من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما يستمر الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة على حاله، مع منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية الكافية ومنع دخول الأدوية وكذلك المستلزمات الطبية لإنقاذ حياة المصابين الذين يصلون إلى مستشفيات قطاع غزة والتي تعاني من هذا الوضع في القطاع، مع استمرار إسرائيل حرمان القطاع من أكثر من 70% من أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة. حسين،
0: إذا استشهد قائد لواء الشمال بكتائب القسام عز الدين البيك في قصف على شقة بمدينة غزة. شادي، أيضا نركز على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يعني في هذه الساعات تحديدا ما بعد عملية الاغتيال هذه، وأنت تحدثت عن طيران مسير للاحتلال في سماء قطاع غزة الآن.
1: بالفعل حسين، الطائرات المسيرة بكل أنواعها الآن تحلق في أجواء قطاع غزة بعمومها، والآن في مدينة غزة تحديدا في منطقة الشفاء هنا ومنطقة النصر، أي منطقة عملية الاغتيال التي حدثت بها فجر هذا اليوم في حي النصر غربي مدينة غزة. الطائرات لم تفارق أجواء مدينة غزة وتحلق بشكل مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة جدا، يسمع صوتها ومشاهدتها عن قرب في سماء مدينة غزة عقب عملية الاغتيال. وهذا هو الحال منذ أيام، الطائرات المسيرة لم تفارق أجواء قطاع غزة وتقوم بمهاجمة أهداف لها بعد رصدها وجهد استخباري كبير للاستخبارات الإسرائيلية في تتبع عناصر المقاومة في قطاع غزة واستهدافهم أو استهداف المدنيين كذلك، وهذا ما رصدناه خلال الأيام الماضية من استهداف فلسطينيين في الطرقات أو في خيامهم أو في مراكبهم. الجيش الإسرائيلي بات يصعد من وتيرة الاستهدافات والغارات الإسرائيلية على مدينة غزة في استهداف الفلسطينيين في بقعة ضيقة من القطاع، نتحدث عن 36% يتواجد فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني، فيما يسيطر الجيش الإسرائيلي على أكثر من 60 و70% من مساحة قطاع غزة. وما يحدث الآن في المناطق الشرقية من إطلاق نار متواصل وقصف مدفعي قارب بالقرب من الخط الأصفر هي محاولة لإبعاد الفلسطينيين وتهجيرهم وعملية نزوح، وهذا ما رصدناه أيضا من نزوح عديد من العائلات الفلسطينية القريبة من الخط الأصفر في إطار توسيع هذه المنطقة والسيطرة أكثر على الأراضي هنا في قطاع غزة وتضييق المساحة على الفلسطينيين في ظروف مأساوية ومعيشية صعبة لازال أيضا يفرضها على القطاع.
0: ونعاود التنويه لما يظهر على شاشة الجزيرة الآن. إذن مصادر فلسطينية أكدت لقناة الجزيرة استشهاد قائد لواء الشمال بكتائب القسام عز الدين البيك في قصف على شقة بمدينة غزة. وأذهب إلى مراسلة الجزيرة من رام الله.

0: فاطمة خميسي، وقبل أن أنتقل لها أيضا نؤكد على ما يأتي من أخبار عاجلة. مصادر فلسطينية الجزيرة، الشهيد البيك تسلم قيادة لواء الشمال في القسام خلال الحرب خلفا للقيادي أحمد الغندور. وأذهب إلى فاطمة خميسي، وهذه صورة الشهيد البيك إذن الذي تسلم قيادة لواء الشمال في القسام خلال الحرب خلفا للقيادي أحمد الغندور، والذي يعني تم إعلان استشهاده قبل قليل في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة. وأذهب إلى فاطمة خميسي وتفاصيل البيان المشترك لنتنياهو وكاتس.
1: نعم حسين، هو بالفعل بيان مشترك صدر قبل قليل صادر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس، ومن خلاله يتحدثان عن الشخصية التي تم اغتيالها، بالإضافة إلى إشادة بأداء الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك وتوعد الحركة بالمزيد من عمليات الاغتيال المماثلة. إذا ما تطرقنا إلى تفاصيل هذا البيان فهي كالآتي حسين، نتنياهو وكاتس يتفاخران بها هذا الاغتيال، يتحدثان عن اغتيال عز الدين البيك وهو المسؤول عن قيادة لواء الشمال في الذراع العسكري لحركة حماس، ونفذت عملية الاغتيال هذه بالتعاون ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الاستخبارات الشباك، وتم تنفيذ هذه الضربة عبر استهداف نفذ في مدينة غزة الليلة. ومن خلال هذا البيان أيضا يتهمان هذا الشخصية بأنها كانت ضالعة بالتخطيط لعمليات تستهدف القوات الإسرائيلية، وكانت هذه الشخصية أيضا مسؤولة عن محاولة تجنيد المزيد من العناصر لانضمامها في إطار كوادر الحركة. وبالإضافة إلى ذلك ينتهي البيان تهديد الحركة باستهداف قياداتها وعناصرها حتى القضاء على تواجدها في قطاع غزة. إذن هذا هو مجمل البيان الذي صدر قبل قليل. كما أشرنا هو بيان يتفاخر من خلاله بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية وزير دفاعه حيال هذه العملية التي نفذت، بالنظر إلى التطورات الميدانية التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة نلاحظ بأن هنالك وتيرة ملموسة من ناحية العمليات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تطالت شخصيات بارزة سواء في حركة حماس أو في حركة الجهاد الإسلامي. سبق وأن اغتالت القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة شخصيات قيادية بارزة على المستوى الميداني، خاصة في حركة حماس، نتحدث عن قائد لواء خان يونس، قائد لواء رفح، اليوم قائد لواء الشمال. ومن خلال هذه السياسة المتمثلة بالاغتيالات يسعى بنيامين نتنياهو أيضا توظيف ما يسمى بهذه الإنجازات العسكرية في إطار المساعي الانتخابية، ليرفع أيضا من شعبيته في صفوف المجتمع الإسرائيلي، خاصة عندما تقدم المعارضة الإسرائيلية بالتركيز على إخفاق 7 أكتوبر. لذلك يحاول بنيامين نتنياهو دوما أن يستبدل هذه العناوين التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق لفحص إخفاق 7 أكتوبر، والمعارضة التي تتهمه بشكل رئيسي بالضلوع بالمسؤولية عن هذا الإخفاق، دوما ما يلجأ إلى سياسة الاغتيالات ليستبدل هذه العناوين وليرفع من شعبيته، خاصة في ظل احتدام المعركة الانتخابية. طبعا من المعروف أيضا بأن سياسة الاغتيالات المتصاعدة في قطاع غزة في الآونة الأخيرة تلقي بظلالها على اتفاق وقف إطلاق النار. حسين، هنالك مساعي من قبل مجلس السلام ومن قبل أيضا الإدارة الأمريكية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار للتقدم بمراحل هذا الاتفاق، ولكن إسرائيل لا تأبه لهذه الضغوط، لا تكترث لها، بل تواصل عملياتها في قطاع غزة، توسع أيضا من نطاق احتلالها لما يسمى بالمنطقة الأمنية، على اعتبار أنها تتذرع بأن حركة حماس لا تريد تسليم سلاحها، فبالتالي ترى من المناسب أن تقدم على نزع هذا السلاح بالقوة عبر استهداف كوادر الحركة، استهداف قيادتها، وتوعد الحركة بالمزيد من عمليات الاغتيال. لذلك نرى بأن هنالك غايات عديدة على المستوى الإسرائيلي سواء سياسيا أمنيا من مواصلة تنفيذ عمليات الاغتيال، وهنالك توعد صريح وتهديد مباشر لقيادات القسام لقيادات الجهاد الإسلامي بمواصلة تنفيذ عمليات الاغتيال على الرغم من تداعيات هذه العمليات على المسار الدبلوماسي الأوسع الذي يقوده مجلس السلام وأيضا الإدارة الأمريكية. حسين،
0: أعود إلى شادي شامية والأوضاع الآن في قطاع غزة بعد عملية الاغتيال هذه، ما الجديد؟
2: نعم حسين، الأوضاع الميدانية على حالها مع استمرار إسرائيل بقصفها المدفعي وإطلاق النار الذي يسمع في هذه اللحظات في المناطق الشرقية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال باتجاه منازل وخيام الفلسطينيين، وهذا ما تابعناه منذ ساعات مساء أمس من وصول عدد من الإصابات في مناطق شمال قطاع غزة تحديدا عقب عملية إطلاق النار المكثف وغير المسبوقة باتجاه الفلسطينيين. والآن وفجر اليوم تحديدا نفذت إسرائيل عملية اغتيال باستهداف شقة سكنية في حي النصر، واشتعلت النيران لقرابة الساعة داخل هذه الشقة في ظل صعوبة الدفاع المدني في إخماد الحريق نظرا لتهالك معدات الدفاع المدني. وبعد ساعة تقريبا تم إخماد الحريق وانتشال الشهداء من داخل هذه الشقة السكنية، وتبين صباح هذا اليوم أن المستهدف هو عز الدين البيك قائد لواء الشمال في كتائب القسام في شمالي قطاع غزة، وهو خلفا للشهيد أحمد الغندور دور الذي اغتالته إسرائيل في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أيضا في شمال قطاع غزة. وإسرائيل زالت تصاعد من وتيرة الخروقات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي، ولا زالت الاستهدافات متصاعدة وبوتيرة أعلى من ذي قبل، حيث وصلت حصيلة الشهداء منذ توقيع هذا الاتفاق وخرقه إلى أكثر من 1400 شهيد وأكثر من 3000 جريح نتيجة هذه الخروقات الإسرائيلية، فيما يستمر القصف المدفعي تدمير منازل الفلسطينيين عبر عمليات النسف المتواصلة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وهو يسارع الزمن لتدمير البنى التحتية ومنازل الفلسطينيين تحديدا في المناطق الشرقية لمدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي شهدت أيضا صباح هذا اليوم عملية قصف مكثف من قبل المدفعية الإسرائيلية وإطلاق النار بصورة عشوائية باتجاه الفلسطينيين، ووصلت بعض الطلقات إلى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في محيط مستشفى ناصر، وهذا ما أسرع أيضا وصول عدد من الإصابات من بينها أطفال ونساء كما تابعنا من المصادر الطبية في مستشفيات قطاع غزة. حصيلة الشهداء حتى هذه اللحظة هي 3 شهداء نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية منذ فجر اليوم وعدد من الإصابات، فيما يستمر القصف المدفعي وإطلاق النار المتواصل والتحليق المكثف كما قلنا لطائرات المسيرة الإسرائيلية بصورة منخفضة جدا وغير مسبوقة في هذه الأثناء.
0: شكرا إذا مراسل الجزيرة من غزة أو من مدينة غزة شادي شامية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول إلى فاطمة خمايسي من رام الله مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لكما. ومعنا من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك معنا سيد أحمد، وأبدأ معك من سياسة الاغتيالات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وما نقلناه من أخبار عاجلة قبل قليل الشهيد البيك تسلم قيادة لواء الشمال في القسام خلال الحرب خلفا للقيادي أحمد الغندور، كيف تقرأ هذا التسلسل وما الذي يحاول الاحتلال إنجازه في هذه المرحلة أيضا؟
3: عم تحياتي لك وللجمهور الكريم. الشهيد عز الدين البيك هو من أهم قادة كتائب القسام في قطاع غزة، ومن الذين كان لهم باع مهم خلال حرب الإبادة في إطار التصدي الاعتداءات الإسرائيلية، وكان جزءا رئيسيا من إفشال خطة الجنرالات، إفشال محاولة الاحتلال الإسرائيلي تحويل منطقة شمال قطاع غزة إلى منطقة خالية من سكانها، إفشال خطط التهجير، وكان جزءا رئيسيا من القيادة العسكرية لكتائب القسام التي يمكن اعتبارها حافظت على جغرافيا شمال قطاع غزة، وهو عمليا الآن القائد الثالث العضو في المجلس العسكري الثاني الذي يتم اغتياله. المجلس العسكري الأول بغالبية أعضاء تعرض للاغتيال خلال حرب الإبادة بدءا من القائد محمد الضيف وليس انتهاء بالقائد محمد عودة الذي قاد كتائب القسام. خلال الأسابيع الأخيرة اغتالت إسرائيل قائد لواء رفح وقائد لواء خان يونس والآن قائد لواء الشمال ضمن سياسة ممنهجة تستهدف القضاء على البنية الوطنية القائمة في قطاع غزة. هذه الأهداف ليست أهدافا عسكرية فقط، إسرائيل تريد أن تقضي على أي تواجد وطني في القطاع، بالمعنى الفعلي هي تستهدف كل المخدرات الوطنية. جزء من هذا الاستهداف يستهدف القيادة العسكرية، هذا صحيح، لكن جزء آخر أيضا يستهدف البنية المدنية في القطاع، يستهدف البنية الحكومية، ويهدف في الدرجة الأساسية لتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى شكل من أشكال الاستنزاف المستمر لقطاع غزة، للبنية المتماسكة، لمنع أي إمكانية لتعافي القطاع، وأيضا يثبت أنه لا يوجد أي شكل من أشكال الالتزام الإسرائيلي لا باتفاق وقف إطلاق النار ولا بخارطة الطريق التي كانت يفترض أن تتضمن وقفا للاغتيالات، وقفا للغارات. وبنيامين نتنياهو من الواضح أنه يريد أن يستثمر هذا الشهر المتبقي حتى الانتخابات الإسرائيلية في
0: نعم.
3: إطار وضع الدماء الفلسطينية والاغتيالات بحق قادة الشعب الفلسطيني كجزء من دعايته الانتخابية.
0: سيد أحمد، يعني جزئية ردة الفعل، يعني الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذه الظروف، هل من ردة فعل نتوقعها؟
3: يعني بتقديري حتى الآن الموقف الفلسطيني هو موقف متمسك باتفاق وقف إطلاق النار بطبيعة الحال، ليس لأن هذا الاتفاق هو أفضل الخيارات، ولا لأن الاحتلال الإسرائيلي سلوكه سلوك منضبط في هذا الاتفاق، بل لأنه المسار الوحيد المتاح لوقف الإبادة، الموقف الفلسطيني المتوافق عليه بين القوى الفلسطينية، والذي قدمت فيه حركة حماس موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن ثم أبدت المرونة في خارطة الطريق. هو يستند بدرجة أساسية أن الأولوية هنا هي وقف الإبادة والتمسك بكل مسار لوقف الإبادة. أعتقد أن هناك بطبيعة الحال حالة مؤلمة ومستنزفة للمقاومة الفلسطينية، ولكن التقييم المجرد يقول أن الخيارات محدودة أمام المقاومة، وهي الآن لا أعتقد أنها بوارد الذهاب إلى أي شكل من أشكال الاشتباك. هي ستتمسك بهذا الاتفاق وستعمل على الضغط على الوسطاء بدرجة أساسية للضغط أكثر على الولايات المتحدة، كما أنها قد قدمت لها تعهدات خلال مفاوضات العلمين من الدول العربية والإسلامية بأن هذه الدول ستكون أكثر حضورا وضغطا على الولايات المتحدة لأجل إلزام إسرائيل، كما أن الولايات المتحدة ذاتها تعهدت بذات التعهد، هي الآن ستطلب هذا الالتزام وستحاول قدر الإمكان أن تمرر هذه الفترة الخطرة وهو الشهر المتبقي حتى الانتخابات الإسرائيلية، ومن ثم يكون هناك مساحة أمام معطيات أكثر وضوحا، وأيضا يكون هناك مساحة لإيقاف كل محاولة الإدارة الأمريكية يعني التذرع بأن الانتخابات هي من تعيق تطبيق خارطة الطريق واتفاق وقف إطلاق النار، بحيث يكون هناك مساحة جدية لتحويل هذا الاتفاق لاتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار. لا أعتقد أنها بوارد أن تأخذ خطوات تصعيدية، لكنها ستوجه رسائل شديدة اللهجة إلى الوسطاء وإلى مجلس السلام بأن المطلوب بالمعنى الفعلي أن يقف الجميع أمام مسؤولياتهم. المقاومة من جانبها التزمت بكل ما عليها وحققت كل ما عليها من التزامات، ولم تمارس ولم يسجل بحقها أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما الطرف الآخر في هذا الاتفاق وهو الاحتلال الإسرائيلي وهو الطرف المعتدي والطرف الذي يرتكب الإبادة لم يلتزم ولا ليوم واحد بهذا الاتفاق. هذا الالتزام لا يرتبط في الاغتيالات فقط، الاغتيالات جزء أساسي، لكنه لم يلتزم حتى بأبسط التفاصيل وهي البروتوكول الإنساني. هذا يعني أن مجلس السلام حتى الآن لا يقوم بمهامه على النحو المفترض، لا يلتزم بالتفويض المخول به من
0: سيد
3: مجلس
0: أحمد،
3: الأمن،
0: يعني الاحتلال
3: ولا يعمل
0: الإسرائيلي
3: كوسيط
0: يستغل
3: لزي.
0: هذه الظروف ويستغل كل ذلك لتحقيق المزيد على الأرض، يعني ما الذي أو ما المتوقع أن يمارسه أيضا الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القادمة والأيام القادمة أيضا بالنظر يعني لعدم وجود يعني أي شيء يمنعه؟
3: يعني للأسف مع وجود غطاء أمريكي ومع وجود غطاء من مجلس السلام، هذا الغطاء عبر عنه كوشنر بأن لإسرائيل بين مزدوجين الحق في الدفاع عن نفسها، ومع اجتبار إسرائيل لردة الفعل الدولية، هي تعلم تماما أن معها تفويض واضح. حديث مسؤولي مجلس السلام بأن فترة الانتخابات في إسرائيل تجعل إسرائيل تذهب إلى خيارات مجنونة بين مزدوجين، يعني أن مجلس السلام يقدر كل ما سيذهب إليه بنيامين نتنياهو ويوفر له الغطاء. هذا يعني أن هذا الشهر سيكون
0: شكرا
3: شهرا دمويا
0: شكرا.
3: على الشعب
0: إذن كنت
3: الفلسطيني،
0: معنا
3: وهذا
0: من
3: الشهر
0: مدينة غزة السيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا حسين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله، وحييكم واصحابكم في تغطيتنا المستمره للتصعيد الاسرائيلي في قطاع غزه والضفه والتوتر الامريكي الايراني والتطورات في اليمن، ومستهلنا مواصله لمتابعه التطورات في قطاع غزه، اذ افادت مصادر فلسطينيه للجزيره باستشهاد قائد لواء الشمال بكتائب القسام عز الدين البيك، وذلك في قصف على شقه بمدينه غزه. في الاثناء افاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. وكان مجمع وشفاء الطبي قد أفاد باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة. التطورات أيضا تقودنا إلى الضفة الغربية، إذ أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أحرقوا منزلا لعائلة فلسطينية في قرية جالود جنوب نابلس، كما هاجم مستوطنون قرية المغير الواقعة في شمال شرقي رام الله. فيما يتعلق بملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي

0: وكان مسؤول أمريكي قد قال للجزيرة إن واشنطن تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، وإنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضايا النووية. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن اليوم الثلاثاء. عراقشي أضاف أن إيران مستعدة دائما للحرب ولديها ما تقوله في ميدان الدبلوماسية، مؤكدا أن الملف المطروح حاليا هو مضيق هرمز فقط. التطورات في اليمن، أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز في شرقي المحافظة. مشاهدينا، كل هذه التطورات تتابعوها معكم بكل التفاصيل والتحديثات. مثلما أشرنا في بداية هذه الساعة، مستهلنا ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، ومن مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، كما تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكما شادي، أبرز المعطيات المتوفرة حتى اللحظة.
1: نعم محمد، حصيلة الشهداء حتى هذه اللحظة 3 شهداء نتيجة الغارات والاستهدافات الإسرائيلية منذ ساعات الفجر. أبرز الأحداث في هذا اليوم استهداف شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة، وما أسفر عنه من استشهاد فلسطينيين، أحدهما قائد لواء الشمال في كتائب القسام في حركة حماس الشهيد عز الدين البيك، واستشهاد فلسطيني آخر، فيما اشتعلت النيران داخل هذه الشقة بشكل كبير جدا وقرابة الساعة، والنيران كانت مشتعلة بعد تدخل الدفاع المدني بمعدات متهالكة، ولازال أيضا يقوم بعملية البحث عن شهداء ربما في تلك المنطقة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي بمسيراته، ونفذ عملية الاغتيال لقائد لواء الشمال في كتائب القسام الشهيد عز الدين البيك. والآن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق في أجواء مدينة غزة على ارتفاعات منخفضة جدا، ويسمى مع صوتها ومشاهدتها في هذه الأثناء في ذات المكان الذي تمت فيه عملية الاغتيال في محيط حي النصر ومنطقة الشفاء هنا بمدينة غزة. فيما أيضا استشهد فلسطيني آخر فجر اليوم في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، في منطقة صلاح الدين تحديدا، برصاص الجيش الإسرائيلي حينما أطلق النار بسرعة عشوائية باتجاه الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر، واستشهد فلسطيني على الفور ووصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة حسب المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى. عدا عن القصف المدفعي وأطلاق النار المتواصل محمد منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة في المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، في المناطق الشرقية تحديدا لمدينة غزة في حي الشجاعية والتفاح، وفي شمالي قطاع غزة أيضا في مدينة بيت لاهيا وجباليا، ولازالت تسمع عمليات القصف من قبل المدفعية الإسرائيلية وأطلاق النار المستمر من قبل الآليات الإسرائيلية، والتي تسفر أحيانا عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، يصلون تباعا من شمال قطاع غزة إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة نتيجة عملية إطلاق النار المستمر حتى هذه اللحظة.
0: ابقى معنا شادي. فاطمة خميسي، مباشرة عقب تنفيذ تلك العملية بيان مشترك من نتنياهو وكاتس يؤكد فيه اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة.
2: صحيح محمد، وفي كل عملية اغتيال أخيرة كان يصدر مثل هكذا بيان، ولربما يحاول بنيامين نتنياهو توظيف ما يسمى بالإنجازات العسكرية في إطار المساعي لحصد المزيد من الأصوات على المستوى الانتخابي. إذا ما أردنا أن نتطرق إلى مضمون هذا البيان المشترك الذي صدر قبل قليل، فإن نتنياهو وكاتس يتحدثان عن عملية الاغتيال التي جرت الليلة ونفذت بالتعاون ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وما بين جهاز الأمن العام الاستخبارات معروف باسم الشباك، وطالت عملية الاغتيال هذه قائد لواء الشمال في قطاع غزة وفي الذراع العسكري لحركة حماس القسام، ألا وهو عز الدين البيك. نتنياهو وكاتس يتهمان هذه الشخصية بأنها كانت مسؤولة عن التخطيط لعمليات تستهدف القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك تعتبر إسرائيل وعلى المستوى الأمني بأن هذه الشخصية أيضا كانت تحاول استقطاب المزيد من العناصر إلى صفوف الحركة، وهذا الأمر يصب في إطار المساعي لترميم قدرات الحركة.

0: حركة على المستوى العسكري، وهو ما تنظر إليه إسرائيل على أنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي ختام هذا البيان يتوعد نتنياهو وكاتس الحركة بالمزيد من عمليات الاغتيال التي تطال الصفوف الأولى على مستوى القيادات وأيضا على مستوى العناصر والكوادر حتى القضاء على التواجد لحركة حماس في قطاع غزة. وبهكذا تكون إسرائيل حققت أحد أهداف الحرب، ألا وهو تفكيك حركة حماس على المستوى العسكري وعلى المستوى السلطوي، وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد مستقبلي على أمن إسرائيل. طبعا هذا طيلة الأعوام الماضية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تنجح إسرائيل بتحقيقه، فبالتالي حتى هذه اللحظة المعارضة الإسرائيلية تعتبر بأن نتنياهو لم يقم بتحقيق أهداف الحرب، فبالتالي نتنياهو يتهرب من هذا المأزق على المستوى الداخلي بإعطاء الأوامر بمواصلة تنفيذ سياسة الاغتيالات. هنالك وتيرة مرتفعة من ناحية هذه العمليات التي تطال شخصيات بارزة.
1: طيب هذه الوتيرة مهمة جدا التي أشرت إليها،
0: حركة الجهاد الإسلامي.
1: فاطمة اسمحي لي فقط على المقاطعة، السياق مهم والوتيرة مهمة جدا. خلال الأسابيع القليلة الماضية لاحظنا عمليات اغتيال متكررة من هذا الصنف، هل يمكن أن تعيدينا على الأقل إلى الاغتيالات الأقرب والتي يمكن التركيز عليها خلال على الأقل منذ مستهل هذا الشهر؟
0: نعم محمد، خلال أسبوع واحد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 4 عمليات اغتيال طالت شخصيات بارزة سواء في كوادر القسام أو في الجهاد الإسلامي. طيلة هذا الشهر نتحدث عن اغتيال شخصيات مثل قائد لواء خان يونس، قائد لواء رفح، اليوم قائد لواء الشمال، بالإضافة إلى شخصيات أخرى ليست بالضرورة عسكرية مثل عملية الاغتيال التي نفذت يوم أمس في قطاع غزة والتي طالت شادي أبو حصيرة، وهو شخصية يتهمها الجيش الإسرائيلي بأنها تعمل على رصد ميزانيات وعلى رصد تمويل لحركة حماس، وهي بمثابة الصراف المركزي للحركة. فبالتالي نرى بأن أيضا عمليات الاغتيال متنوعة لا تستقطب فقط الكوادر العسكرية والقيادات العسكرية البارزة، إنما تستهدف أيضا شخصيات أخرى تعمل ربما في ما يسمى إسرائيليا بالذراع الاقتصادي لحركة حماس. فبالتالي هنالك عمليات اغتيال متنوعة وعمليات اغتيال متواصلة كما ذكرت. أيضا إسرائيل تهدف على المستوى الأمني إلى خلق حالة من المطاردة لدى عناصر المقاومة الفلسطينية، فبالتالي تردع عدد من الفلسطينيين بالانتساب إلى الحركة، فبالتالي تقوض قدراتها على المستوى العسكري وقدراتها على استقطاب المزيد من العناصر. فبالتالي هذا الأمر أيضا يصب في الغاية الكبرى، ألا وهي منع مواصلة تواجد حركة حماس من التواجد في قطاع غزة. لذلك هنالك عدة غايات كما أشرت محمد من عمليات الاغتيال هذه، ولكنها بلا شك أيضا تؤثر على المسار الدبلوماسي والسياسي الأوسع. نعم. الذي ترغب الإدارة الأمريكية بتثبيته في قطاع غزة، ألا وهو الانتقال إلى مراحل اتفاق وقف إطلاق النار و التقدم في إطار هذا الاتفاق. ولكن حتى هذه اللحظة لا ترى إسرائيل سوى اللغة العسكرية المناسبة من أجل التعامل مع قطاع غزة.
1: شكرا فاطمة خميسي، أشكرك أيضا شادي شمية، سنعود إليكما في حال ورود أي تفاصيل إضافية في إطار هذه المتابعة. أولا بأولها على شاشة الجزيرة من غزة ينضم إلينا الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بكما. دكتور إياد، إسرائيل ومن خلال إذا وسعنا السياق هذه الفترة القصيرة تستهدف قيادات إن كان على المستوى العسكري أو الاقتصادي أو حتى السياسي مثل ما أشارت فاطمة قبل قليل، أين تضعنا هذه الاغتيالات ونحن من المفروض في إطار اتفاق؟
2: تحياتي لكم. السياق الرئيسي الذي توضع فيه مثل هذه الاغتيالات هي محاولة إسرائيلية لتسويق هذه الإنجازات بشكل أو بآخر. هذا أمر كان متوقع بالمناسبة خلال الأيام الماضية منذ بداية التصعيد الأخير إذا ما صلح التعبير، باعتبار حينما بدأ باغتيال مجموعة من قيادات الكتائب بمعنى كتائب العسكرية في قطاع غزة، ثم تلا ذلك عمليات الاغتيال لقادة الألوية. وهذا يعني يدعم المسار الذي تريده إسرائيل، هو تعطيل كل ما يتعلق بهذا الاتفاق، لأن هي أدارت

0: إدارة ظاهرة لهذا الاتفاق. الآن تريد أن تذهب بعيدا في تهشيم هذا الاتفاق تماما، حتى لو في مرحلة من المراحل كان هناك ضغوط أمريكية وغيرها تجاه إمكانية الذهاب إلى اتفاق، تكون بذلك قد قامت بهذا الدور المهم لتسجيل ما يمكن أن نسميه انتصارات متتالية بالنسبة لها في فترة الانتخابات. المسار الثاني هو أيضا مرتبط بإنهاء كل ما يتعلق بالعمل العسكري لحركة حماس تحديدا، أو أي عمل مرتبط بالعمل العسكري لحركة حماس، سواء كانوا قيادات لكتائب القسام كما هو الحال مع عز الدين البيك وهو أحد القيادات البارزة في كتائب القسام، وقاد شخصيا التصدي لعربات جدعون 1 و2 حينما تولى قيادة لواء الشمال، وهو من القيادات المعروفة وذات التجربة الطويلة خلال السنوات الماضية وخاصة خلال الحرب على غزة. لذلك التخلص بالنسبة لإسرائيل من هؤلاء الأشخاص هو مهم على صعيد تسجيل هذه الإنجازات. الجانب الآخر أيضا مرتبط باستهدافات أخرى على هامش كل هذه الاستهدافات، وهي مرتبطة بكل ما تدعي إسرائيل أنه له علاقة بتعافي حركة حماس أو إعادة ترتيب نفسها، كما حدث أيضا قبل أيام باغتيال أحد الصرافين. وهذا بشكل من الأشكال التي تريده إسرائيل، بمعنى تصبح الحياة في قطاع غزة غير قابلة للحياة بأي شكل من الأشكال. هناك ضرب للاقتصاد من خلال استهداف الصرافين ومنعهم من التعامل على الصعيد المالي، هناك استهداف للأماكن الأماكن السكنية القليلة جدا إضافة إلى مخيمات النزوح، وبالتالي هي تحقق هدف على الصعيد العسكري بتوجيه ضربات لحركة حماس، وبنفس الوقت أيضا التأثير على بنية المجتمع الفلسطيني وآلية التعافي التي يعيشها رغم كل حالة النزوح التي
1: طيب
0: مرت عليها خلال
1: أستاذ إياد، اسمح لي فقط على المقاطعة، أشرت أكثر من مرة إلى استشهاد عز الدين البيك، هذه الشخصية التي استلمت لواء الشمال في نوفمبر 2023، حاولت إسرائيل أكثر من مرة اغتياله، ربما أحدثها كان في شهر مايو الماضي. إلى أي مدى تعتقد بأن الاستهداف هو للشخص أيضا وليس فقط في السياق الأوسع الذي أشرت إليه المتعلق بقادة حماس وعز الدين القسام؟
0: هو إسرائيل بالمناسبة تتعامل مع هؤلاء الأشخاص بحالة ثأرية شخصية وتحت عنوان استهداف كل من له علاقة بالسابع من أكتوبر، لكن بنفس الإطار هو يريد أن ينهي أي شكل من أشكال البنية لكتائب القسام، وهو فشل في ذلك. حينما يتحدث هو بذاته عن أنه استهدف قائد لواء الشمال بهذه الوزن وبهذه الشخصية، هذا يعني داخليا إسرائيليا ويعني للجميع أنه كتائب القسام موجودة وأنه هيكلها التنظيمي لا زال يعمل، رغم أنه هو استشهد تقريبا كل القادة الكتائب القسام الذين قادوا 7 من أكتوبر والمجلس الثاني. نحن نتحدث عن 3 ألوية، قائد لواء رفح وقائد لواء خان يونس، والآن نتحدث عن قائد لواء الشمال، بمعنى أنه حتى كل هذه الاغتيالات التي قامت بها إسرائيل هذا التنظيم العسكري لا زال يعمل، يتولى أشخاص آخرون تلقائيا باعتبارهم نواب لقادة الألوية وقادة الكتائب لإدارة العمل العسكري في قطاع غزة، رغم أنه يجب أن نذكر دائما أنه كتائب القسام لديها قرار بعدم الذهاب إلى مواجهة مع إسرائيل وأنه هي ملتزمة بكل هذا الاتفاق تماما. وهذا قد يسهل على إسرائيل بالمناسبة عمليات الاغتيال التي تقوم بها، لأن هؤلاء الأشخاص الآن هم ملتزمون بما تم الاتفاق عليه ويعيشون في المنطقة الأقل من 30%، وتستهدفهم إسرائيل، هذا يسهل عليها سواء على الصعيد البشري في المتابعة أو على صعيد العمل الأمني الإسرائيلي التكنولوجي في متابعة هؤلاء الأشخاص، لأنهم لا يقاتلوا في الميدان بالنسبة لإسرائيل وصمدوا خلال القتال. حينما نتحدث عن عز الدين العشقاوي هو بنفسه قاد القتال في منطقة شمال قطاع غزة بجنوده وبقادة الكتائب وغيرها، ولم تتمكن إسرائيل من اغتياله،
1: وقد لقب أيضا فلسطينيا بكاسر خطة الجنرالات وقتها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. دكتور محمد، ما الذي يريده نتنياهو من خلال سياسة الاغتيالات هذه بهذه الطريقة في هذا التوقيت واستهداف شخصيات بعينها؟
2: التحية لك وللدكتور إياد وللسادة المشاهدين. يعني الذي يذهب إلى الجليل الداخل الفلسطيني المحتل ويريد أن ينقل تجربة فتية التلال والسيطرة على الأرض إلى الداخل الفلسطيني المحتل، والذي يذهب إلى المسجد الأقصى ويفاخر ويتباهى ويقتحمه بأنه صاحب السيادة وينادي ببناء الهيكل ويقول

0: تقول أن المسألة باتت قريبة، هل تعتقد بأنه سيترك للقطاع فرصة أن يتنفس؟ يعني هذا قلناه مرارا وتكرارا بأن القطاع سيبقى نهبا لحالة الفوضى التي تريدها إسرائيل، ويبقي قيادات العمل المقاوم وقيادات القسام ملاحقة. وربما يعني ما يريده نتنياهو من خلال استمرار هذه الاستهدافات والاغتيالات تحديدا أن يقول للمجتمع الإسرائيلي وهو على أعتاب صندوق الاقتراع أن المهمة والنصر المطلق لم ينتهي، وبأن نتنياهو وحده الذي يضرب قادة القسام وقادة حماس وينهكها ويضعفها، هو وحده القادر على أن يستكمل المهمة في حال منحه المواطن الإسرائيلي والمواطنون الإسرائيليون التفويض مرة أخرى. إذن هو لا يقدم فقط هذه الضربات على اعتبارها إنجازات عسكرية وأمنية وإنجازات انتخابية، إنما هو يعد من خلال استمرار هذه الاغتيالات بأن هذا المسار وحده نتنياهو القادر على أن يفرضه مستقبلا على القطاع بوتيرة أعلى. وربما الشيء بالشيء يذكر، أنت تسمعه يدين خصومه ويتهمهم بأنهم مفرطون وبأنهم سيعيدون بناء الدولة الفلسطينية وتسليم الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل وتفكيك الاستيطان في محاولة نزع الشرعية عن سلوكهم. هذا التصعيد العسكري يقدم نتنياهو كالرجل الوحيد وائتلافه كالطرف الوحيد القادر على حماية أمن إسرائيل عبر ملاحقة بنى ما تسميه إسرائيل الإرهاب، المقاومة الفلسطينية في داخل القطاع. وذات الشيء يفعله أيضا في الضفة الغربية، هو يخترق
1: طيب ولكن
0: اليوم
1: وبالتالي تكثيف عمليات الاغتيال خلال هذه الفترة. نتحدث عن مرور تقريبا سنة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تربطه مباشرة بالعملية الانتخابية والانتخابات المرتقبة نهاية الشهر المقبل.
0: ليس هذا فحسب، أنا قلت أن واحدة من اعتباراته في تصعيد العمل
1: ولكن تكثيفه في هذه المرحلة تحديدا.
0: نعم، تكثيفه في هذه المرحلة يراد منه أن يسيل كرصيد انتخابي لنتنياهو في صندوق الاقتراع، خاصة مع يعني ما تشير إليه استطلاعات الرأي من عدم مقدرة نتنياهو على أن يحسم هو وائتلافه الانتخابات لمصلحتهم في صندوق الاقتراع. إذا نتنياهو بحاجة إلى أي عمل عسكري يسيله كنقاط، وهو يجمع نقاط من كل الساحات، ليس فقط من غزة، الضفة الغربية هي ساحة للمواجهة، نتنياهو يحاول أن يحصد فيها نقاط لمصلحته ولمصلحة ائتلافه. هذا الاستعراض الذي تراه من كاتس ومن سموتريتش وبينغفير وكل أركان الائتلاف اليميني الحاكم هو جزء من بروباغندا دعائية انتخابية تقول للمجتمع الإسرائيلي بأنهم وحدهم القادرين على استكمال وإنجاز المهمة في لبنان وفي سوريا وفي الضفة الغربية وفي القطاع كما في إيران، وهذا جزء من المادة الدعائية التي تقدم للمجتمع الإسرائيلي. نعم، هو جزء من مادة دعائية انتخابية، لكنه أيضا يحقق أهداف أمنية لإسرائيل عبر استمرار خلق الذريعة لاستمرار الوجود العسكري والقول بأن حماس لم تفكك سلاحها ولم تتفكك وهي تحكم القطاع، ولذلك من الضرورة المحافظة على الوجود العسكري الإسرائيلي. كما أنه يخدم فكرة الأيديولوجية الأجندة الرسمية الحكومية التي تقول بالاستيلاء على مزيد من الأرض الاستيطان وتهجيرها للقطاع، التي باتت مسألة يتحدث فيها النظام السياسي الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي جهارا نهارا ولا يخشى من المجاهرة فيها.
1: دكتور إياد، هذه الاغتيالات كيف يمكن أن تؤثر في موقف حركة حماس من الاتفاق بشكل عام؟
2: هي بشكل أو بآخر الموقف واضح، ويمكن القول أنه ثابت فيما يتعلق بالتعامل مع الخروقات الإسرائيلية. هي تتبنى موقفين، الموقف الأول رسالة واضحة إلى الوسطاء بضرورة التحرك في مثل هذه الحالات وباستمرار. هذا كل يوم تقوم به إسرائيل بعمليات اغتيال بالنسبة للوسائل ترى أنه يهشم هذا الاتفاق وينهي هذا الاتفاق، وأنه عمليا الجانب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة المتمسكة بهذا الاتفاق وملتزمة به، بينما إسرائيل تنتهك هذا الاتفاق كل لحظة، وهذه مسؤولية الوسطاء في معالجة هذا الأمر ومواجهة إسرائيل. وبالتأكيد الجميع ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية كي يبني عليها فيما يتعلق كيف ستتعامل الحكومة الإسرائيلية القادمة مع هذا الاتفاق وغيرها، ويبدو أن هناك تفاهم ضمني من الولايات المتحدة بضرورة تمرير هذه المرحلة. الجانب الثاني أيضا لا شك حركة حماس بالنسبة لها هي تضغط بشكل كبير باتجاه على الأقل وقف هذه الانتهاكات في هذه المرحلة، وخاصة عمليات الاغتيال والاستهدافات بهذا الشكل وبهذه الطريقة، مع إبقاء خيار المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي موجود، لكن هذا الخيار الأصعب والذي بتقديري الفصائل الفلسطينية يكون لديها حاضر لكن لا تلجأ إليه.

0: ولا حتى بالتلويح له خلال هذه المرحلة لأسباب ألا تستغلها حكومة إسرائيل في هذه المرحلة خلال فترة الانتخابات بالذهاب إلى هجوم واسع على قطاع غزة ومزيد من الاغتيالات. لكن كما كل مرة كنا نتوقع فيها أن تكون مزيد من الاغتيالات الإسرائيلية، توسيع دائرة الاستهدافات، هذا أمر وارد بشكل كبير جدا، ويقع على الفصائل أن تحمي نفسها وتتخذ إجراءات كبيرة في مواجهة إفشال ما تريده إسرائيل في هذه المرحلة، وهي زيادة أعداد الاغتيالات بشكل كبير كما حدث خلال اليومين الأخيرين، ومحاولة الوصول إلى قيادات مختلفة سواء كان على الصعيد العسكري أو حتى على الصعيد المدني. نحن نتحدث عن استهدافات إسرائيلية أيضا لا تتوقف لمرافق عدة، منها الجوانب الاقتصادية تحت مبررات أن هذه الجهات تمول حركة حماس، وهذه بالمناسبة كذب يدرك المجتمع الفلسطيني أنه غير دقيقة وغير صحيحة، لكن بالأساس هي تؤثر على الحياة العامة، الحياة المجتمعية بالنسبة للشارع الفلسطيني في ظل وضع اقتصادي كارثي وتعطل عمليا كل منظومة المساعدات الإنسانية في الدخول إلى قطاع غزة باستثناء ما تيسر منها من خلال إدخال بعض المساعدات هنا وهناك، لكن عمليا هي تساعد إسرائيل تعمل على أن تنهي حالة التعافي التي يمكن أن نسميها أو محاولة التعافي فلسطينيا، وإبقاء الحالة تحت سلم المجاعة، تحت حالة الفوضى الأمنية في قطاع غزة بشكل أو بآخر، من خلال تعزيز عمل الميليشيات في المناطق الصفراء، زيادة عدد النازحين بشكل أو بآخر خلال الفترات القادمة وخلال الفترة الأخيرة. كل هذه الاعتبارات تؤثر سلبا على الشارع الفلسطيني.
1: دكتور محمد، كنت معنا في التحليل أكثر من مرة، وكنت من كثيرين من قالوا بأن نتنياهو وقع على هذا الاتفاق في قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية على رأسها حركة حماس على مضض. هل يحاول حاليا خلق واقع ميداني يفرغ كل هذا الاتفاق من مضمونه في تقديرك؟
2: أولا نعم، أنا أؤكد على أنه وقع على الاتفاق على مضض، واختلف مع الإدارة الأمريكية في طريقة الوصول إلى الأهداف التي تريدها إسرائيل، لكنه طوع كل هذا الاتفاق وآلياته المختلفة وهندسها بما يخدم المقاربة الإسرائيلية وبما يعفي إسرائيل من الانتقادات والعزلة الدولية الشديدة التي كانت تطالها حينما كانت الحرب بصورتها الفظة التدميرية الإبادية السابقة. اليوم هذا الاتفاق منح إسرائيل سلما لتستمر بذات الطريقة في الاغتيالات وفي السيطرة العسكرية وفي فرض شروطها على القطاع دون أن يسمى الذي تفعله حربا. وما دام أن الإطار العام لهذا الاتفاق قائم شكلا وتسكت الولايات المتحدة عن كل الانتهاكات، إذا هذا يخدم المقاربة الإسرائيلية. إسرائيل تأتي بكل مقتضيات الحرب في هذا الذي يجري دون أن تسمى أو يسمى الذي يجري حربا، وهذا يخدم نتنياهو، يخدمه كثيرا. صحيح بأنه كان يتمنى أن ترد حماس ليذهب إلى مواجهة أوسع تخدمه بصورة أوسع في داخل المجتمع الإسرائيلي، ونحن على مشارف وإسرائيل على مشارف صندوق الاقتراع الإسرائيلي، لكن لم يبقى من هذا الاتفاق إلا الاسم. هندست الإبادة في داخل القطاع، هندست الحرب مرة أخرى بأدوات جديدة. اليوم ربما بدل الدبابة إسرائيل تستعيضه بالقوارض، تستعيضه بال يعني المكرهة الصحية التي يعيشها القطاع والتي تفتك بأبنائه كما تفتك الدبابة الإسرائيلية. هندست الإبادة بصورة جديدة خدمت إسرائيل بشكل كبير، واليوم ينبري قادة الولايات المتحدة سفيرها لدى إسرائيل هاكبي قال بأن إسرائيل لا تمارس الإبادة، إسرائيل تدخل المساعدات وضخم أعداد المساعدات التي تدخل وشاحنات المساعدات التي تدخل، وهو ينبري للدفاع عن هذه السردية الإسرائيلية كما بعض قادة الغرب، مع أن إسرائيل تطالب انتقادات. لذلك إسرائيل حصلت على ما تريد عسكريا أمنيا وسياسيا، وحصلت أمام المجتمع الدولي على صورة الدولة التي يعني التزمت باتفاق الولايات المتحدة. سكتت الولايات المتحدة عن هذا الأمر، وهذا خدم إسرائيل كثيرا في مقاربتها التي تسعى إليها.
1: أشكرك من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا موصول لك الدكتور إياد القرى الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة غزة. تتابعون دون أدنى شك هذه التفاصيل والأخبار العاجلة التي ترد على الشاشة، شاشة الجزيرة، والتي تنقلنا مباشرة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية هذه المرة، إذ اقتحم عدد كبير من المستوطنين أطراف بلدة بيتونيا غرب رام الله. وقد أفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بين بيتونيا و

0: قرى غرب رام الله لتأمين اقتحامات المستوطنين للمنطقة بالموازاة مع هذه التطورات؟ تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل أمام الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع الأعياد اليهودية. من بلدة بتونيا غربية رام الله جيفارا البوديري مراسلة الجزيرة تنضم إلينا. مرحبا جيفارا، نتابع معك كل هذه التفاصيل، ولكن قبل ذلك اسمحي لي أن أرحب أيضا بمنتصر نصار مراسل الجزيرة الذي ينضم إلينا من الخليل، و نستهل معك جيفارا التفاصيل هذه الاقتحامات وما الذي يحدث تحديدا في بتونيا.
1: نحن نتواجد عند المداخل الغربية لبلدة بتونيا وهي الأقرب لوسط مدينة رام الله. ما نراه الآن عبر عدسة الكاميرا هو مشهد لم يكن الفلسطينيون يتوقعون أن يشاهدوه في أي يوم، لأننا نبعد عن وسط مدينة رام الله كبرى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية بضعة كيلومترات. العشرات من المستوطنين وصلوا إلى هنا بحافلات، قاموا بنصب الأعلام الإسرائيلية وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. نستطيع أن نستمع إلى الصلوات التلمودية التي يقومون بأدائها والرقصات الاستفزازية. بالطبع هؤلاء وصلوا من أكثر من موقع، سواء من المستوطنة التي بدأوا ينشئونها عند منطقة عين قينيا وهي في قلب المنطقة الأقرب لمدينة رام الله، وأيضا من المستوطنة التي يتم الآن بنائها عند بلدة بيت عور التحت. إذن نحن الآن نتواجد في منطقة تفصل بين وسط رام الله وقرى التي تقع غرب هذه المدينة. إغلاق كامل ومحكم يقوم بتنفيذه جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين ينتشرون في كافة الشوارع والمداخل لتأمين الحماية الكاملة لهؤلاء المستوطنين الذين كما ذكرنا جاءوا من أكثر من موقع. أيضا الآن وصلنا أن عدد من المستوطنين توجهوا إلى بلدة سردة شمال رام الله وقاموا بإعادة وضع لافتات. كان جنود الاحتلال قد أجبروا عدد من المستوطنين على إزالتها. إذن هذا المشهد في ظل الأعياد اليهودية هو بالفعل جديد تماما على الفلسطينيين، لم يتوقعوا أن اقتراب المستوطنين سيكون إلى هذه المسافة التي هي ليست ببعيدة، ونحن نتواجد في مناطق هي الأقرب إلى المناطق المصنفة ألف وفق تصنيفات اتفاق أوسلو. ولكن بالطبع ما يحدث الآن على الأرض يتزامن في هذا المشهد مع ما حدث في ساعات الفجر من قيام المستوطنين بإحراق مركبات ومحاولة إحراق منزل في بلدة المغير غربي محافظة رام الله. واضح أننا نتحدث عن قيام المستوطنين بتوسيع كل هذه الأعمال، سواء من مسيرات استفزازية أو من إقامة البؤر الاستيطانية بالانتقال من شرقي محافظة رام الله باتجاه الأغوار شرقي الضفة الغربية إلى الجهة الغربية. وفق ما كنا نرصده خلال الأشهر الماضية كان هناك تحذيرات واضحة بأن الجمعيات الاستيطانية وقادة الاستيطان وعلى رأسهم بالطبع سموتريتش وبني غفير يعملون على شق الضفة الغربية من الوسط، أي من الأغوار في شرقي الضفة الغربية اتجاه الوسط للوصول إلى حدود الخط الأخضر الذي لم يعد أصلا موجودا فعليا على الأرض، لأننا في الأفق نتحدث عن وسط إسرائيل، نتحدث عن تل أبيب هي التي تقف الآن في أفق هذه الصورة، وبالتالي العمل الآن على فصل الضفة الغربية بين الوسط عن الشمال وعن الجنوب، وبالتالي امتداد استيطاني متواصل ومتصاعد وبوتيرة سريعة جدا. وعندما نرى الآن أن سموتريتش مثلا يطالب المستوطنين بالتوجه إلى الضفة الغربية واعتبارها والسير فيها وكأنها أرضهم، هذا يدلل على ما قد يأتي في قادم الأيام. أيضا ما كان قد حدث في قرية جلود جنوبي نابلس أيضا يدلل على ما قد يتم والخشية من إعادة مشهد عائلة الدوابش، هذه العائلة

0: التي أحرقت حتى الموت قبل عدة سنوات في بلدة دوما قضاء نابلس. يتم تهديد العائلة في بلدة جلود بإحراقها، والآن هنا المستوطنون اعتدوا مثلا قبل أقل من ساعة على عدد من الصحفيين الذين تواجدوا في هذه المنطقة، لدرجة أن المستوطن جاء لطاقم صحفي وقام بإزالة الكوابل. الآن نستمع إلى أصوات لقنابل صوت وغاز من قلب بلدة بتونيا، حيث قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بكثافة في الشوارع الملاصقة لهذه المنطقة. واضح أنهم يطلقون هذه القنابل تجاه المواطنين الفلسطينيين الذين يتكدسون منذ ساعات الصباح في محاولة للتنقل بين وسط مدينة رام الله اتجاه القرى الواقعة غربي المدينة، التي الآن أصبحت وكأنها امتداد استيطاني يتواصل من منطقة لمنطقة. الزميل مجدي يمكن أن يرينا هذه المنطقة التي نتحدث عنها لنقف أكثر عما يحدث على الأرض. مسيرة المستوطنين جاءت كما ذكرنا من أكثر من موقع، ولكن من بين هذه التلال في الأفق بالنهاية هناك عمل واسع ومتواصل للجرافات التابعة للمستوطنين، يقومون بشق طريق استيطاني سيقوم بفصل قرى غربي رام الله بالكامل عن محيطها، وفصل كل قرية عن الأخرى من خلال البوابات. كانت هذه الطرق أصلا يسلكها فقط الفلسطينيون ويصلون إلى حدود الخط الأخضر اتجاه ما تسمى بمدعين، والآن هذا الموقع أصبح بالكامل هو مستباح من قبل المستوطنين الذين أصبحوا كما نرى في هذا المشهد يتنقلون بحرية مطلقة دون أي رادع، ولا يكتفون فقط بإقامة البؤر الاستيطانية بل تحويل كل بؤرة إلى مستوطنة. ربط هذه البؤر بالطبع كما ذكرنا ونرى الآن على الأرض بالطرق الاستيطانية ومحاولة العمل على ربطها ببعضها البعض.
1: طيب
0: فقط الآن يعني نرصد آلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هنا.
1: نعم مهم جدا ما تنقليه، نتابع
0: كما نرى كما نرى
1: واضح
0: كما نرى. Just two minutes. كما نرى جنود الاحتلال الإسرائيلي جاءوا إلى هنا يجبروننا على مغادرة الموقع، ونحن بالطبع مضطرون.
1: طيب جبارة سنعود إليك
0: للمغادرة كما ترى محمد.
1: نعم نتمنى أن تكوني بخير، سنعود إليك إن شاء الله في وقت لاحق بحول الله. وأنت كنت تنقلي لنا على الهواء مباشرة من هذه المنطقة في بتونيا غرب رام الله، تطلين على المنطقة التي كان فيها عدد كبير من المستوطنين الذين اقتحموها بتأمين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومثل ما هو واضح مشاهدينا أجبر فريق الجزيرة على إغلاق البث الحي المباشر من هناك. سنعود بحول الله إلى جبارة البوديري في وقت لاحق. التصعيد الإسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، هذه المرة وهذه الصور تقودنا إلى الخليل تحديدا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، والتي تظهر اقتحامات للمستوطنين للمسجد الإبراهيمي. هذه الصور وردتنا قبل قليل وتظهر ما يحدث الآن في هذه الأثناء في هذا الحرم الإبراهيمي، اقتحامات متكررة وبالتأكيد تتزامن مع الأعياد اليهودية. من الخليل منتصر نصار مراسل الجزيرة تضعنا في صورة هذه الاقتحامات والأوضاع في الحرم الإبراهيمي الذي أغلق أمام الفلسطينيين.
2: محمد، نحن نقف في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، وهذا الاقتحام وهذه المجموعات من المستوطنين يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي وصل قبل قليل إلى حيث نحن نقف ساحات وباحات الحرم الإبراهيمي الشريف، ويظهر في هذه الصورة هذه الأعداد الكبيرة من المستوطنين، المئات وصلوا عبر حافلات أقلت

هم إلى هنا، والحرم مغلق بطبيعة الحال وفق قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي. نسمع في هذه اللحظات في خلفية الصوت هذه الهزيج أو طقوس تلمودية يقوم المستوطنون بتأديتها. وكان وزير الأمن القوم الإسرائيلي إيتمار بن غفير أدلى بجملة من التصريحات فور وصوله إلى هنا، وحيث يتواجد الآن في هذه اللحظات قال بأنهم حاولوا اغتيالي 11 مرة حتى الآن لكنني لا أستسلم، هذا بيتنا، ويقصد بالحرم الإبراهيمي الشريف، ويقول أنه يشعر بالطاقة والفرح والسعادة عندما يصل إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. وبالمناسبة إيتمار بن غفير هو مستوطن أصلا يسكن مستوطنة كريات 4 هنا في الخليل جنوبية الضفة الغربية، وهي لا تبعد كثيرا، حيث ننقل الصورة في هذه اللحظات عن الحرم الإبراهيمي الشريف. يترافق مع هذا الاقتحام تشديدات وإجراءات عسكرية أمنية كبيرة سواء في محيط الحرم، وهذا ما نرصده تواجد الآليات العسكرية الإسرائيلية وانتشار الجنود عند كافة المداخل المؤدية إلى الحرم، إضافة إلى تشديدات تفرضها قوات الاحتلال أيضا على الحارات الشرقية من الحرم، تحديدا حارة جابر وحارة السلايم وواد الحصين ومنطقة تل رميدة وغيرها من المناطق المحيطة والقريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. هذه الاقتحامات محمد تأتي في رابع أيام عيد العرش اليهودي، وهي تأتي تزامنا أيضا مع اقتحامات ينفذها مستوطنون في المسجد الأقصى المبارك، وفقا لما أفادت به محافظة القدس. مشاركين في تجمع إسرائيلي قرب باب العمود اعتدوا فجر وصباح هذا اليوم على فلسطينيين في المنطقة، ومن بين من تم الاعتداء عليهم مسنين رفعوا لافتات تهديدية الليلة الماضية. أيضا شرطة الاحتلال قالت أنها حاولت فجر هذا اليوم فض تجمع وصفته بغير القانوني بين شارعي حييم بارليف وزاكس بعد تعرض عناصرها للاعتداء، وقالت أنها اعتقلت 5 مشتبه بهم على خلفية أعمال عنف كما قال بيان الشرطة الإسرائيلية. إذن هذه الاقتحامات هي مستمرة ومتواصلة، وكما ذكرت تأتي في ظل عيد العرش اليهودي، والاقتحامات لا تقتصر هنا على الحرم. الصورة كما نقلتها الزميلة جفارة من منطقة بتونيا قبل قليل أمس أيضا في مواقع أثرية في بلدة السموع جنوب الخليل، إضافة إلى كفل حارس في شمال الضفة الغربية. وهذا الاقتحام للحرم الإبراهيمي محمد جاء بعد ليلة صعبة على الفلسطينيين، جملة من الاعتداءات التي نفذها مستوطنون على فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في قريتي جلود وقريوت جنوب نابلس، وهو الاعتداء الأبرز والأهم. أصيبت مسنة فلسطينية بعدما قام مستوطنون بإلقاء الحجارة عليها أثناء اقتحام منزلها، إضافة إلى حرق منازل ومركبات في جلود وفي قريوت، وفي جلود تحديدا عائلة الطباسي التي أجبرت على إخلاء منزلها بعدما سيطر عليه مستوطنون منذ أشهر، عادوا إلى منزلهم الليلة الماضية لكنهم تفاجأوا فور وصولهم إلى المنزل باقتحام أكثر من 100 مستوطن المنطقة، وأشعلوا وأضرموا النيران. وأيضا الصورة التي نقلها سكان هذا المنزل من عائلة الطباسي بعدما تمكنوا من الدخول إلى منزلهم، دمار وخراب كبير خلفه المستوطنون داخل هذا المنزل بعد الانسحاب منه، وعادوا لاقتحامه من جديد بعدما وصلت العائلة وأضرموا النيران فيها، إضافة أيضا إلى هجوم كبير نفذه مستوطنون على سكان قرية المغير شمال شرق رام الله. كنت تحدثت مع رئيس المجلس القروي في المغير صباح اليوم، قال أن المستوطنين أحرقوا 7 مركبات فلسطينية، إضافة إلى أن النيران أتت على أجزاء من منزل في المنطقة. والمفارقة محمد أن هجوم المستوطنين في المغير ترافق مع اقتحام قوة كبيرة لجيش الاحتلال لتنفيذ حملة اعتقالات، ولم يحركوا ساكنا إزاء اقتحام المستوطنين للمنطقة وتنفيذ هذا الهجوم، بل منعوا الفلسطينيين من التقدم باتجاه المنازل والمكتبات التي تم إضرام النيران فيها، ومنعوهم حقيقة من أن يقوموا بالتصدي لهذا الهجوم، وهذا ما جرى في قريوت وفي جلود. هذه المعطيات جميعا التي يتحدث عنها وهذه الصورة التي ننقلها الآن على الهواء مباشرة تأتي في إطار تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية، إضافة لأن هذه التصريحات التي يدلي بها بن غفير وسموتريتش وبنيامين نتنياهو تأتي أيضا في إطار حملة انتخابية. أنت تعلم أن الانتخابات الإسرائيلية على الأبواب في شهر أكتوبر المقبل في نهايته، وبالتالي هم يستغلون كل مناسبة وكل عيد وكل حدث حتى يقوم

0: يقوموا بممارسة الدورة والدعاية الانتخابية وهذه التصريحات التي يتحدث عنها مثلا بن كفير، ويتحدث عن أنه فيما لو استلم منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة قال بأنه سيغير المفاهيم وسيغير الواقع. أيضا صرح بأنه سيقوم بحرق جثة السنوار وحرق جثث من شاركوا في 7 أكتوبر 2023، وبالتالي هذه تصريح. وأيضا تصريحات سموتريتش عن الضفة الغربية تحديدا، وكل التصريحات جميعها تشير وتؤدي إلى أنهم يسعون إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية نحو مزيد من التصعيد أكثر، وهذا على الأقل ما نتابعه وما نرصده. الحديث ليس فقط عن اعتداءات مستوطنين، الحديث أيضا عن تشديدات وإجراءات عسكرية كبيرة على الحواجز والبوابات وتنكيل بالفلسطينيين أثناء التنقل والذهاب والإياب، إضافة إلى أن اقتحامات المستوطنين كما تحدثت جيفارا قبل قليل وصلت إلى عمق المدن والمناطق الفلسطينية، وهي بيتونيا المنطقة الأقرب والأكثر قربا إلى رام الله وسط الضفة الغربية. إليك محمد.
1: شكرا منتصر نصار، كنت معنا من الخليل. نشكر بالتأكيد جيفارا البوديري التي كانت معنا من بيتونيا، ونتمنى أن تكون بخير، وقد تابعتم على الهواء مباشرة عندما جاء الجندي الإسرائيلي في تلك العربة المدرعة وأجبرها على توقيف البث، وبالفعل تم إيقاف بث قناة الجزيرة التي كانت تغطي الأحداث في بيتونيا. ينضم إلينا من رام الله الدكتور إبراهيم ربيع الأكاديمي والباحث السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما دكتور إبراهيم. التصعيد متشعب مستمر في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. لفت انتباهي لو انطلقنا ببيتونيا ما قالته جيفارا في مستهل مداخلتها، قالت لم يكن يتخيل الفلسطينيون في بيتونيا في رام الله أن يشاهدوا ما شاهدوه خلال هذه الساعات، المستوطنون يقتحمون تلك المنطقة بحماية جنود الاحتلال ويمنعونه من الخروج والدخول لغير ذلك. إلى أي مرحلة من التصعيد وصلت إسرائيل؟
2: يبدو أنه لم يعد مفاجئا تجاوز هذه المنظومة الاستيطانية العسكرية المتناغمة كل هذه الخطوط الحمر كما كان يراها الفلسطينيون، أو حتى وفق كل التقديرات الإقليمية والدولية. اليوم يتم الحديث عن مشروع استيطاني، بدأ بالأمس الحديث عن تفعيل الخط الذي يقسم والشارع الذي يقسم رام الله إلى نصفين عمليا، ويقطعها عن امتدادها الحضري في الشمال، ويعني يقع في قلب التجمعات السكنية وعلى مقربة تامة من المؤسسات الحيوية الفلسطينية. واليوم تظهر هذه الخطوة كأنها استكمال لما صدر بالأمس عن هذا المشروع بالوصول إلى بيتونيا. باعتقادي أن هذا المشروع الاستيطاني وهذه المنظومة الاستيطانية تسابق الزمن لاستثمار ما يمكن استثماره بهذه المرحلة وبهذا الشهر تحديدا، وهذا كان متوقع بأن يحدث هذا النوع من التصعيد لوضع واقع لا يمكن التراجع عنه في حال جاءت حكومة جديدة، حكومة مختلفة تجد أمامها واقع غير قابل للتغيير. بهذا الإطار هي تريد أن يكون هذا الواقع قائم على تعزيز منظومة المعازل التي تهدف إلى خلق مناطق طاردة للفلسطينيين أو مناطق ينكفئ فيها الفلسطينيون، استيلاء على أكبر مساحة من الأرض وتحويلها إلى نطاق ممتد ومتكامل للمنظومة الاستيطانية. ويضاف إلى ذلك، وهذا يعني ما يتضح من ما يحدث اليوم تحديدا في منطقة رام الله، ضرب كل المساحات التي يمكن أن تكون قد تبقت للحديث عن كيانية فلسطينية على الأرض، لأنه هذه المنظومة الاستيطانية دوما ما كانت تتحدث عن أن رام الله يعني يجب أن تستهدف كونها هي العنوان والمركز للمشروع السياسي الفلسطيني بهذه المرحلة. اعتداءات سابقة بالأيام الفائتة أيضا طالت الأطراف الشمالية الغربية لرام الله، وبالتالي نحن نتحدث عن حصار وتحويل رام الله إلى معزل منقطع عن محيطه. يضاف إلى ذلك أيضا المشروع الانتخابي وحضور الحالة الاستيطانية في المشروع الانتخابي للفاعلين الأساسيين سموتريتش وبن كفير كل بأدواته ومساحات نطاقه وتأثيره.
1: أستاذ سليمان بشارات، في التحليل لطالما تم إقحام موضوع الانتخابات التي تقبل عليها إسرائيل في ظل هذه الحالة من التصعيد، هل هذا هو السبب الرئيسي؟
3: تحية أستاذ محمد ورضيفك المشاهدين. هو عامل مرتبط بحالة زمانية، ولكنه ليس مرتبطا بالرؤية الإسرائيلية الفعلية والحقيقية لمستقبل الضفة الغربية أو لمستقبل الدولة اليهودية أو حتى لمستقبل المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية. وإذا ما عدنا قليلا إلى عدة سنوات، إسرائيل عملت على عملية تجنيد كاملة لكل مقدرات الدولة الإسرائيلية لخدمة المشروع الاستيطاني. هذا الأمر ربما لمسناه من خلال عدة مستويات: المستوى القانوني، عشرات القوانين التي صودق عليها بالكنيسة الإسرائيلية والتي كانت تذهب إلى عملية تهيئة البيئة السياسية والقانونية للوجود الاستيطاني بالضفة الغربية وتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، الموقف والمستوى السياسي الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو قبل عدة أيام من على منصة الأمم المتحدة كان يتحدث من أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي قلب الدولة اليهودية وقلب المشروع الاستيطاني، وبالتالي هناك عملية تعزيز لهذه البنية. والأمر الثالث، وهو عندما يتم تحويل وإقامة العديد من الهيئات والمرجعيات الإدارية في الضفة الغربية كلها لخدمة المشروع الاستيطاني، هناك يعني إدارة مدنية تتبع للمستوطنين بالضفة الغربية، هناك عملية شرعنة كاملة لكل السلوك الإسرائيلي، وفوق كل ذلك عملية بنية تحتية أسست بشكل كبير جدا للوجود الاستيطاني، والذي الآن نلمس نتائجه بشكل كامل. اليوم أنا باعتقادي ما يجري هو عملية تتويج حقيقية إسرائيلية للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. هذا الوصول لهؤلاء المستوطنين داخل الأحياء والبلدات ولقطع أواصل الطرق والتجمعات الفلسطينية هي عملية تتويج لشكل وطبيعة الوجود الاستيطاني. هذا الأمر ربما بدأته إسرائيل في العام الماضي في شمال الضفة الغربية عندما ذهبت إلى عمليات الاقتحام وعمليات التهجير لمخيمات جنين وتول كرم، وثم أطلقت مشروعا استيطانيا ضخما لتسعة تجمعات استيطانية ومعسكرات للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية وفي منطقة جنين. اليوم هي تذهب إلى منطقة إلى وسط الضفة الغربية وتعمل على عملية استكمال هذه الخارطة الاستيطانية بشكل كامل في الضفة الغربية. واضح جدا أن إسرائيل الآن ربما هي تحاول أن تستفيد من البيئة المجتمعية الإسرائيلية الداخلية فيما يتعلق ب يعني التحضير للانتخابات، كون ذلك أو كون هذه البيئة يمكن أن تعمل على عملية دعم إضافي للمشروع الاستيطاني وعملية تسابق في تنفيذ هذا المشروع. ولكن أنا باعتقادي إسرائيل عندما تذهب إلى المشروع الاستيطاني هي لا تذهب إليه كأنه فقط ورقة سياسية انتخابية لحظية أو عاملا أو سببا في هذا الإطار، وإنما هناك بعدا مؤسساتيا متكاملا. ولهذا السبب حتى وإن كانت نتائج الانتخابات في إسرائيل مغايرة لكل الوجود أو الخارطة السياسية الحالية التي تدعم المشروع الاستيطاني، سيبقى المشروع الاستيطاني هو في جوهر وفي قلب الرؤية الإسرائيلية، وبالتالي سيتم استكمال ذلك. هذا يعيدنا إلى كيف أن يعني إسرائيل ما بعد اتفاقية أوسلو هي لم تستسلم إلى كل الاتفاقيات ولم تعمل على عملية التراجع عن البنية الاستيطانية، بل اتخذت الكثير من الرؤى لعملية التوسيع وعملية فرض واقع جديد للوجود الاستيطاني في الضفة الغربية، حتى في ظل مسار سياسي ودبلوماسي كان ما بين الفلسطينيين وما بين الإسرائيليين.
1: وهذا أستاذ سليمان يقودنا أيضا لما أشار إليه الدكتور إبراهيم، أن الموضوع هو الانتخابات، ولكن أيضا ما بعد الانتخابات، حتى وإن جاءت حكومة مختلفة فإن هذا يخلق واقعا جديدا. وبالتالي دكتور إبراهيم، هو هذا يعيدنا إلى شخصية إيتامار بن غفير. بعيدا عن كونه مستوطن، هو وزير الأمن القومي الإسرائيلي، يسرح ويمرح بين مقدسات المسلمين، أمس في المسجد الأقصى المبارك واليوم في الحرم الإبراهيمي الشريف. أي خطورة تحملها هذه التحركات من هذه الشخصية تحديدا بهذا الوزن السياسي داخل إسرائيل؟
2: دعني أشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه يبدو أننا أمام تقسيم وظيفي بين أركان الحكومة الإسرائيلية لمساحات العمل في هذه المرحلة لأسباب سياسية وظيفية ولأسباب طبعا انتخابية. إذا ما لاحظنا، عندما يتم الحديث عن الاستهدافات والاغتيالات في قطاع غزة يتصدر المشهد نتنياهو وزير جيشه كاتس. عندما نتحدث عن الحراك

0: استيطاني بالمعنى الاستراتيجي والمعنى التنفيذي. يظهر سموتريتش عندما نتحدث عن الحراك على مستوى السيطرة على المقدسات، الاعتداء على المناطق الحساسة، الذهاب إلى الحرم الإبراهيمي، المسجد الأقصى، وأيضا الحديث عن الأسرى يظهر بن غفير. إذن نحن نتحدث عن هذا المثلث الذي يتكامل في الرؤية ولكنه يتوزع بالأدوار الوظيفية. إيتمار بن غفير يعطي الزخم والقوة والدعم بما يمتلك من أدوات وموقع، ولكن أيضا بن غفير لا يمثل نفسه، بن غفير هو يمثل هذه المنظومة وهي تحتمي به بنفس الوقت، بمعنى أنه هو بهذا الموقع وهو يقول هذا لجمهوره: أنا بهذا الموقع لأنني أحقق هذه الأهداف وأنا سأعمل على الذهاب لتحقيق المزيد منها، سواء الحديث عن إعدام الأسرى، الحديث عن إحراق الجثث، الحديث عن الاحتكار والسيطرة المطلقة على المقدسات، والحديث عن تعريف الفلسطيني. هذا كله يقودنا إلى أن هذه المنظومة تعمل برؤية استراتيجية تبدأ بحالة تجريبية وتبدأ بمنطقة تجريبية، ومن ثم تمتد هذه الحالة لتصبح عامة وشاملة، ومن ثم تذهب إلى شكل من أشكال القوننة لهذه السيطرة وهذه الحالة الاستيلائية إن صح التعبير. هذا بدأ مثلا عندما يعني رسخت إسرائيل منظومة المعازل عبر الجدار، تم وضع العديد من القرى والتجمعات الفلسطينية خلف الجدار وخنقها، وبالتالي خلق بيئة طاردة جففت الوجود الفلسطيني فيها بشكل كبير، كذلك الأغوار. تم تعميم هذه الحالة، يعني عندما تحدثت جبارة عن موضوع عزل قرى غرب رام الله، هذا العزل الهدف منه أن يقطع هذه القرى عن أي امتداد حيوي اقتصادي خدماتي بشكل كامل، وبالتالي يدفع الفلسطينيين إلى الهجرة من هذه المناطق بشكل قسري ولكن بدون استخدام الأدوات الخشنة. هذه الاستراتيجية باعتقادي أنها تمضي بشكل متصاعد وترسخ لحالة صعبة جدا لن يستطيع الفلسطيني مواجهتها منفردا إن لم يكن هنالك تدخل دولي، وفي ظل الحالة الأمريكية الحالية التي تشرعن هذه العملية وتدعمها بشكل كبير، باعتقادي أننا نواجه حالة صعبة جدا.
1: أيضا في ظل هذا التصعيد ننقل مشاهدينا عن محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وذلك في رابع أيام عيد العرش اليهودي. أستاذ سليمان، كل هذا الواقع، كل هذا التصعيد، حالة الخناق في الضفة الغربية التي بين قوسين نغطيها الآن بتزامن مع الأعياد اليهودية، ولكن هي حالة مستمرة منذ فترة طويلة، هل تخشى إسرائيل من أن تكون هذه الأعمال شرارة لانتفاضة ما؟
2: نعم، هي إسرائيل تخشى ذلك وعبرت عن ذلك في أكثر من موقف وأكثر من تصريح، كان ذلك على مستوى المؤسسة الأمنية أو حتى المستوى السياسي الإسرائيلي. لكن أنا باعتقادي التعبير الإسرائيلي حول إمكانية انفجار الأوضاع بالضفة الغربية هو أيضا يستخدم كما يقال سيف ذو حدين، تارة لمحاولة تبرير استخدام القوة والعنف من قبل الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية باتجاه الفلسطينيين، وتارة أخرى هي محاولة لفرض مزيد من الإجراءات ضد الفلسطينيين، عملية تقطيع الأوصال وعملية بناء شبكة كاملة من البوابات ومن الحواجز الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية وفرض طوق شامل. نحن نتحدث الآن عن الضفة الغربية، هي أشبه بعملية فارغة في عملية التنقل ما بين البلدات والمحافظات الفلسطينية، وهذا ربما هو ما تريده إسرائيل فعليا، هي عملية التحكم الكاملة في الحياة اليومية وفي تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني. ولهذا السبب عملية رهن حياة الفلسطيني اليومية بكل ما يرتبط بالمناسبات الدينية أو بالمزاج السياسي أو بالمزاج العسكري الإسرائيلي هو جزء من المنهجيات التي تحاول إسرائيل من خلالها عملية ليس فقط تطويع الفلسطيني وإجباره على القبول بهذا الواقع الذي تفرضه إسرائيل، وإنما الدفع بالفلسطيني لمحاولة البحث عن خيارات أخرى بما فيها عملية الهجرة خارج الأراضي الفلسطينية. وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل ماضية في هذا الاتجاه بهدف خنق الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني.
1: من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن رام الله الدكتور إبراهيم ربيع الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكما. نبقى في متابعة التطورات في الضفة الغربية، حيث هاجم أكثر من 100 مستوطن قرية جالود في جنوب نابلس وأحرقوا منزلين ومركبات، إضافة إلى ممتلكات فلسطينية. وليث جعار مراسل الجزيرة ينضم إلينا الآن من جالود في جنوب نابلس. مرحبا ليث، كان معنا منتصر قبل قليل وقال بأن أكثر الاعتداءات من قبل المستوطنين خلال الساعات الماضية كانت في جالود، ما الذي حدث؟
3: بالطبع محمد، لعل الحدث الأبرز في مناطق شمال الضفة الغربية هو ما حدث في قرية جالود إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهجوم إن صح القول لأكثر من 200 مستوطن وصلوا إلى منازل عائلة الطباسي في داخل هذه القرية، بعد أن كان الارتباط العسكري قد أبلغ العائلات الفلسطينية بالعودة إلى منازلهم بعد أن كانوا قد أخلوها تحت تهديد السلاح في 22 من يوليو الماضي، حيث جرى حصار العائلات الفلسطينية في داخل منازلهم. بعد وصولهم خلال ساعات ما بعد منتصف الليل إلى هذه المنازل لربما التي تشاهدونها في الصورة، هاجم أكثر من 200 مستوطن بشكل منظم كما قالت العائلة عليهم، قاموا بحرق منازلهم وتكسير وحرق المركبات أيضا في تلك المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي رافق العائلة في الوصول إلى منازلهم لم يتمكن من إبعاد هؤلاء المستوطنين المنظمين الذين هاجموا العائلات الفلسطينية وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وحرق منازلهم وتكسير كامل محتويات المنازل، على عكس وغرار ما تحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصة الأمم المتحدة عن قلة قليلة من هؤلاء المستوطنين الذين يهاجمون القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية. الصورة في قرية جالود تعكس وتنسف حجم الرواية الإسرائيلية وما تحدث به بنيامين نتنياهو حول القلة القليلة التي تهاجم القرى والبلدات الفلسطينية. على غرار ذلك، مئات المستوطنين الذين وصلوا إلى هذه المنطقة بعد أن كانت هناك دعوات تحديدا على بعض منصات المستوطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للهجوم على قرية جالود وحرق منازلهم والاعتداء عليهم، تحديدا عائلة الطباسي، هذه العائلة التي حوصرت في داخل منازلهم لأكثر من شهرين متتاليين. هذه البؤرة الاستيطانية والمستوطنات المحاذية لقرية جالود التي تظهر لربما في هذه الصورة هو امتداد لسلسلة البؤر الاستيطانية والمستوطنات التي تقضم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. مستوطنة يحيى إضافة إلى مستوطنة يش كودش، هذه المستوطنات التي باتت تسيطر على وتقدم الخناق وتضيق على الفلسطينيين حقيقة في مناطق جنوب مدينة نابلس كما باقي مناطق الضفة الغربية التي تشهد عمليات حصار واسعة من قبل هؤلاء المستوطنين الذين يصعدون يوميا من هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية في صورة
1: لمقاطعتك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من جالود في جنوب نابلس. مشاهدينا الكرام، أحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني، إضافة إلى التطورات في اليمن. مستهلنا التطورات في قطاع غزة، إذ أفادت مصادر فلسطينية للجزيرة باستشهاد قائد لواء الشمال بكتائب القسام عز الدين البيك، وذلك في قصف على شقة بمدينة غزة. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. وكان مجمع الشفاء الطبي قد أفاد باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة. وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية ذلك عقب هجوم شنه مستوطنون على قريتي جالود بنابلس ولمغير في شمال شرقي رام الله. فيما يتعلق بملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مضيق هرمز مفتوح الآن، وبأن تدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع، وإنه لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لفرضت رسوما على العبور في المضيق. قبل ذلك كان مسؤول أمريكي قال للجزيرة إن واشنطن تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوصول.

الوسطاء وأنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية. في المقابل قال عباس عراقچي وزير الخارجية الإيراني أنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن اليوم الثلاثاء. عراقچي أضاف أن إيران مستعدة دائما للحرب ولديها ما تقوله في ميدان الدبلوماسية، مؤكدا أن

0: فيما يتعلق باليمن، أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز. البداية مشاهدينا في متابعة كل هذه الملفات بالتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة شادي شامية، ونتابع معك شادي المعطيات المتوفرة حتى اللحظة وما الذي نعرفه عن اغتيال قائد لواء الشمال التابع لكتيب القسام.
1: نعم محمد، مصادر فلسطينية أكدت اغتيال إسرائيل لقائد لواء الشمال في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيد عز الدين البيك في شمالي قطاع غزة، بالإضافة لاستشهاد مرافقه في استهداف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، وما أسفر عنه أيضا من إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة. عملية الاغتيال نفذت بثلاث صواريخ من قبل المسيرات الإسرائيلية التي أغارت على هذه الشقة في إحدى البنايات السكنية في منطقة النصر غربي مدينة غزة، وسيتم تشييع جثمين الشهداء ظهر هذا اليوم من مدينة غزة باتجاه حي الشيخ رضوان حيث مقبرة الشهداء هناك لتشييع الشهيد عز الدين البيك ومرافقه الذي اقتلته إسرائيل صباح هذا اليوم في مدينة غزة، بالإضافة إلى استشهاد أيضا فلسطيني رصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في منطقة صلاح الدين تحديدا حينما أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه الفلسطينيين. بالعودة إلى الشهيد عز الدين البيك، هو قائد لواء الشمال في كتائب القسام وهو خلف للشهيد أحمد الغندور الذي اقتلته إسرائيل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، وحاولت إسرائيل خلال الحرب مرارا ملاحقته ومحاولات اغتياله، والتي كان آخر محاولة اغتيال البيك قبل 4 أشهر في مدينة غزة، لكنه نجا من هذه المحاولات، ونجحت إسرائيل كما تحدث البيان المشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس عن نجاحهما باغتيال عز الدين البيك بعد رصد ومتابعة حثيثة من قبل المسيرات الإسرائيلية التي لم تفارق أجواء قطاع غزة في هذه الأيام، والآن التحليق لازال مستمر وبصورة كبيرة جدا عقب عملية الاغتيال، وفي المحيط الذي تمت عملية الاغتيال فيه في منطقة حي النصر بمدينة غزة. القصف المدفعي وهو الأهم أيضا محمد، وإطلاق النار المستمر باتجاه الفلسطينيين في محاولة توسيع المنطقة الصفراء في المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة، ونزوح عدد من العائلات الفلسطينية خوفا من هذا الرصاص العشوائي الذي يطلق في كل يوم ولساعات طويلة باتجاه الفلسطينيين ويصيب أعداد من الفلسطينيين ويستشهد أحيانا أيضا نتيجة إطلاق النار المباشر في ظل صعوبة وصول الحالات والمصابين من شمال قطاع غزة إلى مدينة غزة، وهذا يستغرق وقت طويل وتصل الإصابات بحالة حرجة ويعلن عن استشهاد بعضها أحيانا نتيجة عدم توفر المستلزمات الطبية ونظرا لطول المسافة بين شمال قطاع غزة ومدينة غزة، ويصلون بحالات حرجة وفي ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. الوضع في قطاع غزة لازال متدهور على وقع استمرار التصعيد الإسرائيلي وارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية وعمليات الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، والتي كان آخرها أيضا أول أمس اغتيال شادي أبو حصيرة أحد رجال الأعمال في قطاع غزة، واتهمته إسرائيل بأنه يقوم على تمويل حركة حماس في قطاع غزة، وما أيضا نفذته في خلال الأسبوع الماضي من عمليتي اغتيال لقائد لواء خان يونس وقائد لواء رفح في كتائب القسام أيضا في شمالي قطاع غزة، وهذا ما تحدثت عنه المصادر الإسرائيلية حسب البيانات المشتركة لرئيس الوزراء ووزير جيشه في إسرائيل، وهذا ما يجري على الأرض من تصعيد وتيرة الغارات الإسرائيلية. ننتظر بعد ساعات لتشييع جثمان الشهيد عز الدين البيك من مدينة غزة والذي اغتلته إسرائيل صباح هذا اليوم.
0: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة شادي شامية، كنت معنا من مدينة غزة. ومن مدينة غزة ينضم إلينا وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، ومن حيفا دكتور إمطانوس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث. مرحبا بكما. سيد وسام، ما الذي تفهمه حماس التي وقعت على اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل وتقوم إسرائيل بانتهاكه؟

0: على مدى تقريبا سنة، ولكن تعزز من اغتيال القيادات خلال هذه الفترة الأخيرة كما سرد شادي.
1: نعم، صباح الخير بداية لك ولضيفك الكريم. لا شك أنه ما تفضلت به هو إشارة واضحة للمشهد المرتبط بوقف إطلاق النار، ونحن نقترب على عام من توقيعه في أكتوبر 2025، وهذا يعني أولا أن وقف إطلاق النار عمليا كمفهوم وقف عمليات كل العمليات العسكرية غير قائم في قطاع غزة، والدليل حجم الاغتيالات والاستهدافات، واللي بالمناسبة تزيد على الأقل حسب آخر إحصائية على 1400 شهيد فقط خلال هذه الفترة، وهذا يعطي إشارة ودلالة على أنه تم إفراغ مضمون وقف إطلاق النار من الحقيقة التي من أجلها تم إنجازه، والذي بالمناسبة حماس أيضا ذهبت إلى مسار تفاوضي بموجبه أفرجت عن الأسرى لديها الأحياء والأموات. وأيضا هذا مؤشر آخر على أن حتى الاتفاق المفترض أو خارطة ميلودونوف أيضا غير قائمة، باعتبار أنه الموافقة تمت من طرف واحد وتمت بين حماس والإدارة الأمريكية، والطرف المقصد بوقف إطلاق النار هنا الاحتلال غير قائم عمليا. إذن ونحن نعد أيام وشهور، وصلنا إلى 3 سنوات من هذه الحرب، النتيجة التي وصلنا لها اليوم وحماس وصلت لديها اليوم أن السكين بقيت مشرعة وعلى رقبة الجناح العسكري لحماس وقيادات حماس، مقابل أن لا تتسع على الأقل في المرحلة الراهنة العمليات والتهديد بالعملية الواسعة كما كانت قبل أكتوبر الماضي. وهذه وقائع وفرضها الاحتلال على المشهد المرتبط بالعمليات العسكرية، وللأسف فرضها على الوسطاء وعلى الضامنين هنا والإدارة الأمريكية، وقبلوا وبين قوسين تفهموا على الأقل هذا الذي الإدارة الأمريكية تفهموا بأن هذه المحطة مرتبطة بالموسم الانتخابي داخل الاحتلال، وعليه سمح فيما يبدو أن تستمر هذه العمليات عمليات الاغتيال. أيضا الآن تحولت بالنسبة للفلسطينيين عموما ولحماس على وجه التحديد حالة استنزاف دائما طالت مستويات القيادية في الأول والثاني وربما الثالث من المستويات القيادية، بالإضافة أنها أيضا حسب نظر
0: طيب سيد وسام، سنعود إليك في وقت لاحق، وبالتأكيد ما قلته مفيد جدا، بالتأكيد لاحظتم ربما هذا الخلل من المصدر في الصورة مشاهدينا. وننتقل إليك دكتور إمطانوس، ما هي أهداف نتنياهو من اتباع هذه السياسة، سياسة الاغتيالات؟
2: تقنياتي، أولا الهدف الأول هو توضيح موقف إسرائيل، أنه بالنسبة لإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار يعني وقف الحرب بصيغتها الواسعة، بصيغتها الدمارية التي كانت الإبادة، حرب الإبادة الواسعة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وانتقالها إلى أدوات عسكرية أخرى. ولكن هذا يعني بالنسبة لإسرائيل استمرار القتل، استمرار الاغتيالات، استمرار الاحتلال، وكأن يعني أدوات الحرب تغيرت دون أن تتوقف الحرب. هذه الرسالة الأولى. ثانيا أنه سيقوم بذلك، وأن إسرائيل ستستمر في اغتيال قيادات حركة حماس والقصف والتدمير حتى لو كان هناك انتقادات من الساحة الدولية أو المشهد الدولي. الأهم أنه هناك على ما يبدو تفاهمات مع الإدارة الأمريكية. ثالثا إسرائيل تنفذ ما تقول، ما تعلن عنه، أن الاغتيالات ستستمر وأنها ستلاحق كل من ساهم أو عمل أو شارك في أحداث 7 أكتوبر، وأن إسرائيل ستستمر في احتلال وحصار قطاع غزة. الرسالة الرابعة هي رسالة داخلية إسرائيلية بطبيعة الحال، ورسالة انتخابية، أن نتنياهو يعني ينوي أو اتخذ قراره باستمرار الحرب على قطاع غزة، والحرب ولن تتوقف إلى أن تحقق إسرائيل أهدافها. وأهداف إسرائيل واضحة ومعلنة، وهي تهجير سكان قطاع غزة من قطاع غزة. وطبعا نتنياهو يريد أن يكسب أصوات ويعني يظهر أمام المجتمع الإسرائيلي أنه قائد لا يأبه للانتقادات الدولية والإثمان، وأنه مستمر في هذه الحرب. والأهم من كل هذا توضح أنه إسرائيل ليس لديها أي أدوات، ولا تريد أن تطرح أي أدوات أو أي خيار آخر غير الخيار العسكري وأدوات العمل العسكري في قطاع غزة وغيرها، في لبنان، في الضفة، وفي إيران، في كل الجبهات عملية.

0: وأن الحرب لم تنتهي، وهذا يأتي بالتزامن مع ما تقوم به ميليشيات الإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. هذه حرب مفتوحة على كل الشعب الفلسطيني في الضفة وفي القطاع، والآن ربما ينتقل أيضا إلى ممارسات أكثر عدائية تجاه الفلسطينيين في الداخل.
1: سيد وسام، إسرائيل تخرق الاتفاق مع الفصائل الفلسطينية، مع حماس تحديدا، وتقتل قادتها الواحد تلو الآخر. ما خيارات الحركة في تقديرك خلال هذه المرحلة؟ والاتفاق لم ينفذ لا في مرحلته الأولى ولا حتى الانتقال لمرحلة أخرى مثل ما هو معروف.
2: يعني ابتداء انا اتفق مع السيد مطانس انه الحرب الان هي حرب واسعه تتجاوز حتى 7 أكتوبر، وهي تطال كل الشعب الفلسطيني سواء بالضفه الغربيه او غزه. وبناء عليه الحديث عن خيارات لحماس والمقاومه وحدها قد تكون او قد تبدو فيها اشكاليه، لانه حجم الهجمه والاستهدافات تتجاوز ان تفكر فقط كيف يمكن ان ترد الفصائل. هذا مع الوقت سوف يكون اجباري، يعني بناء على تجارب سابقه هذه الاتفاقات الهشة أو التي تصبح تتحول إلى فرض أمر واقع مع الوقت تتآكل. يعني وقف إطلاق النار قد يبدو اليوم عنوان لاستمرار هذا الاستنزاف، ولكن مع الوقت إذا لم يتم تدارك عملية ومسار حقيقي لإنهاء الحرب، مع الوقت يمكن أن تنزلق الأمور تباعا شيئا فشيئا. وهذا عبر تاريخ الصراع العربي وصراع فلسطين هنا مع الاحتلال كان حاضرا، وبالتالي قد يكون هناك صمت وصبر خلال شهور قادمة حتى نهاية العام على بعض تقدير، ولكن إذا الموت والقتل والاغتيالات أصبح عنوانا يصبح الصمت هنا بلا معنى، وبالتالي تتآكل فكرة وقف إطلاق النار، ويمكن أن تنفجر الأمور مجددا، خصوصا أن سلوك الاحتلال هو سلوك فيه درجة عالية من العدائية والاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية، وهذا الأمر الخطير. وبالتالي أعتقد الرد صحيح لا يجب أن يكون من القوى المقاومة والفصائل، ولكن هذه لحظة من خطورتها تستدعي أن يكون القرار جماعي وفقا لأنه الاستهداف واسع ويتجاوز حتى كما أشرت المقاومة. وأعتقد أنه الحديث الآن عن حوار وطني ربما تكون فرصة إذا كان جادا حتى يتم اتخاذ قرار جمعي ويعني تصدي لهذه التحدي الذي يطال كل الفلسطينيين. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لضيفنا من حيفا الدكتور إمتانوس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث. التصعيد الإسرائيلي مستمر ليس فقط في غزة وإنما أيضا في الضفة الغربية والقدس. هذه الأخبار العاجلة نقولها لكم مشاهدين تباعا على شاشة الجزيرة، إذ اقتحم عدد كبير من المستوطنين أطراف بلدة بيتونيا في غرب رام الله. كما أفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال تنتشر بين بيتونيا وقرى غرب رام الله لتأمين اقتحامات المستوطنين في المنطقة. بالموازات مع هذه التطورات تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام الفلسطينيين بالتزامن مع الأعياد اليهودية. من جلود في جنوب نابلس ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار، كما ينضم إلينا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. مرحبا بكما منتصر، نتابع معك ما يحدث الآن في الخليل تحديدا في الحرم الإبراهيمي الشريف. وقد نقلت لنا قبل قليل منتصر اقتحام وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير للحرم الإبراهيمي.
3: محمد، في رابع أيام عيد العرش اليهودي واصل المستوطنون الاقتحامات للحرم الإبراهيمي وللمسجد الأقصى. بالأمس بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي كان في باحات المسجد الأقصى وأدلى بتصريحات من هناك، واليوم وصل إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وقال فور وصوله أنه ما أن يصل الحرم الإبراهيمي يكون في قمة السعادة، وقال أننا وصلنا هنا إلى بيتنا في الإشارة إلى الحرم الإبراهيمي، وقال أنه تعرض إلى 11 محاولة اغتيال حتى الآن، لكنه باق كما قال. وهذه الصورة كما تظهر خلفي مباشرة، الاقتحامات مستمرة ومتواصلة، ويظهر في هذه الصورة المستوطنون بالمئات الذين وصلوا عبر حافلات وسط تأمين وحماية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تؤمن هذه الحماية للاقتحامات. قوات الاحتلال بطبيعة الحال اليوم الثاني على التوالي تغلق الحرم الإبراهيمي بمناسبة ما يسمى عيد العرش اليهودي، ونحن في رابع أيامه كما ذكرت، إضافة إلى جملة من الإجراءات العسكرية والتشديدات الأمنية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا في مناطق الضفة الغربية. نتحدث أيضا بالتوازي مع هذه الاقتحامات التي تجري الآن في الحرم الإبراهيمي الشريف، العشرات من المستوطنين اقتحموا وفقا لما أفلت به محافظة القدس، يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام عيد العرش. وكان هناك أيضا جملة من الاعتداءات التي نفذها مستوطنون بحق فلسطينيين عند منطقة باب العمود في القدس فجر وصباح هذا اليوم، ومن بين من تم الاعتداء عليهم مسنين، إضافة إلى التعرض لمركبات الفلسطينيين عند منطقة باب العمود في القدس. وهذا يأتي تزامنا أيضا مع اقتحامات لمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الأبرز والأهم الاقتحام الذي يجري لمنطقة بيتونيا غرب رام الله، وأيضا ترافق مع ذلك جملة من الإجراءات الأمنية المشددة. طبيعة الحال بالعودة إلى الحرم الإبراهيمي، بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي هو أصلا مستوطن يسكن مستوطنة كريات 4 في الخليل، وهي القريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، إضافة أيضا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية التي تفرضها قوات الاحتلال في الحرم ومحيطه هي غير مرتبطة فقط بالأعياد، وإن كانت أكثر شدة. ما يجري في الحرم حتى قبل إغلاقه أول أمس بقي فقط محمد بوابة واحدة يستطيع الفلسطينيون العبور إلى الحرم من خلالها، لكن حتى هذه البوابة هي محاطة بكاميرات المراقبة وبأجهزة الرقابة والتفتيش، ويتعرض خلالها الفلسطينيون إلى شتى صور وأشكال التفتيش والتنكيل. ربما في هذه الصورة أشير إلى أن الحافلات، وهذا ما يظهر لنا الزميل المصور عدس الزيم الأحمد، تظهر مزيد من الحافلات التي تصل في هذه اللحظات هنا إلى ساحات الحرم الإبراهيمي. ويظهر في هذه الصورة أيضا الأمر الذي كنت أتحدث عنها، الشرطة الإسرائيلية المسلحة التي تؤمن الاقتحام للمستوطنين. بالعودة إلى الإجراءات العسكرية، هنا كما ذكرت هي بوابة واحدة فقط بقيت مفتوحة، وجنود الاحتلال يتواجدون بشكل دائم عليها، إضافة إلى جملة من الإجراءات العسكرية في المناطق المحيطة بالحرم، حارة جابر السلامي ووادي الحصين وتل رميدة وغيرها من المناطق التي حقيقة تتعرض إلى شتى صور وأشكال المعاناة والتنكيل، وحظر للتجوال هنا في هذه المناطق. محمد، إليك.
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار، كنت معنا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل. كان قد أشار منتصر إلى الاعتداءات التي جرت خلال الساعات الماضية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وينضم إلينا إذن معنا ليث من نابلس، تحديدا من قرية جالود. ليث، التي عرفت واحدة من أكثر الليالي صعوبة على سكانها، وقد اقتحم مستوطنون وأضرموا النيران وأحرقوا المنازل هناك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
4: بالطبع محمد، هي ليلة صعبة عاشتها عائلات فلسطينية في قرية جالود إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد أن هاجم مئات المستوطنين الفلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم. عائلة الطباسي تحديدا التي هجرت من منزلها في 22 من يوليو الماضي بعد أن حوصرت داخل هذا المنزل من قبل مستوطنين، بعد أن أقاموا بؤرة استيطانية في محيط في هذا المنزل ومنع الفلسطينيين وقطع أوصال المنطقة بشكل كامل. المنازل عائلة الطباسي تعرضت لعملية حرق من قبل هؤلاء المستوطنين أثناء تواجدهم ومحاولتهم العودة إلى منازلهم. ما جرى بشكل مفصل محمد، في ساعات ما بعد منتصف الليل اتصل الارتباط العسكري الإسرائيلي بالعائلة وأبلغها بقرار المحكمة الإسرائيلية الذي صدر خلال خلال الأيام السابقة بعودة العائلات الفلسطينية إلى منازلها التي أخرجت منها عنوة بعد حصارهم من قبل المستوطنين. الجيش الإسرائيلي والارتباط العسكري الإسرائيلي حاول إيصال هذه العائلات فور وصولهم إلى المنازل، وجدوا المنازل قد دمرت بشكل كامل. المستوطنون بدأوا بالتجمهر والتجمع في محيط المنازل للهجوم على هذه العائلة والاعتداء عليها بالضرب بعد أن

0: كان هناك دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصفحات المستوطنين بالهجوم ومنع عائلة الطباسي من العودة إلى منازلهم التي أخليوا منها بعد هذا الحصار وهذا الاعتداء. فور وصول العائلة إلى المنازل هاجم المستوطنون بأكثر من 200 مستوطن كما قالت العائلة، وقاموا بالاعتداء بالضرب، حاولوا واقتحموا المنازل، قاموا بحرقها بشكل كامل خلال من الداخل تحديدا خلال هذا الهجوم. وبعد محاولة العائلة الخروج من المنزل والانسحاب برفقة الجيش الإسرائيلي الذي حاول إدخالهم إلى المنازل، قام المستوطنون بإعطاب مركبة وآلية عسكرية للقوات الإسرائيلية، ما أدى إلى صعوبة في الوصول والخروج إلا بعد أن أصيبوا.
1: آسف على المقاطعة لضرورة الخبرية، كنت معنا من جالود في جنوب نابلس. الآن نذهب إلى قطاع غزة ونتابع تشييع رفات عشرات الشهداء التي تم انتشالها قبل أيام من تحت أنقاض المباني التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها على قطاع غزة. هذه الصور تأتينا مباشرة من مخيم النصرات الواقع في وسط قطاع غزة. ينضم إلينا الآن من مخيم النصيرات أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة. مرحبا أشرف، نتابع معك كل التفاصيل والسياقات المتعلقة بعملية التشييع هذه.
2: نعم محمد، بدأت عملية التشييع قبل قليل من أمام مستشفى العودة بمخيم النصيرات بوسط القطاع هنا، وصولا إلى مقبرة القسام بوسط المخيم. هنا قرابة 50 شهيدا وصلوا بطبيعة الحال مع ذويهم وأهلهم والقوى والفصائل الفلسطينية والدفاع المدني وعديد من الشخصيات الاعتبارية هنا في القطاع للبدء في مراسم تشييع جثامين الشهداء الذي تم انتشالهم خلال الأيام القليلة الماضية. محمد، نحن نتحدث عن هذا الملف الذي يؤرق العائلات الفلسطينية هنا في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن هذا الملف نتحدث عن قرابة 9,000 مفقود حتى الآن ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال أشهر الحرب على قطاع غزة، ولكن خلال الآونة الأخيرة بدأت طواقم الدفاع المدني بمشاركة طواقم أيضا من المؤسسات الفلسطينية والجهات الدولية بمحاولة البحث عن جثامين الشهداء بالمعدات القليلة التي هي متواجدة في الوقت الحالي هنا في القطاع. فهذا الملف حقيقة يحتاج إلى آليات كبيرة وآليات كثيرة والعمل المستمر وعلى مدار الساعة للانتهاء منه، ولكن هناك معوقات كبيرة واجهت طواقم الدفاع المدني وواجهت الذين يعملون في عملية انتشال الشهداء بسبب النقص الكبير والحاد في المعدات والنقص الكبير في الآليات التي تعمل في الوقت الحالي. نحن نتحدث عن آليات قليلة جدا، لا تتجاوز 5 آليات على مستوى القطاع، فهنا في المحافظة الوسطى قرابة 3 مواقع عملت فيها طواقم الدفاع المدني بالشراكة مع الفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني. برج المهندسين الذي كان بداخله قرابة 300 شهيد خلال الأيام الماضية، طواقم الدفاع المدني عملت وعلى مدار الساعة ولم تستطع الوصول لهذا العدد من الشهداء الذين كانوا تحت أنقاض هذا البرج، ولكن في المرحلة الحالية استطاعت الطواقم من الوصول لعدد من الشهداء، والآن يتم موارتهم الثرى بمشاركة شعبية كبيرة وبمشاركة الفصائل الفلسطينية. وأيضا هناك عديد من العائلات أيضا سواء في مخيم البريج في وسط القطاع أو حتى هنا في مخيم النصيرات، عملت طواقم الدفاع المدني في هذه المنازل التي دمرتها القوات الإسرائيلية خلال أشهر الحرب، وحاولت طواقم الدفاع المدني الوصول لرفات الشهداء لمواراتهم الثرى في المرحلة الحالية. في المرحلة الحالية هنا يتواجد قرابة 50 شهيدا بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. القوات الإسرائيلية خلال أشهر الحرب وخاصة الأشهر الأولى للحرب محمد دمرت بنايات سكنية ومنازل على رؤوس ساكنيها وبدون سابق انذار، وتعذر على طواقم الدفاع المدني العمل في بداية هذه العملية، عملية القصف التي تمت على هذه المنازل من محاولة انتشالهم والوصول إليهم. ولكن في الوقت الحالي بعد مناشدات عديدة للصليب الأحمر للمؤسسات الدولية للعالم بأجمع

0: توفير الآليات وتوفير يعني الجرافات لمحاولة إزالة الأنقاض والبدء الفعلي في عملية يعني إخراج جثامين الشهداء لمواراتهم الثرى. العائلات الفلسطينية حقيقة هنا تتواجد، هي تريد تكريم الشهداء ومواراتهم الثرى في المرحلة الحالية، مع أيضا الأمال التي هي معقودة من قبل باقي العائلات المتبقية على مستوى قطاع غزة لمحاولة انتشال جثامين أبنائهم ومواراتهم الثرى. على سبيل المثال في مربع التاج بمدينة غزة تعمل طواقم الدفاع المدني بمشاركة اللجنة المصرية والطواقم الهندسية المصرية على انتشال قرابة أيضا 300 شهيد هناك. استطاعت طواقم الدفاع المدني خلال الأيام القليلة الماضية من الوصول لقرابة 100 جثمان و100 رفات لشهيد، وسيتم أيضا مواراتهم الثرى خلال يوم الخميس القادم أي بعد غد سيتم تشييع جثامين قرابة 100 شهيد هناك بمدينة غزة. هذا ملف حقيقة وملف معقد يعرق الجميع، ولكن الأمال والطموح كبيرة على الجميع حقيقة، والمطالبات للمؤسسات الدولية بضرورة التدخل لإدخال الآليات والمعدات لمحاولة يعني البحث المستمر عن جثامين الشهداء، والذي يقدر عددهم في الوقت الحالي أكثر من 9000 مفقود هنا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وحتى اليوم هناك صعوبات كبيرة وصعوبات جمة تواجه طواقم الدفاع المدني. بالإضافة إلى ذلك الآليات التي تعمل في المرحلة الحالية هي تعمل بالكاد بالأدوات المتاحة، هناك نقص في الوقود، هناك نقص في الزيوت وقطع الغيار، وهذه الآليات حقيقة تعطلت عديد من المرات أثناء عملية البحث عن جثامين الشهداء في مناطق البحث المستمر سواء هنا في وسط القطاع أو حتى في مدينة غزة. ستبدأ مراسم تكريم وتأبين هؤلاء الشهداء بكلمات من قبل الفصائل الفلسطينية ومن قبل الدفاع المدني ومن قبل ذوي الشهداء هنا، ومن ثم سيتم مواراتهم الثرى في مقبرة القسام هنا بمخيم النصيرات في وسط القطاع.
1: طيب أشرف أبو عمرة يبقى معنا ونحن نتابع مشاهدينا على الهواء هذه الصور القادمة من مخيم النصيرات لعمليات تشييع رفاث عشرات الشهداء الذين تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض، أنقاض المباني المدمرة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وينضم إلينا الآن من مدينة غزة الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في مدينة غزة. مرحبا دكتور محمد. هذه العملية مستمرة وتتواصل، ولكن الحديث عن أكثر من 9000 شهيد مفقود.
2: صحيح، يعني الجميع يعني يبحث عن هؤلاء الشهداء، أكثر من 9000 مفقود داخل قطاع غزة. الاستهدافات التي طالت الأبراج داخل مدينة غزة لم يسمح للدفاع المدني ولا للسلطات المحلية أن تزيل هذه الأنقاض، والذي سمح لهم بإزالتهم بإمكانيات بسيطة. هذه الإمكانيات لا يمكن لها أن تخدم بشكل كبير وبشكل سريع لخروج هذه الجثامين. طبعا لا زالت هناك جثامين ولا زال هناك احتياج كبير لخروج هؤلاء حتى يتم يعني دفنهم بطريقة مناسبة، ويتم عمل ما يلزم سواء من الدفاع المدني أو من السلطات المحلية الموجودة داخل قطاع غزة.
1: أكثر الصعوبات التي تواجهكم أثناء هذه العملية؟
2: صحيح، يعني هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه الدفاع المدني وتواجه رجال الإنقاذ، وخاصة أن الإمكانيات التي كانت بحوزة الدفاع المدني تم تدميرها من قبل الاحتلال. كل الإمكانيات سواء من سيارات النقل أو الجرافات أو البواجر التي كانت تزيل هذه الأنقاض الاحتلال دمرها بشكل ممنهج سواء في مدينة غزة أو في المناطق الأخرى. لذلك من الضروري جدا يعني أن يتم تزويد الدفاع المدني وأن يتم تزويد المنظومة العاملة بهذه السيارات وبهذه الرافعات حتى يتمكن الدفاع المدني وتتمكن الطواقم العاملة بعمل بسرعة، وخاصة كما شاهدنا يعني قبل أيام عندما يعني سقط برج السعادة، الإمكانيات المتاحة لديهم كانت إمكانيات بسيطة. لذلك يعني للأسف الشديد فقدنا الكثير من هؤلاء المواطنون تحت هذه المباني، لو توفرت أو وفرت هذه الإمكانيات كان بإمكان هؤلاء الرجال الأبطال تقديم يعني خدمة إسعافية بشكل كبير، وأن تكون هناك إنقاذ للحياة بشكل مناسب.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في مدينة غزة. وينضم إلينا من مدينة غزة أيضا الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، مرحبا بك معنا. تابعنا الدكتور محمد أشار إلى الصعوبات التي تواجه فرق الدفاع المدني في هذه العملية، وتابعنا أيضا مناشداتكم الكثيرة عبر شاشة الجزيرة وغيرها لكل الجهات المعنية بتوفير الآلات اللازمة من أجل تقديم هذا الواجب الإنساني. إلى أين وصلت تلك المناشدات؟
3: يعني بشكل مؤكد هو قضية الدفاع المدني والمناشدات في الحرب وحتى قبل الحرب، ونحن نتحدث على مقدرات شبه معدومة في غزة في ظل أن القطاع يتعرض دائما إلى الأزمات، ويوجد هناك الكثير من يعني التحديات التي تواجه طواقم الدفاع المدني. لكن اليوم نحن نحكي على ملف رئيس وهو ملف انتشال الشهداء من تحت الأنقاض. وبالمناسبة الآن يعني أتحدث معك ومراسم تشييع 43 جثمان من المواطنين الذين كانوا تحت أنقاض البنايات المدمرة في منطقة المصيرات، حيث عملت الطواقم على مدار حوالي 20 يوم وهي تقوم بانتشالهم من تحت الأنقاض. ويوم الخميس تكون أيضا هناك تشييع 105 جثامين لمواطنين كانوا في مربع التاج الذي تم استهدافه في أوائل أيام الحرب على قطاع غزة. طبعا هذه الجهود المبذولة هي جهود حقيقة بسيطة جدا مقارنة بالاحتياج المطلوب. يعني اليوم نحن نتحدث على قرابة 8000 جثمان تحت الأنقاض. وبالمناسبة حتى أثناء عمليات التدخل الإنساني الآن وانتشال الضحايا نتفاجأ بأن هناك منازل، يعني بالأمس كنا نعمل في منزل عائلة أبو نعمة، تفاجأنا بأحد الجيران يقول أن هذه البناية يوجد بداخلها حوالي 40 شهيد. حينما وصلنا إلى هناك وبدأنا البحث تفاجأنا أن كل العائلة قد قتلت في هذه الغارة، ولا يوجد من يقوم بتسجيلهم لأجل أن تمارس طواقم الدفاع المدني عملية الانتشال في هذه البناية. وبالتالي نحن نتحدث على منازل أخرى موجودة في غزة بهذه الطريقة لم تدون ضمن القائمة الموجودة لدينا في قضية الشهداء تحت الأنقاض. وهذا حقيقة يعطينا مؤشر أن الضحايا تحت الأنقاض أكثر من ذلك. لكن نحن نعمل الآن بإمكانات محدودة جدا ونشدنا العالم، لكن لا استجابة حقيقة. يعني المشروع الذي نقوم به هو مشروع من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي وفرت لنا 800 ساعة عمل في المرحلة الثانية، وأيضا هناك جهود بذلت جديد من اللجنة المصرية التي أيضا عملت في مربع التاج، وهناك وعود بأن تستمر عملها في انتشال الضحايا في مناطق أخرى. لكن هذه المقدرات لا تكفي حقيقة لانتشال كافة الجثامين. واليوم الإشكالية الكبيرة أن العوائل تنتظر كل ثانية لأجل أن تأتي طواقم وفرق الدفاع المدني لانتشال أبنائهم من تحت الأنقاض. المعدات التي نعمل فيها لا تتجاوز يعني حفارين نعمل فيهم، مقارنة بأنه الاحتياج الأصلي المفترض أن يكون هناك 10 حفارات حتى ننهي هذا الملف في أقل وقت. لكن إذا بقينا بهذه الطريقة نعمل في غزة فأنت تتحدث على ربما سنوات تبقى فيها طواقم الدفاع المدني. طبعا هناك كثير أيضا من الإشكاليات التي تواجهنا، قضية التعرف على جثامين الناس بكل أسف يعني يتم التعرف بالمقتنيات الموجودة من قبل الأسرة، لكن هناك جثامين لا يتم التعرف عليها. والمواطن في النهاية حتى يرتاح يحسم الأمر بأنه المنزل في داخله 10 أشخاص، يعني يتم بشكل كامل أنه قد تعرف على 10 أشخاص، لكن فعليا هل تم التعرف عليهم بشكل دقيق؟ أنا أقول لك لا، لن يتم التعرف عليهم. هم التعرف على 7 أشخاص، 3 غير معروفين، لكن حتى ترتاح الأسرة. لكن لو هناك موجود جهاز فحص الدي ان ايه في غزة لتعرفنا على كل قطعة يتم إخراجها من تحت أنقاض البنيات المدمرة. هناك أيضا يعني منازل حقيقة لا نجد فيها أي شيء. يعني عائلة قاسم بحث كل أروقة المنزل 17 جثمان لم نجد لهم أي أثر. أين ذهبت الجثامين؟ هذه الفرضيات التي نتحدث فيها، اختفت الجثامين، تنافرت الجثامين، أكلتها الكلاب الضالة، تبخرت الجثامين. هذا حقيقة يعني ملف يجب الانتباه، يجب أن يؤخذ على محمل الجد من قبل المجتمع الدولي وأن يوفر كل المقدرات لطواقم الدفاع المدني حتى تمارس دورها الإنساني على أكمل وجه.
1: ومثل ما أشرت بعض الجثث ظلت تقريبا 3 سنوات وهي تحت الأنقاض، وهو ما يفسر ما أشرت إليه. شكرا جزيلا لك من مدينة غزة الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة. مشاهدينا ننوه بهذا الخبر العاجل، مراسلة الجزيرة تقول بأن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي في بيتونيا غرب رام الله تزامنا مع تأمين انسحاب المستوطنين.

0: ومن بلدة بيتونيا في غربي رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري تنضم إلينا. مرحبا جيفارا، عدت إلينا من جديد بعد أن منعت قصرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من التغطية خلال الساعة الإخبارية الماضية. ما الذي يحدث الآن في بيتونيا تحديدا؟
1: بالفعل محمد، اضطررنا لتغيير الموقع لأكثر من مرة لأن جنود الاحتلال الإسرائيلي يطاردون الصحفيين في كل المواقع. الآن انسحب المستوطنون بشكل كامل من الموقع الذي كانوا قد وصلوه منذ ساعات الصباح الأولى. قبل أقل من نصف ساعة انسحبت عشرات المركبات، نتحدث عن أكثر من 200 إلى 300 مستوطن كانوا يتواجدون في هذه المنطقة والمدخل الغربي لبلدة بيتونيا. وضعوا الأعلام الإسرائيلية، تركوها من خلفهم بعد أن قاموا بأداء الطقوس التلمودية ووضعوا سماعات بأصوات عالية جدا. كان هذا المشهد هو الأغرب والأكثر قسوة لدى الفلسطينيين. نتحدث عن منطقة هي الأقرب، نتحدث عن بضعة كيلومترات فقط محمد عن وسط مدينة رام الله، كبرى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. بالطبع المستوطنون انسحبوا اتجاه ثلاث مواقع، اتجاه البؤرة الاستيطانية في بلدة عين قينيا، أيضا اتجاه المستوطنة التي شرع قادة المستوطنين بإقامتها في منطقة هي مطلة على غربي رام الله وهي عند بيت عور الفوقة. هذه البلدة هي الأبرز اتجاه الخط الأخضر. هذه المساحات أصبحت الآن بالكامل تحت سيطرة المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. أثناء تأمين انسحاب المستوطنين قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل عشوائي اتجاه عمق البلدة بعد اقتحامها، وذلك لمواصلة انسحاب المستوطنين بشكل آمن. لكن جنود الاحتلال ينتشرون في كل أنحاء البلدة. الآن ليسوا هم أمام عدسة الكاميرا ولكن هم من حولنا في كل المواقع. ما علمناه الآن أن عدد من الشبان يتعرضون للضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في داخل البلدة، في داخل الزقة. وكان هناك تحذير من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الصحفية بالمغادرة بالكامل من عمق بلدة بيتونيا أو حتى عدم إمكانية للوصول حتى إلى هذه المنطقة التي طيب كنا نطل فقط منها على ما يحدث خلال النصف ساعة الأخيرة. ولكن نرى الآن آليات الاحتلال تتنقل، لا زالت تتواجد في المنطقة، ورغم أنه لا يوجد أي مستوطن الآن ولكن هذا المشهد وكأنه أصبح اعتيادي. شيء أخير فقط محمد، بأن أيضا عدد من المستوطنين وصلوا إلى منطقة تعرف بدوار العودة وهو في حي الطيرة، واحد من أهم وأبرز الأحياء في داخل مدينة رام الله. شرعوا بوضع الأعلام الإسرائيلية وكأن الأعلام أصبحت بالنسبة للمستوطنين مواقع تمركز يأتي إليها المستوطنون ليلة نهار. وهذا يدلل أنا على أن عمليات تقدم المستوطنين اتجاه مراكز المدن، اتجاه قلب المناطق المصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو، أصبحت تطبق الآن على الأرض. بمعنى أنه وفق ما كان الكثير من المراقبين يؤكدون عليه، نراه الآن ونرصد على الأرض تطويق قلب المدن الفلسطينية بالمستوطنات، بوضع شريط استيطاني يطوق كل مدينة بحيث أنه لم يعد هناك حاجة لحاجز عسكري يفصل ويمنع الحياة عن الفلسطينيين. الآن فقط بضعة مستوطنين، يتطور الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك، من بؤرة إلى أخرى إلى شوارع استيطانية تربط كل ذلك ببعضه للوصول إلى مستوطنات أكبر من ذلك. بمعنى أنه لم يعد هناك خطوط واضحة للفلسطينيين. نحن على بعد أقل من 3 أسابيع من موسم قطف الزيتون، هذا هو الموسم الذي يعد الأهم للفلسطينيين. منذ 7 أكتوبر 2023 تحديدا حتى العام الماضي كان موسم

0: زيتون هو عبارة عن مواجهة دائمة، ولكن كان ينجح الفلسطيني في الوصول إلى بعض المناطق لقطف هذه الثمار. هذا العام الفلسطينيون يؤكدون أن المستوطنين بدأوا بسرقة كل ثمار الزيتون أينما وصلوا، بمعنى أن المستوطنين من خلال قادتهم أصبحوا يصلون إلى عمق القرى قبيل وصول المزارعين الفلسطينيين والعائلات الفلسطينية إلى هذه المناطق، وذلك يعني أن القيادات للمستوطنين تشجع شبيبة التلال ومن هم أكثر من ذلك للدخول إلى عمق القرى الفلسطينية، والآن كما نرى إلى عمق المدن الفلسطينية الكبرى، وهذا قد يدلل على ما قد يحدث خلال المرحلة القليلة القادمة. يعني نتحدث عن 3 أسابيع قد تكون فيها السخونة على الأرض أكبر من ذلك بكثير. محمد،
1: تحدثي عن الزيتون، شاهدنا فيديوهات لسرقة محاصيل الزيتون التابعة للفلسطينيين، وأيضا أشجار الزيتون بعضها عمره مئات السنوات قطعت وأحرقت أيضا من قبل المستوطنين. فقط جبار، اسمحي لي فقط باختصار، ذلك المبنى الذي كان يحيط به المستوطنون ووضعوا فيه الأعلام الإسرائيلية، ما الذي يمثله ذلك المبنى؟ هل من رمزية فيه؟
0: هو مبنى من ضمن المباني التجارية الموجودة في قلب بلدة بيتونيا. نتحدث عن مصانع، نتحدث عن محال لتصنيع السيارات، يعني علما بأن بلدة بيتونيا هي المكان الأكثر ازدحاما بالمحال والشركات المختصة بتصليح المركبات والآليات، بمعنى أنها منطقة تجارية وحيوية جدا. كما نرى لا زال جنود الاحتلال رغم عدم وجود أي مستوطن يتواجدون في المنطقة، يمنعون أحد من التنقل، و نستطيع أن نرصد عدد من الجنود في المنطقة المقابلة، ولكن بالطبع يصعب تصويرهم في هذه اللحظات.
1: بالتأكيد هذا الخبر يحتاج إلى متابعة خبرية مستمرة. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة جبار البوديري، كنت معنا من بيتونيا في غرب رام الله. الآن إلى محمد رمال الذي سيقربنا أكثر في العرض التالي من تصعيد المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مجمل مناطق الضفة الغربية. محمد.
2: صحيح محمد، خريطة الاعتداءات والاعتداءات التي يشكلها المستوطنون بطبيعة الحال منتشرة في معظم مناطق الضفة هذا اليوم، من منطقة جنوب الضفة من مدينة الخليل حيث الحرم الإبراهيمي والمنطقة المحيطة به، إضافة إلى مدينة القدس والمناطق المحيطة في بالمسجد الأقصى، وخصوصا ما سجل في باب العمود، بالإضافة إلى بيتونيا هنا إلى الغرب من رام الله، وكذلك في منطقة نابلس وبالتحديد في جلود ومحيطها. هذه المنطقة توزعت عليها الاعتداءات، أكان من حيث المستوطنين أو من حيث حركة قوات الاحتلال ومواكبة تحركات المستوطنين العنيفة في هذه المنطقة. قبل هذه الاعتداءات لابد من الإشارة إلى ما حدث بالأمس حينما أعلنت سلطات الاحتلال إقفال الكثير من الحواجز في معظم مناطق الضفة بالتزامن مع الأعياد اليهودية في هذه الفترة. عندما نتحدث عن الحواجز، هذه الحواجز منتشرة في معظم مناطق الضفة من جنوبها حتى شمالها. هذه المناطق التي تضم بالقرب باللون الأزرق هي مجموعة من الحواجز عمدت قوات الاحتلال بالأمس إلى إقفالها أمام الفلسطينيين، وبالتالي جعلت من حركتهم في معظم مناطق الضفة حركة صعبة، مما يسهل على المستوطنين التحرك في هذه المناطق. لابد من الإشارة إلى بعض هذه الحواجز، ولا سيما في منطقة جنوب الضفة تحديدا، هذه المنطقة التي تحيط بالخليل. هذه المنطقة هنا يعتبر محيطة بمسجد الإبراهيمية، تسمى H2. هذه المنطقة مليئة بالحواجز، في حين أن حاجز الكونتينر هو أيضا حاجز رئيسي مهم في وسط الضفة، لأنه يعيق الحركة باتجاه بيت لحم والخليل للقادمين من منطقة رام الله ووسط الضفة باتجاه الجنوب، بالإضافة إلى حاجز قلنديا وحاجز جبع هنا في منطقة محيط القدس، بالإضافة إلى حاجز عين سينيا وحاجز عطارة بالقرب من رام الله. هذه الحواجز أساسية لعرقلة حركة المستوطنين، في حين أن الحواجز تكثر أكثر في منطقة جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية، ولا سيما في زعترة تفوح هذا الحاجز من أكثر الحواجز ربما تأثيرا على حركة الفلسطينيين في شمال الضفة، ولا سيما للقادمين من منطقة نابلس باتجاه رام الله، بالإضافة إلى حواجز أخرى في محيط جنين مثل جلمة ودوتان يعبد، وكذلك أعناب في تول كرم محمد.
1: شكرا محمد رمال على كل هذه التوضيحات. من الخليل عادل شديد الخبير بشؤون الإسرائيلية، مرحبا أستاذ عادل. تصعيد إسرائيلي مستمر وتطورات كثيرة في الضفة الغربية والقدس أيضا. اسمح لي أن نبدأ ببيتونيا الأقرب إلى رام الله، منطقة ألف، أكبر المدن الفلسطينية ومقر السلطة الفلسطينية، ما الدلالات؟
3: حياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني واضح أن هنالك دلالتين، الأولى أنه لم يعد هنالك يعني حدود ألف وباء وجيم، يعني تم إلغائها وتشويهها ضمن هذا المشروع الاستيطاني الذي ألغى الحدود ما بين 67 و48، ثم ذهب بالاتجاه الآخر أنه وصل الاستيطان إلى مناطق بي ومشارف إيه، وبالتالي لم يبقى هنالك فواصل وحدود ما بين مناطق إيه وبي وسي إيه. هذا أولا. ثانيا، الرسالة الأخطر في هذا الموضوع، وهي حين تحدث بن غفير مخاطبا مؤيديه بأنه سيطروا على كل هذه المنطقة، بالتالي لم يعد يعترف، يعني بدأ الآن مرحلة التعبير عن القناعات الموجودة بإلغاء الوجود الفلسطيني، بالتالي لم يعد هنالك قناعة واعتراف من قبل هذا التيار بالوجود الفلسطيني، وبالتالي أصبحت كل الجغرافيا بما فيها مركز العمل السياسي بالوقت الحالي رام الله جزءا من دائرة الاستهداف الإسرائيلي. ولكن أستاذ محمد، الأخطر في هذا الموضوع هو الذي يتابع الهتافات والأناشيد التي يرددها المستوطنون باليومين الماضيين أثناء اقتحامهم لهذه المناطق، واللباس الذي يلبسوه والكتابات المخطوطة على هذا اللباس. وهنا الخطورة في الموضوع، أن هنالك توجها جديدا بأدلجة الأعياد اليهودية وفرض الهوية القومية الصهيونية عليها، بمعنى أنه لا يكتمل العيد إلا إذا تم الاعتداء على الفلسطينيين وطردهم وتكسير ممتلكاتهم وإحراقها كما حدث. هذا العيد الحالي عيد العرش وعيد ديني، ليس عيدا قوميا، ويرمز إلى مسألتين، إلى الخروج الآمن من سيناء، وحين تعرضوا إلى المشاكل يقال أنه ربنا منحهم الغيم والمطر والخيمة، وبالتالي انتقلوا من الحياة الثابتة إلى الحياة المؤقتة، وعليهم أن يحمدوا الله وأن يشعروا بالسعادة بهذا المناسبة وأن ينشروا السعادة للآخرين. الآن يتم تفسير نشر السعادة هي بالقضاء وبالاعتداء على الفلسطينيين، بمعنى أنه العلاقة بات طردية، أنه جزءا من التعبير عن السعادة هي بإذاء وضرب وملاحقة الفلسطينيين. وبخصوص موضوع الزيتون والذي يتزامن موسم الزيتون مع هذا العيد، هنالك عدة حاخامات أعطوا فتاوي، منهم عباد يوسف، شمويل الياهو، دوف ليأور، حاخام مستوطنة كاريات أربعة، وهو المرجعية الدينية الشريعية للوزير إيتمار بن غفير، أعطى فتوى بسرقة الزيتون، بتكسير الأشجار، بضرب كل مواطن فلسطيني يقطف زيتونه حتى لو في ساحة منزله، أعطى فتوى إنه هذا أجره مربع، أجره عظيم. أولا حرمان الأغيار وهم أعداء إسرائيل من خيرات أرض إسرائيل، إعادة خيرات إسرائيل إلى شعب إسرائيل، الضغط على أعداء إسرائيل أن يتركوا هذه البلاد طالما أنه حرموا من الحصول على هذه الخيرات.
1: مثل ما أشارت جبارة قبل قليل، اسمح لي على المقاطعة فقط، مثل ما أشارت جبارة قبل قليل بأن هذا الموسم حتى على مدى السنوات الماضية بات يعني يفتح المجال لمزيد من الاعتداءات، ولعل الفتوى التي أشرت إليها تفسر ذلك. ننقل على شاشة الجزيرة أستاذ عادل هذه الأخبار العاجلة، وهي تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقول بأنه يدين بشدة أعمال الشغب العنيفة واعتداء مستوطنين على قوات الأمن في شمالي الضفة الليلة الماضية، ويقول أيضا نتنياهو بأن تلك القلة من مثيري الشغب لا تمثل المستوطنين الملتزمين بالقانون في الضفة، وبأنها تعرقل القوات الإسرائيلية عن أداء مهمتها. هذا يعيدنا لما حصل في جالود، ما حصل في المغير وغيرها من القرى الفلسطينية. رسالة نتنياهو إلى من أستاذ عدل؟
3: يعني رسالة نتنياهو بالتأكيد للخارج، يعني وخاصة أمام هذه التطورات بالمواقف الأوروبية تجاه فرض عقوبات على مستوطنين، ونتنياهو يحاول أن يكرس ويجسد المعادلة التي يريد فرضها، وهي أنه الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين بالضفة الغربية هؤلاء إرهابيون وتربوا في بمدارس إرهابية، بينما الأغلبية الساحقة من المجتمع الاستيطاني بالضفة هم جماعة عقلاء وجماعة محترمين ومؤدبين باستثناء قلة قليلة وصفها بالأعشاب الضارة، يعني بضع عشرات. مع أنه ما يحدث الآن من هذه الاعتداءات يغطي كل الجغرافيا الفلسطينية من أقصى جنوب الضفة الغربية بالخليل حيث أنا أتحدث حتى أقصى الشمال، بمعنى هنالك الآلاف، ولم تعد ظواهر ما يحدث هي حالات فردية، إنما مجموعات منظمة ممهلة مدربة يقدم لها كل ما هو مطلوب من قبل مؤسسات حكومية، وخاصة أن الذي يرعى هاي الاعتداءات هم الوزيرين إيتمر بن غفير وهو وزير الأمن القومي ووزارة مهمة جدا، ثم الوزير بتسئل سموتريتش وهو وزيرين، وزير المالية وهي الوزيرة الثانية من حيث الأهمية بعد الدفاع في إسرائيل، ووزير بالجيش مسؤول عن الإدارة المدنية بالضفة الغربية، يعني فعليا هو الحاكم، بمعنى ما الذين يصفهم اليوم بنيامين نتنياهو بالقلة هو الذي يمولهم وهو الذي يدعمهم وهو الذي يوفر لهم كل ما هو مطلوب من أجل القيام بهذا المشروع اللي باتت معالم واضحة، هو ليس فقط السيطرة على الحد الأقصى من الجغرافيا، إنما تفكيك البنية الفلسطينية وجعلها منطقة غير أهل وغير قادرة للبقاء الآدمي والحياة، وبالتالي دفع الناس إلى أن يصبح خيار الهجرة والخروج مطروحا للنقاش الفلسطيني الداخلي بعد أن يتم إيصال الأمور إلى ما وصلت عليه الآن من تضييق وأصبحنا داخل بوابات.
1: نتابع أيضا، ننقل هذا العاجل عن محافظة القدس التي تقول بأن اعتداءات المستوطنين خلال احتفالاتهم بعيد العرش على سكان البلدة القديمة في القدس هو تصعيد خطير وممنهج. يعني ما يحصل في البلدة القديمة ليس فقط اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وإنما اعتداءات على سكان البلدة القديمة. ونعيد بالذاكرة ما حصل أمس عندما اقتحم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي ضمن تحالف نتنياهو الحكومي للمسجد الأقصى، وقبل أقل من ساعة من الآن كان في الحرم الإبراهيمي الشريف وقال بأنه هنا في بيته. كل هذه الحالة إلى أي مدى ترتبط بالانتخابات الإسرائيلية؟
3: يعني بتقديري موضوع الانتخابات كما موضوع الأعياد تشكل عوامل إضافية ورافع لهذا المشروع. هذا المشروع لم يتوقف مع الانتخاب، مع نهاية الانتخابات، لا بل سيستمر حتى وإن تغيرت الحكومة، لا بل إنه في حال تغير الحكومة قد نشهد تصرفات أكثر عنفا وإجراما من قبل هذه المجموعة التي باتت مقتنعة تماما إنه مطلوب منها استخدام الحد الأقصى من العنف، وخاصة إنه هاي الجماعة تياري بن غفير وسموتريتش يرون إنه الوضع الطبيعي والعلاقة الطبيعية مع الفلسطينيين يجب أن تبقى بحالة اصطدام واشتباك، ويجب عدم التوقف عن توجيه ضربات أشكرك. للفلسطينيين على قاعدة أنه أي راحة بهذا الموضوع سيدفع الفلسطينيين لإعادة بناء
1: اسمح لي على المقاطعة عندها الوقت المخصص لهذه المقابلة. عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من الخليل، أشكركم مشاهدينا على متابعة تغطيتنا، وبالتأكيد تتابعون المزيد على رأس الساعة، ابقوا في متابعة الجزيرة.
4: نبدأ بهذا الخبر،
5: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
6: أحداث تتسارع،
7: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
8: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
9: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
10: إذا ما مشهد يتغير
11: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
12: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
13: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
12: نلاحق ما يستجد.
14: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
12: ونواكب ما يحدث.
15: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
12: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
16: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
12: نبقى مع كل تطور. أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
17: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة وللتوتر الأمريكي والإيراني والتطورات في اليمن. والبداية من القدس، حيث أعلنت محافظة القدس أن عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال في رابع أيام عيد العرش. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم الحرم الإبراهيمية في الخليل. وفي بيتونيا قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص لتأمين انسحاب مستوطنين اقتحموا البلدة. يأتي ذلك عقب هجوم شنه مستوطنون على قريتي جالود بنابلس والمغير شمال شرقي رام الله. أما في قطاع غزة فأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مدينتي غزة ودير البلح منذ فجر اليوم. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. في مخيم صيرات جرى تشييع رفات عشرات الشهداء تم انتشالها قبل أيام من تحت أنقاض المباني دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها على القطاع. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. وفي المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن اليوم الثلاثاء. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه لن يتمكن أحد في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها. وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز

باقي المحافظة. إذن هذه الساعة مشاهدينا نبدأها بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وهذه الأخبار المتلاحقة، حيث اقتحم عدد كبير من المستوطنين أطراف بلدة بيتونيا غرب رام الله، بينما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي لتأمين انسحاب المستوطنين. وكان مستوطنون هاجموا قريتي المغير وقرية

0: رابع أيام عيد العرش. وبموازاة هذه التطورات، قال مراسل الجزيرة إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير اقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل. هذا وتواصل قوات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام الفلسطينيين بالتزامن مع الأعياد اليهودية. الآن نربط الاتصال بشبكة مراسلينا من جالوت جنوب نابلس، مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. ونبدأ معك ليث لنرصد أحدث التطورات حتى هذه اللحظة حيث أنت.
1: يعني حالة من الذعر لا تزال في أوساط الفلسطينيين بعدما جرى في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة، من ليلة كانت قاسية كما قالت عائلة الطباسي في قرية جالود إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد أن هوجموا من مئات المستوطنين الذين حاصروا منازلهم بعد عودتهم للتو إليها، بعد أن كانوا قد أخلوها تحت تهديد السلاح والاعتداءات الاستيطانية في 22 من يوليو الماضي بعد حصار استمر لأكثر من شهرين. المستوطنون وصلوا إلى محيط هذه المنازل، قاموا بإدرام النيران في هذه المنازل والاعتداء على الفلسطينيين خلال هذا الهجوم، إضافة أيضا إلى الاعتداء على رجال الأمن الإسرائيليين الذين وصلوا لإيصال هذه العائلات إلى منازلهم بعد أن ألزموا من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية بعودة العائلات الفلسطينية إلى منازلهم. سلسلة من ردود الأفعال الإسرائيلية التي تحدثت، لعل أبرزها كان تصريح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما جرى في ساعات ما بعد منتصف الليل من اعتداء من قبل المستوطنين الذين هاجموا هذه المنطقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي أدان كما قال أعمال الشغب العنيفة التي وقعت الليلة في منطقة شمال الضفة الغربية والاعتداء على قوات الأمن الذين وصلوا للحفاظ على الأمن والقانون كما كان، وخلافا تحديدا لما تحدث به بنيامين نتنياهو عبر منصة الأمم المتحدة حول قلة قليلة من هؤلاء المستوطنين الذين يثيرون الشغب في مناطق الضفة الغربية. ما حدث في قرية جالوت تحديدا ينسف الرواية الإسرائيلية ورواية بنيامين نتنياهو، لأن أكثر من 200 مستوطن فقط هاجموا هذه المنطقة، علاوة على هجمات أخرى نفذت في مناطق عدة من الضفة الغربية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل. عائلة الطباسي قالت بأن الارتباط العسكري الإسرائيلي أبلغهم في ساعات ما بعد منتصف الليل بالعودة إلى منازلهم فور وصولهم رفقة القوات الإسرائيلية التي حاولت تأمين دخول هذه العائلات إلى منازلهم. هاجم مجموعة من المستوطنين في البداية تلك المنطقة منعا لعائلة الطباسي من الوصول إلى منازلهم، بعد ذلك دفع بأعداد كبيرة من هؤلاء المستوطنين الذين وصلوا بعد دعوات كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي لمنصات المستوطنين بمنع عائلة الطباسي من العودة إلى منازلهم التي أخليت في تلك المنطقة وفي أطراف قرية جالوت تحديدا. بعد ذلك المستوطنون قاموا بإضرام النيران بمركبات وبممتلكات ومنازل العائلة بعد إجبارهم على الابتعاد عن تلك المنطقة، وبعد أن قامت القوات الإسرائيلية بمحاولة سحب العائلة وإخراجها من هذه المنازل، قام المستوطنون بعطب إطارات إحدى المركبات التي كانت تقل العائلة، فاضطرت القوات الإسرائيلية إلى وضعهم بآلية عسكرية وإبعادهم باتجاه بلدة قصرى المتاخمة لقرية جالوت، بعد ذلك عادت إلى هذه المنطقة. هذه الانتدادات الاستيطانية وهذه المستوطنات تحديدا، مستوطنة يحيى، مستوطنة إشكودش، هذه المستوطنات التي تخرج منها فتية التلال وجماعات تدفيع الثمن التي تهاجم القرى والبلدات الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، حيث يواصل التوسع الاستيطاني وقضم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين. لكن نموذج آخر لربما حول ما يجري في امتداد هذه المنطقة وتحديدا عند هذه الكرفانات وهذه المنازل في أطراف بلدة جالود وما بين وأطراف أيضا قرية بيروت، صادر المستوطنون هذه المناطق ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إليها، من ثم بدأوا بحراسة الأراضي والتوسع الاستيطاني ضمن المخططات الاستيطانية الرامية إلى بسط السياسة.

0: القاعدة الإسرائيلية على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية. جملة من التصريحات أيضا تحديدا الإسرائيلية حول ما جرى، ولعله أبرزها بيان الجيش الإسرائيلي حول ما جرى في قرية جالود، والذي وصف بمجموعة وقلة من مثيري الشغب الإسرائيليين الذين هاجموا العائلات الفلسطينية وتحديدا عائلة الطباسي في شمال الضفة الغربية خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم التي دمرت بشكل كامل والتي باتت اليوم غير صالحة للسكن. هذا يأتي في سياق عمليات الحصار التي تفرض في مناطق عدة من الضفة الغربية. لم يقتصر الأمر فقط على عائلة الطباسي، وإنما في قرية قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس هناك عائلة أبو ريدة، عائلة حسان، تحاصر أيضا حتى يومنا هذا من قبل المستوطنين الذين يعتدون على العائلات الفلسطينية ويشكلون خطرا على حياتهم ووجودهم، لسيما وأن الفلسطينيون يتهمون الجيش الإسرائيلي بالمشاركة في هذه الاعتداءات وأنه لا ينوي ولا يريد إبعاد هؤلاء المستوطنين. الجيش كان بإمكانه إبعاد هؤلاء المستوطنين وإنهاء هذه الحالة من الاعتداءات في مناطق شمال الضفة الغربية، لسيما هذه المنطقة قرية جالود التي تتعرض لعمليات اعتداء من قبل المستوطنين قلة قليلة كما وصفها الجيش الإسرائيلي، وكذلك تصريحات كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي إضافة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر الذي أيضا تحدث عن مثيري الشغب الإسرائيليين الذين يهاجمون ويعتدون على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. الاعتداءات تتواصل والحصار يتواصل، عائلات فلسطينية عدة في الضفة الغربية تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، جماعات تدفيع الثمن، جماعات فتية التلال الذين حقيقة يرى الفلسطينيون بأنهم مدعومون بشكل كامل من الجهات الرسمية الإسرائيلية، وعلى رأسهم وزير المالية الإسرائيلي بتسالئيل سموتريتش، وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن كفير، الذين يحرضون أيضا ويدعمون هؤلاء المستوطنين في ويمدون لهم العون والدعم الكامل، الأمن والأمان إضافة إلى المال وكافة احتياجاتهم في بسط السيادة الإسرائيلية وسيطرة على أراضي الضفة الغربية. نتحدث عن اعتداءات لربما فاقت حجم هذه الاعتداءات خلال الآونة الأخيرة في مناطق الضفة الغربية وقبيل الانتخابات الإسرائيلية، وما يحدث على أرض الواقع يمكن تجسيده بشكل واضح بأن الأحزاب اليمينية الإسرائيلية المتطرفة تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية على الأرض عبر الهجمات المتتالية على القرى والبلدات الفلسطينية، وما جرى في قرية جالود إنما هو مثال لما يجري في مناطق عدة بالضفة الغربية، سواء من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يهاجم
1: يجري في مناطق عدة في الضفة الغربية
0: الفلسطينية ويعتقل الفلسطينيين.
1: كما أشرت ابقى معنا، سننتقل الآن إلى بلدة بيتونيا غربي رام الله. كما أشرت أن ما يجري يحدث في عدة بلدات وقرى. الآن معنا مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري من بلدة بيتونيا غربي رام الله. جيفارا، نود أن نتحدث، أن نعرف بالضبط ما الذي جرى حتى هذه اللحظة والاعتداءات والاقتحامات التي شاهدناها منذ ساعات الصباح، أين وصلت حتى الآن؟
2: قبل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل جعفر من بلدة بيتونيا غربي رام الله، قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على شابين فلسطينيين والتنكيل بهما ومن ثم اعتقالهما، وبعد ذلك أفرج عنهما. أيضا قامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي اتجاه المركبات الفلسطينية التي كانت متكدسة في داخل البلدة وهي الأقرب إلى وسط مدينة رام الله، كل ذلك بالطبع لتأمين المسيرة التي قام بتنفيذها العشرات إن لم يكن المئات من المستوطنين اتجاه الأطراف الغربية للبلدة. أدوا الطقوس التلمودية، وضعوا السماعات، كان مشهد لافت جدا يثير المخاوف لدى الفلسطينيين لأننا نبعد فقط فقط من هذه المنطقة حيث تواجد هؤلاء المستوطنون أقل من يعني 10 كيلومترات من عمق مدينة رام الله، حيث بالطبع هي المدينة واحدة من أكبر المدن في الضفة الغربية، تصنف بالمدينة بأنها كالمدن الكاملة في الضفة، تصنف وفق اتفاقات أوسلو بأنها المنطقة المصنفة ألف وأيضا مراكز للسلطة الفلسطينية. وكأن المستوطنون وفق عدد من المراقبين يرسلون رسائل بأنه لا يوجد تصنيفات لأوسلو، لا يوجد أي إمكانية لجعل المدن الفلسطينية الآن بعيدة عن المستوطنين الذين أصبحوا يطوقون المدن ليس فقط القرى والبلدات، سواء ببؤر استيطانية، لأن المستوطنين الذين وصلوا إلى هنا جاءوا من بؤر استيطانية وضعت فقط خلال أقل من 3 أشهر، سواء من منطقة عين قينيا غربي المدينة أو من الموقع الاستيطاني الأكبر عند بلدة بيت عور الفوقة، وهو الذي يقع تحديدا عند حدود الخط الأخضر. وكأن هناك عمل استيطاني متسارع من أقصى شرق الضفة الغربية اتجاه غربية، من الوسط أي تقسيم الضفة الغربية بالكامل ما بين الوسط والجنوب والشمال، ولم يعد فقط الحديث عن مشروع E1 وهو الأكبر الذي يعزل القدس. وفي إشارة أيضا لهذه المدينة، مدينة القدس المحاصرة، حذرت محافظة القدس من الاعتداءات التي نفذها المئات من المستوطنين داخل البلدة القديمة وتحديدا في منطقة باب العمود الذي هو من أهم المواقع الفلسطينية التي يرتادها الفلسطينيون في داخل البلدة القديمة. المئات من المستوطنين في ساعات مساء أمس وحتى ساعات فجر هذا اليوم وأيضا حتى هذه الساعة يواصلون اعتداءاتهم على السكان، سكان البلدة القديمة، على كبار السن، على الأطفال، على أصحاب المحال التجارية للاحتفال بأعيادهم فيما يسمونه بعيد العرش. وكأن ما يحدث وفق محافظة القدس لم يعد مجرد احتفالات، لأنه مع كل عيد يهودي هناك تنكيل بالفلسطينيين وفرض سيطرة أكبر وأكبر على الفلسطينيين من خلال الجماعات الاستيطانية التي تتسع من خلال التنكيل والاعتداءات وإقامة البؤر، علما أن أصلا مدينة القدس هي محاصرة بالكامل تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، لا وجود لأي إمكانية لوجود حتى مراكز للسلطة الفلسطينية أو لمحافظة القدس بشكل فعلي، هي أصبحت خارج جدار الفصل الذي يطوق المدينة بالكامل إضافة إلى الطوق الاستيطاني. وكأن القدس الآن محاصرة بحاجز بالجدار بالحواجز المواقع الاستيطانية، الطوق الاستيطاني شمالي المدينة عند منطقة كفر عقب وقلنديا، من الجهة الشرقية بالمشروع الاستيطاني الأكبر E1. وكان أيضا لافت اليوم ما يواصل المستوطنون القيام به في بلدة المغير من حرق لمركبات فلسطينية، محاولة حرق منازل ككل يوم، إضافة إلى قيام مستوطنين ليس فقط بالاكتفاء بوضع أعلام إسرائيلية عند المواقع التي تسمى بالدوار وكأنه شارع مركزي في قلب مدينة رام الله كحي الطيرة، واحد من أكبر الأحياء في هذه المدينة، بل وصل اليوم الحد إلى قيام مستوطن على مركبة نارية، مركبة ودراجة هوائية، بالوصول إلى عمق مدينة رام الله في قلب حي الطيرة والقيام بالسير بمركبته بكل حرية، لا يتمكن أي فلسطيني من إيقافه. وكان من بين الدعوات التي وجهت للمستوطنين والمزاعم من قبل قادة المستوطنين والتي تم توزيعها لوصول المسيرة للمستوطنين إلى هنا إلى قلب بلدة بيتونيا، بأن عدد مما وصفهم قادة المستوطنين بالإرهابيين من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أي بعناصر من الأمن الفلسطيني، بإيقاف مستوطن على الأقل قبل شهر ومنعه من استخدام سلاحه تجاه الفلسطينيين، وبالتالي أصبح الفلسطيني غير محمي بأي طريقة، ولا يستطيع أي فلسطيني أن يحمي فلسطيني آخر مهما كانت وظيفته أو رتبته. ولا ننسى أيضا أننا على مقربة أقل من 3 أسابيع من موسم قطف الزيتون، يستبقه الاحتلال بقرارات إسرائيلية بأنه لن يتمكن أي فلسطيني من الوصول إلى المناطق المصنفة جيم لقطف الزيتون، والآن يسابق المستوطنون بسرقة هذه الثمار حتى قبل موسم الزيتون بحد ذاته.
1: طيب دعيني الآن أذهب إلى استطلاع الوضع في الحرم الإبراهيمي مع مراسلنا منتصر نصار. منتصر، ماذا بعد كل عمليات الإغلاقات والاقتحامات التي شهدناها خلال الأمس واليوم في الحرم الإبراهيمي، كيف يبدو المشهد حتى هذه اللحظة؟
3: على مجموعات جعفر، يواصل المستوطنون الاقتحامات للحرم الإبراهيمي الشريف بعد أن تقدم هذه الاقتحامات صباح هذا اليوم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير، والذي أدلى بجملة من التصريحات عندما وصل. قال بأنه يشعر بالفرح والسعادة والطاقة عندما يصل إلى الحرم الإبراهيمي، وقال أنه تعرض ل11 محاولة اغتيال حتى الآن لكنه باق وهو في بيته الآن، بالإشارة إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. يترافق مع هذه الاقتحامات والتي تظهر في هذه الصورة جملة من الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي. انخفضت الأعداد قليلا مقارنة بالاقتحام الذي كان صباح هذا اليوم، لكن على الأقل خلال متابعتنا للاقتحامات يوم أمس والذي سبقه أيضا، الاقتحامات تأخذ شكل وسمة المجموعات، وهذا بالمناسبة ما يجري في المسجد الأقصى أيضا على شكل مجموعات وعلى فترات صباحية ومسائية. تواصل قوات المستوطنون يواصلون هذه الاقتحامات المستمرة والمتواصلة، وهي تأتي كما ذكرت بحماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. بالإشارة إلى اقتحامات المسجد الأقصى، وفق محافظة القدس بآخر الأرقام يتحدثت عن فقط خلال اليومين الماضيين، نحن نتحدث عن حوالي 3200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى كما ذكرت على فترات صباحية ومسائية على شكل مجموعات، إضافة إلى أن مئات من هؤلاء وصلوا هنا إلى الحرم الإبراهيمي، ونحن نعيش رابع أيام عيد العرش اليهودي. الحرم مغلق بقرار من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أول أمس، وسيستمر حتى مساء يوم غد، وذلك لتأمين الاقتحامات. وبالمناسبة الحرم يغلق خلال أيام السنة 10 أيام، يغلق بالكامل في وجه المصلين الفلسطينيين، ويفسح المجال للمستوطنين لاستباحته بشكل دائم. كنا شهدنا صباح هذا اليوم عبر منصات المستوطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الرقصات والأهازيج التلمودية التي أدوها داخل المسجد الذي يظهر في هذه الصورة. بالمناسبة لعل الزميل المصور يستدير باتجاه الحرم الإبراهيمي، ونشاهد كيف ترفع قوات الاحتلال المستوطنين العلم الإسرائيلي على سقف وعلى سطح الحرم الإبراهيمي. وأشير أيضا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي لليوم 100 على التوالي، ولم يسبق أن منعت قوات الاحتلال رفع الأذان بشكل متتالي وعلى التوالي بهذه المدة الزمنية الطويلة، إضافة إلى قرارات الإبعاد التي كانت سلمتها في وقت سابق لمدير الحرم ولموظفيه وسدنت الحرم الإبراهيمي الشريف، قرارات إبعاد إما 2 أو 3، وبعض الأحيان تمتد إلى أكثر من ذلك. وذلك يأتي بالتزامن أيضا مع عمليات ترميم تجري داخل الحرم وسقف صحن الحرم الإبراهيمي، وهم يواصلون العمل على تغيير الشكل الجغرافي داخل الحرم الإبراهيمي بعيدا عن أعين الكاميرات وحتى بعيدا عن أعين موظفي وسدنة الحرم الإبراهيمي الشريف. ويتزامن مع ذلك أيضا، وسنستدير الآن بالكاميرا لنظهر هذه الأحياء والحارات الواقعة في الجهة الشرقية من الحرم، هي حارة جابر، حارة السلايمي، واد الحصين، وتل رميدة وغيرها. هذه مناطق تعاني الأمرين جعفر، ليس فقط في الأعياد، تزداد المعاناة في الأعياد، يفرض حظر التجوال، يمنع هؤلاء من الخروج من بيوتهم. الاحتلال يتعامل مع سكان هذه المناطق بالأرقام جعفر، لك أن تتخيل أن يتم التعامل مع الإنسان، أنت رقم، لا اسم لك، لا هوية، أنت رقم بالنسبة لجنود الاحتلال. تدخل عبر البوابات والحواجز التي فاقت 100 بالمناسبة في محيط الحرم وحول هذه الحواجز أيضا، أنت رقم بالنسبة إليهم. يسمح لك 3 ساعات في الصباح، 3 ساعات في المساء في الوقت الذي يسمح، أحيانا لا يسمح لك بالخروج، وهذا ألقى بظلاله وتداعيات اجتماعية أيضا على حياة الناس. ويظهر أيضا قرب هذه المنازل من المستوطنات، هذه مستوطنة كريات 4 التي تظهر في هذه الصورة، هذا جانب، وهي واحدة من أكبر المستوطنات بالخليل. وبالمناسبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن جفير هو مستوطن يسكن هذه المستوطنة، مستوطنة كريات 4، وأهل الخليل وأهالي حارة جابر والسلايم وواد الحسين يعرفون بن جفير جيدا قبل أن يتسلم منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي في هذه الحكومة، ويعرفونه جيدا من خلال الاعتداءات المستمرة والمتواصلة على سكان هذه المناطق. أنت ترى في هذه الصورة كيف بالفعل أن هذه المستوطنة قريبة من مساكن الفلسطينيين في هذه الحارات المغلقة، إضافة إلى أننا نتحدث أيضا عن قربها من الحرم الذي أصلا تفرض عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي جملة من الإجراءات والتشديدات العسكرية. وبالتالي نستطيع القول، أو كما يقول على الأقل الفلسطينيون في هذه المناطق، أن حياتهم جحيم بفعل الإغلاقات، بفعل الإجراءات التشديدية، وبفعل الاعتداءات. قبل أيام قليلة فقط، قبل يومين، هنا في هذه المنطقة أحد المساكن والمنازل القريبة من الحرم هاجمها المستوطنون واعتدوا على سكانها، إضافة إلى أيضا يسمح للمستوطنين بالتجول بمركباتهم بالمناسبة، ولا يسمح، يعني هذه المناطق مثلا منذ سنوات لا يسمح للفلسطينيين بالتجول بمركباتهم، هم فقط يدخلون ويخرجون سيرا على الأقدام من خلال بوابات، وكما ذكرت يتم التعامل معهم كأرقام. وهذا يلقي بظلاله كما ذكرت على الواقع الاجتماعي. ومهم أن نشير إلى التداعيات الاجتماعية حقيقة. ماذا يعني التداعيات الاجتماعية؟ وهذا جانب لا يسلط الضوء عليه حقيقة. التداعيات الاجتماعية أن سكان هذه المناطق في موضوع الزواج مثلا على سبيل المثال، يحسب حساب الشاب الفلسطيني قبل أن يتقدم للزواج لفتاة من هذه المناطق بحكم الإغلاقات وبحكم هذه الإجراءات المشددة. قبل أيام قليلة كان هناك عرس جماعي في دورة جنوب الخليل، 2 من العرائس هم يسكنون هذه المنطقة. العرس كان يوم سبت جعفر، المنطقة يوم السبت مغلقة تماما، لم تتمكن هاتين العروستين من المشاركة في العرس الجماعي بسبب الإغلاقات التي تفرضها قوات الاحتلال في هذه المنطقة. ولك أن تتخيل فصول وصور وأشكال كثيرة من المعاناة، طلبة المدارس مثلا، طلبة الجامعات، الموظف الذي يخرج إلى وظيفته، معلم المدرسة الذي يعاني الأمرين قبل أن يتمكن من الوصول إلى مدرسته. وبالتالي صور وأشكال هذه المعاناة كثيرة ومتعددة، لا حصر لها ولا يمكن أن ننتهي بالقول والحديث عندما نتحدث عن معاناة الفلسطينيين في هذه المناطق. إليك جعفر.
1: نعم، أشكرك حتى هذه اللحظة منتصر. الوضع في الحرم الإبراهيمي إذن ما زال متفاعلا، وسنعود إليه في سياق هذه التغطية المفتوحة. الآن أرحب بضيوفنا من جنين، أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية، وينضم إلينا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، ومعنا من القدس أيضا الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد أيمن يوسف، إلى أي حد التصعيد الإسرائيلي هذه المرة متفاعل أكثر من السنوات السابقة تزامنا والأعياد اليهودية؟
4: نعم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات وللضيوف الكرام. نعم، أتفق تماما، يعني سمة هذا التصعيد والتأزيم الإسرائيلي في هذه المرحلة أنه فعلا يجمع 3 متغيرات أو 4 جاء في ظل الأعياد اليهودية والدعاية للانتخابات الإسرائيلية، وكذلك صعود اليمين الإسرائيلي الطوراتي الاستيطاني وانشغال العالم ربما بالجبهة الإيرانية. إسرائيل تستغل كل هذه 3 عوامل أو 4 عوامل من أجل يعني أن تقوم بهذه الموجة الجديدة من التصعيد. والميزة الأخرى أنه التصعيد ليس فقط مستوطنين، هم مستوطنين وجيش، وتشمل كل أنحاء الضفة الغربية من الخليل إلى نابلس إلى سلفيت إلى جنين، وهي تستبيح المخيمات والريف الفلسطيني. وبالتالي فعلا في هناك خصوصية كبيرة لهذه الموجة من التصعيد الإسرائيلي، في هناك احتلال واضح للطرقات حتى في منطقة جنين، يعني البوابات بدأت تنتشر، البوابات الصفراء والحمراء والحواجز العسكرية في مناطق كانت تقريبا خالية منها. وبالتالي هذه الموجة من الاستيطان والمستوطنين والملاحقات الأمنية والاقتحامات الليلية لجيش الاحتلال والمستوطنين تكاد تكون تعم الضفة الغربية. وكأن نتنياهو وحكومة اليمين يقولون أن جيش الاحتلال ما زال يخوض معركة، وأنا بعتقد أن معركة الضفة الغربية تخدمهم انتخابيا وأيديولوجيا في هذه المرحلة، لأن إسرائيل على وشك الانتخابات واليمين الإسرائيلي حسب بعض الاستطلاعات يعني يتراجع بشكل كبير، كما أن جيش الاحتلال بتعرف عادة يحتاج إلى معركة في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الأزمة في ضوء تراجع طبعا جبهة يعني لبنان وإيران وجبهة غزة.
1: نعم.
4: لذلك يعني مزيج من المتغيرات الميدانية والمتغيرات العسكرية والاستراتيجية المرتبطة بإسرائيل من الداخل ومن الخارج ما تفسر هذه الموجة من التصعيد والتأزيم.
1: دكتور وليد حباس، كيف ساهمت البؤارة الاستيطانية الجديدة في حجم التصعيد هذه المرة؟
5: نعم، يعني أنا أعتقد في البداية يجب أنه نشرح العلاقة ما بين الإرهاب المستوطنين وما بين مؤسسات الدولة، لأنه هناك افتراض ضمني على الأقل من التقارير اللي بتصدر عن منظمات حقوقية أنه هناك جانبين، هناك الدولة ولديها أجهزة إنفاذ مثل الشرطة والجيش والمخابرات، وأحيانا تعجز أو تتقاعس أو تغض النظر، وكأنه هناك يعني في فصل بين الطرفين. أنا لا أعتقد أنه هذا صحيح. إحنا أولا يجب أن ننظر أنه كل مستوطن داخل إسرائيل سواء داخل الخط الأخضر أو داخل الضفة يوجد لديها مجلس عسكري أو فرقة تأهب، وعلى رأسها يعني هناك شخص يسمى منسق الأمن. نتذكر القتيل وهو كان منسق أمن الذي أطلق عليه شيخ من قرية بالقرب من نابلس قبل حوالي شهر، هو أيضا كان منسق أمن. نحن نتحدث عن 250 منسق واحد يشرف على مستوطنته، وتعديل القانون عام 2009 أتاح لهذا المنسق أنه يشمل في مفوضيته مناطق خارج حدود مستوطنته، بما يشمل تمشيط قرى فلسطينية والحفاظ على الأمن في محيطها. بالتالي هناك علاقة شبه مؤسسة ما بين كل مستوطنة وبين مؤسسات دولة إسرائيل. الآن في السابق كان الإرهاب المستوطنين ينطلق من البؤر الاستيطانية أو من المزارع، بحيث أنه نستطيع أن ندعي أن القرية الفلسطينية التي صادف أنها كانت موجودة بجانب هذه البؤرة كانت أكثر عرضة للهجوم. اليوم انقلبت هذه المعادلة وأصبح المستوطنين هم يبادرون لزرع بؤرة أو مزرعة في المكان الذي هم يحددونه، وبالتالي تحول الموضوع أن هناك خطة واضحة للسيطرة على شريط مكاني واضح. نحن نتحدث عن الشريط الجنوبي جنوب الخليل اللي هي كل منطقة مسافر يطا ما بين يطا والخط الأخضر، ونتحدث على المنطقة الحمراء الأخرى الأساسية تقع في منطقة الغور في منطقة ما بين القدس وبين جنوب نابلس، وهي التي تقع فيها قصرة وجالود وترمس عيا ودوما والمغير إلى آخره. في تلك المناطق المستوطنين أنفسهم بادروا بزرع البؤر طبعا بتمويل من الدولة ومن سموتريتش ومن كل هذه المؤسسات، ومن هناك بدأ إرهاب المستوطنين ينطلق بشكل أكثر خلينا نقول ممنهج تجاه الفلسطينيين. هذا المشهد إذا نحن وضعناه وقرأنا كل القوانين التي تنظم عمل ما تسميه إسرائيل ميليشيات أو تشكيلات شبه عسكرية للمستوطنين، والتي هي تشرف على الفضاء الذي يحصل فيه الإرهاب، نستطيع أن نضع بالإصبع على بشكل واضح على كل القوانين والميزانيات التي مررت من الدولة إلى المستوطنات فساهمت في عسكرتها وتحويلها إلى يعني إرهاب يومي. وللمقارنة أختم، منذ عام 2000 وحتى عام 2023 كان معدل هجمات المستوطنين سنويا نحن نتحدث تقريبا من 200 ل 300 هجمة بواقع 0.7 كل يوم بالمعدل. اليوم نحن نتحدث 5 هجمات بالمعدل اليومي، ونتحدث عن آلاف الهجمات على مدار السنة. هذا لم يأتي بالصدفة، هذا جاء من خلال تمويل من قبل الدولة التي منحت هؤلاء المستوطنين مركبات دفع رباعي، طائرات درون، قدرة على الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية من خلال تطبيق مخصص للمستوطنين اسمه الذئب الأبيض، الذي يتيح لهم الوصول إلى قاعدة البيانات التي يسيطر عليها الجيش. وبالتالي هذا التداخل ما بين مؤسسة الجيش وبين المستوطنين سمح لمنظمة يش دين الإسرائيلية أنها تقول أن إرهاب المستوطنين هو تعاقد من الباطن، يعني الجيش يعاقد من الباطن ويفوض جزء من عنفه السيادي إلى المستوطنين ليقوموا بما لا يستطيع الجيش نفسه القيام به، لأنه طبعا هناك يعني مكبل برؤية كيف المجتمع الدولي سوف ينظر إليه، ومن هنا هو يتهم أن هناك أشخاص خارجين عن القانون هم يقوموا بهذا الأمر، لكن هذا التداخل يجب أن نراه.
1: دكتور محمد هلسة، الأمم المتحدة تشير إلى 6500 فلسطيني ممن نزحوا من مناطقهم منذ 2023 بسبب اعتداءات المستوطنين والقيود الإسرائيلية. هل يكشف هذا أن ما يخطط له اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية يتحقق تدريجيا؟
6: التحية لك وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. طبعا هذه الأرقام تشي بحقيقة ما يجري على الأرض من طرد للسكان الفلسطينيين. هذا الاستيطان لم يأتي ليتصالح مع الفلسطيني على أرضه، إنما أتى ليحل محله وعلى قاعدة أرض أكثر عرب أقل يبني استراتيجيته بالتعاون مع الدولة بشكل كامل. فيما مضى كنا نقول حينما نناقش الحالة الاستيطانية في الضفة الغربية قبل هذه الحكومة، نقول دولة داخل الدولة عن فعل المستوطنين وأجندة المستوطنين، وكأن هنالك نوع من الاختلاف الشكلي ما بين الأجندة التي يقودها دعاة وقادة المستوطنين والأجندة التي تقودها الدولة الرسمية. اليوم هذا اليمين الدولة نفسها هي ذراع ضارب له، المستوطنون الدولة توفر لهم الحماية الأمنية والسياسية والمالية وتنفذ أجندتهم، وكما تعلم لهم ممثلون في أعلى المستويات، وزير المالية ووزير الأمن القومي ووزير المالية أيضا بصفته وزير أمن داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية، ولذلك تستثمر كل الموارد من أجل تحقيق الهدف النهائي وهو طرد السكان الفلسطينيين، خلق الظروف الخانقة الطاردة التي تدفع الفلسطينيين خارج تجمعاتهم المدنية، خارج القرى والتجمعات الرعوية والتجمعات الزراعية. وهذا ما تشير إليه حتى إحصاءات المؤسسات الفلسطينية التي تتابع حركة الهجرة تحت ضغط الواقع العنيف الذي يزرعه المستوطنون نتاج هذا الانفلات الذي توفر له الحماية الدولة بشكل رسمي. ويعني بالتأكيد المستوطنات الرعوية والزراعية والمستوطنة البؤر الاستيطانية العشوائية التي تنتشر ويفاخر سموتريتش بأنه أحدث فيها ثورة وانقلاب استيطاني حتى عبر يعني التشريعات المختلفة التي سنتها الحكومة وتخلت فيها عن البيروقراطية التي كانت سائدة في الوصول إلى تشريع كثير من البؤر الاستيطانية، وبات من السهل أن يطرح عطاء لبناء مستوطنات وإقرار وتشريع مستوطنات جديدة. هذا كله يشي بازدياد عدد المستوطنات في مقابل يعني كل قدم فلسطينية تخلي شبرا من الأرض الفلسطينية يحل محلها قدم استيطانية. وكما تعلم المسألة ليست فقط في التجمعات التي يجري تفريغها المدنية التي يسكنها الفلسطينيون، المستوطنة التي تقام ليست فقط مساحة عمرانية سواء كانت كرفانا أو خيمة أو بناء، المستوطنة هنالك لها يعني امتداد أمني، مساحة أمنية تسيطر فيها أيضا على الأرض الفلسطينية، لها طرق التفافية وهنالك معسكرات أيضا تنصب، الطرق المؤدية إليها، هذه كلها يعني تأخذ مزيدا من الأرض الفلسطينية وتطرد مزيدا من السكان الفلسطينيين. ولذلك حينما تحدث هذه المعطيات وتشير إلى ألف، أنا أعتقد أن الأرقام الحقيقية أكثر بكثير إذا ما أخذنا بعين الاعتبار يعني السلوك الاستيطاني المتسارع على الأرض يوميا، وهذا العنف الذي يستشري ويدفع الفلسطينيين إلى البحث عن ملاذ آمن خارج مناطق سكنهم. بالأمس مثلا أو صباح اليوم أحرق المستوطنون منزلا في قرية جلود، وهي التي كان القضاء الإسرائيلي قد فرض على الجيش أن يعيد الفلسطينيين الذين هجروا منها إليها. المستوطنون اليوم في ضربهم بعرض الحائط هذا القرار القضائي عادوا وأحرقوا المنزل، وبالتالي لن يكون بالإمكان عودة الفلسطينيين إليه. هذا قس عليه كل السلوك الاستيطاني في كل المناطق الفلسطينية. وربما ويعني نشير، ومن المهم أن نشير أن هؤلاء لا ينظرون اليوم إلى فرق قائم ما بين المناطق المصنفة ألف وفق أوسلو أو باء أو سي، كلها بالنسبة لهم في عين العاصفة وكلها مستهدفة. وحقيقة أن الجزيرة وغيرها من الفضائيات تنقل اليوم اعتداءات وصلوات المستوطنين ومسيرات المستوطنين قريبا من المدن الفلسطينية الرئيسية المصنفة ألف، هذا يشي بالكثير ويجعل من حياة الفلسطينيين في كل الجغرافيا الفلسطينية هدفا للمستوطنين وللحكومة الإسرائيلية. الهدف النهائي هو حسم الصراع مع الفلسطينيين، خنق الفلسطينيين، طردهم خارج مناطق سكنهم، وربما تتاح الظروف لهذا اليمين إن بقي في الحكم وتتغير أمنيا وإقليميا لمصلحة تنفيذ الأجندة النهائية وهي تجير الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
1: وبينما نتحدث الآن، دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تحصي 907 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية شرطة الاحتلال. الأرقام في تصاعد أشارت إليها محافظة القدس منذ بداية الأعياد اليهودية. أعود إلى الأستاذ أيمن يوسف في جنين. اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت إلى توفير الحماية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل هذه الاعتداءات. من الذي يمكن أن يوفر الحماية في ظل هذه الظروف؟
4: يعني هذا الموضوع الشائك، يعني بتعرف النظام الدولي للأسف الشديد هو نظام فوضوي قائم على أساس معادلة القوة والمصلحة، وطبعا الكل يدرك يعني فلسطينيا وعربيا انه هذا النظام ما زال يعني مسيطر عليه من قبل الولايات المتحده الامريكيه، لانها الدوله الوحيده اللي قادره ان ترسل الجيوش وتدخل يعني ربما في معاهدات السلام. انا بعتقد يعني توحيد الخطاب الفلسطيني في هذا الموضوع وتوثيق الاعتداءات والاستعانه بخبراء يعني القانون الدولي في هذه المرحله هو جزء من المقاومه الفلسطينيه السلميه، يعني صمود الناس يعني في هذه المرحلة. أنا بعتقد إنه الخيارات الفلسطينية ربما تكاد تكون محدودة ميدانيا، لأنه جيش الاحتلال والمستوطنين مسلحين حتى النقاع وهم مجموعة من القتلة، وفعلا سقط العديد من الشهداء الفلسطينيين عندما كانوا يعني يردعون هؤلاء المستوطنين من دخول بيوتهم أو من دخول مزارعهم. فقضية الصمود الفلسطيني وقضية توثيق الاعتداءات وقضية يعني توثيقها بشكل جيد ورفعها إلى المنتديات الدولية، في هناك منظومة أيضا مدنية فلسطينية، منظمات غير حكومية عادة تتابع هذا الموضوع وتقوم بكتابة التقارير وتوثق هذه التقارير وتستعين بخبراء دوليين من كل الجهات، لأنه بتعرف الذهاب إلى القضاء الدولي برزمة كاملة ومتكاملة من الأدلة والبراهين هذا بيحتاج إلى مجموعة من المستلزمات بما فيها طبعا الأدلة والبراهين ومن سيقوم برفع هذه الوثائق، وبالتالي الحديث الفلسطيني يعني عن القضاء الدولي في هذه المرحلة بما فيها محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية أنا برأيي هذا في غاية الأهمية. لكن طبعا يجب أن ندرك أنه القضاء الدولي وبيروقراطيته هي عادة يعني عملية توثيق، عملية طويلة وتحتاج إلى نفس وتحتاج إلى متضامنين. في هذه المرحلة أنا بعتقد التوثيق الداخلي، كل ما نقوم به من التوثيق يعني من اعتداءات ومن قتل ومن مظاهر أخرى يقوم بها جيش الاحتلال يجب أن يتناغم ويترافق مع دبلوماسية فلسطينية وعربية وتضامنية. هناك عشرات المحامين الدوليين الذين أبدوا استعداد لرفع مثل هذه القضايا أمام القضاء الدولي ومناصرة الفلسطينيين، وأغلب هذه الجمعيات يعني هي جمعيات حقوقية تطوعية اشتبكت بشكل أو بآخر بشكل إيجابي مع حركة مقاطعة إسرائيل، وبالتالي محاصرة الاحتلال في هذه المرحلة لا يمكن أن ترتكز فقط على البعد القانوني الدولي وإنما على مجموعة من الإجراءات العقابية. جيد إنه بعض الدول بدأت تتحرك في أوروبا وفي بعض الدول الأخرى من أجل يعني فرض عقوبات على المستوطنات وبضاعتها وبعض النخب الاستيطانية التي تقتل الفلسطينيين، هذا يمكن أن يتحول إلى كرة الثلج التي تتدحرج، وبالتالي سنصل إلى مجموعة من الدول الأكثر عددا التي فعلا تعاقب إسرائيل وتنزع الشرعية عن احتلالها عن الأراضي الفلسطينية. لكن كما قلت أي استراتيجية فلسطينية يجب أن يكون يعني متوافق عليها ويجب أن تكون أيضا يعني متناغمة مع خطاب فلسطيني وعربي تضامني واضح.
1: دعني أنقل هذه الجزئية، دعني أنقلها إلى الدكتور وليد حباس. إلى أي مدى يجري توثيق هذه الاعتداءات كما أشار إليه أستاذ أيمن، وإلى أي حد يمكن أن يكون مفيدا في أي متابعات قضائية دولية؟
5: نعم، أنا أريد أن يعني أضع ملاحظة منهجية فقط على قضية توثيق اعتداءات المستوطنين أو إرهاب المستوطنين. في إسرائيل هناك ثلاث مصطلحات متداولة، وكل مصطلح يحيل إرهاب المستوطنين إلى جهاز أمني مختلف. المصطلح الأول، هناك تسمية تقول هذا إرهاب يهودي، وهذه التسمية يعني تحيل الأحداث التي تحصل إلى المخابرات الإسرائيلية، وهي تنظر إليها باعتبارها تهدد الأمن القومي الإسرائيلي، ليس دفاعا طبعا عن الفلسطيني، وإنما لأنها تجلب على إسرائيل ضغوطات دولية كبيرة. نحن رأينا أنه هذا العبارة هذه برزت في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات مع تشكيل التنظيم السري اليهودي، واللي فككه جهاز المخابرات عام 84، ثم عادت هذه التسمية مع محرقة أو مذبحة الدوما التي قتلت فيها عائلة دوبش والفتى أبو خضير قبل ذلك. وبالتالي كان هناك ضغوطات قوية جدا من الإدارة الأمريكية، وأدت إلى اعتقالات وحتى تحقيق عسكري عنيف من قبل المخابرات الإسرائيلية بحق أحد المستوطنين. ولكن هناك تسمية أخرى تسمى الأحداث باعتبارها جرائم قومية، وفي هذه الحالة يتم إحالة هذه الأحداث إلى الشرطة، وبالتحديد لواء يهودا والسامرة الذي تشكل عام 94 بعد المذبحة الإبراهيمية أو بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي. أعتقد أن كل المنظمات الإسرائيلية التي توثق إرهاب المستوطنين هي تعود إلى ملفات الشرطة، وبالتالي لا تعود إلى كل الأحداث التي تحصل داخل الضفة الغربية، وإنما تختص فقط بما سمي جرائم قومية وهي ملفات الشرطة، فتبحث من الملفات أقفل ومن تقدم بها الاتهام، وتخلص إلى نتيجة أن هناك تساهل من الشرطة، ولكن هذه تغطي فقط جزء يسير مما يحصل داخل الضفة. التصنيف الثالث هي أعمال شغب، وأعمال الشغب تحيل الأحداث إلى الجيش الإسرائيلي باعتباره قوة الاحتلال، وهو ينظر إلى الأحداث باعتبار أعمال شغب بين فلسطينيين وإسرائيليين داخل الضفة الغربية، فينتشر لمنع تصعيد هذه الأحداث. هذه الثلاث تسميات هي التي تقع في خلفية التقارير، ولهذا تتذبذب الأرقام بين منظمة أوتشا ويشدين وبتسالم والسلام الآن وغيرها من المنظمات الإسرائيلية والدولية التي تتابع إرهاب المستوطنين. ولكن هذا لوحده لا يقول لنا شيئا، لأن إرهاب المستوطنين داخل الضفة الغربية لم يعد مجرد أحداث متفرقة. التحول الحقيقي الذي حصل في وقت سموتريتش هو أنه نقل إرهاب المستوطنين من هجمات متفرقة كانت تحصل إما رد على عملية للمقاومة الفلسطينية أو لاستياء من تفكيك الجيش بؤرة، تحول هذا الإرهاب إلى إرهاب روتيني ويومي، بمعنى أنه كل يوم وفي كل لحظة تقريبا هناك إما قرية أو خربة أو تجمع بدوي أو حتى شارع فلسطيني داخل الضفة معرض الآن تحت هجوم المستوطنين. والهجوم يشمل ثلاثة أمور: هجوم مسلح أو هجوم على الممتلكات عبر الحرق والترهيب وتدمير الممتلكات، وأيضا هجوم على مقدرات الحياة مثل منع قطف الزيتون وإحراق الحقول وسرقة المواشي. هذه الثلاثة مستويات أصبح عنف المستوطنين يمارسها بشكل يومي وروتيني، وبالتالي يصعب جدا على أي منظمة أن تراقب هذه الأحداث، لأنها لم تعد أحداث متفرقة يمكن رصدها، وإنما هي روتين حياة يومي موزع في كل مكان في داخل الضفة الغربية.
1: دكتور محمد هلس، بناء على ما سمعته من الأستاذ دكتور وليد، هل يعني هذا أن دائرة الاعتداءات على الفلسطينيين هي أوسع بكثير مما يرد في كل تقارير المنظمات الحقوقية؟
6: مرة أخرى، المسألة ليست في التوثيق. اليوم نحن في العالم وفي الفضاء الرقمي لدى الفلسطينيين المقدرة على توثيق كل الاعتداءات التي تحدث، والمنازل والمزارع والبلدات الفلسطينية والشوارع الفلسطينية كلها فيها كاميرات، وتنقل هذه الاعتداءات بشكل متكرر يومي، وبعض هذه الاعتداءات تحدث على الهواء مباشرة وتنقلها عدسات كاميرات الفضائيات المختلفة. المسألة في يعني من الجهة التي يمكن أن تسأل؟ هل الطرف الفلسطيني الإسرائيلي يعني الذي يملك الجهاز القضائي والأدوات التنفيذية لمساءلة هؤلاء، لديه النية المسبقة لمساءلة هؤلاء؟ الشواهد تقول بأن جزء كبير جدا من الاعتداءات التي تحدث لا يجري اعتقال منفذيها. لاحظ، وهنا يعني الشيء بالشيء يذكر، في مقاربة فجة الفلسطيني حينما يعني يلقي حجرا أو تحدث حادثة أمنية إطلاق نار أو طعن، ويهرب الفلسطيني. خلال ساعات بل دقائق تلاحقه أجهزة الأمن الإسرائيلية، وإما أنها تغتاله أو تعتقله، وهذا حتى يحدث في بعض العمليات التي لا تحدث مباشرة، تجري المخابرات الإسرائيلية والأجهزة التنفيذية الإسرائيلية نشاطا أمنيا مكثفا لتطال هذا الفلسطيني وتخضعه للمحاكمة وللتحقيق وللمساءلة. على النقيض وعلى المقلب الآخر، الجيش الإسرائيلي يدعي أمام انفلات المستوطنين وعنف المستوطنين أن يده مقيدة، وبأنه يحتاج إلى قوة بشرية، وبأنهم ملثمون، وبأنه لم يستطع ملاحقة هؤلاء. هذا جزء من غض الطرف والتساهل والتعامي عن السلوك الاستيطاني، ليس من باب التراخي بقدر ما هو جزء من أجندة رسمية
1: طيب
6: تنفذها
1: دكتور
6: الحكومة
1: محمد،
6: الإسرائيلية تطلق اليد
1: ابقى معنا
6: والحرية العمل هؤلاء.
1: ابقى معنا دكتور محمد، دعني أعود الآن إلى شبكة مراسلينا. معنا من جديد ليث جعار من قرية جالود في جنوب نابلس، إضافة إلى جيفارا البديري من بلدة بيتونيا غربي رام الله. أبدأ معك ليث لنرصد ما وصل إليه الوضع في قرية جالود بعدما جرى خلال ساعات الصباح.
0: بالطبع، وقبل لحظات قليلة فقط وصلت قوات إسرائيلية جديدة إلى محيط منازل عائلة الطوباسي، بعد أن كانت هناك تحركات من قبل عدد من المستوطنين الذين حاولوا الوصول إلى محيط المنازل. ربما في هذه الصورة نرصد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي وصلت إلى محيط منازل الفلسطينيين في من عائلة الطوباسي، تحديدا في قرية جالود، حيث ينتشر هؤلاء الجنود الإسرائيليين في محيط هذه المنازل بعد أن أحرقت بشكل كامل من الداخل على وقع هجوم من قبل مئات المستوطنين في ساعات ما بعد منتصف الليل، وبعد أن أبلغ الارتباط العسكري الإسرائيلي العائلات الفلسطينية بالعودة إلى منازلهم بعد أن أخلي المستوطنون من محيطه خلال عملية حصار وسيطرة على هذه المنازل، استمرت لعدة أشهر بعد أن حوصرت العائلات الفلسطينية في وأخليت من منازلهم تحديدا في 22 يوليو الماضي. الجنود الإسرائيليين الآن نشاهدهم عبر كاميرا الجزيرة، حيث ينتشرون في محيط المنازل، يقومون لربما بالبحث عن المستوطنين الذين كانوا عبر دراجات قبل قليل في محيط هذه المنازل، ينتشرون في صورة استفزازية تحديدا خلال تواجد هؤلاء المستوطنين الذين يحاولون إبعاد العائلات الفلسطينية ومنعهم من الدخول إلى منازلهم واستعادتها، بعد أن أصدر قرار من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية وألزمت الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بضرورة إرجاع وإعادة العائلات الفلسطينية التي أخليت من منازلهم. حالة من الذعر والرعب في صفوف الفلسطينيين بالتزامن مع موجة من التصعيد الذي تواجهه في مناطق الضفة الغربية على وقع تصاعد وتيرة اعتداءات شبيبة التلال التي تحاصر القرى والبلدات الفلسطينية عبر البؤر الاستيطانية التي وضعت في كل مكان في مناطق الضفة الغربية. أكثر من 350 بؤرة استيطانية رعوية فقط وضعت من قبل شبيبة التلال المدعومة من قبل وزراء في الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، وعلى رأسهم وزير المالية بتسالل سموتريتش، وكذلك وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن كفير، الذين سلحوا المستوطنين وبدوهم بدعم كامل من المال والعتاد والقوة الأمنية والعسكرية لبسط السيادة الحقيقية على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين. الفلسطينيون يقولون بأن ما يجري على أرض الواقع إنما هو امتداد لموجة التصعيد الذي من شأنه أن يهجر الفلسطينيين من أراضيهم، إضافة إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين جراء استمرار نزوح عائلات ومئات العائلات الفلسطينية. وفق منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، منذ بداية العام 2026 أكثر من 1500 فلسطيني هجروا من منازلهم على وقع هجمات المستوطنين المتصاعدة، إضافة أيضا إلى بسط السيادة وعلى مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين.
1: ابقى معنا ليث، أتحول الآن إلى بلدة بيتونيا غربي رام الله. مراسلة الجزيرة جيفارا البديري رصدت خلال ساعات الصباح الانتشار الإسرائيلي، كيف أصبح الوضع حتى هذه اللحظة جيفارا؟
2: بعد انسحاب المستوطنين بالكامل جعفر تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، يحاول الفلسطينيون الآن العودة إلى حياتهم الطبيعية، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل توغلت عدد من آلياتها في قلب مدينة رام الله وتحديدا في حي الطير، بعد أن قام أيضا عدد من المستوطنين بنصب أعلام إسرائيلية على عدد من النصب التذكارية التي أقيمت في هذه المدينة حديثا، من بينها الشارع الصيني الذي كانت أصلا دولة الصين قد قامت بترميم هذه الشوارع الرئيسية لإيصال المدينة من وسطها حتى القرى القريبة، ولكن واضح أن حركة المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تعرف حدود الآن، وهذا ما رأيناه في ساعات صباح هذا اليوم من تجمع المئات من المستوطنين عند الأطراف الغربية لبلدة بيتونيا إقامة الصلوات التلمودية، وهو المشهد الذي لم يعتد عليه الفلسطينيون من قبل أن يتمكن المستوطنون من الوصول إلى قلب المدن الفلسطينية والتحرك بحرية، خاصة كمدينة في مدينة رام الله. ودعوات المستوطنين كانت منذ ساعات الصباح بالتوجه في هذه المسيرة في عيد ما يسمونه عيد العرش اليهودي والصلاة في كل أنحاء الضفة الغربية، بمزاعم أن عدد من عناصر الأمن الفلسطيني قاموا بإيقاف عدد من المستوطنين الشهر الماضي وإجبارهم على العودة وعدم رفع السلاح بوجه الفلسطينيين. الآن الوضع المتأزم الأكثر هو في داخل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، وأيضا داخل المسجد الأقصى المبارك. وفق دائرة الأوقاف الإسلامية، ارتفع عدد المقتحمين خلال الفترة الصباحية المخصصة لاقتحامات المستوطنين، ارتفع العدد إلى أكثر من 966 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك.

0: في كل الباحات، اقتحموا المسجد بالطبع من خلال باب المغاربة وهو الأقرب إلى حائط البراق، حيث يقيم المستوطنون صلواتهم التلمودية، ولكن هم نعم يقيمونها أيضا الآن في داخل باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. شيء أخير فقط هو ما أعلنت عنه جعفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بأن التوسع الاستيطاني وأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون تجعل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية أمر لا يطاق، ويجب توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في كل أنحاء الضفة الغربية.
1: جيفارا، دعيني أتحول الآن إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل ومراسل الجزيرة منتصر نصار، كيف هو الوضع الآن في الحرم، الاقتحامات والوضع في الأحياء المحيطة بالحرم الإبراهيمي؟
2: هي صورة مشابهة لما تحدثت عنه جيفارا قبل قليل حول ما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات مستمرة ومتواصلة. نحن نتحدث عن مكانين دينيين، المسجد الأقصى وما ترمز هذه الأماكن من بعد ديني وتاريخي لدى الفلسطينيين، اقتحامات في الأقصى والاقتحامات مستمرة ومتواصلة هنا في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. لا تزال حتى هذه اللحظة مجموعات المستوطنين تتوافد إلى ساحات ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية تكثف من تواجدها أيضا، وذلك في إطار تأمين الحماية للمستوطنين في هذه الاقتحامات المستمرة، ويترافق مع ذلك أيضا مزيد من الإجراءات العسكرية والتشديدات الأمنية على السكان الذين يسكنون الحارات تحديدا الشرقية من الحرم الإبراهيمي الشريف. كنا تحدثنا عن حارة جابر والسلايمة وواد الحصين وكذلك تل رميد، هي مناطق أصلا محاطة بعدد كبير من الحواجز والبوابات، ويعاني سكان هذه المناطق الأمرين، لكن تزداد وتتضاعف هذه المعاناة بصور وأشكال كثيرة خصوصا في الأعياد اليهودية. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق الحرم لليوم الثاني على التوالي، وسيبقى مغلقا حتى مساء يوم غد، كما أبلغت قوات الاحتلال دائرة الأوقاف الإسلامية هنا في الحرم الإبراهيمي، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين. ونشير إلى أن الحرم يغلق تماما بقسميه، القسم الذي تديره الأوقاف الإسلامية والقسم المستباح من قبل المستوطنين، يغلق تماما في لعشرة أيام في العام بمناسبة الأعياد اليهودية ومن ضمنها عيد العرش الذي نحن في رابع أيامه، إضافة أيضا إلى أن بوابة واحدة فقط بقيت للفلسطينيين كي يتمكنوا من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي، وهذه البوابة مركب عليها أجهزة تفتيش ورقابة وكاميرات، ويخضع الفلسطينيون إلى جملة من الإجراءات والتنكيل قبل تمكنهم من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، إضافة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل لليوم 100 على التوالي تواصل منعها رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وذلك تحت ذريعة أن قوات الاحتلال طلبت من دائرة الأوقاف نقل الغرفة الخاصة بالأذان من هذا الموقع من موقعها المخصص حاليا، وهي صورة كما ذكرت من عديد الصور التي يعاني منها الفلسطينيين في هذه المنطقة.
1: شكرا لك منتصر نصار من الحرم الإبراهيمي. أعود الآن إلى ضيوفي وضيفنا الأستاذ أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية. ما جرى في قرية جالود هو عودة عائلات فلسطينية بقرار من القضاء. أود باختصار أن أفهم إلى أي مدى يعرقل القضاء بعض خطط الحكومة اليمينية.
3: يعني أنا بعتقد القضاء الإسرائيلي حتى من وجهة النظر الفلسطينية هو غير فاعل في هذا الشيء باسم قانون الطوارئ. تستطيع سلطات الاحتلال والمستوطنين إبطال مثل هذه يعني الأحكام التي تصدر عن القضاء الإسرائيلي. شيء آخر، بتعرف يعني أحد البيوت المحاصرة لرجل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية الذي رفع العلم الأمريكي في مرحلة ما، وذلك لم يكن كافيا ولا راضعا لجيش الاحتلال ولا للمستوطنين من استمرار يعني حالة احتلال هذا المنزل. واضح جدا أنه خطة المستوطنين بالسيطرة على بعض المنازل الطرق الطرفية في طرف القرى وبعض المناطق المعزولة في كل الضفة الغربية من أجل إجبار الفلسطينيين للرحيل عنها، وبالتالي تضييق الحيز المكاني، الحيز المكاني الفلسطيني خاصة في الريف. اليوم في هناك اقتداد واضح للريف، تضييق الحيز المكاني ودفعهم ربما باتجاه البلدات الكبيرة، والحوادث يعني في نابلس، في جنين، في الخليل ربما تشي في ذلك، وبالتالي إمكانية تدخل القضاء الإسرائيلي في ظل سيطرة هذه الحكومة وبحكم أمر الطوارئ وبحكم الاعتبارات الأمنية، أنا برأيي نعم. التأثير سيكون محدود جدا، وبالتالي الخيار الوحيد هو صمود الفلسطيني في هذه المناسبة.
1: دعني أنتقل للدكتور وليد. دكتور وليد، أيضا ما دلالات استهداف الريف الفلسطيني تحديدا كما أشار أستاذ أيمن؟
4: نعم استاذ ايمن، نتحدث يعني بشكل صحيح عن الريف، ولكن دعني اطرح هنا تسميه اخرى حتى نفهم المكان اكثر تحديدا. في المنطقه جيم، معظم المنطقه جيم تقع في الاغوار، ونقصد بمنطقه الاغوار المنطقه الواقعه ما بين الحدود مع الاردن وما بين جبال الضفه الغربيه، في وسط الضفه الغربيه. هذه المنطقه كلها تسمى الاغوار او الغور الفلسطيني، وفيها تقدر اسرائيل داخل المنطقه جيم حوالي تقريبا 300 الى 350 قريه خربة الإضافة ومخيم، وهناك تقديرات أنه عدد الفلسطينيين 300 ألف فلسطيني. طبعا الأرقام تتراوح بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهناك 700 ألف دنم من أراضي زراعية يسيطر على الفلسطينيين، وهذا بالنسبة لإسرائيل، أقصد المنطقة جيم، هي الفضاء الأول والأمثل لضم الضفة الغربية، يعني من هناك يبدأ الضم. وإسرائيل تتذكر باختصار ما حصل عندما خلفت وراءها 150 ألف فلسطيني بعد النكبة، ظلوا داخل حدود ما في إسرائيل، الآن عددهم 2 مليون. وإذا نظرنا إلى الضفة الغربية بهذا المنطق، فإن إسرائيل لا تريد أن تضم على الأقل المنطقة جيم وفيها هذا التجمع الفلسطيني، إلا قد يكون بعد 10 سنوات يتحول إلى مليون فلسطيني. فبالتالي سياسة التهجير هي ليست ردة فعل تأتي من الأسفل من المستوطنين، وإنما هي موجودة في رؤية دولة إسرائيل لمستقبل على الأقل المنطقة جيم أو الأغوار الفلسطينية، وبالتالي هناك تتركز كل الهجمات سواء جلود أو قصرة أو كل التجمعات البدوية والريفية.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، معذرة لمقاطعتك، أدركنا الوقت. شكرا جزيلا لك وليدي أستاذ أيمن والدكتور محمد هلسة على كل هذه التفاصيل.
5: السلام عليكم ورحمة الله، أينما كنتم مشاهدينا أحييكم من جديد. تمام منتصف النهار بتوقيت مكة المكرمة، تتابعون الجزيرة، ومنها نواصل تغطيتنا للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن، مستهلنا التطورات القادمة من القدس، إذ أعلنت محافظة القدس أن مئات المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في رابع أيام عيد العرش. كما أفاد مراسل الجزيرة أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامر بن غفير اقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل. وفي بيتونيا قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص لتأمين انسحاب مستوطنين اقتحموا البلدة. يأتي ذلك عقب هجوم شنه مستوطنون على قريتي جالود بنابلس والمغير في شمال شرقي رام الله. بالنسبة لتطورات في قطاع غزة، فقد أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مدينتي غزة ودير البلح منذ فجر اليوم. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. أما في مخيم النصيرات فقد جرى تشييع رفات عشرات الشهداء تم انتشالها أو قبل أيام من تحت أنقاض المباني التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها على قطاع غزة. فيما يتعلق بتطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن. اليوم الثلاثاء. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه لن يتمكن أحد في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها. في اليمن أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. مشاهدينا نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات. مستهلنا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وقرى في الضفة الغربية. نتابعها مع شبكة مراسلي الجزيرة من جالود في جنوب نابلس، مراسل الجزيرة ليث جعار، وأيضا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. مرحبا بكم جميعا، ونستهل معك محمد الأطرش من الخليل والاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي.

0: هي الاقتحامات، عمليا يسجن الناس بمنازلهم. محمد، الاحتلال الإسرائيلي يخلق حالة أمنية وعسكرية مشددة في مختلف مناطق الضفة الغربية من خلال ما يعرف بالإغلاق الشامل للمدن والمحافظات الفلسطينية المختلفة، والذي يستمر حتى يوم السبت. في المدن والمحافظات المختلفة هناك إغلاق للحواجز العسكرية التي نشاهد جزء من هذه الحواجز عبر عدسة الكاميرا. هذا الحاجز هو مدخل الخليل الشمالي الرئيسي. هذا الحاجز مغلق منذ عدة سنوات، تفتحه قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر، لكن في معظم الأوقات هذا الحاجز مغلق بشكل شبه كامل، وهو واحد من بين أكثر من 942 حاجز وبوابة عسكرية إسرائيلية تقيمها إسرائيل في الضفة الغربية وتكثف من انتشارها في السنوات الأخيرة بشكل واضح. نحن نتحدث عن تقييد قدرة الفلسطينيين على التحرك من مكان إلى آخر. المركبات التي تسير في هذا الطريق، وهو طريق التفافي، يمكن لها أن تقطع مسافات طويلة حتى تعود وتصل إلى هنا. ما تحتاجه المركبة في أقل من نصف دقيقة، اليوم هي بحاجة إلى ما يزيد عن نصف ساعة حتى تقطع هذه الطرق الالتفافية وربما طرق ترابية وطرق وعرة حتى تتخطى وتجتاز هذه الحواجز العسكرية الإسرائيلية. هذا ينسحب تماما على كل ما يجري في الضفة الغربية. صحيح أن الخليل هي الأبرز من حيث منظومة الحواجز العسكرية، ينتشر بها ما لا يقل عن 220 حاجز وبوابة عسكرية، لكن عمليا يمكن الإشارة إلى أن بقية المحافظات كرام الله والبيرة وسط الضفة الغربية التي تتعرض في الأسابيع الأخيرة إلى أبرز إغلاق مشدد من خلال الحواجز العسكرية، ينتشر بها أكثر من 160 حاجز وعائق حركة. عمليا الاحتلال يتعمد، محمد، وضع هذه الحواجز على مداخل القرى والبلدات الفلسطينية المختلفة. الانتقال من بلدة إلى أخرى مجاورة يحتاج قطع هذه البوابات التي عادة ما تكون مغلقة، المفاتيح بيد جندي إسرائيلي أو حتى في أحيان كثيرة بيد مستوطن يعيش في بؤرة استيطانية في هذا المكان. يتعمق طبعا أو تتعمق المعاناة الفلسطينية بفعل هذه الحواجز التي تؤثر وتنعكس بشكل واضح على حياة الفلسطينيين. المرضى لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات، طلبة المدارس والجامعات لا يستطيعون قطع هذه الحواجز إلا سيرا على الأقدام. السيارات لم تعد ذات جدوى بالنسبة للفلسطينيين، خاصة أنها أصبحت عبء. كثير من الناس يركنون المركبات إلى جانب الطريق، خاصة مع انتشار الحواجز العسكرية، ويكملون هذه الطرقات سيرا على الأقدام. عمليا تحولت المدن والبلدات الفلسطينية إلى جيوب معزولة عن بعضها البعض، يغلقها الاحتلال الإسرائيلي إذا ما قرر ذلك، كما يجري في الأيام القليلة الماضية، خاصة مع موسم الأعياد اليهودية التي تنعكس وتلقي بظلال ثقيلة على الفلسطينيين هنا في مختلف المدن والمحافظات الفلسطينية. معظم الحواجز العسكرية مغلقة، الحواجز المفتوحة، محمد، ينتشر عليها الجيش الإسرائيلي. المرور يحتاج ويستدعي إظهار الهوية الشخصية وتفتيش المركبة والتنكيل وحتى تفتيش هواتف الفلسطينيين وضربهم على هذه الحواجز. يتجنب كثير من الناس أن يمروا عبر هذه الحواجز بسبب حالة التنكيل المستمرة والمتواصلة لقوات الاحتلال على هذه الحواجز العسكرية. نحن نتحدث عن مئات الحواجز العسكرية في الضفة الغربية استطاعت أن تحول الضفة الغربية إلى أجزاء مقسمة عن بعضها البعض، وحولت أيضا المدن الفلسطينية إلى ما يشبه السجون. الناس لا تستطيع أن تخرج خارج هذه المدن والمحافظات إلا بشق الأنفس. حتى التنقل من محافظة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى أصبح يستدعي في الأيام الأخيرة مكوث الفلسطينيين لساعات طويلة داخل مركباتهم، وحتى تواجدهم خلال هذا الانتقال من مكان إلى آخر أصبح هناك تكدس عدد كبير من المركبات على هذه الحواجز العسكرية، وهناك فلسطينيين عالقين بالمئات بشكل يومي عبر هذه الحواجز.
1: ابقى معنا محمد، نشير إلى أن جيفارا البوديري مراسلة الجزيرة انضمت إلينا في هذه الأثناء من بلدة بيتونيا في غربي رام الله. قبل أن ننتقل إليك جيفارا، معك منتصر نصار، تبعنا مع محمد، ما

0: يحدث في الخليل وذلك الإغلاق الإسرائيلي والتضييق على سكان الخليل، ولكن ماذا عن الحرم الإبراهيمي وأنت موجود عند محيطه؟
1: ليست هذه الصورة الوحيدة في الخليل التي كان يتحدث عنها الزميل محمد قبل قليل، وهذا ما نشير إليه دائما محمد، صور وأشكال معاناة الفلسطينيين متعددة. الجانب الذي تحدث عنه الزميل محمد الأطرش له علاقة بالحواجز وكيف بات الناس اليوم في سجن كبير، لكن هنالك استهداف للبعد الديني أيضا وللبعد التاريخي كذلك الأمر، وهذا ما يجري على الأقل خلفي من اقتحام مستمر ومتواصل منذ يومين للحرم الإبراهيمي الشريف، وهذا ما تظهره كاميرا الزميل أحمد في هذه اللحظات على شكل مجموعات متتالية يقتحم المستوطنون منذ ساعات الصباح الحرم الإبراهيمي ويغلق بشكل كامل في وجه المصلين الفلسطينيين، وهذا الإغلاق سيستمر حتى مساء يوم غد حسب ما أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي دائرة الأوقاف الإسلامية. وأيضا يترافق مع هذه الاقتحامات التشديدات العسكرية التي هي أيضا صورة إضافية لمعاناة الفلسطينيين بالحواجز. مدخل الخليل الشمالي الذي يقف عنده الزميل محمد الأطرش هو البوابة الرئيسية للخليل، لكن هنا في المنطقة التي تظهر في هذه الصورة وفق آخر الإحصائيات وأحداثها أكثر من 100 عائق وحاجز وبوابة يحول دون وصول سكان هذه المناطق، وهي منطقة ضيقة تظهر أمامنا في هذه الصورة. لعل الزميل المصور يستدير باتجاه الجهة الشرقية من الحرم، هذه حارة جابر السلايمة واد الحسين، وفي الجهة المقابلة تل رميدي كذلك الأمر. هؤلاء الفلسطينيون الذين يسكنون في هذه المناطق يعانون الأمرين جراء سياسات الاحتلال المستمرة. في الأعياد يحظر التجوال بشكل كامل، يمنع هؤلاء من الخروج من منازلهم. في غير الأعياد في الوضع الطبيعي يتم التعامل مع الناس بأرقام، أنت رقم بالنسبة لقوات الاحتلال، ويخصص لك وقت محدد 3 ساعات صباحا 3 ساعات مساء إن سمح لك بذلك لكي تقضي حاجياتك ولكي تعبر، ولك أن تتخيل طلبة المدارس الجامعات من يريد أن يخرج إلى عمله ووظيفته وغير ذلك من تفاصيل الحياة الكثيرة. هذه التفاصيل هي مربوطة بحاجز، مربوطة ببوابة، وأحيانا هي مربوطة بمزاج الجند الذي يقف على هذا الحاجز، ما إذا كان يريد أن تعبر هذا اليوم بسلاسة ويسر، أو أن ينكل بك وتفتش وتدقق في هويتك ويتم إرجاعك إلى بيتك حيث أنت انطلقت. وبالتالي هذه الصورة مصغرة يعيشها الفلسطينيون في هذه المنطقة ينطبق عليها صورة أكبر يعيشها الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية، ويترافق معها اعتداءات المستوطنين وهجماتهم. حتى وأنت في منزلك أنت لست في مأمن من هجمات المستوطنين. المنطقة التي تظهر الآن من خلال الكاميرا، قبل يومين أو 3 أيام فقط هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف، وتم الاعتداء على سكانه من قبل المستوطنين. في الخليل أمس في واد قبون بحلحول شمال الخليل مثلا اقتحم مستوطنون منزل فلسطيني وتعمدوا أن يكون الاقتحام لحظة وصول صاحب المنزل من عمله، وأيضا عقب هذا الاقتحام والاعتداء اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وأطلقت قنابل الصوت والغاز على الفلسطينيين الذين قدموا للتصدي لهذا الهجوم. وبالتالي حتى في الضفة الغربية حتى وأنت في منزلك لست في مأمن، ليس فقط على موضوع الحواجز والبوابات وهذه المعاناة والصور الكثيرة والمتعددة. وربما يظهر في هذه الصورة تحرك الآن آليات الاحتلال، هذه 3 دوريات عسكرية، ونحن نرصد هذه الصورة منذ الصباح حقيقة محمد، هذا التحرك المستمر لآليات الاحتلال لتؤمن وتوفر الحماية للمستوطنين، هم يوفر لهم الحماية في الاقتحام، في الطرق، في المستوطنات، في كل ذلك، وفي المقابل الفلسطيني في الضفة الغربية في غير مأمن.
0: منتصر، نواصل معك أيضا متابعة الأوضاع أولا بأول ضمن هذه التغطية المستمرة من الجزيرة. جيفار البوديري، بيتونيا التي ظلت إلى حد كبير ربما في منأى عن الاقتحامات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كان المشهد فيها مختلفا صبيحة هذا اليوم.
2: بالفعل أصبحت الآن في مرمى المستوطنين الذين وصلوا صباح هذا اليوم بالمئات، أدوا طقوس تلمودية، وهو مشهد لم يعتد عليه الفلسطينيون، وحتى بعض القادة من المستوطنين أصيبوا بعدم الارتياح لما يحدث، رغم أنهم هم من شجعوا المستوطنين على القدوم إلى هذه المنطقة وهذه البلدة وهي الأقرب إلى عمق مدينة رام الله. ولكن بعد تأمين قوات الاحتلال

0: الاحتلال الإسرائيلي لانسحاب كامل لمئات المستوطنين الذين اقتحموا هذه المنطقة. قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بوضع مكعبات إسمنتية كبيرة جدا على الطريق الواصل بين بلدة بيت عور وبلدة بيتونيا، أي غربي رام الله، غربي القرى، غربي رام الله، فصلها بالكامل. هذه المنطقة كان قد وصل إليها أصلا المستوطنون ساعات هذا الصباح، وانتقلوا من بلدة بيت عور الفوقة اتجاه بلدة بيتونيا، وبالتالي تنكيل فوق تنكيل، ليس فقط الاكتفاء بوصول المستوطنين بل ازدياد عدد الحواجز العسكرية التي كان قد تحدث عنها محمد قبل قليل في عمق الضفة الغربية. في بلدة بيت عور هي أصلا مطوقة بالجدار العازل عند حدود الخط الأخضر، هذه القرى كثيرة هناك، ولكن الآن يضاف إليها مكعبات إسمنتية، هذا معناه انتهاء الحياة بشكل كامل. أيضا العدد من المستوطنين توغلوا ووصلوا صباح هذا اليوم إلى عمق مدينة رام الله، تحديدا إلى حي الطيرة، ووضعوا أعلام إسرائيلية في تلك المناطق. ولكن واضح وكان لافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تريد لهذا المشهد أن ينتشر عبر عدسات الكاميرا إلى العالم، فتم الاعتداء على الطواقم الصحفية، وكنا معك ومع الزملاء في الجزيرة عندما كان البث على الهواء، وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي بمنعنا بشكل كامل من إكمال عملنا، رغم علمهم بالكامل بأننا نتواجد في منطقة يسمح لنا بالعمل فيها، ولم يكن هناك أي إعلان بأن هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ولكن مجرد تصوير المستوطنين وهم يتواجدون في مناطق هي أقرب إلى عمق وقلب المدن الفلسطينية هو ليس بالمشهد المريح لهم على الأقل على الصعيد الدولي. المشهد الأكثر صعوبة في هذه الساعة تحديدا محمد هو ما يحدث في داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. وفق دائرة الأوقاف الإسلامية أكثر من 966 مستوطنا اقتحموا باحات الحرم القدسي الشريف خلال الفترة الصباحية، الآن يغلق أمام اقتحامات المستوطنين للسماح للفلسطينيين بإقامة صلاة الظهر. بعد ذلك نعود إلى الفترة المسائية، واضح أن الحديث لم يعد مجرد خشية من التقسيم الزماني في المسجد الأقصى المبارك، ولكن الآن الخشية من التقسيم المكاني كما يحدث في الحرم الإبراهيمي الشريف حيث يتواجد الزميل منتصر. وأيضا كان هناك العديد من الانتهاكات والاعتداءات من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي على سكان البلدة القديمة تحديدا في منطقة باب العمود منذ ساعات مساء أمس حتى اليوم، الاعتداء على كبار السن، على النساء، على أصحاب المحال التجارية في مدينة هي محاصرة بالكامل، سواء بالأطواق الاستيطانية، بالجدار العازل، بالحواجز العسكرية، وخنق هذه المدينة بالكامل وفصلها عن محيطها الفلسطيني. هذه الأجواء دفعت على ما يبدو كاللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي للخروج عن صمتها، لتعلن رسميا اليوم بأنها ترى أن ما يحدث في الضفة الغربية سواء من عنف المستوطنين، القيود على الحركة، تسارع وتيرة الاستيطان، هو ما يدفع إلى جعل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية حياة لا تطاق، وأنه يجب توفير الحماية الفعلية للفلسطينيين. هذا بيان رسمي الآن يخرج من مؤسسة دولية، ولكن هل يمكن أن يلجد أي ملاذ أو أي مكان في أروقة الحكومة الإسرائيلية التي يستغل المتنافسون فيها على الانتخابات الإسرائيلية بجعل الفلسطينيين وكأنهم مادة دسمة لهذه الدعايات الانتخابية المتواصلة سواء من اليمين أو حتى من اليسار في إسرائيل؟
1: شكرا جيفارا، ابقي معنا. ليث جعار، أشارت جيفارا إلى اعتداءات متكررة بالفعل خلال الليلة الماضية. جالود كانت في مرمى الاستهداف الإسرائيلي من قبل المستوطنين وأيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أمنت حمايتهم.
2: محمد، هو المشهد الآخر في الضفة الغربية لسلسلة التصعيد الإسرائيلي الذي ينفذ بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتزامن

0: التعاون مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وما تسعى له الأحزاب اليمينية المتطرفة من بسط مقاعد وحصد مقاعد عبر الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية وما ينتج عنه من تصاعد ومفاقمة للأوضاع الإنسانية بحق الفلسطينيين. هنا هذه الصورة تحديدا في جالود، هنا قوة شرطية من الشرطة الإسرائيلية التي وصلت إلى محيط منازل عائلة الطباسي قبل قليل بعد أن كان هناك تحركات لعدد من المستوطنين في محيط منازل العائلة بعد أن كان خلال ساعات الليل قد أحرقوا هذه المنازل بعد أن عادت العائلات الفلسطينية بموجب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية التي تتيح للعائلات الفلسطينية وتلزم الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بإعادة وإرجاع العائلات الفلسطينية إلى منازلهم فور وصولهم إلى هذه المنطقة. كان هناك دعوات من قبل الجماعات الاستيطانية وعلى رأسهم شبيبة التلال التي تقتحم وتعتدي على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، قاموا بالاعتداء على الفلسطينيين وعلى القوى الشرطية إضافة إلى الجيش الذي كان يحاول الدخول أو إدخال هذه العائلات إلى منازلهم. الشرطة والجيش في الضفة الغربية فقد السيطرة بشكل كامل على هذه الحوادث وكذلك على تأمين الفلسطينيين من جراء الهجمات الاستيطانية. في ردود الأفعال الإسرائيلية حول ما جرى هناك موجة من التصريحات الإسرائيلية وعلى رأسهم وزير أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صرح في ساعات الصباح حول ما جرى في مناطق الضفة الغربية مشيرا إلى أن قلة قليلة من مثيري الشغب الإسرائيليين الذين هاجموا القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية ومن بينها بلدة جالوت التي تعاني من اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الذين يهاجمون القرى والبلدات الفلسطينية. لكن فلسطينيا يقولون بأن القلة القليلة التي يتحدث عنها بنيامين نتنياهو هي التي تدير فعليا الضفة الغربية وهي التي تتحكم في زمام الأمور في الضفة الغربية وأن القلة القليلة هي التي تهاجم الفلسطينيين في منازلهم. أكثر من 200 مستوطن هاجموا هذه المنطقة فقط، نتحدث عن جالود التي تشهد منذ عدة سنوات اعتداءات متصاعدة، منذ عدة أشهر تعاني عائلة الطباسي من حصار واعتداء انتهى في نهاية المطاف بتهجير العائلة بشكل كامل من منازلهم وإحلال السيادة الإسرائيلية وسيادة شبيبة التلال تحديدا على هذه المنطقة. تحديدا أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صرح بما وصف بمثيري الشغب الإسرائيليين وهم قلة قليلة كما تحدثوا، لكن فلسطينيا يؤكدون بأن هذه القلة هي مدعومة بشكل كامل من قبل الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة وعلى رأسهم وزير المالية الإسرائيلي بتسالييل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير الذين دعموا المستوطنين ويساندوهم في هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك من جالود في جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، شكرا موصول لجيفارا البوديري التي كانت معنا من بيتونيا غرب رام الله، وأيضا لمنتصر نصار من محيط الحرم الإبراهيمية الشريف الخليل، وأيضا لمحمد الأطرش هو الآخر كان معنا من الخليل في سياق هذه الساعة من تغطية الجزيرة المستمرة من القدس. ينضم إلينا كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيت سالم. مرحبا سيد كريم. في بيت سالم على مدى سنوات وثقتم الكثير من الاعتداءات، الانتهاكات، التجاوزات الإسرائيلية، ما الذي تغير في هذه المرحلة؟
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا يعني الانتهاكات هي لم تنتهي في يوم من الأيام، لم تتوقف، ولكن في الثلاث سنوات الأخيرة كان في هناك تصعيد كبير جدا في اعتداءات المستوطنين وفي يعني طريقة تعاطي الدولة مع عنف المستوطنين. صح أنه على مدى سنوات طويلة كان في هناك تسامح وتساهل مع عنف المستوطنين، ولكن الميليشيات المستوطنين اليوم أصبحت أداة أساسية من أدوات الدولة في مشروع أكبر اللي هو مشروع المحو الفلسطيني، المحو الجمعي الفلسطيني. ما نشهده بشكل يومي خلال هذه الأيام هي ليست مجموعة صغيرة كما يحاول نتنياهو وكاتس وكل مسؤول إسرائيلي إظهارها، لا، هي ميليشيات منظمة، ميليشيات فاشية منظمة مدعومة من قبل الدولة تقوم بتنفيذ مشروع الدولة الأساسي اللي هو المحو الفلسطيني وتكريس

0: السيطرة اليهودية الكاملة على جميع الحيز، وحصر الوجود الفلسطيني في كنتونات صغيرة على طريق تهجيرها وتطهيرها عرقيا أيضا. ما يحصل في جالوت وما حصل في جالوت بالليلة أمس خير دليل على ذلك. لا يعقل أن دولة بكل أجهزتها بكل جيشها بكل شرطتها لا تستطيع حماية بيت فلسطيني، بينما بنلاحظ أنه في سهولة ممكن اقتحام أي قرية فلسطينية وحصار القرية والتنكيل بكل من كان موجود أو من هو موجود في داخل هذه القرية. الاقتحامات المتكررة للمغير، بالأمس كان في هناك اقتحام للمغير من قبل الجيش، وأعقب ذلك دخول المستوطنين وعمليات إحراق واسعة لمركبات وممتلكات مواطنين فلسطينيين.
1: طيب
0: عنف
1: أستاذ كريم،
0: المستوطنين
1: هذا التصعيد متعدد الأوجه الذي أشرت إليه، من الملاحظ أنه زادت حدته مع الأعياد اليهودية. كيف يفهم إقحام البعد الديني بالتزامن مع هذه الاعتداءات؟
0: هذا ما لاحظناه على مدى سنوات طويلة، ليس فقط هاي السنة، دائما الأعياد اليهودية تترافق باعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، تترافق بتقييدات حركة على المواطنين الفلسطينيين، تترافق بتدفيع ثمن للمواطن الفلسطيني في الأعياد اليهودية. ذلك يعني ناحية أنه هاي المجموعات هي عندها أجندات دينية متطرفة جدا عقائدية. في الأعياد بيكون فيها تجمعات أكبر، فبالتالي بيتم استغلال ذلك من أجل المزيد والمزيد من الهجمات. في الأعياد بيتم الخروج للطبيعة أكثر، وبالتالي هناك في استهداف للفلسطينيين حتى في حقولهم. لاحظنا بالأمس كان في توثيق واضح لعمليات سرقة واسعة جدا وبشكل منظم لثمار الزيتون من أشجار المواطنين الفلسطينيين، بمنع المواطنين الفلسطينيين لدخولها، وكل المناطق اليوم الزراعية أصبحت ضمن تنسيق مع الجيش. وقبل ما يكون في هناك تنسيق للفلسطيني بيكون دخول حر للمستوطن لسرقة الثمار. فبالتالي يعني هم حقيقة مهمة، هم ليس بحاجة إلى مناسبات أو أعياد لكي يمارسوا هذه الطقوس الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، ولا كي يمارسوا هذا الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين. الاعتداءات
1: طيب، ولكن ما خطورة
0: هي منظمة ومستمرة،
1: الخلط
0: في الأعياد تتصاعد بشكل كبير
1: واضح، ولكن ما خطورة الخلط بين البعد الديني والبعد القومي الاستيطاني؟
0: حقيقة الأيديولوجية اللي بيحملها سموتريتش وبن غفير وكثير اليوم من الجمهور الإسرائيلي هي يعني أيديولوجية مزدوجة قومية دينية متطرفة، بتنفي حق الآخر، بتستند لقضايا غيبية أيضا في التعامل مع الآخر ومحاولة إخضاع الآخر. الاستخدام العنصرية الكبيرة جدا والتفوق العرقي اللي يعطى طابع ديني على تفوقهم العرقي، إضافة لذلك الحديث عن الرواية التوراتية بأن هذه الأرض هي ملكهم وتم توريثها لهم من قبل الخالق، فبالتالي كل ما يمارسوه يعتبر طبيعي وحسب الديانة وحسب التشريعات. بعض رجال الدين الإسرائيليين أو اليهود اللي بيحاولوا يغذوا التطرف والعنصرية لدى الجمهور الإسرائيلي.
1: وبالتالي سيد كريم، تحدثت عن الجمهور الإسرائيلي أيضا، والإسرائيليون مقبلون على انتخابات نهاية الشهر المقبل، كيف يمكن ربط هذا التصعيد بالعملية الانتخابية؟
0: بالتأكيد أي عملية انتخابية برافقها دعاية انتخابية. العنف ضد الفلسطينيين هو شكل من أشكال الدعاية الانتخابية بتمارسها معظم الأحزاب الإسرائيلية، والدليل على ذلك يعني ما يحصل اليوم في داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية. يعني سواء كان اليمين المتطرف أو اليمين الوسط أو اليسار الصهيوني اللي هو يعني لا يمثل اليسار بسلة، من خلال يعني ترسلهم من أي تعاون مع القوائم العربية ومع المواطنين العرب في الكنيسة. فبالتالي هذا بدليل على أنه الانتخابات الإسرائيلية هي مادة لتصعيد العنصرية، مادة لتصعيد الدائرة الفلسطيني الوجود الفلسطيني، لزيادة العنف وتبرير كل ما يحصل ضد المواطنين الفلسطينيين. الانتخابات بتشكل مادة أو العنف ضد الفلسطينيين هو مادة دعائية انتخابية بامتياز، ولكن من الخطأ بعتقد ربط ذلك فقط في الانتخابات.

0: ربط ذلك فقط بالأعياد. احنا على مدى سنوات بنوثق الاعتداءات المستوطنين، على مدى سنوات بنوثق عنف الدولة ضد المواطنين الفلسطينيين. وفقط بالأمس يعني القريب صدر تقرير بتكلم عن كل هذه الظواهر وبيضعها في باتجاه واحد اللي هو منطق المحو اللي بتمارسه إسرائيل ضد الوجود الفلسطيني والمستوطنين وعنفهم.
1: شكرا.
0: والأيديولوجية المطلقة هي أحد الأدوات الأساسية في مشروع المحو.
1: شكرا جزيلا لك من القدس كريم بن جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيت سالم. الآن إلى محمد رمال الذي سيقربنا أكثر في العرض التالي من تصعيد المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية. محمد،
2: اليوم الرابع محمد من الأعياد اليهودية كان يعني واضحا أنها حركة المستوطنين على قدم وساق منذ ساعات الفجر الأولى في مناطق عدة من مناطق الضفة الغربية، ولا سيما في مناطق شمال الضفة الغربية وبالتحديد جنوب نابلس. منطقة نابلس من المعروف أنها من أكثر المناطق التي عادة ما تشهد تحركات واعتداءات للمستوطنين في محيط المدينة، ولا سيما في المناطق القريبة من رام الله. هذه المرة جلود أكثر النقاط التي شهدت اعتداءات من المستوطنين، ومراسلون في الضفة تحدثوا عن هذا طويلا. جلود هذه تقع هنا في جنوب منطقة نابلس. هذه المنطقة كما ذكرت عادة ما تشهد اعتداءات متكررة، وشهدنا ما حصل في كسرى في الأسابيع الماضية. المغير أيضا نالت نصيبها، لكن بتونيا أيضا جنوب غرب رام الله أيضا حدثت فيها عدد من التحركات بمرافقة قوات الاحتلال، وتحدثت الزميلة جوفارا البوديري عن تحركات عنيفة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى مدينة الخليل والتحركات التي واكبت زيارة وزير أو اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للحرب الإبراهيمي في هذا الوقت من السنة، والتي غالبا ما تشهد في الأعياد اليهودية تحركات واسعة في هذه المنطقة. حركة المستوطنين أو هجمات المستوطنين، نحن لا نتحدث عن هجمات أو اقتحامات قوات الاحتلال، نتحدث عن هجمات المستوطنين المتكررة وفقا للأمم المتحدة التي أحصت منذ يناير من العام الماضي سلسلة من الهجمات التي شنها المستوطنون في أماكن واسعة من الضفة الغربية، ونالت رام الله أكثر المناطق تحركا للمستوطنين بأكثر من 881 هجوما لغاية يونيو من هذا العام، في حين جاءت نابلس في المرتبة الثانية من حيث الاعتداءات ب 660 هجوما. يضاف إلى ذلك في المرتبة الثالثة منطقة الخليل بنحو 500 هجوم تقريبا، ثم تلاها محافظة طوباس، وكذلك بباقي المحافظات القريبة من بعضها، ولا سيما أريحة، بيت لحم، سلفيت، قلقيلية، تلكرم، علما أن هذه الهجمات وفقا للأمم المتحدة أسفرت منذ 3 سنوات وحتى الآن عن نزوح أكثر من 6500 فلسطيني، مرتبطة فقط بهجمات المستوطنين. ونحن لا نتحدث فقط عن هجمات المستوطنين، وإنما أيضا عن هجمات أو اقتحامات قوات الاحتلال التي دفعت الفلسطينيين إلى النزوح من مناطقهم إلى مناطق أكثر أمنا.
1: شكرا جزيلا لك محمد رمال على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. ينضم إلينا الآن من حيفا وديع عواودة الخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا سيد وديع. كان معنا المسؤول في بيت سالم كريم جبران قبل قليل، وقال بأن هذه الحالة من التصعيد الإسرائيلي لا يجب ربطها فقط بالعملية الانتخابية المقبلة عليها إسرائيل. لو سمحت، ما هي الأبعاد الخفية والمعلنة أيضا لهذا التصعيد الإسرائيلي؟
0: نعم، تحياتي لك ولكل المشاهدين. بالتأكيد لو افترضنا جدلا أن الانتخابات الإسرائيلية ليست بالأفق ولن تجري بعد شهر، هل كانت ستختلف الأحوال في ظل حرب الإبادة على غزة؟ هل ستختلف الأحوال في الضفة الغربية عما هو واقع الحال اليوم؟ بالتأكيد الانتخابات تلعب دورا إضافيا ولكنها ليست الأساس. هناك دافع أيديولوجي غير معلن يرتبط بتبني حكومة نتنياهو لخطة سموتريتش، خطة حسم الصراع مع الفلسطينيين التي تحدث عنها وكان قد نشرها في العام 2017، وتم فادها أن هناك خيارات ضيقة ينبغي أن يوضع الفلسطينيون أمامهم وهي إما الاستسلام وإما الموت وإما الرحيل، وهذا ما يحدث فعليا على أرض الواقع. الانتخابات لا شك أنها تحاول أحزاب اليمين والمشاركة في الائتلاف أن تصب الماء على ماكنة الدعاية الانتخابية من خلال هذه الأجواء الأمنية المتفجرة. تعتقد أن سياسات التهويش، تهويش اليهود على العرب وإنتاج هذا الكم الكبير من التوتر حتى داخل أراضي 48، نشهد في الأيام الأخيرة حتى أمس ما يجري في الضفة الغربية يحاولون استنساخه، وهذا ما يقوله بالصوت والصورة سموتريتش نفسه لا يتردد في قول ذلك. هذا نعم يحاولون أن يخدموا الكامبين، الحملة الانتخابية الدعائية، لأن الشارع الإسرائيلي، وهذه نقطة ثانية، مؤيد لمثل هذه التوجهات. هذا الصمت الإسرائيلي بشكل عام، وجود تيارات واسعة داخل الشارع الإسرائيلي تؤيد ذلك، وهذا ما يستنتج من أن الكامبين يركز على ذلك. هذا للأسف يشجع المستوطنين في المضي في هذه الاعتداءات، وإن كان هؤلاء يستمدون التشجيع من الصمت الحكومي، من الثرثرة الإسرائيلية الرسمية التي لا تفعل شيئا. نتنياهو يتحدث وكأنه رئيس حكومة دولة أخرى عما يحصل في نطاق مسؤوليته، ويتحمل كل شيء من الألف إلى الياء، مثلما أن المستوطنين أيضا في هذه الاعتداءات يستمدون التشجيع من الضعف الموقف الدولي والتردد العربي في إسناد الفلسطينيين أمام هذه المعركة الشرسة والصعبة.
1: طيب، ثمة من ذهب إلى أبعد من كونه دعاية انتخابية، يعني حتى لو لم تنجح هذه الدعاية في أن تبقى الحكومة الحالية بشكلها الحالي، فإن الموجودين حاليا سيصنعون واقعا على الأرض يصعب تغييره على من سيحكم إسرائيل في المستقبل إن حصل اختلاف.
0: نعم، يعني نحن الآن أمام معركة صعبة تترتب على نتائج الانتخابات الإسرائيلية. هناك هو مر وهناك أمر. لا شك أن حكومات الاحتلال المتعاقبة لعبت دورا في عملية التهويد والسلب والنهب، ولا تختلف في الجوهر في السياسات. انظر الآن ما يجري في الحلبة السياسية الإسرائيلية، تكاد تجد أن القضية الفلسطينية مغيبة، وأن لا فارق جوهري في التعامل مع القضية هذه من قبل أحزاب المعارضة، سوى اللهم بعض الأوساط مثل حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان. وإذا ما نجحت هذه الحكومة بالبقاء، وهي تصارع على البقاء الآن نتيجة أسباب مختلفة، منها النتائج المترتبطة بالحرب وعدم تحقيق النصر المطلق والأثمان الباهظة التي سددتها إسرائيل حتى الآن، وغيرها من الأسباب، ما يرتبط بالفساد وبسيرة نتنياهو وعوامل أخرى. إذا ما بقيت، نجت هذه الحكومة ونجحت في البقاء، سيجد الفلسطينيون أنفسهم أمام واقع تاريخي صعب، أكاد أقول غير مسبوق، يعود بهم هذا الصراع إلى المربع الأول، المعركة على هوية البلاد، على من يحكم البلاد من البحر إلى النهر، حول موجود الوجود الفلسطيني، حول البقاء الفلسطيني، لأن هذه الحكومة بالسلب والنهب والتهويش والانقضاض على الناس وممتلكات الناس وقتل الفلسطينيين في الجملة سواء في الضفة أو في غزة، هذا يقول أننا عدنا إلى حالة تشبه حالة البلقان،
1: نعم،
0: يختلط فيها النابل الإسرائيلي بالنابل الفلسطيني، ولذلك ما يحصل الآن هو بمثابة برومو. أنا آسف أن أتحدث بهذه اللغة، هذا ينذر بالمزيد من التصعيد، بالمزيد من الخطر، وحتى قبل انتخاب الحكومة الجديدة. ولكن إذا ما استمرت هذه الحكومة في البقاء، هذا يعني
1: شكرا.
0: أننا أمام مرحلة جديدة صعبة وحساسة جدا، وربما هذا يبعث التساؤلات على دور الفلسطينيين في إسرائيل في هذه المعركة الفاصلة في موضوع صناديق الاقتراع.
1: شكرا جزيلا لك من حيفا وديع عواودة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس إلى جديد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إذا فادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مدينتي غزة ودير البلح منذ فجر اليوم. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، ومن دير البلح وسط القطاع مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، مرحبا بكما. شادي شامية، نتابع معك تفاصيل المشهد خلال الساعات الماضية في قطاع غزة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
3: نعم محمد، غارات إسرائيلية شهدتها مدينة غزة في هذا اليوم تحديدا فجر اليوم، حيث استهدفت مسيرات إسرائيلية شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. وحسب المصادر الفلسطينية الرسمية، أكدت عملية اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام الدراع العسكري لحركة حماس عز الدين البيك في محافظة شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى استشهاد مرافقه في هذه العملية التي نفذتها المسيرات الإسرائيلية بأكثر من 3 صواريخ، حينما استهدفت شقة سكنية واشتعلت النيران داخل هذه الشقة لساعات طويلة في ظل عجز الدفاع المدني عن القيام بمهامه في إخماد الحرائق في قطاع غزة التي تشوب نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، في ظل امتلاكه معدات متهالكة لا يمكن له أن يقوم بهذه المهمات الصعبة التي لازالت متواصلة نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. في هذه الأثناء أيضا تستعد الجماهير الفلسطينية لتشييع جثمان الشهيد عز الدين البيك قائد لواء الشمال في كتائب القسام، بالإضافة إلى استشهاد مرافقه. من مدينة غزة انطلق موكب التشييع قبل ساعة، والآن يتم التشييع من أحد مساجد مدينة غزة باتجاه مقبرة الشهداء في حي الشيخ رضوان في بعد قليل. وأيضا بالتزامن يستمر القصف المدفعي وإطلاق النار على الفلسطينيين في مناطق تواجدهم في المناطق الشرقية من مدينة غزة، وكذلك أيضا محافظة الشمال في بيت لاهيا وجباليا، والتي تعرضت قبل قليل إلى قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية التي تقدمت باتجاه الفلسطينيين، وتقوم بعملية إطلاق نار عشوائي ومكثف باتجاه الفلسطينيين في شمال قطاع غزة في إطار عملية توسيع المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وما ينتج عنه من نزوح لعديد من العائلات الفلسطينية التي تخرج تحت وقع إطلاق النار المستمر من الآليات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استشهاد أيضا فلسطيني آخر في مدينة دير البلح شرقية المدينة تحديدا، حينما أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه الفلسطينيين، وإصابة أيضا سيدة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار التحليق المكثف وعلى ارتفاعات منخفضة جدا في هذه الأثناء للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء وعموم قطاع غزة. محمد،
1: إلى مخيم النصيرات وسط القطاع أشرف أبو عمرة، كنا تابعنا مشهدا آخر في قطاع غزة خلال الساعتين الماضيتين، وهو تشييع رفات عشرات الشهداء الذين تم انتشال جثثهم من تحت المباني المدمرة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. عد بنا إلى تلك الأجواء.
4: هي أجواء حزينة محمد حقيقة، لفت عملية التشييع انطلاقا من مستشفى العودة بالمخيم وصولا إلى مقبرة القسام هنا حيث نتواجد في المرحلة الحالية. قرابة 50 شهيدا تم انتشالهم بصعوبة بالغة وكبيرة خلال الأيام القليلة الماضية من مناطق عديدة هنا من المحافظة الوسطى، وخاصة من مخيم النصيرات وأيضا من مخيم البريج، بالإضافة للبناية السكنية وهي عمارة المهندسين في مخيم النصيرات. هذه العمارة هي مكونة من 6 طوابق دمرت الطائرات الإسرائيلية في بداية الحرب على قطاع غزة، ونحن نتحدث عن بداية الحرب نتحدث عن 3 سنوات مضت ورفات عشرات الشهداء تحت هذه البناية. استطاعت طواقم الدفاع المدني بالمعدات المتواضعة والتي هي بطبيعة الحال متهالكة أيضا في المرحلة الحالية من انتشال عديد من الشهداء من هذه المنازل التي تم تدميرها خلال أشهر الحرب، وفي مراسم بسيطة أيضا يلفها الحزن والأسى من قبل ذوي الشهداء و الفصائل الفلسطينية وطواقم الدفاع المدني. انطلق موكب التشييع مرورا بشوارع مخيم النصيرات وتم موارث جثامين الشهداء هنا في مقبرة الشهداء. ولكن هذا الملف حقيقة محمد يؤرق العديد من العائلات الفلسطينية هنا في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن هذا الملف نتحدث عن قرابة 9000 مفقود حتى الآن، لا يعرف مصير يعني هؤلاء الشهداء حتى الآن، هم تحت المنازل، هم تبخروا جراء الضربات الجوية الإسرائيلية. حقيقة هناك صعوبات كبيرة تواجهها طواقم الدفاع المدني، وهذا أدى أن تطلق طواقم الدفاع المدني وأيضا الجهات الفلسطينية الأخرى نداءات استغاثة للمجتمع الدولي للوسطاء للعالم بأجمع بضرورة توفير المعدات الثقيلة والآليات والرافعات للبدء الحقيقي في عملية إزالة الأنقاض وإخراج جثامين الشهداء لموارات المثرى، ليعني إعطاء شيء بسيط جدا للعائلات الفلسطينية من الراحة بأنهم قاموا بموارات جثامين ذويهم وأهلهم في هذه المقابر بصورة تليق بهم بعد شهور طويلة من الانتظار. ونحن نتحدث عن هذا الملف أيضا محمد، نتحدث حقيقة عن صعوبات كبيرة جدا تواجه هذه الطواقم. بالمناسبة الطواقم في المرحلة الحالية تعمل في مربع التاج بمدينة غزة، واستطاعت من انتشال أكثر من 100 جثمان لشهيد فلسطيني. سيتم أيضا مواراتهم الثرى يوم الخميس المقبل، أي بعد يومين من الآن، بمشاركة من قبل الدفاع المدني وأيضا بمشاركة فاعلة من قبل اللجنة المصرية وطواقم الهندسة التابعة للجنة المصرية من حفارات ورافعات، قامت بإزالة عدد كبير من أنقاض البنايات التي دمرت في تلك المنطقة. وهناك أكثر من 200 شهيد حقيقة، ما زال عدد كبير منهم مفقود، وهذا حقيقة أيضا يضع علامات استفهام كبيرة. وضعت طواقم الدفاع المدني بأنها تذهب إلى المنازل الذي يتم إبلاغ من قبل ذويهم بأنه يوجد لديهم عدد كبير من الشهداء يتجاوز 20 شهيد و25 شهيد، ولكن طواقم الدفاع المدني عندما تبدأ في تلك المنازل مع عملية البحث تجد فقط رفات 5 إلى 10 شهداء، والمتبقيين يتم يعني تبخر أجسادهم ورفاتهم تحت أنقاض هذه المنازل. ونحن نتحدث عن 3 سنوات من الانتظار، وأيضا نتحدث عن عجز واضح في عملية الاستمرار في هذه العملية في الوقت الحالي.
1: وكان قد تحدث إلينا الرائد محمود بصل من الدفاع المدني في إطار هذه التغطية المستمرة، وقال بأن هناك أيضا مشكلا كبيرا متعلقا بأجهزة الفحص عن DNA للتأكد من هوية جثث الشهداء، وبالتالي لتعرف عائلتها ذلك، ولكن تبقى الرمزية مثل ما أشرت هي الأهم في هذه اللحظة. هناك نقطة أخرى أشرف متعلقة بالشهداء الذين لا تزال جثثهم تحت أنقاض المباني التي تقع في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تقوم بتجريف الكثير منها خلال هذه الفترة.
4: فعلا محمد، وعلى سبيل المثال مدينة رفح المحتلة بشكل كامل ومدينة بيت حانون في شمال القطاع وأجزاء من بلدة جباليا وأيضا مناطق بيت لاهية في شمال القطاع، بالإضافة أيضا للمناطق الشرقية للقطاع. وعندما نتحدث عن هذا الملف محمد، نتحدث بأن الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الحالية يسيطر على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة ويتواجد فيها، يقصف وينسف ويقتل حتى الآن. ولكن في المقابل تعمل القوات الإسرائيلية في تلك المناطق التي تسيطر عليها وعلى مدار الساعة لمحاولة محي آثار الدمار الكبير في تلك المناطق، وحتى بأن تم رصد خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية عملية نقل للركام وللدمار الكبير في تلك المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية باتجاه المناطق داخل أراضينا المحتلة عام 48. وهنا حقيقة حالة من الذهول وحالة من الصدمة بما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق التي تسيطر عليها في المرحلة الحالية، وأيضا المواطنين والعائلات التي خرجت من هذه المناطق قصرا تحت وطأة القصف الإسرائيلي المستمر خلال أشهر الحرب. هم ينظرون إلى عائلاتهم التي استشهدت داخل منازلها في تلك المناطق ولم يستطيعوا أثناء أشهر الحرب من انتشالهم ومراتهم الثرى، يأملون أن يعودوا إلى تلك المناطق ويجدوا ذويهم ولو يعني رفات بعض من هؤلاء الشهداء الذين ارتقوا ويكرمونهم ويدفنونهم في مقابر قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك من مخيم النصيرات من مقبرة القسام تحديدا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. شكر موصول لك شادي شامية، كنت معنا من مدينة غزة. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران ولا الإفراج عن الأموال المجمدة. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه لن يتمكن أحد في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها. من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزي، مرحبا بكما رانيا. تصريحات مختلفة في إيران نتابع معك أبرزها. نتحدث عن وزير الخارجية، عن المرشد الأعلى، ونستهل لو سمحت بما قاله رئيس البرلمان الإيراني قبل قليل.
5: نعم، يعني رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غاليباف رد على تصريحات الرئيس الأمريكي وخطابه في الأمم المتحدة. قال اليوم في الجلسة العلنية للبرلمان أن زمن التهديدات قد ولى، وأكد على أن زمن الترهيب وفرض الإرادة أيضا قد انتهى. أكد أن الشعب الإيراني لن يتراجع أمام التهديد والحصار والضغوط الاقتصادية والبحرية والجوية التي تمارسها الولايات المتحدة، ووجه خطابه للأمريكيين وأيضا سائر الدول الدول بأن عليهم أن يعلموا أنه إذا لم تقم إيران ببيع نفطها فلن يتمكن أحد من القيام بذلك. وقال أيضا إذا لم يتم ضمان أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية في أمان. هكذا يتحدث محمد باقر غاليبوف رئيس البرلمان الإيراني، وأيضا كان قد تولى رئاسة الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة، وأعاد التشديد على أنه في حال قيام الولايات المتحدة بأي مغامرة أو اعتداء كما يقول فأن الرد الإيراني سيكون قويا وقاسيا ومدمرا، وشدد على أن بلاده لن تتراجع أمام ما تقوله.

0: الولايات المتحدة نافيا أيضا أو مفندا التصريحات الأمريكية بشأن منطقة هرمز، وأعاد التأكيد على أنه مغلق. هذه التصريحات لقاليبوف تأتي بالتزامن مع إعادة وزير الخارجية الإيراني عباس عرخشي التأكيد على أن بلاده قدمت وطرحت شروطا من أجل فتح مضيق هرمز. هذه الشروط أكد عليها المرشد الإيراني، وقال أنه في حال كانت الولايات المتحدة بالفعل تسعى إلى اتفاق وحل الأزمة، فإن إيران قدمت لها هذا الحل الذي وصفته بالمنطقي والعادل أيضا. وأشار إلى أنه بحث مع الوفد القطري المفاوض في نيويورك آخر التطورات في المنطقة. أكد أنه تم مناقشة المقترحات والمقترحات القطرية، وأيضا كيفية بحث سبل تنفيذ الشروط الإيرانية. هكذا أكد عرخشي، وقال أنه إيران تنتظر الرد الأمريكي عبر الوسطاء بغض النظر عن ما قال أنه التصريح المعلن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونفى كل ما تتداوله وسائل الإعلام من تقارير حول الموقف الإيراني، ليعيد التأكيد على أن بلاده لم تتراجع عن شروطها، لم تغير مواقفها، وأنها متمسكة بهذه الشروط لفتح مضيق هرمز، نافيا إبداء أي مرونة بشأن أي من القضايا، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تعمل على التضخيم وطرح موضوعات غير صحيحة بشأن مواقف إيران، مؤكدا تمسك إيران بمواقفها واستعدادها للدبلوماسية، وأيضا في الوقت ذاته استعدادها للدفاع عن مصالحها العليا في وجه ما وصفه بسياسات التنمر الأمريكية. هذه التصريحات تتزامن أيضا مع تصريحات أخرى مهمة للعميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري، والذي أكد على أن مضيق هرمز مغلق أمام السفن التجارية، وأنه يتم معاقبة السفن المخالفة، معتبرا أن خروج سفن صغيرة في الليل تحمل كميات قليلة من النفط لا يعني أن المضيق مفتوح، وإنما اعتبر أن هذا الأمر هو سرقة وتهريب على حد قوله، مؤكدا أنه في حال فتحت حرب جديدة فإن إيران ستدخل أسلحة جديدة، مشيرا إلى أن عملية إنتاج الأسلحة الضخمة مستمر بشكل كبير هنا في إيران للدفاع عن البلاد. وتم التأكيد على أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي كما يحاول الأمريكيون القول دائما، أكد على أن بلاده تدافع عن نفسها وأنها سترد على أي هجوم واعتداء. هذا ما أكدته أيضا المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، والتي أكدت على أن الحكومة تعمل على الحيلولة دون مواصلة العقوبات الأمريكية الضغط على الاقتصاد الإيراني. تحدثت عن دعم السلع الغذائية، ستقوم الحكومة بزيادة الدعم للسلع الغذائية، وأكدت على أن إيران عملت على تقليص الأدوية التي كانت غير متوفرة بسبب العقوبات إلى النصف تقريبا.
1: شكرا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. أحمد هزيم، بين تصريح مسؤول أمريكي للجزيرة بأن واشنطن تواصل محادثات وصفها بالإيجابية عبر الوسطاء مع الإيرانيين، وتصريحات لافتة لدونالد ترامب وماركو روبيو، كيف يمكن رسم المشهد في الولايات المتحدة؟
2: نعم محمد، هناك نوع من إعادة التموضع في الخطاب الأمريكي هنا في الولايات المتحدة، سواء تلك التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو حتى حديث وزير الخارجية الأمريكي اليوم مع شبكة فوكس نيوز. رغم هذه التصريحات لمسؤول أمريكي من أن المحادثات إيجابية، يبدو أن الولايات المتحدة كما ذكرت تركز الآن في خطابها على المسألة الأساسية التي نشأت على إثر هذه الحرب، وهي المسألة النووية. هناك نوع من إصرار أمريكي لدى تصريحات المسؤولين من وضع هذه الأولوية وهذا الملف كملف أساسي في أي اتفاق مستقبلي مع الجانب الإيراني، ولن تقبل الولايات المتحدة حسب تصريحات المسؤولين من أن يتم التوصل لاتفاق على غرار مذكرة التفاهم الذي يعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما صرح مسؤول لصحيفة وول ستريت جورنال، يعتبرها ترامب من أنها كانت تصب في مصلحة إيران وليس في مصلحة الولايات المتحدة وأن الظروف قد تغيرت الآن، ما يفرض على الولايات المتحدة وعلى إيران التوصل إلى اتفاق جديد يكون في صلبه المسألة النووية. الرئيس الأمريكي يعتبر أن إيران فقدت كثير من أوراقها التفاوضية بعد أن تمكنت الولايات المتحدة من تدشين مسار عبر مضيق هرمز ينقل حسب البيانات الرسمية الأمريكية وتصريحات المسؤولين نحو 13 مليون برميل نفط يوميا، أي ما يعادل 80% مما كان يصدر عبر مضيق هرمز ما قبل الحرب، وأن هذه الورقة انتزعت من الجانب الإيراني، وعلى إيران الآن أن تقدم مزيد من التنازلات للجانب الأمريكي في أي مفاوضات مستقبلية. ما يتم حاليا من محادثات حسب وجهة النظر الأمريكية هي تبادل الأفكار، تبادل الرسائل دون أن يكون تفاوضا حقيقيا للوصول إلى اتفاق. هناك نوع من الاختبار بالنسبة للولايات المتحدة، ما إذا كانت عملية المنبوذ الاقتصادي والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وهذا التضييق المالي والتجاري على إيران والتلويح بالخيار العسكري أحيانا أو استخدامه أحيانا أخرى هو أمر سيدفع إيران إلى تقديم مزيد من التنازلات، هل سيؤثر هذا على ديناميكية صناعة القرار في طهران؟ هذا ما تريده الولايات المتحدة عبر هذه المحادثات غير المباشرة وعبر الوسطاء. هناك جهد دبلوماسي كبير يبذله الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، لكن أيضا حسب صحيفة وول ستريت جورنال وتصريحات لمسؤولين أمريكيين ومسؤولين في الشرق الأوسط هناك تشبث من الطرفين من وفدي الولايات المتحدة وإيران بموقفهما. الولايات المتحدة تريد أن لا تقدم أي تنازل أو أي تخفيف لعقوبات أو حصار حتى تقدم إيران تنازلات تصب في أو تلبي المطالب الأمريكية، في حين نقل مسؤول لصحيفة وول ستريت جورنال أنه لمس لدى الجانب الإيراني المفاوض نوع من الثقة بقدرة إيران على الصمود طويلا في وجه عملية المنبوذ الاقتصادي والحصار البحري أو حتى الخيارات العسكرية والتهديد العسكري الذي يطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الضربات ضد مواقع إيرانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
1: إلى ماذا هذا أو إلى أي مدى هذا التموضع الجديد في الخطاب الأمريكي وهذه الشروط الأمريكية التي يلوح بها الآن مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي المرتقبة مطلع نوفمبر المقبل؟
2: محمد، كثير من المراقبين يعتبرون أن هذا التموضع في الخطاب الأمريكي هو جزء من الدعاية الأمريكية من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب لتحسين حظوظ الجمهوريين ولدفع المواطن الأمريكي بعيدا عن تداعيات هذه الحرب على أوضاعه المعيشية للتركيز على ملفات أخرى، باعتبار أن هذه الحرب كانت ضرورية للغاية، لأن الرئيس الأمريكي وغيره من المسؤولين دائما ما يتحدثون من أن إيران كانت على مقربة من إنتاج سلاح النووي وأنها ستستخدمه ضد المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وضد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في تلك المنطقة، وأنها حرب كانت ضرورية ولكنها ستنتهي قريبا، ستنتهي إما قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها، وفور انتهاء هذه الحرب يقول الرئيس الأمريكي ستنخفض بشكل كبير أسعار الطاقة، أسعار البنزين والديزل في الداخل الأمريكي، وبذلك ستنخفض أسعار بضائع أخرى، ما يزيح عن كاهل المواطن الأمريكي هذا العبء الذي أنتجته الحرب من تضخم في الأسعار. أي أن الإدارة الأمريكية تريد من هذا الخطاب أن تعطي إشارة إلى المواطن الأمريكي بأن هذا الوضع مؤقت وعليه أن يركز على قضايا أخرى تصب في صالح الجمهوريين.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، أشكركم على متابعة هذه الساعة الإخبارية، تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة المقبلة بحول الله، ابقوا في متابعة الجزيرة.
3: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
4: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
5: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جرمانات، الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
6: عواجل تتوالى.
7: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
6: بث مباشر دون توقف.
8: هذه الساعة نفتح نوافذ.
6: نوافذ خاصة.
8: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
6: وتحليل للأحياء.
9: المتابعة شبكة مراسل.
6: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
10: الوضع اليوم خطير. أنت تحت بند الأذن وكل يوم بقتلك.
11: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
12: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرم.
13: بننام في خوف، بنصحى في خوف، إحنا مصيرنا كله خوف بخوف.
14: إحنا لا قاعدين في أرض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، إحنا في الشارع.
15: أنا بتحمل مسؤولية أكبر من عمري، أنا اللي بعيد البيت.
16: والله نفسي في رغيفة خبزها.

حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. البداية من القدس، حيث أعلنت محافظة القدس أن نحو 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة الصباحية تحت حماية شرطة الاحتلال في رابع أيام عيد العرش. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل. وفي بيتونيا، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاصة لتأمين انسحاب مستوطنين اقتحموا البلدة. يأتي ذلك عقب هجوم شنه مستوطنون على قريتي جالود بنابلس والمغير شمال شرقي رام الله. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مدينتي غزة ودير البلح منذ فجر اليوم. في الأثناء، أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بأن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. وفي مخيم صيرات جرى تشييع رفات عشرات الشهداء تم انتشالها قبل أيام من تحت أنقاض مبان دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها على القطاع. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن اليوم الثلاثاء. بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه لن يتمكن أحد في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها. وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. إذن نبدأ هذه الساعة من تغطية التطورات في الضفة الغربية مع شبكة مراسلين. ينضم إلينا من جالود في جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن بلدة بيتونيا غربية رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. جيفارا، نبدأ معك لنرصد ما جرى في بلدة بيتونيا خلال ساعات الصباح وكيف تطور الوضع حتى هذه اللحظة.
1: الآن بدأت الحياة تعود بشكل تدريجي جعفر إلى هذه البلدة، وهي الأقرب إلى وسط وقلب مدينة رام الله، بعد أن كان المئات من المستوطنين، نتحدث عن ما بين 200 إلى 300 مستوطن، قد اقتحموا الأطراف الغربية للبلدة، أقاموا طقوسا تلمودية تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه القوات قامت بإطلاق الرصاص بشكل متقطع على المركبات الفلسطينية التي كانت تحاول التنقل بين هذه البلدة والقرى الواقعة غربي محافظة رام الله، ولكن بعد تأمين انسحاب المستوطنين

المواطنين وانتهاء طقوسهم التلمودية، قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بوضع مكعبات إسمنتية تضاف إلى الحاجز العسكري وأيضا موقع الجدار العازل عند بلدة بيت عور الفوقة وهي ما بين بلدة بيتونيا وأيضا موقع الجدار. في هذه المنطقة أصبحت بالكامل واضح على الأرض أنها تحت سيطرة المستوطنين.

0: المستوطنين في بلدة المغير، أيضا كان هجوم للمستوطنين عند تجمع بدوي قريب على بلدة النبي صالح غربي محافظة رام الله والبيرة. إذا هجمات أيضا كما حدث في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، تتنوع الهجمات وأيضا تتنوع عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القمع والتنكيل، ولكن الأحداث الأبرز تبقى فيما يسمى بعيد العرش في المواقع الدينية الأبرز، وهي بالطبع في داخل المسجد الأقصى المبارك. بعد أقل من ساعة سيعاد فتح المسجد أمام اقتحامات المستوطنين خلال الفترة المسائية. في الفترة الصباحية تم تسجيل ما يقارب من 966 مستوطنا اقتحموا أباحات المسجد، أدوا الطقوس التلمودية بعد أن كان بن غفير الوزير الأمن القومي الإسرائيلي قد اقتحم بالأمس المسجد وقضى أيضا مع عدد من أعضاء اليمين وقادة المستوطنين الطقوس التلمودية. بعد 26 عاما من اقتحام رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أرييل شارون المسجد، وفي ذلك الوقت اندلعت انتفاضة الأقصى وهي الانتفاضة الثانية، ويعاد نفس المشهد في هذه الأيام في هذا العيد، خاصة وأن أيضا محافظة القدس تؤكد بأن احتفالات اليهود لم تعد مجرد مناسبات فردية، بل هي وكأنها وسيلة ممنهجة لقمع المزيد من الفلسطينيين، حيث تم التنكيل بالعديد من المقدسيين الذين هم أصلا محاصرين داخل المدينة، سواء بالجدار العازل، بالأطواق الاستيطانية، بالحواجز العسكرية، وفي داخل البلدة القديمة. بالطبع نعم. هناك طوق داخل طوق للوصول إلى داخل الباحات، وبالتالي الخشية أيضا من الساعات القادمة مع استمرار اقتحامات المستوطنين وأيضا اعتداءات نعم. جيش الاحتلال الإسرائيلي. فقط شيء أخير جعفر، نذكر بما أكدت عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في موقف لافت لم يكن متوقع، خاصة في ظل الصمت المطبق لدى المؤسسات شبه الدولية، بأكدت بأن ما يحدث في الضفة الغربية من تسارع في الاستيطان، عنف المستوطنين، القيود على الحركة تجعل حياة الفلسطينيين أمر لا يطاق، وبأنه يجب توفير الحماية الدولية الفعلية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: ابقي معنا جيفارا. قبل أن أنتقل إلى ليث، نشير إلى انضمام مراسل الجزيرة من الحرم الإبراهيمي منتصر نصار إلينا في هذه التغطية. الآن أذهب إلى ليث جعار في بلدة جالود. ليث، شاهدنا تطورات متسارعة خلال ساعات الصباح، اعتداءات مستوطنين على عائلات فلسطينية، ضعنا في صورة المشهد حتى هذه اللحظة.
2: هو تكامل للأدوار جعفر في مناطق الضفة الغربية عبر التصعيد الإسرائيلي المتواصل الذي يفرض على القرى والبلدات الفلسطينية، والذي يأتي تحديدا بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية لما يحدث على أرض الواقع من إمكانيات لتحقيق نتائج ومكاسب سياسية، كما ينظر الفلسطينيون لما يجري من قبل هؤلاء المستوطنين الذين يصعدون من هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. حتى اللحظة لا يزال الفلسطينيون يمنعون من الوصول إلى منازلهم في منطقة جالود إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما أيضا يمنع حتى الصحافة الفلسطينية والعربية والدولية من الوصول إلى تلك المنطقة، فيما سمح لبعض الصحافة الإسرائيلية من الوصول إلى المنازل، هذه منازل العائلة، عائلة الطوباس التي هجروا من منازلهم منذ ساعات الصباح بعد أن حاولوا العودة إليها بعد أشهر من التهجير والاعتداء عليهم من قبل المستوطنين الذين يصعدون من اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. نتحدث عن السماح للعائلات بعد أن وصلت اتصال هاتفي من قبل الارتباط العسكري الإسرائيلي لعائلة الطوباسي تدعوهم إلى العودة إلى منازلهم بعد إخلائه من قبل المستوطنين بموجب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية التي ألزمت الشرطة الإسرائيلية والجيش بعودة هؤلاء الفلسطينيين إلى منازلهم ليفاجأوا بهجوم من قبل المستوطنين بما لا يقل عن 200 مستوطن عبر دعوات أطلقتها جماعات استيطانية وبعض المجموعات

0: استيطانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصد ومنع عائلة الطباسي من العودة إلى منازلهم. على إثر ذلك قاموا بحرق المنزلين وتهجيرهم والاعتداء عليهم بالضرب. هنا لربما في محيط المنازل نشاهد بعض التحركات، لا ندري بعد ما إذا كانت هذه الصحافة الإسرائيلية أو حتى جنود وشرطة الاحتلال الذين وصلوا إلى هذه المنطقة بعد رصد عدد من المستوطنين الذين وصلوا إلى محيط المنازل منذ ساعات الصباح يتحركون في هذه المنطقة. ما يوصف فلسطينيا بإرهاب المستوطنين لا يزال متصاعد ويشكل حالة خطرة في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث وفق منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تم رصد أكثر من 1900 اعتداء وإصابة نتيجة الهجمات الاستيطانية التي نفذت منذ بداية العام 2026، تركزت على أكثر من 1600 هجوم على الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية. على إثر ذلك هجر أكثر من 3900 فلسطيني من منازلهم، أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال. إذن على ما يبدو بأن العائلة الآن تقول لنا بأن المستوطنون عادوا إلى هذا المنزل الذي كانوا قد أخلوه خلال الفترة الماضية. قبل قليل شاهدنا عدد من هؤلاء يتواجدون في محيط هذا المنزل، لم نعرف شخصياتهم، إلا أن العائلة الآن عائلة الطباسي أكدت للجزيرة بأن المستوطنين عادوا إلى هذا المنزل لمنع أي فلسطيني أو أي حتى صحافة إسرائيلية من الوصول إلى أعلى هذه التلة وإلى المنازل المحاصرة. يأتي ذلك أيضا في عقاب عمليات اقتحام وهجوم نفذت في مناطق الضفة الغربية.
1: ابقى معنا. ليس دعني أتحول إلى مدينة الخليل ومن هناك منتصر نصار. رصدنا معك منتصر خلال ساعات سابقة اقتحامات الحرم الإبراهيمي والأوضاع في المناطق المحيطة، كيف تطور الوضع حتى هذه اللحظة؟
2: على شكل مجموعات جعفر تواصل وفود المستوطنين اقتحامها للحرم الإبراهيمي الشريف، وهذا على الأقل ما سنظهره في هذه الصورة. الآن نسمع مكبرات الصوت التي تقوم على ما يبدو بالتجهيز للفترة المسائية. هذا ما رصدناه يوم أمس، الاقتحام كان على فترتين. نحن نتواجد هنا منذ ساعات الصباح. تقدم المقتحمين صباح هذا اليوم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وأدلى بمجموعة من التصريحات، من أهمها قال أنه تعرض حتى الآن لأحد عشر محاولة اغتيال لكنه يعود الآن إلى بيته، بالإشارة إلى الحرم الإبراهيم. وبالمناسبة بن غفير هو مستوطن يسكن مستوطنة كريات أربعة التي تبعد مسافة قريبة جدا عن الحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى أنه قال في سياق التصريحات بأنه يشعر بالطاقة والفرح والسرور عندما يصل هنا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وكان بالأمس اقتحم المسجد الأقصى المبارك، وأدلى بسلسلة من التصريحات هو ووزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس. نتحدث أيضا عن تواجد مستمر ومتواصل لقوات الجيش وللشرطة الإسرائيلية التي تعمل على تأمين اقتحامات المستوطنين، إضافة أيضا إلى مزيد من الإجراءات والتشديدات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان الحارات الشرقية من الحرم الإبراهيمي جابر والسلايم وواد الحصين، وفي الجهة المقابلة منطقة تل رميدي كذلك الأمر أيضا. وهذا يأتي تزامنا أيضا مع منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم المئة على التوالي من رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل. أيضا الحرم وفق ما أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي دائرة الأوقاف الإسلامية هنا في الحرم بأن الحرم مغلق لثلاثة أيام، بدأ هذا الإغلاق من مساء الأحد وسيستمر حتى مساء يوم غد، وذلك لإتاحة المجال للمستوطنين لاقتحامه ولأداء الطقوس والرقصات التلمودية. وهذا على الأقل ما شاهدناه من خلال منصات التواصل الخاصة بالمستوطنين، كيف بالفعل داخل مباني وأقسام الحرم أدوا الصلوات والطقوس التلمودية، إضافة إلى ما رصدناه عبر كاميرا الجزيرة صباح هذا اليوم عندما اقتحم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي هنا هذه المنطقة. نتحدث كذلك أيضا عن سلسلة من الهجمات التي نفذها مستوطنون في مناطق الخليل تزامنا مع ما يجري هنا في الحرم. الليلة الماضية منطقة وادي قبون في حلحول شمال الخليل كان هناك هجوم للمستوطنين على السكان، كان أهالي المنطقة، إضافة أيضا إلى سياسة الاستيطان الرعوي المتواصلة في مناطق مسافر يطا جنوب الخليل والاعتداءات التي تكاد لا تتوقف في كافة مناطق الضفة الغربية، وهذا على الأقل ما نرصده طيلة الليلة الماضية. حقيقة جعفر أن الضفة الغربية الليلة الماضية كانت أمام ليلة صعبة، اعتداءات بالجملة نفذها مستوطنون في قريوت وفي جالود وفي المغير وفي بيتونيا، الاقتحام هذا الصباح الذي تحدث عنه الزملاء قبل قليل، والاقتحامات في المسجد الأقصى المبارك على فترات، والاقتحام هنا في الحرم الإبراهيمي، وهذا كله يأتي في رابع أيام عيد العرش اليهودي، إضافة إلى التشديدات والإجراءات العسكرية على الحواجز والمعابر المؤدية من وإلى مناطق الضفة الغربية والقدس، جبع، قلنديا، الجيب وغيرها من الحواجز، تشدد قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية، إضافة أيضا إلى أن تطور خطير كانت تحدثت عنه محافظة القدس في بيان لها صباح هذا اليوم عن الاعتداءات الخطيرة التي نفذها مستوطنون بحق فلسطينيين في منطقة باب العمود بالقدس، وكيف بالفعل اعتدى مستوطنون على مسنين فلسطينيين تواجدوا عند صلاة الفجر بالقرب من باب العمود في المسجد الأقصى. اعتداءات المستوطنين أخيرا جعفر وصلت إلى حد أن يكون هناك اعتداء على عمال أجانب، أيضا كنا شاهدنا ذلك من خلال مقاطع تم توثيقها خلال الأيام القليلة الماضية. إليك جعفر.
1: أشكرك جزيلا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، كما أشكر من بلدة بيتونيا غربي رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري، ومن قرية جالود جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. الآن ينضم إلينا من رام الله الدكتور غسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، ومن رام الله أيضا نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سأبدأ معك دكتور غسان، ما شاهدناه من صورة نقلها مراسلون في الحرم الإبراهيمي، في الحرم القدسي، في مختلف البلدات الفلسطينية التي تشهد اعتداءات للمستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، إلى أي مدى يجسد ذلك سياسة إسرائيلية تتكامل فيها الأدوار؟
3: بالضبط، يعني هذه المشاهد التي تم عرضها وهي كما تلاحظون مشاهد متكررة يوميا، لا بل وتزداد باضطراد يوما بعد يوم من حيث الاتساع جغرافيا ومن حيث حدة هذه الاعتداءات. الحقيقة أنها يعني فيها تكامل بين أدوار للمستوطنين وأدوار للجيش الإسرائيلي وسلطات الاحتلال بشكل مباشر. سلطات الاحتلال على سبيل المثال تحمي المستوطنين عندما يصلون إلى القرى العربية، وكذلك الأمر تعيق تحرك الفلسطينيين وتجعل حياتهم صعبة من ناحية الوصول إلى أعمالهم، إلى مدارسهم، إلى مستشفياتهم وما إلى ذلك. وبالتالي يتضح بأن هناك يعني ناظم مشترك لما تقوم به إسرائيل بجيشها ومستوطنيها، وهو محاولة طرد الفلسطينيين أو إبعادهم من أكبر مساحات ممكنة من الأرض، وحصرهم بأقل مساحة جغرافية في داخل مدنهم وقراهم، إضافة إلى جعل الحياة صعبة وقاسية، لعله أجزاء متزايدة من الفلسطينيين تفكر بالخروج والبحث عن أماكن أخرى للحياة. ولكن هناك جانب آخر للصورة يجب أن يكون واضح أيضا، بأنه متابعة هذه الأحداث أيضا تشير إلى أن الشعب الفلسطيني يتمسك بشجاعة بأرضه وببيوته وبأملاكه ومزارعه ويدافع عنها ببسالة، ويوجد تضامن بين أفراد الشعب الفلسطيني. ولكن في هذه المرحلة نحن بأمس الحاجة إلى ضغط دولي، لذلك يعني من المناسب أن يكون هناك جهود عربية فلسطينية على المستوى الدبلوماسي والإعلامي لاجتذاب أكبر قدر من الضغوط الخارجية على إسرائيل للحد من تنامي هذه الاعتداءات. نعم. وهذه الانتهاكات.
1: سيد نهاد أبو غوش، إلى أي مدى يتحقق تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة من خلال الإجراءات الإسرائيلية؟
4: مساء الخير وتحياتي لكم جميعا. بالضبط، الحقيقة أن كل الواقع السياسي والاقتصادي وحتى الجغرافي والوعي الذي يرافق هذا الواقع يتغير، بمعنى في الثقافة السائدة إسرائيليا مثلا لا حديث على الإطلاق عن تفكيك مستوطنات أو إخلاء مستوطنات، قبل 20 عاما كان الحديث عن إخلاء المستوطنات المعزولة والاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الرئيسية حديثا دارجا حتى في أوساط اليمين، كان هذا الحديث مقبولا. الآن حتى أحزاب المعارضة التي تخوض الانتخابات تقول أنها لن تفكك أي مستوطنة على الإطلاق، هذا من جهة الإسرائيليين. أما يعني هناك تغيرات على أرض الواقع من حيث عدد المستوطنين، نسبتهم، نفوذهم، تأثيرهم بالحياة السياسية الإسرائيلية، وأيضا هيمنتهم على الأرض وتحكمهم بالطرق واعتداءاتهم التي أخذت تتخذ طابعا يوميا. بالإضافة إلى ذلك يعني نحن نلاحظ أنه حتى في وعي المستوطنين بدأنا نشهد ظواهر لم تكن قائمة قبل بضع سنوات. مثلا بدأوا يبنون أبراجا عالية بالمستوطنات، أبراج تصل إلى أكثر من 20 طابق في قلب رام الله، في محيط رام الله، في مستوطنة بيت إيل على سبيل المثال. أيضا أخذوا يبنون وينشون مقابر، هذه دلالة على أنه يعني لم يعد بالفكر الصهيوني أو الإسرائيلي السائد أي فكرة لتفكيك المستوطنة. لو كانت هذه المستوطنة قابلة للتفكيك لما بنوا فيها مقابر ولا أبراجا عالية. هناك مجمعات صناعية متقدمة جدا في بعض المستوطنات، يجري استثمار مليارات الدولارات فيها مثل معالي أدومين، فيها وادي سيليكون، وبالتالي لا يمكن إنفاق كل هذه الاستثمارات في أماكن يحتمل أن يجري تفكيكها في المستقبل. وبالتالي بات راسخا في الوعي الإسرائيلي أن هذه المستوطنات لن تتفكك. للأسف الشديد في المقابل حتى في الوعي الفلسطيني أيضا هناك تغيرات، بحيث أصبح الحديث عن البقاء هو يعني اللغة الرئيسية أو العبارة الدارجة على ألسنة حتى مسؤولين، يتحدثون عن الحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني على أرضه ويحذرون من التهجير، بينما توارت إلى الخلف الشعارات التي تتحدث عن تجسيد قيام الدولة الفلسطينية وانسحاب الاحتلال وتفكيك المستوطنات وكل الشعارات التي كانت تطرح في الماضي. كل هذا يشير إلى تغيرات نوعية وليست كمية. نحن أحيانا يعني نضيع في الإحصائيات اليومية عن عدد الاقتحامات وعدد الشهداء وعدد أشجار الزيتون التي قطعت والحواجز والبوابات التي تفصل المدن عن بعضها البعض، لكن لو نظرنا نظرة شاملة كحصيلة لما جرى خلال الأربع سنوات الماضية لوجدنا أن حكومة اليمين الإسرائيلي خلقت واقعا جديدا تماما، ليس فقط في المسجد الأقصى بتغيير الستاتس كو الوضع القائم بالنسبة لترتيبات إدارة الحرم القدسي، بل واقع قائم جديد لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه ستسلمها للحكومة المقبلة مهما كان لون الحكومة وطبيعة القائمين عليها. اعتدنا أن نرى أن الحكومات الإسرائيلية تبدأ من حيث انتهت سابقاتها بالإضافة والبناء والمراكمة على ما فعلته هذه الحكومة ضمن مشروعها الاستراتيجي للسيطرة الشاملة على كل الأراضي الفلسطينية ووضع الفلسطينيين أمام الخيارات التي نعرفها عن خطة سميتريتش، إما البقاء بدونية أو الموت أو الترحيل.
1: طيب، عن هذه النقطة سأسأل الدكتور غسان، تعتقد بأنه ما حققته هذه الحكومة حتى الآن سيكون أمرا لا يمكن تغييره حتى لو تغيرت الحكومة كما أشار أستاذ نهاد؟
3: إعادة الأمور إلى الخلف صعبة جدا أخذا بعين الاعتبار الواقع السياسي في إسرائيل، لأنه الحكومة القادمة غير متوقع أن تكون مختلفة عن الحكومة الحالية في الجوانب الجوهرية المتعلقة بالسياسة الإسرائيلية، يعني مثلا سياسة تشجيع الاستيطان وسياسة الابتعاد كليا عن أي عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني وما إلى ذلك من جوانب جوهرية في السياسة الإسرائيلية. لذلك نعم، من غير المتوقع أن يكون هناك تراجع من قبل إسرائيل عن هذه السياسات. ربما يحدث هناك تغييرات كوزماتية يعني شكلية في الظاهر للحد من التأثير السلبي لهذه المسلكيات الإسرائيلية على سمعة إسرائيل ومكانتها وصورتها في العالم الخارجي، لأنه إذا نجح نوعية أخرى من السياسيين في إسرائيل قد يكونوا أكثر حساسية من الحكومة الحالية للرأي العام الخارجي. أما ما يتعلق بجوهر السياسة الإسرائيلية فالحقيقة لا يوجد اختلاف بين المعسكرين المتنافسين فيما يتعلق بالموقف من مستقبل علاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة. لا يوجد خلاف بينهم حول ضرورة استمرار السيطرة الإسرائيلية ومنع إقامة دولة فلسطينية والاستمرار في عملية الاستيطان. هذا المنحى ليس مؤذي فقط لطموحات الشعب الفلسطيني بالاستقلال وإنهاء الاحتلال، ولكنه أيضا مؤذي لإسرائيل، لأنه حتما سيأخذنا إلى واقع أبرتهايد في الحقيقة لن يكون في مصلحة لا الفلسطينيين ولا الإسرائيليين على المدى البعيد.
1: شكرا لك الدكتور غسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، وشكرا لضيفنا من رام الله أيضا نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى التطورات في قطاع غزة والتي رصدناها خلال الساعات الماضية، ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، ما أحدث التطورات والعمليات، خاصة أننا شهدنا اعتداءات أو شهدنا استشهاد عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال خلال هذا اليوم؟
5: بالفعل جعفر، عملية اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم في مدينة غزة، حينما غارت مسيرات إسرائيلية بأكثر من 3 صواريخ باتجاه شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين. وتبين صباح اليوم حسب المصادر الفلسطينية تحدثت عن اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام الدراع العسكري لحركة حماس الشهيد عز الدين البيك، بالإضافة إلى استشهاد مرافقه وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وصلوا إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة. وعقب صلاة الظهر مباشرة تم تشييع جثمين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي إلى أحد المساجد، ومن ثم إلى حي الشيخ رضوان حيث مقبرة الشهداء لتشييع شهداء الغارة الإسرائيلية التي نفذها الجيش الإسرائيلي. البيك هو قائد لواء الشمال خلفا للقائد السابق أحمد الغندور الذي اقتلته إسرائيل في بداية الحرب، وتسلم قيادة اللواء الشمال عقب اغتيال الغندور، حيث أنه كان سابقا قائد للمهمات الاستخباراتية في لواء الشمال. وإسرائيل حسب البيان المشترك الذي صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أنهما نجحا في عملية اغتيال البيك فجر هذا اليوم، بالإضافة إلى استشهاد فلسطيني آخر أيضا شرقي مدينة دير البلح في هذا اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في المنطقة القريبة من الخط الأصفر، وإصابة أيضا سيدة فلسطينية إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي في وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. عدا عن القصف المدفعي وإطلاق النار المتواصل منذ ساعات الصباح في المناطق التي يسيطر الجيش الإسرائيلي عليها في المناطق الشرقية، وتصل الطلقات إلى الفلسطينيين في خيامهم في القريبة من الخط الأصفر، ويصيب عدد من الفلسطينيين، وهذا ما حدث في مدينة خان يونس صباح هذا اليوم، وأيضا في شمالية القطاع في بيت لاهيا وجباليا وصول عدد من الإصابات نتيجة إطلاق النار المباشر والعشوائي باتجاه الفلسطينيين خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال. في المنطقة الوسطى أيضا في مخيم النصيرات تحديدا شهد اليوم تشييع رفات جثامين ما يقارب 50 شهيدا من مستشفى العودة في مخيم النصيرات إلى مقبرة أو من مسجد القسام إلى مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، بعد أن تمكن الدفاع المدني من انتشال رفات جثامين 50 شهيدا من تحت أنقاض المباني المدمرة في المنطقة الوسطى. وتجرى أيضا الاستعدادات لتشييع أكثر من 100 شهيد يوم الخميس القادم من إحدى المباني المدمرة في مدينة غزة في إطار الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. يذكر أن أكثر من 8000 شهيد لازالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة على القطاع.
1: أشكرك جزيلا من مدينة غزة شادي شامية مراسل الجزيرة. طبعا كما أشار مراسلنا في غزة إلى أن دير البلح شهدت اليوم، أو مخيم النصيرات هو الذي شهد تشييع عشرات الجثامين أو رفات الشهداء الذين تم انتشالهم من مباني دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المندلعة منذ عام 2023. هذه الحادثة تكررت بعد تشييع سابق لما يصل إلى نحو 100 شهيد جرى انتشالهم من تحت الأنقاض وسط الصعوبات التي نتحدث عنها دائما لدى الدفاع المدني في غزة في انتشال جثامين الشهداء ورفع الأنقاض في الوقت الذي ما يزال القطاع محاصرا وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول أي مساعدات تساهم في مساعدة قوات الدفاع المدني في انتشال المزيد من الجثث ورفات الشهداء. الآن من مدينة غزة يلتحق بنا الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة. مرحبا بك، نود أن نعرف كيف تم الوصول إلى رفات هؤلاء الشهداء رغم نقص الإمكانات الذي نتحدث عنه في كل مرة لدى طواقمكم؟
6: يعني هو بشكل مؤكد قضية الجثامين الموجودة تحت الأنقاض، نحن الآن نتحدث على قرابة 8000 جثمان تحت الأنقاض، ما زالت أجسادهم حتى الآن موجودة تحت المباني المدمرة.

0: الدفاع المدني بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي بدأت بالمرحلة الثانية في شهر 6 حتى هذه اللحظة، والطواقم تعمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض. طالما هناك مشاريع من قبل الجهات الدولية وتوفير مستلزمات عمليات الانتشال، فالطواقم تقوم بعمليات إخراج الضحايا من تحت الأنقاض. لكن إذا توقفت هذه المشاريع فبشكل مؤكد لا يوجد لطواقم الدفاع المدني أي مقدرات حتى تقوم بإخراج الضحايا. اليوم الصليب الأحمر يوفر لنا حفارين لنعمل بهم في منطقة مدينة غزة وفي منطقة الوسطى. اليوم تم تشييع 43 جثمان في منطقة الوسطى تحديدا في النصيرات، وتم يعني إكرامهم بالدفن في تلك المنطقة. يوم الخميس أيضا هناك 105 جثامين تم انتشالهم من مربع التاج فقط. بعد ذلك أيضا هناك حوالي 100 شهيد أيضا من المنطقة الشرقية لمدينة غزة تم انتشالهم. وبالتالي عمليات الانتشال موجودة وحاضرة حتى تنتهي الساعات المخصصة لدينا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. أيضا هناك جهود جديدة بدأت من اللجنة المصرية، حيث تم انتشال 105 شهداء من منطقة التاج بتنسيق عالي المستوى مع اللجنة المصرية، وتم إخراج هؤلاء الضحايا. نحن حقيقة طالما هناك مقدرات لدى الدفاع المدني نعمل في قضية الانتشال، لكن هناك صعوبات تواجهنا حقيقة على المستوى الشخصي لرجل الدفاع المدني. لا يوجد أي أدوات لحماية رجل الدفاع المدني على مستوى الحذاء، على مستوى الملابس، على كل المستويات لا يوجد. لكن ما هو متوفر الآن هو أن هناك بعض المعدات الثقيلة، ولذلك نبدأ بعمليات الانتشال. الأمر الأخطر من ذلك هو أن تتوقف الساعات وتنتهي ساعات الانتشال والساعات المحددة لدينا. بعد ذلك ستبقى الجثامين كما هي تحت أنقاض البنايات. تخيل يوميا نحن نتلقى من الأسر عشرات المناشدات بهذا الخصوص، متى سيأتي دورنا لانتشال أبنائنا؟ نحن الآن نقدر أن هناك قرابة 400 منزل في المناطق التي لا تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوجد تحت أنقاضها جثامين. الأمر الأخطر من ذلك وما رصدناه بالأمس، نعمل في أحد المباني في منطقة في مدينة غزة لنتفاجأ بأن جوار هذا المبنى هناك منزل. هذا المنزل يوجد من 35 إلى 40 جثمان تحت أنقاضه، لكن بكل أسف لا يوجد من يدلل على هؤلاء الشهداء. لا يوجد أحد قد بقي على قيد الحياة من هذه الأسرة ليقول لنا أن هناك ضحايا، وبالتالي هذا المنزل لم يدون ضمن قوائم طواقم الدفاع المدني حتى نعمل في انتشالهم. تخيل أن هناك عشرات من المباني بهذه الطريقة، لا يوجد من يدلل عليهم. ولذلك القضية في غزة حقيقة، قضية الشهداء المتواجدين تحت الأنقاض، هو من الملفات التي يجب أن يقف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بها،
1: سيد محمود،
0: وأن تدخل
1: سيد محمود
0: إلى طواقم الدفاع المدني.
1: هل تواجهون صعوبات في التعرف على جثامين بعض الشهداء الذين يتم انتشالهم؟
0: بشكل مؤكد هناك كثير من الصعوبات. يعني اليوم نتعرف على الجثمان من خلال الأسرة التي ترافق الطواقم، من الساعة، من الحذاء، من الملابس، من قلادة كانت على رقبة إحدى الشهداء. بالأدوات البسيطة نحاول أن نميز بين أن هذا الجثمان يعود عبر الطب الشرعي، يعود لذكر أو يعود لأنثى. لكن هناك بعض الشهداء لا يتم حقيقة التعرف عليهم، تبقى رفاتهم موجودة وتدرج ضمن أعداد الضحايا الذين يتم انتشالهم. لكن في نهاية المطاف نحن نعمل ضمن إطار منزل معين، ما يتم إخراجه وتحديد الأعداد من قبل الطب الشرعي الذي يحدد لنا أعداد الضحايا، نقول للأسرة أن هذا البناء كان بداخله 10 شهداء، تم انتشال 9 شهداء فقط حسب تقرير الطب الشرعي. هناك شهيد لا يعلم مصيره، هل فقد، هل تناثرت أجساده، هل هناك كثير من الفرضيات التي نضعها أمام أعيننا. لكن بشكل واضح عدد الضحايا الذين أخرجناهم وما زلنا نخرجهم من تحت الأنقاض، هؤلاء كثير من الضحايا لا نعثر عليهم بشكل كبير جدا. أتحدث ربما على نسبة 20% من أعداد من هم تحت الأنقاض وبالبنايات، لا نعثر على أي شيء منهم، وبالتالي يبقوا ضمن قائمة المجهولين. وهذا حقيقة أيضا هذه مأساة أيضا تعيشها الأسر الفلسطينية داخل قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه لن

0: تمكن أحد في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها. من طهران معنا الآن مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أبدأ مع بابا لنتوقف عند أحدث التصريحات الإيرانية.
1: نعم جعفر، من أبرز التصريحات الإيرانية وآخرها ما قاله رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، يلوح بأنه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها فإن دول المنطقة لن تتمكن أيضا من فعل ذلك. التأكيدات أيضا من باقر قليباف على هذا الصمود الإيراني الوقوف في وجه العقوبات في وجه هذا الحصار البري والجوي، وتأكيد على أن أي هجوم على إيران سيكون الرد عليه قاسيا وسريعا وقويا، يقول باقر قليباف. هناك أيضا هذه التصريحات من الحرسي الثوري الإيراني بشأن الواقع العسكري والميداني، تأكد على أن إيران تمضي في إنتاج الأسلحة ولديها هذه القدرات العسكرية التي تمكنها من الرد على أي هجمات على أي ضربات قد تشنها الولايات المتحدة عليها، والتهديد كذلك بأن مخزون الأسلحة لدى إيران بات أكثر تطورا، وأن هناك هذه التقنيات الجديدة. هذه التهديدات تتكرر على ألسنة المسؤولين الإيرانيين من أن أي هجمات أمريكية على إيران ستقابل بهذا الرد الواسع، سيتم خلال استخدام هذه الأسلحة الأكثر تطورا. وكذلك يقول مسؤولون عسكريون إيرانيون ستكون جغرافيا أي مواجهة عسكرية مختلفة عما كان عليه الحال في السابق. بالنسبة للمسار الدبلوماسي، هناك هذه التصريحات التي كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أدلى بها البارحة بعد هذا الاجتماع مع الوسطاء القطريين، يقول إنه تبادل مع الوسيط القطري أفكارا بشأن السبل وطرق الاستجابة لشروط إيرانية لفتح مضيق هرمز، ويقول إن بلاده تنتظر الرد الأمريكي بطريقة رسمية على يد من طرف أو بواسطة المسؤولين والوسطاء القطريين. يؤكد عباس عراقجي أن الأمر والموضوع المحوري في هذه المشاورات هو ملف مضيق هرمز، شروط إيران، سبل تلبية شروط إيران لفتح مضيق هرمز، ويقول إن الملف النووي الموقف الإيراني من الملف النووي باق على حاله. ويؤكد أيضا أن هناك بعض الشروط التي كانت قد وردت على لسان المرشد الإيراني مجتبى خمني يجب تلبيتها، يجب النظر فيها قبل أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز. تأكيدات أيضا على أن مضيق هرمز باق تحت السيطرة الإيرانية، ونفي لما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تدفق النفط عبره وبشأن عبور السفن وناقلات النفط منه. يقول الحرس الثوري إن السفن التي تحاول العبور دون التنسيق مع إيران تكون عرضة لهجماتها، وأن الأمر يتعلق ببعض السفن الصغيرة التي تحاول العبور ليلا، وينفي تلك الأرقام والكميات التي تقدمها الولايات المتحدة عن تدفق النفط وناقلة النفط عبر مضيق هرمز. تأكيدات إيرانية على التمسك بهذه الشروط، وهذه الشروط كان الإيرانيون قد قدموا بعضها خلال الأيام الماضية، يتعلق الأمر بفك هذا الحصار البحري عن إيران ووقف الاعتداءات والتهديد بها وعلى الجبهات كافة، يقول المسؤولون الإيرانيون.
0: طيب بابا،
1: وتؤكد الخارجية الإيرانية.
0: بابا، إلى أي مدى الآن هناك تفاعلات في إيران بشأن انتقال النقاش إلى الملف النووي، خاصة وأن هناك حديث قيل بأن إيران تدرس احتمال الانسحاب من معاهدة الانتشار النووي؟
1: نعم جعفر، بالنسبة للإيرانيين هناك هذا الرفض لإقحام أو لدمج الملف النووي في هذه المشاورات الجارية حاليا، التي يقول الإيرانيون إنها تتعلق حصرا وفقط. يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هذه المشاورات تتعلق في الوقت الراهن في الوقت الحالي فقط بملف فتح مضيق هرمز وشروط إيران التي ذكرنا، من بينها وقف الاعتداءات، وقف الحصار البحري، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. يقول المسؤولون الإيرانيون، يؤكد المسؤولون الإيرانيون وفي أكثر من مناسبة على أن المشروع النووي الإيراني مشروع سلمي، يقول الحرس الثوري الإيراني، ويقول كذلك مسؤولون آخرون إن إيران لا تفكر ولا تضع ضمن برنامجها النووي إنتاج أسلحة نووية. يقول

0: يقولون إن ذلك إن تعليمات المرشد الإيراني الراحل تحرم ذلك، تحرم إنتاج الأسلحة النووية واستخدامها. وبالفعل كانت هناك هذه التلويحات الإيرانية بشأن الانسحاب من عدمها والتفكير بها ووضعها على الطاولة من اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، لا سيما بعد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية برفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن خلال الأسابيع الماضية.
1: أشكرك جزيلا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أنتقل إلى واشنطن ومراسلنا أحمد هزيم. أحمد، إذن ما بين تصريحات متلاحقة لترامب واستمرار مساعي الوسطاء، كيف تبدو الأصداء في الولايات المتحدة؟
2: جعفر، هناك خطابين إذا جاز التعبير أو موقفين، أحدهما متفائل بالمحادثات التي تجري عبر الوسطاء بين الوفدين الإيراني والأمريكي، ونقل هذا التفاؤل مسؤول أمريكي للجزيرة. وهناك تصريحات التي نسمعها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى من وزير الخارجية الأمريكي، والذان باتا يضعان المسألة النووية كمسألة أساسية في الخطاب الأمريكي المتعلق بهذه الحرب مع إيران. الخطاب الأمريكي الآن من تصريحات الرئيس الأمريكي وحتى وزير الخارجية بات يعبران من أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي اتفاق جديد مع إيران لا يضع البرنامج النووي الإيراني والمسألة النووية تحديدا التي قامت عليها هذه الحرب في رأس هذا الاتفاق، أي أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين لم تعد صالحة من وجهة نظر أمريكية. الولايات المتحدة وحسب تصريحات مسؤولين لعدة صحف أمريكية ترى أن إيران فقدت كثير من أوراقها التفاوضية، خصوصا بعد تدشين مسار تحميه وترعاه القيادة المركزية الأمريكية لعبور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وتمكن الولايات المتحدة من تأمين حركة الملاحة عبر هذا المسار، والذي حسب الأرقام الرسمية التي نقلها مسؤول أمريكي هذا المسار يعبر خلال له 13 مليون برميل نفط يوميا، أي ما يعادل 80% مما كان يعبر المضيق قبيل هذه الحرب. وبذلك ترى الولايات المتحدة أن خسارة إيران لورقة مضيق هرمز تفرض عليها أن تقدم مزيد من التنازلات، وأن هناك قناعة لدى الجانب الأمريكي من أن عملية المنبوذ الاقتصادي والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية واستخدام الخيارات العسكرية بين الفينة والأخرى ستؤدي في النهاية إلى إخضاع إيران إلى عدد من المطالب الأمريكية والوصول إلى اتفاق يعالج المسألة النووية، وأن هذه المسألة الآن باتت أساسية، وحتى أن الخطاب الأمريكي وتكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الأيام الماضية لمسألة أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وتبرير هذه الحرب من أنه لو لم يتم ضرب المنشآت والمنشآت النووية الإيرانية لكانت إيران قد أنتجت سلاحا نوويا استخدمته ضد المصالح الأمريكية وضد حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وأن هذه الحرب كانت ضرورية وليست اختيارية كما يروج خصوم الرئيس الأمريكي الديمقراطيين. هذا الخطاب أيضا يعتبره بعض المراقبون أنه جزء من الدعاية الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللحزب الجمهوري بغية إقناع الناخب الأمريكي من أن هذه الحرب وتداعياتها الاقتصادية التي تثقل معيشة المواطن الأمريكي بارتفاع أسعار البضائع ونسب التضخم، هذه الحرب كانت ضرورية لخدمة هدف أنبل، وأن تداعياتها هي مؤقتة، وأن هذه الحرب ستنتهي لا محالة خلال أسابيع أو خلال أشهر قليلة مقبلة، وبذلك تنتهي تداعياتها وتنخفض أسعار الطاقة ويزاح عن كاهل الناخب الأمريكي تبعات هذه الحرب. وعلى الناخب الأمريكي أن يركز أكثر فأكثر على الملفات والقضايا التي تعني أو التي تصب في صالح الحزب الجمهوري ليكون قادرا على الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ.
1: وكيف تتفاعل سياسيا خاصة لدى الديمقراطيين مع اقتراب موعد الانتخابات هذه التصريحات لترامب؟
2: الديمقراطيين يطرحون فرضية أو رواية أخرى لهذه الحرب. الحزب الديمقراطي يعتبر أن هذه الحرب لم تكن ضرورية، وأن الحديث أن إيران كانت على قرب من إنتاج السلاح النووي ليس واقعيا، وأن هذه الحرب هي اختيار أرادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونتائجها الآن تثقل كاهل المواطن الأمريكي. ويركز الديمقراطيون في دعايتهم الانتخابية على هذه المسألة، على غلو الأسعار، على ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وأثر ذلك على الناخب الأمريكي الذي صوت للرئيس ترامب إثر وعد بأنه لن يدخل في حروب جديدة في الشرق الأوسط، بل وعد بإنهاء ما كان بإنهاء الحروب سواء في أوكرانيا أو غزة أو لبنان حينها.
1: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزي. المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر وسطاء تأتي بعد أن رفض ترامب مقترحا إيرانيا، ووسط تمسك كل طرف حتى الآن بمواقفه، ويحاول الإيرانيون في هذه المرحلة التركيز على مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، بينما يحاول الجانب الأمريكي إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي.
3: يستمر الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة، ويصعد كل منهما لهجته، لكنه لا يغلق الباب أمام المباحثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن فريقه التفاوضي أجرى مباحثات غير مباشرة مع إيران عبر وسطاء. خلال هذه المحادثات يتوقع أن يتم بحث نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. فقد اقترحت إيران مسارا مرحليا يطبق خلال سبعة أيام، تفتح خلاله إيران مضيق هرمز، وترفع الولايات المتحدة حصارها عن إيران مع وقف الحرب على كل الجبهات واحتمال الإفراج عن أموال مجمدة. هذا المقترح رفضه الرئيس الأمريكي الذي قال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب فيه، موضحا أنه ربما كان سيوافق عليه قبل عام. يشي تصريح الرئيس ترامب بأن أوراق التفاوض تغيرت لأنه بالنسبة له المعطيات على الأرض تغيرت. فقد نقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة حققت نجاحا على الجبهتين العسكرية والاقتصادية في مواجهة إيران، وإنها ستنتصر عليها قريبا جدا. وقد كان لافتا أن ترامب تحدث عن مرور 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنها أكبر كمية منذ بدء الحرب. يحاول ترامب هنا أن يؤكد أن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز، ولذلك لا يحق لها أن تستخدمه كورقة قوة فوق طاولة المفاوضات. في المقابل يصر الإيرانيون على أنهم يتحكمون في المضيق، ولا يكتفون بذلك بل إنهم يطالبون بالسيادة عليه. وقد كان ذلك واضحا في رسالة منسوبة للمرشد الإيراني مجتبى خامنائي، الذي قال إن مختلف فئات المجتمع تتمسك بمواقفها المشروعة، ومنها الحفاظ على مضيق هرمز. ولإبراز السيطرة على المضيق أوضح المرشد الإيراني أن من وصفهم بالأعداء لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية. هذا الاختلاف في المواقف بشأن وضع مضيق هرمز قد يشير إلى تغيير في الأولويات، ما قد يعقد المفاوضات. فحسب وول ستريت جورنال يحاول الرئيس ترامب إعادة توجيه المفاوضات نحو الملف النووي، ويطالب مفاوضوه الآن بتنازلات أكبر في هذا الملف. وهذا ما أكده مسؤول أمريكي للجزيرة، إذ قال إن موقف واشنطن يزداد قوة، والرئيس ترامب يتسم بالصبر والالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي، وأكد أن حركة المرور في مضيق هرمز تزداد، والحصار البحري والعقوبات تواصل تقويض موقف إيران. وقد كان لافتا أن المسؤول الأمريكي.
1: نتحول الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية القطرية.
4: التوقيت الأمريكي، لكن هل وصلت الوساطة الرد الأمريكي على المقترح سبع أيام الذي تم تداوله خلال الفترة الأخيرة؟ شكرا
5: أنور. طبعا كما تعلم أن خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل للرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف. تفضلي بثينة.
6: شكرا سعادة الدكتور، وحمد لله على السلامة مرة أخرى.
5: الله يسلمك.
6: المفاوضات مرة أخرى دكتور، يمكن معالي رئيس مجلس الوزراء وصفها بالمفاوضات والعمل الشاق، لأن كلا الطرفين توقف عند نقطة لا يلتقي مع الآخر، إيران مضيق هرمز، أما أمريكا فالملف النووي. هل هذا يعني عودة إلى نقطة التصعيد مرة أخرى؟ وكذلك كيف نظرتم إلى تصريحات رئيس البرلمان الإيراني بتهديداته اليوم حول بيع النفط الإيراني، وأيضا كيف تنظر وعودة ضرب البنية التحتية مرة أخرى؟ شكرا.
5: نعم، أولا لنبدأ من حيث انتهيتي بثينة. طبعا نحن ندين بشدة أي استهداف للبنية التحتية في المنطقة من أي طرف كان. هذا الاستهداف للبنية التحتية واستهداف منشآت الطاقة واستهداف السفن كله لا يأتي إلا في إطار ضرب مصالح الشعوب أولا وأخيرا، وشعوب المنطقة لا تستحق أن يرمى بها في أتون هذا الصراع، خاصة شعوب دولنا التي لا ناقة لها ولا جمل في هذه الحرب. وبالتالي فنحن نؤكد على ضرورة احترام البنية التحتية ومنشآت البنية التحتية في إطار كل التصعيد الذي يجري في المنطقة، ونعتبر أن ذلك أو أي تهديد تجاه البنية التحتية هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي، وهو كذلك انتهاك لمبدأ الجيرة وحسن الجوار في المنطقة. أما بالنسبة لتصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أولا يعني دعيني أؤكد أن كل عملية وساطة هي عملية شاقة، وقطر منخرطة كما تعلمين في عدد كبير من الوساطات، وحقيقة أن الوساطة كما نقول دائما هي لا تتم بين الجهات المتوافقة، هي تتم بين الجهات التي بينها خلافات لا يمكن حلها إلا عبر السلاح. وبالتالي فلا شك أن أي عملية وساطة هي شاقة، ولكن هناك طبعا مشقة خاصة هنا، خاصة وأن دولة قطر تمزج بها في هذا الحرب من خلال استهدافها غير مرة خلال العمليات العسكرية. وبالتالي فالجهود القطرية مستمرة، ونحن لا نرى حلا آخر غير الحل السلمي. نحن كما قلت أن الجهود مستمرة لتقريب وجهات النظر ولبناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وسنوافيكم طبعا بأي تطورات تتم على الأرض. You need to use the microphone for the
7: microphone.
5: Sorry.
7: You
5: need to use the microphone.
8: Yes, sorry. According to anxious media, Trump is offering Iran economic relief for complete nuclear concessions. Can you confirm Trump is currently doing that? Because he said after it wasn't true.
5: I would leave confirming whatever the President of the United States has said to U.S. officials. On our end, we continue with mediation, and we are exchanging messages between the parties, and we are working towards establishing common ground in order to get to the point that saved all of us from
8: But according to you, according to Qatar, how could the situation be unlocked? Because now it seems unlocked. What are you doing to change their minds and stop the war?
5: We are conducting meetings between both parties and exchanging ideas over possible solutions to the discussion between them, and it's a continued effort and an ongoing effort, and we hope to continue doing it as long as we can.
9: السلام عليكم دكتور. مازن هيمي من وكالة الأنباء القطرية. بالعودة لموضوع غزة، أبرز العقبات التي تحول أو التي تقف أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة، خاصة بعد الاجتماع العربي والإسلامي الذي عقد في نيويورك بهذا الشأن، وإلى أي حد يمكن القول أن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية وفي القدس على وجه التحديد أثرت على مسار تنفيذ خطة غزة وعلى مسار التسوية الأوسع؟ شكرا.
5: شكرا. طبعا كما تعلم أخ مازن، إحنا يعني منذ اليوم الأول كانت قطر منخرطة في إطار الوساطة في هذا الملف، وكان هناك اجتماع للثمانية العربي الإسلامي في نيويورك، وعدد كبير من الاجتماعات، يعني أعتقد يعني حسبنا أكثر من 12 اجتماع تم على المستوى الوزاري ومستويات مختلفة في نيويورك للحديث عن الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بشكل عام. وإحنا عايشنا يعني مسار المفاوضات بصورة مباشرة، وفي محطات أكثر من محطة رأينا الأطراف تقترب من تحقيق تقدم ثم يتم التراجع عنه. للأمانة

0: شهدنا محاولات متكررة من حكومة نتنياهو لتكويض جهود وقف إطلاق النار. ما يحدث حاليا ليس جديدا، وكلما كان هناك تقدم في المفاوضات يكون هناك تصعيد على الأرض. اليوم احنا نحذر بشكل خاص مما يجري في الضفة الغربية، لأن هناك محاولة لفرض واقع جديد في الضفة يعلن أو يغير التوافق الدولي أو يتعارض مع التوافق الدولي الذي انبثق من اتفاق أوسلو حتى يومنا هذا، وهذا أمر لا يجب السكوت عنه. لذلك احنا أولا نحيي قرارات الدول التي قررت أن تضع عقوبات أو تتخذ إجراءات في إطار الاستيطان في الضفة الغربية، ونؤكد على ضرورة أن يكون هناك جهد مضاعف في إطار إيقاف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة المتعلقة بتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية والقدس الشرقية. أما بالنسبة لما يجري في قطاع غزة، كما تعلمون الوضع الإنساني، يعني احنا أصبح من نافلة القول أن نقول أن الوضع الإنساني يتدهور في قطاع غزة مع الأسف، ونحن نرى تحديات كل يوم تزيد على المستوى الإنساني. وقطر أسمعت صوتها عاليا في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وكل الكلمات التي في كل الاجتماعات أدلى بها المسؤولين القطريين حول مركزية القضية الفلسطينية تجاه السلام والاستقرار في المنطقة. لذلك نحن نستمر في جهودنا مع شقائنا في المنطقة ومع شركائنا خارجها لضمان أن يكون هناك تقدم في الحل السياسي ودعم لتنفيذ خطة الرئيس ترامب في قطاع غزة. صابر.
1: صابر أيوب، تلفزيون العربي. دكتور، مرحبا بعودتك مجددا. سؤالي، بعد أشهر من الوساطة القطرية، ما هي العقبات لحد الآن التي تحول دون الاتفاق، أو العقبة التي تحول دون الاتفاق؟ هل قطر لديها أفكار تطرحها بعد الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني الأخير؟ هل تسلمتم أيضا رد أمريكي ستسلموه لإيران؟ وهل ستكون هنالك اجتماعات في ولقاءات واتصالات في الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة؟ شكرا.
0: يعني أنت صابر تحضر معنا من 4 سنوات الآن، وتعرف أنك لن تحصل على إجابة على هذا السؤال، لكن أنا أقدر الحاجة لأن تدلي بالسؤال في كل الأحوال. كما تعلم، هناك في أي اتفاق هناك عقبات، دورنا هو تذليل الصعوبات ومحاولة جسر الفجوة بين الأطراف، وهذا ما يجري حاليا. الاجتماعات في الحقيقة هي في حالة انعقاد مستمر، سمعتم عن الاجتماعات التي تمت خلال الأيام الماضية، ونحن في إطار نقل الرسائل بين الأطراف. لا يمكن التعليق على تفاصيل أين تقف جهود المفاوضات الآن، ولكن يمكن التأكيد أن الاجتماعات ما زالت مستمرة وجارية بين الأطراف.
2: شكرا لك سوزان بسراوي من الجزيرة الإنجليزية. خلال اجتماعات ولقاءات في نيويورك، كما علمنا، أنا أتحدث عن عملية التواصل مع إيران. هل وصلنا بسبب هل هناك بيئة حاليا يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي واقتصادياتها أن تتمكن أن تمضي قدما في توصل لاتفاقيات تنص على اتفاقية عدم الاعتداء بين الدول العربية وإيران؟ ربما هذا قد يمكن إعادة فتح مضيق هرمز وتوصل لحل ملموس، بحيث يمكن وصول حل ملموس. شيء يمكن أن يسير بالتوازن ما بين المفاوضات ما بين إيران وطهران من ناحية، وهناك اجتماع بين دول الخليج وإيران حول عدم الاعتداء. أن الدول هذه المنطقة إيران والأردن والعرب هي لم تختار أن تكون جزءا من هذه الحرب. نحن وبالتالي ما من صراع بين دولنا وإيران، هي من قررت أن تقصف دولنا نتيجة للحرب التي اندلعت ما بين إسرائيل وأمريكا ومن ناحية وإيران. وبالتالي لا أعتقد أن هذه القضية منفصلة، تحتاج إلى حل مختلف بيننا وبين إيران.
0: The government in Iran,
2: حكومة إيران، المسؤولون في إيران ينبغي أن يقوموا باتخاذ قرار لكي ينأوا بأنفسهم وأنفسنا عن هذه الحرب. هذا اعتداء ضد دولنا، دول ذات السيادة. وبالتالي لا أعتقد أن هناك حاجة لاتخاذ قرار خاص بالوضع ما بين إيران ودول هذه المنطقة. وبالتالي دول مجلس التعاون، دول هذه المنطقة طالبة أعربت عن الحاجة توصل حل قائم على الحوار. نحن في الحوار أن

0: ايضا استضافه السيد وزير خارجيه الايران بس قبل
1: اسبوعين.
0: نحن نسعى ليس فقط تطبيع علاقاتنا بل توصل الى تعايش قائم على السلام بيننا وبين ايران. حاليا نحن مخرطين في عمليات مفاوضات.
1: Missiles coming in from Iran. We did not give up on
0: the war. لم نتخلى بالرغم من تعرضنا لهجوم من الصواريخ من إيران. لكننا نرى أن الحل الوحيد من هذه الأزمة هو من خلال الحوار كما أشار صاحب السمو أمير البلاد. هناك حاجة منظومة أمنية قائمة على التعايش وعلى عدم الاعتداء وأيضا على حسن جوار. وأيضا أول خطوة نقوم بها هي الإقرار بأن دولنا أن لن يتم استهدافها في أي تصعيد مستقبلي. تركيزنا حاليا على سد هذه الهوة أو الفجوة وتوصيل حل سلمي يمكننا من عودة إلى الوراء لحرية البحار في مضيق هرمز وأيضا معالجة أي قضايا تتعلق بالمخاوف الأمنية الخاصة بدول هذه المنطقة. أشكرك. فقط لا أطفل على هذا السؤال. قطر قد أعربت عن القوة القاهرة فيما يتعلق بتوريد الغاز المسال إلى آسيا وأوروبا. هذا السؤال مطروح. إلى أي مدى بإمكان قطر أن دول الخليج أن تتحمل كلفة إغلاق مضيق هرمز؟ إلى أي مدى قادرين على تتحمله؟ قبل أن تبدأ
1: I don't think this is the right
0: بتصاعد كل هذا السؤال
1: international economy
0: سؤال إلى أي مدى يمكن الاقتصاد الدولي أن يتحمل تداعيات ما حدث في هذه المنطقة؟ كما تعلمون نحن نورد لمختلف دول العالم ليس فقط مشتقات الغاز بل مشتقات أخرى خاصة بالأمن الغذائي اليوريا الأمونيا هذه كلها خاصة بالصناعة الهيليوم المنتجات الكيميائية الألمنيوم وبالتالي هذه المنطقة تلعب دور مهم إضافة الجانب الاستثماراتي إضافة إلى عمليات الشراء التي تقوم بها كلها تؤثر تأثيرا خطيرا على الاقتصاد العالمي من ضمن الأرقام في الحالي فيما يتعلق بأسعار خصوصا المجتمعات الضعيفة والفقيرة
1: In
0: كثير من هذه المدن
1: being reduced and now it is increased
0: كانوا يعتمدون على الفحم ثم توقف عن ذلك ثم عادوا لذلك
1: winter coming right now you see even the numbers
0: الشتاء becoming even more ولاحظنا أن الأرقام
1: more dangerous so the question here how long can
0: it
1: continue
0: إلى أي مدى
1: I don't think anybody
0: بمقدور الاقتصاد الدولي تحمل ذلك حاليا لا أحد في رقما أو تاريخا لكن كل يوم يستمر في هذه الحرب وكل يوم نشهد فيها حالة عدم استقرار سيصعب هذا الأمر على الاقتصاد الدولي ومجتمع دولي.
2: Yes, so do you think Donald Trump could strike Iran?
0: أن رئيس ترامب سيقوم بضرب إيران مرة أخرى قبل انتخابات التجديد النصفي؟ هل لديكم أي
1: قلق؟
0: نحن نشعر بأي قلق بخصوص أي تصعيد قد تشهده هذه المنطقة، وبالتالي نسعى للتوصل لحل سلمي من أجل التغلب على هذه المحنة التي نواجهها حالياً، ونضمن أن لا تتكرر مرة أخرى. شكرا. Thank you so much.
3: تابعنا معكم مشاهدينا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري. ساعة جديدة نبدأها بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وقرى في الضفة الغربية. نعيد ربط الاتصال بمراسلينا معنا من بلدة بيتونيا غربية رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري، وسيكون معنا بعد قليل ربما منتصر نصار. أبدأ معك جيفارا لنتحدث عن ما توصلت إليه الآن الأوضاع كما ترصدينها في بلدة بيتونيا وما جاورها بعدما شهدنا اليوم اعتداءات لمستوطنين إسرائيليين بحماية الاحتلال الإسرائيلي.
4: مسيرة المستوطنين انتهت بالطبع بالكامل، انسحب هؤلاء الذين وصلوا بالعشرات في ساعات الصباح الأولى إلى أطراف بلدة بيتونيا من أكثر من موقع استيطاني، ولكن نحن الآن انتقلنا إلى حي الطيرة وهو الأقرب أيضا إلى ما يعرف بحي الريحان. نحن نتواجد عند أطراف هذه الأحياء وهي أيضا القريبة إلى بلدة بيتونيا لنشرح على الأرض ما الذي يحدث تحديدا هنا عبر عدسة الزميل مجدي. سننتقل الآن عبر عدسة الكاميرا حيث البؤرة الاستيطانية التي أنشئت خلال الأشهر القليلة الماضية، من هنا انطلق المستوطنون الذين وصلوا إلى بلدة بيتونيا. ما الذي يحدث في هذه التلال؟ أقيمت أكثر من بؤرة في الأراضي

0: نتحدث عن طوق استيطاني أصبح الآن يجهز له فعليا على الأرض لتطويق المدينة بالكامل من كافة الاتجاهات. إن انتقلنا إلى المنطقة الأخرى من عبر عدسة الكاميرا نستطيع أن نرى كل هذه الأراضي للوصول إلى المنطقة المقابلة حيث بلدة بيتونيا وصولا إلى بلدة بيت عور الفوقة حيث جاء الدفعة الثانية من المستوطنين من تلك المنطقة وأقيم قبل قليل أيضا حاجز جديد داخل الحاجز العسكري من مكعبات إسمنتية. الآن هناك شق للطرق لربط البؤر الاستيطانية ببعضها للوصول إلى ربط كل هذه المناطق بعضها ببعض. إذا نتحدث عن مئات إن لم يكن الآلاف من الدنومات المزروعة ملكية خاصة وتربط كل الأحياء التي تقع خارج يعني وكأنه خارج ما يعرف بمنطقة المنارة دول المنارة أحياء الطيرة الريحان شارع الإرسال كل هذه المناطق وصولا إلى المستشفى الاستشاري وهو أحد من أكبر مستشفيات الأراضي الفلسطينية إلى الريحان إلى منطقة سردة أصبح المستوطنون يتحركون فيها بتلقائية في خلال وتزامنا مع ما حدث في بيتونيا تم وضع ونصب أعلام إسرائيلية على بعض النصب التذكارية الموجودة في الطريق الرئيسي الذي يعرف بالطريق الصيني الذي كانت قد أشرفت الصين على بنائه وتمويل هذا الطريق الذي يربط ويقصر المسافات ولكن يبدو أن ذلك لن يحدث على الأرض الآن. يأتي كل ذلك بالطبع تزامنا مع التصعيد التوتر الحاد جدا في داخل مدينة القدس المحتلة المحاصرة بالكامل. قبل قليل بدأت الفترة المسائية من اقتحامات المستوطنين للمسجد من باب المغاربة. في الفترة الصباحية كان هناك ما يزيد على 966 مستوطنا تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحموا الباحات. ننتظر ماذا سيحدث في الفترة المسائية ولكن فيما يعرف بعيد العرش اليهودي تؤكد محافظة القدس بأن المستوطنين واليهود بشكل عام يستغلون هذه الأعياد ولم تعد الانتهاكات مجرد أعمال فردية بل استغلال لفرض وقائع جديدة على الأرض وبأنه أصبح واقع لفرض سيطرة أكثر وأكثر ولكن يضاف بالطبع إلى ذلك جعفر في النهاية هو التنكيل بالمقدسيين من كبار السن من التجار من يحاولون الوصول حتى إلى منازلهم في داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك من بلدة بيتونيا غربية رام الله مراسلة الجزيرة جيفار البوديري. نتحول إلى الخليل ومراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر نستوضح معك الصورة في الحرم الإبراهيمي ومحيطه حتى هذه اللحظة.
2: جعفر تحية لك. منذ حوالي 20 دقيقة تحلق فوق رؤوسنا طائرة مسيرة ذهابا وإيابا وهي أيضا تمشط المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي الشريف حيث الاقتحام المستمر والمتواصل منذ يومين. أمس كنا واكبنا وتابعنا هذه الاقتحامات على شكل مجموعات كما هو الحال في المسجد الأقصى والصورة اليوم أيضا هي مستمرة ومتواصلة لكن في الخليل والحرم الإبراهيمي تحديدا ما يميز اليوم هو اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صباح هذا اليوم هنا في هذا المكان والذي بدوره أدلى بمجموعة من التصريحات خلالها أراد أن يؤكد أن هذه المنطقة يقصد الحرم هي بيتنا وواضح بأن سلوك بن غفير في الاقتحامات المرتبطة بالأماكن المقدسة سواء المسجد الأقصى أو حتى الحرم الإبراهيمي هي سلوكيات لها علاقة بممارسة الدعاية الانتخابية كما تعلم الانتخابات الإسرائيلية هي على الأبواب وواضح أنه يستغل كل هذه المناسبات والاقتحامات ليمارس هذا الدور في الدعاية الانتخابية وإن كان الفلسطينيون يرون بأنهم هم المادة الدسمة للدعاية الانتخابية لسموتريتش ولبن غفير وحتى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نرصد في هذه الصورة وصول مزيد من الحافلات منذ ساعات الصباح لم تتوقف الحافلات في طريق وصولها هنا إلى الحرم الإبراهيمي ونسمع

0: عبر مكبرات الصوت الأهازيج والطقوس التلمودية وهذه الرقصات التي يؤديها المستوطنون في هذا الاقتحام المستمر والمتواصل. الحرم بطبيعة الحال مغلق وسيستمر الإغلاق وأغلق منذ مساء الأحد الماضي وسيستمر الإغلاق حتى مساء الأربعاء يوم غد. ونحن اليوم في اليوم الرابع من أيام عيد العرش اليهودي الذي يشهد هذه الاقتحامات الموسعة سواء للحرم الإبراهيمي أو حتى للمسجد الأقصى. آخر التحديثات الواردة من محافظة القدس الحديث يدور عن 966 مستوطن اقتحموا على فترات ومن خلال جولات المسجد الأقصى، والعدد بالمئات حقيقة هذا ما رصدناه على الأقل منذ ساعات الصباح هنا في الحرم الإبراهيمي الشريف. إضافة لنا ذكرنا ذلك في رسائل عديدة، جعفر الاحتلال يمنع رفع الأذان اليوم 100 على التوالي هنا في الحرم الإبراهيمي، ولم يسبق أن منع رفع الأذان بشكل متتالي بهذا العدد المرتفع من الأيام. نحن نتحدث عن 100 يوم يمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف. ويترافق مع كل ذلك أيضا الإجراءات العسكرية المشددة، ربما تلاحظون في هذه الصورة هذا التواجد الكثيف لقوات الشرطة الإسرائيلية ولقوات الجيش أيضا التي تعمل على تأمين وحماية اقتحام المستوطنين، وهذا يترافق معه أيضا تشديدات عسكرية على البوابات والحواجز والمداخل سواء المؤدية إلى الخليل جنوبي الضفة الغربية وحتى في كل مناطق الضفة الغربية. نتحدث كذلك عن سلسلة من الاعتداءات والهجمات التي نفذها مستوطنون طيلة الليلة الماضية، كانت ليلة صعبة على الفلسطينيين من جراء اعتداءات المستوطنين. نحن نتحدث عن جالود، عن قريوت في جنوب نابلس، نتحدث عن المغير شمال شرق رام الله، اقتحام بيتونيا الذي كانت تتحدث عنه جيفارا، إضافة إلى اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق عديدة بالضفة الغربية، اطلاق المواشي والأغنام في أراضي الفلسطينيين بمسافة يطا جنوب الخليل. وهذا يتزامن ويترافق معه أيضا منع الناس هنا تحديدا السكان الذين يسكنون المنطقة الشرقية في الحرم الإبراهيمي، حارة جابر والسلام وواد الحسين. في الجهة المقابلة أيضا لا تستطيع الكاميرا أن تظهر ذلك حي تل الرميدة، وهو من الأحياء الذي يواجه صعوبة كبيرة جراء سياسات المستوطنين والاعتداءات المستمرة والمتواصلة. يحظر التجوال على الفلسطينيين في هذه الحارات ويمنعون من الخروج والدخول منه إلى منازلهم في وقت تستباح فيه المنطقة كاملة للمستوطنين ويسمح لهم بالتوافد. وكما ذكرت اللافت أن هذه الاقتحامات هي توافد على شكل مجموعات، مجموعات تغادر مجموعات تأتي، وكما ذكرت إيتمار بن غفير من تقدم هذه المجموعات الاستيطانية التي طبعا المستوطنين الآن أيضا يرصد الزميل أحمد من خلال العدسة يرصد في هذه اللحظات أيضا دخول المستوطنين إلى داخل الحرم، وهنا البعد الديني وقداسة المكان الذي يتحدث عنه الفلسطينيين بشكل دائم. نحن نتحدث عن استباحة لمكان مقدس المسجد الإبراهيمي، ونتحدث ما يظهر في هذه الصورة أعداد كبيرة ربما تتابع معنا جعفر، نعم أعداد تسر. كبيرة تدخل الآن إلى المسجد الإبراهيمي، في الداخل يؤدون طقوس وصلوات تلمودية كنا رصدناها وشهدناها من خلال المواقع، مواقع التواصل والجروبات الخاصة بالمستوطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. إليك جعفر.
1: أشكرك جزيلا حتى اللحظة من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل، مراسل الجزيرة منتصر نصار. وفي جديد التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مدينتي غزة ودير البلح منذ فجر اليوم. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، أجمل لنا المشهد الميداني اليوم.
2: نعم جعفر، تطورات ميدانية جديدة على وقع استمرار الخروقات الإسرائيلية، لكن في تطور جديد ولافت في هذا اليوم، عملية الاغتيال الكبيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي فجر هذا اليوم باستهداف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، حينما أغارت مسيرات إسرائيلية بثلاث صواريخ استهدفت شقة سكنية، ومن ثم أعلن عن استشهاد عز الدين البيك وهو قائد لواء الشمال في كتائب القسام الدراع العسكري لحركة حماس في شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى استشهاد مرافقه وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وصلوا تباعا إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة. يذكر أن البيك هو قائد لواء الشمال خلفا للشهيد أحمد الغندور قائد لواء الشمال في كتائب القسام، اغتلته إسرائيل في بداية الحرب.

0: الإسرائيلية على قطاع غزة، ونفذ البيك من مهمات اغتيال من قبل الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال سابقة نفذها الجيش الإسرائيلي ونجا منها، لكن كان آخر عملية اغتيال محاولة اغتيال كانت قبل 4 أشهر، لكن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك لوزير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أكدا نجاحهما بعملية الاغتيال وتصفية المسؤول في كتائب القسام في شمالي قطاع غزة. وظهر هذا اليوم تم تشييع جثماني الشهيدين البيك ومرافقه من مدينة غزة باتجاه مقبرة الشهداء في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، عقبها أيضا تحليق مستمر للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة، حيث أيضا نفذ الجيش الإسرائيلي قبل قليل غارة من المسيرات الإسرائيلية باتجاه مجموعة من الفلسطينيين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وما أسفرت عنه حتى هذه اللحظة عن وصول عدد من الإصابات، بينها إصابة حرجة جدا نتيجة الغارة المباشرة التي استهدفت الفلسطينيين في منطقة الفخورة تحديدا في شمالي قطاع غزة. في المنطقة الوسطى أيضا استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة دير البلح في المناطق الشرقية، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه الفلسطينيين، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين نتيجة هذا الحادث، بالإضافة إلى إصابة أيضا سيدة فلسطينية في مدينة خان يونس خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عملية إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر في محاولة لتوسيع هذه المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة. كل ذلك ترافق مع قصف مدفعي وعملية إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية أو المسيرات الإسرائيلية باتجاه الفلسطينيين، حيث شهدت مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وجباليا أيضا عملية قصف مدفعي مكثف وعملية نسف لتدمير منازل الفلسطينيين في المواقع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ولا يزال يسمع دوي انفجارات وهي ناجمة عن القصف المدفعي المتواصل والمكثف باتجاه الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر في المناطق الشمالية للقطاع جعفر.
1: شادي شامية مراسلنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. وفي المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه لن يتمكن أحد في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. لنبدأ من طهران وبابا، حيث نتوقف معك عند أبرز ما صدر عن السلطات والمسؤولين الإيرانيين حتى هذه اللحظة.
2: نعم جعفر، من أبرز التصريحات وأهمها هي تلك الصادرة عن محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني بشأن هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلاده، يقول إن بيع دول المنطقة لنفطها مشروط ورهن بتمكن إيران من بيع النفط الخاص بها، ويقول أيضا إن البنية التحتية في المنطقة لن تكون بأمان في حال هجمة إيران، ويؤكد على أن بلاده ستقف في مواجهة ذلك الحصار البحري والجوي والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من طرف واشنطن. تأكيدات أيضا في المجال العسكري، في مجال هذه الاستعدادات والميدان العسكري للحرس الثوري الإيراني، يقول إنه يفرض سيطرته على مضيق هرمز وينفي تلك الأرقام التي تقدمها الولايات المتحدة عن عدد ناقلات النفط وكميات النفط التي تعبر من المضيق، ويقول إن الأمر يتعلق ببعض السفن الصغيرة التي تحاول العبور ليلا، ويصف ذلك بأنه محاولة للتهريب، ويقول إن سيطرة إيران على المضيق باقية، ويؤكد أيضا هذه القدرات العسكرية لإيران والاستعدادات، ويقول إن هناك أسلحة متطورة جديدة ستكون قيد الاستخدام في حال شنة أي هجمات على إيران. يؤكد الحرس الثوري أيضا هذه السيطرة على والاستعدادات في مختلف السيناريوهات، ويقول إن لدى من يصفهم بالأعداء سيناريوهات يعملون عليها، وإن إيران على اطلاع وعلى علم بتلك السيناريوهات وتستعد لها فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي ومسار المفاوضات. كانت هناك هذه التصريحات لعباس عرقجي بعيدة ذلك الاجتماع التشاوري الذي كان قد عقده مع الوسطاء القطريين، وقال إنه ناقش خلال ذلك الاجتماع أفكارا بشأن سبل تلبية الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز. يؤكد عباس عراقشي أنه يأمل أن تترقى بلاده ردا من الولايات المتحدة الأمريكية خلال اليوم الجاري يوم الثلاثاء، ويقول إن إيران في انتظار ذلك الرد، ويقول إن موقفها باق من الملف النووي كما هو، وإن المباحثات والمشاورات التي يجريها الإيرانيون مع الأمريكيين بوساطة قطرية وباكستانية تتعلق حصرا في هذا الوقت الراهن بسبل فتح مضيق هرمز وتلبية الشروط الإيرانية. وكان الإيرانيون قد حددوا جملة من الشروط على من أبرزها فك هذا الحصار البحري، وكذلك إنهاء التهديدات والاعتداءات على الجبهات كافة، يقول الإيرانيون، بالإضافة إلى رفع التجميد عن الأصول الإيرانية.
1: من طهران مراسل الجزيرة باباون حرمة، شكرا جزيلا لك. إلى أحمد هزيم في واشنطن. أحمد، إذن ما زالت تصريحات ترامب تتصدر المشهد في الولايات المتحدة؟
3: نعم جعفر، الرئيس الأمريكي كان قد صرح أو رفض ما نشره موقع إكسيوس من أنه قدم مقترحا لإيران بتخفيف العقوبات والحصار البحري والمالي عليها إذا قامت هي باتخاذ خطوات ملموسة وتنازلات فيما يتعلق بالمسألة النووية، وطالب موقع إكسيوس بأن يسحب هذا المقال. الرئيس الأمريكي هنا يريد القول من أن الولايات المتحدة لا تريد أن تقدم أي تنازلات مسبقة لعملية التفاوض كما تشترط إيران، والحديث هنا أيضا أن الولايات المتحدة لا ترغب بالعودة إلى مذكرة التفاهم، وأنها تريد اتفاقا جديدا يكون الملف النووي والبرنامج النووي الإيراني في صلبه، وأن يكون هناك تفاهم ما على هذا البرنامج ضمن أي اتفاق مستقبلي مع إيران، على عكس ما كانت عليه مذكرة التفاهم التي كانت قد أجلت المفاوضات على المسألة النووية بعد 60 يوما من تطبيق البنود العشرين في تلك المذكرة. الجانب الأمريكي وتصريحات حتى وزير الخارجية الأمريكي يحاولان التركيز كثيرا على المسألة النووية، أنها هي السبب التي قامت على أثرها هذه الحرب، وأنها كانت حرب ضرورية من وجهة نظر هذه الإدارة، من أن بدون هذه الحرب إيران ستكون قد حصلت على سلاح نووي وستستخدمه ضد المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا ضد شركاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وأن الرئيس الأمريكي قام بهذه الحرب لحرمان إيران من امتلاك السلاح النووي، وقد قال من أنه لا يمكن لإيران الآن أن تصنع هذا السلاح النووي كون أن منشآتها النووية قد دمرت جراء الضربات العسكرية الأمريكية. هناك أيضا مسؤول أمريكي تحدث للجزيرة من أن المحادثات غير المباشرة وعبر الوسطاء بين الجانبين والوطنين الأمريكي والإيراني كانت إيجابية ومثمرة، إلا أن مسؤول أمريكي حدث لوسائل إعلام أمريكية أخرى يقول أن الفجوة لا تزال بعيدة، هناك نوع من الاختبار تقوم به الولايات المتحدة لما قامت به من عملية منبوذ اقتصادي وحصار بحري على الموانئ الإيرانية واستخدام الخيار العسكري بين الفينة والأخرى. تحاول الولايات المتحدة الآن أن تختبر ما إذا كانت أدت هذه الضغوط إلى لين في الموقف الإيراني وتقديم مزيد من التنازلات ويقرب الموقف الإيراني من المطالب الأمريكية. لكن حتى أيضا مسؤول تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال يرى أن الجانب الإيراني لديه ثقة بأنه قادر على تحمل هذه الضغوط العسكرية والضغوط المالية والاقتصادية لفترة طويلة، وأنه في النهاية سينتزع تنازلا من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة أو حتى فك الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وأن هذا الجمود في موقف الطرفين هو ما يجعل الفجوة كبيرة ويجعل المهمة لدى الوسطاء شاقة لتقريب الموقفين من بعض الوصول ربما إلى إطار أو صيغة ما لبدء مفاوضات حقيقية تنهي هذه الحرب.
1: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. وبالعودة إلى تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية قبل قليل، ينضم إلينا من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. هيثم، نتوقف معك عند مجمل ما ورد في هذا المؤتمر الصحفي، لا سيما ما تعلق بأدوار الوساطة القطرية في الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
4: نعم بالفعل، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لعله أبرز في هذه الإحاطة الأسبوعية أن جهود الوساطة مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وأوضح أن ذلك يندرج في إطار نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأضاف أيضا الأنصاري أن الاجتماعات مستمرة وأن الجهد منصب حاليا على بناء أرضية مشتركة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ولفت الأنصاري إلى أنه لا يمكن التعليق أين تقف المفاوضات الآن، كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إلى أن دولة قطر لا ترى أي حل آخر غير الحل السلمي لهذه الأزمة، مشددا على أن الحل الوحيد للأزمة هو الحوار وبناء منظومة أمنية مشتركة وضمان عدم استهداف الأمن في المنطقة. ودعا الأنصاري كذلك إلى احترام منشآت البنية التحتية في المنطقة، وقال إن تهديدها يعد انتهاكا للقانون الدولي. إذن هذه هي الصورة بالنسبة لما ورد في الإحاطة الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، والتي أشار فيها بشكل بارز إلى أن جهود الوساطة مستمرة لتقريب وجهات النظر بين أطراف هذه الأزمة. عودة إليك جعفر.
1: أشكرك جزيلا من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. الآن معنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أبدأ معك دكتور صالح. أشار ترامب إلى أنه لم يعرض تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أي أموال مجمدة. هل الرسالة الأمريكية بأنه الآن لا تنازلات؟
5: أستاذ جعفر، هو يحاول أن يقول بصورة غير مباشرة بأن ميزان التفاوض قد تغير. على الأقل بتصوره هو يعتقد بأنه قد مالت الموازين أكثر أو القوة أكثر إلى الولايات المتحدة. أنا بظني أنه ما لم يستطع أن يحققه عسكريا بأن يجعل إيران ترضخ لمطالبه أو شروطه، ربما اعتقد الآن بأنه تحت هذه الضغوط الاقتصادية والعقوبات، وربما استشعر أيضا بعض التنازلات من خلال المبادرة الإيرانية، فبات لا يغري كما ذكرنا بالأمس واليوم قضية الملاحة عبر هرمز، وإنما بدأ يتحدث بشكل علني وواضح حول مصير اليورانيوم المخصب والقدرات النووية الإيرانية وهكذا. لكن السؤال الرئيسي الآن، إذا لم يكن يعني ما قاله ترامب بأنه ليس من شيء يقدمه، أنا أعتقد أصول التسوية دائما هو يؤمن بالصفقات أو يؤمن بعقد الصفقات، والصفقة تقوم دائما ماذا تقدم للآخر وماذا يقدم لك، يعني ما هو الثمن الذي يقدم من الطرفين، هكذا تبنى الصفقات. وبالتالي ما جدوى الرسائل المتبادلة، يعني ماذا قدم الإيرانيين عبر الوسيط القطري إذا لم يكن قدم لهم شيئا عن الأموال، الإفراج عن الأصول أو الأموال المجمدة الإيرانية، أو مثلا تعهدا بعدم عودة الأعمال العسكرية أو تخفيف العقوبات والضغط. مقابل ذلك ماذا تستطيع إيران أن تقدم؟ إيران لن تستسلم، سواء يعني في المنظور القريب أو حتى بعد الضغوط، والتي هي بلا شك يعني تؤتي أثرا واضحا، والأثر الرئيسي ليس فقط على إيران إنما على دول المنطقة ككل. ولذلك تجد حرص المنطقة الآن، سواء ما ذكره السيد الأنصاري اليوم بأن البنى التحتية للمنطقة التي تهدد في كل شاردة واردة من قبل الإيرانيين، وآخرهم ما حصل اليوم من السيد قاليباف الذي هدد بأن لا أحد سيستطيع أن يصدر نفطا إن لم تصدر إيران. فأنا بظني أنه هذه اللغة لمزيد من التنازل الإيراني أو لمزيد من الشروط، دون أن يقول ترامب ما هو الهدف النهائي الذي يريده من إيران.
1: دكتور محجوب، إلى أي مدى تصريحات ترامب تضع ضغوط ليس على إيران فقط بل حتى على الوسطاء؟
6: شك ترامب يأخذ الصراع إلى مرحلة من اللا يقين المطلق، وهي مرحلة يبدو فيها احتمالات الحل شبه مستحيلة، خاصة مع معايير التشدد التي يمارسها الرئيس الأمريكي الآن بعد سياسة المنبوذ الاقتصادي وما يعتقد أنه حققه من هزيمة اقتصادية لإيران وتداعيات اقتصادية تضعف النظام، وربما كما يتوقع هو أن تسقط النظام في مرحلة ما. هذه الضغوط بالتأكيد، لأنه نصبح الآن في ما يسمى بالحلول الصفرية، أن يعطي كل شيء أو يمنع كل شيء. واضح تماما أن الرئيس الأمريكي منذ بداية هذا الصراع، ليس جديدا، منذ مايو 2018 هذا الرئيس يريد شيئا متعلق بالبرنامج النووي. على أساسه دخل الانتخابات الأمريكية، وعلى أساسه فاز على باراك أوباما، وعلى أساس بمعنى آخر هو يريد شيئا من متعلق بالبرنامج النووي. الإيرانيون حاولوا أن يقلبوا ظهر المجن مع بداية الحرب بجعل ورقة المضيق هي الأولوية. لم تنجح هذه إلا مرحليا، لكن الآن لا يمكن باعتقادي أن نخرج من هذا المربع الذي فيه الأمور في غاية التعقيد إلا بشيء تمنحه إيران يتعلق بالبرنامج النووي. قد يكون متعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرونة، قد يكون متعلق بالسماح للمفتشين، قد يكون متعلق باليورانيوم عالي التخصيب، خطوات عملية مثلا تجري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد يكون بتصديره إلى أوزبكستان حيث البنك الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعنى بترقيق اليورانيوم عالي التخصيب. ما لم تفعل ذلك باعتقاد جعفر المسار سنبقى في نفس المسار، وهو عبارة عن تشدد أمريكي يقابل تشدد إيراني. ولاحظ معي في ملاحظة هنا أن إيران يعني ما تتوقعه من الرئيس الأمريكي في قضايا الاقتصادية، الرئيس الأمريكي يعرف مدى أهمية ذلك لإيران واستقرار النظام، وبالتالي لن يمنحه إلا بشيء حول البرنامج النووي.
1: إلى أي مدى دكتور صالح تعتقد أنه من الممكن أن تصل إلى إيران إلى مرحلة تقديم تنازلات في الملف النووي لتحريك الراكب على الأقل؟
7: جعفر، أنا يبدو لي بأنه المعضلة في الخطوة، من يخطو الخطوة الأولى، هي كانت مشكلة تسلسل ما يتم عرضه، يعني بمعنى آخر ما تعطيه إيران مقابل ما تأخذه من الولايات المتحدة، هي قضية التزامنية، يعني عدم الثقة ولد شيئا حقيقة من العقد التي لا يمكن التوصل فيها حتى إلى هذه التفاهمات البسيطة. يعني تفكيك هذه القضايا أو محاولة حلحلة قضية بسيطة ثم الانتقال إلى قضية أصعب نتيجة هذا الانعدام الهائل في الثقة، وعدم قدرة حتى الوسطاء لإيجاد ضمانات كافية، ضمانات دولية غير ضمانات الوسطاء لتنفيذ مثل هذه التفاهمات، هو الذي جعل مثل هذا التوصل إلى تفاهم سريع أو حتى مؤقت صعب حتى هذه اللحظة. وما زاد الأمور صعوبة هو اعتقاد الرئيس ترامب بأنه يعني لم تعد ورقة هرمز ذات أهمية، يعني يعتقد بأن ما قام به من ضغط اقتصادي وخنق مالي لإيران تفوق كثيرا على ورقة الضغط التي بيد إيران، فبالتالي لا يريد أن يتنازل عن هذه الورقة مقابل لا شيء ثمين وهو مصير اليورانيوم المخصب أو قدرات إيران، لأنه هو يستطيع ببساطة أن يسوق حتى لعودة العمل العسكري مرة أخرى إذا ما كان الهدف منه قدرات إيران. ولذلك تجد تصعيدا من قبل وكالة الطاقة النووية، تجد تشددا إيرانيا أيضا في خطاب المرشد بالأمس عندما وسع جغرافية هذه الحرب، نعم، وذهب إلى بحر العرب، وبظني أن ما زالت القضية في الرواية في التلويح دون الوصول إلى جوهر المشكلة.
1: نعم. دكتور محجوب، تتوقع أن الحرس الثوري يمكن أن يبدي ليونة فيما يتعلق بالملف النووي حتى لا نبقى عند هذه النقطة؟
6: أنا أعتقد أن إيران ستتنازل في مرحلة ما جعفر، يعني أنا هناك نسق معين إيران تتنازل فيه وتنازلت فيه، لكنها تتنازل في اللحظة الخطأ، بمعنى أنها تدفع إثمانا أكبر وتفرض على الآخرين أن يدفعوا إثمانا أكثر. أعطيك مثالا، الإيرانيون في مباحثاتهم حول البرنامج النووي تنازلوا عن مستويات التخصيب عند توقيع اتفاق 2015، لكن تنازلوا ماذا؟ بعد تفويت فرص هائلة، 10 سنوات من الفرص الذهبية التي فوتوها، ولم يحصلوا على نصف ما كانوا يمكن أن يحصلوا عليه في في في هذه المفاوضات. كان يعني قبلوا أن ينخفض التخصيب من 3.5 إلى 1.6%، متى؟ قبل يوم من وضع بدء الحرب. وهذا في حد ذاته يعكس نمطا وترددا على مستوى القيادة السياسية الإيرانية. باعتقادي هذا ليس كما أتحدث معك على يقين من ذلك، سيتنازلون لكن الأثمان ستكون عالية عليهم وعلى المنطقة.
1: شكرا جزيلا لضيوفي الكرام، شكرا للدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ولضيفنا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. إلى التطورات في اليمن الآن، حيث أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبدأ معك مها لنرصد أحدث التطورات الميدانية في تعز والجبهات الأخرى.
8: نعم جعفر، الساعات القليلة الماضية كانت قد شهدت مواجهات هي الأعنف بحسب المصادر العسكرية التي تواصلت بها منذ دخل الحوثيون الساحل الغربي وسيطروا على مدينة المخا وجزيرة ميول الاستراتيجية. بحسب المصادر العسكرية المواجهات المحتدمة والتي استمرت لساعات طويلة واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة تركزت تحديدا في جبهة المضاربة في لحج وكذلك الأغبرة والصبيحة وغيرها من الجبهات الممتدة من الشريط الحدودي بين الوازعية والمضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج. الطيران الجوي كان حاضرا وبكثافة في هذه المعركة، نتحدث عن غارات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى وتحليق مستمر للطيران استمر بعد ذلك في هذه المنطقة التي شهدت مواجهات هي الأعنف منذ سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي. الغارات أيضا شملت مختلف محاور القتال بمدينة تعز، نتحدث عن غارات في شرق المدينة وكذلك غارات في الشمال. الحوثيون أيضا استمروا بإرسال تعزيزاتهم العسكرية وبشكل كثيف جدا. المصادر العسكرية تحدثت عن إرسالهم تعزيزات باتجاه جبهات مدينة تعز والمضاربة بلحش، في وقت أيضا قوات العمالقة ودرع الوطن وأبناء القبائل عززوا بحشود كبيرة في هذه المنطقة التي تشهد مواجهات محتدمة في ظل استمرار أيضا تحليق للطيران المسير الحربي. القوات الحكومية كانت قد صدت عملية تسلل في جبهة الدفاع الجوي شمال المدينة وصدت كذلك عملية هجومية للحوثيين في بني بوكاري بالتزامن مع استهداف الحوثيين لقرى منطقة الشق بأكثر من 10 قذائف مدفعية وكذلك قرى منطقة الضباب غربي المدينة بعدد أيضا من القذائف المدفعية. نتحدث جعفر عن احتدام على مستوى الاشتباك البري وكذلك على مستوى الغارات وعلى مستوى أيضا التحشيدات التي وصلت بكثافة ومن الطرفين، فيما بات يمكن أن يقرأ بأنه استعداد لملحمة أو عفوا معركة مرتقبة قد تكون فاصلة، خاصة بعد أن فشل الحوثيون حتى هذه اللحظة بحسب المصادر العسكرية والحكومية بتثبيت مكاسبهم في الساحل الغربي.
1: نعم.
8: وعدم قدرتهم على تحقيق أي اختراق. نتحدث عن الجبال المطلة على الساحل الغربي تحديدا كهبوب وكذلك الواقعة في مديرية الوازعية. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك من تعز. مراسلة الجزيرة مها علي. أتحول إلى نبيل اليوسفي في صنعاء، نرصد معك نبيل أحدث ما ورد عن جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن التطورات الأخيرة.
9: نعم جعفر، لا زالت القوات المسلحة بصنعاء وكذلك وزارة الدفاع تجدد التأكيد بأنها سوف تستهدف مصادر التهديد وبأن التصعيد سيقابل بتصعيد أشد وبأن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد سوف تستمر حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما. خلال الساعات الصباح الأولى كانت قد أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء بغارات جوية استهدفت محافظة صعدة وكذلك حجة بالإضافة إلى محافظة تعز، فضلا عن إعلانها عن استهداف الطائرات السعودية لأبراج الاتصالات في مديرية الدريهمي واللحية بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية نحو 38 غارة جوية، قال بأنها استهدفت محافظات صعدة وكذلك حجة بالإضافة إلى محافظة تعز، وأكد أيضا سقوط ضحايا جراء هذه الغارات الجوية. كما أحصى عدد الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 1132 غارة جوية، قال بأنها غارات سعودية وقصف صاروخي كذلك على الحدود مع المملكة العربية السعودية. في ذات السياق وفي اتجاه مضيق باب المندب جعفر، جددت سلطات صنعاء ووزارة النقل بصنعاء بأن الأمور لا زالت السفن تمر على ما يرام وبأن الملاحة آمنة، وقد مرت نحو 200 سفينة خلال 5 أيام في مضيق باب المندب بمعدل نحو 40 سفينة، غير أنه والجمعة الماضية مرت نحو 50 سفينة عبر مضيق باب المندب وبشكل آمن حسب وزارة النقل بصنعاء. نعم جعفر،
1: أشكرك جزيلا نبيل اليوسفي من صنعاء على كل هذه التفاصيل التي سنتوقف عندها بالتفصيل أيضا من خلال هذه المتابعة المستمرة. الآن هنا في الأستوديو ينضم إلينا سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. سعيد، نود أن نفهم هذه المعارك الأخيرة أين تضع الصراع الآن ومحاور السيطرة؟
10: المعارك متركزة عادة في غرب تعز، وهذه لم يتغير شيء جوهري فيها عدا ما حدثه الاختراق الحوثي في الساحل في المخا وباب المندب، لكن المعارك الآن تدور في التباب والمرتفعات في التقاطعات خطوط الإمداد. أيضا لوحظ ارتفاع وتيرة الطيران والقصف الجوي لتمتد في اتجاهات تعز المختلفة من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب، ولوحظ أيضا هناك انتقال أهداف تقول القوات الحكومية أنها مراكز تجمع لقيادات أو لمخازن أسلحة وصواريخ أو يعني خطوط إمداد وتعزيزات للجبهات في غرب تعز. الطيران يتحرك في هذا الاتجاه، لكن ليس هناك على الصعيد الميداني على الأرض ليس هناك تقدمات من أي طرف بشكل استراتيجي. عادة الغارات الجوية هي لا تحسم معارك، إنما تستنزف القوى في الغالب. هذا الوصف العام بشكل عام، لكن هناك جانب السياسي وهو الأهم باعتقادي يتزامن مع تصعيد العمليات العسكرية مع قرارات صدرت مؤخرا وهي لأول مرة في تاريخ اليمن إعلان التعبئة العامة. هذه رغم أن اليمن شهدت حروب متعددة لكنها لم تعلن عبر القنوات الرسمية من رئيس فمجلس النواب تعبئة عامة بهذه الصيغة التي صدرت في 28 سبتمبر. هذا يعني مؤشر مهم أن أفق الحل السياسي انسد تماما، وأن يكون هناك إعلان تعبئة عامة يعني أن البلد تتحول إلى حالة حرب شاملة. وأيضا يعني أيضا أن هذه خطوة قد تكون لعملية عسكرية بحيث أن تجهز مسرح العمليات بشكل كبير. وفي مؤشرات كثيرة من خلال القرارات الدولية التي صدرت أو عفوا بيان مجلس الأمن وبيان الثمانين الدولة وأيضا التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها الحكومة اليمنية في الأمم المتحدة عبر نائب الرئيس خلال الفترة الماضية. هذا تعطي مؤشر على أن هناك تجهيزات ترتيبات لعملية ربما عسكرية شاملة مع أخذ بعين الاعتبار قرار التعبئة العامة. هذا قرار مهم، وفي سياقه عندما يقرأ أن هناك ما يحدث الآن هو عبارة عن احتواء أو دفاع. العمليات الحكومية تقوم بعملية دفاع واحتواء، لكن قرار التعبئة يعني انتقال الحكومة من عملية الاحتواء والدفاع إلى عملية عسكرية أو إلى عملية هجومية.
1: وربما ما كانت تتحدث عنها من قبل هو الوصول إلى صنعاء.
10: نعم، وهذا يحتاج إلى عملية طبعا برية متزامنة متناسقة من كل الجبهات. هذه طبعا لا أستطيع أحد أن يحددها متى وكيف، لكن المؤشرات تقول أن الحكومة تجهز مسرح عمليات، والحوثيون يستبقون هذه الخطوة من خلال العمليات التي يقومون بها الآن، ويحاولوا أن يحققوا اختراقات وتثبيت وجود بشكل كامل.
1: أشكرك جزيلا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت على كل هذه التفاصيل. والآن أتحول إلى الزميل محمد رمال الذي يقربنا أكثر في العرض التالي من الوضع الميداني في اليمن. إليك محمد.
11: جعفر، الحرب في اليمن هي حرب جبال أكثر منه حرب مدن. يعني جانب الأنصار الله الحوثيين يحاولون الآن بذل المزيد من المجهود الحربي باتجاه الجبال للسيطرة عليها، ولا سيما في مسرح العمليات الحربي الأساسي محيط تعز، محافظة تعز هنا في الجنوب اليمني. عندما نتحدث عن محيط تعز نتحدث عن أكثر من جبهة يحاول الحوثيون التقدم باتجاه مناطق لا تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية. وعندما نتحدث عن هذه الجبهات نتحدث بداية عن جبهة جبل حبشي. هذه المنطقة التي يحاول الحوثيون السيطرة على هذا الجبل لأنه جبل استراتيجي بطبيعة الحال يؤمن لهم السيطرة النارية من اتجاهين، بحيث يؤمن لهم السيطرة على مناطق الإمداد في الجانب الآخر من تعز، وكذلك تأمين خطوط الإمداد الحوثية القادمة من الساحل وهذه المناطق التي تمت السيطرة عليها في الأيام الماضية. بالنسبة لجنوب تعز أو بالتحديد إلى المناطق التي استطاعت الحكومة السيطرة على واستعادة السيطرة على جبل نمان في هذه المنطقة، يمكن الحديث عن أن محاولات الحوثيين التقدم في هذه المنطقة تحاول إحكام السيطرة بهذا الاتجاه ومحاولة تضييق الخناق على المنطقة التي تسيطر عليها القوات الحكومية من جهتين، من جهة الشرق وكذلك من جهة الجنوب الغربي، باعتبار أن هذه المنطقة منطقة جبلية وفيها طرق الإمداد التي الآتية من الجنوب من جهة محافظة لحج، وبالتالي هذه المناطق يحاول الحوثيون إحكام السيطرة عليها في مقابل محاولات حكومية لصد هذه القوات وبالتالي ضرب أماكن التواجد وخطوط الإمداد الحوثية كما حصل في مناطق تعز من جهة المطار، مطار تعز الدولي والجند، كما حصل في يبدو أن الشاشة لا تستجيب معنا، سنكتفي بهذا القدر ونعود إليك جعفر.
1: على كل حال شكرا لك على كل هذه التفاصيل محمد رمال. الآن معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. تطورات متلاحقة في مختلف الجبهات سيد حسن، لكن قرار التعبئة العامة يبدو بأنه الحدث الأبرز في اليمن الذي يلفت إليه الأنظار، فما الذي تعنيه التعبئة عسكريا وعملياتيا؟
12: يعني التعبئة العامة عادة هي قرار مهم جدا على مستوى رفع جهوزية البلاد بشكل عام، الجهوزية العسكرية، نتحدث عن الجهوزية العسكرية وتحديدا الجهوزية القتالية من خلال توسعة وولادة تشكيلات جديدة تتم من خلال تعبئة القدرات البشرية، بالإضافة إلى قدرات لوجستية. ربما هذا يعني يعود إلى تفاصيل القرار وكيفية تنفيذه، ولكن دون شك هناك ولادة تشكيلات جديدة، هناك تطور تدريجي في القدرات اليمنية، القدرات الدولة، ولكن كما ذكرت تطور تدريجي، هي لا تؤدي إلى تغيير فوري في الجهوزية الآن، لأننا نتحدث عن ولادة تشكيلات جديدة تحتاج أيضا إلى تنظيم وإعداد وتدريب إلى ما هنالك. بالإضافة إلى نقطة مهمة أيضا، هذه تعطي يعني تضاعف القدرة البشرية في القوات المسلحة، بما يؤدي إلى ربما توفر احتياطات جديدة، ولكنها لا تزيد في الموضوع التسلح، يعني يبقى موضوع الأسلحة والقدرات التسليحية موضوع آخر لا يتأثر بالتعبئة، إنما يتأثر بطبعا الحصول على قدرات أو أسلحة جديدة من مصادر متعددة. هذا أمر مختلف عن التعبئة، ربما تحتاج التعبئة إلى المزيد من الأسلحة والعتاد لكي تتكامل الفكرة وترتفع فعلا الجهوزية القتالية. فإذا لابد من أن هناك رفع مستوى الجاهزية تدريجيا، ولادة تشكيلات جديدة، المزيد من الاحتياطات التي قد تتوافر لدى القوات الحكومية، كل هذا قد يؤدي لاحقا إلى القدرة على الانتقال إلى الموقف الهجومي العام إذا صح التعبير على مستوى كل مسرح الحرب. يعني انتقال تستطيع القوات الحكومية بذلك، ربما بهذا القرار التعبئة إذا ما تم تنفيذه بالشكل الملائم والمناسب ووضعت له الخطط الاستراتيجية. نحن نتحدث عن أعداد كبيرة ستنضم إلى الجسم العسكري، وبالتالي تحتاج إلى خطط تنظيمية وخطط استراتيجية عسكرية لاستثمارها، لحسن استثمارها وإدماجها بالهيكل الأساسي للقوات المسلحة من أجل تحقيق الأهداف السياسية بطبيعة الحال.
1: إلى أي مدى تؤثر طبيعة المجتمعات في نجاح التعبئة العامة؟ عندما نتحدث مثلا عن المجتمع اليمني والذي عاش هذه المرحلة الطويلة من النزاع، كيف تؤثر في سرعة
12: هناك التعبئة؟ تحديات في المجتمع اليمني المتنوع والمتعدد والذي عاش أزمات داخلية، هناك يعني طبيعة المجتمع القبلية والمتوزعة على مناطق متنافسة إلى حد ما، يعني هناك أزمات طبعا في هذا الموضوع. النسيج المجتمعي ليس متماسكا وصلبا، ولكن لا ندري الآن كيف انعكس الظرف الجديد المستجد والتهديد الذي يعني يجسده الحوثيون من خلال تقدمهم في منطقة الساحل، وهذه هذه الإنجازات التي حققوها ربما ذلك ينعكس على المزيد من التماسك في الجهة المقابلة ويؤدي إلى تحفيز هذا المجتمع على أن يتعاون ويؤدي إلى تعبئة معينة. ولكن الأمر يتعلق بكيفية تنفيذ هذه الخطوة، تنفيذها أهم من القرار الذي

0: تتخذ أعتقد، لأن العبرة في التنفيذ والوصول إلى فعلا دعم القوات المسلحة بأعداد كبيرة من المقاتلين الجدد.
1: إلى أي مدى الآن تبدي خريطة المعارك بأن التركيز على خطوط الإمداد والتزويد أكثر؟
0: المعارك فعلا الآن تأخذ شكلا إلى حد ما يعني بات واضحا ومستقرا بالمعنى العسكري، بحيث لا توجد تغييرات كبرى، لا توجد عمليات ذات زخم بالمعنى العسكري تغير الخريطة والمواقع. هناك عمليات نعم، ولكن كلها الآن في معرض التحضير للخطوات اللاحقة. الأطراف، جميع الأطراف تقوم بعمليات تريد من خلالها أن تستعد للمرحلة اللاحقة. هنا من هنا نفهم عمليات الجبال والقتال في الجبال. الطرفان يريدان من خلال هذا الاشتباك المستمر في منطقة الجبال لتحقيق أهدافهما. الحوثيون يريدون تكريس وجودهم في الساحل وتثبيت وجودهم في الساحل من خلال السيطرة على المرتفعات المشرفة، وخاصة سلسلة جبال كهبوب وما يتصل بها. في المقابل القوات الحكومية تريد التحضير لمعركة الساحل من خلال السيطرة على الجبال المشرفة على الساحل. فإذا يمكن القول أن معركة الساحل تدار من الجبال الآن بهذا الفهم، نظرا للارتباط العملاني الوثيق بين منطقة الجبال ومنطقة الساحل. وحتى الآن تبقى هذه المنطقة هي مركز ثقل القتال الدائر في اليمن. طبعا هناك المعركة بالعمق والتي تقوم بها من قبل القوات الحكومية القوات الجوية، وعادة القوات الجوية هي التي تقوم بمعركة العمق، ويبدو أن هذه المعركة تنشط الآن، معركة العمق، والقوات الجوية تقوم بضربات واسعة جدا على امتداد مسرح الحرب من ابتداء من الساحل وصولا إلى مأرب والجوف وكل هذه المناطق. يبدو أن هناك خطة تقوم بها القوات الجوية تقضي بإنهاك القدرات الحوثية في العمق، وأضعاف هذه القدرات وأضعاف قدرة الحوثيين على إمداد المراكز الأمامية على طول خطوط إمداد اتسعت كثيرا بعد أن امتد الحوثيون باتجاه الساحل على يعني على خط طويل من في المناطق التي امتدوا إليها وسيطروا عليها وصولا إلى باب المندب. فإذا المعركة معركة العمق تنشط الآن وتهدف إلى إضعاف موقف القوات الحوثية في القواعد اللوجستية الخلفية وفي إمكانية دعم المراكز الأمامية.
1: إذن هذا التفوق الجوي للقوات الحكومية يمنحها ميزة، لكن شرط أن يكون هناك عمل بري يتبعه، لا تكتفي بهذه التقدم
0: الجوي. نعم، أنا تحدثت عن معركة في العمق تقوم بها القوات الجوية. أما في الانتقال إلى المعركة الأساسية، فكنت ذكرت عندما تحدثنا عن التعبئة وقرار التعبئة أن هذا القرار إذا ما نفذ وطبق بشكل ناجح قد يؤدي إلى إمكانية وقدرة القوات الحكومية على الانتقال فعليا إلى الموقف الهجومي، من الموقف الدفاعي الآن بشكل عام أتحدث، إلى الموقف الهجومي الذي قد يؤدي إلى تنفيذ والقيام بهجوم معاكس باتجاه منطقة الساحل. الآن هذه الضربات الجوية بما تقوم به ضمن مناورة مستقلة، ولكنها تخدم وتمهد الموقف من أجل تنفيذ هذا الهجوم المعاكس الذي يبقى هدفا للقوات الحكومية.
1: المقابل، هل بقي أسلحة للحوثيين لمواجهة هذا التقدم باختصار؟ مواجهة هذا التفوق الجوي خاصة؟
0: الحوثيون لا يزالوا متمسكين ويقاتلون في الجبال أيضا. لا ندري الآن مدى تأثير هذه الضربات الجوية. طبيعة الجغرافيا ربما تساعد على الحماية والتخزين ربما، ولكن دون شك هذه الضربات قيدت حرية العمل والمناورة الحوثية. نعم. ولكنها لا أعتقد أنها استطاعت أن تقضي على القدرة القتالية للحوثيين، وإلا ذلك سيكشف نفسه في نتائج قريبة في الميدان.
1: شكرا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. هذا ويواصل سكان مدينة مأرب شرقي اليمن ومعظمهم من النازحين حياتهم بشكل شبه معتاد، رغم اشتداد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في مختلف جبهات القتال.
2: كانت قبل اندلاع الحرب مدينة صغيرة يختفي فيها الضجيج مع غروب شمس كل يوم. في هذا المقهى يلتقي أناس من مختلف المحافظات

0: يتحدثون في السياسة والحرب والاقتصاد والنزوح وقضايا المجتمع المختلفة.
1: بدأت بالمشروع لما عدت من السعودية بكشك صغير، وأحب هذا النشاط القهوة لأنه مرتبط بتاريخنا وثقافتنا، وطورت المشروع الحمد لله إلى أن أصبح الآن عندي 2 فروع. والمشروع يشوفوها الشباب أنه رسالة إيمان بالمستقبل مهما كانت الظروف، أن إحنا ما يتحول الحلم إلى واقع.
2: نتمنى أن تنتهي الحرب في اليمن ونعيش مثل باقي الشعوب في حياة واطمئنان وحياة مستقرة بدون حرب وبدون نزوح.
3: في ظل الأحداث التي شهدتها البلاد بشكل عام والتصعيد الأخير التي شمل البلاد بشكل عام ومارب بشكل خاص، إلا أن الوضع مستقر والخدمات مستمرة من ناحية التعليم الخدمات الأساسية.
4: احنا عايشين في مارب في أمن وأمان واستقرار، وبنكمل تعليمنا في الجامعة وبندرس.
0: يعكس المقهى حكاية مدينة تغيرت ملامحها وتوسعت حياتها تحت تأثير سنوات الحرب والنزوح، فكلما توسعت مدينة مأربة تعددت اهتمامات الناس فيها. ترقب كبير لأخبار جبهات القتال وما ستؤول إليه هذه الجولة من الحرب.
5: بالنسبة للتصعيد الأخير ونحن بعد هدنة 2022، بالرغم أننا تعودنا على الحرب منذ 12 عاما، إلا أن هذه المرة اختلفت. بعد أن شعرنا بالأمان وشعرنا بوجود أهلنا بيننا بدون خطر، أشعر أن هذه المرة الحرب أصعب من ذي قبلها، وخاصة أن محافظة مأرب صامدة بالرغم ما شهدناه في التصعيد الأخير.
6: هكذا تبدو الحياة في مدينة مأرب رغم التوتر المحيط بها، أسواق مكتظة وشوارع مزدحمة وأسر تحرص على حماية ما تبقى من استقرارها، وخلف هذا المشهد يظل أمل السكان واحدا، أن يتلاشى شبح الحرب وتنتهي معاناة النزوح. محمد القاضي، الجزيرة، مأرب.
7: إلى اللقاء بإذن الله.
8: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
9: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
10: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
11: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بلي.
12: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. والبداية من واشنطن، حيث قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يعرض تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن الأموال المجمدة. وكان مسؤول أمريكي قال للجزيرة أن واشنطن تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، وأنه لا يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل في الحصول على رد نهائي من واشنطن اليوم. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن جهود الوساطة القطرية مستمرة في نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. في اليمن أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. وفي القدس أعلنت محافظة المدينة أن نحو 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال في رابع أيام عيد العرش اليهودي. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل. وفي بيتونيا قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص لتأمين انسحاب مستوطنين اقتحموا البلدة، كما شن مستوطنون هجمات على قريتي جلود والمغير. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في غزة ودير البلح ومواصي رفح. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. من جهتها قالت كتائب القسام أن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني. وللمزيد حول المواقف الأمريكية والإيرانية ينضم بداية معنا إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. نبدأ معك بابا ولد حرمة ومع آخر المواقف الإيرانية.
1: نعم رنيم، آخر المواقف الإيرانية هي تلك التي جاءت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، يقول إن إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها فإن دول المنطقة لن تتمكن من فعل ذلك. يؤكد وقوف إيران في وجه هذا الحصار البحري والجوي والعقوبات الاقتصادية، ويقول إنه إذا لم تنعم إيران بالأمان فإن وباتت أمنها مهددا فإن البنية التحتية أيضا لن تكون آمنة، يقول محمد بقر قليباف ويشدد على هذا الوقوف وفي وجه هذه التهديدات الأمريكية، ويقول إن عصر التهديد الأمريكي لإيران قد ولى الحرس الثوري بدوره. يؤكد هذه الاستعدادات لأي سيناريوهات، يقول إن الولايات المتحدة جربت سيناريوهات مختلفة من الحرب العسكرية إلى العقوبات الاقتصادية إلى الحصار الجوي والبحري، ويقول إن كل تلك السيناريوهات قد فشلت، ويقول إن لديه علما بتخطيط من يصفهم بالأعداء لسيناريوهات جديدة، ويقول يبدي الاستعداد، يؤكد أن إيران على استعداد لمواجهة أي سيناريوهات جديدة تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران. يؤكد أيضا أنه في حال أخذت الحرب في حال شنت حرب جديدة وأخذت منحا جديدا فإن إيران أيضا ستدخل أسلحة مختلفة إلى المجال، ويؤكد هذه السيطرة على مضيق هرمز، ويقول إن تلك الأرقام التي تقدمها واشنطن بشأن عدد ناقلات النفط وكمية النفط التي تعبر منه غير دقيقة، ويقول إن ما يجري هناك يتعلق بمحاولات بعض السفن الصغيرة العبور ليلا، يصف ذلك بمحاولة التهريب، ويقول إن سيطرته مطلقة على مضيق هرمز، ويسوق في هذا السياق تعرض بعض السفن للاستهداف واصطدامها أيضا بألغام بحرية في تأكيد هذه السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. دبلوماسيا تنتظر إيران الرد الأمريكي على تلك المقترحات التي كان الإيرانيون قد ناقشوها وتشاوروا بشأنها مع الوسيط القطري أمس في نيويورك، لا سيما من خلال الوفد الذي كان يرأسه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، يقول عرقجي أنه يأمل أن يصل الرد الأمريكي إلى بلادها اليوم يوم الثلاثاء، ويقول إن إيران تتفاوض وإن تلك المشاورات والمحادثات تتعلق حصرا بمضيق هرمز وشروط إيران لفتحه، ويقول إن موقف إيران من الملف النووي

0: للانخراط في مفاوضات ودبلوماسية حقيقية يقول عرقجي، لكنه يؤكد أيضا أن بلاده على استعداد للرد على أي عدوان حتى ولو أدى ذلك إلى حرب مدمرة، كما جاء في هذه التصريحات التي أدلى بها خلال إقامته في نيويورك أثناء مشاركته في عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران وإلى واشنطن وتحديدا البيت الأبيض مع الزميل فادي منصور. إذن فادي، ما هي آخر المواقف الأمريكية وهل هناك من معطيات حول ما إذا كانت واشنطن سترد على طهران اليوم؟
2: الولايات المتحدة تعتبر أن حتى هذه اللحظة المشاورات مع الجانب الإيراني عبر الوسطاء إيجابية بناءة ومتواصلة، لكن هناك مواقف متباعدة بين الطرفين حول أولا طبيعة الالتزامات التي ينبغي على كل طرف أن يتخذها، وأيضا الخطوات، من يتخذ الخطوة الأولى وترتيب هذه الأمور، خصوصا أن إيران في مقترحها الذي قدمته اشترطت مجموعة من الإجراءات التي ينبغي على الولايات المتحدة أن تقوم بها. والولايات المتحدة تعتبر كما قال مسؤول أمريكي الجزيرة بأن ينبغي أن إيران أن تظهر جدية وأن لا تكون المواقف التي تعبر عنها محاولة لشراء الوقت جراء تعرضها لهذه الضغوط الهائلة من قبل الإدارة الأمريكية جراء العقوبات وأيضا الحصار البحري على موانئها. وبالتالي هذا المسؤول قال رغم أن هناك مرونة من إيران في الملف النووي، لكن أي تقدم حقيقي ملموس لا يمكن أن يكون إلا إذا قدمت إيران مقترحات جادة وملموسة تؤدي إلى الدفع قدما بالمفاوضات حول الملف النووي. وبالتالي الإدارة الأمريكية انتقلت من التركيز على مسألة مضيق هرمز إلى التركيز على بحث صفقة كبرى. وفي هذا الإطار أشار المسؤول للجزيرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على تخفيف عقوبات وأيضا رفع تجميد عن أصول إيرانية في حال فعلا كان هناك رغبة من قبل إيران بإحراز تقدم ملموس في الملف النووي. لكن كان لافتا أن أكسيوس أيضا بعد الجزيرة حصلت على هذه التصريحات، ما أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قام بنشر نفي أنه قدم أي حوافز للجانب الإيراني لقاء إحراز تقدم في الملف النووي، واعتبر أن هذا الخبر كاذب وطالب من أكسيوس أن تقوم بسحبه. نحن متأكدين من مصادرنا ولدينا دليل على ذلك، لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي لا يرغب بأن يكون هناك أي مجال للظن بأنه يقدم أي تنازلات للجانب الإيراني في هذا الوقت وقبيل الانتخابات النصفية. في المقابل وزير الخارجية شدد الأمريكي روبيو في مقابلة تلفزيونية يوم أمس، شدد على محورية الملف النووي في تفكير الإدارة الأمريكية وقال إن الهدف يظل هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، واعتبر أن القيادة الإيرانية هي بين أيدي رجال دين متشددين لن يتوانوا عن استخدام السلاح النووي وابتزاز العالم به، وهذا ما تركز عليه الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن، الحيلولة دون امتلاك سلاح نووي، مؤكدا في المقابل أن الإدارة الأمريكية تمكنت من إعادة فتح مضيق هرمز وأن تدفقات النفط عادت إلى مستوياتها التي سبقت هذا الصراع باستثناء النفط الإيراني الذي لا تتمكن طهران من تصديره. وبالتالي الإدارة الأمريكية تغير مقاربتها لمسألة التفاوض مع الجانب الإيراني، تعتبر أن إيران ليس في موقع ما يشترط ولا تملك بعد الآن ورقة الضغط عبر مضيق هرمز، وعليه ينبغي أن تنتقل إلى بحث جوهر المسألة وهو برنامجها النووي. نعم رنين،
1: شكرا لك فادي منصور، كنت معنا من البيت الأبيض. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. دعني أبدأ من حيث انتهى فادي عندما يقول بأن الإدارة الأمريكية تغير مقاربتها للمفاوضات مع إيران. السؤال هو، هل الضغوط الأمريكية على طهران غيرت من طريقة تعامل طهران أيضا مع هذه المفاوضات؟
3: لا يبدو كذلك رنيم. نحن أمام ما يسمى بإعادة جدولة التفاوض. المذكرة التفاهم كانت تركز على قضايا متعلقة بفتح المضيق وكل ما يتعلق بالبرنامج النووي المفترض أنه يبحث في المرحلات الثانية بعد فتح المضيق. اليوم الرئيس الأمريكي يريد شيئا واضحا وهو التزامات حول البرنامج النووي منذ اللحظة الأولى. بعبارة أخرى، لديه ثلاث قضايا أساسية يريد أن يحصل على إجابات واضحة من إيران أو على الأقل بعض من هذه. أولا، يريد أن يعرف وجهة نظر واضحة حول اليورانيوم عالي التخصيب، ما الذي سيحصل له؟

0: يريد أن يعرف مدى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ثم المسألة الثالثة يريد أن يعرف مدى حول التفتيش المنشآت النووية. هذه ثلاث قضايا عالقة إيران أرجأتها في المرة السابقة ولم تكن ترغب في أن تبحث هذه القضايا. ما لم يحصل نقاش عليها نحن أمام نفس المخاض رنيم. أنا اطلعت على المقترح بالسبع نقاط الإيراني، هو ليس عمليا إلا تلخيص لما كان موجودا في مذكرة التفاهم. الشيء الوحيد الجديد فيه كان يتعلق بموضوع العقوبات التي فرضت في 18 حزيران، ليس هناك شيء جديد يتعلق ببرنامج النووي، مما يجعلني غير متفائل كثيرا ما لم يحصل هناك ما يسمى بالمعدل الذي تم الحديث عنه في 48 ساعة الماضية.
1: إذن ما هي السيناريوهات المطروحة في ظل الإصرار الأمريكي على الملف النووي وفي ظل الإصرار الإيراني على ذهاب نحو رفع الحصار وعدد من النقاط قبل الحديث عن الملف النووي؟
0: رنين، ما هو واضح أن ورقة المضيق لم تعد بنفس القوة التي كانت عليها. نحن لدينا أرقام واضحة اليوم تتحدث عن أن كميات النفط تقترب من 13 مليون برميل، وهذه الكميات تقترب من الكمية السابقة قبل 28 من فبراير حوالي 20 مليون برميل. بمعنى آخر، لا الولايات المتحدة يمكنها أن تقول أن المضيق مفتوح ولا إيران يمكنها أن تدعي أن المضيق مغلق، وبالتالي الطرفان عمليا في وضع لا يسمح لهما أن يعلنا حالة التفوق في المضيق. لكن هذا معناه أنه كلا الطرفين عليهما أن يقدم تنازلات في قضايا أخرى. الإيرانيون الآن في اعتقادي أن ما يتم الحديث عنه الآن هو يتعلق بأولا التزامات إيرانية في البرنامج، يتعلق ببرنامج النووي، عدم انسحاب من ما يتعلق بكل الأسلحة النووية، مدعمات الأسلحة النووية، أشياء تتعلق بما يسمى باليورانيوم عالي التخصيب، أين سيذهب اليورانيوم عالي التخصيب. لدينا الآن أحد السيناريوهات التي طرحت أخيرا وهي تتعلق بتصديره إلى ما يسمى بالبنك الدولي المتعلق باليورانيوم والذي مقره أوزبكستان، وهذا بنك يتبع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن خلاله أن يأخذوا 430 كيلوغرام عالي التخصيب ويرققوها هناك. بعبارة أخرى، يجب واشنطن تنتظر خطوات على الأقل في هذا الاتجاه. في الجانب الآخر، الإيرانيون دون الحزمة الاقتصادية رنيم لن يكون اتفاق مهم. الإيرانيون يريدون تحسين لأوضاع العملة عندهم، يريدون أموالهم المحتجزة، يريدون نفطهم أن يباع. كل هذا إذا لم تقدم فيه الولايات المتحدة بعض التنازل نحن سنبقى نراوح مكاننا.
1: تقول إذا لم تقدم الولايات المتحدة بعض التنازل، ولكن واضح الموقف الأمريكي الذي يجد نفسه في موقع قوة اليوم، خصوصا مع كما ذكرت خروج السفن. إذن لماذا تقدم واشنطن اليوم تنازلات، ولماذا تنتظر طهران من واشنطن القيام بالخطوة الأولى؟
0: لأنه ببساطة الوضع الحالي الآن فيه نوع من الاستنزاف الأمني والسياسي والاقتصادي دون نتائج ملموسة. يعني الأمريكي يمكنه أن يقول نحن فرضنا سياسة المنبوذ الاقتصادي وإيران تعاني. هذا صحيح، وبالأرقام نعم إيران تعاني، لكن إيران من عقوبات سابقة ثبت أن لديها نوعا من القدرة على التحمل وما يسمى بالأدابتيشن، التأقلم مع المشهد الجديد. هذا قد يؤثر على ما يسمى نقطة النصر، لحظة النصر بالنسبة للرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي رنيم يريد شيئا يعلن فيه النصر، ولا شيء يمكن أن يرضيه إلا شيء متعلق ببرنامج النووي. لذلك إيران يمكنها أن تغتنم الفرصة. ودعيني أقول بمنتهى الوضوح، من تدقيق في سلوك إيران السياسي طوال 47 سنة الماضية وما قبلها، إيران تتنازل وتنازلت في محطات كثيرة. تنازلت عام 2012 في مفاوضاتها التي وصلت للاتفاق النووي، وكان حينها موقفها في غاية التشدد. لكنها ما الذي حصل رنيم؟ تنازلت في اللحظة الخطأ، كانت قد دفعت أثمانا كثيرة. تنازلت قبل هذه الحرب من 3.5 يورانيوم تخصيبه إلى 1.6، لكن في اللحظة الخطأ الحرب بدأت بعد ساعات. وهنا أنا لا أجد أن هناك اختلافا. المشكلة الآن هناك حالة من التصلب على أمل أن تحصل مواقف جديدة. الوضع غير ذلك.
1: هل استمرار تبادل الرسائل يعني أن الأمور ليست مغلقة؟
0: بالتأكيد الوسطاء نشطون في ذلك. هناك، خلينا أذكر بالمصطلح الذي استعمل مبكرا على لسان وزير الخارجية، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الحلول المبتكرة. بمعنى آخر، الكل لا يؤمن بمذكرة التفاهم، لكن يمكن أن نأتي بحلول مبتكرة. وباعتقادي هذه أحد الحلول المبتكرة هو أن يؤتى بالملف النووي متزامنا مع القضايا الأخرى التي تريد إيران التطبيقات فيها، لعل هذا يحدث اختراقا معينا.
1: شكرا لك دكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أظهرت بيانات موقع كيبلر أن 36 ناقلة نفط خام محملة بأكثر من 63 مليون برميل عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي. وبين هرمز وباب المندب كيف يبدو وضع عبور ناقلات النفط مع

0: الجمود في الوضع الحالي؟ المزيد في تقرير حليمة طبيعة.
1: منطقة منحتها الجغرافيا خاصية بحرية لافتة بوجود بوابتين للملاحة، لكن هذه الخاصية تحولت إلى مساحة توتر وأسئلة. البوابة الأولى أغلقت منذ أشهر بفعل الحرب، والثانية يتصاعد حولها التوتر يوماً بعد يوم. ما بدأ مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران تحول هنا في مضيق هرمز إلى صورة عن أحد أكبر التعقيدات الجيوسياسية التي تثير قلقاً متزايداً في المنطقة وعبر العالم. وبينما يشتد حصار واشنطن لطهران اقتصادياً براً وجواً وبحراً وبالعمولات المشفرة الرقمية لإجبارها على رفع قبضتها عن المضيق، تؤكد إيران أنها تمسك بهرمز فتتراجع الملاحة فيه إلى حدودها الدنيا. وبلغة الأرقام، عبرت مضيق هرمز في الفترة الممتدة بين 20 و 27 من سبتمبر 36 ناقلة نفط خام تحمل ما معدله 63,300,000 برميل، وبمتوسط يومي يبلغ 8 ملايين برميل. على الطرف الآخر من هذا المجال البحري والجغرافي، تتبدل الصورة عند البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. من هذا الممر الضيق يعبر أكثر من عشر التجارة البحرية العالمية، ومع تعثر الملاحة في هرمز صار باب المندب أكثر حساسية من أي وقت مضى. خلال الفترة الممتدة بين 20 و 27 من سبتمبر، شهد مضيق باب المندب عبور 38 ناقلة نفط خام تحمل ما معدله 34,200,000 برميل، وبمتوسط يومي يبلغ 4,300,000 برميل. خلال الأسابيع الماضية تغيرت خريطة الساحل الغربي لليمن. المخا أصبحت بيد جماعة أنصار الله الحوثيين، ومعها ذباب وجزيرة ميون. هذه الجزيرة الصغيرة تقع في قلب المضيق بين خليج عدن والبحر الأحمر، تفصل بين قناتي المضيق الرئيسيتين، ومن يمسك بها يطل على كل سفينة عابرة ويستطيع عرقلة الملاحة في المضيق. خارج الواقع الميداني هناك بعد استراتيجي يلوح في كلام اللواء يحيى صفوي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، الذي قال قبل أيام إن الربط بين الخليج الفارسي والبحر الأحمر ومضيق هرمز ومضيق باب المندب سيغير مسرح الحرب. أما المرشد الإيراني فهدد بطرد من سماهم الأعداء قريبا من بحر العرب بعدما تم إخراجهم من المياه قبالة جنوب إيران إلى بحر العرب. في المقابل تتحرك أوروبا لكن بخطى مثقلة، فهي ترى أن تمدد جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الساحل الغربي لليمن يمثل تهديداً خطيراً لمصالحها، والطلب على المرافقة والحماية يفوق ما تملكه مهمة أسبيدس من سفن وفقاً لمسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس. وتقدر كالاس أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى ما يزيد على 10 سفن لحماية الملاحة في البحر الأحمر. بوابة مغلقة في الشرق وأخرى مهددة في الغرب، وبينهما مجال بحري وجغرافي يمر عبر طرفيه جزء كبير من طاقة العالم وتجارته.
0: ننتقل إلى دمشق لمتابعة مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السوري وممثلة شؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
2: حظر الأسلحة الكيميائية، وأغلقنا الملف سيء السمعة الذي فرضه النظام الباعث على سوريا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفتحنا ملفا جديدا وصفحة تليق
3: في مواجهة الجريمة
2: العابرة للحدود، فكافحنا الهجرة غير الشرعية والمخدرات والتجار بالبشر. لقد تباحثنا اليوم في عدة مسارات تبدأ بإنجاز اتفاق شراكة جديدة يخلف اتفاقية 1977 عبر إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. وأيضا اتفقنا على أن تكون كل نقاشاتنا وحواراتنا ممأسسة ضمن لجان تقنية. إننا نسعى للارتقاء بالتعاون نحو التزام استراتيجي عبر إدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد من عام 2028 ولغاية 2034، لنصل أخيرا إلى بناء شراكة صلبة تمر عبر مؤسسات الدولة مستلهمين من تجربة بلدك إستونيا الرائدة في الدول الرقمية لتكون شريكا طبيعيا في برامج الحوكمة الذي نبنيه معكم ومسار خارطة سيجما وصولا إلى تقديم خدمات حكومية للمواطن. السيدات والسادة، بناء هذه الشراكة ينطلق من جغرافيتنا المشتركة، فعلى صعيد البحر المتوسط ناقشنا اليوم سبل دعم قدرات خفر السواحل السوري إيمانا منا بأن أمن المتوسط يبدأ من شواطئنا أيضا، كما نمضي قدما في تأمين عودة طوعية وكريمة لأبنائنا عبر الإطار الوطني للعودة الطوعية. وفيما يخص العقوبات التي تقف عائقا أمام هذا التعافي، نجدد التأكيد على موقفنا الثابت نحن مع بقائها على رموز النظام البائد، ونطالب بحزم برفعها عن مؤسسات وكيانات الحكومة والدولة السورية. الحضور الكريم، في ظل الحرب التي أثقلت إقليمنا منذ شباط الماضي، كان موقفنا جليا منذ اليوم الأول، إذ رفضنا أن تكون أرضنا منصة لأي عدوان أو ساحة لتصفية الحسابات، ووقفنا متضامنين مع أشقائنا في الخليج والأردن في وجه الاعتداءات الإيرانية التي طالتهم، داعينا دوما إلى الحلول الدبلوماسية. لقد أدرك العالم في خضم هذه الحرب فداحة الاعتماد على ممر واحد للطاقة والتجارة، فجغرافيتنا تؤكد أن أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر من بوابة الشام، واستقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا ذاتها. أما في الجنوب فقد تباحثنا اليوم وتكلمنا بشكل مستفيض عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، إن هذا العدوان الممنهج على بلد يتعافى يتطلب ما هو أبعد من بيانات القلق إلى ممارسة الضغط الفعال. والمطالبة بانسحاب القوات
0: بانتظار عودة الصوت لمتابعة
2: إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، والمطالبة بانسحاب القوات، والمطالب والفضلا عن إدراج هذا الملف صراحة على جدول أعمال لجنتنا السياسية والأمنية. فالقارة الأوروبية التي ترفض تغيير الحدود بالقوة على أراضيها تدرك يقينا أن هذا المبدأ لا يتجزأ ولا يختلف على الضفة الأخرى من المتوسط. أكدنا ونؤكد مجددا أن الجولان أرض سورية، وقرار مجلس الأمن رقم 497 يعد ضمه باطلا ولاغيا، ونحن نثمن موقف الاتحاد الرافض لأي سيادة إسرائيلية عليه ودعوته الصادرة في آب لاحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. ومن جانبنا نؤكد بهذا الاتفاق ونتطلع إلى دعم أوروبي فاعل لتجديد ولاية قوة الأندوف في مجلس الأمن، إن مطلبنا من شركائنا بسيط ومباشر، وكما عبر عنه فخامة الرئيس، قولوا ما يقوله القانون الدولي. السيدة الممثلة العليا، الحضور الكريم، ترجمة لروح هذه المرحلة، نعلن أننا سنعمل على رفع مستوى تمثيلنا الدبلوماسي لدى الاتحاد في بروكسل إلى درجة السفير، لنكتب شراكة تخدم شعوبنا وبلادنا وتحقق الأمن والازدهار والاستقرار للمنطقة والعالم. شكرا مجددا على حضورك في دمشق، والكلمة لك الآن بعد ما خلصنا الكلمة.
4: Thank you, dear Minister Arsebani, thank you for Damascus, and also thank you for really good discussions that we had today. I mean, we just met a few days.
5: وكنا قد التقينا قبل أيام قليلة في نيويورك، ويسعدني أن أكون موجودة هنا في دمشق. إن نجاح الانتقال في سوريا يهم أوروبا كثيرا. طبعا في البداية هو يهم السوريين الذين انتظروا لفترة طويلة لأجل السلام والحرية والمستقبل. الأوروبيون يستخدمون أدواتهم السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا في مسار انتقال جامع للجميع وسلمي. بعد سقوط الأسد، الاتحاد الأوروبي تحرك سريعا ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم التعافي وإعادة الإعمار. نحن أعدنا الاتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وكذلك أطلقنا الحوار السياسي رفيع المستوى في شهر أيار مايو، وهذه كلها إشارات

0: سياسية لإعادة تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ونحن نهدف الآن إلى حشد المزيد من الاستثمارات وتحسين شراكتنا، ولكن هذا أيضا يعتمد على الجانب السوري. بالنسبة للحديث أو اللجان التقنية السياسية والأمنية، وكذلك سيكون هناك حديث أيضا لحوار سياسي رفيع المستوى قبل نهاية قبل الصيف القادم. الاتحاد الأوروبي يقدم 60.2 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية وتعزيز المؤسسات. اليوم أيضا زرت جوبر وشاهدت بأم عيني الدمار الذي تسبب به نظام الأسد طبعا، ولذلك من السياسة الخارجية الأوروبية حركنا 51.2 مليون يورو، وكذلك 18.5 مليون يورو لنزع الألغام. نحن نريد للأطفال أن يعودوا بسلام إلى مدارسهم والمزارعين أن يعودوا.
1: ولكن الواضح هو أن المساعدات لوحدها لا يمكنها أن تبني سوريا. هناك حاجة للثقة من أجل الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والثقة تتطلب الأمن والقواعد وسيادة القانون ومؤسسات فعالة، بالإضافة إلى مشاركة النساء بشكل متساو في المجتمع. نحن جاهزون للمساعدة في بناء المؤسسات، وتطرقنا إلى هذا الموضوع اليوم. الانتقال الناجح يعتمد على المصالحة الوطنية والمحاسبة. يدعم الاتحاد الأوروبي العدالة في لجنة العدالة والمفقودين من أجل النظر في أعمال العنف السابقة. الأسر حاجة إلى الإجابات والضحايا إلى العدالة. حوالي 1.8 مليون شخص عادوا إلى سوريا من الخارج بعد نهاية الحرب. يجب أن تكون العودة آمنة وكريمة ومستدامة. من يعودون بحاجة إلى منازل، مدارس، مستشفيات وإلى أمن. إعادة دمج شمال شرق سوريا خطوة مهمة، ينبغي أن تحمي حقوق الأكراد وتعطي المجتمعات الصوت، وفي السويداء إعادة بناء الثقة أساسية. تطرقنا أيضا إلى المنطقة والوضع الأمني فيها. قرار سوريا بالبقاء خارج الحرب الأمريكية الإيرانية ساهم في منع انتشار واتساع الصراع. سوريا وإسرائيل يتفاوضان في مجال الأمن على مدى السنة الماضية. سيادة سوريا، واتفاق عام 1974 ينبغي أن يحترم. فيما يتعلق بالوجود الروسي العسكري في سوريا، استخدمت روسيا قواعدها لمساعدة الأسد في قتل السوريين، وما زالت موسكو تأويه نأمل من روسيا أن تخفف من نفوذها العسكري وتواجدها. ولسوريا بدائل للاعتماد على روسيا. حضرة الوزير الشيباني، العلاقات السورية الأوروبية تطورت كثيرا منذ سقوط الأسد. تريد أوروبا أن ينجح الانتقال في سوريا. نريد لسوريا أن تحتل مكانتها المحقة في الأسرة الدولية، ونحن جاهزون لتحويل ذلك إلى عملية مستدامة. دورنا الآن هو أن نحول هذه العلاقات المتقدمة إلى تحسين ملموس في حياة السوريين. شكرا مجددا على استضافتنا.
2: شكرا لكم. عليكم نبدأ استقبال الأسئلة. السؤال الأول.
3: ماريتا عبيد من تلفزيون سوريا. يعطيكم العافية. سؤالي لك معالي الوزير، كيف تقيمون مدى التنسيق والتعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وما هي أبرز الأولويات المطروحة بشأن إعادة تعافي سوريا؟
4: العلاقة سوريا مع الاتحاد الأوروبي هي علاقة يعني بدأت بشكل مباشر بعد تحرير سوريا في 8 ديسمبر لعام 2024، والاتحاد الأوروبي بادر بدعم كبير جدا وبادر برفع العقوبات عن التي كانت على النظام البائد، ولكن بشكل أو بآخر يعني هي على سوريا وشعب سوريا. وبالتالي نشكر الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوات السريعة في هذه في إزالة هذه العقوبات، ما نطمح له حاليا اليوم من هذه الشراكة أن تنعكس هذه الشراكة على عملية إعادة الإعمار في سوريا، وهذا ما تناولناه اليوم أيضا بشكل مفصل، أن اليوم سوريا تركز بشكل كبير جدا بعد نجاحها في إزالة العقوبات وأيضا دعم المجتمع الدولي لها في هذا الأمر، أن ننتقل بشكل مشترك إلى يعني عملية إعادة الإعمار. عملية إعادة الإعمار يعني يرقبها الشعب السوري باهتمام كبير، وهذه العملية ستعالج آثار الحرب 14 سنة. نتمنى من خلال نتائج الحوار السياسي رفيع المستوى أن تكون هناك لجان تقنية تناقش هذا الأمر بشكل جدي، وأيضا أن تمنح سوريا هذه الفرصة لإعادة بناء نفسها. على الصعيد الأمني والجوانب الأخرى أيضا هناك لجان تقنية تعمل بشكل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، هناك أيضا تقييم للاتفاقيات التي كانت أيضا موقعة مع سوريا في الماضي. ما لاحظناه اليوم من خلال السيدة كايا كالاس ونقاشها أن هناك انفتاح أوروبي باتجاه سوريا، وأيضا سوريا دولة مهمة بالاتحاد الأوروبي وفاعلة من خلال موقعها وأيضا وقوتها البشرية وأيضا حكومتها الحالية لأن تكون أحد الشركاء الأساسيين والفاعلين للاتحاد الأوروبي في المنطقة. فما باختصار ما نود أن تتوج به هذه العلاقة أن تكون هناك أن يكون هناك دعم فعال وحقيقي لعملية إعادة الإعمار في سوريا، أن يكون هناك دعم للحوكمة حوكمة المؤسسات السورية، وأيضا يكون هناك دعم لرعاية هذا الانتقال الذي تمر فيه سوريا حاليا.
5: يعطيكم العافية. رانيا زينو من وكالة سانا. سؤالي للسيدة نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بعد إقرار المفوضية الأوروبية حزمة التمويل 620 مليون يورو لعامي 26-27، هل هناك خطوات لإدراج بنت سوريا في الميزانية السباعية المقبلة للاتحاد الأوروبي عام 2028 بدل الحزم الظرفية أو مشاريع تمويل أخرى؟ وشكرا.
6: Thank you. I guess the question is about the bank being a part of the EBRD and joining Syria, joining this because...
1: ذلك لأن المفوضية الأوروبية تشمل فقط الدول الأعضاء والدول الأوروبية، وجغرافيا ذلك ليس ممكنا. ولكن فيما يتعلق بإيبردي أو بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي، فأعرف أن هناك محادثات حول البنك الذي يعتبر منظمة تمويل، وكيف يمكن له أن ينظر في المشاريع هنا في سوريا، وكيف يمكن للتعاون أن ينجح أيضا فيما يتعلق ببنك الاستثمار الأوروبي الذي ينظر في هذا التعاون، لأن المطلوب هو أيضا دعم من أجل بناء البنى التحتية وما يعتبر ركيزة الاقتصاد. نحن ننظر إذن في كيفية العمل على ذلك، ليس لدينا اتفاق حولها بعد، ولكن المحادثات جارية.
7: هادي تطين، سوريا الآن. سؤالي لمعالي وزير الخارجية السوري. الاتحاد الأوروبي أعلن أكثر من مرة عن نيته أو استعداده لفتح شراكة جديدة مع سوريا ودعم إعادة الإعمار ودعم بناء المؤسسات وأيضا المساهمة في دعم عملية صياغة دستور جديد لسوريا، لكن يعني من ناحية دمشق، ما هي تحديدا ما تريده دمشق من الاتحاد الأوروبي، وأيضا ما هو الدور الذي تعتقدون بأنه غائب ليقوم به الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا؟ شكرا معالي.
4: أعتقد أني أجبت عن هذا السؤال على السؤال السابق، ولكن للتأكيد أن نود أن هذه الشراكة أن تكون مساعدة لسوريا فيما تريده سوريا، وأن تكون أيضا ضمن الأولويات السورية وخطط التعافي الوطنية التي أيضا تنتهجها الحكومة السورية.
8: إذن نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السورية وممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وللمزيد حول هذه الزيارة التي تقوم بها كايا كالاس لسوريا، ينضم إلينا من دمشق مراسل الجزيرة عمر الحاج. إذن عمر، ما هي أهمية هذه الزيارة وما هو المنتظر سوريا من هذه الزيارة؟
9: رنيم، هذه الزيارة تأتي تتويجا لكل اللقاءات التي جرت بين وزير الخارجية أسعد الشيباني وكالست نفسها في برو.

0: الأكسل وفي مناسبات أخرى، وكل ما قدمته سوريا للاتحاد الأوروبي من نية جدية في التعاون مع أوروبا في مختلف المجالات واستعادة دور سوريا الإقليمي المهم كما قال الشيباني. هذا المؤتمر الذي كما ذكرت عدد الشيباني فيه عدد اللقاءات والزيارات التي جرت في الاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة وعلى مختلف الشخصيات التي زارت سوريا والتقته، والتقت الرئيس الشرع، ثمن ما قدمه الاتحاد الأوروبي منذ سقوط النظام، وأشار إلى أن سوريا بذلت جهدا كبيرا خلال 20 شهرا المنصرمة لاستعادة ثقة دول الجوار وأيضا دول الاتحاد الأوروبي التي توجت بتعيين سفير للاتحاد وعودة عدد من السفراء والممثليات القنصلية هنا في سوريا. كالاس بدورها أيضا تحدثت عن ما قدمه الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المنصرمة عن المساعدات المادية المختلفة في مجالات عدة وعلى رأسها نزع الألغام، ثمنت ما سمته بالحوار السوري الذي جرى خلال الفترة المنصرمة، لكنها أيضا تحدثت عن ربما بنوع من الريبة أو القلق عن تقارب روسي سوري في الفترة الأخيرة، وقالت أن الاتحاد الأوروبي جاد لبناء شراكات كبيرة مع سوريا وأن سوريا ستجد في الاتحاد الأوروبي بديلا عن روسيا، وهذا واضح في ظل الصدام أو الصراع الذي يجري بين الاتحاد الأوروبي والموقف من العقوبات التي يقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا على خلفية حرب روسيا وأوكرانيا. تحدثت أيضا عن الدور الكبير الذي بذلته سوريا في إعادة دمج شرق الفرات، ولكنها أشارت إلى ضرورة بذل الكثير من الجهود لإجراء حوار جاد وموسع في السويداء. الشيباني أيضا تحدث عن نقطة مهمة، لأن الوقت قد حان للاتحاد الأوروبي لكي يسمي الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل ضد سوريا بمسمياتها، ومشيرا إلى أن سوريا كانت قد مدت يد الحوار أو حل المشكلة بين الجانبين والعودة مرة أخرى إلى اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، وهذا ما شددت عليه أيضا كالاس، وقالت إن هذا هو منطلق للحوار بين الجانبين، مثمنة ما جرى من لقاءات على مختلف المستويات بين سوريا وبين الجانب الإسرائيلي في فترة المنصرمة.
1: نعم، شكرا لك عمر الحاج، كنت معنا من دمشق. وإلى تطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. وللمزيد حول التطورات الميدانية تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. إذن ما هي التطورات التي شهدتها الساعات الماضية مها؟
2: نعم رنين، المصادر العسكرية أفادت للجزيرة بحالة هدوء حذر تسود الجبهات الغربية تحديدا في الريف الجنوبي لمدينة تعز. نتحدث عن جبهة جرداد الشمايتين وكذلك الوازعية والمضاربة ولحج، وهي عنوان مسرح المواجهة الحالي بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. أيضا القوات الحكومية كانت قد أعلنت في الأثناء استهداف الطيران الحربي بسلسلة من الغارات تعزيزات الحوثيين في منطقة العروق في جبهة حيفان جنوب المحافظة، مع أيضا استمرار تحليق للطيران المسير في أجواء كل المناطق التي كانت قد شهدت خلال الساعات القليلة الماضية مواجهات هي الأعنف بحسب أفادت المصادر العسكرية، مع استمرار وصول تعزيزات وحشود كبيرة للطرفين. نتحدث عن تعزيزات كبيرة وصلت باتجاه جبهات محافظة تعز وكذلك لحج، وأيضا جبهات متواصلة للقوات العمالقة الدرع الوطن والمقاومة الوطنية ومحور تعز العسكريين. كل الأطراف يعني يبدو أنها باتت تستعد لشن معركة حاسمة، خاصة في جغرافيا الجبلية. نتحدث عن الوازعية وعلى الخط الحدودي الجبلي الرابط بعدد من الجبهات بين المضاربة ورأس العارة التابعة لمحافظة لحج وبين الوازعية التي تتبع بطبيعة الحال محافظة تعز. المصادر العسكرية كانت قد قالت في وقت سابق إن المواجهات التي اندلعت خلال ساعات الليل حتى الفجر كانت بالتزامن مع تحليق مكثف جدا للطيران الحربي اليمني، والذي بدوره شن سلسلة من الغارات العنيفة والمتتالية والمتزامنة على يعني على مجموعة من الأهداف العسكرية والثابتة للحوثيين في هذه المنطقة. حالة الهدوء الحذر بطبيعة الحال لا تعني انتهاء المواجهة، وطبيعة الحال هو يأتي بعد اشتباكات ومحاولات تسلل لجماعة الحوثي في جبهة بني بوكاري في جبل حبش غربي المحافظة، وكذلك إطلاق الحوثيين عدد من قذائف الهاون واستهدافهم للأحياء السكنية سواء والقرى كذلك سواء في منطقة الضباب غربي المحافظة أو في الشقب جنوب شرق محافظة تعز. هذه التطورات العسكرية هي بطبيعة الحال تتزامن مع استمرار حالة النزوح، وهنا نتحدث عن أسر يعني كررت عملية نزوحها لأكثر من مرة. اليوم كنا في نزول ميداني للكثير من مخيمات النازحين في الريف الغربي لمحافظة تعز، واستمعنا بشكل مباشر إلى حكايات هؤلاء الناس الذين فروا على وجوههم دون سابق إنذار ولم يتمكنوا من أخذ ولو الحد الأدنى من احتياجاتهم. الكثير من هذه الأسر فرت على الأقدام. بعض الأهالي أخبروني بأن الأهالي كانوا يفدون أطفالهم بعربات مختلفة وبدراجات نارية متنقلة حتى يتمكنوا من الفرار بهم بمناطق تكون بعيدة عن خطوط المواجهة. أسر كثيرة نزحت للمرة الرابعة. التقيت بالكثير من الأسر التي نزحت خلال هذا الشهر لأكثر من 4 مرات، وهذا بطبيعة الحال يشير إلى توسع رقعة القتال التي هي بطبيعة الحال تأخذ منحنى تصاعديا بالنظر إلى العنصر الجوي الفاعل في الجو، كذلك استمرار التحشيدات والتعزيزات باتجاه مختلف المحاور القتالية سواء في محافظة تعز أو في محافظة لحج رنيم. نعم،
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة من تعز مها علي. وللمزيد حول الملف اليمني ينضم إلينا في الاستوديو سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن، أهلا بك. بداية، هل هناك من تبدل في الاستراتيجيات العسكرية للطرفين المتحاربين، وأيضا هل من تبدل على خريطة السيطرة على الأرض؟
3: رنيم، لا، حتى الآن المعارك هي في نفس النطاق، تدور في نفس الدائرة، كر ونفر، كل طرف يسعى بتثبيت وضعه أو احتواء ما خسره. الحوثيون يريدون أن يؤمنوا أنفسهم بأي طريقة، يتعرضون لعملية قتل من خلال إما صندوق القتل الذي أعلن سابقا أو عن طريق المساحة المفتوحة في الساحل، حيث أعلن عن خلال 24 ساعة أكثر من 400 قتيل في هذه القتيل وجريح، وبالتالي هناك نوع من الحركة لتثبيت الوضع وأيضا للتموضع للمرحلة التالية. الأهم هو الآن أن هناك مساعي لقطع الإمدادات، الإمدادات مستمرة، التعزيزات مستمرة، لكن الظرف العسكري ما زال يدور في نفس الدائرة السابقة. لا نستطيع أن نقول أن أحد الأطراف بعد تحقيق الحوثيين نجاحا في الساحل حقق شيء استراتيجي حتى اللحظة.
1: قبل متابعة هذا الحديث دعنا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد أسفل الشاشة. نائب الرئيس الأمريكي يتحدث ويقول أنه ثمة مجال للتوصل لاتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. ويقول كذلك جي دي فانس، نتفاوض على أساس الأفعال لا الأقوال، وهذا ما سيحدد كيفية تعاملنا مع إيران خلال الشهرين المقبلين. ويضيف فانس، نعتقد أن المرشد الأعلى لا يزال على قيد الحياة لكنه ليس منخرطا في الأمور اليومية. إذن هذه آخر المواقف لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. نعود إلى الملف اليمني وتحديدا الإعلان المتعلق بالتعبئة العامة. ماذا يعني في القانون اليمني؟ ماذا تعني التعبئة العامة؟ كيف يتم التفاعل معها مع مرور تقريبا أكثر من يومين على هذا الإعلان؟
3: طبعا هذا يعني هو إجراء سيادي دستوري ينقل الوضع الحالي من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتسخير كل الإمكانيات لخدمة المعركة، وهي لأول مرة تحدث بالمناسبة في تاريخ اليمن بهذه الطريقة الدستورية، واستندت المادة 37 في الدستور. هذا يحمل أولا، جاء في ظل ذروة التصعيد الحوثي للمناطق، يحمل دلالة على أن أفق المفاوضات والعملية السياسية أفقها انسدت، وأيضا بعثت رسالة للمجتمع الدولي بأن لا يمكن أن يكون هناك لقاء مع جماعة الحوثي ما لم يلقي السلاح أو يدخل في معركة مفتوحة. أيضا يحمل دلالة على أن الآن بعد هذه التعبئة يجب أن يكون هناك عملية عسكرية متزامنة ومنسقة لما يعلن استعادة الدولة والعاصمة. مدى الاستجابة هو يتوقف على طبيعة التعبئة. التعبئة هي في الأصل ليس فقط إعلان إعطاء الاحتياط العام الشعب كله
1: والتطوع أصلاً.
3: والتطوع لا، هو أساسا هو ترتيب مسرح العمليات وإخضاع كل مؤسسات الدولة المتصلة بالخدمات والمستشفيات وغيرها لاستعداد لهذه العملية العسكرية. بمعنى بعد التسريع، بعد تحشيد الناس هو ساري من قبل، لأنه في إعلان تعبويات قديمة قامت بها أطراف أو محافظات أو سلطات محلية. لكن الأخطر هو أنه أخذ الغطاء السياسي والغطاء القانوني والتشريعي لأول مرة للعملية القادمة. بمعنى أن نحن قبلون أمام إخضاع كل الإمكانات المتاحة للدولة، وربما أيضا قد سبقتها أصلا بعض الإرهاصات الدولية مثل الإدانة لمجلس الأمن وللثمانين. هذا يعني أن هناك شيء يعتمل أو خطة تعتمل لعملية عسكرية أوسع.
1: أيضا إشارة إلى الخبر العاجل نقلا عن القوات الحكومية اليمنية التي تقول أن طائراتها شنت غارتين على مواقع وأليات لميليشيا الحوثي في الأعروق بمديرية حيفان جنوب تعز. إذن في هذا الخبر العاجل، وشكرا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. هذا ويواصل سكان مدينة مأرب شرقي اليمن ومعظمهم من النازحين يواصلون حياتهم بشكل شبه معتاد رغم اشتداد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في مختلف جبهات القتال.
4: كانت قبل اندلاع الحرب مدينة صغيرة يختفي فيها الضجيج مع غروب شمس كل يوم. في هذا المقهى يلتقي أناس من مختلف المحافظات يتحدثون في السياسة والحرب والاقتصاد والنزوح وقضايا المجتمع المختلفة.
5: بدأت بالمشروع لما عدت من السعودية بكشك صغير، وأحب هذا النشاط القهوة لأنه مرتبط بتاريخنا وثقافتنا، وطورت المشروع الحمد لله إلينا أصبح الآن عندي 2 فروع. المشروع يشوفوها الشباب أنه رسالة إيمان بالمستقبل مهما كانت الظروف، أن إحنا ما يتحول الحلم إلى واقع.
6: نتمنى أن تنتهي الحرب في اليمن ونعيش مثل باقي الشعوب في حياة واطمئنان وحياة مستقرة بدون حرب وبدون نزوح.
7: في ظل الأحداث التي شهدتها البلاد بشكل عام والتصعيد الأخير التي شمل البلاد بشكل عام ومارب بشكل خاص، إلا أن الوضع مستقر والخدمات مستمرة من ناحية التعليم والخدمات الأساسية.
8: احنا عايشين في مأرب في أمن وأمان واستقرار، وبنكمل تعليمنا في الجامعة وبندرس.
4: يعكس المقهى حكاية مدينة تغيرت ملامحها وتوسعت حياتها تحت تأثير سنوات الحرب والنزوح. فكلما توسعت مدينة مأرب تعددت اهتمامات الناس فيها. ترقب كبير لأخبار جبهات القتال وما ستؤول إليه هذه الجولة من الحرب.
9: بالنسبة للتصعيد الأخير ونحن بعد هدنة 2022، بالرغم أننا تعودنا على الحرب منذ 12 عاما إلا أن هذه المرة اختلفت. بعد أن شعرنا بالأمان وشعرنا بوجود أهلنا بيننا بدون خطر، أشعر أن هذه المرة الحرب أصعب من ذي قبلها، وخاصة أن محافظة مأرب صامدة بالرغم ما شهدناه في التصعيد الأخير.
10: هكذا تبدو الحياة في مدينة مأرب رغم التوتر المحيط بها. أسواق مكتظة وشوارع مزدحمة وأسر تحرص على حماية ما تبقى من استقرارها. وخلف هذا المشهد يظل أمل السكان واحدا، أن يتلاشى شبح الحرب وتنتهي معاناة النزوح. محمد القاضي، الجزيرة، مأرب.
1: وإلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل واعتداءاتهم على القرى الفلسطينية. وينضم إلينا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، وأيضا معنا من بلدة بيتونيا غربي رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. نبدأ معك منتصر ومع هذه الاقتحامات المستمرة، آخر التفاصيل معك.
11: رنيم، هي اقتحامات مستمرة ومتواصلة على جولات وحافلات تتنقل بين

0: الصباح حافلات تقوم بإنزال مستوطنين، أخرى تقوم بأخذهم ونقلهم بعد الانتهاء من جولات الاقتحام. وهذه هي الصورة التي تظهر خلفنا مباشرة في ساحة ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، كما يظهر الاقتحامات مستمرة ومتواصلة وسط تأمين وحماية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن اليوم الرابع في عيد العرش اليهودي، إضافة إلى أننا نتحدث عن اليوم الثاني في إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي سيستمر إغلاقه حتى مساء يوم الغد وفق ما أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي إدارة الحرم ودائرة الأوقاف الإسلامية هنا في الحرم الإبراهيمي الشريف. الصورة التي نرصدها على الهواء مباشرة هي صورة مشابهة لما يجري في ساحات المسجد الأقصى. أكثر من 966 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى هذا اليوم على فترات وضمن الجولتين المسائية والصباحية، إضافة إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كان على أوائل المقتحمين للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل صباح هذا اليوم. بالمئات كنا رصدنا المشهد صباحا عندما اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى أن هذا الاقتحام رافقه تعزيزات عسكرية كبيرة في محيط الحرم وعند الحارات المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى تحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة بين الفينة والأخرى. المشهد فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين لا يقتصر فقط على الحرم، هي اعتداءات جلوت، قريوت، المغير وغيرها من المناطق في الضفة الغربية. إليك رني.
1: شكرا لك منتصر نصار مراسل الجزيرة من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل. وننتقل إلى بلدة بيتونيا وإلى رام الله مع مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. إذن لا تزال هذه الاعتداءات، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين مستمرة، ما هي آخر فصول هذه الاعتداءات؟
2: آخر هذه الفصول رنيم في بلدة بيت ريما تحديدا شمال غرب محافظة رام الله، جرافات الاحتلال شرعت بتجريف العشرات من أشجار الزيتون المثمرة تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. لم يعرف سبب واضح لهذا العمل، ولكنه يأتي بعد أقل من أسبوعين على العملية التي أدت إلى مقتل مستوطن في تلك المنطقة بالقرب من مستوطنة نافيت سوف المقامة على أراضي البلدات الفلسطينية شمال غرب رام الله، وكأنه أيضا عقاب جماعي يضاف إلى العقوبات الجماعية المتواصلة. أيضا كان هجوم للمستوطنين قد سجل قبل قليل في تجمع معازي جبع الواقع شمالي القدس المحتلة. مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدد من المنازل، عبثت بمحتوياتها، وأيضا عدد من جنود الاحتلال قاموا بتفتيش هذه المنازل وتخريب المحتويات. هذه الهجمات والاعتداءات تضاف إلى ما كان قد حدث منذ صباح هذا اليوم، سواء في بلدة المغير شرقي رام الله التي تعرضت لهجوم واسع من قبل المستوطنين هذه البلدة، وإن خرج المستوطنون من داخل عمق البلدة إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصرها بالكامل من الخارج، إضافة إلى هجمات في بلدات كجلود وقريوت جنوب مدينة نابلس والاعتداء على الأهالي ومحاولة إخراجهم مجددا من المنازل التي عادوا إليها تحديدا في بلدة جلود. ولكن أيضا يبقى الحدث الأصعب هو في مدينة القدس المحتلة والمحاصرة بالكامل، اعتداء على عدد كبير من الأهالي سواء من المسنين كبار السن من نساء ورجال أصحاب المحال التجارية خلال تجول المستوطنين في كل ساحات البلدة القديمة احتفالا بما يسمى عيد العرش في يومه الرابع، ناهيك بالطبع عن الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك قبل أقل من نصف ساعة انتهت الفترة المسائية للاقتحامات، هي تنتهي الفترة المسائية قبيل أذان صلاة العصر، هو يمتد من ما بعد صلاة الظهر حتى العصر، الفترة الصباحية من الثامنة صباحا حتى الحادية عشر. في الفترة الصباحية ما تم تسجيله أكثر من 966 مستوطنا اقتحموا المسجد، أما في الفترة المسائية في الساعة الأولى كان هناك تسجيل لأكثر من 250 مستوطنا اقتحموا المسجد. لا ننسى أن هناك المئات من المقدسيين، من نشطاء، من أسرى محررين، من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، هم أصلا ممنوعون من الدخول إلى داخل المسجد الأقصى المبارك بفعل قرارات الإبعاد. رنيم،
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري، كنت معنا من رام الله. وإشارة إلى هذا الخبر العاجل، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول بأن هناك مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبل الانتخابات. ويضيف نتنياهو، هناك ضغوط لدفعنا إلى التخلي عن المكاسب العظيمة التي تحققت بفضل
3: حماس في ظل ما يعانيه القطاع من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية وكل ما يلزم لحياة الفلسطينيين.
1: إذن شكرا لك مراسل الجزيرة شادي شمية، أفتنا بآخر التطورات من مدينة غزة. إذن رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. قال نائب الرئيس الأمريكي أن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل الحصول على رد نهائي من واشنطن اليوم. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن جهود الوساطة القطرية مستمرة في نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. في القدس أعلنت محافظة المدينة أن نحو 1000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال في رابع أيام عيد العرش اليهودي. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل. وفي بيتونيا قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص لتأمين انسحاب مستوطنين اقتحموا البلدة، كما شن مستوطنون هجمات على قريتي جلود والمغير. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في غزة ودير البلح ومواصي رفح. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. من جهتها قالت كتائب القسام أن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. إذن البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نبدأ معك فادي ومع آخر المواقف لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، تفضل.
4: نعم، هذا تصريح مهم للنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي يقول فيه في مقابلة على بودكاست أن لا يزال هناك مجال للتوصل إلى اتفاق مع إيران، شريطة أن تحسن طهران التصرف وأن تفي بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة. نائب الرئيس معروف بأنه كان لديه تحفظات على شن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي، كما أنه دفع باتجاه التوصل إلى إلى تسوية، وهو الذي خاض المفاوضات من باكستان إلى سويسرا وصولا إلى لتوقيع مذكرة تفاهم، مذكرة إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران. وفي ظل العودة إلى المحادثات ما بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، تحديدا عبر الوسيط القطري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يأتي هذا التصريح لنائب الرئيس الأمريكي. المهم أيضا واللافت في تصريحاته القول بأن إيران ارتكبت خطأ بانتهاكها مذكرة تفاهم، لكنه عزى ذلك إلى الانقسام داخل إيران، حيث قال إن هناك الكثير من المسؤولين الإيرانيين الذين عارضوا فكرة إطلاق النار على السفن التجارية، والذي أدى إلى انهيار الاتفاق مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وذلك في تموز يوليو الماضي. وقال

من قام بذلك هم المتشددون، وبالتالي يعود مرة أخرى للحديث عن انقسامات داخل إيران، خصوصا أنه يشير إلى أن المرشد مجتبى خامنئي لا يقوم بإدارة الأمور بشكل يومي وفق تعبيره. هذه التصريحات أيضا تتسق مع ما نقلناه عن مسؤول أمريكي يوم أمس، أفاد بأن المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء متواصلة بناءة إيجابية، وقال إن عمليا الولايات المتحدة تريد أن ترى مواقف من إيران تؤدي إلى حلحلة الملف النووي الإيراني ولقاء أي تقدم ملموس في هذا الإطار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على مسألة تخفيف العقوبات وأيضا مسألة رفع التجميد عن عدد من الأصول الإيرانية، لكن في المقابل أيضا هذا التقرير الذي نقلته أكسيوس قام الرئيس الأمريكي بنفيه بشدة وقال إنه لم يقترح على الإيرانيين أي من هذه الأمور. بالتالي الرئيس الأمريكي حريص على عدم إظهار أنه أو أن إدارته مستعدة لتقديم ما يمكن اعتباره تنازلات لإيران، خصوصا أن إيران قدمت مجموعة من الاشتراطات لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المباحثات النووية. المسؤول الأمريكي الذي تحدثنا إليه يوم أمس قال إن هناك إشكالية تتباعد من خلالها مواقف الطرفين تتعلق بالالتزامات المتبادلة ومن يتخذ الخطوات الأولى. فضلا عن ذلك، هذا المسؤول اعتبر أن مسألة مضيق هرمز محسومة وأن الولايات المتحدة لها اليد الطولة، وبالتالي ينبغي لإيران أن تركز

0: روبيو الذي قال إن عمليا المضيق مفتوح، تدفقات الطاقة عادت إلى مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من البيت الأبيض فادي منصور. ونتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. إذن ما هي آخر المعطيات من العاصمة الإيرانية؟
2: نعم رنيم، من العاصمة الإيرانية يؤكد المسؤولون الإيرانيون عزمهم التصدي ومواجهة أي اعتداء قد تشنه الولايات المتحدة على إيران. هناك هذه التصريحات من رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قليباف ومن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي. يقول محمد بكر قليباف إن أي مغامرة أو اعتداء تجاه إيران سيقابل برد سريع وقوي وحاسم وفوري، ويقول إنه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها فإن دول المنطقة لن يكون بإمكانها أن تفعل ذلك أيضا. ويقول يضيف إنه إذا لم تشعر إذا لم تكون إيران في أمن فإن البنية التحتية أيضا ستكون عرضة للاستهداف. ويصف التصريحات الأمريكية لا سيما تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مضيق هرمز وتدفق النفط منه بالادعاءات الزائفة، وهي يقول باكر قليباف الحرس الثوري الناطق باسمه تحديدا العميد حسين محبي يؤكد أيضا هذه السيطرة على مضيق هرمز، ويقول إن تلك التصريحات والبيانات الأمريكية بشأن عبور ناقلة النفط منه غير صحيحة. يقول إن السيطرة الإيرانية على المضيق باقية على حالها وتامة، ويرى في ما تقدمه إيران من هجمات على السفن وكذلك اصطدامها بالألغام البحرية، تلك السفن التي تحاول العبور من ممر يصف في طهران بغير الأمن، دليلا على هذه السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. يقول الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة جربت سيناريوهات مختلفة من الحرب إلى الحصار الجوي في البحر في العقوبات، ويقول إن كل تلك المحاولات قد فشلت، ويقول إن إيران لديها هذا العلم وهذا الاطلاع على سيناريوهات تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد أن إيران أيضا بدورها تستعد وجاهزة للدفاع عن نفسها والتصدي لمختلف السيناريوهات التي قد تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في المجال العسكري. يؤكد الحرس الثوري استمرار التصنيع العسكري، استمرار ماكينة التصنيع العسكري في إنتاج الأسلحة وكذلك تطويرها، ويقول إنه إذا شنت الولايات المتحدة الأمريكية حربا جديدة مختلفة فإن أسلحة إيرانية مختلفة ستكون قيد الاستخدام في هذه الحرب. فيما يتعلق بالمسارية الدبلوماسية لعل الانتظار هو سيد الموقف، خاصة بعد أن سلمت إيران وبيد وزير خارجيتها عباس عراقجي في تلك المشاورات بنيويورك على هامش عمل الجمعية العامة المتحدة ذلك المقترح وتلك الشروط للوسيط القطري البارحة. وفق تصريحات الوزير عباس عراقجي تنتظر إيران وتأمل أن يأتي الرد اليوم يوم الثلاثاء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على تلك المقترحات التي يقول عباس عراقجي أنها تدور حصرا حول شروط إيران لفتح مضيق هرمز، ويقول إن الملف النووي الإيراني خارج تلك المشاورات الجارية التي جرت خلال الأيام الماضية. يقول إن موقف بلاده من الملف النووي باق على حاله. هناك تأكيدات من الحرس الثوري أيضا بشأن الملف النووي الإيراني، وكانت هناك هذه التأكيدات لمسؤولين من قبل لذلك بشأن أن إيران أن مشروع إيران النووي مشروع سلمي. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن توصية المرشد الإيراني الراحل تقضي وتحرم على الإيرانيين دينيا استخدام إنتاج الأسلحة النووية أو استخدامها. إذن هي تأكيدات على الاستعداد لمختلف السيناريوهات وانفتاح أيضا على المشاورات، وتأكيد على أن إيران لديها هذا الاستعداد للانخراط في دبلوماسية حقيقية وفق ما يؤكد عباس عراقجي، لكنها أيضا ستدافع عن نفسها وترد على أي عدوان يضيف عراقجي حتى ولو أفضى ذلك إلى حرب مدمرة وفق تأكيدات عباس عراقجي.
1: إذن حتى اللحظة يمكن القول بأن إيران لم تتسلم أي رد من الجانب الإيراني، يعني ما من مواقف رسمية إيرانية تشير ما إلى إذا ما تسلمت أم لم تتسلم هذا الرد؟
2: نعم رنيم بالفعل حسب التصريحات الإيرانية، آخر التصريحات الإيرانية لا سيما من الخارجية على لسان الوزير عباس عرقجي، هو ذلك الانتظار وأن تلك المشاورات مع الأمريكيين بالوسائل

0: القطرية عن طريق الوساطة القطرية سلمت خلالها إيران ذلك المقترح، أحدث المقترحات لديها رؤيتها وشروطها لفتح مضيق هرمز، وتنتظر الرد الأمريكي. ومنذ ذلك التصريح وحتى الآن لم يتحدث مسؤول إيراني لا سيما من الخارجية الإيرانية من الدبلوماسية الإيرانية عن كون طهران قد تسلمت ردا أمريكيا على تلك الشروط.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من طهران بابا ولد حرمة. وإلى تطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. وللمزيد حول التطورات الميدانية تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. إذن كيف يمكن وصف وضع المناوشات والاشتباكات مها اليوم؟
2: نعم رنيم، يمكن القول أن 24 ساعة الماضية كانت هي الأعنف من حيث حدة المواجهات وكثافتها في جبهات المضاربة ولحج وأيضا الشمايتين. جرداد المصادر العسكرية كانت قد أكدت للجزيرة أن الحوثيين شنوا هجوما باتجاه مواقع القوات الحكومية في هذه الجبهات ودفعوا بتعزيزات كبيرة جدا، ولكن القوات الحكومية نتحدث عن ألوية العمالقة ودرع الوطن وكذلك أبناء القبائل، بالإضافة في المحور التالي محور جرداد الشمائت نتحدث عن محور تعز أو عفوا طور الباحة، تمكنوا من صد هذه الهجمات وكبدوا الحوثيين خسائر في العتاد والأرواح. المصادر كانت قد تحدثت عن تزامن هذه الهجمات باستهداف الطيران الحربي اليمني بغارات مكثفة ودقيقة، تجمعات وتعزيزات وكذلك تحصينات الحوثيين في هذه الجبهة. ونحن هنا نتحدث بشكل خاص عن التعزيزات التي رصدت في مختلف المحاور باتجاه وهي مندفعة أو تذهب يعني باتجاه جبهات المضاربة ولحج وكذلك الوازعية. المصادر أكدت أنه خلال الساعتين الماضيتين كانت قد اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحديدا في جبهة جرداد الشمايتين في الجنوب الغربي لمحافظة تعز. تقول القوات الحكومية أنها تمكنت من صد هذه المحاولة وكبدت الحوثيين خسائر فادحة، ثم عقب ذلك استهداف الحوثيين بعدد من قذائف الهاون القرى والمناطق في محيط جبل جرداد، أدى ذلك بحسب المصادر إلى مقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين. حتى قبل ساعة من الآن رنيم تقريبا كانت القوات الحربية اليمنية قد استهدفت بغارة جوية أيضا تعزيزات للحوثيين في جبهة حيفان تحديدا هناك في الجنوب، وبالتزامن أيضا مع استمرار تحليق للطيران المسير في أجواء هذه الجبهات وكذلك القصف المدفعي المتبادل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. كانت الليلة الماضية هي ليلة قوية جدا من نظر إلى شدة المعارك واحتدامها وأيضا استمرار وصول التعزيزات للطرفين. أيضا جماعة الحوثي كانت قد قصفت قرى محافظة تعز، نتحدث عن الضباب وكذلك الشقب في شرق المحافظة بعدد من قذائف الهون، ما أدى ذلك إلى إثارة الهلع أوساط السكان. رقعة القتال تتسع بطبيعة الحال رنيم مع استمرار وصول التعزيزات وكذلك استمرار تحليق الطيران الحربي في أجواء محافظة تعز تحديدا. أكثر من 350 غارة أعلنت عنها القوات الحكومية كانت قد نفذت خلال 24 ساعة الماضية في 10 جبهات على مستوى الجغرافيا اليمنية. معظم هذه الغارات تركزت بشكل دقيق على تعزيزات الحوثيين في جبهات محافظة تعز وكذلك في جبهات المضاربة ولحج، حيث هناك تشتد المواجهات فيما بات يعرف بالسيطرة على القمم الجبلية. حالة النزوح بلا أدنى شك مستمرة مع اتساع رقعة المواجهات، وأن النازحون في مخيمات النزوح يعانون من أوضاع مأساوية. في نزولنا اليوم لأحد من هذه المخيمات اطلعنا على كثير من المعاناة وبصورة مقربة، الكثير من الخيام لا زالت تفتقر إلى أو مخيمات عفوا تفتقر إلى المرافق الصحية إلى الخدمات. الناس هناك أو النازحون يعيشون في ظلام دامس، ونحن اليوم شهدنا أمطار غزيرة جدا في المحافظة وأريافها، بالتالي هم في خيام لا يوجد أي استهدافات مباشرة أو ساهمت في تخفيف معاناتهم. التقيت بأحد الأسر كان كل أفرادها مرضى ومتعبون وهم غير قادرين بطبيعة الحال للذهاب إلى المستشفيات بسبب الفقر وهشاشة الوضع المادي لديهم في ظل ضعف الاستجابة الإنسانية رنيم.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة مها علي، كنت معنا من تعز. ودائما في نطاق الملف اليمني ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. إذن ما هي آخر المعطيات من صنعاء نبيل؟
3: نعم رنيم، لا زالت

0: تؤكد السلطات في صنعاء والقوات المسلحة بأنها ستواصل من عملية التصعيد مقابل التصعيد المضاد، وأكدت أيضا بأن عملياتها العسكرية سوف تستمر باستهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال في اليمن. كانت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء قد أخصت خلال الساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة نحو 10 غارات على محافظة صعدة، وأكدت بأن هذه الغارات من طائرات سعودية، بالإضافة إلى نحو 6 غارات جوية استهدفت مديريتي الدريهمين واللحية، وأكدت بأن هذه الغارات السعودية قد استهدفت أبراج الاتصالات في هذه المحافظة التابعة لمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وغارات أيضا استهدفت محافظة تعز وبالتحديد منطقة العروق التابعة لمديرية حيفان. وأيضا حسب الوسائل الإعلام التابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن الغارات لا زالت مستمرة على مناطق مختلفة في محافظات حجة وكذلك في محافظة صعدة ومحافظة تعز. الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع كان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية نحو 38 غارة جوية وقصفا صاروخي، أكد بأن هذه الغارات هي من طائرات F-15 وتايفون، وهي سعودية انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف الجويتين واستهدفت محافظات مختلفة وأدت إلى سقوط ضحايا. وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء كانت قد أعلنت سقوط نحو 7 ضحايا بينهم 4 شهداء حسب وزارة الصحة بصنعاء، بالإضافة إلى 3 جرحى، وأكدت أيضا بأن هناك ثمة جرحى في محافظة عمران جراء غارات جوية أيضا. كما أكدت أيضا وزارة الصحة بأن لابد من لجنة تحقيق دولية في محايدة للتحقيق في هذه الاستهدافات. في ذات السياق كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأن إجمالي عدد الغارات منذ نحو 25 يوما بلغت نحو 1132 غارة جوية وقصفا صاروخي، وأكد أيضا بأن كل هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا، وأكد بأن الرد سيكون قاسيا على كل هذه الغارات. نعم
1: نبيل، عندما يقولون بأن الرد سيكون قاسيا، هل أوضحوا ما هو الرد الذي يتحدثون عنه؟
0: نعم رنيم، وزارة الدفاع التابعة لسلطات صنعاء وكذلك هيئة الأركان أكدت بأن هناك ثمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة سوف تواصل استهداف العمق السعودي، وأكدت أيضا حسب وزير الدفاع محمد ناصر العاطفي وكذلك رئيس هيئة الأركان يوسف المدني أكد بأنهم سيوسعون من عملياتهم العسكرية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة صوب العمق السعودي باستهداف الشركات النفطية أو القواعد العسكرية، فضلا عن أنه أكد بأن التصعيد سيقابل بتصعيد أشد، وبأنهم سيواصلون الاستهداف أيضا التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال بما فيها جبهات محافظة تعز بالإضافة إلى جبهات محافظتي مأرب والجوف.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء. وأيضا إلى تطورات في الضفة الغربية، ومعنا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. إذن منتصر، تتوالى هذه الاقتحامات وهو اليوم الرابع على التوالي، كيف يبدو المشهد لديك الآن؟
2: اقتحامات متواصلة رنيم حقيقة، وكما ذكرنا هي وفود وحافلات تقل مستوطنين. منذ ساعات الصباح بدأ هذا الاقتحام صباحا في الحرم الإبراهيمي بتقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على رأس المقتحمين الذي شاركهم الصلوات والطقوس التلمودية والرقصات والأهازيج هنا، وذلك وسط حماية وتأمين من قبل قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي لا تزال تتواجد حتى هذه اللحظة هنا في ساحات وفي محيط الحرم الإبراهيمي الشريف. وحتى الاقتحامات طالت داخل المسجد الإبراهيمي الشريف هنا في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. كنا تحدثنا مع الأوقاف الإسلامية هنا دائرة الأوقاف في الخليل، وأكدت أن هذا الاقتحام يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي واقتحامات المستوطنين المتواصلة. وأيضا نؤكد على ما قاله مدير الحرم الإبراهيمي الشريف للجزيرة بأن الأذان يمنع من الرفع في المسجد الإبراهيمي لليوم 100 على التوالي، إضافة إلى تسليم بين الفينة والأخرى. أخرى قرارات الإبعاد لمدير الحرم ولموظفي وسدنة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وهذا يأتي أيضا في إطار كما ذكرنا التشديدات العسكرية الإسرائيلية. يظهر في هذه الصورة تواجد المستوطنين في المنطقة، ويظهر كذلك أيضا وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تؤمن هذه الاقتحامات. الصورة هنا في الحرم الإبراهيمي الشريف هي مشابهة لما يجري في المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح وفق آخر التحديثات الواردة إلينا من محافظة القدس. قرابة 1000 مستوطن اقتحموا المسجد القدسي أو الحرم القدسي في القدس، المسجد الأقصى تحديدا هذا اليوم. وصل عدد المقتحمين للمسجد الأقصى منذ بداية العام حوالي 40,000 مستوطن. نحن نتحدث أمس لوحده حوالي 1792 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على فترتين الصباحية والمسائية، واليوم حتى اللحظة قرابة 1000. هذا العدد مرشح للزيادة، ذلك لأن هذه الاقتحامات تأتي على جولات وعلى فترات صباحية ومسائية، ويترافق معها أيضا تشديدات عسكرية كتلك التي نتابعها هنا في الحرم، حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، إضافة إلى التطور الخطير الذي تحدثت عنه محافظة القدس عن اعتداء قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين على فلسطين ومصلين منهم مسنين فجر هذا اليوم. وأظهرت بالفعل مقاطع مصورة كيف انهال المستوطنين بالضرب على مصلين فلسطينيين كانوا توجهوا للمسجد الأقصى فجر هذا اليوم. الصورة والمشهد في الضفة الغربية لا يقتصر فقط على الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى. حقيقة رنيم كانت ليلة صعبة في الضفة الغربية على الأقل في الجانب المتعلق باعتداءات المستوطنين. هي تركزت في منطقتي جالود وقريوت جنوب نابلس، المغير، شمال شرق رام الله وغيرها من المناطق، خلفت إصابات، حرق لمركبات ولمنازل، وطرد لفلسطينيين من منازلهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إليك رنيم.
1: شكرا لك منتصر نصار، كنت معنا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل. ومن بلدة بيتونيا غربي رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. إذن هذه البلدة شهدت اعتداءات مستجدة. جيفارا، ما هي آخر تفاصيل هذه الاعتداءات؟
3: نحن انتقلنا إلى وسط مدينة رام الله، وتحديدا نحن على أطراف المدينة ومدينة البير أيضا، نحن في الوسط بعد أن انتهت المسيرة التي شارك بها المئات من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة بيتونيا، وهي الأقرب لوسط مدينة رام الله. بالطبع المسيرة كانت تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، المستوطنون أدوا الطقوس التلمودية، سماعات، رقصات استفزازية في الوقت الذي منع فيه الفلسطينيون من التنقل والحركة حتى من الوصول إلى مدارسهم، إلى الجامعات، إلى المدارس، إلى المنازل، وتقطعت السبل بين القرى تحديدا غربي المحافظة. ذلك أيضا تزامن مع قيام عدد من المستوطنين بنصب أعلام إسرائيلية على عدد من النصب التذكارية عند عدد من الأحياء في مدينة رام الله تحديدا. والحي الذي شهد اليوم هذه الاستفزازات هم من كانوا قد وصلوا إلى حي الطيرة تحديدا، إلى أطراف هذا الحي. يترافق كل ذلك بالطبع مع مواصلة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، تكامل للأدوار إن لم يكن تقاسم لهذه الأدوار، آخرها بالطبع قيام الجرافات التابعة لجيش الاحتلال بتجريف العشرات من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة في بلدة بيت ريما غربي رام الله تحت حماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكانه إجراء عقابي جديد يضاف إلى الإجراءات التي تتواصل ليلة نهار. أما في التجمع معازي الجبع، هذا التجمع البدوي شمال القدس المحتلة، كان هناك أيضا اقتحام من قبل جنود الاحتلال وأيضا من قبل مستوطنين وتخريب لعدد من المنازل. أما في داخل المدينة المحاصرة واستكمالا لما أكده الزميل منتصر قبل قليل، فإن محافظة القدس ودائرة الأوقاف الإسلامية وفي حصيلة محدثة الآن أكدت بأنه عدد المقتحمين خلال فترتي الصباح الصباح والمساء للمسجد الأقصى المبارك، وصل مع انتهاء الفترة المسائية إلى 1462 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. بالطبع كان ذلك قد ترافق مع مواصلة التنكيل بالمقدسيين الذين هم بالأساس أصلا يحاصرون داخل مدينتهم. كان هناك تنكيل بالأهالي، لا يستطيع أحد كان أن يستطيع أن يتحرك بسهولة، أن يصل إلى محله التجاري أو إلى بيته أو إلى المدارس الأماكن العمل في هذه الأيام من عيد العرش اليهودي، وفق ما أكدته محافظة القدس. فإنه لم يعد هناك ما يمكن فقط القول بأنه أعياد لليهود، بل هو مناسبة للتنكيل بالفلسطينيين، وكأنه عمل ممنهج يتواصل ويتصاعد بشكل كبير. فقط شيء أخير في عجالة رنيم، كان لافت أيضا ما أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بأن ما يحدث في الضفة الغربية من توسيع وتيرة الاستيطان، القيود على الحركة، عنف المستوطنين، يجعل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية بأمر لا يطاق، ويجب توفير الحماية العاجلة لهم.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. ونبقى في الضفة الغربية، حيث قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 6500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 2023 هجروا أو نزحوا بسبب هجمات المستوطنين والقيود الإسرائيلية. كذلك قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تدعو لتوفير حماية عاجلة للسكان في الضفة الغربية ووضع حد لأعمال العنف المتكررة. هذا ويواصل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم في جنيف أعماله، حيث يعقد دورته 63، واستهلها بمناقشة عامة في إطار البند السابع من جدول أعمال المجلس والمتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. وللمزيد حول النقاش الذي دار ينضم إلينا من جنيف مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. إذن كل التفاصيل معك.
4: رنيم، يمكن القول بأن مخرجات هذه الاجتماعات التي بدأت صباح اليوم ولا تزال مستمرة حتى هذه الساعة يمكن تلخيصها ربما في هذا العنوان: مفوضية الأمم المتحدة، تحديدا مجلس حقوق الإنسان، يتهم 214 شركة بالانخراط وبأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. أضاف أيضا تقرير المفوضية 61 شركة أخرى بنفس التهمة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام باختصار رنيم بأن الشركات الغربية تحديدا، وهي أمريكية وأوروبية وتحديدا فرنسية وبريطانية، هذه الشركات أصبحت الآن في القائمة السوداء لمجلس حقوق الإنسان. ماذا سيحدث؟ سأجيب على هذا السؤال، لكن قبل ذلك رنيم، كيف ستتعاطى هيئة مثل مجلس حقوق الإنسان مع هذه القائمة؟ ليست لديها أي صلاحيات مثلا لتجميد أموال هذه الشركات أو لمعاقبة هذه الشركات، حتى أن المفوضية تقول باختصار بأن حكمها، أي بأن عندما تضع هذه الشركات في القائمة السوداء إن صح التعبير، لا يعني قرارا قضائيا مدينا، وإنما دعوة واضحة للدول التي تتبعها تلك الشركات من أجل أن تنبه تلك الحكومات تلك الشركات من عدم القيام بأعمال وأنشطة ستحاسب عليها في قادم الأيام أو الأشهر. أذكر فقط بأن هذه الشركات رنيم هي التي تشتغل في المستوطنات في قطاعات تتعلق مثلا بالبناء. لماذا نقول البناء؟ تعرفين جيدا مثلا أن القوات الإسرائيلية تقوم بهدم أبنية ومنازل للفلسطينيين، معنى ذلك التهجير، وأيضا بتوريد أسلحة وأيضا بتوريد أجهزة للمراقبة، أي ملاحقة الفلسطينيين والحد من حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطيني.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، كنت معنا من جنيف. وللمزيد من التفاصيل حول اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ينضم إلينا الزميل محمد رمال على الخريطة التفاعلية. تفضل محمد.
5: في الواقع رنيم، ما حدث اليوم في الضفة الغربية هو عينة من هجمات المستوطنين التي باتت تسجل يوميا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. الهجمات اليوم أكانت في الخليل أم في القدس أم في بيتونيا أم في جلود وجنوب مدينة نابلس، هذه عينة من عينات الهجمات التي تحدث يوميا وباتت جزءا أساسيا من تقارير الأمم المتحدة التي تسجل بشكل يومي هذه الهجمات. ووفقا لهذه الأرقام التي سجلتها الأمم المتحدة بدا واضحا أن هناك ازدياد واضح في الهجمات منذ بدأت تسجيل هذه الهجمات في عام 2023، أي منذ 3 سنوات كان العدد يقارب 3300 هجوم تقريبا حتى يونيو الماضي. من يونيو وحتى اليوم ارتفع العدد ليصل إلى أكثر من 6200 هجوم للمستوطنين في أنحاء مختلفة من الضفة. وسنلاحظ من هذه الأرقام أن محافظة رام الله والبيري هي نالت الجزء الأكبر من هذه الهجمات بواقع 1670 هجوما، تليها محافظة نابلس ب 1446 هجوما. منطقة نابلس معروفة أنها تعرضت في الآونة الأخيرة لمزيد من الهجمات ولا سيما من المستوطنين الذين يحاولون إنشاء بؤر استيطانية في المنطقة. ثم يأتي الخليل في المرتبة الثالثة بواقع 1057 هجوما، في حين أن باقي الهجمات على باقي المحافظات موزعة بالمئات، مثل طوباس، مثل سلفيت، مثل أريحة، وصولا إلى طول كرم وقلقيلية. هذه الهجمات أدت بحسب أيضا هذه التقارير، تقارير الأمم المتحدة، إلى أرقام يمكن اختصارها على الشكل التالي: تم تسجيل 6200 هجوم كما ذكرنا، وأكثر من 6000 مهجر بسبب هجمات المستوطنين. نحن لا نتحدث عن اقتحامات القوات الاحتلال وما أدت إليه في كثير من المحافظات الفلسطينية، نحن نتحدث عن هجمات المستوطنين أدت إلى دفع كثير من الفلسطينيين إلى الانتقال من مناطقهم لمناطق أكثر أمنا. أيضا أسفرت هجمات المستوطنين عن 5728 مصابا، وأكثر من 88 ألف شجرة تم اقتلاعها، وخصوصا أشجار الزيتون التي تعد جزءا مهما من الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية. علما أن خريطة التهجير التي يمكن الحديث عنها هي واقعة في أكثر من منطقة في مناطق الضفة، لكن أكثر هذه المناطق تعرضا ودفعا للفلسطينيين لمغادرة منازلهم كانت في طوباس، ولا سيما في منطقة الأغوار، في ريحة، ونعلم كثيرا كيف أو ماذا جرى في منطقة العوجة حيث يدفع الفلسطينيون لمغادرة هذه المنطقة، إضافة إلى مغادرة كثير من الفلسطينيين في رام الله والبيري، وكذلك في مدينة في محيط الخليل، ولا سيما في مناطق التي حيث مناطق الرعي التي يحاول الاحتلال فرض إجراءات أمنية وإعلانها مناطق عسكرية لدفع الفلسطينيين لمغادرة هذه المناطق.
1: شكرا لك زميل محمد رمال. منذ أعوام تسعى السلطات الإسرائيلية لترسيخ التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى بالتزامن مع حملات ممنهجة لمسؤولين إسرائيليين وجماعات من المستوطنين لاقتحام باحات الأقصى وأداء الصلوات فيه.
6: مع كل عيد يهودي تتهيأ القدس لصباح مختلف لا تفتح فيه أبواب الأقصى إلا لجنود الاحتلال والمستوطنين، ولا يرفع الأذان إلا بقرار الاحتلال إن سمح بذلك. تتغير الوقائع في باحات الأقصى، إنها إسرائيل إذ ترسخ التقسيم الزمني والمكاني للحرم، وكأنما كان مثار خشية وقلق يوما ما أضحى أمرا واقعا قائما بالفعل. زمانياً تخصص السلطات الإسرائيلية أوقاتاً محددة لدخول المسلمين المسجد الأقصى وأوقاتاً أخرى لليهود، إذ يتم اقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والشهر والسنة. وفقاً للتقسيم الزمني الذي تفرضه إسرائيل، فعلى المسلمين مغادرة المسجد الأقصى ما بين الساعة 7:30 و11 صباحاً، وظهراً ما بين الساعة 1:30 حتى 2:30 والفترة الثالثة بعد العصر. تخصص هذه الأوقات لليهود لأداء 3 صلوات في اليوم داخل باحات الأقصى، إضافة إلى أيام السبت طوال السنة كما يتم تخصيص المسجد الأقصى لليهود خلال أعيادهم، ويقارب عدد أيامها 100 يوم في السنة، ويحظر رفع الأذان خلال الأعياد اليهودية. أما مكانياً فتخصص أماكن بعينها داخل المسجد الأقصى ليمارس اليهود والمسلمون شعائرهم الدينية، ويشمل التقسيم المكاني كذلك بسط السيطرة بالقوة على جميع الساحات الخارجية للأقصى. أما الأماكن المسقوفة مثل قبة الصخرة والمصلى المرواني فتكون للمسلمين. بدأت الإجراءات الفعلية للتقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى على وجه التحديد

0: عام 1967 مع احتلال مدينة القدس وما تبقى من أراضي فلسطين بعد النكبة، حينها اقتحم الجنرال مردخاي غور المسجد مع جنوده ورفع العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة وحرق المصاحف ومنع الصلاة فيه وأغلقه أسبوعاً كاملاً حيث منعت الصلاة ولم يرفع الأذان. وفي ذلك اليوم أيضاً استولت سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة لتخصصه لاحقاً بشكل حصري لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال. بعدها قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية أن لليهود الحق في الصلاة داخل الحرم القدسي بدءاً من عام 1976. في أكتوبر عام 1990 حاول متطرفون يهود وضع حجر الأساس لما يسمى بالهيكل الثالث داخل ساحات المسجد الأقصى، فتصدى لهم المصلون فقابلهم جنود الاحتلال بالرصاص الحي ما أدى لاستشهاد 21 فلسطينياً. وفي عام 1996 افتتحت سلطات الاحتلال نفقاً بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد الأقصى ما أدى إلى اندلاع ما عرفت بانتفاضة الغضب. وكان اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون للمسجد الأقصى في 28 من سبتمبر عام 2000 بمثابة الشرارة التي أشعلت انتفاضة الأقصى. لكن مع نهاية أكتوبر 2014 أخذ التقسيم منحاً جديداً وخطيراً بخطوات عملية، حيث أغلقت سلطات الاحتلال بوابات المسجد الأقصى أمام المسلمين بمن فيهم العاملون في المسجد. واقتحامات المسجد الأقصى ليست عملاً استفزازياً فحسب، بل ذات بعد أيديولوجي يتمثل في السعي لبناء الهيكل اليهودي على أنقاض الأقصى وفرض السيادة اليهودية على القدس وتغيير واقعها الديني والجغرافي.
1: وإلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في غزة ودير البلح ومواصي رفح. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. وللاطلاع على آخر التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. إذن غازي، ما هي آخر المعطيات وآخر فصول الاعتداءات الإسرائيلية ضد الغزاويين؟
2: ما نرصده من آخر التحديثات الميدانية هو ما وقع في شمالي القطاع، هذه المرة باستهداف مسيرة إسرائيلية مخيم حلاوة للنازحين. وهذا المخيم المحاذي للمنطقة الصفراء في المنطقة الشمالية، على إثر هذه الغارة وصل شهيدان وست مصابين من بينهم طفلان إلى مجمع الشفاء الطبي. سيارات إسعاف كثيرة هرعت إلى تلك المنطقة بعد ورود الإشارة بوجود أعداد كبيرة من المصابين، خاصة وأن هذه المنطقة تتعرض باستمرار لإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة في المناطق الشرقية. عقب ذلك مباشرة وبدقائق قليلة كان هنالك استهداف من قبل مسيرة إسرائيلية في منطقة تعرف بشارع النفق على سطح منزل، على إثرها وصل أحد الفلسطينيين مصابا بجراح خطيرة إلى كذلك مستشفيات المدينة. هذه الأحداث تأتي تباعا بعد ما شنته طائرات مسيرة إسرائيلية فجر هذا اليوم باستهداف شقة سكنية في حي النصر، كان الهدف منها اغتيال قائد لواء الشمال وعضو المجلس العسكري في كتائب القسام عز الدين البيك، وهو الذي حاولت أو قوات الاحتلال الإسرائيلي طويلا اغتياله، لكنها تمكنت فجر هذا اليوم من اغتيال عز الدين البيك الذي كان يتولى قيادة لواء الشمال في كتائب القسام. وكانت كتائب القسام كذلك قد نعت الشهيد عز الدين البيك ومرافقه في هذه الغارة. بالتالي عمليا هو نهج متواصل لا يقتصر فقط على مدينة غزة، بل كذلك طال مناطق أخرى، حيث في مجمع نصر الطبي أعلن عن استشهاد امرأة متأثرة بجراحها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام في منطقة مواصي رفح. وكذلك في المحافظة الوسطى كان هنالك استشهاد لفلسطيني متأثرا أو بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. 6 من الشهداء منذ فجر هذا اليوم، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المصابين نتيجة هذه الخروقات الإسرائيلية التي تسجل تباعا. بينما يمكن الإشارة إلى الحالة الميدانية

0: أو الحالة الإنسانية عفوا بموجب ما نرصده من تداعيات هذا الخنق الواضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بعملية إغلاق المعابر في وجه المساعدات الإنسانية وتقييد عملية وصول المساعدات التي تنعكس على كافة مناحي الحياة هنا والمنظومات العاملة لخدمة الفلسطينيين وتخفيف من حدة هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية. وكنا قد أيضا رصدنا صباح هذا اليوم عملية تشييع ل 47 فلسطينيا أو رفات جثمين لفلسطينيين تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشالهم من عدة مناطق ومنازل استهدفت في بداية الحرب في المحافظة الوسطى، وبالتالي عمليا الأوضاع الميدانية والإنسانية على حد سواء هي كارثية داخل القطاع.
1: غازي، تحدثت عن أعمال الفرق الإغاثية والدفاع المدني، إذن بأي ظروف تستمر هذه الفرق في عملها بحثا عن رفات الغزاويين؟
0: رنيم، هي تعمل وفق قدرات ضئيلة للغاية. يتحدث الدفاع المدني في كل مرة يخرج فيها في مهمة لانتشال رفات جثامين من تحت أنقاض المنازل المدمرة على أنه يتحرك فقط بحفار وحيد، وهذا الحفار هو ممول بوقوده من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد ساعات عمل معينة، والهدف من ذلك انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. ولكن ثمة الكثير من النواقص للدفاع المدني مثل الجرافات أو الحفارات وكذلك البواقر العاملة على تسهيل مهمة انتشال هذه الجثامين، بينما في ناحية أخرى نحن نتحدث عن 8000 جثمان لا تزال طبعا أوائل هؤلاء الشهداء تنتظر انتشال جثامينهم، ولكن معيقات الاحتلال بإدخال الآلات الثقيلة أو الآليات الثقيلة عفوا لقطاع غزة تقف حائلا أمام إتمام هذه المهمة. بينما كذلك في جانب آخر ثمة الكثير من الصعوبات في التعرف على هوية هذه الجثامين التي تستخرج بالنظر إلى عدم توفر الأجهزة وكذلك الفحوصات المخبرية وكذلك أيضا فحوصات الدي أن إيه التي قد تسمح بإمكانية التعرف على هوية هؤلاء الجثامين، وبالتالي هي عملية معقدة مرهونة بعدد ساعات عمل معين.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة غازي العلول، كنت معنا من مدينة غزة. وإلى السودان، حيث قال مصدر عسكري إن الجيش شن هجمات جوية على معاقل الدعم السريع في شمال كردفان، وأضاف أن القصف استهدف مناطق أم بادر وأم زعيمة وحمرة الشيخ والمزروب. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الدمازين في النيل الأزرق مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. إذن كيف يبدو المشهد الميداني لديك وضاح، بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحون؟
2: المشهد الميداني رنيم يبدو متصاعدا وكذلك متلاحقا، خاصة في إقليم كردفان وبالتحديد في ولاية شمال كردفان، هذه الولاية المحتدمة بالعمليات العسكرية بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة، بين قوات الدعم السريع من جهة أخرى، خاصة وأنه بحسب مصدر في الجيش السوداني أفاد الجزيرة بأن الجيش شن هجمات جوية على عديد المواقع التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. نحن نتحدث عن المناطق والمدن التي تقع غرب مدينة بارة وكذلك غرب مدينة سودري بصورة خاصة، نتحدث عن المزروب وكذلك أم بادر أبو زعيمة وحمرة الشيخ، وهذه المدن والمناطق هي المواقع التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. بينما أعين الجيش السوداني والقوات المشتركة والقوات النظامية الأخرى المتحالفة معه تتجه بحسب المصادر بحسب المعطيات بحسب المعلومات إلى هذه المناطق بغرض السيطرة عليها، وبالتالي السيطرة بصورة تامة على ولاية شمال كردفان. في هذه الولاية أيضا وتحديدا في عاصمتها مدينة الأبيض رنيم، هذه المدينة تشهد يوميا هجمات عن طريق الطائرات المسيرة التابعة لقوات الدعم السريع بحسب المصادر العسكرية في الجيش السوداني التي تحدثت للجزيرة، أفادت بأن مدينة الأبيض صباح هذا اليوم استهدفتها مسيرة وتحديدا استهدفت صالة مناسبات دون وقوع خسائر في الأرواح والعتاد، وهي ذات ذات المدينة التي أعلنت المصادر وحكومة ولاية شمال كردفان في الساعات الماضية استهداف عديد المواقع منها خاصة المدنية. نتحدث عن منطقة المدينة الرياضية وكذلك كلية شيكان الجامعية. أما في الولاية بصورة عامة، الجيش السوداني كان في الساعات الماضية رنيم كان قد أصدر العديد من البيانات التي تفيد بإسقاطه عدد من المسيرات طويلة المدى، لا سيما في الجمامة والكوكيتي وغيرها من بقية المناطق الواقعة في ولاية شمال كردفان. هذه المسيرات من طراز FH95 ودائما ما يصفها بالمعادية. بالتزامن مع هذه التطورات الميدانية هناك تطورات إنسانية أيضا هي توازي كل هذه التطورات الميدانية، وبلا شك هي متفاقمة يوما بعد آخر، خاصة في ولاية شمال دارفور وتحديدا في منطقة طويلة. هذه المنطقة التي تحتضن العديد من المخيمات بحسب منسقية المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور، تحدثت عن أنه منذ بداية هذا الشهر شهر سبتمبر الجاري استقبلت منطقة طويلة التي تحتضن أكثر من 700 ألف نازح بحسب بيانات الأمم المتحدة. حوالي 900 أسرة قدمت من مناطق دار السلام وكذلك جوز النعيم وغيرها من بقية المناطق جراء انعدام الأمن وكذلك قلة الأمطار وانعدام الأمن الغذائي. فبالتالي هذا الواقع أيضا ينطبق على العديد من المناطق والولايات التي تحتضن نازحين. هنا في مدينة الدمازين، هذه المدينة تحتضن أكثر من 150 ألف نازح جاءوا من مدن وبلدات ومن محافظات مختلفة، لا سيما من الكرموك وكذلك من قيسان، نعم، من بكوري وغيرها من بقية المناطق الأخرى، وتوزعوا في محلية ود الماحي وكذلك في مدينة الدمازين حيث نتواجد الآن. أيضا يعانون أوضاع إنسانية بالغة في التعقيد، تحاول مفوضية العون الإنساني والمنظمات الأخرى وشركائها تخفيف، نعم، هذه المعاناة بتقديمها المساعدات، ولكن تظل الحوجة أكبر من، نعم، المساعدات المقدمة من قبلهم. رنيم،
1: شكرا لك مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. ومع توسع عمليات القتال بين الجيش الأثيوبي وتحالف قوى الشعوب الأثيوبية من أجل البقاء في أكثر من جبهة شمالي البلاد، اتهمت الحكومة الأثيوبية إريتريا والسودان بالتدخل في الصراع ودعم القوات المناوئة لها. ورغم نفي أسمرة والخرطوم، تظل تطورات في أثيوبيا رهينة بصورة أو بأخرى لعلاقات إقليمية وروابط عابرة للحدود وملفات معلقة مع أكثر من دولة.
3: حرب متعددة الجبهات أعادت تشكيل صراع جديد قديم. هذا هو واقع الحال اليوم في جزء من الجغرافيا الإثيوبية، إذ اتحدت أكثر من جبهة وتنظيم لتصعد مطالبها بتوسيع صلاحيات الأقاليم وتشكيل سلطة أكثر انفتاحاً. لكن الأوضاع وصلت إلى حد استهداف السلطة المركزية وجعله هدفاً استراتيجياً. تقود التحالف الجديد جبهات ذات تاريخ حافل في مناهضة السلطة المركزية في أديس أبابا منذ عهد الإمبراطور هيلا سلاسي. تحالف قوى الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء عنوان عريض وواجهة تضم 7 جماعات مسلحة، هي جبهة تحرير شعب تيغراي والحركة الوطنية فانو الأمهرية وجيش تحرير الأورومو، إلى جانب كيانات من العفر والأوغادين، ما عدا كيانات من تيغراي تدعمها الحكومة وتقاتل إلى جانب الجيش. العقود الماضية شهدت محطات مواجهة تطور بعضها إلى حروب شرسة خاضتها هذه الجماعات ضد بعضها البعض، لكنها تقف اليوم موحدة ضد السلطة المركزية. سبق الوصول إلى هذه المرحلة من المواجهات والتوتر منعطفات مفصلية آخرها المعارك بين جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي بين عامي 2020 و2022، انتهت باتفاق بريتوريا الذي ينص على وقف إطلاق النار والبدء في مشاورات سياسية بين الجانبين قبل أن يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاك الاتفاق. الأمر نفسه تكرر مع قومية الأمهرة التي دخلت في مواجهات مع الجيش بسبب ما سمته تراجع الحكومة عن وعود قطعتها على نفسها بعد مواجهات في عام 2023 بين الجيش ومجموعة فانو الأمهرية. توالت التطورات الميدانية تباعا منذ 10 سبتمبر بعد سيطرة قوات تيغراي على مطارات ومواقع مهمة في إقليم تيغراي وفي إقليم عفر المجاور، وهي قوات تتسم بتسليح وصف بالضخم. لكن الجيش الإثيوبي تحرك بعد ذلك وبدأ التصدي لتقدم مقاتلي تيغراي وحلفائها في أكثر من جبهة. اتهمت أديس أبابا إريتريا بشكل مباشر بتقديم الدعم للجبهة الجديدة، في حين أكد حاكم إقليم عفر الموالي للسلطة المركزية الإثيوبية أن الجيش الإريتري يشارك مباشرة في الحرب بقياداته وأسلحته الثقيلة، متهما إريتريا بأنها تعمل على تغيير حدود إقليم تيغراي بالقوة. العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا ترتكز على ذاكرة مثقلة بالخلافات والاتهامات والشكوك المتبادلة. فمنذ استقلال إريتريا عام 1991 حرمت إثيوبيا من منفذ بحري، لتتجه الأوضاع نحو المواجهة العسكرية بين عامي 1998 و2000 واستمرار حالة توتر لم تتراجع إلا في مستهل عهد رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي أبي أحمد، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام بسبب التوصل إلى حل للصراع مع الجارة إريتريا. لكن هذه الإنجازات السياسية باتت من الماضي بعودة التصعيد إلى صدارة المشهد في ذلك الجزء من القرن الإفريقي. تراهن حكومة أبي أحمد على تاريخ من السطوة المركزية وجيش قاتل في مختلف الجبهات وضد كثير من الكيانات، إلا أنه حافظ على تماسكه مع تعويل السلطة المركزية عليه في منع تشظي البلاد وتفتتها إلى أقاليم ومناطق متناحرة. في المقابل ترفع الجبهة الجديدة شعارات تدعو لتشكيل حكومة واسعة تحترم حقوق الإنسان والأقليات، وهي تتهم الحكومة بانتهاك الاتفاقيات وتعتبر ذلك مبرراً للدفع نحو تشكيل حكومة جديدة تمثل الجميع، حتى إذا أدى ذلك لإسقاط النظام على حد تعبيرها. ولأن التطورات في إثيوبيا عسكرية أو سياسية كانت ترتبط بصورة أو بأخرى مع المحيط الإقليمي بحكم السياقات الجيوسياسية للصراع والتداخل الإثني عبر الحدود، فقد اتسع نطاق التوتر مع اتهام الحكومة الإثيوبية الحكومة السودانية بدعم مقاتلي الجبهة الجديدة، لتتسع دائرة التوتر في ظل علاقات يسودها توتر بين إثيوبيا وجوارها، مما يرفع التحديات أمام إثيوبيا ليس فقط لإنهاء الوضع العسكري المتصاعد، بل لمواجهة تحالفات ممتدة تتهمها أديس أبابا بأنها عابرة للحدود ومنفتحة على مصادر دعم غير محدودة.
1: اقتصادياً ووسط ضبابية المشهد الجيوسياسي والمسار المتعثر للمحادثات الأمريكية الإيرانية، يدفع ضغط مخاوف الأسواق أسعار النفط وعوائد السندات نحو ارتباط تاريخي وثيق هو الأعلى منذ سنوات. التفاصيل مع الزميلة منال بوعلي.
4: هذه هي المرة الأولى منذ 36 عاماً التي يعود فيها الارتباط بين أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى له، فكل دولار يضاف إلى سعر برميل الخام يسحب معه تكلفة الاقتراض العالمي إلى الأعلى. وبلغة الأرقام، بلغت نسبة الارتباط بين سعر خام غرب تكساس وعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات خلال هذا الشهر 65%، ما يعني حسابياً أن كل دولار إضافي في سعر برميل خام غرب تكساس يعادل زيادة في العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 2.1% نقطة مئوية. وهذا الترابط يعني ببساطة أنه كلما ارتفع النفط ارتفعت معه عوائد السندات، والعكس صحيح. ينطبق الأمر ذاته على أسواق السندات الأوروبية، حيث ارتفعت عوائد السندات في الدول الأكثر عرضة لتأثيرات صدمة الطاقة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام. ففي الاقتصاد ينظر إلى النفط كمحرك أساسي للتضخم، فعندما يرتفع النفط ترتفع تكلفة كل شيء تقريباً، وبما أن عوائد السندات تسير معه جنبا إلى جنب، فالأسواق اليوم أصبحت حساسة جدا لتقلبات أسعار النفط، محولة هذا الارتباط الوثيق إلى مؤشر اقتصادي قوي تحكمه التوترات المستمرة في الشرق الأوسط ونقص المعروض من الخام ومشتقاته. ويأتي التأثير المتوقع لهذا الارتباط التاريخي بين سعر الخام والعائد على السندات ليشمل بدرجة أولى ضغطا مزدوجا ومباشرا على المستهلك، فكل ارتفاع في سعر برميل النفط سيترجم فورا إلى زيادة في تكاليف المعيشة.

0: اليومية مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، وكلما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المرجعي الذي تسعر بناء عليه جميع القروض عالميا، يرتفع معه متوسط سعر الفائدة على التمويل العقاري، وترتفع أيضا تكلفة جميع القروض. على مستوى الأسواق، يتوقع أن تتراجع قيمة الاستثمارات والمدخرات مع تهديد للوظائف على الصعيد العالمي في ظل تداعيات تشمل خطر الركود التضخمي. فكلما ارتفعت تكلفة الطاقة والتمويل، اضطرت الشركات إلى خفض الوظائف للسيطرة على التكاليف.
1: وإشارة إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مجمع الشفاء الطبي، وهو يعلن أن هناك 2 شهيدان و7 مصابين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة. إذن هذه تغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: نتوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
2: نسترد مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.

أهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، وأضاف أن طهران تأمل الحصول على رد نهائي من واشنطن اليوم. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة القطرية مستمرة في نقل الرسائل بين الجانبين.

0: الأمريكي والإيراني. وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. في القدس أعلنت محافظة المدينة أن أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال في رابع أيام عيد العرش اليهودي. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير اقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل. وفي بيتونيا قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص لتأمين انسحاب مستوطنين اقتحموا البلدة. كما شن مستوطنون هجمات على قريتي جالود والمغير. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة بالقطاع. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. من جهتها قالت كتائب القسام إن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. البداية من التطورات في ملف التوتر الإيراني الأمريكي وآخر التصريحات سواء من واشنطن أو طهران. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران معنا مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما. نبدأ معك فادي لرصد آخر المواقف من واشنطن ودلالات تصريحات نائب الرئيس المعروف بتحفظه الدائم عن موضوع الخيار العسكري.
1: نعم صحيح جيدي فانسا، كما أشرتي كان خلال المداولات الداخلية في البيت الأبيض متحفظا على مسألة شن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وكان يدفع باتجاه التسوية، وهو الذي قاد في نهاية المطاف مفاوضات مسار إسلام أباد وصولا إلى توقيع مذكرة التفاهم والجولة التي انتهت في سويسرا. اليوم في مقابلة كانت مسجلة معه، يشير نائب الرئيس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب منفتح دائما على مسألة حل دبلوماسي وتفاوضي مع إيران، ولكن هذا الأمر مشروط بأن تغير إيران سلوكها وبأن تفي بتعهداتها إزاء الولايات المتحدة، وذلك في تقييمه لطبيعة المحادثات القائمة حاليا عبر الوسطاء، خصوصا أنه يعتبر أن انتهاك إيران لوقف الاتفاق الذي وقع معها مذكرة إسلام أباد جاء نتيجة انقسامات، وأن الجانب الإيراني يدرك أنه أخطأ عندما سمح للمتشددين بإطلاق النار على السفن التجارية في تموز يوليو الماضي، ما أدى إلى انهيار الاتفاق بين واشنطن وطهران. وبالتالي تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس يبعث برسائل إلى من يعتبر أنهم على الأقل قياديون معنيون ربما بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يفيد إيران، يفيد الاقتصاد العالمي، وأيضا يضع إيران والولايات المتحدة في مسار جديد من العلاقات. وبالتالي هو يريد من هؤلاء أن يدفعوا باتجاه ضبط ما يصفهم بالمتشددين داخل إيران لقاء إمكانية التوصل إلى اتفاق. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لافتا دخوله على خط التصريحات من الإدارة الأمريكية عندما نفى أي تقارير تتعلق بأنه اقترح على الجانب الإيراني تقديم بعض التنازلات لناحية تخفيف عقوبات وأيضا رفع التجميد عن أموال إيرانية مجمدة، وقال إن هذه تقارير زائفة. لكن مسؤول أمريكي كان أكد للجزيرة أن هذا العرض تقدمت به الولايات المتحدة لإيران عبر الوسطاء شريطة أن يكون هناك تقدم ملموس في المباحثات في الجانب النووي. المسؤول أقر بأن إيران أبدت مرونة خلال الأيام الماضية فيما يتعلق ببحث جوانب متعلقة ببرنامجها النووي، لكن قال أن هناك خلافات أو تباعد لا يزال بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بقضية أساسية هي طبيعة ترتيب الالتزامات، من يلتزم بماذا، وأيضا ترتيب الخطوات، من يتخذ الخطوة الأولى، خصوصا أن إيران وضعت مجموعة من الشروط في إطار مقترحها الذي قدمته عبر الوسطاء إلى الولايات المتحدة يفرض على الولايات المتحدة أن تتخذ مجموعة من الإجراءات التي كانت تنص عليها مذكرة التفاهم مذكرة إسلام أباد. في المقابل الإدارة الأمريكية تعتبر أن مضيق هرمز مفتوح، لم يعد ورقة أصلا للمقايضة، بدليل قول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة يوم أمس أن تدفقات الطاقة النفط عبر المضيق تكاد

0: طارقة إلى مستويات ما قبل اندلاع هذه الحرب باستثناء النفط الإيراني. نعم.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من واشنطن. بابا ولد حرمة، ما جديد ما يقال حاليا في طهران؟
2: نعم وسيلة، في طهران هناك هذه التأكيدات الأخيرة المتعلقة بشأن العسكري والميداني تأتي على لسان

0: حقيقي هرمز وفق ما يقول العميد حسين محبي الناطق باسم الحرسية الثوري الإيراني. يؤكد أيضا الناطق باسم الجيش الإيراني هذه القدرات تطوير إيران لقدراتها العسكرية واستغلالها فترة وقف إطلاق النار من أجل تطوير منظومتها العسكرية وإدخال أسلحة جديدة متطورة وكذلك رسم بنك جديد من الأهداف في حال اندلاع أي حرب. سياسيا كانت هناك هذه التصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف يؤكد فيها أنه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها فإن دول المنطقة أيضا لن تتمكن من ذلك، ويقول إن ما لم تشعر إيران بالأمن فإن البنية التحتية ستكون أيضا في خطر، ويقول إن عهد التهديد تهديد الولايات المتحدة للإيرانيين قد ولى. يؤكد هذه السيطرة على مضيق هرمز وهذا الاستعداد القائم الدائم لدى إيران بشأن التصدي لأي عدوان أو هجمات. فيما يتعلق بالشأن الدبلوماسي كانت هناك هذه التصريحات البارحة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي أدلى بها بعد أن أجرت المشاورات مع الأمريكيين عبر الوسيط القطري في نيويورك وقبل أن يغادر متوجها عائدا إلى طهران بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. يقول تلك المحادثات مع الوسيط القطري ركزت على مناقشة أفكار تتعلق بسبل تلبية شروط إيران، ويقول أن تلك المشاورات تدور حصرا حول شروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز، ويؤكد أن موقف بلاده من الملف النووي لم يتغير. يقول يضيف عباس عرقجي أنه يأمل أن يأتي الرد من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء على تلك الشروط وتلك المقترحات التي قدمتها بلادها اليوم يوم الثلاثاء، وحتى الآن لا تعليق من إيران ما إذا كان هناك رد أمريكي. في انتظار ذلك هناك هذه التأكيدات على هذه الاستعدادات العسكرية على تطوير إيران لقدراتها لترسانتها العسكرية، وكذلك التأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي كما يقول محمد بقر قالباف، ويؤكد الحرس الثوري الإيراني إزاء منعها من بيع نفطها وإزاء هذا الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن ضد إيران.
1: شكرا جزيلا لك بابا والحرمة مراسلنا من طهران. معنا الآن في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. معنا كذلك في الاستوديو الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ومعنا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكم ضيوفنا. نبدأ معك دكتور عبد الله بندر العتيبي. جي دي فانس يتحدث عن أن هناك مجال للتوصل إلى اتفاق حاليا مع إيران، برأيك ما الذي يجعل الأمريكيين يعتقدون أن الآن هناك مجال للتوصل إلى اتفاق؟
2: وسيلة دائما هناك مجال للاتفاق، لكن عندما تحضر الإرادة السياسية يحضر الاتفاق معها. واضح بأن الآن الأسبوع الأمم المتحدة أعطى فرصة للجميع بأن الكل ذاهب من أجل الأمم المتحدة وليس ذاهبا من أجل أن يقدم تنازلات أمام شعبه، بالتالي أعتقد هذا الغطاء السياسي كان مهما جدا، ساعد ممكن الوسطاء على الدفع من أجل استمرار التواصل والحوار. الجانبين أعتقد أنهم يعانون اقتصاديا، الجانب الأمريكي الإيراني خصوصا، والجانب الأمريكي يعاني من أجل الانتخابات القادمة، يريد انتصارا سريعا، الانتصار يمكن تسويقه داخليا، الجانب الإيراني أيضا يريد انتصار داخلي، لذلك ظهر على السطح موضوع مسألة السبعة أيام فيما يخص مضيق هرمز. بالتالي أعتقد الجميع يرى أن معضلة هرمز يجب أن تخفى من الوجود حاليا حتى يتم الاستمرار في غيرها، لكن هي موضوع وسيلة. أعتقد أن المفاوضات الآن على من يبدأ الخطوة الأولى وما هي الخطوة التالية من الطرف الآخر وما هو الضامن، يعني فتح المضيق هل هو سيساعد إيران على إعادة ترتيب أوراقها بالتالي هو وسيلة أو خطوة إيرانية لشراء الوقت، وهل الجانب الأمريكي يمكن للجانب الإيراني أن يضمنه فيما يخص أن قام بفتح المضيق سيقدم له تسهيلات مالية أو يرفع الحصار عنها أيضا أو يخفف العقوبات عنه. بالتالي أعتقد هذه هي المعضلة، هو من سيقوم بالخطوة الأولى. الآن الرسائل الإيجابية لا يجب أن تحيدنا عن الوضع الموجود في المنطقة، يعني ما زال هناك تهديد للسفن في مضيق هرمز من إيران، وما زالت هناك قطع عسكرية أمريكية موجودة في المنطقة، بالتالي ما زال الخيار العسكري موجود.
1: والتلويح بالخيار العسكري ما زال قائما، لكن الآن هناك فيما يبدو أجواء إيجابية. أدميرال جون ميلر جي دي فانس يتحدث عن إمكانية التوصل ومجال للتوصل لهذا الاتفاق، برأيك

0: ما الذي يجعل هذا الاتفاق ممكنا من الجانب الأمريكي؟
1: أعتقد أن الاتفاق ممكن من وجهة نظر الأمريكية إذا ما كان هنالك مؤشر أنه سيكون هنالك تحقق أو تقدم يتم تحقيقه. بداية هنالك قضية مضيق هرمز، وأيضا مسألة فتح المضيق والسماح بحركة مرور السفن بدون أي عوائق. أعتقد أن هذه خطوة كبيرة ستنظر إليها الولايات المتحدة على أنها خطوة إيجابية مهمة. وأيضا ومرتبط بذلك وما يليه هو نقاشات حول القضية النووية، وهي السبب الأساسي للصراع في المقام الأول. والرئيس كان واضحا منذ البداية حول هذا الأمر، أن الإيرانيين لا يمكنهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا. كيف بإمكانهم أن يتخلصوا من المواد عالية التخصيب الموجودة في إيران من 20% و60%؟ هذا موضوع جيد للمفاوضات، لكن أعتقد أن ما سناراه أن إيران لن تسمح بفتح المرور بطريقة حرة في مضيق هرمز. لم يكن لهم مصلحة في ذلك. أعتقد أنهم بدأوا يدركون أنه لا يقوموا بتحريك شيء في يتعلق باقتصادهم بالنفط، فهذا الأمر سيؤدي إلى استمرار الحصار. بالتالي عليهم أن يسمحوا بمرور السفن عبر المضيق.
0: وبالتالي دكتورة طغياني، باعتقادك كيف سيتعامل المفاوض الإيراني مع هذه الظروف؟ الآن إيران تنتظر الرد النهائي من واشنطن، وفي المقابل هي مطالبة كما قال جيدي فانس بالالتزام بحسن السلوك والوفاء بالتعهدات، ومطالبة بضمانات كذلك.
1: أعتقد أن الإيرانيين ربما سيظهرون مرونة. الإيرانيون يدركون أن مذكرة التفاهم التي وقعوها لم تقدم الرئيس ترامب بشكل جيد، بالتالي هم يرون الآن كيف باستطاعتهم أن ربما أن يقدموها بشكل أفضل، يعطوه نوع من النصر. قد يكون هنالك بعض المرونة في مذكرة التفاهم، لكن تحت ثلاث شروط. أولا، أن أي شيء قد يطرح على الطاولة يكون قادرا على إنهاء الحرب بالنسبة لهم، وباستطاعتهم أن يؤسسوا لردع، وهذه الحرب لن يريدون أن يضمنوا أن هذه الحرب لن تعود مرة أخرى. الشيء الآخر أنه إذا ما كانوا سيواجهون يريدون أن يضمنوا أن الوضع لن يزداد سوءا بالنسبة لهم عند توقف هذه الحرب، وليس أن يكونوا بحال أفضل وليس بحال أسوأ. بالتالي الوضع الاقتصادي مهم جدا سواء ما كان متعلقا بالعقوبات أو الأصول المجمدة. الشرط الثالث أنهم قد يظهروا بعض المرونة في القضية النووية، لكن ليس كشيء سيهدد حقوقهم السيادية في مسألة امتلاكهم لبرنامج النووي، لكن إلى الدرجة التي ربما قد يكون هنالك فيها نوع من التوقف للنشاطات، وأن يظل لديهم الحق في امتلاك برنامج النووي.
0: أرجو أن تبقوا معنا الآن إلى العراق، حيث تستكمل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انسحابها من العراق في خطوة تنهي المهمة العسكرية للتحالف التي بدأت عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة، مع تأكيد السلطات العراقية تسلم القواعد والمقرات التي كان يشغلها التحالف وعدم بقاء قوات قتالية أو تدريبية بعد الموعد المحدد. ومعنا من قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. أهلا بك سامر، قربنا من هذا المشهد واستكمال قوات التحالف الدولي عملية انسحابها من العراق.
2: نعم، نتواجد هنا أمام قاعدة فيكتوري والكائنة في مطار بغداد الدولي حيث كان يشغلها التحالف الدولي. نتواجد هنا في هذا المكان تحديدا، هذا هو المكان الذي كانت تهبط فيه الطائرات التابعة للتحالف الدولي، هو المدرج المشترك بين القوات العراقية والتحالف الدولي في مطار بغداد. الزميل المصور يمكن أن نصور القاعدة، هذه هي قاعدة فيكتوري والتي تعرضت لأكثر من مرة إلى قصف من قبل مسيرات ومن قبل بعض الصواريخ التي استهدفت هذا المقر، مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية. هي آخر المقرات التي تسلمتها السلطات العراقية من التحالف.

0: التحالف الدولي هنا في العاصمة بغداد، هناك أكثر من قاعدة تسلمتها القوات الأمنية العراقية منذ نحو 3 أعوام، تدريجيا بدأت بتسليم هذه القواعد والمراكز. إذا ما تحدثنا عن معسكر التاجي وكذلك قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، يضاف لها أيضا قاعدة حرير الجوية الموجودة والكائنة في محافظة أربيل في إقليم كردستان. هذه القواعد تتحدث القوات الأمنية العراقية عن تسلمها بشكل كامل. أيضا المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أكد في أكثر من مناسبة أن القوات قوات التحالف الدولي غادرت الأراضي العراقية ولا يوجد أي عناصر أمنية إن كان على مستوى التدريب أو حتى على مستوى القوات القتالية. بالتالي 30 سبتمبر كما تقول الحكومة العراقية سيكون الموعد النهائي لمغادرة التحالف الدولي من العراق إن كان على مستوى القوات الأمنية أو حتى على مستوى القوات التدريبية. لكن أيضا رئيس خلية الإعلام الأمني أكد للجزيرة بشكل خاص أن التحالف الدولي سيغادر العراق، لكن ستبقى هناك علاقات ثنائية مع الدول التي شكلت التحالف الدولي وربما للتدريب وكذلك الاستمرار بإعطاء المعلومات وتبادل المعلومات الاستخبارية بين العراق وبين القوات الأمنية التابعة للتحالف الدولي. يتحدث دائما عن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وسيكون هناك أيضا تجهيز للقوات الأمنية العراقية من قبل هذه الدول التي شكلت التحالف الدولي في العراق.
1: وبخصوص هذه العلاقات الثنائية المرتقبة أن تظل مع الدول التي شكلت التحالف الدولي، ما نوع هذه العلاقات حسب ما يجري الحديث عنه في العراق؟
0: المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أكد أيضا في تصريحات خاصة أن رئيس الوزراء شكل لجنة لترسم شكل العلاقة مع التحالف الدولي بعد الانسحاب، إن كان على مستوى التدريب، تدريب القوات العراقية ورفع الجاهزية لهذه القوات، أو حتى على مستوى التسليح. يسعى العراق إلى تسليح قواته الأمنية.
1: شكرا. للأسف فقدنا الاتصال بمراسلنا سامر الكوبيسي. على العموم نشكره جزيل الشكر، كان يحدثنا من قاعدة فيكتوري في مطار بغداد الدولي. ومن بغداد ينضم إلينا السيد زياد عرار المحلل السياسي. أهلا بك سيد زياد. إذا نحن أمام مشهد استكمال الانسحاب الأمريكي من العراق والذي بدأ عام 2014، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للعراق؟
2: شكرا جزيلا. هي قوات تغادر العراق وهي غادرت فعلا العراق، سيتم استكمال هذه المغادرة بشكل رسمي ما بين العراق وقوات التحالف يوم 30/9. هذه المغادرة تعني الكثير للعراق على المستوى السياسي والمستوى الداخلي، أن هناك جاهزية للقوات العراقية وقدرة على إدارة الملف الأمني بشكل كامل. المغادرة جاءت على طلب عراقي مثل ما جاءت هذه القوات في عام 2014 بناء على طلب عراقي. حكومة السودان هي التي أقرت هذا الموعد وحددته بسنتين تنتهي في 30/9 الجار. العراق سيذهب إلى مرحلة تعاون جديدة مع دول التحالف الدولي بشكل منفرد، سيتعامل مع هذه الدول بشكل مباشر، وبدأ التعاون مع دول محددة مثل فرنسا وألمانيا بمجال التكنولوجيا ومجال الدفاعات الجوية. هنا في العراق الأغلبية تقول بأن هذه المغادرة جاءت في وقت مهم وحساس، وتؤيد هذه المغادرة سيما بعض الفصائل والأطراف التي ترى بأن وجود هذه القوات هي محتلة. أطراف أخرى تقول بأن العراق ما زال بحاجة إلى وجود نوع من قوات التحالف أو دعم قوات التحالف، على اعتبار أن هناك مخاطر والمنطقة غير مستقرة ولا توجد لدينا في العراق قوات دفاع جوي. وما بين هذا وذاك حسم الأمر، ستنتهي أو ينتهي وجود هذه القوات في العراق لينتقل إلى مرحلة جديدة. من الواضح أن الحكومة العراقية، حكومة السيد الزيدي، تريد وتسعى لأن تعجل بعمليات الاتفاق حتى لا يحصل هناك أي فراغ. بالنسبة لتواجد القوات على الأرض، بالتأكيد استراتيجيا القوات العراقية قادرة ومتمكنة من تغطية كل مساحة الأرض الموجودة، لكن هناك نقوصات في الذراع الطويلة، الدفاع الجوي، الطيران وما إلى ذلك، وما ذهبت إليه الحكومة تحديدا كان في هذا المجال.
1: لكن ألا يخشى من أن يطرح هذا الانسحاب تحديات أمنية جديدة بالنسبة للعراق في هذه المرحلة؟
2: هناك مخاوف من هذه المخاطر، وهناك حوارات وحديث، وتحدث به الكثير من المتابعين للشأن السياسي والاستراتيجي والعسكري والأمني في العراق، لكن الحكومة أكدت والقوات الأمنية العراقية أكدت جاهزيتها وقدراتها على سد الفراغ وعدم السماح لأي أطراف معادية، ونتحدث عن الأطراف المجاميع المسلحة الإرهابية غيرها، من أن تستغل هذه الفرصة. ولذلك هناك اجتماعات متواصلة خلال الأيام الأخيرة، آخرها أعتقد كان يوم أمس في عملية توزيع قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في المحافظات العراقية، وإعادة نشر القوات التابعة لوزارة الدفاع على أساس أن الصد الأول القوة العسكرية المسلحة اللي هي وزارة الدفاع، ومن ثم قوات الأمن تنتشر في المدن. العراق أخذ احتياطات مهمة مع الدول المهمة في هذه المسألة، نتحدث عن الحدود العراقية السورية، نتحدث عن الحدود العراقية والأماكن الوعرة التي كان ينتظم فيها تنظيم داعش، وبالتالي الإجراءات اتخذت بشكل كبير. لكن الجو العام في العراق هنا يرحب بعملية الانسحاب، والحكومة العراقية وجهت شكر إلى قوات التحالف على ما قدمته في الفترة الماضية.
1: طيب، انتقال العلاقة العراقية الأمريكية في المرحلة المقبلة إلى التدريب وتبادل المعلومات والتعاون الاستخباراتي كذلك يطرح التساؤلات حول حجم هذا التعاون في المرحلة المقبلة، وما الذي يعنيه كذلك بالنسبة للجانب الأمني العراقي؟
2: طبيعة التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، سنعود إلى اتفاقية التعاون المشترك ما بين بغداد وواشنطن التي وقعت عام 2011، التي كانت هي الأساس في عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، والتي كانت تسمى آنذاك قوات الاحتلال، لم تكن تسمى قوات التحالف. في تلك الاتفاقية وضعت كل الشروط والبنود وآليات التعاون والاتفاق وحتى الدفاع عن العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تم على ضوئه جلب قوات التحالف الدولية للعراق عام 2014 عندما احتاج العراق هذه القوات بعد انهيار المنظومة العسكرية في أغلب أو في ثلثي محافظات العراق. طبيعة التعامل مع واشنطن ستكون بمستوى عالي، لأن العراق يريد أن يفعل القدرات الأمنية والتعاون الاستخباري بشكل مباشر ويفعل التعاون الاقتصادي. فالعراق يسعى لأن يكون في المرحلة المقبلة تعاون مع واشنطن اقتصادي واستثماري، إضافة إلى التعاون الأمني. بالتأكيد ستكون جنبة المعلومات والمراقبة الجوية والمتابعة والعملية الاستخبارية هي الأساس في التعامل لرفض العراق بالتطورات التي لا يستطيع أن يغطيها العراق، وهي مشكلة فعلية موجودة في المشهد العراقي. القدرة العراقية في هذه النقطة ضعيفة، هذه مشخصة، ولذلك العراق يحاول أن يذهب بسرعة للتعاون والتعاقد مع فرنسا وذهب ومع كوريا وذهب ومع ألمانيا في هذه الموضوعة.
1: شكرا جزيلا لك زياد عرارة، المحلل السياسي، حدثتنا من بغداد. ونعود الآن إلى نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني. دكتور العتيبي، حسب وزير الخارجية العراقي أو الإيراني عباس عرقجي، فإن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران مستمر ولم يتوقف، لكنه الآن أكثر جدية. باعتقادك ما الذي استجد حتى تصبح الأمور أكثر جدية؟
3: أعتقد تواجد الأطراف وسيلة في نفس المكان، يعني تواجد الوفد الإيراني في الأمم المتحدة وفي نيويورك سهل عملية التفاوض، والجانب الإيراني نعلم بأنه هو دائما يخاف على الصورة الداخلية له كنظام، بالتالي تواجده في الولايات المتحدة قد يعتبر خيانة، لكن ذهابه للأمم المتحدة ليست خيانة، لأنه هو يمثل قضيته بين قوسين العادلة التي يراها داخليا لدى شعبه، بالتالي هذا أمر مهم جدا. هذا التنقل في الرسائل أعتقد يساعد بشكل كبير على انتظام العملية الدبلوماسية والقنوات الدبلوماسية، يعني لا يوجد زيارات مكوكية سابقا كما الذهاب إلى واشنطن وإلى طهران وغيرها من العواصم، هذا ساعد بشكل كبير. غير ذلك التواجد أعتقد الحالي يساعد على أيضا تبادل مجموعة خطط والعديد من المقترحات الموجودة، لأن هذا ما كان تم الإعلان عنه بأن هناك الوسطاء يعملون بشكل كبير على مقترحات عديدة، بالتالي واضح أن أيضا الوسطاء لديهم يحاولون إنشاء آلية أو أرض مشتركة بين الطرفين، بالتالي هناك واضح بأن هناك العديد من المقترحات الموجودة على الطاولة التي يتم عرضها والتعديل عليها، وهذا بحد ذاته وسيلة أعتقد إيجابي، يعني وجود مفاوضات أمر إيجابي، وجود عملية أخذ وصد ورد أمر إيجابي، وهذا يؤكد بأن كل طرف يعلم بأنه يمتلك كل الأشياء لكن يفتقد بعض الأشياء عند الطرف الآخر. يعني الجانب الأمريكي يخرج العديد من النفط تقريبا يوميا حسب وزير الخزانة، لكن ما زالت إيران قادرة على تهديد الملاحة، بالتالي هو يريد أيضا طمأنة الملاحة وخفض أسعار الوقود. الجانب الإيراني يريد الحالة الاقتصادية جدا كبيرة، يريد تخفيف الحصار.

0: يريد أيضا تخفيف العقوبات عليه. بالتالي أعتقد كل طرف يحتاج شيئا، وهذا ما قد يفعل الدبلوماسية هذه الفترة.
1: وبخصوص ما يحتاجه إيران، تحتاجه إيران في هذه المرحلة وهذه الضغوطات الاقتصادية الكبيرة التي فرضها الحصار البحري عليها، كيف سينعكس ذلك على موقف المفاوض الإيراني دكتورة؟
2: بالتأكيد كان الإيرانيون يرحبون بالمفاوضات في الوقت الذي كانوا يظهرون فيه أنهم قادرون أيضا على التصعيد إذا ما تطلب هذا الأمر. فالأمر مفهوم أنهم يحاولون أن يصلوا إلى حل لهذه الأزمة ونهاية لهذه الحرب. نحن نرى أنه حتى هم يصرون على مذكرة التفاهم، لكنهم يظهرون بعض المرونة حول هذا الأمر، وهم مستعدون لأي شيء. علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيطرح على الطاولة.
1: وما الذي سيطرح على طاولة من الجانب الأمريكي، مع العلم أنه يعني بعدما كان هناك حديث عن أن أمريكا ستخفف من العقوبات وتفرج عن بعض أصول إيران المجمدة، جاء ترامب لينفي ذلك قطعا. وبالتالي إلى ماذا يؤشر هذا الموقف الأمريكي؟
2: لا أعتقد أننا سنرى الولايات المتحدة بأن ستكون بعجلة في أمرها في مسألة تخفيف العقوبات أو إطلاق الأصول المجمدة. بالنسبة لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها لم تحترمها إيران، وقاموا بمهاجمة السفن والمدن في والدول في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم. هذا الأمر قتل مذكرة التفاهم، لم نستطع أن نتحرك قدما. أعتقد أن ما سنراه من الولايات المتحدة قدما أنه سيكون هنالك نهج حذر للغاية. أعتقد أنه قد يبدأ بفتح مضيق هرمز إذا ما اقتنعت الولايات المتحدة لفترة من الزمن أن الإيرانيين جادين وراغبين بسماح للسفن التجارية من مختلف الدول بالمرور بطريقة حرة. أعتقد أنه عندما يكون هنالك مستوى من الثقة، قد يكون هنالك ربما خطوة رفع الحصار البحري. المفاوضات الإضافية ومسألة العقوبات والأصول المجمدة يجب أن تكون مرتبطة بالوضع أو الملف النووي.
1: شكرا جزيلا لك أدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. الشكر لضيفتنا الدكتورة عاطفة طغيان، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وللدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. الآن إلى تطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، إذا نرصد معك آخر تطورات المعارك خلال الساعات الماضية.
3: نعم وسيلة، نتحدث عن قصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على امتداد الخط الناري الممتد من جبهات محافظة لحج تحديدا، شريرة وكذلك المضاربة وغيرها من الجبهات، ممتدا إلى الوازعية، نتحدث عن راسن وأيضا جبهة جرداد الشمايتين. بالتالي نحن نتحدث عن كرة نار متدحرجة حتى هذه الساعة. هذا القصف بطبيعة الحال هو يأتي بعد مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة المضاربة تحديدا، أو في محاور جبهة المضاربة هناك، حيث شنت جماعة الحوثي هجوما. قالت المصادر العسكرية إنه كان قويا وعنيفا على مواقع القوات الحكومية التي بطبيعة الحال صدت هذا الهجوم، وكبدت الحوثيين خسائر في العتاد والأرواح. استمر الهجوم ساعات طويلة حتى قبيل ساعات الفجر الأولى، كان أيضا الطيران الحربي حاضرا وبكثافة في هذه المعركة. المصادر أكدت أن الطيران الحربي استهدف بعدد من الغارات مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم باتجاه هذه الجبهة تحديدا في الوازعية وكذلك المضاربة. أيضا الطيران الحربي استهدف تعزيزات للحوثيين، حتى قبل ساعتين من الآن كان الطيران الحربي قد استهدف تعزيزات للحوثيين في جبهة حيفان. هناك غارتين استهدفتا تعزيزات وكذلك تحصينات للحوثيين، بالتزامن أيضا مع استهداف الطيران الحربي لمنصة إطلاق صواريخ في جبل نومان بالحوبان. القوات الحكومية كانت قد أعلنت أن الضربات الجوية وصلت إلى أكثر من 350 غارة استهدفت

0: مواقع وتعزيزات للحوثيين في 10 جبهات على مستوى الجغرافيا اليمنية. معظم هذه الغارات بطبيعة الحال تركزت في محافظة تعز وتحديدا في جبهة الوازعية وأيضا في جبهة المضاربة التابعة لمحافظة لحج. هناك حيث تدور معركة ما بات يعرف بالسيطرة على القمم الجبلية. الحوثيون منذ دخلوا الساحل الغربي لم يتمكنوا من تثبيت مكاسبهم على الأرض وبالتالي المعارك هناك محتدمة. أيضا كانت قد اندلعت مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي إثر تنفيذ جماعة الحوثي محاولة تسلل في جبهة جرداد الشمايتين. تقول القوات الحكومية إنها تمكنت من صدها وإفشالها عقب ذلك قصف مدفعي كثيف لجماعة الحوثي على قرى ومناطق جرداد. أدى ذلك بطبيعة الحال بحسب المصادر الميدانية إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين. كرة النار تتدحرج وسيلة مع كل ساعة، وهذا أيضا يتزامن مع اتساع رقعة النزوح. الأمم المتحدة كانت قد حذرت وكذلك المنظمات الإنسانية من أوضاع إنسانية صعبة وبالغة التعقيد يعاني منها النازحون الذين فروا من مناطق النزاح وتركزوا بشكل كبير في مدينة تعز. ونحن نتحدث عن هذه المدينة ينبغي الإشارة إلى المواجهات المحتدمة التي تشهدها مختلف محاور القتال سواء في الجنوب وحتى في الجبهات المحيطة بالمدينة. نتحدث عن محاولات تسلل فاشلة للحوثيين في جبهة الدفاع الجوي وكذلك هجوم قالت القوات الحكومية إنها صدته في جبهة بني بوكاري. نعم وسيلة،
1: أشكرك جزيل الشكر مها علي مراسلتنا من تعز. ومعنا هنا في الاستوديو سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. أهلا بك سعيد. كما قالت مها هي كرة نار متدحرجة، كيف نفهم زيادة وتيرة واتساع رقعة هذه المعارك خلال الساعات الماضية؟
2: واضح أن المعارك تتجه إلى التوسع والامتداد على محافظة تعز بما فيها مدينة تعز. لاحظنا ذلك منذ 48 ساعة الغارات التي استهدفت الاتجاهات الأربعة لتعز، شرقا وغربا شمالا جنوبا، ولاحظنا تركيز هذه الضربات على مصادر التعزيزات، مصادر الإمداد، المصادر أيضا التجمعات الحوثيين. الحوثيون في المقابل يدفعون بمسلحيهم أو مقاتلين إلى جبهات الغربية لتثبيت الوجود، ولذلك أيضا الجانب الحكومي يحاول يمنع رفض هذه الجبهة بالقوى البشرية الحوثية يعني بالضربات الجوية، بعض أحيان بالضربات المدفعية إذا قطع الطرقات. ولذلك هذه كرة الثلج هي يمكن أن نبلورها في موضوع واحد، هو محاولة تثبيت ما حققه الحوثيون من اختراق في الساحل الغربي، محاولة تثبيته لأنه حتى الآن لم يتحقق الاستقرار التام في مناطق الساحل وباب المندب. فهم الآن يدفعون بعناصر، لكن في المقابل دفع العناصر المسلحة إلى هذه المنطقة تتعرض هذه العناصر إلى عملية قتل بالطيران بالقصف، وهذا ما لاحظناه. حتى أمس الناطق العسكري يقول في خلال 24 ساعة 456 قتيل.
1: هناك تفوق جوي واضح للقوات الحكومية، هل هذا يمكن أن يحسم بعض المعارك؟
2: هي القوة النارية الجوية واضح أنها لصالح القوات الحكومية، لكن لا تحسم المعارك حقيقة، هي
1: خاصة التضاريس والجبال
2: فقط هي تستنزف الحوثيين تنهكهم، لكن هذا الرهان كله على الأرض. الحوثيون رغم أن استنزفوا كثيرا لكنهم لم يتوقفوا عن رفض جبهاتهم بالقوى البشرية والتعزيز للمناطق. مثلا في الجند، في طريق الجند طريق المطار، هذا القصف هو جاي الإمدادات من جهة الشمال من جهة صنعاء ودمار وإب.
1: طيب الآن ما هي أبرز المؤشرات التي يجب التركيز عليها لمعرفة مسار هذه المعارك وميزان القوة كذلك؟
2: يعني وسيلة المعركة حتى الآن صحيح أن كرة الثلج تتوسع لكنها تدور في دائرة واحدة، يعني لم تعد حاسمة. حتى الآن هي مراوحة في المكان، وأعتقد أن نحن يمكن تكسر هذه الكرة بعملية عسكرية شاملة.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن معنا هنا في الاستوديو. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل واعتداءاتهم على قرى فلسطينية. ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. جيفارا، إذا نرصد معك هذا المشهد وآخر تطوراته كذلك.
3: اقتحامات لمناطق عدة وسيلة في الساعة الماضية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء في بلدة بيت ريما حيث قامت جرافات الاحتلال بتجريف العشرات من أشجار الزيتون وكأنه إجراء عقابي، لأنه هذا العمل تم في مقربة من المنطقة التي وقعت فيها الأسبوع الماضي عملية أدت إلى مقتل مستوطن بعد عملية نفذها فلسطيني وهي قريبة من موقع مستوطنة نافيت سوف. أما في بلدتي المغير وأبو فلاح غرب شرقي محافظة رام الله قام جنود الاحتلال الإسرائيلي باقتحام البلدتين، فرض حصار عليهما، ولكن أيضا المستوطنون لم يغيبوا عن المشهد، بمعنى أنهم قاموا برشق الحجارة على المركبات الفلسطينية التي كانت عالقة بين البلدتين في الطريق الرئيس. وعطفا على سؤالك، بالطبع ما يحدث في داخل المسجد الأقصى المبارك، انتهت فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية مع تسجيل دائرة الأوقاف الإسلامية ومحافظة القدس قيام أكثر من 1400 مستوطن باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الاقتحامات اليوم الرقم كان فيها كبير نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة، ولكن الاقتحام اليوم هو يأتي مع قيام المستوطنين بالاحتفال بما يسمى بعيد العرش في يومه الرابع، ولكن عمليات التنكيل بالمقدسيين كانت قد اتسعت في هذا اليوم أيضا خارج أسوار المسجد الأقصى المبارك بالاعتداء على المسنين، النساء، أصحاب المحال التجارية، فرض إغلاقات وحواجز، بمعنى أن مدينة القدس هي حصار داخل حصار في قلب الحصار، وسواء من جدار الفصل العنصري، من خلال الحواجز العسكرية، من خلال الشريط الاستيطاني، سواء في شمالي المحافظة أو في شرقيها تحديدا، ولكن أيضا كانت التجمعات البدوية ليست غائبة عن اعتداءات المستوطنين، حيث سجل هجوم للمستوطنين على التجمع البدوي معازي الجبع وهو الواقع الشمالي محافظة القدس المحتلة وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي الذين اقتحموا مساكن ومنشآت وقاموا بتخريبها. يضاف بالطبع إلى كل ذلك هو المشهد الذي كان في ساعات الصباح الأصعب في منطقتين هنا في رام الله تحديدا.
1: نعم،
3: في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله تجمع المئات من المستوطنين، وأيضا في بلدتي قريوت وجالوت جنوبي مدينة نابلس.
1: شكرا جزيلا لك جيفارا البوديري مراسلتنا من رام الله. إلى التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. أهلا بك غازي، تطورات الوضع في غزة لهذا اليوم الذي شهد استشهاد 7 فلسطينيين بينهم قائد في حماس.
4: نعم وسيلة، والشهيد السابع أعلن عنه قبل دقائق بعد أن وصل جراء استهداف طال منطقة النفق في حي التفاح إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة على إثر هذه الغارة التي استهدفت سطح منزل. وهذا الفلسطيني وصل بحالة حرجة إلى مجمع الشفاء الطبي، عمليات الإسعاف لم تكن كافية لإنقاذ حياته قبل أن يعلن بعد ذلك عن استشهاده، وارتفاع الحصيلة إلى شهداء، وبالتالي عمليا هو استمرار للاستهدافات التي تطال الفلسطينيين داخل مناطق تواجدهم. بدأت صباح هذا اليوم باستهداف شقة سكنية في حي النصر بسلسلة من المسيرات الإسرائيلية، وبالتالي أعلن بعد ذلك عن استشهاد عز الدين البيك ومرافقه، وهما اللذان من ضمن كتائب القسام التي خرجت بنعي في بيان لها لهذه الشخصية التي تتولى قيادة لواء الشمال وعضو المجلس العسكري في كتائب القسام. بعد سلسلة محاولات إسرائيلية لاغتيال هذه الشخصية البارزة في كتائب القسام، تلا ذلك استهداف شهدته المنطقة الشمالية من مدينة غزة أو من شمالي القطاع في مخيم حلاوة الذي يضم عددا كبيرا من النازحين الفلسطينيين والذي يحاذي المنطقة الصفراء. الاستهداف وقع بصاروخ طائرة مسيرة، وصل في بداية الأمر 7 من المصابين قبل أن يعلن بعد ذلك عن استشهاد 2 وإصابة 5 آخرين من بينهم طفلان. وبالتالي عمليا نصيب مدينة غزة وشمالي القطاع كان ربما الأكبر جراء هذه الغارات. كذلك في مخيم جباليا كان هنالك استهداف لمجموعة من المواطنين، 3 من المصابين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة في مجمع الشفاء الطبي هنا. بينما في جنوبي القطاع في خان يونس كان مجمع ناصر الطبي قد أعلن عن استشهاد امرأة متأثرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح، وهي إلى الغرب أو أقصى الغرب من المناطق التي يتمكن فيها الفلسطينيون من التواجد. وفي دير البلح كذلك أعلن عن استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. 7 شهداء وعدد كبير من المصابين جراء هذه الخروقات.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. إلى روسيا، حيث أعلنت وكالة أندرفاكس مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة مقاتلة في منطقة أمور في أقصى شرق البلاد. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95 بعيدة المدى تحطمت في المقاطعة. معنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أمين، هل أعلنت روسيا تفاصيل وملابسات تحطم هذه المقاتلة؟
5: نعم، في الحقيقة هي قاذفة استراتيجية وليست مقاتلة، هي من الجيل الأول، تعد من أقدم القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى في العالم، والتي يعود تصميمها إلى منتصف القرن الماضي، وجرت عليها تحديثات كثيرة في الجيش الروسي، لكن تتعرض باستمرار مثل هذه الطائرات لحوادث يعلن عنها لاحقا، وعادة ما تكون أعطال فنية أو في محركاتها، ولكن حتى الآن وزارة الدفاع لم تتحدث عن أسباب هذه الحادثة، باستثناء ما أعلنته وهو يتمثل في أنها كانت في مهمة تدريبية في منطقة بريموريا أقصى شرقي البلاد، وأكدت الوزارة بأن شخصا واحدا نجا فيما قتل 6 آخرون وهم جميعهم من طاقم هذه القاذفة الاستراتيجية. وهي في الحقيقة ليست المرة الأولى، حيث كانت قاذفة من نفس الطراز قد سقطت غير بعيد عن هذه المنطقة التي سقطت فيها اليوم، وتحديدا في خبارفسك عام 2015، وقتل حينها كل طاقم تلك القاذفة. عدد الكوارث المتعلقة بتحطم سواء المقاتلات من الجيل الحديث في الجيش الروسي أو القاذفات أو حتى طائرات النقل العسكري تتكرر كثيرا، خاصة في الأعوام الأخيرة. نتحدث عن 4 حوادث عام 2024، 5 حوادث في عام 2025، و4 حوادث أيضا مماثلة هذا العام، من بينها طائرات حديثة عندما نتحدث عن MiG-31 أو Su-34، وهي من الطائرات أو المقاتلات العسكرية الروسية الحديثة. وإذا تحدثنا عن المنطقة الجغرافية فإنها مثل هذه الحوادث تقع في مناطق مختلفة من روسيا، سواء في الجنوب كما حدث في ستافروبول أو في إقليم كراسنودار، أو في أقصى الشرق الروسي، حيث خلال الأعوام الأخيرة تركز روسيا تدريباتها العسكرية في هذه المنطقة تحديدا البعيدة جغرافيا عن منطقة الصراع، هنا الحديث عن الحدود الأوكرانية وأقصى الغرب الروسي. في انتظار تفاصيل هذا ما وقع تحديدا والأسباب.
1: شكرا أمين درغامي،
5: حسب بيان وزارة الدفاع.
1: مراسلنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية مع رنيم أبو خزام، ونسلط فيها ضوء على انخفاض سعر صرف الريال الإيراني لمستوى جديد مقابل الدولار. إليك رنيم.
6: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. منذ اندلاع الحرب والعملة الإيرانية تواصل الانخفاض، مسجلة المرة تلو الأخرى مستويات جديدة. عوامل عدة ساهمت في تعميق هذا الانخفاض وتنوعت ما بين تشديد العقوبات واستمرار الحرب والحصار الأمريكي وتراجع تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض صادرات الطاقة. وحتى قبل اندلاع الحرب ساهمت الظروف الاقتصادية وتعثر المفاوضات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي في الضغط على الريال. ففي يناير الماضي سجل سعر الصرف مستوى 1.5 مليون ريال لكل دولار. وعقب اندلاع الحرب تسارع تراجع العملة مع ارتفاع المخاطر وتراجع الثقة وزيادة الطلب على الدولار، وتجاوز بنهاية فبراير مستوى 1.8 مليون ريال للدولار. استمر سعر صرف الريال في التذبذب أمام الدولار مع تحركات طفيفة، إلى أن وصل في مايو إلى مستوى 1.9 مليون. وبحلول سبتمبر مع تشديد العقوبات والحصار وانخفاض صادرات النفط وتراجع تدفقات العملة الأجنبية، دخل الريال الإيراني مرحلة أكثر حدة، كاسرا حاجز 2 مليوني ريال لكل دولار. واصل الريال خسائره ليسجل مستوى تاريخيا جديدا مع استمرار الضغوط على الاقتصاد الإيراني واحتياطيات النقد الأجنبي، ليسجل بنهاية سبتمبر أكثر من 2.5 مليون ريال للدولار، ما يعني أن الانتقال من مستوى يناير إلى السعر الحالي في سبتمبر تكون العملة الإيرانية قد فقدت نحو 40% من قيمتها خلال أقل من 9 أشهر. ويدخل الاقتصاد الإيراني مرحلة شديدة الهشاشة تحت ضغط الحرب والعقوبات والحصار وتراجع النفط وانهيار الريال، بينما يصبح أي تحسن لاحقا مرتبطا بقدرة طهران وواشنطن على تثبيت تسوية تعيد فتح مضيق هرمز وتخفف القيود على النفط والتمويل والاستثمار. ومع التراجعات التاريخية للعملة الإيرانية، يتوقع صندوق النقد استمرار التضخم عند مستويات شديدة الارتفاع، بما يفاقم تآكل القوى الشرائية للأسر الإيرانية. وبحسب الصندوق، تسببت الحرب والعقوبات وتراجع التجارة والطاقة في انتقال الاقتصاد الإيراني من النمو الضعيف إلى انكماش واضح خلال العام الحالي. وأصبح النفط أكبر نقاط الضغط المالي على طهران بعدما خفض الحصار الأمريكي قدرة إيران على تصدير الخام من 2 مليوني برميل يوميا إلى 250,000 فقط. ويمكن لتخفيف العقوبات أن يعيد صادرات النفط بسرعة نسبية، لكن القيود الفنية والاستثمارية تجعل العودة الكاملة إلى مستويات أعلى غير مضمونة. تحتاج إيران بعد أي تسوية إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء قطاعات الطاقة والنقل والصناعة التي تضررت بالحرب وسنوات العقوبات. وتقول طهران إنها بحاجة إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن رانيا، كيف يؤدي تراجع قيمة العملة الإيرانية على القدرة الشرائية للمواطن الإيراني؟
7: نحن اليوم هنا في أمام بعض مكاتب الصرافة في شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران. قبل 3 ساعات تقريبا بدأت عمليات التداول في السوق الموازية، ومع انطلاق عمليات البيع والشراء التي تحدد أسعار يوم غد، تم تسجيل انهيارا جديدا في سعر العملة الوطنية، سعر صرف العملة الوطنية الإيرانية مقابل الدولار، حيث تم تسجيل مقابل كل دولار أمريكي 2,500,000 ريال إيراني. كانت قد أغلقت عمليات التداول ليلة أمس بالوصول إلى 2,440,000 ريال، وهذا ما يمكن أن تشاهدوه هنا في على شاشات أسعار الصرف لمكاتب الصرافة، وكما تشاهدون أيضا الازدحام الذي تشهده مكاتب الصرافة حيث يقبل المواطنون لشراء العملة الأجنبية لعدة أسباب، بعضها من أجل دواعي السفر وأيضا التجارة، ولكن عدد لا بأس به من المواطنين يسعون من أجل الحفاظ على مدخراتهم يسعون لشراء الذهب والفضة وأيضا العملات الأجنبية لحفظ قيمة مدخراتهم من الانخفاض، خاصة مع يعني تأثير هذه التغيرات والتقلبات السريعة والمتواصلة لأسعار الصرف في الأسعار بشكل عام. عندما ترتفع أسعار الصرف هنا في إيران، عندما يرتفع سعر الدولار، يؤثر هذا الأمر بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة الغذائية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والسيارات، وذلك بسبب أن إيران تتعرض لعقوبات شديدة من قبل الولايات المتحدة، ولذلك مع أي ارتفاع ترتفع الأسعار في المقابل. هناك أيضا تأكيدات على أن هذا الأمر يعني يأتي رغم تأكيدات من الحكومة الإيرانية على أن هذه التغيرات والتقلبات هي ناجمة عن الحرب النفسية والإعلامية التي تشنها الولايات المتحدة مستخدمة سلاح العقوبات ضدها. اعتبر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن هذه التغيرات سيتم إذا استمرت أكثر من ذلك سيتدخل البنك المركزي من أجل السيطرة على أسواق الصرف، هذا ما كان قد أكده سابقا، فيما تقول الحكومة أنه رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأنها تواصل الإجراءات من أجل تخفيف هذه الصعوبات على المواطن الإيراني. وجدير بالذكر أن هذه الأسعار للصرف هي في السوق الموازية، إنما الأسعار الحكومية فهي تختلف، وبعض هذه الأسعار تخصص لشراء السلع الأساسية والدواء وأيضا لدعم الصناعة والإنتاج، ولكن تبقى هذه الأسعار في الأسواق الموازية هي التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع وأيضا التضخم في البلاد، ويتحمل الإيرانيون على محاولة يعني تفادي هذه الارتفاعات بتخزين بعض السلع وأيضا بتحويل مدخراتهم إلى مدخرات من الفضة والذهب وأيضا العملات الأجنبية على اختلافها.
6: شكرا لك مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. ودائما حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران محمد إسلامي الخبير الاقتصادي. بداية أهلا بك، وهل أصبح تراجع سعر صرف الريال الإيراني هو انعكاس مباشر للعقوبات والحصار وتراجع صادرات النفط، أم أن المشكلة أعمق وتتعلق بضعف الثقة بالاقتصاد نفسه؟
8: أولا شكرا جزيلا للاستضافة. عندما نتحدث عن سعر الصرف بالنسبة للريال مقابل الدولار، العائدات هنا هي بالريال والإنفاقات هي أيضا بالريال الإيراني وفيما يتعلق أيضا بالمعونات. بالنسبة للبنك المركزي الإيراني فلديه سياسة متعلقة بتثبيت سعر الصرف لإدارة الوضع الاقتصادي، ولكن بعد الحرب كل محافظ البنك المركزي يدعم فكرة عدم تثبيت سعر الصرف، وذلك ليوجد وضعا اقتصاديا متزنا يخدم السوق الحرة وأيضا يخدم سعر الصرف الذي يستخدم الآن في مؤسسات الحكومة أو في القطاع العام أو الخاص. إذن الآن ما نشهده الآن فيما يخص سعر الصرف هو أن البنك المركزي الإيراني يدير هذا الوضع في الاقتصاد الإيراني والسوق الإيرانية. إذن فهناك عوامل كثيرة تؤثر في سعر الصرف، أحدها هو المشكلة المرتبطة بالحرب الاقتصادية وأيضا الحرب العسكرية في ذات الوقت، لأن هناك ضغوطا أمريكية على الاقتصاد الإيراني لخمسة عقود. ولكن ما يحدث الآن هو أن هناك مشكلة مرتبطة بمضيق هرمز، وهناك حصار أمريكي على مضيق هرمز، وهذا له آثاره ووقعه على المدخولات الإيرانية المتعلقة بصادرات النفط أو منتجات أخرى مثل البتروكيماويات، وهذه مهمة للاقتصاد الإيراني. إذن فبالتالي العائدات الإيرانية بالدولار تأثرت بسبب الحصار.
6: إذن ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من الآثار السلبية لهذا الوضع؟
8: أولا، هذا ليس أمرا يمكن أن يفسر الوضع برمته فيما يخص الاقتصاد الإيراني. سعر الصرف كمؤشر هو مهم جدا، ولكنه ليس المؤشر الوحيد لتفسير ما يجري والصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإيراني. إذن فالبنك المركزي الآن لديه سياسة وفكرة أولى، وهي أن لا يثبت سعر الصرف وأن يترك للسوق أن يكون فيها قرار حرة متعلقة بسعر الصرف. والآن الشركات الإيرانية سوف تتعامل بالعائدات بالدولار الأمريكي أو أن تقوم باستبدال الريال بالدولار، ولكن ليس حسب البنك المركزي. إذن فهذه قرارات مهمة من البنك المركزي الإيراني. في ذات الوقت ينبغي أن يكون هناك اتخاذ لقرارات متعلقة بالحصار. عندما نتحدث عن الحصار يجب أن ننظر إلى الاقتصاد الإيراني بأن أمامه فرصة الآن لكي يستخدم أكثر من 7,000 كيلومتر من الحدود البرية مع البلدان المحيطة. لذلك فهناك الآن القيام بإجراءات تخفف من هذا الوضع الحالي من خلال التعامل مع دول جارة مثل تركيا، وأيضا التعامل بالصادرات والواردات عن طريق السكك الحديدية كما يحدث مع الصين، وهذا أيضا مهم.
6: سيد محمد، في بداية هذا الشهر قال محافظ البنك المركزي، وحضرتك ذكرت هذا البنك، قال محافظ البنك المركزي الإيراني أنه مستعد لضخ ملياري دولار في أسواق الصرف. برأيك لماذا يستمر الريال في التراجع؟
8: إن التضخم عامل مهم فيما يتعلق بتفسير الظروف الاقتصادية في إيران وبعد عقود من الثورة الإيرانية. إذا ما رأينا الحرب الهائلة على الإيرانيين والهجوم على مصافي البترول ومعامل البتروكيماويات وأيضا شركات الصلب، إذن الآن هذا بسبب إدارة البنك المركزي بأن الأوضاع الآن ليست بذلك السوء. لذلك هناك قدرة الآن على شراء الدولار الأمريكي بطريقة حرة، أي أن البنك المركزي يحاول أن يضيف المزيد من الدولارات الأمريكية وأن يضخها في السوق الحرة. وهذا أيضا تم الحديث عنه من قبل البنك المركزي وتفسيره سابقا.
6: شكرا لك سيد محمد إسلامي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من طهران. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا لك رنيم. اقتربنا إذن من ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم من جديد إذن إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأكد أنها تفشل فشلا ذريعا. وأضاف ترامب أن هذا الأمر سينتهي قريبا وأن أسعار النفط ستنخفض كما كانت من قبل. من جهته قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، وأضاف أن طهران تأمل الحصول على رد نهائي من واشنطن اليوم. من ناحيته قال الجيش الإيراني إنهم سوف يشنون حربا أو عملية استباقية إذا توصلوا إلى نتيجة بأن ما سماه العدو سيشن هجوما وشيكا على إيران. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة القطرية مستمرة في نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. في اليمن أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. وفي القدس أعلنت محافظة المدينة أن أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال في رابع أيام عيد العرش اليهودي.

0: كما أفاد مراسل الجزيرة بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن كفير اقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع. وفي الأثناء، أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بأن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. ومن جهتها، قالت كتائب القسام إن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. البداية إذن بتطورات في ملف التوتر الإيراني الأمريكي وآخر التصريحات الأمريكية والإيرانية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران معنا مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما. نبدأ معك فادي لرصد آخر التطورات وأبرز ما قاله رئيس ترامب.
1: نعم، وسيلة الرئيس الأمريكي في فعالية هنا في واشنطن دافع عن قراره شن هذه الحرب على إيران التي وصفها بالنزهة، عندما قال إن التاريخ سوف يذكر هذه العملية بأنها من أهم الإنجازات في تاريخ إدارته، وقال توقع بأن تنتهي الحرب قريبا، وأشار إلى أن إيران تفشل فشلا ذريعا جراء انهيار الاقتصاد، وأشار إلى أنه عندما تنتهي هذه العملية ستهوي أسعار الطاقة النفط. وبالتالي الرئيس الأمريكي يركز بشكل أساسي هذه الأيام، كما تركز إدارته على مسألة جوهرية بالنسبة له، بأن الموضوع أو الخلاف مع إيران يتعلق ببرنامجها النووي، خصوصا في ظل هذه المفاوضات غير المباشرة والشروط الإيرانية التي لا تزال تتمحور بشكل أساسي حول مضيق هرمز. الإدارة تقول إنها تجاوزت هذا الملف، خصوصا في ضوء تصريحات مسؤول أمريكي للجزيرة يوم أمس، عندما قال إن موقف الولايات المتحدة يتعزز بينما يقوض موقف إيران، وأن حركة العبور عبر مضيق هرمز في تزايد باستثناء إيران. وأشار هذا المسؤول إلى أن إيران أبدت مرونة في التعامل مع المسائل النووية، لكن هناك خلافات تباعد بين واشنطن وطهران تتعلق بمسألة من يتخذ الخطوات الأولى وطبيعة الالتزامات بين الطرفين. نحن نعلم أن هناك شروط إيرانية تريد من الولايات المتحدة إيران، منها أن تقوم باتخاذ خطوات أولى في إطار مذكرة التفاهم التي تقول الإدارة الأمريكية أنها تجاوزتها. في المقابل، ترك نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الباب مفتوحا أمام إمكانية التوصل إلى تسوية، قال سوف نراقب أفعال إيران خلال الشهرين المقبلين وفق تعبيره، وأشار إلى أنه لطالما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك إمكانية لإبرام اتفاق مع إيران، لكن هذه الإمكانية مشروطة بمسألتين: الأولى أن تحسن إيران التصرف، وأن تفي بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة. وعزى جي دي فانس قيام إيران وفق وجهة نظره بانتهاك مذكرة التفاهم الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن إلى الانقسامات بين داخل القيادة الإيرانية، وقيام المتشددين كما وصفهم بإطلاق النار على السفن، وهو ما لم تكن راضية عنه ولم ترغب به أصوات أساسية ضمن القيادة الإيرانية وفق تعبيره. في المقابل، وزير الخارجية ماركو روبيو أعاد التأكيد مرة أخرى إلى أن حركة تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز تكاد تعود إلى مستوياتها ما قبل الحرب بسبب زيادة شحنات النفط عبر المضيق بحماية القوات الأمريكية وبالتنسيق معها، لكنه أشار إلى أنها لم تصل إلى مستويات ما قبل الحرب، لأن الولايات المتحدة من خلال حصارها تحرم إيران من تصدير أي برميل من النفط وسيلة.
0: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من واشنطن بابا ولد حرمة. ماذا عن آخر التصريحات في إيران ودلالات ما قاله المتحدث باسم الجيش الإيراني؟ ودعني أنوه إلى ما قاله الجيش الإيراني: لا ننكر عبور عدد قليل من السفن وكمية صغيرة من النفط من هرمز، لكن ذلك ضئيل مقارنة بما قبل الحرب. ولوح كذلك بعملية استباقية كما قال. ضعنا في سياق هذا التصريح ودلالاته.
2: نعم وسيلة، بالفعل التأكيدات الإيرانية تمضي نحو أن إيران تبسط سيطرتها بشكل كامل على مضيق هرمز. يقول الحرس الثوري أن ما تحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عبور ناقلات النفط من ذلك المضيق غير دقيق. يقول إن الأمر يتعلق بسفن صغيرة تحاول العبور أثناء الليل، ويؤكد الحرس الثوري أن السفن التي تعبر من

0: الإيرانية العميد حسين محبي وكذلك الناطق باسم الجيش الإيراني العميد محمد كرمينيا. وكل هذه التأكيدات تمضي نحو تأكيد هذه السيطرة على مضيق هرمز وكذلك الاستعدادات وبناء القدرات العسكرية لدى إيران بشكل مضطرد. يقول هؤلاء المسؤولون يؤكد الحرس الثوري أن القوات الإيرانية باتت ترغم البحرية الأمريكية على الابتعاد إلى أكثر من 500 كيلومتر من مدخل مضيق هرمز. ويؤكد الجيش الإيراني أيضا أنه استغل فترة وقف إطلاق النار من أجل بناء قدراته العسكرية وتنظيمها وإدخال أسلحة جديدة متطورة بالإضافة إلى رسم بنك جديد من الأهداف سيكون عرضة لاستهداف القوات الإيرانية في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية أي هجمات عليها. محمد بقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني يمضي في نفس الاتجاه، يقول إن الرد الإيراني على أي هجوم عليها سيكون سريعا وقويا وحاسما. ويؤكد محمد بقر قاليباف أنه ما لم يكن باستطاعة إيران أن تبيع نفطها فإن دول المنطقة لن تتمكن كان من ذلك أيضا. ويقول إن أهدى التهديدات الأمريكية لإيران قد ولى فيما يتعلق بتلك التحريرات وذلك التلويح. كانت هناك تهديدات متكررة على لسان مسؤولين عسكريين يقولون إن إيران تمضي من عقيدة تغير عقيدتها العسكرية من التركيز على الدفاع إلى التركيز على الهجوم. ويلوحوا في أكثر من مناسبة بأن إيران قد تشن هجمات استباقية كلما رأت ذلك ضروريا لحماية أمنها ومصالحها والدرء أي اعتداءات عليها في المسارية الدبلوماسية مسارية المفاوضات. كانت هناك هذه التصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعيدة تلك المشاورات التي عقدها مع الأمريكيين بوساطة من دولة قطر، مشاورات غير مباشرة مع الأمريكيين بتيسير من دولة قطر. يقول إن بلاده قدمت مقترحاتها وشروطها لفتح مضيق هرمز وإنها تنتظر أن يكون هناك رد أمريكي، تأمل أن يكون هناك رد أمريكي على تلك المقترحات اليوم. ويحدد عباس عراقجي مجال تلك المفاوضات بأنه يتعلق حصرا بمضيق هرمز والشروط الإيرانية لإعادة فتحه.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. معنا في الاستوديو الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ومعنا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكما أدميرال جون. الإيرانيون ينتظرون الرد النهائي من قبل واشنطن اليوم، لكن انطلاقا من التصريحات القادمة من واشنطن سواء من قبل ترامب، جي دي فانس أو روبيو، ما الذي نفهمه وما الذي يريده الأمريكيون في هذه المرحلة؟
2: أعتقد أن الأمر كان واضحا للغاية لأنه كان في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية أن المقترح الذي قدمه النظام وقدم في نيويورك لم يكن مقبولا للولايات المتحدة. وأعتقد أن النظام سيسمع بشكل رسمي من طريق من المفاوضين وأن الأمر لم يكن مقبولا، والسبب بعدم قبوله أنه لا يناقش مسألة فتح المضيق على أنه شيء يجب القيام به من أجل للدخول في مفاوضات إضافية. إذا ما تذكرتم في بداية الحرب بدأ النظام بمهاجمة السفن التي تمر عبر المضيق، وبعد اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم استمر هذا الأمر. بالتالي الولايات المتحدة مهتمة بالتأكد من أن مضيق هرمز مفتوح بدون أي عواق. بالنسبة للعقوبات الاقتصادية والأصول المجمدة، هذه أمور مرتبطة بالقضية النووية. أعتقد أن هذا هو الرد الذي سيسمع معه النظام بشكل رسمي اليوم، وبعد ذلك سيتم تقرير كيف سيرغبون بالتفاوض بمضي قدما. وإذا ما كان الموقف مقبولا للولايات المتحدة ستستمر الولايات المتحدة بدورها في التفاوض أيضا.
1: التفاوض لكن على أي أساس دكتورة طغياني؟ واضح أن واشنطن لا تريد أن يبقى مضيق هرمز ورقة لدى الإيرانيين في ضوء الوقائع والحقائق والأرقام حول عبور السفن. إلى أي مدى نجحت فعلا الإدارة الأمريكية في انتزاع هذه الورقة من إيران؟
2: أعتقد أن مضيق هرمز يؤدي وظيفته، لأن الإيرانيين في حقيقة الأمر كان النفوذ هو مسألة، وبسبب التفوق الجغرافي الإيراني وباستخدام موارد قليلة بإمكانهم أن يزعزعوا الاستقرار ويزعزعوا الملاحة في مضيق هرمز ويعطلوها.

0: من الواضح أنه باستطاعتنا أن ننظر إلى أسعار النفط، هي تعدت $100 للبرميل، وبالتأكيد النظر إلى القضايا الاقتصادية الأخرى والمؤشرات الاقتصادية هي تخبرنا بأن هناك ضغط اقتصادي حقيقي على الاقتصاد العالمي، والأمريكيون ما يزالون يقولون أن ويصرون على فتح مضيق هرمز. هذا يعطي فكرة أن الأمريكيين لا يسيطرون على مسألة مضيق هرمز.
1: طيب، وفي خضم هذا الحديث عن المفاوضات إمكانية التوصل لأي اتفاق، تأتي تصريحات المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إذا توصلنا إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما وشيكا فسنشن حربا أو عملية استباقية. كيف نفهم دلالات هذا التصريح في هذا التوقيت؟
0: بالتأكيد هنالك إحساس داخل إيران أن الأمريكيين في حقيقة الأمر ومسألة التفاوض التي تجري الآن ربما هي استراتيجية تحاول الولايات المتحدة لكي تجبر إيران على أن ربما لكي يجبروا إيران على شن هجمات، وبعد ذلك يقومون بإعادة تنظيم صفوفهم ربما وشن هجمات بعد الانتخابات. من الواضح أن ما يحصل على الأرض أن الأمريكيين يعيدون تنظيم قواتهم وأصولهم وإعادة هيكلتها، ويقومون بسحب قواتهم من العراق ومن أفريقيا ومن بالتالي فهم هذه مؤشرات أن هناك عدد كبير من القوات وتكثيف عدد كبير من القوات العسكرية في المنطقة. الإيرانيون يحاولون أن يقولوا أنهم مستعدين لأي تصعيد عسكري.
1: وإلى أي مدى هذا تحليل منطقي وواقعي باعتقادك، كما قال الدكتورة طغياني، وأن الخيار العسكري ما زال موجود لدى الأمريكيين رغم الحديث عن أن التفاوض مستمر؟
0: أعتقد أن الولايات المتحدة ستستمر بالإبقاء على إمكانياتها وقدراتها على الرد العسكري، خاصة على الرد على أي نوع من الهجمات التي قد يشنها النظام. لننظر إلى ما حصل اليوم في المضيق. بمعدل خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 30 مليون برميل من النفط خرجت عبر المضيق، على الرغم من أن الإيرانيين يستمرون بشن بعض الهجمات على السفن التجارية والناقلات. هنالك عدد أو كمية معتبرة من النفط تخرج من النفط، ولكن ليس بمستوياتها السابقة بالتأكيد. هنالك حاجة إلى المزيد، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة تنجح بشكل كبير في إخراج النفط من الخليج. بالإضافة إلى ذلك فإن الحصار على الموانئ الإيرانية يستمر، وهذا يمثل ضغطا على 80% من عائدات الاقتصاد الإيراني تم غلقها بالكامل. بالتالي ما دامت الولايات المتحدة ستبقى بإمكان إمكانياتها العسكرية تأهبا لأي رد. وأيضا مسألة كان هنالك أعتقد أنه ليس هنالك أي سبب حقيقي للولايات المتحدة لشن أي هجمة الآن، ولا أتوقع أننا سنقوم بذلك فيما عدا إذا كان هنالك رد على اعتداء إيراني.
1: لكن هذا الإصرار الأمريكي على يعني تصوير بأن الوضع في المضيق أصبح يمكن القول بأنه عادي، أن النفط يمر ويتدفق عبره، هل هذا كافي في ضوء هذا الوضع الأمني المتدهور وارتفاع أسعار شركات التأمين والعبور الخطر؟ كيف يمكن وصف هذا الوضع الذي تتباهى به الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة؟
0: هو ليس حل طويل الأمد ترغب برؤيته الولايات المتحدة، ولا هو حل طويل الأمد يرغب برؤيته أي بلد. بالتالي ما هو موجود اليوم هو أننا نقوم باستخدام الموارد الكثيرة من أجل أن نخرج النفط من الخليج، ونحن نقوم بذلك بنسبة أكثر من النصف. مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحا، ويجب أن يكون كل بلد قادر على استخدامه، ولا يجب على النظام أن يكون له تأثير على وضع اقتصاديات دول الخليج أو على أي اقتصاد. بالتالي إذا ما أراد النظام استخدام المضيق بطريقة سلمية، وعندما أظهروا ذلك فسترون أن الولايات المتحدة ستقوم برفع الحصار البحري. ما نحن عليه الآن هو ليس حل طويل الأمد بالتأكيد.
1: دكتورة طغياني، واضح أن ترامب يركز على أن الخلاف حاليا يتعلق بالملف النووي، وأن ملف مضيق هرمز تجاوزه الزمن. فيما يتعلق بالملف النووي، ما الذي يمكن أن يتغير على صعيد الموقف الإيراني؟
0: بالتأكيد فإن البرنامج النووي هو قصة طويلة للإيرانيين، وبالتأكيد فإن الإيرانيين ووكالات الاستخبارات الأمريكية في عام 2011 و12 و25 و24 أيضا قد أعلنت بشكل واضح أن وأعلنوا بأنفسهم أن الإيرانيين لا يخططون لصنع أي سلاح نووي، وبالتأكيد هم ليسوا فقط لا يخططون للقيام بذلك، لكنهم لم يتخذوا القرار لصنع سلاح نووي. بالتالي هذا الأمر واضح، أن الأمريكيين يستخدمون هذا الأمر كذريعة لمهاجمة إيران ولخرق حقوق إيران، وأيضا هم يعرفون أنفسهم أن هذه القضية، قضية البرنامج النووي، قد عفى عليها الزمن. هذا ليس بالشيء باستطاعته أن يستخدمه كذريعة لارتكاب المزيد من الخروقات ضد إيران. بالتالي الأمر واضح، إذا ما رأى الإيرانيون أي شيء قد يطرح على الطاولة، هم متسمون بالمرونة لربما تقديم تنازلات، بعض التنازلات، لكن هذا لا يعني أنهم سيتنازلون عن حقهم السيادي في امتلاك برنامج نووي، لأن الآن السعوديين ينشئون منشآت نووية لأنهم يعتقدون أن النفط سينفذ يوما ما، بالتالي الإيرانيين لديهم نفس الحق.
1: طيب، إذا ما تحدثنا عن أي اتفاق أو تفاوض، نتحدث عن تنازلات من الطرفين. إذا كان الجانب الإيراني مطالب بتقديم أي تنازلات، ماذا عن الجانب الأمريكي، مع العلم أن ترامب نفى بالأمس تقديمه أي عروض أو تنازلات فيما يتعلق بالعقوبات أو أصول إيران المجمدة؟
0: يبدو أن الرئيس سيكون راغبا لتقديم بعض التنازلات عندما يتعلق الأمر بالعقوبات والأصول المجمدة. عندما توافق بداية من يجب أن يكون هنالك فتح للمضيق، لكن يجب أن يكون هنالك تعامل بالقضية النووية. إذا لم ترغب إيران بالحصول على سلاح نووي، لن تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهنالك كميات أخرى مخصبة بنسبة 20%، هي تحتاج فقط ما فوق 5%. إذا لم يكونوا يرغبوا بوجود أو صنع سلاح نووي، لن يكون لهم منشآت سرية في داخل جبل الفأس. إذا لم يريدوا أو يرغبوا بصنع سلاح نووي، عليهم أن يتخلوا عن الأمور التي تمكنهم من صنع هذا السلاح. هذا أمر منطقي وهذا ليس تنازلا. علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيقدمه.
1: شكرا جزيلا لك الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، والشكر لدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. الآن إلى العراق، حيث تستكمل قوة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انسحابها من العراق في خطوة تنهي المهمة العسكرية للتحالف التي بدأت عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة، مع تأكيد السلطات العراقية تسلم القواعد والمقرات التي كان يشغلها التحالف وعدم بقاء قوات قتالية أو تدريبية بعد الموعد المحدد. معنا من قاعدة الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي مراسل الجزيرة سامر الكوبيسي. سامر، ما الذي ترصده لنا من هذه القاعدة في أعقاب هذا الانسحاب الأمريكي من العراق؟
2: نعم وسيلة، نتواجد هنا أمام قاعدة الدعم اللوجستي، وهي القاعدة أو آخر القواعد التي تسلمتها القوات العراقية من التحالف الدولي بحسب وزارة الخارجية. نقف هنا أمام هذه القاعدة والتي تظهر من خلفي، وهي تبدو خالية من عناصر التحالف الدولي. لا يوجد هنا أي تواجد للتحالف الدولي بحسب ما تتحدث الحكومة وبيانات القائد العام للقوات المسلحة، بأن التحالف الدولي قد غادر العراق، وما هي إلا ساعات حتى يكتمل هذا الانسحاب من جميع القواعد. لا توجد أي قوات تابعة للتحالف الدولي هنا بحسب الحكومة العراقية. الحكومة العراقية تسلمت أكثر من قاعدة بدءا من معسكر التاجي وكذلك قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير في أربيل. قاعدة عين الأسد في الأنبار وهي أكبر القواعد تسلمتها القوات العراقية قبل نحو عامين من الآن، إضافة إلى قاعدة حرير في أربيل في إقليم كردستان. بالتالي القوات العراقية استلمت جميع القواعد التي كان يتواجد فيها التحالف الدولي، آخرها التي نقف هنا أمامها قاعدة الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي. وسيلة لو سمحت لي معي ضيف المتحدث باسم القائد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء يحيى رسول. بالبداية سيادة اللواء، هل توجد قوات للتحالف الدولي هنا في العراق؟ نستطيع القول أن العراق خالي من قوات التحالف الدولي الآن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ومشاهدي قناة الجزيرة. احنا نوقف الآن أو نقف الآن أمام قاعدة فيكتوريا، والقاعدة هي كانت تابعة للتحالف الدولي، والآن لا يوجد أي مقاتل من التحالف الدولي وهي خالية وسلمت من قبل الحكومة العراقية. لا يوجد أي عنصر من التحالف الدولي الآن على الأراضي العراقية. يوم غدا هو يوم 30/9 وهو يعتبر يوم السيادة الوطني العراقي، وحقيقة سيحتفل العراقيون بهذا اليوم بيوم السيادة بخروج قوات التحالف الدولي بشكل تام من كل القواعد العسكرية كانوا يتواجدون فيها.
2: سيادة اللواء، هناك سؤال، هل القوات العراقية جاهزة لمسك هذا الملف الأمني؟ وماذا عن ملف التسليح؟
3: أكيد اليوم احنا يعني هذه الاستشارة أعطيت إلى القائد العام قوات مسلحة ووضح بها أنه اليوم القوات المسلحة العراقية بكل صنوفها ومسمياتها قادرة على الحفاظ على العراق وعن سيادة العراق وعن كرامة العراق، ولديها القدرة الكاملة. لدينا قواتنا في الحدود والشريط الحدودي مؤمن بشكل كامل مع كل دول الجوار، هناك تحكيمات تحصينات، هناك طائرات مسيرة، هناك كاميرات حرارية، لدينا قطعات جيش منتشرة، قطعات شرطة اتحادية، كل القوات اللي موجودة متكاملة وموجودة. كذلك لدينا احتياط للقائد العام للقوات المسلحة، لدينا فرقتين الأولى والثانية قوات خاصة، لدينا فرقة 25 مشاة آلي، كذلك لدينا جهاز مكافحة الإرهاب، لدينا أيضا قوات احتياط أخرى هي متواجدة من ضمنها قيادة فرقة المدرعة التاسعة. لهذا اليوم قواتنا قادرة عن الدفاع عن العراق وعن سيادة العراق. كذلك موضوع التسليح حقيقة من الأولويات اللي وضعها أمام عين السيد القائد عن القوات المسلحة، وموضوع استكمال بناء قدرات القوات المسلحة، ومن ضمن هذه القدرات خاصة في موضوع الدفاع الجوي. لدينا تفاهمات، لدينا وفود فنية ذهبت إلى دول رصينة في موضوع استكمال هذه القدرات، وكان هناك حقيقة توجيه قبل السيد القائد العام بتقليص دراسة قدمت بأن يكون هناك 6 سنوات لاستكمال هذه القدرات، لكن قدمت وجه السيد القائد العام وأمر بأن تكون هناك بدل من 6 إلى 3 سنوات والتخصيصات المالية الكاملة لبناء هذه القدرات وفي كل الأسلحة. يعني تعرف وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش ترتبط بها 5 قيادات أسلحة: قيادة القوة الجوية، قيادة طيران الجيش، قيادة الدفاع الجوي، قيادة البحرية، وكذلك قيادة القوات البرية.
2: سيادة اللواء، فيما يخص العلاقة مع التحالف الدولي، هل ستنتهي العلاقة مع التحالف الدولي بهذا الانسحاب أم سيكون هناك علاقات ثنائية إن كان على مستوى التدريب أو التجهيز؟
3: أنا أعتقد إحنا حقيقة نشكر كل اللي قدم لنا الدعم والإسناد في حربنا ضد داعش ومن ضمن قوات التحالف الدولي، قدمت لنا حقيقة جهد جوي كبير، ضربات. حقيقة عن ضد هذا التنظيم الإرهابي كنا ندافع عن العالم.
1: للأسف فقدنا الاتصال مع مراسلنا سامر الكبيسي الذي كان يحاور ضيفه اللواء يحيى رسول الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية حول هذا الانسحاب للقوات الأمريكية. نعود الآن إليك سامر، هل تسمعني؟
3: أنا أعتقد لا تذهب فقط في الموضوع العسكري، ممكن أن تذهب في موضوع الاستثمار.
2: نعم وسيلة.
3: الاقتصاد، كل شيء ممكن أن تذهب هذه العلاقة الثنائية.
2: بمعنى أن العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر حتى بعد الانسحاب؟
3: أكيد هذا يترك الأمر إلى الحكومة العراقية وهي من تقرر هذا الشيء، وأعتقد أنه علاقتنا ستكون جيدة مع كل دول التحالف الدولي، وهناك رغبة من دول التحالف الدولي والناتو أن تستمر هذه العلاقة الثنائية وجيدة مع العراق.
2: شكرا سيادة اللواء على هذه التوضيحات. نعم وسيلة، هكذا تحدث الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية بأن العلاقات مع التحالف الدولي ربما ستستمر حتى بعد هذا الانسحاب، إن كان على مستوى التسليح، إن كان على مستوى الدعم والتدريب والمعلومات. هذا ربما ما تحدث به المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية. أيضا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة تحدث في وقت سابق بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سيشكل لجنة لترسم شكل العلاقة بين التحالف الدولي أو الدول التي شكلت التحالف الدولي مع العراق، وذلك لغرض التدريب والتسليح. وأيضا سيكون هناك جزء من هذه العلاقة لتسليح القوات العراقية، خاصة الدفاعات الجوية والتي يحتاجها العراق كما تتحدث الحكومة في أكثر من مناسبة.
1: شكرا جزيلا لك سامر الكبيسي مراسلنا، حدثنا من قاعدة الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي، ولضيفك الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية. الآن إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. معنا من تعز مراسلنا ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. أهلا بكما ياسر، ما جديد هذه المعارك مع اتساع رقعتها وشدة حدتها كذلك؟
4: نعم وسيلة، ما زالت الاشتباكات مستمرة في عدة جبهات في تعز، خاصة في الوازعية وكذلك في الشمايتين، ومعظم جبهات تعز ما زالت فيها اشتباكات بين الجانبين. محور تعز العسكري أعلن عن غارتين جويتين استهدفتا مواقع وآليات للحوثيين في منطقة الأعروق في مديرية حيفان جنوبية تعز. أيضا كانت هناك غارات صباح اليوم في الساعات الأولى من صباح اليوم استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت قادمة للحوثيين، استهدفتها الغارات الجوية في منطقة الجند وكذلك في محيط مطار تعز الواقعان شرق مدينة تعز. أيضا الحوثيون قصفوا على مناطق في تعز، وكذلك هناك قصف للحوثيين على مواقع للقوات الحكومية في منطقة كهبوب، وكذلك استهدفت قوات درع الوطن، وهناك أنباء عن قتلى وجرحى من القوات الحكومية خلال ذلك القصف الذي قام به الحوثيون في تلك المناطق. أيضا ما زالت الاشتباكات تدور في منطقة كهبوب التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها منذ أيام، لكن قوات العمالقة درع الوطن كذلك مسنودة بقبائل الصبيحة تصد تلك الهجمات التي يقوم بها الحوثيون خلال الأيام الماضية. هذا مجمل ما جاء خلال الساعات الماضية من أحداث خاصة في تعز. أيضا ما زالت هناك الأوضاع الإنسانية صعبة جدا في تعز وفي كل مناطق اليمن، النازحون ينزحون بشكل كبير خاصة من مناطق التماس التي ما زالت تدور فيها المعارك والاشتباكات.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من تعز ياسر حسن. نبيل اليوسفي، بخصوص هذه الغارات على عدة مناطق في اليمن سواء في تعز، صعدة، الحديدة، ما الذي تقوله جماعة أنصار الله الحوثيون؟
5: نعم وسيلة، على صعيد الغارات الجوية قالت وسائل إعلام رسمية هذا اليوم تحديدا بأن نحو 38 غارة جوية، هذه الغارات هي سعودية حسب الوسائل الإعلام هنا، وأكدت بأنها قد استهدفت نحو 27 غارة جوية، استهدفت محافظة صعدة وحدها وأكثر المديريات التي استهدفتها الطائرة السعودية بحسب الوسائل الإعلام الرسمية هي مديرية السحار بمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتي استهدفت بنحو 17 غارة جوية، بالإضافة إلى 3 غارات جوية في منطقة حرف سفيان شمال العاصمة اليمنية صنعاء، وهي تابعة لمحافظة عمران، وغارت على مديرية مستبى. وكذلك قالت تلك الوسائل بأن غارات جوية نحو 6 غارات استهدفت أبراج الاتصالات في مديريتي الدريهمي واللحية بمحافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى غارة استهدفت محافظة تعز واستهدفت مدرسة في محافظة تعز حسب هذه الوسائل. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 38 غارة جوية، أكد بأنها استهدفت صعدة وحجة المجاورة لها وهما على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى غارة سعودية بحسب الناطق العسكري استهدفت محافظة تعز، وأكد بأن ضحايا سقطوا جراء هذه الغارات، وبأن إجمالي عدد الغارات منذ نحو 25 يوما بلغت 1132 غارة جوية وقصفا صاروخي استهدفت هذه المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. وأكد أيضا بأن هذه الغارات هي من طائرات تايفون F-15، وانطلقت هذه الطائرات السعودية من قاعدتي خميس مشيط وكذلك قاعدة الطائف الجوية في المملكة العربية السعودية. على الصعيد الداخلي وتحديدا باتجاه الجبهات، أكدت القوات المسلحة بأنها سوف تواصل استهداف مصادر التهديد أيا كانت وفي مختلف جبهات القتال في اليمن، وبأن التصعيد سيقابل بالتصعيد، وبأن معادلة الحصار وكذلك التصعيد سوف تستمر حتى يتم رفع العدوان حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، وأيضا رفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما بالتزامن وسيلة بحسب وزارة الصحة مع الوضع الإنساني الذي يعيشه السكان، وخصوصا مع إغلاق مطار صنعاء، حيث أكدت وزارة الصحة بصنعاء بأن نحو 200 ألف مريض لا يستطيعون السفر عبر مطار صنعاء، كما أن الوصول إلى مطار عدن بشق الأنفس بسبب وعورة الطريق وبعد المسافة وكذلك نقاط التفتيش في تلك المناطق. نعم،
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء. معنا هنا في الاستوديو سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن، أهلا بك سعيد. رقعة المعارك ووتيرة الغارات، ما الذي تقوله لنا على صعيد الوضع الميداني الراهن؟
6: طبعا هو واضح أنها تتسع هذه المواجهات، وهناك التصريح لافت قبل قليل صدر عن متحدث الرسمي للقوات الحكومية يقول أنه يرصد كل تحركات الحوثيين ويعرف تحركاتهم حسب كلامه، ثم أشار إلى عبارة قال كل المواقع والأهداف العسكرية هي هدف مشروع لقواته، وبالتالي واضح أن هناك أيضا تصعيد مقابل خلال الساعات القادمة بتحذيره أن كل التحركات مرصودة وأن كل هدف عسكري هو مستباح للقوات الحكومية. هذا قبل 10 دقائق تقريبا صدر، مما يعني أننا قد نشهد هذه الليلة ضربات جوية، استهدافات لعدد من التعزيزات. ولوحظ أنه خلال هذه الفترة خلال 24 ساعة الماضية كان في استهداف لمحيط مطار تعز ومنطقة الجند، وهذه مناطق معروف فيها القاعدة الجوية، فيها كما يتهم الحكومة تتهم الحوثيين أنها نصبوا فيها منصات صاروخية. تصريح المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين أكد على أن أيضا هناك ارتفاع في وتيرة القصف الجوي، لكن بغض النظر كل هذه الغارات والقصف لا تحسم معارك، إنما هي تستنزف الطرف الآخر تنهكه إلى حد كبير، لكن على الأرض تبقى الخريطة مثبتة كما هي.
1: طبعا عنوان بارز اليوم كذلك هو موضوع التعبئة العامة الذي تم إقراره، ما دلالاته أهميته كذلك في هذه الظروف؟
6: بالنسبة للتعبئة العامة هو أول قرار يتخذ لم تشهده اليمن، تعتبر علامة فارقة في تاريخ الجمهورية اليمنية إذا جاز التعبير، وهو دلالته الأساسي أن العملية السياسية انسدت أفقها تماما، وأن يبعث برسالة أيضا للمجتمع الدولي بأنه لابد من حسم هذا الأمر، وأيضا رسالة ثانية أن الحكومة اتخذت قرار بنقل الحالة الذي هي قائمة الحالة السلمية إذا جاز التعبير إلى حالة الحرب، واعتبار كل الإمكانات مسخرة لهذا. لكن إلى أي حد أو إلى أي مدى استجيبت هذه الدعوة أو تمت حتى الساعة ليست هناك أشياء مادية أو ملموسة نستطيع أن نقيس مدى الاستجابة وتنفيذ هذه القرار، قرار التعبئة العامة.
1: طبعا لسيما أنها تأتي بعد سنوات من الحروب التي عانى فيها اليمن من ويلات هذه المعارك، وهذا ربما ما يدفعني للحديث عن الوضع الإنساني الصعب الذي يمر به اليمنيون.
6: بالنسبة للوضع الإنساني هو وضع كارثي وليس مأساوي، أكثر من مأساوي، وهو أصلا البلد منهار سابقا، وفاقم الأمر هذه الحرب الأخيرة وخروج الناس خاصة في توقيت الآن العام الدراسي والأطفال، هذا أيضا فاقم أكثر. غياب الجهود الحكومية غائبة إلى حد كبير حقيقة، وهي تتحمل مسؤولية، المنظمات الدولية حتى الآن لم تقم بواجبها، هناك أكثر من 5 مليون نازح داخل البلد غير اللاجئين الموجودين في الدول الجوار، فبالتالي هذه مأساة الحقيقة ستظل مقلقة للناس.
1: وبالتالي أن تأتي هذه الدعوة لتعبئة العامة في ظروف إنسانية صعبة، هل هذا المعطى سيزيد من نسبة الاستجابة أم على العكس؟
6: هو في حال استمرت الحكومة بهذا الوضع الحالي سيفاقم الأزمة بالتأكيد، ما لم تبادر أيضا التعبئة العامة أنك تسخر كل الإمكانات لخدمة الحرب بمعنى وتداعياتها النازحون الذين يجب استيعابهم في مراكز إيواء وظروف صحية ومعيشية تليق بالإنسان.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، حدثتنا هنا في الاستوديو. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل واعتداءاتهم على قرى فلسطينية. ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري، أهلا بك جيفارا. إذن بخصوص هذه الاقتحامات والاعتداءات على القرى الفلسطينية، ماذا في الجديد؟
7: آخر منطقة شهدت اعتداءات وسيلة هي قرية جمال الواقعة شمال غربي محافظة رام الله. خرج الأهالي للتصدي لمجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاولوا مهاجمة البلدة والتوغل فيها، فوقعت مناوشات ومواجهات بين الأهالي وبين المستوطنين، لكن بالطبع قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق قنابل الغاز اتجاه الفلسطينيين و قامت بحماية المستوطنين وتأمين الخروج الآمن له بشكل كامل. كان قد سبق ذلك هجمات للمستوطنين وأيضا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة، من بينها بلدة بيت ريما. جرفات الاحتلال جرفت العشرات من أشجار الزيتون تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع كان قد شهد عملية الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل مستوطنين، وكأنه عقاب جماعي يتم من خلال تجريف الأراضي. أما بلدتي المغير وأبو فلاح شرقي المحافظة فأيضا كان هناك اقتحام واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، أما المستوطنون فقاموا برشق الحجارة اتجاه المركبات الفلسطينية. اللافت والذي يظهر حجم عدم التعامل بالمثل هو أنه عندما يرشق فلسطيني حجر أصبح الآن يحاكم ويسجن، بينما عندما يقوم المستوطنون بإطلاق حتى الرصاص اتجاه الفلسطينيين لا يتم محاسبتهم. أما بالطبع المشهد الأصعب كان اليوم في داخل باحات المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة، حيث سجلت عمليات الاقتحامات اليوم أعداد قياسية نظرا أو قياسا بالسنوات الماضية. نتحدث عن 1462 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترتي الصباحية والمسائية المخصصة لاقتحامات المستوطنين. كان هناك تنكيل بنساء ورجال وكبار السن وبأصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة، وهذا العمل بدأ تحديدا منذ ساعات مساء أمس وقد يتواصل أيضا يوم غد مع استمرار المستوطنين باحتفالاتهم بما يسمى بعيد العرش اليهودي. هذا العيد الذي كان أيضا مسرحا لاحتفالات وطقوس تلمودية أداها المئات من المستوطنين إن لم يكن الآلاف في داخل أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. منع الفلسطينيون من الدخول إلى الحرم، هذا الحرم الذي منع فيه الأذان لأكثر من 100 مرة منذ بداية هذا العام، الآن هو أصبح في هذا العيد تحت سيطرة الاحتلال والمستوطنين بالكامل. ما هو أهمية ما يحدث الآن؟ أن التقسيم الزماني والمكاني في الحرم الإبراهيمي الشريف كان أمر واقع وفرض بالقوة منذ عام 1994، ولكن في المسجد الأقصى المبارك فرض حتى الآن رسميا وعلنا التقسيم الزماني، بمعنى أنه لا يوجد دخول واقتحام للمستوطنين أيام السبت، ولكن طوال أيام الأسبوع هناك فترتين صباحية ومسائية لاقتحام المستوطنين، ولكن التقسيم المكاني لم يكن علنا. الآن نراه على أرض الواقع، بمعنى أن التقسيم المكاني بمعنى أصبح من مدخل ما يعرف بباب المغاربة أحد أهم أبواب المسجد الأقصى المبارك بساحاته 144 دونما، هما مخصص أصلا للمستوطنين بعد السيطرة عليه في عام 1967 من جهة باب المغاربة، ولكن وحائط البراق أو كما يسميها اليهود بحائط المبكى. ولكن ما نراه في هذه الأيام تحديدا ومن خلال مواصلة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمواصلة الاقتحامات، كما قام اليوم باقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف وبالأمس الحرم القدسي المسجد الأقصى المبارك، هو دليل وما يدليه أيضا بتصريحات بأن الأرض الآن أصبحت لليهود وأن هذا المكان هو الآن أصبح جاهزا لليهود وإقامة الهيكل الثالث وفق مزاعم الجماعات الاستيطانية، يدلل على ما هو قادم. ولكن المشهد الأصعب كان أيضا في بلدة بيتونيا وسيلة، حيث مئات من المستوطنين تجمهروا هناك، وهذه البلدة هي الأقرب إلى وسط مدينة رام الله أي إلى مناطق ألف.
1: شكرا جزيلا لك جيفارا البوديري مراسلتنا من رام الله. معنا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور رائد. واضح أن الأعياد الدينية للإسرائيليين يدفع فاتورتها بثمن باهظ الفلسطينيون من اقتحامات اعتداءات وإغلاقات كذلك للمعابر، كيف تقرأ هذا المشهد؟
8: نعم وسيلة، مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناة الجزيرة. يعني أنه من أخطر ما يواجه الفلسطينيون اليوم في الضفة الغربية هو الأعياد اليهودية وكذلك الانتخابات الإسرائيلية، بحيث أن الضفة الغربية والشخصيات الوطنية الفلسطينية والأماكن المقدسة لدى الفلسطيني باتت استوديو يصور به غلاة اليمين المتطرف تنكيلهم بالفلسطينيين وإجرامهم بحق الفلسطينيين، ليقدموا على أساس أنه دعاية انتخابية يستغلها هؤلاء المتطرفين في أوساطهم في الساحة الانتخابية الإسرائيلية، وهذا نشهده مع بن غفير سواء داخل السجون، سواء في اقتحامه للمسجد الأقصى أو في اقتحامه للحرم الإبراهيمي، أو ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية في كل قراها ومدنها وعلى شوارعها. منذ 10 أيام الضفة الغربية تعيش حالة من العزل الذاتي التام من خلال إغلاق البوابات على كل المدن والقرى والمؤدية لباقي مدن الضفة الغربية، وكاننا في حالة سجون ونشوة، فقط ننتظر إما اقتحامات من الجيش الإسرائيلي أو هجمات من المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم وعلى سياراتهم وعلى حركتهم وتنقلهم. هذا المشهد واضح بأنه مشهد مرعب، مشهد قاتل ومشهد
1: هو مشهد مرعب كما تقول،
8: لكنه بمستقبل آخر.
1: دكتور رائد، مشهد مرعب كما تقول، لكنه يتكرر كثيرا، تكرار هذه الاقتحامات سواء للمسجد الأقصى، الحرم الإبراهيمي كذلك، ما الذي جعله الآن مشهدا روتينيا؟
8: مشهد روتيني حقيقة نتيجة لصمت العالم عن هذه الجرائم من ناحية، ومن ناحية ثانية وكأن العالم يتعامل أن هذا موسم انتخابي وأنه ما أن ينتهي هذا الموسم الانتخابي ستنتهي هذه التصرفات، ولكن هذه التصرفات ليست فقط مرتبطة بالموسم الانتخابي، صحيح حدتها، صحيح ظهورها إلى العلن، لأن الذي يظهرها إلى العلن حقيقة هم متطرفون المستوطنين أو متطرفو الحكومة اليمينية، ولكن هذا لا يعني البتة أن هذا عبارة عن فقط على الموسم. هذه استراتيجية واضح بأنها متكاملة ما بين الحكومة وبين المستوطنين. هناك صحيح أن بعض الأطراف في الحكومة التي في الدولة التي تخص المؤسسة الأمنية التي تشتغل بتصرفها. لاحظي قبل فترة عندما تم الإعلان عن قضية أن الشرطة ألقت القبض على نفق من قطاع من كلية قلقيلة، وبعد يوم يعني قال بيان للمؤسسة الأمنية وقال أنه أن هذا الكلام.
1: طيب دكتور رائد، يعني اللافت أن أصوات غربية عديدة في المرحلة الماضية تعالت وهي تنتقد إسرائيل بشكل كبير، حتى من بين دول كانت يعني تتحالف ومع إسرائيل، آخرها بريطانيا. كيف نفسر استمرار هذه الاقتحامات والاعتداءات والخطة الاستيطانية الإسرائيلية رغم كل هذه الأصوات المنتقدة والمعارضة كذلك لهذه السياسة؟
8: يعني الجهد الدولي مقدر، وهذه المواقف ذات احترام ولها صداها ولها وقع، ولكنها لغاية الآن غير كافية. غير كافية لسببين. السبب الأول لأنها غير متجهة نحو الحكومة الإسرائيلية، وتتعامل مع الاستيطان وكأنه شيء خارج عن الفعل السياسي الرسمي. الاستيطان ليس فعل، الاستيطان هو استراتيجية. سياسات المستوطنين هي سياسات سلوك المستوطنين هو مدعوم بسياسات تشريعية واقتصادية وقانونية إسرائيلية وسياسية. هذا طالما بقي التعامل مع المستوطنين والاستيطان وكأنه شيء معزول عن الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجه توجه عقوبات أو توجه مقاطعة للحكومة الإسرائيلية، إذا لم توقف هذه السياسات وإذا لم تضع لها حد، باعتقادي سيبقى الجانب الإسرائيلي يتعامل بهذه السياسات أنها سياسات تبقى في لديه قابلية للتعامل معها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رائد نعيرات، الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية، ضيفنا من نابلس. إلى التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بأن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، أهلا بك من جديد غازي، نستكمل رصد المشهد الميداني والإنساني كذلك في قطاع غزة لهذا اليوم.
9: نعم وسيلة، ويمكن إضافة أيضا أحداث جديدة إلى ما رصدناه في الساعة الأخيرة، حيث تواصل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي المتمركزة في المناطق الشرقية لقطاع غزة الواقعة ضمن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار بكثافة صوب تلك المناطق، وكذلك الرصاصات تصل إلى مناطق أخرى يتواجد فيها الفلسطينيون في المناطق الغربية من محافظات القطاع. هذه الحالة رصدناها في المنطقة الشمالية بالتحديد، أكثر في جباليا البلد هنالك، حيث لا تزال آليات الاحتلال تطلق الرصاص تجاه تلك المنطقة التي شهدت واحدة من الأحداث الصعبة عصر هذا اليوم باستهداف مسيرة إسرائيلية لمخيم حلاوة. وهذا المخيم ربما له خصوصية بعض الشيء لأنه يقع بمحاذاة المنطقة الصفراء، وسكان تلك المنطقة والنازحين في تلك المنطقة يشتكون باستمرار من هذه الخروقات التي على ضوئها يسجلون تقريبا في كل يوم إصابات وكذلك شهداء في ضوء هذه الغارات. وصل شهيدان وخمسة من المصابين جراء الغارة الإسرائيلية التي جاءت من مسيرة إسرائيلية، وكانت بالنسبة للفلسطينيين في تلك المنطقة حدثا ضخما، لأنه بوصول هذه الإشارة هرعت سيارات إسعاف كثيرة إلى تلك المنطقة لنقل المصابين الذين من بينهم طفلان وصلا إلى مجمع الشفاء الطبي. كذلك في منطقة حي التفاح وقع استهداف آخر لسطح منزل على إثره وصل في بداية الأمر مصاب إلى مجمع الشفاء الطبي قبل أن يعلن بعد ذلك عن استشهاده ليكون الشهيد السابع الذي يسجل في كشوفات مستشفيات القطاع منذ فجر هذا اليوم. ولكن ربما الحدث الأبرز الذي شهدته مدينة غزة هو الذي يتعلق باستشهاد عز الدين البيك ومرافقه، والذي يشغل منصب قائد لواء الشمال في كتائب القسام، والذي يعتبر عضوا مهما في المجلس العسكري العسكري لكتائب القسام. هذه أو عملية الاغتيال هذه جاءت بعد سلسلة من محاولات الاغتيال، سواء في هذه الحرب أو حتى قبلها حاول الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عز الدين البيك، وتمكن في هذا اليوم فجر هذا اليوم من اغتياله في شقة سكنية في حي النصر بثلاث مسيرات مفخخة وفق ما رصدناه هنا ميدانيا. وبالتالي هذه العملية تضاف إلى الخروقات الإسرائيلية التي شهدتها مدينة غزة منذ صباح هذا اليوم. وكذلك في منطقة جباليا كان هنالك استهداف أيضا من مسيرة إسرائيلية لعدد من الفلسطينيين، وصل منهم ثلاثة بحالات حرجة إلى مجمع الشفاء الطبي يتلقون العلاج الحثيث داخل أروقة المجمع، ولكن توصف حالة أحدهم بالخطرة جدا بالنظر إلى وصوله جراء هذه الغارة. الأمر لا يتعلق فقط بخروقات إسرائيلية تشهدها مدينة غزة على وجه التحديد، بل كذلك في المناطق الجنوبية.

0: الجنوبية والمحافظة الوسطى. مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح أعلن عن استشهاد فلسطيني بعد وصوله مصابا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني أن ما تشهده المناطق الشمالية من إطلاق نار مكثف من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي ينسحب على المحافظة الوسطى وكذلك على جنوبي القطاع، وفق ما أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس باستشهاد امرأة متأثرة بجراحها نتيجة رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت قد أصيبت بهذا الرصاص في منطقة مواصي رفح، وهذه المنطقة أيضا ذات خصوصية لأنها تتعلق بوجودها بالقرب من مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الذي يذهب نحو اغتيال الفلسطينيين واستهدافهم بصورة مباشرة من الجو لا يقتصر الأمر على هذا السلاح، بل يواصل تلك العمليات من خلال إطلاق النار الذي يوصف في كثير من الأحيان بأنه عشوائي يطال مخيمات النازحين. وهذه الآلية أو الاستراتيجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين باتت مقلقة بالنسبة لهم لأنها تذهب نحو تسجيل خسائر فادحة على المستوى البشري.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسلنا من غزة. في بريطانيا تعهد رئيس الوزراء أندي بيرنام بالالتزام خلال فترة ولايته بمبادئ تطبيق حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين. وقال في أول خطاب له أثناء المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول إن حكومته ستواصل العمل على تحقيق ذلك. معنا من ليفربول مراسلة الجزيرة مينا حربلو. مينا، هل حملت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني أي جديد بخصوص القضية الفلسطينية؟
2: وأعاد التأكيد كزعيم لحزب العمال الحاكم، تحدث هنا للأول لمرة أولى في المؤتمر السنوي للحزب أمام القاعدة الشعبية التي تدعمه والتي أوصلت سلفه إلى السلطة وأعادت حزب العمال إلى السلطة، تعهد بأن بريطانيا ستلتزم بالمبادئ من أجل القيادة في ما يتعلق بحل الدولتين. وهو كان يشرح خطته العشرية لتغيير بريطانيا التي قال بأنها ضلت طريقها منذ زمن طويل متعهدا بأنه سيقوم بما لم يجرؤ عليه سلف أي من أسلافه، بما في ذلك الالتزام بتطبيق حل الدولتين. ربط أندي بيرنام بين أمن بريطانيا والقيادة القوية وأيضا الالتزام بالمبادئ، وتعهد للحضور بأنه سيسمعهم وبأنه سيقوم بما هو في مصلحة المملكة المتحدة بشكل عام. ولكن هو كان أيضا يردد ما قاله وزير خارجيته إدمي لباند عندما تحدث هنا أمام المؤتمر بالأمس، حينما أكد على أن الحكومة حكومة أندي بيرنام ماضية قدما في نهجها وإعادة ضبط علاقاتها مع إسرائيل ونهجها المتعلق برفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتصرفاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكد بأنها أيضا ماضية قدما في تنفيذ الإجراءات والعقوبات التي كانت قد أعلنت عنها منذ وصولها إلى السلطة فيما يتعلق ب يعني حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وأيضا عقوبات على المستوطنين الذين وصفهم بأنهم يمارسون أو يرتكبون تطهيرا عرقيا ويمارسون الإرهاب ضد الفلسطينيين. ولكن هو أيضا اعترف بأن هذا التغيير في السياسة الخارجية البريطانية تجاه إسرائيل جاء نتيجة للضغوط الرسمية والضغوط السياسية والضغوط الديمقراطية. وهو ملاحظ أيضا أن بريطانيا تقود دول العالم لا سيما فيما يتعلق بأوروبا وأيضا كندا فيما يتعلق بتغيير السياسة تجاه الحكومة الإسرائيلية التي تصفها الحكومة البريطانية بأنها حكومة بنيامين نتنياهو تحديدا بأنها حكومة يمينية متطرفة، وأن مشكلة البريطانيين هي مع الحكومة الإسرائيلية وليست مع الشعب الإسرائيلي. وأصر على أن بريطانيا ستواصل الالتزام حتى القيام بما يمكن القيام به من أجل يعني الإبقاء على حل الدولتين حيا. وهو ما أكده أيضا السفير الفلسطيني حسام زملط عند حديثنا إليه، يقول بأن ما يحدث من تغيير هو تاريخي ويعترف بأنه جاء بعد 100 عام من النضال حيث من أصبحت فلسطين قضية جوهرية.
1: ونشكرك جزيلا الشكر، عذرا لك على المقاطعة. التغطية مستمرة، إلى اللقاء.
3: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
4: مو ناس تهديد مترسين ناس.
3: مفاوضات.
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
3: ترقب.
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
3: تحليل يقرأ ما بين السطور.
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية.
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
3: المشهد كاملا أولا بأول.
1: هل هذه المرة مختلفة؟
12: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
13: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مؤكدا أنها تفشل فشلا ذريعا. وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذا الأمر سينتهي قريبا وإن أسعار النفط ستنخفض كما كانت من قبل. من جهته قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه بحث مع الوسطاء القطريين أفكارا بشأن تنفيذ شروط بلاده، مضيفا أن طهران تأمل الحصول على رد نهائي من واشنطن اليوم. من ناحيته قال الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة القطرية مستمرة في نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. في اليمن أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرق المحافظة. في العراق قال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية يحيى رسول للجزيرة إنه لم يعد هناك أي عنصر من التحالف الدولي على الأراضي العراقية وإن العلاقة مع التحالف ستستمر في سياقات أخرى. في القدس أعلنت محافظة المدينة أن أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال في رابع أيام عيد العرش اليهودي. كما أفاد مراسلنا بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير اقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع

0: أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. من جهتها قالت كتائب القسام إن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. نبقى في متابعة كل هذه التطورات، والبداية من التطورات في ملف التوتر الإيراني الأمريكي. آخر التصريحات الأمريكية والإيرانية نتابعها مع مراسلينا من البيت الأبيض، تنضم إلينا مراسلة الجزيرة أمينة أسريري، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا بولد حرمة. أهلا بكما. نبدأ مع أمينة وآخر المواقف الأمريكية.
1: نعم عبد السلام، آخر المواقف الأمريكية هي تصريحات المقتضبة نوعا ما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يؤكد فيها من جديد حرص الولايات المتحدة وإدارته على حرمان النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي، وأن لولا العملية التي أمر بها لكانت إيران بالفعل حصلت على هذا السلاح، وأن هذه العملية كانت موفقة والأكثر توفيقا خلال حتى إدارته. طبعا هذا لا يتعارض أيضا مع المساحة التي تبقيها الإدارة الأمريكية للمفاوضات، خاصة مع تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي يتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكن ذلك يعتمد على أفعالها وليس على أقوالها. من الواضح جدا من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين، سواء الرئيس ترامب أيضا نائبه جيدي فانس، وحتى تصريحات كانت لوزير الخارجية ماركو روبيو على قناة فوكس نيوز، أن هناك مشكلة في الثقة ما بين واشنطن وطهران، وأيضا خلاف فيما يلتزم به الجانب السياسي من طهران كما كان يقول وزير الخارجية ماركو روبيو، وبين من يملك القرار وهم المتشددون من الحرس الثوري على حد قوله. مسؤول كان للجزيرة قال في وقت سابق بأنه هناك مسافة متباعدة ما بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالثقة ومن يقوم بالخطوة الأولى. مسألة الثقة ترتكز بشكل أساسي على عدم ثقة واشنطن في التزام طهران بكل ما يمكن الاتفاق عليه، وأنها يمكن أن تبدي موافقة مبدئية في الظرف الحالي فقط لتخرج من المأزق الاقتصادي والخناق الذي ضيق عليها اقتصاديا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الإدارة تبحث عما هو أبعد من ذلك، التزام طويل الأمد يصعب كسره ولا يتعلق بشكل أساسي بمضيق هرمز بل بالملف النووي الإيراني، على اعتبار أن الإدارة تقول بأن هذه الورقة سحبتها من يد النظام الإيراني وباتت الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، ومعدلات مرور السفن وأيضا براميل النفط باتت تقارب المستويات التي كانت عليها في 28 من فبراير.
0: تبقين دائما معنا في المتابعة أمينة أسريري، سنعود إليك في حال ورود أي مواقف أو تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي أو نائب الرئيس. نعود لبابا ولد حرمة ومحاولة لفهم أيضا المواقف الإيرانية في سياق الوقت الذي ينتظره الجانب الإيراني للحصول على رد بخصوص المقترح والتعديل عليه.
2: نعم عبد السلام، بالفعل إيران تنتظر الرد الأمريكي على تلك المقترحات، على تلك الشروط التي كانت قد قدمتها خلال هذه المشاورات أمس في نيويورك بتيسير ومفاوضات غير مباشرة بتيسير من دولة قطر مع الأمريكيين. يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الإيرانيين ينتظرون الرد الأمريكي على تلك المقترحات، يقول إن تلك المقترحات تتضمن شروط إيران لفتح مضيق هرمز، ويقول إن المشاورات الجارية تتعلق حصرا بذلك الملف، ملف مضيق هرمز وإعادة فتحه إذا لبيت بعض الشروط الإيرانية. وقال وزير الخارجية الإيراني أنه يأمل أن يأتي الرد من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء اليوم على تلك المقترحات، لكن حتى الساعة يبدو أن طهران لا تزال في انتظار، أو على الأقل لم يفصح المسؤولون في الخارجية الإيرانية والوفد التفاوض الذي كان في نيويورك عن أي رد أمريكي حتى الآن في هذه الأثناء. وفي انتظار ذلك الرد تتكرر التصريحات الإيرانية من طرف مسؤولين من مستويات مختلفة سياسيين وعسكريين بشأن هذه الاستعدادات الدائمة لدى القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري للرد على أي هجمات أو ضربات قد توجهها الولايات المتحدة لإيران. يحذر محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني يحذر من أن إيران إذا لم تتمكن من بيع نفطها فإن دول المنطقة لن تتمكن من ذلك، ويقول إن الرد الإيراني على أي هجمات على أي ضربات توجه إليها سيكون سريعا وحاسما ومؤلما وفق تعبيره، ويقول إنه ما دام تشعر إيران بالأمن فإن البنية التحتية أيضا في المنطقة لن تكون آمنة. تحذيرات أيضا يطلقها الحرس والثوري، وخاصة نطق باسمها العميد حسين محبي وكذلك الجيش الإيراني.

0: هذه الإيضاحات، وسنبقى في سياق ما يجري الآن. ينضم إلينا في الاستوديو هاشم أهل برة، مدير مكتب الجزيرة في واشنطن. أهلا بك معنا هاشم. نحاول أن نفكك ربما المواقف الأمريكية من خلال التصريحات للرئيس الأمريكي وجي دي فانس بخصوص إيران وارتباطها أيضا بالسياقات العامة داخل واشنطن. ما الذي يفهم من هذه التصريحات الأخيرة؟
1: هو في واقع الأمر احنا الآن في قلب الحملة الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وبالتالي فإن الهندسة السياسية الأمريكية اليوم في الأساس عين المتخذ القرار السياسي الأمريكي هي على الانتخابات، تبعات الانتخابات والهندسة السياسية التي ستلي الإعلان عن هذه النتائج. لذلك ستلاحظ بأن الحديث الآن عن السلاح النووي الإيراني بصفة عامة هو مؤشر على أن الإدارة الأمريكية تراعي بعين الاعتبار توجها أساسيا داخل الشارع الأمريكي. ترامب لكي يفوز في الانتخابات النصفية عليه أن يحافظ على سلطته على مجلس الشيوخ بالأساس. المجلس النواب استطلعت رأي تقول بأنه سوف يتجه نحو الديمقراطيين. هناك الآن منافسة شرسة حول 6 ولايات: مين، أوهايو، نورث كارولينا، ميشيغان، تكساس وألاسكا. إذا فاز الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بالإضافة إلى مجلس النواب ستكون انتكاسة سياسية كبيرة لترامب وإعادة صياغة التوجه العسكري نحو الملف الإيراني. لكن لكي يفوز ترامب بغض النظر عن هذا الوضع الجيوسياسي يجب أن ينتبه المشاهد العربي أن القصة اليوم لم تعد قصة دولية بقدر ما هي محلية غاية في المحلية الأمريكية. ترامب لديه أنصاران: حركة ماغا، حركة تقليدية محافظة ورثت عهدها من حزب الشاي، ثم قبل ذلك الريغانية التقليدية، تؤمن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب أن تخوض معارك ولا يجب أن تنخرط في حروب، وأن الإنعزالية شرف أمريكي سياسي، وأن الانغماس في الجانب الاقتصادي هو أفضل شيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الحرس التقليدي في الحزب الجمهوري يتجه أكثر نحو دعم بعض من سياسات ترامب، لكن متحفظ بشأن مآلات الحرب مع إيران. ترامب يجيد فن اللعب على هذه التفاصيل. قد يبدو للبعض بأن ترامب ساذج سياسيا، لكن الماكينة التي حول ترامب تفهم جيدا بأنه لكي يفوز اليوم عليه أن يغير سرديته. والملاحظ أن ترامب يتحدث في سياق دائري: الوعيد، سوف أدمر إيران، سوف أطلق غضبي وناري، ثم بعد ذلك سأمنح الإيرانيين فرصة وسأمنح الأطراف الأخرى فرصة لكي تساعدني في التوصل إلى حل. بين كل هذا وذاك ينغمس المشهد الأمريكي في هذه الثنائية.
0: إذن الخطاب الأمريكي متعلق بدرجة أساسية بالانتخابات كما ذكرت، يختلف الخطاب من ولاية إلى ولاية، من يتحدث لهذه الولاية دون هذه الولاية، جي دي فانس، روبيو، الرئيس الأمريكي، بناء على هذه المنطلقات.
1: نعم، ترامب هو رئيس البلاد، يحيط به رجلان مهمان، جي دي فانس وهو خليفته، وجي دي فانس هو نبض حركة الماغا التقليدية، مشهور بمواقفه خصوص فيما يخص في الملف الإيراني. كان يقول دائما يجب أن نأخذ مسافة من هذا الملف، وأنه استراتيجيا الرؤية الإسرائيلية لا تختلف تماما عن الرؤية الأمريكية، فبالتالي مآلات الخروج من هذه الحرب يجب أن تكون باشتراطات أمريكية وليست اشتراطات إسرائيلية. روبيو ذكي بشكل منقطع النظير، قد يكون هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل. لماذا؟ لسببين جوهريين: هو من الحرس التقليدي، يسيطر على دواليب الدبلوماسية، والآن مسؤول ملف الأمن القومي وإعادة هندسة أمريكا اللاتينية، ويحظى بدعم كبير. الثلاث هؤلاء سيحسمون مسار ما سيحدث في الانتخابات النصفية ومآلات الملف الإيراني. إذا لم يتوصل الوسطاء إلى حل يقنع ترامب اليوم، الاعتقاد الكبير داخل المصادر التي نتحدث معها دائما في واشنطن هو أنه في غالب الأمر ستستمر الحرب في إيران لشهور طويلة.
0: وهذا أيضا جاء في تصريحات لافتة أيضا للرئيس الأمريكي، وكان يقول أحيانا قبل أو بعد الانتخابات. ممكن نقاش عند هذه النقطة، وسنبقى في متابعة الانتخابات وأجواء الانتخابات في الفترات المقبلة. شكرا جزيلا لك هاشم أهل برة، مدير مكتب الجزيرة في واشنطن، على كل هذه الإيضاحات. أظهرت بيانات موقع كبلر أن 36 ناقلة

0: نفط خام محملة بأكثر من 63 مليون برميل عبرت المضيق خلال الأسبوع الماضي. وبين هرمز وباب المندب كيف يبدو وضع عبور ناقلات النفط مع الجمود في الوضع الحالي؟ تقرير حليمة طبيعة.
1: منطقة منحتها الجغرافيا خاصية بحرية لافتة بوجود بوابتين للملاحة، لكن هذه الخاصية تحولت إلى مساحة توتر وأسئلة. البوابة الأولى أغلقت منذ أشهر بفعل الحرب، والثانية يتصاعد حولها التوتر يوما بعد يوم. ما بدأ مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران تحول هنا في مضيق هرمز إلى صورة عن أحد أكبر التعقيدات الجيوسياسية التي تثير قلقاً متزايداً في المنطقة وعبر العالم. وبينما يشتد حصار واشنطن لطهران اقتصادياً براً وجواً وبحراً وبالعمولات المشفرة الرقمية لإجبارها على رفع قبضتها عن المضيق، تؤكد إيران أنها تمسك بهرمز فتتراجع الملاحة فيه إلى حدودها الدنيا. وبلغة الأرقام، عبرت مضيق هرمز في الفترة الممتدة بين 20 و 27 من سبتمبر 36 ناقلة نفط خام تحمل ما معدله 63 مليون و300 ألف برميل، وبمتوسط يومي يبلغ 8 ملايين برميل. على الطرف الآخر من هذا المجال البحري والجغرافي، تتبدل الصورة عند البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. من هذا الممر الضيق يعبر أكثر من عشر التجارة البحرية العالمية، ومع تعثر الملاحة في هرمز صار باب المندب أكثر حساسية من أي وقت مضى. خلال الفترة الممتدة بين 20 و 27 من سبتمبر شهد مضيق باب المندب عبور 38 ناقلة نفط خام تحمل ما معدله 34 مليون و200 ألف برميل، وبمتوسط يومي يبلغ 4 ملايين و300 ألف برميل. خلال الأسابيع الماضية تغيرت خريطة الساحل الغربي لليمن. المخا أصبحت بيد جماعة أنصار الله الحوثيين، ومعها ذباب وجزيرة ميون. هذه الجزيرة الصغيرة تقع في قلب المضيق بين خليج عدن والبحر الأحمر، تفصل بين قناتي المضيق الرئيسيتين، ومن يمسك بها يطل على كل سفينة عابرة ويستطيع عرقلة الملاحة في المضيق. خارج الواقع الميداني هناك بعد استراتيجي يلوح في كلام اللواء يحيى صفوي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، الذي قال قبل أيام إن الربط بين الخليج الفارسي والبحر الأحمر ومضيق هرمز ومضيق باب المندب سيغير مسرح الحرب. أما المرشد الإيراني فهدد بطرد من سماهم الأعداء قريبا من بحر العرب بعدما تم إخراجهم من المياه قبالة جنوب إيران إلى بحر العرب. في المقابل تتحرك أوروبا لكن بخطى مثقلة، فهي ترى أن تمدد جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الساحل الغربي لليمن يمثل تهديداً خطيراً لمصالحها، والطلب على المرافقة والحماية يفوق ما تملكه مهمة أسبيدس من سفن وفقاً لمسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس. وتقدر كالاس أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى ما يزيد على 10 سفن لحماية الملاحة في البحر الأحمر. بوابة مغلقة في الشرق وأخرى مهددة في الغرب، وبينهما مجال بحري وجغرافي يمر عبر طرفيه جزء كبير من طاقة العالم وتجارته.
0: ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بك دكتور. في لحظات الانتظار من قبل الجانب الإيراني لرد الفعل الأمريكي على المقترح والتعديلات المقدمة بخصوصه، ما الذي ينبغي أن يراقب في هذه الآونة؟
2: أعتقد مهم جدا الاقتراح الإيراني عبد السلام هو عن مدة 7 أيام، لكن مدة 7 أيام أمر مبهم يعني غير واضح. يمكن لإيران أن توافق على فتح المضيق لمدة 7 أيام، لكنها تسمح بمرور سفينة واحدة على سبيل المثال في اليوم الواحد، تلي 7 سفن في أسبوع. أعتقد ما يجب التركيز عليه هو عدد السفن، المسارات. أمر ثالث مهم وهو نوعية السفن، هل هي طاقة أم تجارية أو حتى تكون عسكرية ممكن. رابعا أعتقد مهم جدا أيضا التركيز على كيف يمكن أن نضع في الحسبان أن هذه السفن التي تمر مبنية على اتفاق بين لا يكون هناك تعرض لها من خطر، لأن يعني في النهاية هناك عديد من العمليات التي استهدفت

0: سفن لكن لم يكن هناك أي مسؤولية لها. فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل إيران هي المسؤولة؟ هل إيران إذا وقعت على اتفاقية مع الجانب الأمريكي هل هي قادرة على تنفيذها على أرض الواقع، أم سيكون هناك انقسامات داخلية وهناك أطراف تعمل ضد هذا الاتفاق؟
1: نعم، إذا كان الجانب الإيراني ينظر إلى أن تفكيك المشهد يتم عن طريق المقترح الذي يعتمد على مضيق هرمز، خطاب الرئيس الأمريكي يركز على البرنامج النووي الإيراني، ما الذي يفهم؟
0: أعتقد الجانب الإيراني يريد استدراج الرئيس الأمريكي إلى متاهات المفاوضات، وهي البدء بهرمز والأخذ بهرمز لفترة طويلة حتى ننتقل إلى ملف آخر وآخر وغيره. أعتقد الجانب الإيراني يعول على نوفمبر بشكل كبير، لكن هذا أعتقد تعويل خاسر في النهاية، لأن إذا انتصر الرئيس الأمريكي قد نصل بهذه الحرب إلى آخر أسبوع له في البيت الأبيض. إذا انهزم الرئيس الأمريكي وحزبه أعتقد أنه سيكون لديه شهرين حتى يناير يستلم المجلس الجديد، يمكن أن يقوم بمغامرة جديدة ضد إيران. بالتالي هذا رهان بوجهة نظري خاسر بالنسبة للجانب الإيراني. الجانب الأمريكي يريد الذهاب للنووي. قد يكون هرمز هو المدخل للمفاوضات أعمق، وهذا أعتقد ما يحاول الوسطاء القيام به، هو الوصول إلى ترتيبات معينة. قد يتم العودة أعتقد لأن هناك إغفال للمسار أو للتفاهم الإيراني العماني، يعني لم يتم الحديث عنه منذ فترة، لكن أعتقد يجب التعويل عليه بشكل كبير، يتم إعادة تفعيله أو محاولة تفعيله بشكل مبدئي، محاولة أن يكون أمرا واقعا. بعد ذلك أعتقد سيكون الضغط على الجانب الأمريكي من خلال الوسطاء والمنطقة بأنه الآن الجانب الإيراني فتح المضيق عبر البوابة الإقليمية لم يخضع، الآن الجانب الأمريكي يجب أن يخرط في مفاوضات أكبر.
1: وهنا السؤال عن أي صياغة يتحدث كل طرف بخصوص الحلول. الجانب الإيراني يركز على العودة إلى مذكرة التفاهم رغم النفي الأمريكي لوجودها الآن على الطاولة. الوسطاء في هذه المساحة كيف يعملون؟ هل يمكن أن يصاغ أمر جديد يتفق عليه الطرفان ويمضي فيه الوسطاء؟
0: أعتقد أمر مهم عبد السلام، مذكرة التفاهم أدت دورها، هي مذكرة التفاهم، هي ورقة إطار وصل فيه الوسطاء إلى مرحلة أنهم قربوا وجهات النظر بطريقة معينة إلى مواضيع رئيسية اللي هي الملاحة والاقتصاد والنزاع أو القتال على جبهات مختلفة. هي كان الهدف من مذكرة التفاهم تخفيف من وتيرة الحرب، وهذا نجح، ودخلنا بعد ذلك في هجمات متفرقة لكن لم تكن هناك حرب مستعرة كما كان سابقا. بالتالي هي أدت غرضها. الجانب الإيراني هو الوحيد الذي يتحدث عنها، واضح أن حتى الوسطاء بدأوا لا يتحدثون عن مذكرة التفاهم. بالتالي منطقيا على أرض الواقع كل مؤشرات تدل على أن المذكرة انتهت. ما يجب الآن التركيز عليه هو كيف يمكن صياغة أمر جديد لجذب الأطراف للنقاش. أعتقد مهم جدا، وهذا ما يعمل عليه الوسطاء أعتقد، وإيران أيضا تعمل وبدأت تقتنع بذلك، وهو محاولة أن يكون هرمز أمرا يجب تحييده أولا. بالتالي المذكرة أو الاتفاق الذي وضعته إيران هو لسبعة أيام في المضيق، هي تعلم أن المضيق هو الخطوة الأولى للوصول إلى الخطوات الأخرى، لكن أعتقد عبد السلام المشكلة والمعضلة الكبرى هي من يقوم بالخطوة الأولى ومن يقوم بالخطوة اللي بعد ذلك اللي هي بعد الخطوة الأولى، وأيضا كيف يكون الضامن، من هو الضامن، هل الوسطاء يستطيعون أن يكونوا ضامنين هنا لتحويل الأموال أو تخفيف القيود على الجانب الإيراني، وفي نفس الوقت ضمانات الجانب الأمريكي بين الإيراني سيسمح بممكن فرق استكشافية للمواقع النووية، هذا أمر مهم، أو سيكون شراء وقت للطرفين للبدء في جولة عسكرية جديدة.
1: في انتظار أي رد فعل الأمريكي على المقترحات حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. نبقى في متابعة هذه التطورات. ينضم إلينا الآن من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر، ما آخر التفاصيل؟
2: نعم، آخر التفاصيل ما جاء على لسان الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي، أكد أن ما يقوم به الحوثيون من تحركات وأنشطة أن القوات الحكومية ترصد وتتابع كل أنشطة وتحركات الحوثيين، وقال إن تلك الأنشطة والتحركات والمواقع التي فيها الحوثيون هي أهداف مشروعة للقوات الحكومية وأنه قد يتم ضربها في أي وقت، ودعا الأهالي للابتعاد عن أي أنشطة أو مواقع أو تحركات للحوثيين. أيضا كان هناك قبل قليل إعلان عن قصف للحوثيين لمنطقة بني بكاري في جبل حبشي غربية تعز، الحوثيون قصفوا مناطق سكنية في تلك المنطقة. أيضا كانت هناك اشتباكات دارت وما زالت تدور في جبهات التابعة للحج الواقعة ما بين الوازعية وما بين المضارب ورأس العارف لحج، هناك اشتباكات ما زالت تدور بقوة في تلك المنطقة.

0: أيضا كانت القوات الحكومية قد نفذت عدة غارات صباح هذا اليوم، أهم تلك الغارات ما تم تنفيذه في منطقة الجند، وقالت القوات الحكومية إن تلك الغارات التي كانت في الجند وكذلك في محيط مطار تعز استهدفت تعزيزات للحوثيين، وتحدثت القوات عن قتلى وجرحى من الحوثيين. أيضا كان محور طور الباحة العسكري أكد أن هناك اشتباكات في منطقة راسن، وأيضا أكد أنه استهدف الحوثيين في تلك المناطق. الجبهات في مختلف مناطق تعز وكذلك في المناطق الواقعة ما بين تعز ولحج ما زالت مشتعلة، وأيضا الحوثيون يقصفون بعض المناطق حتى المناطق السكنية، وأيضا هناك حديث عن مقتل شخص وأيضا إصابة آخرين إثر قصف للحوثيين في منطقة جراد أو جبل جراد الواقع أيضا غربية تعز.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة كان معنا من تعز على كل هذه الإيضاحات. نذهب إلى صنعاء، ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بك نبيل، ما المعلومات المتوفرة من صنعاء؟
2: نعم عبد السلام، حتى اللحظة لا زال الإعلام الرسمي التابع لسلطات صنعاء يؤكد بأن الغارات السعودية لا زالت مستمرة. أعلن قبل قليل بأن ثلاث غارات قد جددت على منطقة حرف سفيان وهي تابعة لمحافظة عمران شمال اليمن، لتكون حصيلة الغارات في هذه المنطقة ست غارات جوية. كما أكدت أيضا بأن نحو 27 غارة جوية قد شنت على محافظة صعدة، وكانت أكثر هذه الغارات حسب الإعلام الرسمي هي على منطقة سحار أو مديرية سحار بمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما تم إحصاء غارات على محافظة حجة وكذلك نحو ست غارات على محافظة الحديدة، وأكدت بأن الاستهداف كان لأبراج الاتصالات في مديريتي الدريهمي وكذلك اللحية في هذه المحافظة على ساحل البحر الأحمر، فضلا عن غارة على محافظة تعز. غير أن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أحصى خلال الساعات 24 الماضية نحو 38 غارة جوية، قال بأنها من طائرات سعودية نوع تايفون بالإضافة إلى F-15، وأكد بأن ضحايا سقطوا جراء هذه الغارات التي استهدفت محافظة تعز وكذلك صعدة ومحافظة حجة المتجاورتين. وأكد أيضا بأن حصيلة هذه الغارات قد بلغت نحو 1132 غارة جوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن. وأكد أيضا بأن الرد سيكون قاسيا على هذه الغارات، هذا على صعيد الغارات الجوية عبد السلام. بالنسبة للتصعيد الميداني، أكدت القوات المسلحة بصنعاء بأن التصعيد سيواجه بتصعيد أشد، وبأن الحصار سيقابل بالحصار، وبأن هذه المعادلة لا زالت مستمرة. وأكدت أيضا القوات المسلحة بصنعاء بأنها سوف تواصل استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال، وكانت قد أعلنت بأنها في الأيام أو خلال الساعات والأيام الماضية عن طائرة رجوم التي قالت بأنها استهدفت مواقع ومناطق مختلفة تابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال.
1: نبيل يوسف مراسل الجزيرة من صنعاء، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، وسنبقى في ذات السياق لاستيضاح بعض النقاط. ينضم إلينا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أهلا بك معنا. بعد يوم من إعلان التعبئة العامة نلاحظ أن منسوب التصعيد من قبل القوات الحكومية مرتفع، إلى ماذا يرجع؟ أين تركزت العمليات؟
3: أين نحن الآن؟ يعني نقول أين نحن الآن؟ نحن الآن طبعا واضح نحن في الأسبوع الرابع، في نهاية الأسبوع الرابع من المعارك التي بدأت في 3 سبتمبر. الحوثيون سيطروا على الساحل الغربي باب المندب، ذا الأهمية المحلية والدولية والعالمية. خلال هذه السيطرة حاولوا أيضا أن يثبتوا مكاسبهم ولم يستطيعوا. الآن وأنت تقرأ الخارطة ترى بأن المنطقة أو المناطق التي تدور فيها هذا القتال هو قوس جبلي. إذن الآن الحكم للتضاريس، التضاريس صعبة عالية بالنسبة للحوثيين، بالنسبة للحكومة اليمنية كر وفر، كل يوم طرف يأخذ قمة جبل الطرف الآخر يأخذه، وهذا بحكم التضاريس والقتال يعني الأمور العسكرية يبدو أنه مفهوم ومعروف. فإذا على الطرفين أن يتغلب على التضاريس، هذا لا يبدو حاليا ممكن في هذا الوقت، لكن هناك موازين قوة بالنسبة للطرفين، حشود كبيرة من قبل الحوثيين واضح على هذه المناطق، أيضا قدرة قتالية اكتسبها الحوثيون خلال الفترات الماضية، بالإضافة أيضا إلى وسائل قتالية مهمة وهي السلاح الجو الحاضنة التي تقاتل الحوثيين في هذه المناطق، القبائل وأيضا رجال القبائل والفرق التي تتبع الحكومة اليمنية، أتكلم عن محور تعز، عن درع الوطن، عن يعني قوات العمالقة، كل هذه القوات يعني ما زالت في هذه اللحظة تعمل بشكل جيد، لكن المعركة حاليا هي التي يحسمها هي التضاريس، والمعركة حاليا هي معركة استنزاف. لا استطاع الحوثي أن يثبت مكاسبه، ولا استطاعت القوات الحكومية اليمنية أن تسيطر ناريا على هذه الجبال. لكل طرف نقطة قوة، ولكل طرف نقطة ضعف تمنحه مكاسب وأخرى في هذا الاتجاه.
1: لكن هل تمهد القوات الحكومية من خلال الإعلان عن التعبئة، ومن خلال انتشار أيضا العمليات على أكثر من جبهة، هل يمهد ذلك لعملية برية شاملة؟
3: اليوم المبعوث الأممي باليمن قال بأن هذا التصعيد الذي حدث الآن لم يحدث من قبل. من الواضح أن هذا التصعيد الآن الذي جاء بعد فترة هدوء لمدة 4 سنوات فعلا يعني تصعيد كبير وقوي، وأن له ما بعده من خلال إعلان التعبئة العامة من قبل الطرفين، وليس من قبل الحكومة اليمنية، ولكن من قبل الحكومة اليمنية ربما أكثر، لأنها ترى بأنها بحاجة إلى هذا المجهود الحربي من قبل الدولة، وإلى فتح المعسكرات، وإلى كل هذه الأمور. وبالتالي تقديريا بالنسبة للعسكريين والمراقبين والحكومة اليمنية يبدو أننا أمام مواجهة شاملة ومواجهة مفتوحة، لكن من سيحدد الوقت متى وكيف؟ الحوثيون كانوا يحددون الوقت بدءا من 6 أغسطس ثم 3 سبتمبر حينما فتحوا الاشتباكات البرية، لكن حاليا تحديد الوقت متى ستكون هذه العملية مواجهة شاملة، ستذهب إلى صنعاء، إلى صعدة، إلى مناطق كبيرة وتتوزع مسارح العمليات، هذا بالتأكيد سيأخذ وقت، ولكنه ربما أنه آت في وقت ما.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، على كل هذه الإيضاحات. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث تواصل سلطات الاحتلال إغلاق الضفة الغربية تزامنا مع رابع أيام عيد العرش اليهودي، وسط اقتحامات للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في الخليل. خلال هذه الأعياد ارتفعت وتيرة الاعتداءات والإغلاقات وفرض حظر للتجوال على سكان أحياء فلسطينية.
4: بينما يحتفل المستوطنون الفلسطينيون يسجنون هنا في الخليل، يقتحم آلاف المستوطنين الحرم الإبراهيمي تزامنا مع عيد العرش اليهودي، ويحظر الاحتلال على الفلسطينيين من سكان الأحياء المحيطة الخروج من منازلهم، ليتحول استخدام الطرق حصرا للمستوطنين. أريج الجعبري لم تعدم الوسيلة رغم الإغلاق، اعتلت سطح منزلها القريب الذي تطوقه حافلات المستوطنين لتتحدث لنا عن ظروف قاسية تعيشها نحو 400 عائلة فلسطينية تسكن بين مستوطنة كريات أربع والحرم الإبراهيمي.
5: يعني الليلة طول الليل كانت الحركة مستمرة، طبعا من قبل يومين بس كانت أعداد يعني بسيطة، فاليومين هذول كانت أعداد هائلة، يعني صوت السيارات مش منها صوتهم، هم بيغنوا وهم طالعين، يعني زي ما حكيت لك يعني انه في شيء لا راحه ولا امن في اعيادهم هي.
4: اما في جلود جنوب نابلس فالمحتفلون بعيدهم يحرقون ويعتدون.
6: ولع السيارات، ولع الخيمه.
4: عائله الطوباسي عادت الى بيتها بعد اسابيع من استيلاء المستوطنين عليه، لكن بعد دقائق هاجمها مئات المستوطنين واحرقوا منزلين ومركبه.
7: طبعا لما دخلنا البيت الكنا مدمر تدمير كامل، مش مخلين لا كهرباء ولا مخلين فراش ولا مخلين شبابيك ولا ابواب ولا شيء. بعيد عنكم الحمامات، النياجرا كله مكسرين، البلاط، الدرج، كله تدمير كامل. ما قعدناش تقريبا 5-6 دقائق صاروا يجوا المستوطنين.
4: تتكدس المركبات على الحواجز. الضفة الغربية أغلقت بحجة هذه الأعياد، والتنقل بين محافظة وأخرى يستدعي المخاطرة، أما الناس فلا يملكون سوى الانتظار الطويل.
8: إحنا صفينا مش قادرين لا نطلع ولا ندخل، وفيش أي حرية شخصية، يعني لو طلعت ولقيت لازم الله حاجز بتلاقي كمان حاجز بعديه، يعني لو خلصت من حاجز ورحت على طريق تاني في كمان حاجز بعديه، يعني هم قاعدين بخنقوا في الإشي وبيعملوه في قفص كبير، بزبطش هذا الوضع، الشعب راح ينفجر أخليته.
4: منظومة الحواجز يرى الفلسطينيون أنها صممت لهذا الغرض، إغلاق كامل خلال بضع دقائق وحصار مطبق عبر 942 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية تحول المدن والبلدات إلى جيوب معزولة عن بعضها في الحيز الجغرافي المقسم. في العالم تقترن الأعياد عادة بعودة مواسم الاحتفال، أما هنا في وعي الفلسطينيين فأعياد الاحتلال تعني عودة مشاهد الإغلاق والحصار والخوف، تعزل المدن وتفرض الحواجز وترفع وتيرة الهجمات، فبينما يحتفل المستوطنون يدفع الفلسطينيون ثمن الاحتفال باهظا من حريتهم وأمنهم. من مدينة الخليل، محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
1: تنضم إلينا الآن من بوخارست ديانا شوشواكا، عضو البرلمان الأوروبي، أهلا بك معنا. سيدة ديانا، كيف تراقبين ما يجري الآن من تطورات في الضفة الغربية في ظل حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما يقوم به بعض المستوطنين يقول إنما هم حفنة لا يمثلون توجه الدولة؟
9: في الواقع في كل الأحيان يحاول بنيامين نتنياهو أن يكذب على شعوب العالم بأسره وعلى السياسيين من كل أقطار العالم، وهو يقول إنه غير مذنب وهو لديه الحق وإسرائيل لديها حق، وهذه من بين أكاذيبه، حيث أن بنيامين نتنياهو هو أحد أخطر الشخصيات في العالم، فهو ارتكب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين. وتتذكرون سفير هاكبي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي قاله منذ بضعة أسابيع؟ لقد قال أن إسرائيل لديها الحق التاريخي بأن تصبح الدولة السيدة على كل هذه الأرض وصولا إلى النيل، من الفرات إلى النيل. وبالتالي أعتقد أن بنيامين نتنياهو يشعر أنه لا يمكن أن يهزم، ولقد استمعت إلى ما حصل في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفهمت أنه أخيرا معظم دول العالم فهمت أنه يتعين عليها أن توقف نتنياهو. هي المحرقة بالفعل في فلسطين، وهو يود أن يدمر الضفة الغربية، والإسرائيليون يودون أن يقتلوا كل الفلسطينيين هناك وأن يحتلوا أرض الفلسطينيين، وهذا أمر لا يمكن أن يصدق بالفعل ما الذي يحصل هناك.
1: لكن سيدة ديانا، إذا سمحتي لي، طالما أنك تحدثت عن، أعتذر المقاطعة، أنت تحدثت عن الخطابات المختلفة الآن والقادمة تحديدا من الاتحاد الأوروبي، من دول أوروبية، بريطانيا وغيرها، عن الاستيطان، في حين أن بنيامين نتنياهو يتحدث عن المستوطن الجيد وعن حفنة من المستوطنين المخربين كما يصفهم ويدينهم. لكن فكرة الاستيطان والدولة الفلسطينية المفترضة وحل الدولتين، ألم يتأخر كل هؤلاء للتدخل ضد هذه السياسة التي باتت أمرا واقعا الآن في الضفة الغربية؟
9: في الواقع بالفعل بكل تأكيد لقد تأخرت هذه الدول. عندما بدأت بالدفاع عن فلسطين في العام 2022، أتذكر أن الأصوات لربما كانت صوت واحد أو ثلاثة أصوات في العالم ارتفعت آنذاك، لأن الجميع كان يخشى إسرائيل. ولكن بالنسبة إلى هذه الفكرة، المستوطن الجيد والمستوطن السيء، هذه فكرة مفادها فرق تسد. هذا أسلوب الموساد، هذا أسلوب وكالات الاستخبارات. وكالات الاستخبارات تستحدث واقعا جديدا وترسم الصور على ما تراه مناسبا. طبعا ما من مستوطن جيد، وبكل تأكيد كل الدول الأخرى مذنبة بسبب ما يحصل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. كان يتعين على تلك الدول أن تتصرف من قبل، والآن لدينا مئات الآلاف من الأشخاص من النساء والأطفال والمسنين الذين قتلوا وأصيبوا، والآن يتحركون باتجاه الضفة الغربية لكي يرتكبوا نفس الفظاعات التي ارتكبوها في قطاع غزة، أملا منهم بأن الفلسطينيين سوف يتركون أرضهم ويغادرون. إسرائيل لا تؤمن بحل الدولتين، وإذا ما أرادت إسرائيل حل الدولة، أقول مثلا السيد نتنياهو، لماذا لا يكون لدينا دولة واحدة ألا وهي الدولة الفلسطينية؟ نعم يمكننا أن نتجادل بخصوص هذه المسألة، ولكن إذا ما اتفقت دول العالم أنه يجب استحداث البيئة المناسبة لدولتين، أتساءل أنا أين هي الحدود وأين هي الأراضي لهاتين الدولتين؟ لأن إسرائيل تود كل شيء، وما الذي يتعين على الفلسطينيين أن يفعلوه؟ كيف لهم أن يعيشوا في تلك الأرض؟ هل يذهبون إلى أين؟ إلى أوروبا؟ إلى أفريقيا؟ إلى أين؟ وبالتالي نتنياهو يكذب ويود أن يرسم هذه الصورة، صورة السامري الصالح، ولكنه شخص بالفعل سيء جدا.
1: شكرا جزيلا لك من بوخارست ديانا شوشواكا عضو البرلمان الأوروبي. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بأن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. هذا وشيع أهالي مخيم النصيرات وسط القطاع رفاة نحو 43 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض مبان سكنية دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق وسط القطاع.
10: من تحت الركام إلى المقابر، رحلة قطعتها هذه الجثامين قبل أن تصل إلى مثواها الأخير. تتقدم السيدة منى نصار من بين جموع الأهالي لتلقي النظرة الأخيرة على أختها وأبنائها، لكنها لم تستطع ذلك.
11: فتحت علينا بدك الصراحة، فتحت علينا مواجهة كثيرة، لقوهم تحت الركام رفات. أسأل الله تعالى لهم الرحمة والجنة وفرح أمهم المعلمة بلقياهم يدفنهم جنبها.
10: ما يقارب 50 شهيدا شيعت جثامينهم من أمام مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع. السيدة أريج فرج الله استعادت جثمان زوجها بعد 2 عامين. تجتمع لديها مشاعر الرضا والحزن، إذ سيتسنى لها وللأبناء زيارة قبر أبيهم.
12: كان الأطفال يومياتي يسألوني يا ماما ليش ما لوش بابا قبر روح نزوره زي أطفال. الآن أصبح لدى أطفالي قبر يستطيع زيارة أبيه لهم.
10: المشكلة الأكبر عند الدفاع المدني هي أن حجم الركام يفوق بكثير الإمكانات المتاحة للبحث تحته.
13: الشباب يعملون بأظافرهم من خلال توفير باقر وحيد، فإن طواقمنا رغم المشقة والتعب، ولكن هذه رسالة نؤديها وأفراد واجب ديني وأخلاقي قبل كل شيء.
10: وفي تشجيع الشهداء شارك لفيف من ذويهم وأبناء المنطقة وممثلي القوى الوطنية مطالبين بكشف مصير آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
14: ولنقول أيضا أن ما زال تحت الأنقاض ما يزيد عن 9,000 شهيد. مطلوب من الجميع، مطلوب من المؤسسات الدولية والحقوقية أن تتحرك من أجل إدخال كل ما يلزم من معدات وإمكانيات من أجل إخراجهم من تحت التراب.
10: في كل مرة تشيع عشرات الجثامين دفعة واحدة في صورة تختزل الوجع الإنساني بعد أيام وأسابيع من عملية الانتشال،
15: لكن المشهد لا ينتهي هنا، فآلاف الفلسطينيين لا يزالون تحت ركام البنايات فيما تعرقل إسرائيل دخول المعدات التقي

0: ما يحول دون انتشالهم. رمى مطعم الجزيرة من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
1: في المغرب، أفادت وكالة الأنباء المغربية أن الملك محمد السادس عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل حكومة جديدة. نتابع هذا التطور من الرباط مع مراسل الجزيرة المختار العبلاوي. أهلا بك المختار. إذن هذا نتيجة للانتخابات الأخيرة، ضعنا في سياقه.
2: نعم، إذا بعد أقل من أسبوع على الانتخابات البرلمانية التي شهدها المغرب الأربعاء الماضي والتي أثمرت فوز حزب الأصالة والمعاصرة بالمرتبة الأولى، يتم اليوم بعد أن طال الانتظار تعيين ملكي، حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري وعينها رئيسة للحكومة، لتكون بذلك أول امرأة في تاريخ المغرب تسند إليها هذه المهمة. المنصوري الآن ستبدأ في تشكيل الائتلاف الحكومي بين عدة أحزاب، من بينها الأحزاب، ربما هذا السيناريو مطروح، الأحزاب التي شاركت معها مع حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة الماضية مثلا، أو حزب الاستقلال، أو الأحزاب الأخرى ومن بينها حزب الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية. المنصوري ستبدأ في المرحلة القادمة المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي يصل إلى 198 مقعدا برلمانيا. هناك أحزاب من بينها العدالة والتنمية أعلن صراحة تموقعها في المعارضة، فيما أرسل على سبيل المثال فيدرالية اليسار رسائل تشير إلى تموقعه أيضا في المعارضة. إذن بعد هذا التعيين الملكي، من المقرر خلال الأيام القليلة القادمة أن تبدأ المنصوري المشاورات، وسيتم إعداد حكومة سيتم اقتراحها وتقديمها إلى العاهل المغربي من أجل المضي قدما. بعد ذلك سيتم افتتاح البرلمان وإعلان البرنامج الحكومي وأخذ ثقة البرلمان المغربي. هناك تحديات كثيرة ستطرح خلال المرحلة القادمة على الحكومة التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري، على سبيل المثال تحقيق تلك الوعود الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ الانتخابات المغربية، وعود قدمتها أحزاب من بينها حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود الائتلاف الحكومي. فاطمة الزهراء المنصوري هي عمدة مدينة مراكش، هي وزيرة لإعداد التراب والتعمير. فاطمة المنصوري السياسية أحد أبرز الوجوه في حزب الأصالة والمعاصرة، هي أيضا محامية تشتغل في مجال، لها إجازة أو بكالوريوس في مجال القانون، وركمت خلال إدارتها وعمدتها لمدينة مراكش وأيضا قيادتها في أو ضمن وجودها ضمن الصف الأول من القيادات في حزب الأصالة والمعاصرة، راكمت خبرة، وبالتالي فستقود هذه الحكومة. هناك تحديات من أبرزها تنظيم المغرب لكأس العالم خلال الفترة القادمة تحديدا عام 2030 في ملف مشترك ما بين إسبانيا والبرتغال. نعم. وبالتالي ستخوض هذه التجربة وستكون أمام معارضة قوية يقودها حزب العدالة والتنمية. حزب العدالة والتنمية على سبيل المثال صرح بأن هذه الحكومة فاشلة منذ البداية، وأن الحزب مع المعارضة سيعملان على إسقاطها في أقرب الأجل.
1: المختار العبلاوي مراسل الجزيرة من الرباط، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية والتي نتابع فيها الضغوط التي تواجهها أوروبا بعد تحذيرات مفوض الطاقة في الاتحاد من شتاء صعب وتوقعاته بارتفاع حاد في الأسعار. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد مزيمس.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بعد أزمة الغاز في أوروبا جاء دور الديزل، فأوروبا تطرق أبواب فصل الشتاء بمخزونات من الغاز الطبيعي تقل عن مستوياتها العام الماضي، بينما تتمثل أزمة نقص الديزل في دخوله في مختلف مفاصل الاقتصاد، الأمر الذي يعني معدلات تضخم أعلى نتيجة لارتفاع أسعاره، وهو ما يضاعف صدمة الطاقة على القارة الأوروبية. مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسون قال في رسالة وجهها لأعضاء دول الاتحاد إن الأزمة ليست في الأسعار.

0: بقدر ما في الإمدادات يورغنسن قال إن ارتفاع الأسعار مدفوعا بزيادة الطلب قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء. مفوض الطاقة الأوروبي دعا دول الاتحاد إلى مواصلة اتخاذ تدابير من شأنها تعزيز مخزوناتها الغاز أو تخفيض الطلب على الغاز والكهرباء. يأتي هذا في ظل استمرار الاعتماد الأوروبي المرتفع على الطاقة من الخارج، وأيضا مع الاضطرابات في مضيق هرمز إذ ارتفعت كلفة النفط والغاز، بينما هبطت مخزونات الغاز الأوروبية إلى نحو 70% فقط، أي أقل بنحو 12% عن مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي. ضغط الطاقة على أوروبا لا يظهر حقيقة في الغاز وحده، فالقارة هي الأكثر تعرضا لأزمة الديزل، وهو وقود لا يحرك السيارات فقط بل الشاحنات والمزارع والآلات وسلاسل الإمدادات، ولذلك تنتقل زيادة أسعاره سريعا إلى تكلفة السلع والتضخم. طبقا لمنظمة النقل والبيئة الأوروبية، فإن ما يناهز 38% من سيارات النقل على طرق الاتحاد الأوروبي تعمل بالديزل، بينما يستحوذ النقل البري على نحو 77% من إجمالي استهلاك الديزل وزيت الغاز في الاتحاد الأوروبي. منذ بداية الحرب بلغت الزيادة في تكاليف الوقود في النقل البري نحو 270 مليون يورو يوميا، منها نحو 200 مليون للديزل وحده. ومنذ 28 فبراير تراكمت على الاتحاد الأوروبي نحو 40 مليار يورو من التكاليف الإضافية المرتبطة مباشرة بديزل النقل البري. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة أصبحت توفر أكثر من ثلث واردات الاتحاد الأوروبي من الديزل، وهو ما يعني أن أي حظر أمريكي على الصادرات قد يفتح فجوة جديدة في سوق أوروبية تعاني أصلا شحا في الإمدادات. من ريغا عاصمة لاتفيا ينضم إلينا البروفيسور أندريس بيبالكس، وهو أستاذ في المعهد الجامعي الأوروبي والمفوض الأوروبي السابق للطاقة والتنمية. مرحبا بك معنا بروفيسور. اجتماعات وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي كانت في دبلن، إلى أي مدى في تقديرك قد تسهم في حل أزمة الطاقة؟
1: إنه اجتماع مهم للغاية، لأنه لدينا قضيتين مهمتين، ولكن قطاع الطاقة الآن يخضع لضغوط. بالنسبة للغاز، المستوى المخزونات الآن هو عند 71%، والمعدل كان مختلفا، إذن فهناك فجوة الآن، ومستوى المخزونات الآن يتم بطريقة بطيئة، ذلك لأن هناك المزيد من الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال تأتي إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن كما قيل من قبل الخبراء، يجب أن يكون هناك إجراءات تتخذ لملء المخزونات. بالنسبة لي الشعور الآن، فهناك شعور جيد ولكن ليس بما يكفي. بالنسبة للديزل الوضع أكثر صعوبة، فالأسعار مرتفعة للغاية، والولايات المتحدة إذا ما قامت بإجراءات للحد من الصادرات فإن الاتحاد الأوروبي سوف يكون مكشوفا. والواردات هي الآن 8% من الديزل من الولايات المتحدة، ولكن ستؤثر على الأسعار مرة أخرى. والاتحاد الأوروبي لديه اقتصاد بدأ بالتعافي، إذن فهذا سوف يبطئ عملية التعافي هذه. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك ضغوط اجتماعية متزايدة، لذلك عليهم أن يناقشوا كيفية التحرك بالنسبة لهذا الوضع المتعلق بالديزل، وإذا ما كانت هناك حالات أسوأ. إذن القرار الرسمي ينبغي

0: أن يأتي بعد شهر من الآن. إذن فلننظر إلى ماذا سيقرره، ولا أتوقع أن يسيروا فجريات راديكالية، بل إنهم سوف يستمرون برصد الوضع حاليا. وفي مطلع أكتوبر سيكون هناك تقريران مهمان بشأن المشهد بالنسبة للغاز والكهرباء لفصل الشتاء، ودول سوف تقرر إن كانت سوف تتحرك أو ما هي الإجراءات التي ستتخذها، وهذا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
1: بروفيسور أندرس، أشرت إلى عامل مهم وهو فصل الشتاء، هو على الأبواب وأسعار الغاز مرتفعة مثل ما تعرف. هل ترى بأن خطط الاتحاد المعلنة حتى اللحظة كافية لتخفيف العبء على المستهلك الأوروبي؟
0: ليس هناك نقص في هذه المادة، ولكن هناك أزمة في الأسعار، وفي كثير من البلاد الحكومات تتخذ إجراءات لتقليص وتخفف الأسعار أو أن تقوم بمساعدة الناس الذين يسافرون لمسافات طويلة. إذن فهذه إجراءات قصيرة المدى وليست تعالج القضية بطريقة بنيوية. فهناك تطورات في السوق العالمية، ونأمل أن تخفف الضغوط على الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك عوامل كثيرة في هذا الشأن تؤثر على الوضع، لذلك علينا أن نكون حذرين ويقظين.
1: طيب، في ظل هذا الواقع هناك تراجع في إمدادات الغاز أعلنته الكثير من الدول، خاصة المتعلق عبر مضيق هرمز. الآن ما هي بدائل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل قرار حظر الواردات من الغاز المسالي الروسي الذي يدخل حيز تنفيذ يناير المقبل؟
0: في هذه المرحلة نحن نتحدث عن 6% من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي يأتي إلى الاتحاد الأوروبي. إذن ليس هناك مشكلة حقيقية بالنسبة للغاز الطبيعي، فقط الأسعار، ولذلك ليس هناك قدرة الآن على وضع الغاز في المخزونات. والتصور هو أنه سيكون هناك المزيد من الغاز في السوق العالمية، فالأسعار سوف تقل، وهذا يقلص العبء على المستهلك. ولكن نحن لا نتحدث عن عدم وجود فيزيائي لهذه المادة، ولكن خلال الأعوام الطلب في الاتحاد الأوروبي على الغاز قل، ولذلك كان هناك طلب باتخاذ إجراءات مختلفة تتعلق باستخدام الغاز للتدفئة، وهناك بعض الدول تستخدم الكهرباء أيضا من أجل التدفئة، فهناك تباين.
1: البروفيسور أندريس بيبالكس، أستاذ في المعهد الجامعي الأوروبي والمفوض الأوروبي السابق للطاقة والتنمية، كنت معنا من ريغا عاصمة لاتفيا، شكرا جزيلا لك. شاهدين نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة من جديد إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا للزميل محمد. الآن إلى فرنسا التي تشهد يوم إضراب وتعبئة وطنية في قطاع الوظيفة العمومية بدعوة من جبهة نقابية واسعة تشمل الدعوة موظفي الدولة والجماعات المحلية والقطاع الاستشفائي وقطاع النقل. هذه التحركات النقابية تأتي قبل أيام من تقديم التوجهات المتعلقة بميزانية العام المقبل. نقف على هذا التطور من باريس مع مراسل الجزيرة لطفي المسعودي. أهلا بك لطفي، ما الذي يجري؟
3: نعم عبد السلام، انتهت منذ قليل هنا المظاهرة التي دعت إليها نقابات الوظيفة العمومية في فرنسا، وتفرق المتظاهرون بعد وصول موكب المظاهرة إلى ساحة الأمة، حيث شهدت باريس اليوم التحاق رجال الإطفاء ونقابات رجال الشرطة بالمتظاهرين الذين انطلقوا من ساحة الجمهورية. طبعا السبب الرئيسي لهذا التحرك هو تدني الأجور وتراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام وللطبقة الشغيلة بصفة عامة هنا في فرنسا. المتظاهرون عبد السلام يقولون إن رواتب الموظفين لم

0: تواكب ارتفاع الأسعار، خصوصا أن النقطة الاستدلالية وهي القيمة التي يحتسب على أساسها الراتب الأساسي للموظف هنا في فرنسا ظلت مجمدة منذ ميزانية عام 2023 وسط مخاوف من استمرار تجميدها في ميزانية العام المقبل، ولذلك طالب المحتجون بزيادة عامة وفورية في الأجور ورفع قيمة النقطة الاستدلالية وربطها بالتضخم وإعادة ضمانة القدرة الشرائية إلى جانب المحافظة على كامل الأجر أثناء الإجازة المرضية وإلغاء يوم الانتظار غير المدفوع. والتحرك عبد السلام لم يقتصر على مسألة الأجور فحسب، بل شمل أيضا المطالبة بزيادة عدد العاملين وتحسين ظروف العمل وتوفير إمكانات إضافية للمستشفيات والمدارس وأجهزة الإطفاء والشرطة وبقية أجهزة الخدمات العامة في فرنسا. واللافت أن إضراب اليوم ترافق أيضا مع تحركات في قطاع التعليم، حيث شهدت أكثر من 330 مدرسة ثانوية في مختلف أنحاء فرنسا اضطرابات وتحركات طلابية، خصوصا احتجاجا على نقص المدرسين والاكتظاظ داخل الأقسام. وبالتالي أرادت النقابات من تحرك اليوم توجيه رسالة استباقية إلى الحكومة قبل عرض مشروع ميزانية 2027، خصوصا في ظل خطة لتقليص الإنفاق العام بنحو 54 مليار يورو، والنقابات ترفض أن يتحمل الموظفون والخدمات العامة كلفة هذه الإجراءات التقشفية، وتحذر من انعكاسها على الأجور والتوظيف ومستوى الخدمات العامة، خاصة في سياق اقتصادي عام يتسم بارتفاع نسبة التضخم. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك. إذن لطفي المسعودي مراسل الجزيرة كان معنا من باريس على كل هذه الإيضاحات، وسنبقى في متابعة الآثار لكل هذه التحركات النقابية. شكرا لك. نحن الآن مشاهدينا على رأس الساعة، ونرحب بكم مجددا في التغطية المستمرة لاستكمال قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انسحابها من العراق، وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في أربع محطات رئيسية: بغداد وواشنطن وطهران ورام الله. والبداية من بغداد مع سامر يوسف.
2: شكرا لك عبد السلام. أهلا بكم مشاهدينا في نافذة جديدة نقدمها لكم من بغداد، ونبحث فيها آخر التطورات في المشهد العراقي وآخرها هو ما ينتظره العراقيون من ساعات قليلة على آخر موعد لوجود قوات أجنبية في البلاد كما أعلنت السلطات العراقية، وهو 30 من سبتمبر الحالي. غدا وفقا للحكومة العراقية لا توجد أي قوات أجنبية على رأسها القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في الأراضي العراقية. ما مسارات هذا الانسحاب، ولماذا تخطط الحكومة العراقية، وماذا ينتظرها في قادم الأيام بعد هذه المواعيد مع تحديات اقتصادية وأمنية عدة في المنطقة، ومن بينها أيضا موضوع حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الفصائل العراقية. أناقش هذا الملف مع ضيفي هنا في استوديو النافذة السيد صباح النعمان الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة. أهلا بك سيد صباح، شكرا على المشاركة. ونبدأ من يوم غد ساعات قليلة على انتهاء مهمة التحالف الدولي بشكل رسمي في البلاد، ماذا ينتظر العراقيون؟
3: شكرا جزيلا، تحية لك أستاذ سامر ولكل الكادر والمشاهدين. فرصة طيبة أن نلتقي مرة أخرى معا بعد أن جمعنا الميدان، واليوم لقاءنا هذا هو تتويج حقيقة لمسيرة حافلة من التضحيات قدمتها القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها في مقارعة الإرهاب، ووصلنا إلى اليوم الذي نفتخر أن نكتسب السيادة الكاملة بعد أن ينتهي رسميا مهمة التحالف الدولي يوم 30 سبتمبر أيلول يوم غد، وتنتهي رسميا عملية العزم الصلب. هذه التواريخ هي كانت نتاج مفاوضات ومباحثات وتفاهمات بين لجنة عليا أمنية تشكلت قبل أكثر من سنتين للتباحث مع التحالف الدولي في وضع آليات وتواريخ لانتهاء مهمة التحالف. وهذه اللجنة حقيقة لجنة مهنية أخذت بنظر الاعتبار جهوزية القوات المسلحة العراقية ورؤية مستقبلية للتحديات والمخاطر، وبالتالي توصلنا إلى تاريخين لانتهاء مهمة التحالف. التاريخ الأول كان 30 سبتمبر 2025، انسحب فيه قوات التحالف من كل القواعد والقواعد العسكرية العراقية في محافظات العراق على إقليم كردستان، ويوم غد إن شاء الله سيكمل التحالف الدولي انسحابه من محافظة أو من إقليم كردستان، وبالتالي ينتهي وجود التحالف الدولي في العراق ولن يكون هناك أي جندي أجنبي بعد هذا التاريخ.
2: ما المتبقي الآن أستاذ صباح؟ كيف يمكن أن نصف يوم غد؟ هو يوم أخير لقوات التحالف أم خلص انسحبت قوات التحالف ويوم غد لا يوجد أي جندي أجنبي؟
3: يعني الفترة الماضية شهدت مغادرة وخروج العديد من الدول المشتركة في هذا التحالف. تعرف حضرتك بحدود 86 دولة كانت ضمن هذا التحالف الذي تأسس في عام 2014 بناء على مطالبة من الحكومة العراقية في وقتها لإسناد القوات الأمنية العراقية في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي. وخلال الفترة الماضية بدأت عدد من الدول بالانسحاب، وستتوج يوم غد بانتهاء آخر جندي أجنبي. الفترة الماضية شهدت تسارع في مغادرة قوات التحالف. مكتب القائد العام قوات المسلحة وبإشراف مباشر من معالي الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري حقيقة كان متابع لتحركات قوات التحالف وخروجها، وقدمنا تسهيلات كبيرة وموافقات لأن تتسارع هذه العملية وصولا إلى يوم غد. وبالتالي ما تبقى هو عدد قليل، يعني ممكن اليوم ينتهي هذا الموضوع، ولكن الإعلان الرسمي سيكون يوم غد.
2: إلى أين تتجه هذه القوات بعد انسحابها من العراق بريا أو جويا؟
3: يعني قسم من هذه القوات غادرت أو رجعت إلى دولها، وقسم آخر خاصة القوات الأمريكية تعرف حضرتك هناك لديها عدد من القواعد في بعض الدول المجاورة، فعملية الانسحاب بعضها كان إلى الولايات المتحدة وبعضها عودة إلى القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في دول الجوار.
2: نعم، اسمح لي سيد صباح أذهب إلى مراسلنا في بغداد الآن سامر الكبيسي. سامر، أجمل لنا ما شاهدته في قاعدة فيكتوري سابقا أو قاعدة الدعم اللوجستي قرب مطار بغداد، هو كان آخر مواقع القوات الأمريكية أو الجنود الأمريكيين في بغداد، ماذا شاهدت اليوم؟
4: نعم سامر، على ما يبدو أن قوات التحالف وانسحابها من العراق يسير بشكل سريع جدا. اليوم كنا نتواجد في مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي، وهو المركز الذي تعرض لعدة هجمات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر الماضية. اليوم كان هذا المركز خاليا من أي قوات للتحالف الدولي، كذلك قمنا بجولة هناك، لم يكن هناك أي تواجد للتحالف الدولي كما تتحدث الحكومة. أيضا هذه القاعدة ليست الأولى لكنها آخر ما سلمه التحالف الدولي إلى العراق بحسب وزارة الخارجية العراقية. من قبله كان هناك قاعدة حرير في إقليم كردستان وقاعدة عين الأسد، وهي أكبر القواعد التي كان يشغلها التحالف الدولي في محافظة الأنبار، إضافة إلى قاعدة أخرى في شمالي بغداد في التاجي. بالتالي قوات التحالف الدولي لم يتبقى سوى ساعات قليلة ويكون العراق خاليا من التحالف الدولي كما تحدث الناطق باسم وزارة الدفاع للجزيرة. إضافة إلى كل ذلك الناطق باسم خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن تحدث أن انسحاب التحالف الدولي من العراق سيتبعه أيضا علاقات مشتركة مع بعض الدول التي كانت تشكل التحالف الدولي، نتحدث عن فرنسا وألمانيا. سيكون هناك عقود للتسليح وكذلك عقود للتدريب مع القوات العراقية، هذا ما تحدث به المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية وكذلك المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن. عدا ذلك الأجواء تسير هنا بشكل طبيعي جدا، وأكدت الحكومة العراقية في أكثر من مناسبة أن القوات العراقية قادرة على مسك الأرض حتى بعد انسحاب التحالف الدولي إن كان من هذه القواعد أو انسحابه بشكل تام من العراق.
2: شكرا لك سامر الكبيسي مراسلنا في بغداد. أعود لك

0: سيد صباح، ربما هناك أيضا حديث مطول عن موضوع حصر السلاح بيد الدولة والمهلة التي حددتها الحكومة في 30 من حزيران. لماذا كان هذا الربط واضحا بين مغادرة القوات الأجنبية وسلاح الفصائل، وأين وصلت هذه المباحثات العسكرية الآن؟
1: يعني في الفترة الماضية حقيقة موضوع تنظيم السلاح

0: الرسمية. هذا كان مبدأ أساسي وضعه السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتضمنه البرنامج الوزاري الذي قدم إلى مجلس النواب، وكان في فقراته الرئيسية أن لا يكون هناك أي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية الرسمية، وأن قرار الحرب بيد مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة. وسعينا في بعد تلك الفترة لاحتواء هذه الفصائل. هذه الفصائل قاتلت وضحت وساندت القوات الأمنية، لكن الآن الوضع الأمني اختلف، هناك سيطرة للقوات المسلحة العراقية، هناك حالة من الأمان في الوضع العراقي بشكل عام، ذلك لا وجود لأي مبرر لوجود هذا السلاح. احترمنا رؤية بعض هذه الفصائل من أنها ستنظر إلى وجود قوات التحالف وبمسميات يعني مختلفة، قسم سماها قوات احتلال، كانت تنظر إلى أن سلاحها مرهون بمغادرة قوات التحالف. وبالتالي خلال الفترة الماضية كان لدينا تفاهمات وكان حوارات مباشرة مع قادة الفصائل، وقاد هذه الحوارات شخص السيد رئيس الوزراء. أيضا الإطار التنسيقي شكل لجنة للحوار مع هذه الفصائل، وبالتالي يوم غد بمغادرة آخر جندي لقوات التحالف لا يكون هناك مبرر لوجود السلاح، وبالتالي تنتهي كل الذرائع من وجود هذا السلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية. حرصا من الحكومة على عملية التنظيم وحفظ الحقوق واحترام التضحيات واحترام هذا السلاح الذي ساهم في إرجاع الأمان إلى العراق، حددنا فترة تنتهي 30 حزيران لتنظيم هذه العملية بشكل كامل. أيضا هناك فترة 90 يوم ابتداء من يوم غد هي لاختبار النوايا، يعني الحكومة ساعية وبجهد حثيث حقيقة لاحتواء هذا الموقف بما يضمن حفظ كرامة المقاتلين، حفظ كرامة هذا السلاح، وأيضا بنفس الوقت عدم وجود سلاح وقرار أمني خارج إطار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والوزارات الأمنية الرسمية.
1: سيد صباح، هناك فكرة ربما لم تكتمل عند الكثيرين عند الحديث عن هذا الملف وسلاح الفصائل، هي فكرة تتعلق بنزع سلاح الفصائل، تسليمه إلى الحكومة إلى الجهات الحكومية، أم هو تنظيم بدأت هذه المفردة تطفو كثيرا على الساحة خصوصا الإعلامية بمسألة تنظيم السلاح؟ ماذا يعني تنظيم السلاح؟
0: يعني أمامنا كان قبل فترة ثلاثة فصائل كبيرة ومهمة هي أغلقت هذا الملف بحوار مع الحكومة، نتكلم عن سرايا السلام، عصائب أهل الحق، كان كتائب الإمام علي، هذه سلمت السلاح للجنة مركزية تشكلت ولا زالت تتابع هذا الموضوع، سلم كل السلاح وقائمة وبعدد الأفراد، وبالتالي هذا
1: سلم السلاح، كل السلاح لدى سرايا السلام
0: كل السلاح والعصائب. نعم كل السلاح لهذه الفصائل الثلاثة، وتعرف حضرتك فصائل مهمة وكبيرة وأعدادها أيضا كبيرة وسلاحها أيضا متنوع. فتحت مخازن في وزارة الدفاع وبإشراك الحشد الشعبي وبقية المؤسسات الأمنية، وصنف هذا السلاح حسب المعيار وحسب حسب حجم السلاح، هناك سلاح الثقيل، هناك سلاح المتوسط، هناك سلاح الخفيف. وأيضا تسلمت هذه اللجنة قاعدة بيانات بأعداد الأشخاص، وهؤلاء سينضمون تحت الحشد الشعبي بعناوين ومسميات الوحدات التابعة إلى الحشد الشعبي، يعني لن تكون هناك مسميات قديمة لهذه الفصائل من حيث الألوية والأفواج، وإنما سيكون انضمامها إلى وحدات الحشد الشعبي وبمسميات جديدة ضمن وحدات الحشد الشعبي القتالية.
1: أريد أن أسألك سيد صباح قبل أن أختم بخصوص بعشيقة والقوات التركية هناك، ما الاتفاق، ما تفاصيل الاتفاق بهذا الشأن مع الجانب التركي، ومتى تنسحب تلك القوات؟
0: يعني أيضا هذه كانت حوارات معمقة قادها السيد رئيس الوزراء.

0: وأيضا في زيارته إلى تركيا تطرق لهذا هذا الموضوع. يعني قوات التركية يعني وجودها في العراق كان بحجة وجود قوات حزب العمال الكردستاني، لكن حزب العمال قد سلم أسلحته والآن انتقل إلى العمل السلمي، والآن ما تبقى قسم منهم غادروا العراق، وهناك بعض الموجودين يتم متابعة وضعهم والكيفية اللي موجودين فيها. قسم يريد العودة إلى تركيا، قسم يريد أن يكون أو يغادر العراق إلى دول أخرى بإشراف المنظمات الدولية، لكن لا يوجد هناك أي عمل عسكري لحزب العمال. ودائما الحكومة العراقية ترفض أي أعمال عدائية من العراق تطال دول الجوار، وطالما كان حزب العمال الكردستاني غير مرغوب فيه في العراق بسبب أعماله. لكن في تلك الفترة الوضع السياسي الوضع الأمني كان مختلف، لكن اليوم احنا بوضع آخر، استقرار أمني، تفاهمات سياسية وحكومة قوية، وبالتالي اليوم الأمور تسير وفق ما يريده العراق.
1: بشكل مختصر، هل ستنسحب القوات التركية في تشرين الأول من العام المقبل كما أشيع؟
0: ضمن الاتفاق نعم ستنسحب القوات التركية، وهناك حوارات في هذا الموضوع. قد يكون هل هو التاريخ محدد أم ممكن التاريخ يختلف، لكن هناك رغبة عراقية وتفاهم أن تنسحب القوات التركية. وأيضا ملف سنجار، هذا أيضا ملف مهم، سنجار عراقية وأمن سنجار وحمايتها سيكون من قبل القوات المسلحة العراقية.
1: شكرا جزيلا لك سيد صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية. إذن مشاهدينا، هكذا كانت آخر التطورات في المشهد العراقي. الآن إلى مشهد آخر وملف آخر في واشنطن مع الزميل فادي منصور. إليك فادي.
2: شكرا سامر، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره شن الحرب على إيران واصفا إياها بالنزهة، معتبرا أنها تمثل أحد أهم إنجازاته. من ناحيته أبقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على الأمل بإمكانية إبرام اتفاق مع إيران، وقال إن ذلك يتطلب من طهران أن تحسن التصرف وأن تفي بالتزاماتها حيال الولايات المتحدة. أي رسائل يبعث بها الرئيس ترامب إلى الداخل الأمريكي بدفاعه عن الحرب وتأكيداته بأنها ستنتهي قريبا؟ لمحاولة الوقوف عند أبعاد رسائل ترامب، أستضيف السفير ويليام روبك، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج العربي والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. كما أستضيف رؤوف مامادوف، وهو مدير استراتيجي أول في شركة فولد والمتخصص في قطاع الطاقة. لكن أولا أذهب إلى البيت الأبيض مع مراسلتنا أمينة السريري. أمينة، كان لافتا اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي فعالية تتعلق بإطلاق موقع حكومي أنه قرر أن يدافع عن قراره شن الحرب. أي رسائل كان يبعث بها الرئيس دونالد ترامب تحديدا للرأي العام الأمريكي؟
3: فادي، طبعا وسط استمرار ارتفاع أسعار المحروقات سواء البنزين أو الديزل لمستويات قياسية، الرئيس دائما في المحافل الداخلية يحاول بالفعل الدفاع عن هذا القرار، ويعد الأمريكيين بأن أسعار هذه المحروقات ستعود للانخفاض بمجرد انتهاء هذه الحرب، وأن هذه الحرب ستنتهي قريبا. يضع دائما الرئيس ترامب في تصريحاته بشكل مباشر أو غير مباشر، وحتى نائبه جي دي فانس كانت له تصريحات صباح هذا اليوم، هذه النافذة الزمنية المقدرة بشهرين إلى حدود انتخابات التجديد النصفي، لكن من غير الواضح هل الأمر سيتم قبلها أو بعدها مباشرة، لكن هذا على الأقل هو الوعد الذي يحرص الرئيس ترامب على إعطائه للأمريكيين في محاولة للضبط هذا الغضب لدى الشارع الأمريكي، ووسط أيضا حتى الجمهوريين الذين يمتعضون من تكلفة هذه الحرب على جيوبهم بشكل أساسي. وفانس أيضا مرة أخرى بخصوص التوصل للاتفاق ترك هذا المجال للتوصل للاتفاق والمفاوضات مع الجانب الإيراني، مع التركيز دائما، وهذه لربما نقطة لافتة سواء في تصريحات فانس أو حتى في تصريحات سابقة لوزير الخارجية ماركو روبيو، على أن هناك خطابين قادمين من الجانب الإيراني، الخطاب السياسي والذي يظهر ممثلوه على شاشات

0: الأمريكية ويبدون مستعدين للتوصل لاتفاق، ومن هم يمسكون بزمام الأمور ولهم الكلمة الأخيرة وهم المتشددون ضمن الحرس الثوري، لكن على أين الإدارة غير مستعجلة للتوصل إلى اتفاق؟ هذا ما يفهم في تصريحات أيضا موازية للإدارة الأمريكية، لأنها لا تريد اتفاقا مبنيا على استعداد آني من قبل الجانب الإيراني للخروج من هذا المأزق الذي وضعته في الإدارة الأمريكية اقتصاديا من خلال الحصار أو من خلال العقوبات التي فرضت الخزانة الأمريكية قبل قليل، فقط أيضا عقوبات طالت 10 أفراد وكيانات في محاولة لتضييق وصول النظام الإيراني للأموال لتمويل أي عمليات تراها الإدارة الأمريكية ضد مصالحها في المنطقة.
1: أمينة السريري مراسلة الجزيرة كنت معنا من البيت الأبيض، شكرا على كل هذه المعطيات. السفير روبك، لماذا يشعر الرئيس الأمريكي في هذه اللحظة أنه يحتاج أن يذكر الأمريكيين ليس فقط بأنه يدافع عن هذه الحرب، ضرورة الحرب على إيران، لا بل يقول إنها ستكون أحد أهم إنجازاته؟
2: أعتقد أن الرئيس يحاول أن يبيع الحرب التي لا تتمتع بشعبية، استطلاعات الرأي أشارت منذ البداية أن الشعب الأمريكي لا يدعمها، بالتالي هو يحاول أن يقدم أفضل عرض للوضع. هو لديه بعض الحقائق التي تساعده في هذا الطرح. الطاقة وتجهيزات الطاقة هي تجد طريقها خائر من عبر المضيق، قام السعوديون بتجهيز أنابيب شرق غرب، وأيضا هنالك كما قلت عبر المضيق. بالتالي الرئيس ترامب لديه بعض الحقائق لصالحه، هو تمكن من الحفاظ على هدوء أسواق الطاقة عن طريق تمويل الأسواق، لكن في نهاية المطاف هو لديه حرب لا تتمتع بشعبية ويحاول ببيعها وتسويقها للشعب الأمريكي، وأنه يأتي بصورة أن الإدارة مسيطرة على الأمور أن هي تبقي الصراع في المسار الصحيح إلى التوجه إلى الانتخابات.
1: رؤوف، أنت خبير في قطاع الطاقة وعملت فيه لسنين طويلة. السفير روبك يقول أن هناك بعض الوقائع التي تصب في صالح الرئيس دونالد ترامب، منها مسألة تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز، ولكن هل هذا ينعكس رضا لدى الشارع الأمريكي، لدى المستهلك الأمريكي؟ هل يشعر بأثار ذلك في الأسعار، في أسعار الوقود؟ أو تشير دائما إلى مسألة الديزل تكاد تفوق الوقود أهمية.
2: إن مقالة الوول ستريت، وأيضا هنالك خبراء مستقلون آخرون قاموا بالادعاء وتم إثبات هذا الأمر، أن هنالك زيادة كبيرة في صادرات النفط عبر هرمز، لكن لحد الآن لم نرى انعكاسا على هذا الأمر على أسعار البنزين والديزل بشكل خصوص داخل الولايات المتحدة. والديزل لأن بسبب أن المنتجات المكررة هي ربما تخرج بكميات أقل، ونرى هذا النقص مقارنة بالنفط الخام، ونرى هنالك نقصا في صادرات الديزل خصوصا. هذا الأمر أتى بالنقاش حول مسألة الحظر على الديزل من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تستهلك 4 ملايين برميل يوميا، لكن تم رؤية هذا الأمر على أنه تهديد على مسألة الاستهلاك المحلي أيضا، بالتالي نحن سنرى التأثير الحقيقي ربما قريبا.
1: هل تعتقد أن الأسعار ستنخفض خلال هذه المدة؟ كيف تتفاعل الأسعار مع ما يحصل في مضيق هرمز؟ هل الأمر أوتوماتيكي مباشر؟
2: هنالك تأثير على المستويات النفسية سايكولوجية، لكن لن يكون هنالك على مسألة التجهيز الفعلي، بالتالي لن نرى تأثيرا مثلا مباشرا على مسألة انخفاض أسعار الديزل تحديدا.
1: سفير روبك، الرئيس دونالد ترامب قال مرة أخرى أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، إلى ما يستند الرئيس الأمريكي في هذا التقدير؟ هناك طرف آخر في هذه الحرب وهو إيران، ولديها ما تقول.

0: له أيضا.
1: أعتقد منذ البداية الرئيس ترامب حاول أن يسيطر على مسألة إرسال الرسائل الخاصة بالحرب. هو قال لأشهر عديدة أن الحرب ستنتهي وأن لديه الحل لإنهاء الحرب، لكنه لم يتمكن من إيجاد مخرج لإنهاء الحرب لحد الآن. أعتقد الآن أن ما يقوله هو فقط إرسال هذه الرسائل لإعطاء الانطباع بأن الإدارة تسيطر على السياسة وتسيطر على الحرب وعلى القتال وأن لديها حل لهذا الأمر وهي ستقوم بإنهائها. أنا لست متأكدا إذا ما كانوا سيقومون بذلك، لكن هذا ما يريدون أن يوصلوه. وكما قلت أن لديهم بعض الحقائق لصالحهم. إيران هي تشعر بضغط كبير من الحصار الأمريكي ومن العقوبات، ويبدو وكأن هنالك ربما أكثر يأسا مما كانت عليه قبل شهر أو شهرين من أجل أن تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. بالتالي استطعت أن أقول أن هنالك ربما دعم للموقف الأمريكي أكثر مما كان عليه الحال قبل شهر مثلا.
0: لنبقى قليلا في مسألة الرسائل التي تتحدث عنها حول سيطرة الولايات أو تحكم الولايات المتحدة في هذا النزاع. إلى أي مدى تقنع هذه الرسائل من متابعتك الرأي العام الأمريكي؟
1: لا أعتقد أن الرسائل يكون لها تأثير كبير. أعتقد أن الشعب الأمريكي قد حسم أمره حول هذه الحرب. هم لا يدعمونها، يعتقدون أن هذه الحرب بشكل عام كانت خطأ. أعتقد أنه يستهدف برسائله لتحقيق أمران، أولهما إبقاء القاعدة الجمهورية قوية وداعمة للإدارة في الوقت الذي تتحرك في الإدارة نحو الانتخابات النصفية، وهو لديه أمل ببناء نوع من الدعم لدى الناخبين المستقلين الذين قد يكونون منفتحين تجاه هذه الرسالة. ربما قد يكون كافيا له للفوز ببعض المقاعد، وهذا ما يهدف له بحقيقة الأمر.
0: رؤوف، من متابعتك لحجم النفط الذي يتدفق عبر المضيق وأيضا لديناميات السوق العالمية وأيضا داخل الولايات المتحدة، هل المدة من الآن وحتى الانتخابات النصفية كافية لتتمكن الإدارة ربما من خفض أسعار الوقود والديزل بشكل قد يغير مزاج الناخب الأمريكي؟
1: مزاج الناخبين الأمريكيين سيتغير عندما يرون أن أسعار الديزل في محطات البنزين ينخفض، وأعتقد أن هذا الأمر مرتبط بمسألة مرور النفط عبر هرمز. لكن علينا أن نميز بين النفط الخام من المنتجات المكررة. حاليا التصريح يؤكد على مسألة شحنات النفط الخام التي ربما عادت إلى نسبة 60% من مستوياتها السابقة. هي ما تزال عملية هشة. لم نرى نفس النجاحات فيما يتعلق بالمنتجات المكررة من النفط. في الوقت الذي نرى فيه نجاحات في مسألة إعادة تمرير شحنات البنزين والديزل عبر البحر الأحمر أو عبر مضيق هرمز، بعد ذلك بإمكاننا أن نتحدث عن التأثير الحقيقي على أسعار الديزل، وبعد ذلك سنرى أيضا الأرقام ربما تنخفض هنا أيضا.
0: سفير روبك، تأكيدا ربما على مسألة الرسائل التي يبعث بها الرئيس الأمريكي أنه يتحكم بهذا الصراع، كان لافتا يوم أمس أنه دحض التقارير من مسؤولين أمريكيين بأنه مستعد لتقديم بعض تخفيض للعقوبات ورفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية، لقاء تقدم ملموس في الملف النووي الإيراني. لماذا يحرص الرئيس الأمريكي على الظهور بأنه لن يقدم أي تنازل لإيران؟
1: أعتقد أن هذا متماشي مع طريقته منذ بداية الحرب. هو لا يريد أن يعبر عن آراء ومواقفه علنيا. هو يريد أن يضغط على الإيرانيين ويبقي الضغط من أجل أن يصل إلى اتفاق أفضل. قد يكون هنالك بعض الوضوح من الجانب الأمريكي حول مسألة كيف سيكون هيكل الاتفاق المرجو. أيضا هم يبقون بطاقاتهم وأوراقهم لأنفسهم إلى أن تحديد ما هي التنازلات التي قد يقدمونها من أجل إنهاء هذه الحرب.
0: رؤوف، في آخر دقيقة سوف أسألك التالي. منذ بداية الحرب واظب الرئيس الأمريكي على محاولة تهدئة الأسواق، الآن ونحن في الشهر السابع من هذه الأزمة، هل لا تزال لتصريحاته نفس التأثير على الأسعار في الأسواق العالمية؟
1: الأسواق العالمية تم دعم استقرارها حتى قبل هذا الأمر، لأن المنتجون كانوا يحاولون أن يجدوا ربما حلولا بديلة عن طريق تمرير النفط وشحنه عبر البحر الأحمر وخط الأنابيب والتأقلم مع ما يحصل في المنطقة. أعتقد أن توقيت هذه التصريحات والمقالة مهم جدا بعد أقل من شهر نحو الانتخابات. وأعتقد وكما ذكر السفير هذه سردية تحاول أن تبنيها إدارة الرئيس ترامب، لكن كما قلت فإن هشاشة الأسواق موجودة. إيران لديها القدرة على أن تغير هذه العملية وأن توجد نوعا من الاضطرابات في الأسواق.
0: رؤوف مامادوف، المدير الاستراتيجي الأول في شركة فولد والخبير في قطاع الطاقة، شكرا لك. الشكر موصول أيضا للسفير ويليام روبك، نائب رئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج العربي والمسؤول السابق في الخارجية الأمريكية. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم هذه النافذة من واشنطن. والآن إلى طهران، وجهة النظر الإيرانية في هذا الصراع مع الزميل نور الدين طغير.
2: شكرا فادي، وأهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران مع آخر التطورات والمستجدات. الوساطات لا تزال متواصلة، طهران تقول بأنها تنتظر الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري. ووسط هذا الحراك الدبلوماسي لا يزال الاقتصاد الإيراني تحت ضغط العقوبات الأمريكية، يسجل نوعا ما أرقاما سلبية. العملة المحلية الريال الإيراني سجلت اليوم تراجعا كبيرا لم يسجل من قبل، حيث سجل سعر الدولار الواحد ما يقارب 2.5 مليون ريال إيراني، وهو رقم يسجل لأول مرة. في سياق آخر وفي سياق علاقة إيران مع الخارج، لا يزال الحصار الجوي كذلك يلقي بأثاره على حركة السفر والخطوط الجوية هنا بإيران. فهنا هيئة الطيران المدني لحد الساعة لم تؤكد أن هناك رحلات من طهران إلى النجف، وربما الخطوط الإيرانية والطيران الإيراني مستثنى من هذه الرحلات. إلى ذلك قدمت طهران شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولية وإلى محكمة لاهاي ضد العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران في إيران، بالإضافة إلى أرقام اقتصادية أخرى ربما تمارس ضغطها على الحكومة الإيرانية في هذه الأثناء. إذن كيف هو وضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل العقوبات الأمريكية، وما تنتظره طهران من مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بوساطة الوسيط القطري؟ إذن هي أسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي السابق، وكذلك الدكتور محمد إسلامي الخبير الاقتصادي. لكن قبل التفصيل في كل هذه المعطيات والإجابة عن هذه الأسئلة، نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر المواقف هنا في إيران. عمر، ماذا يقال هنا عن حركة الطيران وكذلك عن وضع العملة وتأثيرها على الاقتصاد الداخلي وعلى معيشة الناس، بالإضافة إلى ربط ذلك بما يقع الآن من مفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وانتظار طهران للرد الأمريكي عبر الوسيط القطري؟
3: نعم نور الدين، حركة الطيران الإيراني متوقفة منذ أيام الرحلات الجوية الإيرانية تحديدا، لا تمارس الطيران إلا باستثناء دول ووجهات محدودة أهمها إسطنبول وأنقرة وبعض المدن التركية، إضافة إلى الصين في بعض مدنها، فضلا عن دول مثل أرمنستان. لكن الرحلات الأهم هي التي علقت مع العراق، مع سلطنة عمان، مع دولة الإمارات، مع دول أوروبية مهمة، وبالتالي هناك حظر طيران إلى إيران لا يزال يستمر. وتفاقم هذه الأزمة نظرا لأنه حتى الخطوط الدولية أيضا متوقفة في إيران منذ 28 من فبراير الماضي منذ بدء

0: هذه الحرب، هذا الأمر له تداعيات اقتصادية كبيرة على حركة نقل الركاب، على حتى الحركة التجارية، لأن إيران كانت تعتمد بعد بدء الحصار البحري على الطيران لأجل تمرير بعض تجارتها، لا سيما المواد الأساسية والأدوية. هذا الأمر أيضا بعض خبراء الاقتصاد يقولون أنه أدى إلى ازدياد في انهيار العملة الوطنية، لأن إيران كانت تنقل جزء من إيراداتها من العملة الصعبة عبر الطيران. هذا الأمر أيضا توقف. هناك خلال اليومين الماضيين أرقام تسجل كل ساعة في مسلسل انهيار العملة الوطنية الإيرانية، الذي يلامس الآن 2.5 مليون ريال إيراني مقابل كل دولار واحد. هذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار خلال الأيام المقبلة كما يتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين، وهذا يضعف القدرة الشرائية للمواطن ويضغط على الاقتصاد. على الموازاة من ذلك، هناك مساعي دبلوماسية حثيثة في نيويورك لا تزال تمارس عبر الوسيط القطري بين طهران وواشنطن. عباس عراغجي قال هذا اليوم أنه التقى الوفد القطري هناك في نيويورك، وأن هناك وجهات نظر وآراء قدمها الوفد القطري، وأنه سوف يتم نقلها إلى الجانب الأمريكي. وطهران لا تزال تقول منذ أيام أنها بانتظار الرد الرسمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وشدد عراغجي على أن إيران مستعدة للدبلوماسية، لكن لديها شروط لأجل مواصلة العمل الدبلوماسي، الحوار، فتح مضيق هرمز. يقول عراغجي أن هناك شروط لابد أن تتحقق. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قبل قليل قال إن إيران قدمت شروطها لأمريكا، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار سواء بشأن الحرب أو حتى بشأن استئناف التفاوض.
1: نعم عمر. إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور محمد مهدي، شريعة مدار، نبدأ في حراك دبلوماسي الآن، وإيران تنتظر ردا من الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أرقام اقتصادية ربما لم تجربها الحكومة الإيرانية السابقة، تنازل العملة، تراجع العملة، الضغط الاقتصادي كذلك والتضخم. إلى أي حد يمكن القول بأن هذه العقوبات الأمريكية فعلا أثرت بشكل كبير، وإلى أي حد يمكن القول بأن هذا الوضع ربما قد يدفع الجانب الإيراني إلى مرونة ما في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني أولا، من دون شك الحصار الاقتصادي المفروض على إيران يترك آثاره السلبية لا سيما على معيشة المواطن الإيراني. الحكومة الإيرانية تحاول أن تتدارك هذا الأمر، مثلا في المواد الغذائية، في السلع الأساسية، في الكثير من حاجيات المواطن الإيراني. أنت لا تجد اليوم في السوق الإيرانية نقص أو شح في وجود هذه، على الرغم من ارتفاع الأسعار. اليوم الناطقة باسم الحكومة قالت إن الحكومة مستعدة إلى أشهر قادمة لتوفير هذه السلع الأساسية، لكن من دون شك هذا يترك آثاره. أنا بتصوري إيران لا تريد الحرب، تريد التوصل إلى اتفاق، طبعا وفق ما تم التفاوض عليه سابقا، وليس أنه في كل يوم تبدأ بتفاوض جديد. هل سيثني الحصار الاقتصادي المفروض مكتوفة الأيدي ستقوم بمبادرة من نهاية؟ هذه مبادرة عدوانية. المبادرة العدوانية يعني ظروف الحرب، وفي ظروف الحرب كل دولة تدافع، لها حق الدفاع عن النفس، لها حق الرد بالمثل، ولها حق اتخاذ المبادرات التي تمنع العدو، منها مبادرة العدوانية، أو تقف بوجه العدو وتتدارك الأمر. من دون شك إيران لن تبقى بلا رد على هذه العمليات من أجل فرض الحصار على إيران.
1: دكتور، نعود إلى نفس السؤال، وهي تأثر العملة، ما الذي يؤثر على هذا العملة المحلية؟ كيف يؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي بالداخل، على المواطن؟
3: السؤال مهم للغاية. عندما نتحدث عن الاقتصاد الإيراني يجب أن نأخذ القطاعات المختلفة، قطاع الحكومة والخاص، بالتالي الاقتصاد الإيراني كبير، مسألة الحجم مهم جدا، بالتالي الضغط على القطاع الحكومي لا يعني أنه يمتد إلى القطاع الخاص أيضا. بالتالي الآن عندما نتحدث عن العقوبات، نتحدث عن الحصار، نتحدث عن الضغط على خطوط الطيران، هذا لا يعني أنه أمر جديد، لقد خبرنا ذلك خلال الحرب، خلال حرب الأربعين.

0: يوما لم يكن هنالك رحلات، لم يكن هنالك مضيق هرمز مفتوح. بالتالي الاقتصاد الإيراني، وأنا أتحدث عن القطاع الحكومي والخاص، كلاهما يستخدمان 7000 من الحدود الإيرانية، 7000 وأيضا مثلا خطوط سكك الحديد عبر الصين. بالتالي هنالك طرق كثيرة لإبقاء الصلة بين إيران والدول الأخرى.
1: دكتور، اقتصاديا هناك نقطة كذلك، هو حجم النفط الذي كان لدى إيران في عرض البحار تقريبا أوشك على الانتهاء، فمدخول إيران سيتراجع نوعا ما. كيف تفكر إيران لهذا الموضوع في هذه التوقيت؟
0: منما نتحدث عن صادرات منتجات النفط، هنالك نفط وهنالك الغاز والمواد البتروكيماوية. بالتالي فيما يتعلق بأنظمة نقل أو تحويل النقود، الإيرانيون لديهم طرق أخرى في مسألة تحويل الأموال بدون الحلول السابقة عبر الإمارات في السابق. الآن تحصل التحويلات المالية بشكل مباشر بين إيران والصين بدون تدخل بلد ثالث. أنا لا أتحدث هنا عن الحاملات أو ناقلات النفط. إيرانيون أيضا يستمرون بتصدير المنتجات البتروكيماوية، والمشكلة مع الأمريكيين الآن أن القوات الأمريكية التي تفرض الحصار على الإيرانيين ليس لديهم المهارات، بالتالي المنتجات الإيرانية تمر حتى بوجود الحصار.
1: إذن دكتور محمد إسلامي، دكتور محمد مهدي شريعة مدار، شكرا لكم على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن مشاهدينا، كان هذا مشهدنا من العاصمة الإيرانية طهران وتأثير الضغط والعقوبات الاقتصادية على الداخل الإيراني. والآن إلى المشهد الفلسطيني وبالتحديد إلى رام الله مع الزميل وليد العمري.
2: شكرا للزميل نور الدين الدغير من طهران، وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. تصاعدت انتهاكات المستوطنين اليوم لتطال مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فقد أحرق مستوطنون منازل وسيارات في قرى المغير شمال شرق مدينة رام الله وجالود جنوب مدينة نابلس، واقتحموا واعتدوا على مواطنين في مناطق بيتونيا وجمالة غربي مدينة رام الله، وعلى مسن فلسطيني في منطقة باب العمود، ولوثوا مدخل دير الأرمن في منطقة باب الخليل بالقدس المحتلة. ويأتي ذلك فيما يواصلون اقتحاماتهم للحرم القدسي الشريف وأيضا للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وسرقة محاصيل الزيتون وقطع الطرق أمام حركة المواطنين الفلسطينيين. ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يقول أنها تصرفات فردية لمجموعة صغيرة من المشاغبين، بينما القائد العسكري السابق للضفة الغربية غادي شمني يقول بأنهم نحو 1000 من الإرهابيين اليهود وأن هناك آلاف آخرين يدعمونهم. فما هي الخيارات المتاحة اليوم أمام الفلسطينيين لمواجهة هذا التصعيد؟ للوقوف على ذلك نستضيف صلاح الخواجة، مساعد رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان، ومحمد هلسة الخبير في الشأن الإسرائيلي، ونرحب أيضا بالزميل منتصر نصار من الخليل الذي سيطلعنا على مسلسل اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش في الضفة الغربية في اليوم الأخير. تفضل منتصر.
3: يا اقتحامات تنوعت على شقين، الأول الجانب المتعلق باقتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، والثاني مسلسل الاعتداءات الذي نفذه المستوطنون في كل مناطق الضفة الغربية. على صعيد المسجد الأقصى، وفق آخر التحديثات الواردة من محافظة القدس ووزارة الأوقاف الإسلامية، قرابة 1500 مستوطن على فترتين الصباحية والمسائية اقتحموا المسجد الأقصى هذا اليوم، ونفذ جولات استفزازات وطقوس تلمودية وسط تشديد للإجراءات الأمنية. وسبق ذلك اعتداء المستوطنين على مسن فلسطيني في منطقة باب العمود بالقدس فجر هذا اليوم. وفي الخليل على رأس المقتحمين كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أدلى بسلسلة من التصريحات، الأبرز والأهم قال بأنه تعرض إلى 11 محاولة اغتيال لكنه بقي وعاد إلى بيته، في الإشارة إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. وقال بأنه يشعر بالسعادة والحيوية والطاقة عندما يصل إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل، على فترات أيضا ووفود وحافلات كانت تقل المستوطنين الذين قدموا هذا اليوم إلى الحرم الإبراهيمي في رابع أيام عيد العرش اليهودي. الحرم مغلق لليوم الثاني على التوالي، وسيبقى مغلقا لمساء يوم غد، إضافة إلى أن قوات الاحتلال تمنع لليوم 100 على التوالي رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي. لكن على صعيد الاعتداءات التي نفذها مستوطنون في البلدات والقرى الفلسطينية، الأبرز كان في منطقة قريوت وجلود جنوب نابلس، مستوطنون أضرموا النيران في منزل عائلة الطباسي بعدما عادت إلى هذا المنزل بعد أن أجبرهم المستوطنون على إخلائه قبل أشهر، إضافة إلى قيام المستوطنين بإحراق 7 مركبات وجزء من منزل في المغير شمال شرق رام الله. وهذا لا يأتي بمعزل أيضا عن مسلسل الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق الضفة الغربية، ويترافق مع ذلك تشديدات عسكرية كبيرة على الحواجز وعلى المعابر المؤدية للقدس وإلى إسرائيل، إضافة إلى ما يعانيه الفلسطينيون من موضوع الإغلاقات والبوابات والحواجز.
2: شكرا لمنتصر نصار من الخليل. ونتوجه إلى ضيوفنا في هذا السؤال، ما هي الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين لمواجهة كل هذا التصعيد وحماية الأرض والمسكن والممتلكات والحياة أيضا؟ أستاذ صلاح،
4: الخيارات واسعة. قد يعتقد البعض أمام كل الجرائم اللي ارتكبها المستعمرين والمستوطنين في كل مناطق الضفة أنها ضاقت بنا كشعب فلسطيني الخيارات الفلسطينية. أولا يجب أن نعترف جميعا أننا ليست في مرحلة حل، نحن في مرحلة صراع وكفاح وتحدي، وبالتالي هناك مسؤولية في ظل عدم الاعتراف بكل الاتفاقيات على سوءها مع الجانب الفلسطيني، وحتى ما التقسيمات الجغرافية لم يعترف بها لا سموتريش ولا بن غفير ويدعمها نتنياهو. وبالتالي المطلوب خطوة عملية بتبني موقف سياسي لاعتبار أن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة مع بعد عام 67 هي أراضي الدولة الفلسطينية، وكان هناك قرار في محكمة العدل الدولية باعتبار أن الولاية السياسية للفلسطينيين على الأراضي المحتلة ما بعد 67. وبالتالي المطلوب الإعلان رسميا عن الدولة على كامل الأراضي المحتلة عام 67، وتحويل الاعترافات من اعترافات معنوية وسياسية إلى خطوات يمكن أن تفرض على المجتمع الدولي للتحرك آخر. القضية الأخرى معركة المواجهة مع المستوطنين في منطقة جيم، وبالتالي علينا أن نتبنى استراتيجية اعتبار منطقة جيم منطقة عصيان مدني، وأن نجند كل الإمكانيات الفلسطينية الرسمية والشعبية ومؤسسات الدولية والمجتمع المدني لدعم صمود الناس. لا يعقل أن كل الناس اذهبوا في المناطق جيم للمناطق الزراعية وقطف الزيتون وفلاحة الأرض والينابيع وغيرها، ونقول اذهب أنت وربك فقاتلا. المطلوب أن نجند كل الإمكانيات الشعبية، وأن تكون كل القوى بدون استثناء تؤمن بأن هذا النضال هو الذي يمكن أن يتيح لنا المواجهة على الأرض مع الإسرائيليين. وبالتالي هناك القضية التي جربناها في الانتفاضة الأولى، لجان الحماية الفلسطينية، والذي يجب أن نطور أدوات لجان الحماية في الدفاع عن ممتلكاتنا ومقدراتنا في كل الكرة وخاصة المناطق القريبة من المستوطنات، وتوفير كل الإمكانيات لدعمها وتحويلها من لجان حماية إلى جان مواجهة ولجان دفاع عن الكرة والبلدات الفلسطينية. وهذا يتطلب أن نؤمن جميعا بأن النضال الشعبي والكفاح الشعبي على الأرض وليس شعارات وليس تبني وليس البعض بعض المسؤولين اللي بيطلع على الإعلام ويقول ينبغي على الشعب الفلسطيني كأنه مسؤول في السويد وبطلب منا ينبغي على الشعب الفلسطيني. يجب أن تكون هذه القيادات في مقدمة النضال، في مقدمة المواجهة، في مقدمة الكفاح الوطني. هذا سيؤسس حتما للاستفادة من حركة التضامن الدولي الواسعة والداعمين للحق الفلسطيني من أحزاب وقوى وفعاليات في العالم لنخلق رأي عام ضاغط على المدعي العام لمحكمة الجنايات للبدء بفتح ملف الاستيطان باعتبار حسب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات جريمة حرب. مع كل أسف فقط في حالتين تم اتخاذ مواقف لدعم الحق الفلسطيني.

0: الفلسطيني في محكمة الجنايات الأول كان حينما تم الاعتصام استمر 9 شهور في الخان الأحمر، وكانت المدعية العامة بن سودة حينما
1: نعم، ولكن تلك كانت ظروف تختلف أستاذ هلسي. هل هذا كفيل بأن يلجم المستوطنين ونتنياهو يقول أنهم مجموعة صغيرة من المشاغبين؟
2: هو يعني إن شئت إسرائيل تشعر منذ بداية 7 أكتوبر والحروب المختلفة التي فتحتها في الجبهات المختلفة بأنها لا تساءل ولا تكلف أثمان تجاه هذا الذي ترتكبه تجاه الشعب الفلسطيني، وحتى في جبهات أخرى، وأنت تعلم أنها يعني هاجمت 7 عواصم عربية خلال السنوات الماضية. ولذلك إسرائيل للأسف الشديد لا تقيم وزن لبيانات الشجب وللقرارات التي تصدر من الأمم المتحدة ومن الهيئات الدولية المختلفة. وما يهم نتنياهو اليوم هو فقط موقف الولايات المتحدة، وطالما أن الولايات المتحدة تغطي على السلوك الإسرائيلي تسكت عن هذا بالنسبة لنتنياهو كافي. وأنت ترى كيف قرع قادة العالم حينما وقف على منصة الأمم المتحدة وشبههم بالببغاوات يغردون ويرددون الأكاذيب. هذا لا يقيم وزن، وهذا اليمين الذي يحكم اليوم لا يقيم أي اعتبار لكل الإجراءات التي تتخذ طالما أنها لا ترتب أثمان على إسرائيل ولا تكلف إسرائيل.
1: ولكن هناك أصوات في إسرائيل تنتقد وتهاجم هؤلاء المستوطنين واعتداءاتهم، وبدأت تظهر بشكل جلي.
2: هؤلاء يستشعرون بأن هذه الهجمات وهذا العنف من قبل المستوطنين يعود بالضرر على صورة إسرائيل ويعزل إسرائيل أكثر ويجلب الانتقادات لإسرائيل أكثر، وربما يعني هم أيضا يخشون على ذواتهم. يعني بعض النخب في إسرائيل من الدولة العميقة تعتقد بأن هذا الانفلات الجنوني للمستوطنين ربما أيضا ينقلب إلى الداخل الإسرائيلي، وبعضهم يقول أنه إذا عاد هذا اليمين للحكم وسيعتبر بأن فلسطين الأرض المحتلة بين هلالين إسرائيل لن تعود مكانا آمنا لهم ليعيشوا فيها، وبعضهم بدأ يحزم أمتعته. ولذلك هذه الانتقادات تأتي انتقادات لاستشعار الضرر الذي يعود على صورة إسرائيل، لا بسبب المآسي والكوارث التي يعني تنتج نتاج عنف المستوطنين على الشعب الفلسطيني وعلى حياة الفلسطيني. هي ليست بسبب الخشية على حياة الفلسطينيين بقدر ما هي خشية على صورة إسرائيل وعلى سمعة إسرائيل، وهؤلاء يستشعرون خطر هذا الانفلات القائم من قبل المستوطنين.
1: هذا الانفلات القائم مثل ما تفضل الأستاذ هلسة، ألا تخشون من أن ما يجري هو تنفيذ لعملية قضم وضم في الضفة الغربية، وأنتم مطلعون جيدا على قضايا الجدار والاستيطان؟
0: عملية الضم والقضم وعملية التهويد هي بدأت مع بدء الاحتلال في عام 67. أول مشروع كان في مطلع عام 68 مشروع أيلون، وكان أول عملية ضم هي للقدس، ومشروع السياسي كان واضح قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة باعتبار أن كل مشروع لتحويل الضفة الأراضي المحتلة مع بدء 67 إلى 7 كانتونات، عزل قطاع غزة عن الضفة، ضم القدس واعتبارها جزء من السيادة الإسرائيلية، عزل الأغوار التي تشكل 29% من أراضي الضفة الفلسطينية، وتحويل ما تبقى إلى كانتونات. هذا المشروع اليوم
1: لكن هذا ما يتم تطبيقه،
0: ويتم تطبيقه بشكل أخطر وأعلى. اليوم في دائرة في الجيش بتخطط لتحويل الضفة إلى 176 كانتون على سبيل المثال، ما جرى في شمال غرب القدس 14 قرية محاطة بالاستيطان، ما بين الاستيطان والقرى جدار، بواب من النفق بطول 400 متر.
1: طبيعة الحال يوسعون نطاق القدس وما يريدون ضمه، ولكن ألا ترى بأن هذا، وأنت مطلع على الشأن الإسرائيلي بشكل جيد، مقدمة لتصعيد آت على نطاق أوسع خدمة لمصالح انتخابية أيضا؟
2: في جزء منه طبعا، حتى المؤسسة الأمنية تشتم رائحة الاعتبارات الانتخابية من سلوك المستوى السياسي ومن تصعيده في الضفة الغربية وفي القطاع، لكن هذا ليس كل القصة. يعني هنالك اعتبارات مرتبطة بالأيديولوجيا، أيديولوجية هذا اليمين الذي يحكم والذي يريد أن يحسم الصراع مع الفلسطينيين والذي يركب على ظهر العنف وهذا الانفلات الجنوني لقطعان المستوطنين والميليشيا المستوطنين والجيش الذي يساندهم في سبيل الوصول إلى حسم الصراع وخنق الكينونة الفلسطينية وأد فكرة الدولة الفلسطينية. الاعتبارات الأمنية حاضرة، الاعتبارات الانتخابية أيضا حاضرة، وأنت تعلم بأن نتنياهو يريد أن يركب على ظهر هذا التصعيد ليصل إلى صندوق الاقتراع، وقد حصد مزيد من الأصوات، سيل هذه الاعتداءات وهذه المواقف المنفلتة حتى من وزراء في داخل حزب الليكود تجاه الفلسطينيين كرصيد انتخابي. ما مجتمع إسرائيلي يطرب ويستهوي على مثل هذه القضايا، وهو يعتبر أنها تأتي له بالأمن وأنها تأتي بالردع للطرف الفلسطيني. ولذلك قضايا الاغتيال في القطاع، قضايا الاستيطان في الضفة الغربية، الانفلات الإسرائيلي حتى تجاه الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني.
1: إذن التصعيد هو جزء من مشروع وكذلك جزء من الحملات الانتخابية. ونشكر ضيفينا.

0: الأستاذ صلاح الخواجة مساعد رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان، وكذلك الأستاذ محمد هلسة الخبير بالشأن الإسرائيلي. ونشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم، ونتابع معكم التغطية من الدوحة مع الزميل عبد السلام محمد.
1: شكرا لك وليد العمري وللزملاء في بغداد وطهران وواشنطن من خلال النوافذ التي اطلعنا من خلالها على أبرز التطورات على الساحة. هذه التغطية مشاهدينا مستمرة على رأس الساعة.
2: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الهدنة كلهم مقتلك.
3: إعلاميا الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
4: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
5: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
6: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
7: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
8: والله نفسي في رغيف خبزها.
9: اخبار عاجله، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
2: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مؤكدا أنها تفشل فشلا ذريعا. وأضاف ترامب أن هذا الأمر سينتهي قريبا وإن أسعار النفط ستنخفض كما كانت من قبل. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. في إيران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. من ناحيته قال الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة القطرية مستمرة في نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. في اليمن أعلنت القوات الحكومية

0: نغارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرق المحافظة. وقالت إن جميع المواقع التي يستخدمها الحوثي لأغراض عسكرية أهداف مشروعة، وعلى المواطنين الابتعاد عنها. في العراق، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للجزيرة، قال إن مهمة التحالف تنتهي رسميا غدا الأربعاء بعد التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة العراقية. وأضاف أنه لا مبرر لوجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، وإن 3 فصائل كبرى سلمت كل سلاحها وستنضم للحشد الشعبي بمسميات جديدة. في القدس، أعلنت محافظة المدينة أن أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال في رابع أيام عيد العرش اليهودي. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع. من جهتها، قالت كتائب القسام إن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. نبقى في متابعة كل هذه التطورات، بداية بملف التوتر الإيراني الأمريكي وآخر التصريحات الأمريكية والإيرانية. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بك عمر، نقف معك على الموقف الإيراني الذي ينتظر رد الفعل الأمريكي.
1: نعم، بالفعل إيران لا تزال تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها التي قدمت خلال الجولة غير المباشرة بين طهران وواشنطن في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي. اليوم عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني قال إنه اجتمع كذلك خلال الساعات الماضية مع الوفد القطري الموجود في نيويورك، وأنه كان لدى الوفد القطري بعض المقترحات التي نوقشت مع الجانب الإيراني. وقال عراقجي إنه سوف تناقش هذه المقترحات أيضا مع الجانب الأمريكي، لذلك طهران لا تزال تنتظر أن يكون هناك لديها رد رسمي مكتوب يصلها عبر الوسيط القطري. في ذات التصريح يقول عراقجي إن إيران قدمت الشروط، وأن هذه الشروط لأجل فتح مضيق هرمز هي مطلوبة من قبل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وكان سابقا أيضا قال إنه تم المصادقة على هذه الشروط في مجلس الأمن القومي الإيراني. يصف عباس عراقجي دائما هذه الشروط بأنها ليست بالجديد، وأنها لم تأتي من فراغ، وأنها جزء مما تم التوقيع عليها بين طهران وواشنطن في مذكرة التفاهم في 17 حزيران الماضي، قبل أن تتنصل واشنطن من هذه المذكرة وفق ما تقول طهران. لذلك الإيرانيون لا يزالون يصرون حتى هذه اللحظة وفق ما يعلنون على هذه الشروط، وينتظرون الرد الأمريكي. قبل قليل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن إيران قدمت هذه الشروط للجانب الأمريكي، لكن الرئيس الأمريكي وفق تعبيره ليس قادر على اتخاذ القرار. بل وأكثر من ذلك، قال محسن رضائي إن واشنطن شخص الرئيس ترامب ليس قادر لا على خوض حرب جديدة ضد إيران ولا على الانخراط مجددا في المفاوضات، مشددا على أن أمريكا تعيش ما وصفها بالأزمة في المنطقة، وأنها تواجه قوة مثل إيران التي وقفت في وجهها بحسب ما قال. كذلك أضاف محسن رضائي بأن أمريكا لجأت إلى الحصار الجوي على إيران نظرا لعدم جدوى الحرب العسكرية عليها، أو حتى الضغوط والعقوبات والحصار البحري الاقتصادي على الموانئ الإيرانية. مع استمرار الانتظار الإيراني لهذا الرد الأمريكي المرتقب، المؤسسة العسكرية تقول إنها في أهبة الاستعداد ومستعدة لأي تطور عسكري جديد. المتحدث باسم الجيش الإيراني قال اليوم إنه في حال شعرت إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية على وشك تنفيذ أي حرب جديدة أو أي ضربة جديدة لها، فإن طهران يمكن أن تنفذ ضربة استباقية لمن وصفه بالعدو. كذلك المتحدث باسم الحرس الثوري قال إن لدى إيران أسلحة جديدة، خطط جديدة، وسوف تستخدمها في أي مواجهة مقبلة.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران على كل هذه الإيضاحات. سنعود إليك في حال ورود معلومات جديدة. ماذا عن المواقف الأمريكية؟ نذهب إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بك فادي، ما هي المقاربة الأمريكية الآن؟
2: نعم عبد السلام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرص اليوم وقبيل تقريبا شهر من الانتخابات النصفية للتجديد للكونغرس للدفاع بشكل واضح عن قراره شن الحرب على إيران أو ما وصفه بالنزهة، واعتبر أن التاريخ عمليا سوف يسجل أن هذه الحرب كانت أحد أهم القرارات التي اتخذها خلال ولايته الثانية، لكنه أيضا وعد بأن الحرب ستنتهي قريبا ومع نهايتها ستنخفض أسعار النفط، وفيما يشير إلى الرسائل التي يبعث بها الرئيس الأمريكي تحديدا إلى الداخل الأمريكي في ظل الامتعاض الواسع جراء ارتفاع أسعار الوقود والديزل وتداعيات ذلك على جيوب المستهلكين الأمريكيين أي الناخبين الأمريكيين في نهاية المطاف. وبالتالي الرئيس الأمريكي يحاول أي يحرص على القول أن لا يقدم أي مراجعة في الوقت الراهن لهذه الحرب أو أن يتراجع عن مواقفه، وأنه هو من يتحكم بمسار الأمور، خصوصا أنه دحض يوم أمس ما أفاد به مسؤولون أمريكيون أنه منفتح على فكرة تخفيف العقوبات على الجانب الإيراني، لقاء تقدم ملموس في المفاوضات حول تحديدا البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية في رسائلها العلنية ولكن أيضا خلف الأبواب تركز على أن مسألة مضيق هرمز ليست مثار تفاوض مع الجانب الإيراني، وأن إيران ليست في موقع من يشترط في هذا المجال، أن المضيق مفتوح، أو كما قال وزير الخارجية الأمريكي أن تدفقات الطاقة النفط عبر المضيق تكاد ترقى إلى مستوياتها ما قبل بداية هذه الحرب في شباط فبراير الماضي، باستثناء النفط الإيراني الذي لا يخرج عبر مضيق هرمز جراء الحصار الأمريكي. في المقابل وفي رسالة إيجابية من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة اليوم، قال إنه لطالما أكد الرئيس دونالد ترامب أن هناك إمكانية للتوصل وإبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي ولتسوية هذا النزاع، لكنه اشترط مسألتين. المسألة الأولى أن تحسن إيران التصرف وفق تعبيره، ومن ناحية أخرى أن تفي بالتزاماتها، معتبرا أن إيران أخطأت بانتهاكها مذكرة التفاهم وفق وجهة نظره بإطلاقها النار على السفن في تموز يوليو الماضي، ما أعاد الحرب مرة أخرى بين واشنطن وتهران، لكنه وضع هذا التصرف في سياق الانقسامات الداخلية.

0: ينبغي أن يتمحور حول البرنامج النووي الإيراني. والنقطة الثالثة أن يكون هناك جدية من جانب إيران في مسألة التزاماتها وفي مسألة تطبيقها لأي اتفاق ممكن مع الولايات المتحدة.
1: فادي منصور مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. أتوسع في نقاش هذا الموضوع، ينضم إلينا الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، وسيكون معنا ضيف آخر لاحقا من طهران، لكن أبدأ مع الدكتور جيمس. والسؤال هنا ما يطرحه الإيرانيون، يقولون إن الرئيس الأمريكي غير قادر على اتخاذ قرار رغم المقترحات الإيرانية. هل الأمر كذلك؟ الرئيس غير قادر على اتخاذ القرار؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب ينظر في خياراته، قد يكون قد اتخذ القرار بالفعل بخصوص الخطوة التالية المرتبطة بالمفاوضات والمقترح الجديد أو المقترحات الجديدة، غير أن عملية النظر في القرار تتم الآن، وهذه مرنة وتعتمد على النتائج. بالفعل هناك تكهنات أنه بسبب خسارة إيران لسيطرة على مضيق هرمز، فهي في صدد البحث عن بدائل أخرى، عن خيارات أخرى، من مثل العودة إلى العمل العسكري لاستهداف السفن في منطقة الخليج. الرئيس ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أنه إذا ما تصرفت إيران بهذه الطريقة سوف ترد الولايات المتحدة الأمريكية بقوة. نأمل أن الرسالة قد وصلت وأن الأطراف سوف تنخرط بشكل جدي، وأن المقترح يمكن أن يكون مقبولا. وطبعا نحن نعرف أن العملية كانت صعبة للغاية، كلا الطرفين يودان النصر.
1: سنطرح بعض هذه النقاط على ضيفنا من طهران بعد التحاقه بنا بعد قليل، لكن أبقى معك في جزئية مسألة اتخاذ القرار وفقا لماذا. هل الرئيس الأمريكي يوازن بين ما يريده الحزب الجمهوري في هذه المرحلة قبيل الانتخابات، لذلك القرار غير واضح ما بين تصعيد يلوح به أحيانا أو الذهاب إلى اتفاق، وهو ما يشير إليه جي دي فانس؟
2: الرئيس كان في غاية الوضوح إن الانتخابات لا تجول في خاطره الآن بالنسبة إلى كيفية اتخاذه للقرارات المرتبطة بإيران. لقد كرر هذا الموقف في مناسبات متعددة، والإيرانيون يجب أن يتنبهوا إلى هذا الموضوع. إن الوصول إلى اتفاق استراتيجي طويل الأجل هو المهم، بحيث لا يتم تهديد المضيق أبدا ويحل الموضوع النووي لفترة طويلة، وأعتقد أنه يجب أن نصغي إلى الرئيس.
1: سيد حميد رضا غلام زادة ينضم إلينا الآن، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية من طهران. سيد حميد رضا، إن كان الإيرانيون يقولون إن الرئيس الأمريكي غير قادر على اتخاذ القرار، في المقابل هل طهران في هذه المرحلة قادرة على فرض شروط من نوع ما في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة والتي توصف داخل إيران بأنها خانقة في بعض القطاعات وبدأت تؤثر حتى على العملة الإيرانية؟
3: إيران has been trying to
2: في الواقع
3: to increase the oil prices.
2: لقد حاولت إيران أن تضغط عبر رفع أسعار النفط وأن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل، ورأينا أن إيران بالفعل مارست الضغوط الكبيرة على الاقتصاد الأمريكي. إن القدرة الشرائية للشعب الأمريكي انخفضت بشكل كبير، والمواطنون الأمريكيون يتعين عليهم أن يتكبدوا هذه الأعباء. ومن ناحية أخرى نعرف أن الأمريكيين يحاولون أن يضغطوا على الاقتصاد الإيراني. نعرف أن التضخم ارتفع، مستويات التضخم أعلى، وقيمة

0: العملة الوطنية تراجعت. وبالفعل هذه ليست حملة عسكرية بل حرب اقتصادية، لأن الأمريكيين والإسرائيليين فهموا أنه ليس باستطاعتهم أن يهزموا إيران من المنظور العسكري، ولذلك اتجهت الولايات المتحدة للضغط على إيران اقتصاديا ومن خلال الحصار ومن خلال الضغط على العملة الوطنية، وذلك لإذكاء.
1: وبالتالي إذا سمحت لي آسف للمقاطعة سيد حميد، لنصل إلى النقطة مباشرة، طالما أنك تعترف بأن هناك تأثير لهذه الضغوط الاقتصادية وهو ما يقوله الجانب الأمريكي عموما، هل ستتغير المواقف الإيرانية وفقا لذلك؟ تتحسن الشروط بما يتوافق مع ما يريده الرئيس الأمريكي خصوصا في موضوع البرنامج النووي؟
0: بالنسبة إلى إيران، نحن نتحدث عن حرب وجودية. إيران تعرف ذلك. إيران تعرف أنه يتعين عليها أن تقاتل حتى النفس الأخير، ولذلك ليست في صدد التخلي عن أي حق من حقوقها. إيران أوضحت في المفاوضات السابقة أنها كانت مستعدة للتخلي عن بعض النقاط، من مثل تخفيض مستوى التخصيب أو ترقيق اليورانيوم المخصب، وهذه مناقشات فتحت منذ سنوات طويلة حتى قبل الاتفاق السابق، خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن إيران لن تقبل بصفر التخصيب. إذن الخطوط الحمراء واضحة بالنسبة إلى إيران ولن تتخلى عن مطالبها.
1: لكن السؤال، هل إيران تريد مناقشة موضوع النووي كما يريد الجانب الأمريكي؟ هنا نعود لضيفنا سيد جيمس. التركيز الآن على الملف النووي الإيراني بناء على أن مضيق هرمز حلت إشكاليته. نعم، هناك اعتراف حتى من الجيش الإيراني بأن بعض الكميات من النفط تعبر لكنها ليست بالوتيرة السابقة، لكن ليس كل ما ينبغي أن يمر عبر المضيق. فلماذا يبدو أن الجانب الأمريكي تجاوز موضوع المضيق بشكل كامل ويريد اتفاق نووي الآن؟
2: Yes, Donald Trump's been involved.
0: نعم، دونالد ترامب كان منخرطا بشكل نشط بالحديث عن حل للبرنامج النووي الإيراني، وذلك منذ عهدته الأولى وحتى مع بداية عهدته الثانية. لم يكن موافقا على خطة العمل الشاملة المشتركة لأنها كانت قد تؤدي في نهاية المطاف إلى استحواذ إيران على السلاح النووي. طبعا مسألة المضيق يجب أن تحل، ليس باستطاعة إيران أن تسيطر على المضيق، ولذلك يريد اتفاقا استراتيجيا مع إيران يمنع إيران من الاستحواذ على سلاح نووي، ولذلك يود أن يتوصل إلى تسوية بهذا الخصوص. بالنسبة إلى أسعار الوقود، دونالد ترامب يهتم بالسلام، أسعار الوقود
1: لكن اسمح لي،
0: الأمريكيون يعرفون ذلك بسبب الدولة الإرهابية.
1: إن كان يريد الذهاب إلى اتفاق، ألا يفترض أن يفاوض بناء على أيضا تقديم تنازلات للجانب الإيراني تتعلق بالأرصدة المجمدة، رفع العقوبات؟ ونفى أن يكون ذلك صحيحا. هل يمكن الوصول إلى اتفاق دون تقديم تنازلات؟
0: هل باستطاعتهم أن يتوصلوا إلى اتفاق من دون حل الملف النووي؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الإدارة في غاية الوضوح، وهي لن ترفع أي من العقوبات، وسوف تستمر بالضغط في مضيق هرمز. وفقا لدونالد ترامب، المضيق مفتوح والإيرانيون سوف يعانون من هذه العقوبات بسبب قراراتهم في منطقة المضيق. أما بالنسبة إلى البرنامج النووي، يتعين علينا أن ننتظر لنرى النتيجة، ولكن الأمر الآن على الطاولة. يتعين على إيران أن تقدم التنازلات، ودونالد ترامب سوف يتخذ القرار بخصوص رفع العقوبات أو فك تجميد الأصول.
1: حقيقة هذا النقاش، هنا نعود للسيد حميد رضا، هو ربما يفسر حديث الوسيط القطري الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قال إنهم يسعون الآن في هذه المرحلة

0: إلى بناء أرضية مشتركة بين طهران وواشنطن، هل تعتقد أن الجانب الإيراني في صدد نقاش موضوع النووي في هذه المرحلة للوصول إلى أرضية مشتركة مع الجانب الأمريكي الذي لا يرى بأن المضيق هو عقدة في المنشار في هذه المرحلة؟
1: الأرضية المشتركة بالنسبة إلى إيران وبحسب علمي هي مذكرة التفاهم الموقعة من قبل الرئيسين، رئيس إيران ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الشروط الإيرانية للعودة إلى مذكرة التفاهم. أتحدث عن 7 شروط تم التقدم بها بشكل رسمي عبر الوسطاء للأمريكيين. المذكرة وقعت، وبحسب المذكرة تلك الملف النووي سوف يناقش بعد تنفيذ البنود الواردة بالتسلسل التي وردت فيه، وهذا لم يحصل. إيران انخرطت في مفاوضات حول الملف النووي لمرات متعددة ووقعت خطة العمل الشاملة المشتركة، والأمريكيون
0: هذه النقطة واضحة. اسمح لي المقاطعة مرة أخرى سيد حميد رضا،
1: لشن الهجمات على إيران.
0: إذا كان الجانب الأمريكي يقول تم تجاوز مذكرة التفاهم، إيران لم تلتزم بها باعتبار أنها استهدفت سفنا تجارية بعد فتح المضيق إلى ما هنالك، إذا ما كان الجانب الأمريكي لا يرى بأن هذه هي الأرضية المشتركة، ما الخيار لدى طهران؟ التهديد بالتصعيد العسكري حتى لو لم تستهدف؟
1: التصعيد يمكن أن يكون الخطوة التالية بالنسبة إلى إيران، لأنه ما من أساس للمفاوضات والدبلوماسية. إذا ما لم تقبل الولايات المتحدة الأرضية المشتركة ألا وهي مذكرة التفاهم الموقعة أصلا، فبالتالي ما من ضمانات بأن أي اتفاق في المستقبل سوف تحترمه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه حلقة مفرغة من المفاوضات التي تؤدي إلى أعمال عنف. لذا الخطوة التالية هي التصعيد من جانب إيران، خصوصا قبل انتخابات التجديد النصفي، بحيث تمارس الضغوط الإضافية على الإدارة الأمريكية، وسوف يكون الوضع في غاية الصعوبة بالنسبة إلى الجمهوريين.
0: نعم، دعني أقول هذه الفكرة للسيد.
1: ومن المرجح أن يخسر الحزب الجمهوري مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
0: إذن هذا أحد الخيارات دكتور جيمس، استمعت إلى حديث ضيفنا، الخيار التصعيدي بالنسبة لإيران قد يكون هو الكاسر لهذا الجمود من وجهة نظرهم. الرئيس الأمريكي لا يمانع في التصعيد قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات؟
1: الرئيس أصلا لم يزل الخيار العسكري عن الطاولة، وأعضاء آخرون في الإدارة الأمريكية قالوا أصلا أن أي تصعيد من جانب إيران سوف يقابل بهجمات تصعيدية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ليس من مصلحة أي طرف الذهاب بهذا الاتجاه. الوسطاء يجب أن يعملوا للتوصل إلى أرضية مشتركة. الوسطاء يحظون بثقة إيران والولايات المتحدة الأمريكية ويعملون على التقدم بخطة للتقدم وتخطي العراقيل لكي نتعامل مع المسألة الأساسية ألا وهي البرنامج النووي، وفي الوقت نفسه وقف إطلاق النار والمسائل الاقتصادية التي تود إيران أن تعالج.
0: نترك النقاش عند هذه النقطة وننتظر رد الفعل الأمريكي على المقترحات. الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك، ونشكر ضيفنا من طهران حميد رضا غلامزادة مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية. الآن إلى العراق، حيث استكملت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انسحابها من البلاد في خطوة تنهي المهمة العسكرية للتحالف التي بدأت عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة، مع تأكيد السلطات العراقية تسلم القواعد والمقار التي كان يشغلها التحالف. في مقابلة مع الجزيرة قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إنه لا مبرر لوجود سلاح خارج مؤسسات الدولة، وإن 3 فصائل كبرى سلمت كل سلاحها وستنضم للحشد الشعبي بمسميات جديدة. كما أكد احترام الحكومة رأي فصائل ربطت تسليم سلاحها بانسحاب قوات التحالف. نبقى في متابعة هذا الملف. ينضم إلينا الآن من بغداد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد. أهلا بك عبد الفتاح. ضعنا في سياق هذه التصريحات.
2: في الحقيقة تصريحات مهمة وهي مرتبطة باستحقاق وطني كبير ومهم تريد الحكومة العراقية أن تؤكد عليه وتعزز على رمزيته الكبيرة باعتباره يوما يشبه إلى حد كبير التحرر الوطني، خروج القوات الأجنبية من العراق وما يترتب على ذلك من تأثيرات كبيرة وفي مناحي شتى، أبرزها بالتأكيد موضوع حصر السلاح بيد الدولة العراقية وتسليم الفصائل العراقية المسلحة سلاحها، وبحيث يكون قرار الحرب والسلم حصرا في يد الدولة العراقية وألا يكون هناك أي تهديد لدول الجوار من داخل الأراضي العراقية كما كان يحدث في الماضي تحت أي دعاوى أو مزاعم معينة. وبالتالي هو استحقاق كبير، ستكون هناك احتفالات كبيرة وربما أيضا فعاليات كبيرة لهذا اليوم. كما علمنا هناك في الغد اجتماع مهم في مقر قيادة قوات التحالف الدولي هنا في العاصمة العراقية بغداد برئاسة رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة العراقية وأيضا قائد القيادة قيادة قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة داعش. هذا الاجتماع يتوقع أن يشهد حضورا كبيرا، يتوقع أن يكون قبل ظهر الغد بحضور عسكريين وسياسيين وربما أيضا ممثلين لبعض دول التحالف. ربما يعلن أيضا إنهاء عمل مقر قيادة قوات التحالف كرمزية لانتهاء الوجود الأجنبي العسكري على أرض العراق. وبالتالي هو يوم مهم يطلق عليه العراق والحكومة العراقية يوم السيادة، إشارة إلى أن هذا هو يوم للسيادة الوطنية العراقية، يوم يمتلك العراق قراره بشكل كامل دون مساعدة من الدول الأخرى، مع توجيه الشكر إلى الدور الذي قامت به قوات التحالف خلال حرب تنظيم الدولة داعش خلال السنوات الماضية منذ عام 2014. لكن انعكاسات هذا الإجراء وانعكاسات خروج القوات الأجنبية سيكون له انعكاسات كبيرة على الداخل العراقي وأيضا على علاقات العراق بجوارها وعلى أيضا العلاقات العراقية مع العالم بشكل عام، مع القوى الدولية ومع جيرانها في كل أنحاء المنطقة. أولا على مستوى الداخل العراقي مسألة تسليم السلاح وحصر السلاح بيد الدولة، وفقا لتصريحات خاصة للجزيرة من المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية وأيضا من مسؤولين عراقيين كثر تحدثوا عن أن المفاوضات بشأن هذا الأمر تمت بالفعل، لأن الشرط الأساسي لتسليم السلاح كان هو خروج القوات الأجنبية وهو ما حدث بالفعل، ولم تعد هناك أي وجود لقوات أجنبية سواء على مستوى قتالي أو تدريبي على أرض العراق. وبالتالي المشاورات الداخلية هو شأن داخل عراقي، لكن المشاورات بدأت بشأنه ولن يمر أشهر كثيرة حتى يكون هذا الأمر قد أنجز بشكل تام. أيضا خروج القوات والقاعدة العسكرية التركية في بعشيقة، أيضا بدأت الإجراءات للانسحاب أيضا من هذه القاعدة ليكون العراق تماما بلا قواعد وبلا أي وجود أجنبي على أرض العراق. أيضا التداعيات ستكون على الساحة الإقليمية، لأن العراق على مدار السنوات الماضية وبسبب الوجود الأجنبي العسكري ظل ساحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية كما يقول كثير من المسؤولين العراقيين والسياسيين العراقيين. يفترض أن ينتهي هذا الأمر تماما وألا يصبح العراق بعد ذلك ساحة للتصفية. طبعا نعلم أن قاعدة عين الأسد على سبيل المثال التي أخلاها الجانب الأمريكي قبل عام من الآن في إطار خطة الانسحاب وفي إطار الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين الجانبين العراقي والأمريكي، كانت على مدار السنوات الماضية هدفا متبادلا لضربات متبادلة استهدفها الجيش الإيراني ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. وكانت أيضا هناك الفصائل العراقية المسلحة كثيرا ما تستهدف الوجود العسكري الأمريكي والأجنبي على أرض العراق دفاعا عن السيادة العراقية أو تحت شعار المقاومة الإسلامية في العراق ومقاومة المحتل الأمريكي. طبعا هذا يوم مهم، الحكومة العراقية تريد أن تعزز رمزية هذه الصورة بصور الانسحاب من القواعد. نعم. آخر ذلك كان انسحاب القوات الأمريكية من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، والذي نقلنا لكم على الهواء مباشرة. نعم. صور هذا الانسحاب عصر هذا اليوم. نعم.
0: في أيضا المحاولة لفهم المواقف الأخرى التي تتحفظ ربما على هذا الانسحاب، وأيضا الأسئلة المطروحة بخصوص القواعد الأخرى ومنها القاعدة التركية في بعشيق؟
2: بالفعل عبد السلام، طبعا هناك بالتأكيد هناك خلافات في الداخل العراقي. نعلم أن العراق هناك مكونات سياسية، هناك بعض المخاوف يمكن أن نقول، وليس بعض التحفظات، هناك مخاوف من جانب بعض القوى السياسية العراقية التي تتخوف ربما من أن تضعف مواقفها السياسية أو تتعرض ربما لبعض التهميش إذا خرجت القوات الأجنبية، لكن هذا كما يقول المسؤولون العراقيين هو شأن داخلي عراقي ويجري بشأنه حوار بين مكونات المجتمع العراقي المختلفة. طبعا أكبر المتحفظين والمتخوفين يمكن أن نقول كان إقليم كردستان العراق، لكن أنا أجريت مقابلة اليوم ربما في إطار إعداد لتقرير مع المتحدث باسم قيادة الجيش العراقي، وكان يقول أن هناك إجراءات تمت بالفعل وأن نعم. آخر الانسحابات للقوات الأجنبية هي من إقليم كردستان، وبالتالي الأمور تسير بشكل جيد في هذا السياق، ولا توجد معارضة يمكن أن نقول لانسحاب القوات الأجنبية من العراق. أما فيما يتعلق أخيرا ببعشيقة، فإجراءات الانسحاب تمت وفقا لتفاهمات بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الزيارة الأخيرة التي قام بها الزيدي لتركيا، وبالتالي بدأت العملية بالفعل، يفترض أن تستكمل قبل منتصف العام المقبل. نعم.
0: شكرا جزيلا لك عبد الفتاح فايد من بغداد. وينضم إلينا الآن من بغداد الدكتور طارق الزويدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أهلا بك معنا. إذا مع إعلان تنفيذ هذا القرار بانسحاب التحالف كما هو مقرر ومخطط له، ما مستقبل العلاقة مع التحالف في المرحلة المقبلة؟
3: أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهديكم الكرام. أنا أعتقد انسحاب قوات تحالف فيها بعد رمزي وفيها بعد إجرائي. قدر تعلق الأمر بالبعد الرمزي، الحكومة ركزت عليه كثيرا باعتبار أن البعد الرمزي على المستوى السياسي على المستوى الإعلامي قد ينفع الحكومة، باعتبار أن هذا الموضوع قد يكون ورقة ضغط وورقة تفاوضية بالمستقبل مع الفصائل التي ترفض حصر السلاح بيد الدولة. أما فيما يتعلق بالبعد الإجرائي، هو ليس أقل أهمية من البعد الرمزي. البعد الإجرائي مهم لأن الحكومة فاوضت القوات التحالف وعلى رأسهم الولايات الأمريكية بخروجهم بالطرق الناعمة، يعني لم يكن هناك أي خروج قسري، وهذا في حد ذاته يعني البعض يقرأه أنه حالة إيجابية سوف لن تشكل رسالة استفزازية من قبل الولايات الأمريكية. قدر تعلق الأمر بسؤال حضرتك وطبيعة العلاقات المستقبلية. طبيعة العلاقات المستقبلية ترتبط بالقوى السياسية الفاعلة وترتبط ببقاء واستقرار الحكومة الحالية في إطار التفاوض. يعني إذا ما بقيت الحكومة الحالية، أنا أتوقع أن العلاقات سوف تسير على ما يرام، وقد تتحول العلاقة من علاقات متعددة تحت مسمى التحالف الدولي إلى علاقات ثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، وتتحول العلاقة.
0: لكن الإشارة كانت تحديدا أن هذه العلاقة مع التحالف إذا سمحت لي ستستمر مع التحالف في سياقات أخرى، ما هذه السياقات؟
3: أنا أعتقد فيما يتعلق في التنسيق العالي على المستوى الأمني على المستوى العسكري قد كان بسبب وجود مسك الأرض أو تواجد في هذه القوات. بالمستقبل قد يكون هناك تعاون على مستوى نقل المعلومات أو تبادل المعلومات، وقد يكون هناك تنسيقا أكبر في إطار بناء الشراكات المتعلقة بالشراكات الاقتصادية. أتوقع أن العراق يريد أن يطوي صفحة التطورات الأمنية أو الشراكات الأمنية أو المشاكل التي عانى بها العراق لكي يتحول إلى شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت هو يريد أن يبقى على علاقات طيبة مع بقية التحالف الدولي، لا سيما أن زيارات السيد الزيدي شملت دول مهمة مؤثرة كفرنسا وألمانيا، باعتبار أن العراق يريد أن يبني علاقات اقتصادية ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنما مع دول أوروبا، ولكي يعطي رسائل أيضا للدول العالم أن العراق انتقل من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وهذه المرحلة الجديدة بخروج قوات التحالف أبرز رسالة استطاع العراق أن يوصلها إلى جانب التحالف لغرض إقناعه بالخروج، هو أن العراق تغير. العراق ليس 2014 أو العراق 2010، العراق اليوم يمتلك قوات وقدرات عسكرية وأمنية تستطيع أن تمسك الأرض من جهة، ومن جهة أخرى
0: رغم التحديات الأمنية تعتقد بأن رغم كل التحديات الأمنية والظروف المحيطة في المنطقة وملف حصر السلاح، هل تعتقد بأن ما ذكرته يعني منتهي من حيث الاستعداد؟
3: المشكلة تواجه العراق هي تقريبا منتهية من حيث الاستعدادات الداخلية، ولكن التحدي الكبير اللي يواجه العراق هي التحديات الإقليمية. يعني الحرب الدائرة ما بين طهران وواشنطن تلقي بظلالها على العراق، يعني كلما يشتد الصراع كلما يكون هناك تحديات كبيرة حتى على مستوى الملفات الداخلية. لذلك أعتقد أن أكبر مشكلة تواجه العراق بالوقت الحاضر هو التصعيد الكبير بين طهران وواشنطن، لا سيما في ملف العقوبات وغيره. أما فيما يتعلق بالملفات الداخلية، العراق يستطيع أن يتجاوز هذه التحديات، ولكن أعتقد التحديات الكبيرة في إطار عقوبات مفروضة على طهران بالوقت الحاضر أكبر تحدي يواجه الحكومة، ليس بالوقت الحاضر فقط وإنما حتى بالمستقبل. هذا التحدي هو شاخص وسوف يستمر ويتعقد كلما يمر الوقت. وأتوقع أن سياسة مسك العصا من المنتصف التي كانت تمارس الحكومة فيما سبق نجحت إلى حد كبير، ولكن في ظل التصعيد أعتقد هذه السياسة سوف تفشل في ظل وجود يعني علاقات متأزمة والتصعيد في أعلى مراحله ما بين واشنطن وطهران.
0: على جهة التخوفات أيضا من بعض مكونات الشعب العراقي والسياسيين العراقيين، كان بارزا الموقف في إقليم كردستان العراق، والذي أبدى مخاوفه أيضا من عودة ما قال إنه تنظيم الدولة، مخاوف هل تراها مشروعة في هذا التوقيت؟
3: أنا أعتقد من حق إقليم كردستان أن يتخوف، لا سيما وأنه كان يستهدف فيما سبق استهدافات متباينة ومتعددة، وهو يتخوف من ردة الفعل إذا ما كانت هناك استهدافات جديدة كيف يتعامل معها. والتخوف الآخر أيضا على المستوى الرسمي على لسان السيد مسعود برزاني أنه يتخوف من عودة تنظيمات قد تكون بشكل آخر. أتوقع أن التنظيمات الإرهابية سوف لن يتم عودتها مثل ما كانت سابقا 2014 لأسباب متعددة. أولى تلك الأسباب أن الوعي الموجود عند المناطق التي حررت وعي يختلف عن ما سبق، وأصبح لديه فكرة جديدة ترفض التطرف والعنف، وسوف لن تكون هذه المناطق يعني حاضنة لأي تنظيمات مستقبلية. الموضوع الآخر أن القوات والقطاعات الأمنية العراقية جهوزيتها تختلف عن جهوزيتها فيما سبق، هي في تحسن مستمر، وهذه هاتين النقطتين هي التي تمنع وجود أي تنظيمات بالمستقبل. هذا ما توقعه.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به. إذن الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد كان معنا من بغداد. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرق المحافظة. كما قالت القوات الحكومية إن المواقع التي تستخدمها جماعة الحوثي لأغراض عسكرية أهداف مشروعة. نبقى في متابعة هذا الملف. ينضم إلينا الآن من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر، ما آخر التطورات؟
4: نعم، آخر التطورات ما جاء على لسان الناطق باسم القوات الحكومية الذي أكد أن كل تحركات الحوثيين وما يقوم به الحوثيون هي مرصودة، وقال إن الجيش سيستهدف أي تحركات ويرصد كل تحركات الحوثيين، وأيضا دعا الأهالي إلى عدم التواجد في الأماكن التي يتواجد فيها الحوثيون أو مواقعهم أو أماكن آلياتهم، لأنهم قد يعرضون أنفسهم للخطر. أيضا قبل قليل أعلن محور تعز العسكري أن القوات الجوية استهدفت بثمان غارات الحوثيين أيضا في مناطق مختلفة من تعز، وأيضا الحوثيون قصفوا بعض مناطق تعز خاصة في الشمايتين، هناك قصف من الحوثيين على مديرية الشمايتين في تعز. أيضا ما زالت الاشتباكات مستمرة في مناطق مختلفة منها مناطق كهبوب وأيضا المناطق الواقعة على الساحل الغربي، خاصة ما يقوم به الحوثيون من محاولة السيطرة على جبال كهبوب. أيضا في منطقة أخرى دخلت في هذه المعارك أيضا، وهو ما قام به الحوثيون من إطلاق قذائف على منطقة الشمايتين جنوبي تعز. أيضا حتى في جبهة كرش، وهي الجبهة التي لم تكن موجودة خلال الأيام الماضية، هناك تحركات خلال أمس واليوم، هناك تبادل للقصف بين الطرفين، بين القوات الحكومية وكذلك قوات الحوثيين او المقاتلين من الحوثيين، هناك تبادل القصف، وهناك ايضا حديث عن قتلى وجرحى من الطرفين حتى في جبهة كرش وهي الجبهة الواقعة أيضا ما بين تعز ولحج، وهي جبهة لم تكن متحركة خلال الأيام الماضية. هذا على الجانب السياسي أيضا، على الجانب السياسي ما زال هناك حديث عن موضوع ما يتعلق بالتعبئة العامة، وأيضا دعوة مجلس النواب والموافقة على ما جاء من قبل رئيس مجلس القيادة السياسي، أيضا بالعودة إلى التطورات هناك أيضا في مأرب، ما زالت اشتباكات، ما زال هناك تبادل قصف. أيضا كان صباح اليوم هنا في تعز أيضا غارات شنها الطيران الحربي على مواقع الحوثيين، وقال إنه استهدف تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند وكذلك في محيط مطار تعز شرقية المدينة. ما زالت الاشتباكات مستمرة بين الطرفين في عدة جبهات في تعز، وكذلك القوات الحكومية أكدت أنها صدت عدة هجمات للحوثيين، محاولات تسلل من الحوثيين خاصة في منطقة بني بوكاري الواقعة في مديرية جبل حبشي غربية تعز.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز على كل هذه الإيضاحات. نبقى في إطار المتابعة للشؤون في اليمن. ينضم إلينا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد.
5: أهلا سلام.
0: من حيث المعارك وتطور المشهد عسكريا أين نحن؟
5: يبدو أن شكل المعركة اختلف الآن. هو كان معركة تقدم بالنسبة للحوثيين، سيطروا على منطقة معينة، لكن يمكن أن نقول الآن بأنها أصبحت معركة بقاء. لماذا؟ لأن هناك أستطيع أن أرسم لك ثلاث خرائط في خريطة واحدة بالنسبة لخريطة السيطرة. الخريطة الأولى وهي خريطة السيطرة التي قام بها الحوثيون عندما سيطروا على ساحل باب المندب، والآن يحاولون الاحتفاظ على مكاسبهم. ثم خريطة السيطرة النارية، وهي طبعا الخريطة التي تحاول القوات الحكومية اليمنية من خلالها، ويحاول الطرفان أيضا، الحوثي يحاول الحفاظ على مكاسبه في الساحل، والحكومة اليمنية تحاول أيضا التقدم باتجاه الساحل، ولكن هذا لا يحدث للطرفين بسبب صعوبة التضاريس. الخريطة الثالثة هي خريطة الإمداد. خريطة الإمداد بالنسبة للحوثي، هم يحاولوا أيضا أن يتقدموا، طبعا الذي يستطيع أن, أن, أن, أن, أن يقوم بإمداد بالمقاتلين بالذخيرة، الذي يستطيع أيضا أن يخرج الجرحى والقتلى، سيكون أيضا له يعني ميزة كبيرة جدا. فنحن أمام ثلاث خرائط: خرائط سيطرة، خريطة السيطرة على الأرض، وخريطة السيطرة النارية، وخريطة الإمداد. كل هذا إذا توفر، وهو الآن لم يتوفر طبعا بسبب صعوبة التضاريس والجبال في القوس الجبلي بين تعز ولحج وعدن، إذا توفر لدى طرف ما اللي هو خريطة السيطرة على الأرض وخريطة السيطرة النارية وخريطة أيضا السيطرة على الإمداد، هنا سيتغير شكل المعركة، أو أن هذا الطرف سيغير شكل المعركة.
0: الجانب الحكومي أعلن التعبئة العامة في إطار ما ذكرته في محاولة لكسر ربما الموازين القوة. إذا ما تحقق هذا بالنسبة للقوات الحكومية وحصلت التعبئة الشاملة، ما الذي يعني؟
5: القوات الحكومية الآن طبعا هي، أنا أعتقد بأنها استطاعت أن تستعيد المبادرة بشكل ما. صحيح أنها لم تستطع أن تحقق اختراقا حتى هذه اللحظة، ولكن استطاعت أن تحافظ على مواقعها وأن تبقى في نفس المواقع. هذا يعتبر نجاحا بالنسبة للقوات الحكومية اليمنية، ويعتبر أيضا إذا ما طالت المعركة أكثر من 4 أسابيع يعتبر استنزافا أيضا للحوثيين. بالنسبة أيضا للحكومة اليمنية الآن تتفوق بمجموعة أمور: تتفوق بالسلاح الجو، بالحاضنة التي يقاتل فيها الحوثيون، وتتفوق أيضا بإعلان التعبئة. إعلان التعبئة الآن فتحت معسكرات داخل محافظة تعز وداخل المحافظات الأخرى في هذه المناطق، وبالتالي هذا سيكون أيضا ضغطا على الحوثيين. إذا ما قامت الحكومة اليمنية بتحريك المسارح الأخرى من خلال الضربات الجوية على الحشود التي تأتي من مناطق الحوثيين، إب، ذمار، عمران، صنعاء وهذه المناطق، وهذا يحدث الآن. الحوثيون تحدثوا عن 1158 غارة ما بين غارة جوية وصاروخية وغارات بطرق أخرى، وبالتالي إذا استطاعت الحكومة اليمنية أن تحرك مسارح العمليات في هذه المناطق، فهذا يعني قد يخفف الضغط عليها في منطقة مركز القتال الذي هو منطقة تعز ومنطقة الساحل الغربي.
0: إذن سيناريو الحرب الشاملة والذهاب إلى معارك حتى باتجاه صنعاء ممكن؟
5: سيناريو الحرب الشاملة مطروح منذ أشهر وليس من اليوم، ولكن الحكومة اليمنية كان لديها مشكلة في القرار العسكري وبدأ ذلك طبعا في الانسحابات التي حصلت في الساحل الغربي. كان لديها أيضا مشكلة في الإعداد القتالي والإعداد فيما يتعلق بالسلاح وأيضا في بالوسائل، والآن طبعا حلت هذه القصة من خلال سلاح الجو ومن خلال أيضا ما نشاهده أيضا إمدادات في الجبهات كما تقول المصادر المحلية. وأيضا من الواضح أيضا من خلال التعبئة الذي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي والذي قال بأنه هدفنا الرئيسي الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وكل ما نلاحظه من خلال هذه الخارطة القتالية يدل على أنك على أن هناك مواجهة شاملة، لكن لم يحدد متى وقتها ولا كيف، ربما طبعا لأسباب ضغوط داخلية أولا أو لأسباب الأسباب، ربما تكون هذه الأسباب ضغوط خارجية. طبعا نتحدث عن الموقف الدولي الذي يراد له أن يتبلور من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال أيضا الدول الأخرى في إطار الصراع الكبير وهو الصراع الإيراني الأمريكي الذي لا زال حتى هذه اللحظة كما ترى يعني بشكل أو بآخر يبدو هادئا خلال هذه الفترة. كيف تستفيد الأطراف سواء الإيرانيين أو الحوثيين من هذا الأمر؟ هذا أمر طبعا سيكون في قادم الأيام.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. هذا ويواصل سكان مدينة مأرب شرق اليمن ومعظمهم من النازحين حياتهم بشكل شبه معتاد رغم اشتداد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في مختلف جبهات القتال.
6: كانت قبل اندلاع الحرب مدينة صغيرة يختفي فيها الضجيج مع غروب شمس كل يوم. في هذا المقهى يلتقي أناس من مختلف المحافظات يتحدثون في السياسة والحرب والاقتصاد والنزوح وقضايا المجتمع المختلفة.
7: بدأت بالمشروع لما عدت من السعودية بكشك صغير، وأحب هذا النشاط القهوة لأنه مرتبط بتاريخنا وثقافتنا، وطورت المشروع الحمد لله إلينا أصبح الآن عندي 2 فروع. والمشروع يشوفه الشباب انه رساله ايمان بالمستقبل مهما كانت الظروف، ان احنا ما يتحول الحلم الى واقع.
8: نتمنى ان تنتهي الحرب في اليمن ونعيش مثل باقي الشعوب في حياه واطمئنان وحياه مستقره بدون حرب وبدون نزوح.
9: في ظل الأحداث التي شهدتها البلاد بشكل عام والتصعيد الأخير التي شمل البلاد بشكل عام ومارب بشكل خاص، الا ان الوضع مستقر والخدمات مستمرة من ناحية التعليم والخدمات الأساسية.
10: احنا عايشين في مأرب في أمن وأمان واستقرار، وبنكمل تعليمنا في الجامعة وبندرس.
6: يعكس المقهى حكاية مدينة تغيرت ملامحها وتوسعت حياتها تحت تأثير سنوات الحرب والنزوح، فكلما توسعت مدينة مأرب تعددت اهتمامات الناس فيها. ترقب كبير لأخبار جبهات القتال وما ستؤول إليه هذه الجولة من الحرب.
11: بالنسبة للتصعيد الأخير ونحن بعد هدنة 2022، بالرغم أننا تعودنا على الحرب منذ 12 عاما إلا أن هذه المرة اختلفت. بعد أن شعرنا بالأمان وشعرنا بوجود أهلنا بيننا بدون خطر، أشعر أن هذه المرة الحرب أصعب من ذي قبلها، وخاصة أن محافظة مأرب صامدة بالرغم ما شهدناه في التصعيد الأخير.
12: هكذا تبدو الحياة في مدينة مأرب رغم التوتر المحيط بها، أسواق مكتظة وشوارع مزدحمة وأسر تحرص على حماية ما تبقى من استقرارها. وخلف هذا المشهد يظل أمل السكان واحدا، أن يتلاشى شبح الحرب وتنتهي معاناة النزوح. محمد القاضي، الجزيرة، مأرب.
0: الآن إلى ملف آخر، ملف التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر هذا اليوم. معنا في المتابعة من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. أهلا بك غازي، ما آخر التفاصيل؟
13: Yeah. نعم عبد السلام، هو يوم دامي آخر يعيشه سكان القطاع على ضوء الخروقات الإسرائيلية التي لا تتوقف. في كل ساعة يتم تسجيل خروقات تتعلق باستهداف المدنيين الفلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي من خلال طائراته المسيرة يواصل قتل الفلسطينيين واستهدافهم في مناطق تواجدهم. 7 من الشهداء منذ فجر هذا اليوم في سلسلة غارات واستهدافات طالت عدة مناطق داخل القطاع، أبرزها ما رصد فجر هذا اليوم من استهداف شقة سكنية بثلاث مسيرات إسرائيلية استهدفت القيادي في حركة حماس عز الدين، أو في كتائب القسام عفوا، الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين البيك ومرافقه، وهو الذي يشغل منصب قائد لواء الشمال وعضو المجلس العسكري في كتائب القسام. كذلك كانت هنالك غارة إسرائيلية على مخيم حلاوة في جباليا البلد، وهذا المخيم هو محاذ للمنطقة الصفراء. من خلال صاروخ طائرة مسيرة استهدف مجموعة من المواطنين، استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرين من بينهم طفلان، وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا. بينما كذلك كانت هنالك غارة في منطقة حي التفاح على سطح منزل، على إثرها وصل شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي كذلك، بينما وصل 3 مصابين جراء استهداف في منطقة جباليا. غزة ليست وحدها التي تعرضت لهذه الخروقات، كذلك في المحافظة الوسطى في دير البلح استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يطلق من مواقع تمركزه في المناطق الشرقية، وكذلك في خان يونس كان قد أعلن من قبل مجمع نصر الطبي عن استشهاد امرأة متأثرة بجراحها نتيجة رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق في منطقة مواصي رفح. غالبية المناطق وكل المحافظات تعرضت لهذه الخروقات الإسرائيلية، بينما هنالك يرصد على مستويات منخفضة جهد استخبارات من خلال تحليق طائرات الاستطلاع على مستويات منخفضة في المناطق الغربية من محافظات القطاع، وهي المناطق التي يتكدس فيها الفلسطينيون النازحون. وهذه الطلعات الاستطلاعية تسبق دائما خروقات إسرائيلية جديدة، وبالتالي ميدانيا الوضع يتصاعد في ضوء هذه الاستهدافات والخروقات التي ترصد تباعا. وبين كل هذه الأحداث تتعرض المناطق الشرقية الواقعة ضمن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق نار مكثف تجاه المناطق المحاذية للخط الأصفر، وكذلك قصف مدفعي يطال ما تبقى من مباني في تلك المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تبلغ نسبة مساحتها 70% من مساحة القطاع. عبد السلام،
0: شكرا جزيلا لك. غازي العلول مراسل الجزيرة كان معنا من مدينة غزة. هذا وشيع أهالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة رفاة نحو 43 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض مبان سكنية دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق وسط القطاع.
14: من تحت الركام إلى المقابر، رحلة قطعتها هذه الجثامين قبل أن تصل إلى مثواها الأخير. تتقدم السيدة منى نصار من بين جموع الأهالي لتلقي النظرة الأخيرة على أختها وأبنائها، لكنها لم تستطع ذلك.
15: فتحت علينا بدك الصراحة، فتحت علينا مواجع كثيرة، لقوهم تحت الركام رفات. أسأل الله تعالى لهم الرحمة والجنة وفرح أمهم المعلمة بلقياهم يدفنهم جنبها.
14: ما يقارب 50 شهيدا شيعت جثامينهم من أمام مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع. السيدة أريج فرج الله استعادت جثمان زوجها بعد 2 تجتمع لديها مشاعر الرضا والحزن، إذ سيتسنى لها وللأبناء زيارة قبر أبيهم.
16: كان الأطفال يومياتي يسألوني يا ماما ليش ما لوش بابا قبر نروح نزوره زي أطفال. الآن أصبح لدى أطفالي قبر يستطيع زيارة أبيه لهم.
14: المشكلة الأكبر عند الدفاع المدني هي أن حجم الركام يفوق بكثير الإمكانات المتاحة للبحث تحته.
17: الشباب يعملون بأظافرهم من خلال توفير باقر وحيد، فإن طواقمنا رغم المشقة والتعب، ولكن هذه كرسالة نؤديها وأفراد واجب ديني وأخلاقي قبل كل شيء.
14: وفي تشجيع الشهداء شارك لفيف من ذويهم وأبناء المنطقة وممثلي القوى الوطنية، مطالبين بكشف مصير آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
18: ولنقول أيضا أن ما زال تحت الأنقاض ما يزيد عن 9000 شهيد، مطلوب من الجميع، مطلوب من المؤسسات الدولية والحقوقية أن تتحرك من أجل إدخال كل ما يلزم من معدات وإمكانيات من أجل إخراجهم من تحت التراب.
14: في كل مرة تشيع عشرات الجثامين دفعة واحدة في صورة تختزل الوجع الإنساني بعد أيام وأسابيع من عملية الانتشال، لكن المشهد لا ينتهي هنا، فآلاف الفلسطينيين لا يزالون تحت ركام البنايات فيما تعرقل إسرائيل دخول المعدات الثقيلة ما يحول دون انتشالهم. رام أبو طعيم، الجزيرة، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
0: الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل واعتداءاتهم على قرى فلسطينية. نقف على هذا المشهد من الخليل مع مراسل الجزيرة منتصر نصار. أهلا بك منتصر، ما الذي رصد طيلة هذا اليوم؟
19: تحية لك عبد السلام. المشهد الميداني في الضفة الغربية اليوم وفجر وليل يوم أمس انقسم، دعني أقول، إلى شقين. الأول الجانب المتعلق بالاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وللحرم الإبراهيمي الشريف. وفق محافظة القدس ودائرة الأوقاف الإسلامية قالت بأن عدد المقتحمين هذا اليوم على الفترتين الصباحية والمسائية من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى وصل قرابة 1500 مقتحم، ونتحدث كذلك أيضا عن مئات اقتحموا الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل هذا اليوم. يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي اقتحم الحرم الإبراهيمي صباح هذا اليوم وأدلى بمجموعة تصريحات، من أبرزها قال أنه تعرض حتى اللحظة إلى 11 محاولة اغتيال لكنه ما زال باق وهو في بيته، في الإشارة إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. وأيضا قال أنه يشعر بسعادة وحيوية وطاقة عندما يقتحم ويصل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. الاقتحام في الحرم الإبراهيمي وفي المسجد الأقصى رافقه تعزيزات عسكرية إسرائيلية وشرطية، حيث أمنت قوات الاحتلال وقوات الشرطة الإسرائيلية اقتحامات المستوطنين، وهذه التعزيزات ترافق معها تنكيل بالفلسطينيين. هذا ما حدث في منطقة باب العمود، هي الصورة الأبرز والأهم هذا اليوم. فجرا عند المسجد الأقصى، باب العمود أحد الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى، شاهدنا كيف اعتدى مستوطنون بالضرب على أحد المسنين، إضافة إلى تنكيل قوات الاحتلال بالفلسطينيين في الحارات الواقعة في الجهة الشرقية من الحرم الإبراهيمي، تحديدا حارة الجعبري في البلدة القديمة بمدينة الخليل. شاهدنا اليوم كيف نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الأطفال والشبان وأجبرتهم على الوقوف بشكل طابور عند أحد الشوارع والطرق الداخلية في حارة الجعبر، إضافة إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطيني وشقيقته من حارة الجعبري. وهذا أيضا ترافق معه قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، ومغلق لثلاثة أيام، بدأت من مساء الأحد وستنتهي مساء يوم غد، إضافة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي لليوم 100 على التوالي، ولم يسبق أن سجلنا هذا الرقم بعدد الأيام الكبيرة على التوالي بهذه الطريقة وبهذه الشاكلة. أيضا المشهد الميداني في الضفة الغربية اليوم لم يقتصر على اقتحامات الأماكن الدينية والمقدسة، بل الاعتداءات طالت عدد من البلدات والقرى الفلسطينية، وتركزت حقيقة في قريتي جالود وقريوت جنوب نابلس. في جالود تحديدا عائلة الطباسي، جميعنا نذكر قصة هذه العائلة عندما أجبر المستوطنون أفرادها على مغادرة المنزل منذ أشهر. بالأمس كان هناك قرار بعودتهم إلى منزلهم، ما أن وصلوا منتصف الليلة الماضية اقتحم المستوطنون بالمئات المنطقة وأضرموا النيران في المنزل وفي عدد من المركبات وفي قريوت. الصورة كانت مشابهة وهذا الأمر أدى إلى إصابة مسنة فلسطينية. والمشهد لم يكن مختلف كثيرا في المغير شمال شرق رام الله، 7 مركبات أحرقها المستوطنون الليلة الماضية إضافة إلى إضرام النيران في جزء من منزل. في هجوم للمستوطنين نفذ لحظة اقتحام قوات الاحتلال القرية لتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في المغير التي تعرضت هذا اليوم لأكثر من اقتحام بالمناسبة. وأيضا في منطقة بيتونيا غرب رام الله وهي المنطقة الأقرب إلى رام الله وسط الضفة، يعني وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، اليوم شاهدنا كيف أمنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المستوطنين لأحد عيون المياه في المنطقة وترافق مع ذلك قمع

0: للصحفيين، ومن بينها منع طاقم قناة الجزيرة من التغطية في المنطقة. قوات الاحتلال أجبرت الصحفيين على مغادرة الموقع، إضافة إلى تنكيلها واعتقالها لشابين فلسطينيين قبل أن تفرج عنهم لاحقا بعد الانسحاب. وهذا أيضا ليس بعيد عن حملات الدهم والاقتحامات والاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في معظم مناطق الضفة الغربية، آخرها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل لمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. ويترافق أيضا، ونحن كما ذكرنا نتحدث عن رابع أيام عيد العرش اليهودي، يترافق معه تشديدات عسكرية إسرائيلية كبيرة عبد السلام على الحواجز والبوابات الفاصلة ما بين المدن والبلدات والقرى الفلسطينية. قوات الاحتلال تغلق معظم هذه القرى والبلدات وتنكل بالفلسطينيين من خلال هذه البوابات. إليك عبد السلام.
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار، كان معنا من الخليل. والآن مشاهدينا نترككم مع نقاش الساعة مع جلال شاهدة.
2: مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر رؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. من يقدم على الخطوة الأولى ومتى؟ سؤال جوهري يتوقف عليه مصير المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء للخروج من مأزق مستحكم للشهر الثامن على التوالي. وفي انتظار تلك الخطوة تعيد إيران التأكيد على ما تعتبره أوراق قوتها وقدرتها على شن ضربات استباقية، لكنها نفس الأوراق التي تهون إدارة الرئيس ترامب منها في سعيها لإعادة تأصيل الصراع حول الملف النووي، وفي ضوء التغيير الذي تقول إنها أحدثته في حركة الملاحة بالمضيق وفي أزمة الاقتصاد الإيراني. فأي من الطرفين يبالغ في تقدير أوراق قوته؟ المواجهة المحتدمة بين واشنطن وطهران يقابلها على الجانب الآخر اكتمال للانسحاب الأمريكي من العراق غدا، خطوة يحيط بها الكثير من التكهنات في ظل الأجواء الإقليمية الراهنة والخوف من أن تخلق فراغا قد يصبح تحديا للحكومة العراقية. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور مهند سلوم الخبير بشؤون الأمن الدولي والدفاع، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا. محركات الدبلوماسية القطرية لازالت حتى الساعة نشطة رغم مواقف الطرفين، ولكن السؤال: هل فوتت طهران وواشنطن فرصة زخم الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أم أنه ما زال ممكن أن تخرج تسوية من الطرح الإيراني المرفوض من الرئاسة الأمريكية؟ دكتور إبراهيم.
3: أعتقد أن الفجوة ما زالت كبيرة ما بين الأطراف، وقد نقول بأنه تم تفويت فرصة وجود الأمم المتحدة على الأطراف في التوصل إلى اتفاقية، ولكن لا أعتقد أن المحاولات وما ترتب على لقاءات نيويورك قد انتهى. وأنا أقرأ التصريحات المتضاربة في الوقت الحالي ما بين من الأطراف الأمريكية والإيرانية أنها ما زالت في طور إعادة تعريف التفاوض ما بين الأطراف. الآن الولايات المتحدة تحاول إعادة تعريف التفاوض من ماذا نقدم لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، إلى ماذا على إيران أن تقدم من تنازلات لنخفف الضغط على إيران. ففي هناك محاولة أمريكية لإعادة تعريف التفاوض بهذه المرحلة. إيران بنفس الوقت أنه رأينا بسابقة أن الحرس الثوري يتحدث مباشرة إلى الجمهور الأمريكي في خطاب حول موضوع الانتخابات، وهنا محاولة إيرانية من أجل نقل المعركة إلى الجانب السياسي في الولايات المتحدة من خلال مثل هذا النوع من الخطاب الذي رأيناه. فإذا في هذه المرحلة ونتيجة للتغيرات التي طرأت حول مضيق هرمز ومن يحكم القبض على مضيق هرمز في الوقت الحالي. أعتقد بدأ هناك عند الأطراف أيضا محاولة للحديث من المفاوضات حول هرمز إلى ما بعد هرمز. هل سننتقل إلى مرحلة جديدة تتمثل في ما بعد هرمز في باب المندب، في التصعيد الإقليمي، أم ماذا؟ فهناك، وهذا يذكرني، يعيدني بالذاكرة إلى عندما كان الحديث يدور عن المفاوضات النووية، ثم بعد ذلك وضعناها إلى الوراء وبدأ الحديث عن هرمز. الآن الأطراف هي تحاول أن تحدد معالم المرحلة القادمة، وبنفس الوقت تعيد تعريف التفاوض بهذا الحال.
2: أدميرال جون، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال بأن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لأنه عاجز عن اتخاذ قرار. هل هذا هو واقع الآن؟ الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يأخذ قرار قبل الانتخابات النصفية؟
4: أعتقد أن الرئيس رفض المقترح الذي قدمه الإيرانيون في نيويورك لأنه لم يكن مقترحا جديا. لا أعتقد أن الأمر له أي علاقة بالانتخابات النصفية. هناك الكثير من النقاشات من الجانب الإيراني حول الانتخابات النصفية. أعتقد أن من المهم الإشارة إلى هذه الانتخابات هي بدأت فعلا، الناس بدأوا بالإدلاء بأصواتهم في أماكن مختلفة في الولايات المتحدة. بالتالي الوضع هو الآن ليس مرتبطا في حقيقة الأمر بالانتخابات. أسعار الغاز والنفط لن يتغيروا خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة. بواعث القلق لدى الشعب الأمريكي لن تتغير ما لم يحصل شيء فعلي كبير في المنطقة، ربما هجوم كبير من الإيرانيين الذي قد لا يكون له نفس التأثير الذي كان يأمله الحرس الثوري. ربما لا أعتقد أن الرئيس ينتظر للانتخابات النصفية، هو أعتقد أنه ينتظر إلى طرحا جديا من الحرس الثوري ومن النظام.
3: بس نقطة بشكل سريع، يعني أنا لا أفهم المقصود بالضبط في كلمة جدي، مقترح جدي. بالعكس تماما، أنا أعتقد رأينا مؤشر جديد بأن المقترح يتحدث صراحة عن فتح مضيق هرمز، وهذا باعتقادي مقارنة بالمرحلة السابقة هو مؤشر جدي على أن العرض هو جدي في هذه الحالة. فإذا لدينا تطورات إذا قارناها بدراسة المفاوضات السابقة.
2: دكتور محجوب، تعليقك، ومن سيقدم على الخطوة الأولى ومتى؟ قبل الانتخابات، بعد الانتخابات، ماذا سيحصل؟
5: الحقيقة أنه أولا ما قدمته إيران ليس فيه جديد إلا مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بالعقوبات التي فرضت في 18 حزيران، وكانت عقوبات جديدة أو تفعيل لعقوبات كانت قديمة ثم جددت بموجب آلية الزناد إلى غير ذلك. وهناك أيضا القضية الثانية، أنا طلعت على البروبوزل في صفحتين. النقطة الثانية التي كانت واردة نسبيا جديدة هي المنبوذ الاقتصادي، لأنه جاء جديدا. ما خلا ذلك هو عبارة عن إعادة تلخيص لل 14 نقطة التي كتبت
2: مذكرة التفاهم.
5: بدأت في موضوع الإقليم، حتى أنها لم تذكر الحوثيين، تحدثت عن حزب الله وجنوب لبنان أكثر من أي جهة أخرى. لذلك أنا باعتقادي، وانا هاي المره حختلف مع ابراهيم، نعتقد ان البروبوزل ليس جديا.
3: لكن ماذا عن فتح المضيق؟ اذا
5: المضيق فتح المضيق، هنا هم يريدوا ان يسوقوا ما اتفقوا عليه مع العمانيين بطريقه تعطيهم اليد العليا،
6: وربط بتخفيف العقوبات اصلا.
5: وهنا هنا عنا ندرك قضيه اساسيه
2: والافراج عن الاصول،
6: فبالتالي هذا الربط هو من يقلل من درجه الجديه. دكتور
5: بالضبط، يعني هم
6: من يسبق من
5: تماما. هم المساله هنا، هم يريدوا ان يتحدثوا عن فتح المضيق في السياق التالي. هم عمليا لم ينجحوا في رفع اسعار البترول الى اكثر من 250 دولار. خلينا نذكر في تصريحات قبل الحرب وما بعدها كان الحديث عن أن أي حرب على إيران سترفع سعر النفط إلى أكثر من 200 دولار. المسألة الثانية أن إيران لم تنجح في التحكم بالمضيق بالدرجة الكاملة. يعني اليوم كبلر تتحدث عن أنه 9 ملايين برميل يخرجن، كان قبل ذلك 20 مليون، يعني نتحدث هنا عن 45% مما كان يصدر قبل 28.
2: المجموع 64 مليون برميل
5: بالضبط، لكن المعدل اليومي عملياً
7: 9.7،
5: يعني بالتالي نحن نتحدث عن حوالي 50% مما كان يصدر سابقا. بمعنى آخر أن الإيرانيين لم يغلقوا المضيق بالشكل الذي يؤثر على الأسعار، وهذه نقطة مهمة، هي تضعف الموقف التفاوضي بالنسبة لإيران. المسألة، هنالك شيء يسيطر على الإيراني والأمريكي وهو التردد. الإيرانيون مترددون كما كانها عادتهم في 40 سنة الماضية في كثير من المحطات المهمة، وخسروا فيها سياسيا كثيرا. هنا التردد يأتي من فكرة أساسية، بأنه أولا هناك يعني نوع من الإشكال في طريقة

الجوفرنس الحوكمة في إيران، من يصنع القرار، ثم انتقلنا عندما تم فلء المناصب صار في قضية من يتخذ القرار أولا ومن يدافع عن القرار. نحن إشكالية في إيران الآن من يدافع عن القرار الذي يتخذ، وهنا المشكلة الحقيقة التي تواجه إيران، أنه الآن إذا خرجوا بوجهة نظر وقدموها الأمريكيين وافق الأمريكيين عليها، من سيدافع عنها؟ المسألة الثانية أنه التردد عند الجانب الأمريكي، الولايات المتحدة والرئيس تحديدا يريد

0: الدوليه الذريه، نقل اليورانيوم الى بنك اليورانيوم المخصب في اوزبكستان، بدون قضايا جوهريه تتعلق بالبرنامج النووي لن يقدم الرئيس
1: الامريكي. اذا سمحت بس ابقى مختلف مع الدكتور محجوب على هذه القضيه، معلش خلينا نختلف اليوم. هي موضوع ان يرفع السقف الاداره الامريكيه الى الحديث عن المفاوضات النوويه بهذه المرحله، هي مؤشر على ان الاداره الامريكيه انتقلت الى مرحله اخرى، تجاوزت موضوع فتح المضيق. نعم في هناك ظروف لفتح المضيق، ولكن موضوع المعوان لم يتم المصادقة عليه من دول الخليج بهذا الشكل. طيب. ولذلك أعتقد تبقى مسألة الإعلان الرسمي إلى العلن في قضية فتح المضيق هي مسألة
2: جديدة. دكتور إبراهيم، لأنه ترامب مقتنع تماما بأنه كسر الإغلاق التام لإيران مضيق. على مضيق هرمز، وبالتالي لم يعد مغريا له.
3: يفقد إيران هذه الورقة.
1: نعم متفقين.
2: بالرغم يعني من دكتور ابراهيم هذا. بالرغم من انه هناك فرق يعني شاسع بين ان تسيطر عسكريا وان تستطيع ان تغلق ايران. صحيح. بالتلويح او بالصاروخ او بالمسيره. اليوم الارقام اللي تتحدث عنها دكتور محجوب كيبلر هذه ربما بعد اقل من الحقيقه، لانه الاي اي اس كما يقال التتبع مغلق، فكثير من الشحنات قد
3: تخرج بدون علم.
2: لكن هل التهديد اليوم وهو مهم جلال بضربة استباقية لأول مرة؟ كان هناك من تحدث حتى قبل 28 فبراير الماضي بأن إيران لو قامت بضربة استباقية على الولايات المتحدة وإسرائيل لربما منعت نشوب هذه الحرب. اليوم الإيرانيين تحدثوا عن هذه الضربة الاستباقية، ونعتقد أيضا مرة أخرى هذا ليس تهديدا لأمريكا، وإنما يريدوا أن يبعثوا برسالة للولايات المتحدة بأن الوقت ليس من صالحكم أيضا، يعني أن تستمروا بهذا الخنق لن نبقى، والتهديد بشكل مباشر إلى دول المنطقة. أنا أعتقد هي محاولة لمنع ترامب أن يستمر بهذا الخنق والعقوبات الاقتصادية إلى فترة أطول.
3: سأطرح عليك سؤال، ولكن أسمع أيضا الدكتور لقاء حول هذه النقطة. الفرصة الضائعة في أروقة مجلس الأمن، هل يمكن أن تخرج بتسوية ما؟ وسأعود إليك دكتور في سؤال.
4: أولا ما طرحته إيران أصبح في الماضي.
3: تقصد المقترح؟
4: المقترح الإيراني لم يعد على الطاولة أصلا. لا هرمز ولا ما يماثل هرمز، يعني المسألة انتهت أصلا. مذكرة التفاهم انتهت، مذكرة التفاهم لم تعد أصلا في وارد النقاش الأمريكي، وهذه هي الفجوة الكبيرة يعني اللي عبر عنها الأمريكان بأنه إحنا على شو نتناقش، ليس هناك أساس النقاش. الأمريكان طرحوا مبادرة مختلفة تماما، الملف النووي مقابل تنازلات في العقوبات وبس، ليس هناك شيء آخر. واليوم الرئيس نائب الرئيس الأمريكي طرح قضايا أخرى تتعلق بحسن السلوك
3: الإيراني في المنطقة.
4: طبعا هذا مطلق
2: يعني، وروبيا كذلك طرح،
4: يعني هذه مطلق ما نعرف شو حسن السلوك يعني، وهنا أصلا متعمد أن يكون الأمور كذا معومة ليس فيها تعريف. هذا النمط من فرض الشروط على إيران والضغط عليها أكثر هي ميزة واحد مرتاح أو يشعر بالراحة، حقيقي مش حقيقي هذا شيء آخر، يشعر بأنه تمكن من السيطرة على اللحظة الاستراتيجية الآن. أن العقوبات بدأت تؤتي أكلها، أن الليرة أو الريال الإيراني أو العملة الإيرانية
3: 2.5 مليون مقابل الدولار
4: بنسبة من مايو لحد اليوم، بنسبة تقرب من ما أعرف 70-80%، يعني انخفضت من 1.5 مليون إلى 2.5 مليون. وهذا طبعا يؤثر بشكل بالغ، إحنا ما نتخيل يعني كيف أنه هذا يؤثر على التضخم وعلى غلاء الأسعار بالنسبة للجمهور، على كل الحياة، الحظر الجوي الجديد، يعني الآن حتى الآن السماح للنجف مثلا فقط الخطوط العراقية ولمدة شهر، تنتهي 28 الشهر المقبل،
2: وهذه كرامية للحكومة العراقية
4: يعني ليست مش فقط الإيران. فقط الإيرانيين الحجاج يروحون للزائرين، فلذلك هي ليست هبة كبيرة. عموما هذا النمط من التعامل الاستعلائي الأمريكي اليوم مع إيران، في نمط من هو باقي فقط لدى الوسيط يريد يعني في نقل رسائل، وموافقة إيران، وهذا يعني لاحظت بقاء السيد عراقتشي في نيويورك وقبوله بالمناقشة رغم الرفض المطلق لفكرته من الأساس، طبعا بموافقة طهران ما بقى براحته يعني موافقة مكتب المرشد. هذا يعني أن إيران ليس لديها مانع من مناقشة المبدأ الأمريكي. ماذا ستفعل أمريكا الآن؟

0: الملف النووي
1: الرؤية بالضبط الملف النووي هذا سيخضع
0: رغم أنه خرج نفي من طهران
1: ما له علاقة هو يخرج نفي حتى إذا نفوا هل هذا نفي نهاية من ينتظرون المرشد يقول والمرشد يحتاج أسابيع حتى توصل له حسب الخبرات القديمة إلا إذا بدأ يعمل بشكل مختلف لكن تحتاج وقت طويل هذا الوقت هو ما تحتاجه واشنطن طيب. سيب الأمور خلي إيران تنشغل بالنقاش وانت حضر نفسك للحرب وهذا هو الذي يحصل بعد الانتخابات
0: دكتور عباس لديك تعليق وأطرح عليك سؤالا أن نسمع تهديدا من السيد قليباف رئيس مجلس النواب تهديد بأنه إذا لم تصدر إيران نفطها فلن يصدر أحد نفطه في المنطقة إيران تصدر قليباف في هذه المرحلة على أنه مدير الدبلوماسية إلى جانب عباس عرقجي ما الذي يعنيه بأن نسمع هذا التهديد من هذه الشخصية التي أيضا تعول عليها الإدارة الأمريكية في التوصل إلى تسوية
2: هذا التصريح وليس بجديد من الطرف الإيراني إن التوقيت في غاية الأهمية لأنه في وقت كانت هنالك فرص للدبلوماسية أو حتى لمنع المشكلة من التصدير إذن الإيرانيين كان موقفهم بأنهم إذا كنتم تسعون إلى تصدير النفط أو الطاقة من المنطقة فالجميع باستثناء إيران هذا الأمر لن يحدث أما فيما يتعلق بما الذي تقوله الأمريكان هو أنهم يريدون استسلاما من طرف إيران لأن إيران هي تشدد على أن كلا الطرفين وقعوا على اتفاق في السابق والولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عنه وقد غيرت المساط وحتى المسار وحتى الاشتراطات وإيران لم تتكيف مع المطالب الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية وهذا لا يعني بأن إيران ليست جادة وإنما الولايات المتحدة الأمريكية غير موثوقة فهي تتغير يوما بعد يوم أسبوعا تلو أسبوع فما هو الذي يشوش كل هذه الصورة هي تطبيق أي اتفاق سواء كانت مذكرة التفاهم السابقة أو أي تسوية أخرى إيران تحاول أن أو خرجت بخطة 7 أيام لتكون عملية فيها بخطواتها ما هو مهم هو ما سيتم الإنجاز الوصول اللي ينبغي أن يتم تطبيقه لكن لقد إذا لم يكونوا قادرين على حل مشكلة صغيرة بما فكيف يمكنهم حل مشكلة النووية بالتالي هذه هي المسائل المعطلة والمعرقلة لكن ينبغي أن يكون هناك إجراءات بناء ثقة من أجل الانخراط في نقاشات حول مسائل أخرى ومع هذا إيران لم تخسر أوراقها التي تلعبها وقد أعطت الدبلوماسية فرصة ونعرف أنها في كل مرة إيران تريد أن تصعد يمكنها القيام بذلك في المنطقة ولكن الآن هو وقت الدبلوماسية وإذا لم تنجح الدبلوماسية فسوف يكون البديل هو ليس البقاء على الوضع على حاله وإنما التصعيد
0: دكتور مهند الاستمرار بلهجة تهديد المنطقة والحديث عن ضربة استباقية كما أشار الدكتور المطيري قبل قليل هل لا تزال إيران قادرة على فعل هذا؟
3: على ضرب المنطقة طبعا لكن ربما أعود إلى سؤالك في بداية الحلقة من ضيع الفرصة؟ الذي ضيع الفرصة هي إيران وليس الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية لا تنتظر فرصة من إيران فجاءت إيران
0: إيران قدمت مقترح
3: يا دكتور جاءت إيران بنفسها
0: يقول الدكتور إبراهيم أنه في مرونة وليونة هذه المرة أكثر
4: جاءت إيران حقيقة موضوعية
3: بقدميها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقالت هذا عرضنا ويمكن أن يفتح مضيق هرمز غدا قال الرئيس الأمريكي أرفض هذا العرض لماذا؟ لأن أصل الحرب لم يبدأ بسبب مضيق هرمز إيران تريد أن تناقش مضيق هرمز فقط الولايات المتحدة الأمريكية تقول قتلنا المرشد قتلنا القيادات ضربنا إيران عسكريا أضعفنا قدراتها من أجل البرنامج النووي يجب على إيران أن تستسلم أنا أتفق مع الدكتور عباس أن الولايات المتحدة الأمريكية هدفها أن إيران تستسلم بطريقة محترمة عبر الدبلوماسية وتخرج من عنق الزجاجة أو يستمر هذا الضغط العسكري والضغط الاقتصادي حتى يسقط النظام ويكون تغيير بطريقة أخرى هذا الكلام لا يعجب الإيرانيين وأنا أتفهم ذلك لكن هذا ما يحدث على الأرض إيران ذهبت بنفسها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقالت هذا عرضنا يمكن أن يفتح هرمز دعونا نتحدث الولايات المتحدة الأمريكية قالت لا لدينا شروط يجب على إيران أن تمتثل لها بعد ذلك سوف نتناقش الآن إيران ماذا تقول سوف نضرب المنطقة وطبعا هنا مفارقة عجيبة المنطقة من تقصد؟ دولة قطر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، هذه الدول التي تسعى بشكل جاد.
0: البحرين، السعودية.
3: البحرين والمملكة العربية السعودية تسعى بشكل جاد إلى إخراج إيران من مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ ليس حبا بالنظام الإيراني، ولكنها تريد أن تجنب المنطقة ويلات الحرب. هي تفهم هذه الدول ما تداعيات الحرب، يعني ما حدث في العراق مثال، ما حدث في أفغانستان، وما حدث في المنطقة، وما يحدث الآن في فلسطين. إذن إيران ماذا فوتت؟ فوتت فرصة وثانية وثالثة. إيران يجب أن تفهم أنها عندما تذهب الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون لديها عرض جاد يشتمل البرنامج النووي، عدم التعرض لمضيق هرمز، وما ذكره مارك روبيو وزير خارجية الأمريكي أنها يجب أن تتصرف بطريقة تحترم القانون الدولي.
5: يعني
3: لا أحد يطالب
5: تسوية،
3: لا أحد يطالب إيران أن تفعل شيء يعني لا تفعله الدول الأخرى. جميع الدول وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا مؤخرا البارحة وأول البارحة خرجت تصريحات من رئاسة الوزراء البريطانية تطلب من إيران أن تحترم القانون الدولي، لا تتدخل بشؤون الدول الأخرى بضمنها العراق واليمن ولبنان وغيرها. إيران تصر على عكس ذلك، تضمن في اقتراحها الولايات المتحدة الأمريكية أنها تريد أن تفاوض عن لبنان وعن اليمن وعن العراق. يعني هذا غير مقبول.
0: هو لفت دكتور طارق أنه
2: كيف يمكن لإيران أن تفوت الفرصة، كيف يمكن لإيران أن تفوت هذه الفرصة عندما أتت بمقترح دبلوماسي، عندما كانت تتحدث إلى الصين من أجل إيجاد طرق لحلها، لكن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت العقوبات وتجد طرقا جديدة من أجل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران. ترامب لا يسعى وراء الدبلوماسية، إن ما يسعى إلى كسب وقت حتى تنتهي الانتخابات، حتى يقوم بانخراط بصراع أكبر بعد نهايتها. فالهدف هو ليس السعي وراء الدبلوماسية والوصول إلى الاتفاق.
0: نسمع ملاحظة دكتور لقاء، تفضل.
1: فعلا إيران أخذت مبادرة لواشنطن وبها مرونة واتبعت الدبلوماسية، لكنها جاءت متأخرة.
4: متفقين على
1: جدتي. جدتي بالوقت غير المناسب. بعد ما وقع كل شيء.
0: قال الرئيس ترامب كان يمكن يدخل فيها قبل سنة.
2: إيران منذ العام 2015 إيران كان عندهم اتفاق نووي خرج من الولايات المتحدة الأمريكية. مذكرة التفاهم أيضا تم التوقيع عليها.
0: لحظة دكتور، دعوي بس يكمل فكرة.
1: دكتور عباس، اترك المذكرة التفاهم، أقول لك شيء.
2: إذا يمكننا، لأنها في السياق.
1: إذا إيران تريد الآن أن تعيد قصة التفاوض مع أمريكا وتحرج ترامب، الآن تعلن التنازل عن التخصيب، تسليم الوقود العالي التخصيب إلى جهات رقابية وكذا لترقيقه أو تدميره، الآن دخول المفتشين فورا فورا فورا، لا يحتمل الوقت انتظار. بعد أسبوع هذا العرض يصير غير مقبول. أقول لك بعد أسبوع أو شهر هذا العرض الإيراني يسمع طيب. غير مقبول.
6: إيران داز نوت
2: إيران لا تعترض على اتفاق نووي، وحتى الرئيس بلجيكيان قال في نيويورك وقال عرقجي أيضا بأنهم سوف يقومون بالتفاوض على المسائل الأخرى بعد سبعة أيام. فبالتالي هذا
0: تعليق دكتور طارق،
2: ما تقوله بالضبط هو استسلام.
7: نعم، هو باعتقادي لا يزال هناك نافذة، يعني حتى ذهاب عراقجي من نيويورك وذهاب إلى إيران ربما يكون هو الأقدر على نقل الجو العام، نقل التحديات والفرص إن كانت موجودة. وبالتالي الفرصة لحد الآن موجودة، خاصة أنه الوسيط القطري لا تزال الدبلوماسية القطرية يعني شغالة بهذا الموضوع، وهناك استمرارية في هذا الموضوع، ولا يوجد قطع تام لا من طرف إيران ولا من طرف الولايات المتحدة. فيما يتعلق بالفرصة الضائعة، نعم هي فرصة ضائعة بسبب الوقت ليس بسبب المضمون، بفعل أنها جاءت متأخرة. مثل هذا العرض لو طرح في وسط أغسطس لكان الوضع مختلفا تماما. ولذلك أما فيما يتعلق بجدية المبادرة، فعلا من 30 يوم في مذكرة التفاهم قالوا بعد 7 أيام نبدأ بالتفاوض، أو يعني يفتح المضيق بالكامل. طرحت قضايا كثيرة باعتقادي فيها مرونة وفيها جدية، خاصة أننا نتكلم عن إطار، لا نتكلم عن تفاوض. يعني هذا إطار للتفاوض. الولايات المتحدة تريد اختراق تفاوض قبل أن يبدأ التفاوض، هنا المشكلة. لكن حتى فهمنا للمطلب الأمريكي، المطلب الأمريكي يطلب التزام نووي وليس يعني اختراق كامل في الموضوع، بمعنى مبدأ يعني يشبه إعلان مبادئ فيما يتعلق بالسلاح النووي
1: يعني أسهل.
7: وإيران نعم أسهل. إيران وصلت إلى هذا بطبيعة الحال، يعني في مفاوضات جنيف قبل في 27 فبراير إيران قد وصلت إلى هذه المرحلة، وبالتالي لا يوجد باعتقادي المطلب الأمريكي مطلب ممكن جدا بالنسبة لإيران. لكن هل آلية ومؤسسة صناعة القرار في إيران الآن تتيح أن تتخذ مثل هذه المرونة؟ هذا السؤال الكبير.
0: نعم دكتور.
5: أعتقد وهنا المسألة اللي صار فيها خلط، بأنه الخلط ما بين موازين القوى والمواقف التفاوضية. موازين القوى تغيرت، يعني قبل فترة كان الموقف الإيراني أقوى بكثير، ولكن تحدثنا منذ 3 أسابيع أن مسألة تمرير النفط من مضيق هرمز تحول من مسألة من حدث إلى مسألة دائمة، وإيران لم تستطيع إعادة عقارب الساعة إلى صفر من مضيق هرمز. فإيران قدمت المبادرة هذه، والموقف وجادلنا كثير، ناقشنا على هذه الطاولة أن كل المفاوضات كانت تدور حول فتح المضيق، الموقف الأمريكي كان يدور حول فتح المضيق، وكنا ننتقد لماذا لا يتم الحديث عن المشروع النووي أو البرامج النووية بدليل أنه أصبح ورائنا.
3: لا دكتور، هذا الكلام غير دقيق. ترامب لم يتوقف لا هو ولا مارك روبيو عن ذكر البرنامج النووي.
5: دكتور مهند، بكل النقاشات
3: حتى يومنا
5: بكل النقاشات لم يكن يدور الحديث عن
6: كان المطلب الرئيس
5: عن البرنامج النووي، حتى مذكرة التفاهم لم تذكر النشاط النووي.
3: بالعكس، مذكرة التفاهم هي البوابة الى
0: لاحقا دكتور.
5: هلا على الاقل
0: كان الملف النووي لاحقا.
3: الملف النووي
0: مرحلة ثانية يعني تم التسوية وتم مرحلة ثانية.
5: الان من المهم، واتفقنا الان انه فعلا كان في جديد وكان في جدية في المبادرة الإيرانية، ولكن نعم
0: التوقيت سيء،
5: يعني وهنا وقع الإيرانيون في الخطأ. وتحدثنا أصلا عن هذه الورقة، أن ورقة مضيق هرمز تتآكل، هذا الحديث نتحدث فيه من أكثر من 3 أشهر.
6: لا يمكن الاستدامة،
5: أيوة لا يمكن استدامتها،
6: إيران في تمسك في مضيق،
5: وإيران فوتت فرصة فعلا بأنه وقتها أن تقدم عرض.
1: دوما كانت المقولة المعروفة يا غرفة دكتور أنه إيران تنجح في تخسر في الحرب وتربح في التفاوض.
5: صحيح.
1: الآن إيران نجحت في الحرب وخسرت في المفاوضات.
5: والنتيجة نعم.
0: لم تخسر حتى الآن في المفاوضات.
1: تخسر
0: في المفاوضات.
5: ونتيجة للتغيير في موازين القوى. نتيجة للتغيير في موازين القوى. الآن الموقف الأمريكي.
1: حالياً.
5: بس أحذر من مسألة أخيرة. إنه الآن الموقف الأمريكي تغير وأصبح إنه فتح المضيق وهذا والنشاطات النووية. ومن الممكن أن أطرح هذا للمستقبل، إنه بما إنه أمريكا لها اليد العليا في الوقت الحالي. وممكن أن تفوت هذه الفرصة وتتغير موازين القوى لاحقاً.
6: التوازن الأمريكي باعتقاد
5: سأعطي
0: فرصة للأدميرال لكن أسمع دكتور محشوب.
5: الناجح هو يستغل التوقيت.
6: الكلام الذي حصل، إحنا يعني نتكلم عن المبادرة الإيرانية أو المقترح الإيراني، لكن مهم نعرف خلفيته هذا المقترح. هذا المقترح لم يأتي إلا بضغوط من الصين ومن الوسطاء. إيران كانت مستكينة إلى أن الوضع الذي يمكن أن يستمر على ما هو عليه ويمكن أن تبقى هي في وضع يضعف الولايات المتحدة تدريجيا، استنزاف للطرفين، ويمكن أن هذا يستمر، قد يحدث فيه حوادث قبل الانتخابات النصفية. بعبارة أخرى، لم تكن جادة في أن تقدم مقترحا. الذي حصل أن عندما سافر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطر إلى الصين ثم تبعها زيارة وزير الخارجية العراقشي، بعد زيارة عراقشي بدأ هذا المقترح تحديدا. بعبارة أخرى، الإيرانيون استجابوا للضغوط التي كانت تقول لهم افعلوا شيئا، حركوا المسار الدبلوماسي. الرئيس الأمريكي لا يريد أن يتحرك، لذلك أنا عندما أقول أنه غير جدي لأنه لا غير جدي لأنه لم يحتوي شيئا عن البرنامج النووي. هم يعرفون أن خصمهم يريد شيئا عن البرنامج النووي. أنت تجاهله، أنت لست جدي.
0: إذن أدميرال جون، ما وجهت بأن يقول الرئيس دونالد ترامب بأنه غير معني بالانتخابات النصفية ولا يعيرها أهمية، وأنه لا يمكن لإيران بأن تؤثر على هذه الانتخابات؟ ما جدوى هذا وهو نفسه يقول بأنه قد يعود لقصف إيران مرة أخرى بعد انتهاء الانتخابات النصفية؟
8: لا أعتقد أن الرئيس تحركه الانتخابات النصفية، وقال عدة مرات أنه لا يعتبر هذا الأمر كطريقة لقد تؤثر على قراراته. أعتقد أن الانتخابات النصفية التي ربما قد تأتي بنتائج غير مرئية، لا أعتقد أن هذا هي نقطة حاسمة. سأريد أن أعود فقط إلى الحديث حول مسألة تغيير الولايات المتحدة لموقفها. الحرب في إيران لم تبدأ بسبب مضيق هرمز، كانت بسبب قيام إيران بزيادة نشاطاتها.

0: النووية وبرنامجها الصاروخي، وهنالك منشآت لها تحت الأرض، منشآت سرية. إذا لم يكونوا راغبين ببناء سلاح نووي، لماذا لديهم يورانيوم مخصب بنسبة 60%؟ ليس هنالك أي فائدة لوجود مثل هذا اليورانيوم. بالتالي هذا كان سبب بدء الحرب. بالتأكيد ترغب الولايات المتحدة بفتح مضيق هرمز. العالم بأرمته يريد فتح مضيق هرمز، هذا يستمر بكونه أولوية. لكن في نهاية المطاف الاتفاق سيركز على إمكانية إيران على مسألة عدم الالتزام عدم امتلاكهم لبرنامج نووي وسلاح نووي.
1: هل بسبب المسألة النووية ففقط قبل الحرب في جنيف إيران قد قدمت تنازلات نووية كبيرة الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك تخصيب بنسبة 0%، بالإضافة إلى عمليات التفتيش التي كانت ينبغي أن تعاود؟ ولكن المشكلة أنه في كل مرة تقدم فيها إيران تنازلا الولايات المتحدة الأمريكية تظن بأنها ضعيفة وتسعى المزيد من التنازلات. كان هذا السبب قبل 28 من فبراير. إيران أيضا حول التوقيت لم تكن متأخرة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تركز على الحصار. إيران هي وضعت خطة بديلة، ولكن إذا ما سمعتم ترامب وما قاله بعد الخطة ورفضها، قال بأن إيران هي أصبح أكثر ضعفا، وبالتالي هم يسيئوا تفسير وسوء لديهم سوء تصور بأنهم إذا أتت إيران لتطور المفاوض عليها أن تكون ضعيفة وتقدم تنازلات.
2: أمريكا هي فعلا السبب في تأخير العملية الدبلوماسية، فإيران وقعت في الفخ، في فخ المماطلة التي جعلتها تفقد الوقت وتخسر الزمن ثم تقدم مبادرة متأخرة.
3: ولكن قد تؤثر على الانتخابات النصفية وتجعل الرئيس دونالد ترامب يخسر
2: الكونغرس. أكبر من الانتخابات النصفية، هو خسران، النواب خسرانة، الجمهوريين أصلا يعني هو ليس لا يفكر بربح
4: المصالح. المراهنة بعد إذنك دكتور عباس،
1: هي لا تطيل المدة. إيران لقد أتت بمقترح خطة 7 أيام من أجل تسريع العملية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضتها. ولكن التفاوض هو تكتيك، ولكن مهم ذكر هذا وقد ذكره ترامب حتى في القنوات الخفية. لم ينتهي الأمر حتى الآن.
4: إيران كانت تراهن على الوقت، يعني منذ البداية الأولى الكل يعرف، أبسط يعني تحليل كان يقول بأن إيران تريد أن تصل إلى حرب استنزاف، وهي تراهن على صبر الولايات المتحدة وعدم قدرة الولايات المتحدة على إطالة أمد
2: الحرب العالمي.
4: والاقتصاد العالمي ورفع التكلفة ما في لا. ومع ذلك علينا أن نعترف بأن إطالة هذا الوضع أيضا خطير على كل دول المنطقة
3: طبعا،
4: وليس على إيران. والثمن الآن بأي ثمن سيأتي؟ كل ما تأخرنا كل ما كان ثمن الاتفاق أكثر كلفة ويعني وأصعب على المنطقة وعلى إيران تحديدا. كل ما طال أمد هذه عدم التوصل إلى اتفاق كل ما زادت التكلفة بالتأكيد. لكن إيران ردا على الدكتور عباس، لماذا أنكرت حتى 7 أيام؟ لماذا تنصلت عن 30 يوم التي أشير إليها في قضية تسهيل الملاحة في هرمز؟ ثم قالت إيران بأنها تريد الإدارة والسيادة. قضية الإدارة على هرمز من طرف واحد هي التي يعني عرقلت الكثير من الحلول الوسطية للملاحة حتى أصبحت ورقة هرمز ليست ذات أهمية. أنا أعتقد بأن الخلاف كما ذكر الدكتور طارق ليس على المضمون. هذه الأول كنا نعتقد بأن الخلاف في الصفقة على التسلسلية، على الترتيب، يعني من يخطو أولا، من يتخذ الخطوة الأولى، من الذي يأتي، رفع العقوبات والتخفيف أم فتح هرمز؟ لا، اليوم صار على مضمون الاتفاق، لأنه أمريكا لم تعد تكتفي بقضية حرية الملاحة أو العودة إلى حرية الملاحة، لا، بات الآن لزاما أن تكون التزامات إيران في النووي أكثر وضوحا وتحديدا في أي اتفاق مقبل. الأمر الثالث، أنا أعطيك أخطاء إيرانية بكلمة إذا سمعت لي، اسمعني بس أكمل، اسمعني بس النقطة هذه.
1: لكن
4: عندما لوحت إيران وكانها تريد أن تلوي ذراع العالم بالانسحاب من اتفاقية عدم الانتشار النووي، اليوم تصريحات روسيا تريد منها استيضاع. حتى المتعاطفين مع إيران بدأوا يتشككوا أيضا في قضية المماطلة أو عدم جدية إيران في تقديم التزاماتها مع دول العالم، وليس مع وكالة الطاقة النووية الآن الدولية، الآن مع حتى حلفائكم في روسيا يريدون استيضاعا من تلويحكم
3: بالاتفاق. دكتور سلوم لديه تعليق.
1: إذا ما هي الالتزامات التي لدى الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما الالتزامات لدى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل إيران فقط التي تقدم التزامات؟ لقد مرة اختبرت إيران هذا في السابق. إيران ومع العبور في مضيق هرمز كان مرتبطا بتنفيذ مذكرة التفاهم، وقد أراد الولايات المتحدة الأمريكية تغيير المسارات بتجاهل للمذكرة ولم يعطوا إيران.
4: إذا كنت تؤمن فعلا بحرية الملاحة لا يهمكم ممرا شماليا أو ممرا جنوبيا أو ممرا أوسط. القضية واضحة، هي إرادة إيرانية للسيطرة سياسيا على المضيق.
1: هذه نعم لقد كان مفتوحا. لماذا حصل هذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستخدم هذا المسار للمشاكل الحربية.
3: دائما من التهديدات، هل إيران قادرة دكتور سلوم ودكتور طارق على تفعيل ما تقول بأنها أوراق قوتها أمام الوضع الراهن الآن؟
5: ضد من؟
3: دول الخليج، دول طيب. المنطقة دول الخليج. بالمناسبة للمفارقة، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال اليوم بأن القطعة البحرية الأمريكية بعيدة 500 كيلومتر عن مضيق هرمز، أي يمكن لإيران أن تستهدفها، يمكن أن تستهدفها مباشرة بدل أن تهدد لكن دول الخليج والسفن الناقلة للنفط.
5: طبعا لكن تكلفة استهداف القطعات العسكرية الأمريكية على إيران سوف تكون عالية جدا، وإيران تفهم ذلك. وقبل ذلك منذ أشهر إيران قررت لا تستهدف إسرائيل نهائيا. هل هذا لأنها تحترم إسرائيل؟ إسرائيل هي من قتلت المرشد، وهي من قتلت قيادات إيران، وهي من قتلت علماء إيران، لكنها لا تهاجم إسرائيل ولا تهدد. عفوا،
1: استهدفت إسرائيل حتى قبل هذا بسبب لبنان.
5: تصور، ولا تهدد باستهداف إسرائيل، هي تهدد باستهداف من؟ الدول التي تسعى بشكل جدي وحثيث
3: لوقف الحرب،
5: لوقف الحرب على إيران وإخراج إيران من مخرج دبلوماسي، يعني على الأقل يبقى النظام. يعني أي مخرج دبلوماسي الآن يبقى النظام. إذا لم تخرج إيران باتفاق سياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعني سقوط النظام الإيراني. المشكلة أن لدى إيران ارتباك في القيادة والسيطرة، من الواضح جدا. يعني إيران تناقش الآن المسارات ومضيق هرمز، ومضيق هرمز برمته بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليس الأولوية القصوى. الأولوية القصوى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن إيران لن تمثل تهديدا لا نوويا ولا باليستيا، لا ضد جيرانها ولا ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. إيران متى فهمت هذا وتصالحت مع أنها خسرت عسكريا يمكن أن تخرج باتفاق دبلوماسي. إذا لم تفهم ذلك، الحلول العسكرية هي ما تبقى لإيران.
3: دكتور طارق فادي، هذه النقطة
6: لا تشكل تهديدا باليستيا لإسرائيل وليس لجيرانها، لأنه لا يوجد خلاف لدى الولايات المتحدة أن تهدد باليستيا جيرانها.
5: لا
6: المشكلة
5: يوجد خلاف.
6: هي على الرينج، على المدى، الصواريخ.
3: في هذه النقطة دكتور، إمكانية طهران في تفعيل ما تعتبرها أوراق قوة لديها ومنها التهديد.
7: نعم، باعتقادي لا يزال هناك بعض أوراق القوة، لكن معظم أوراق القوة المتبقية يمكن التعامل معها. بمعنى أوراق القوة الأساسية كانت هرمز، تم التعامل معه. الآن ورقة القوة الأخرى هي الأخطر باعتقادي، هي باب المندب. باب المندب قد أحسنت. يكون من الصعب التعامل بنفس الطريقة في هرمز، لأنه أضيق، وبالتالي المرور المعتم أو المرور المظلم قد يكون أصعب، بالتالي من الممكن رصد بالعين المجردة، وبالتالي سيكون هناك تكلفة أكبر لموضوع مرافقة السفن أو غير ذلك. هذه الورقة لذلك حتى الآن لم تلعب، لكن هناك مسألة أخرى.
3: ولكن ألا يبدو دكتور عفوا بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تحيد باب المندب؟
7: هذه هي النقطة. ولذلك الولايات المتحدة انخرطت فعلا مع الحوثيين
3: صحيح.
7: من أجل تحييد هذا الملف، وتوافقت مع إيران بالمناسبة في أنه نحيد هذا الملف أو نفصل ملف الحوثيين عن ملف هرمز. هو في اضطراب سوق الطاقة الملف واحد، لكن عسكريا ميدانيا تم الفصل، وهنا التقت المصلحة الأمريكية والمصلحة الإيرانية في هذا. لكن في لحظة صفرية من الممكن أن يعاد خلط الأوراق بالكامل. المسألة الأخرى، لاحظ التصريحات الإيرانية خلال الفترة الماضية. التصريحات الإيرانية كانت تتحدث عن بحر العرب، تكررت كلمة بحر العرب عدة مرات. هناك رؤية إيرانية لأن يكون هناك نفوذ إيراني في القوس البحري الممتد من هرمز حتى باب المندب وخليج عدن، وأيضا المساحة الممتدة إلى السواحل الغربية للمحيط الهندي. هنا في مسألة لم تأخذ حقها كثيرا على الإعلام، اللي هو قضية علاقة الحوثيين مع حركة الشباب في الصومال، وأيضا مع شبكات التهريب والقراصنة. من عام 2012 حتى 2026 بعد أن انتهت النشاط القرصنة بفعل يعني التحالف الدولي ضد هذا النشاط، ثلاث عمليات اختطاف خلال 14 سنة، من شهر إبريل حتى شهر 9 ست سفن مختطفة، أربعة حتى الآن لا تزال محتجزة حتى
4: ذكرناها
7: الآن.
4: ذكرناها بالأمس دكتور طارق، هذا التحالف، وقلنا بأنها شكلت بيئة خصبة مرة أخرى
7: بالضبط
4: لعودة أعمال القرصنة.
7: ولذلك هناك يعني قوس مخاطر تحاول إيران توسيعه داخل البحر العرب والمحيط الهندي. هذه هي النقطة. ليش؟ لأنه حتى التحالف الدولي الذي كان يواجه القرصنة أعاد انتشاره باتجاه هرمز وباب المندب، فأصبحت المساحة متاحة للقراصنة أو لإعادة النشاط. طبعا هناك تقارير أمنية تقول بأن هناك علاقة مباشرة ما بين الحوثيين والقراصنة، لكن يعني هذا يعني نتعامل معه بحذر لأنها تقارير خارجة من الدولة. يعني في الدراسات الأمنية الدكتور مهند يعلم عندما يكون التقرير أو البيانات من الدولة دائما يتم التعامل معها بحذر لأنها تكون منحازة تجاه طرف غير دولتي أو جماعة أو حزب. هذه مسألة باعتقادي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. المسألة الأخرى أن نراقب الشهرين القادمات. هذا يعني الشهرين القادمات خطيرات جدا بالنسبة لإيران. جزء من التنازل الذي تقدمه إيران الآن هو أنه النبذ الاقتصادي أو عملية المنبوذ الاقتصادي لم تترك أثر مباشر أو عميق، لأنه إيران لا تزال قادرة على بيع النفط، لا تصدر، لكن المخزون العائم قادرة على التصدير، بمعنى عائدات بحدود 6 مليار دولار لا تزال إيران قادرة على تحصيله.
3: 15 مليون برميل تقدر تقريبا،
7: في تقديرات 29 وفي تقديرات تصل إلى 50 و60، لكن على فرض أعلى التقديرات نحن أمام شهرين فقط.
3: طيب.
7: يعني هناك نافذة شهرين، بعد شهرين لا الصين ولا أعظم حلفاء إيران قادرة على تقديم 6 مليار دولار كل شهر.
2: شيء يعني ملاحظة، أولا الاعتماد على القراصنة الصوماليين صحيح كلامك، وهم الذين حسب التقديرات أيضا يهربون السلاح إلى الحوثي من زمان، مش الآن فقط. لكن الاعتماد على الإرهاب الدولي ليس خيار دول دائم، يعني ممكن يزعجون لكن ما يحبطون مخططات استراتيجية كبرى.
7: إنه هي مخاطر، لذلك قلت مخاطر من الممكن التعامل معها.
2: بالضبط.
7: يعني أوراق أضعف
2: بعدين
7: مما
2: ينبغي. هذا يشيل إيران رغم أنه هي تعاملت كثير مع الإرهاب الدولي، لكن هذا في هذه المرحلة وهي تحت أنظار العالم يسيء لها أكثر ما يفيدها. ناهيك عن هذا، مضيق باب المندب ليس بأهمية هرمز. أكثر من يضر أو يتضرر هو الصين من باب المندب. لذلك الضغط سيكون من الصين على إيران وأتباعها، طبعا هو الحوثي. النقطة المهمة هنا، في شيء حصل خلال هاي الشهور من الهدوء يعني اللي صار والتسويات والفترة عدم الحرب منذ الشهر الرابع وإلى اليوم، ماذا فعلت إيران لتكسب رضا وود وقناعة دول المنطقة لتكون جزء من هذا التحالف الإقليمي أو النمط الإقليمي للتحالفات اللي يواجه الولايات المتحدة؟ كان لديها فرصة ذهبية لإعادة إنتاج أمن المنطقة بشكل يجعل فعلا هذه الدول تشعر بالارتياح لوجود إيران ضمن النظام جديد إقليمي حتى الولايات المتحدة لا تستطيع اختراقه. ما الذي حصل؟ حصل العكس تماما. مثل هذه التهديدات قبل قليل تحدثت عنها حضرتك، وطبعا هذا جزء من التهديدات قبلها، التجارة إذا ضربت الموانئ نضرب موانئ الخليج، إذا ضربت سفننا نضرب سفن الخليج،
3: الأجواء
2: نغلق
3: طيران المدني،
2: في حين هي أمريكا مش
4: محطات الكهرباء قبل ضربت
2: وشيء الأخطر اللي فعلته إيران هو قصف السعودية، قصف خط شرق غرب اللي كان يصدر النفط عن طريق ينبع. هذا القصف حقيقة أنا ما أعرف، يعني الإيرانيين أذكى من هذا، عندهم قدرة يعني أكثر من هذه دهاء. كيف تجرأوا على هذا العمل الذي أنهى باعتقاد يعني مسامع من السعوديين، بس أنا أعتقد أنهى أي فرصة لتعاطف السعودية مع إيران في المستقبل.
3: نسمع رأي الأدميرال جون حول هذه النقطة، النقطة الأمنية، تفعيل أوراق القوة، خاصة ما تقدم به الضيوف من أفكار حول باب المندب وأمكانية استخدام إيران هذا الملف في حال وصلت إلى نقطة تريد التصعيد الشامل في المنطقة.
0: أعتقد أن الإيرانيين لديهم تأثير ونفوذ أقل على باب المندب مما الذي يمتلكوه سابقا. إذا ما نظرنا إلى ما قبل الحرب، أن الحوثيين كان يتم دعمهم من قبل الإيرانيين، وكان يتم تهريب الأسلحة لهم، وكان الأمريكيون يهاجمون يعترضون هذه الأسلحة حتى من عام 2024 و25، وكان الحوثيون يحاولون على الحصول على تعويضا لهذه الأسلحة. إذا ما تمكن الحوثيون القيام بشيء يريده الإيرانيون ولم يؤذيهم. هذا الأمر قد تغير. بالتالي لما نراه من الحوثيين أنهم أبقوا أنفسهم خارج هذا الصراع مدة طويلة. عندما دخلوا هذا الصراع مؤخرا كان مع السعوديين وليس لمساعدة الإيرانيين ضد الأمريكيين، كان لمساعدة الحوثيين ضد السعوديين، وظل الأمر مقتصرا على هذا السياق. وأعتقد أنه سيبقى كذلك. هنالك الخيارات الكثيرة حول مسألة نقل النفط ومنتجاته في المنطقة. باب المندب في بداية هذا الصراع كان يعمل بنصف طاقاته قبل 7 أكتوبر فيما يتعلق بعدد السفن. بالتالي كان هنالك خطوط عبر أفريقيا. أعتقد أن قد يكون من الصعب استخدام هذا المضيق، والحوثيون مهتمين بمحاولة الحصول

0: والاستفادة من هذا المضيق ليس ضرورة لصالح إيران.
1: دكتور عباس، هل فقدت إيران القدرة على التأثير في باب المندب كما قال الأدميرال؟
2: في المضيق، لأنه عندما نتحدث عن مضيق هرمز يمكننا أيضا أن نولي الاهتمام لباب المندب، والعكس صحيح، لأن الضغط على أحدهم يولد ضغطا على الآخر. إيران هي بطريقة مباشرة تتدخل في باب المندب، وإنما كانت مشكلة ما بين أنصار الله والسعوديين وكان الضغط بينهما. بالتالي المسألة هنا تتعلق بالأرقام، ويمكن تغيير هذا بين التي وضحاها في مضيق هرمز، السفن التي تتسلل والتي يتم مرافقتها. هذا لا يعني بأن المضيق مفتوح، هذا لا يعني بأن إيران قد خسرت أوراقها. إن المخاطر على أسعار النفط قد ارتفعت والأرقام يمكن أن تتغير. هذا يقول لنا بأن الأوضاع لم تعد إلى الاعتيادي. بالإضافة إلى هذا، إيران يمكنها أن تقوم بالمزيد، يمكنها أن تصعد أكثر. بالإضافة إلى المضيق يمكنها أن تعطل صادرات النفط من المنطقة. ومضيق هرمز هو ليس أداة النفوذ الوحيدة بين يدي إيران. إيران يمكنها أن تستهدف الأصول الأمريكية وقواعدهم في المنطقة، وهذا أمر مهم جدا، ويمكن أن يلعب دعوة الردع للإيرانيين ويزيد التكلفة على الطرف الآخر. بالتالي المسألة لم تنتهي، ودعونا لا نخطئ الظن إن بالتكلفة والضغوطات قد أتت بضغوط اقتصادية على إيران والحصار مفروض. نعم، وقد لمسنا أثاره، ولكن هذا لا يعني بالأهداف قد تحققت كانت هي لم تكن الضغط بحد ذاتها. إذن هم أعلنوا قبل 8 أشهر مضت عن أمور لم يتم إنجازها، وبالتالي الاستراتيجية قد فشلت، والألم على الطرف الإيراني انتصار من الأمريكان.
3: الولايات المتحدة لم تعد المضيق هرمز إلى سابق عهده قبل 28 فبراير، هذه حقيقة. لكن الحقيقة الثابتة أيضا والأرقام تقول بأن إيران لم تعد تغلق أو تستطيع أغلاقها كما كانت قبل شهر على الأقل، وبالتالي فقدت هذه الورقة قيمتها قولا واحدا. صحيح رفعت التكلفة ورفعت التكلفة على المنطقة، لكن إيران اختنقت بنفس الأداة. نقطة ثانية إذا سمحت لي، حول الاتفاق الأمريكي مع الحوثي، هذه رسالة ليست جيدة لدول المنطقة. عندما تتفق الولايات المتحدة وهي حليف استراتيجي لدول المنطقة وتعطي ظهرها للمنطقة وتتفق مع مجموعة متمردة على النظام والدولة، هي تعطي رسالة واضحة لدول المنطقة بأني لا أريد أن أدفع تكلفة الدفاع عنكم، ومصالحي على الدرجة الأساس هي الأولى والمقدمة. النقطة الأخيرة فقط، إذا سمعت لي الدكتور طارق ربما ذكر بأنه تقارير حكومية تقول بين تعاون الحوثي وحركة الشباب، لا، تقرير أممي للأمم المتحدة صادر الشهر الماضي يقول بأن هناك أدلة موثقة بين التعاون بين حركة الشباب الصومالية والحوثيين في التسليح والتدريب والتعبئة.
1: تعليقات سريعة قبل أن نفتح ملف العراق.
4: بس على السريع، أولا في العلاقة ما بين هرمز وباب المندب، باب المندب لا يمكن أن يشكل بديل لهرمز، لأنه هرمز كان بمر منه 20 مليون، باب المندب بمر منه 7 مليون. باب المندب مهم إذا كان وفعال، إذا كان هرمز مغلق فبهذه الحالة يضاعف التكلفة، هذا صحيح، ولكن باب المندب له بدائل. بشكل مهم أنا أريد أن أركز مرة أخرى على الفرصة اللي بنعيشها، لأنه أنا أرى فرصة في الوقت الحالي، وهي كالتالي، بأنه الآن يعني في هناك موقف إيراني باستعداد بفتح المضيق ل في خلال 7 أيام، والمطالب الإيرانية هي بتخفيف العقوبات وبعض الأرصدة وإلى ذلك. أعتقد يجب أن نستغل هذه الفرصة ودعم الوسطاء من أجل التوصل إلى فتح المضيق اللي هو بهذا الموضوع، ثم في المرحلة الثانية نتحدث عن النشاطات النووية. القلق أنه الآن أن نفوت هذه الفرصة وتربط الولايات المتحدة الموضوع كله الآن بالنشاطات النووية والمضيق مغلق،
1: وضع عصف الدواليب،
4: وضع عصف الدواليب، وقد نعود إلى نفس الدوامة التي كنا فيها.
5: مضيق مفتوح، مضيق مفتوح،
3: جلال،
5: مفتوح جزئيا يعني.
3: الطرفان يتبادلان هذه الأدوار، كل يشعر أنه في وضع سياسي أفضل لا يعطي تنازلا، الأمريكيون يفعلون ذلك. دعني فقط أعلق في مسألتين. المسألة الأولى الربط بين المضيقين، الولايات المتحدة معنية بالفصل بين مصير المضيقين في حين إيران معنية بالربط. الذي حصل أمر أساسي أنه حديث الولايات المتحدة مع الحوثيين ثم مسار تحالف مكة الدفاعي واستعداده لتقديم بعض الدعم إلى الدفاع عن المملكة العربية السعودية قد يغير قواعد اللعبة، وبالتالي يجعل ورقة المضيق باب المندب هي ورقة لافرج يعني الضغط أكثر منها. المسألة الثالثة في المضيق باب المندب هنالك ضرر أوروبي كبير جدا خاصة فيما يتعلق بالصين، وبالتالي هناك عامل جديد توتر وهو متعلق في أوروبا والصين وقدرتهما أو محاولتهما للضغط على الرئيس الأمريكي أن يفعل شيئا حتى لا ينتقل الصراع من باب من من, نعم. من من هرمز إلى باب المندب. نقطة أخرى فقط لو سمحت جلال، ما ذكره الأدميرال، هذه الحرب على إيران لم تكن في سياق العلاقة الأمريكية الإيرانية، هذه الحرب تمت في سياق أحداث 7 أكتوبر. لو كانت أمريكا مخلصة كما تريد وتقول أن حرب على إيران جاءت للبرنامج الصاروخي والبرنامج النووي لشنها رؤساء قبل الرئيس ترامب،
1: يعني هذه تقول أنها مرتبطة بإسرائيل،
3: هذه حرب مرتبطة بإسرائيل بدون أدنى شك. طيب.
4: بامتياز.
1: نعم. طيب ما الذي يعنيه ضيوفنا الكرام في على في سياق الصراع الأمريكي الإيراني أن تخلي الولايات المتحدة الأمريكية أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية آخر قاعدة في العراق في هذا التوقيت على ضوء هذا الصراع وما قد ينتج عنه لاحقا أيضا، وهل هذا في مصلحة إيران وحلفائها؟ أبدأ معك دكتور لقاء.
6: أولا عدد القوات اللي كانت في العراق كله ليس الآن يعني حتى قبل الحرب أتكلم ما يتجاوز 2000 جندي،
1: ولكن معنويا دكتور
6: طبعا وطبعا جزء كبير منهم هم فنيين
1: صحيح
6: ليسوا جنودا مقاتلين، وخصوصا الفنيين الخاصين صيانة طائرات F-16، فبالتالي وجودهم كان لأغراض تتعلق ب يعني بجوانب صيانة يعني بتعاقد مع وزارة الدفاع، ثم انسحبوا من قاعدة عين الأسد وذهبوا إلى حرير في أربيل وجزءهم في فيكتوريا اللي كان هي قاعدة لوجستية في مطار بغداد. المهم الآن انسحبوا بالكامل، غدا أعتقد آخر وحدة تنسحب من أربيل وهي انتهت يعني نقلوا وعداتهم. على الصعيد المعنوي نعم هناك الحكومة العراقية قالت نحن جاهزون لملء الفراغ، لدينا قدرات كاملة، لكن هناك في إقليم كردستان يعني كلام كثير رسمي حقيقة يتعلق بأن هناك مخاوف من عودة الإرهاب، عودة داعش، وأيضا احتمالات اعتداءات إيرانية جديدة. إيران قصفت أربيل أكثر من مرة طبعا بحجة وجود أميركان، لكن العلاقة ما بين كردستان وإيران علاقة متوترة خصوصا أربيل، فهناك مخاوف بالإضافة لهذا باستمرار وجود الفصائل المسلحة الموالية لإيران. هذه الفصائل حسب الاتفاق في البداية اللي يعلن في يوليو الماضي كان يجب أن تنتهي غدا، يعني تنزع سلاحها بالكامل مع انتهاء المهمة التحالف الدولي. اللي حصل انه 3 فصائل سلمت سلاحها وثلاثة اخرى على الاقل المعروفة والكبيرة اعلنت رفضها، فصار آلية جديدة برحلت اليوم 30 يونيو من العام المقبل وافقت عليها امريكا على ما يبدو، وبالتالي هناك الفصائل هذه ما زالت قائمة لديها سلاحها لديها خطابها المرتفع، وهذا أيضا يخيف الأطراف الأخرى في العراق أنه هذا وجود هذه الفصائل ليس هناك ضمانات بأن هذه الفصائل تستغل غياب الأمريكان لتقوم بعمليات لصالح إيران أو لصالحها هي ضد بقية
1: دقيقة سأعود إليك. وفي هذه النقطة قبل أن أسمع أيضا الأدميرال دكتور سلوم، طبعا الانسحاب مجدول ولكن هو مطلب إيراني من البداية وهو إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، هل الانسحاب في هذا التوقيت يصب في مصلحة إيران وحلفائها كما أشار الدكتور إلى وجود بعض الفصائل المسلحة التي ولاءها لإيران بطبيعة الحال؟
7: سوف تحتفل إيران بهذه السردية أنها أنجزت إخراج القوات الأمريكية من العراق، لكن استراتيجيا قراءتي أنه ليس في مصلحة الولايات ليس في مصلحة إيران.
1: لماذا؟
7: ولا في مصلحة العراق، ليس في مصلحة إيران لأن هذا سوف يحيد الورقة ورقة الميليشيات العراقية التي يمكن أن تستهدف دول الجوار من دون أن تدفع ثمن غالي. في السابق كانت يمكن أن تستهدف القوات تفاوض القوات الأمريكية يعني وجود القوات الأمريكية مقابل أنه يعني عدم ضرب الميليشيات بقسوة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية في حل من أمرها، وكذلك إسرائيل لا يوجد قطعات ولا جندي واحد على الأرض، كذلك يعني البعثات الدبلوماسية بالمناسبة يعني القاعدة الأمريكية الموجودة في فيكتوريا كان عملها الرئيس هو توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية الموجودة في ما يسمى بالمنطقة الخضراء. الآن هذه القوات ذهبت، فيعني نتوقع تخفيف الوجود الدبلوماسي، فهذه الفصائل لن يكون لديها أهداف داخل العراق كثيرة، وسوف تكون إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في حل من أمرها لو هذه الفصائل تم تفعيلها من طهران لضرب المملكة العربية السعودية أو الكويت أو أي دولة خليجية، فإنها تستهدفها وبقوة، وقد فعلت ذلك بالمناسبة خلال الأشهر الماضية، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية وقيل أيضا إسرائيل هذه الفصائل. فمن حيث المبدأ لا استراتيجيا في مصلحة إيران ولا استراتيجيا في مصلحة
8: العراق.
7: العراق الآن يحتفل اليوم، يحتفل بماذا؟ أنه سوف تأتي دفعة من الدولار الأمريكي من أموال العراق لدفع الرواتب، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على الاقتصاد.
8: الأدميرال جون والدكتور عباس سترد دفعة واحدة. الأدميرال جون، نفهم منك في هذه النقطة، هذا الانسحاب الآن في هذا التوقيت على ضوء الصراع المحتدم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: أعتقد أنه كان هنالك شيء حول مسألة موقف الولايات المتحدة من أن الحرب لم تنتهي ولم يكن هنالك نصر، ولكن هنالك أمور تصب في صالح الولايات المتحدة. أن هذا الانسحاب من العراق مختلف عن الانسحاب الذي حصل في عام 2011. في عام 2011 الولايات المتحدة والعراق لم يصلوا إلى اتفاق، ومسألة وجود القوات في البلد وسببه لم يكن موجودا، لكن بالتالي عندما وصلت داعش كان من الصعب جدا إيصال القوات في العراق للدفاع عنه، لأنه لم يكن هنالك أي إجراءات أو اتفاق موجودة لتسمح لنا بدفع بقواتنا للعمل في العراق. هذا انسحاب مختلف، هذا انسحاب ودي، سيكون هنالك استمرار للتعاون والانخراط العسكري بين العراقيين والولايات المتحدة. لا أعتقد أن إيران لا يجب أن تنظر إلى هذا الأمر على أنه نصر، هو أمر جيد.
8: تعليقات سريعة دكتور عباس. يقول هذا دهاء عسكري وسياسي بالانسحاب لتفريغ الساحة العراقية من النفوذ الإيراني.
2: هذا برأيي هو انتصار رمزي للعراق، ولكن التدخل الأمريكي في العراق لم ينتهي. هم يتغيرون من القواعد والتواجد على الأرض إلى الابتزاز الاقتصادي. مبيعات النفط العراقية تذهب إلى الاحتياط الفدرالي الأمريكي، وهم لا سيطرة لهم على هذا. لكن هنالك تلك المجموعات التي قيل بأنها مرتبطة بإيران، والتي قد تبدأ باعتداءات ضد العراق. الولايات المتحدة الأمريكية عندما غزت العراق، وأنتم تعرفون أفضل مني كم عدد العراقيين الذين قتلوا، الولايات المتحدة الأمريكية احتلت العراق، وأنت تقول بأن الاحتلال يمكن أن يستمر، ولكن إيران تجمعها 1400 كيلومتر مع العراق. أنتم تعرفون أكثر مني، لقد ارتكبوا
8: دابعة
2: جديد وجود وهو أمر قد حدث في الماضي.
8: بدقيقتين نريد أن نعطي فرصة، بدقيقتين تفضل دكتور.
4: نعم.
8: ترامب، إيران في وضع سيء للغاية، ولا أعرف إن كانت ستستسلم، حتى الرئيس دونالد ترامب لا يعرف إذا كانت إيران ستستسلم. تعليقات سريعة.
4: مغادرة قوات عسكرية أجنبية أرض العراق هي خطوة إيجابية بكل المقاييس، يجب الاهتمام فيها والاحتفال فيها.
8: ستستغلها إيران؟
4: جيك. هذا واحد. اثنين، نتمنى أن يكون ذلك خطوة على إنهاء التأثير الخارجي بجميع أشكاله، سواء كان من إيران أو من أي جهة على العراق، والعراق تكون للعراقيين فقط. جيد. بهذا الموضوع واستعادة الدولة، هذا نتمنى أن تكون هذه الخطوة المستقبلية. ثلاث، والنقطة الأخيرة، أنه بالنسبة للتخوف أنه إذا خرجت القوات الأمريكية سيحدث فوضى في العراق، القوات الأمريكية موجودة في العراق من 2003، وحتى الآن نحن بال 2026 ولم تحصل الدولة على سيادتها بالكامل.
8: سريعا دكتور طارق، وأختم معك دكتور
9: يعني طارق. عشان ما نبالغ في تأثيرات ذلك على الفوضى، الفوضى في العراق حصلت بتخادم إيراني أمريكي يعني في البداية، وفيما بعد تفاصيل كثيرة جدا. انسحاب الولايات المتحدة مجدول في السابق، لكن كان الأصل أن تكون ظروف الحرب أن تجدول وتؤخره. لكن الولايات المتحدة أخذت نسقا سواء في دول الخليج أو غيرها، أنه عندما تقع الحرب أو عندها لا تدافع تبدأ بالانسحاب وتخلي. لا شك أنه قرار عدم الانخراط في الحرب في دول الخليج قرار خليجي في هذا الموضوع، ولذلك لكن القواعد الأمريكية توجد من أجل الردع، لكن عندما ينهار الردع تفشل في الدفاع.
8: شكرا دكتور صالح.
3: كما ذكرت الولايات المتحدة تريد أن تقلص من التزاماتها في المنطقة، بالرغم من أن هذا الانسحاب ليس وليد هذه الحرب، لكن أعتقد بأنه يقلل المخاطر على القوات الأمريكية.
8: نعم
3: شكرا. تصعد، فبالتالي من هالجانب هذا ممكن
8: خلاص. أختم الخبر العاجل، ترامب أخرجنا من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين كميات نفط تفوق ما قبل الحرب. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، شكرا لكم مشاهدينا على متابعة نقاش الساعة. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية. إلى اللقاء.

0: شكرا إذن لجلال شهدة وضيوفه في نقاش الساعة الذي اختتم بهذه التصريحات التي كنا نتابعها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خضم التطورات المرتبطة بالملف الإيراني وكل المواقف المحيطة به من الإيرانيين والأمريكيين على حد سواء. الآن تبدأ ساعة جديدة من هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. في إيران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. من ناحيته قال الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة القطرية مستمرة في نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. في اليمن أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. قالت إن جميع المواقع التي يستخدمها الحوثي لأغراض عسكرية أهداف مشروعة وعلى المواطنين الابتعاد عنها. في العراق قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للجزيرة إن مهمة التحالف تنتهي رسميا غدا الأربعاء بعد التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة العراقية، وأضاف أنه لا مبرر لوجود السلاح خارج مؤسسات الدولة وأن ثلاثة فصائل كبرى سلمت كل سلاحها وستنضم للحشد الشعبي بمسميات جديدة. في القدس أعلنت محافظة المدينة أن أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال في رابع أيام عيد العرش اليهودية. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع. من جهتها قالت كتائب القسام إن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. نذكر إذن بالأخبار العاجلة وهي مرتبطة بتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران. يقول ترامب لا أعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية. ربما هي التصريحات الأولى لترامب بعد حديثه أمس عن مسألة معالجة القضية النووية. أولا يضيف ترامب أخرجنا من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين كميات نفط تفوق ما قبل الحرب، وتذكير إذن بالسيطرة الأمريكية كما يقول ترامب على مضيق هرمز والتي مكنت الأمريكيين من إخراج هذه الكميات من النفط، والتي يقول عنها ترامب في كل مرة بأنها كميات نفط تفوق ما كان يعبر المضيق قبل الحرب على إيران. نستطلع إذن سياق هذه التصريحات وتفاصيلها وأيضا الموقف في إيران مع مراسلينا من واشنطن إيهاب العبسي ومن طهران عمر هواش. أهلا بكما إيهاب العبسي. نريد توضيحات أكثر عن هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبناء عليها أين يستقر الموقف الأمريكي من المقترح الإيراني؟
1: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يعلم إذا كانت إيران ستستسلم قريبا، لكنها في وضع سيء اقتصاديا وعسكريا بالنظر إلى الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وأيضا العقوبات الاقتصادية المتواصلة من جانب وزارة الخزانة على كل الكيانات التي تتعامل مع إيران. الرئيس دونالد ترامب يشير إلى تفوق أمريكي في مضيق هرمز من خلال إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز خلال

0: الفترة الماضية يشير إلى أنه خلال اليومين الماضيين استطاعت الولايات المتحدة مرافقة سفن النفط والغاز وإخراج كميات كبيرة تفوق مستويات ما كانت عليه قبل الحرب. وربما هذه النقطة التي تركز عليها الإدارة الأمريكية حاليا في المحادثات التي ما زالت مستمرة عبر الوسطاء مع الجانب الإيراني، وهي أن مضيق هرمز لم يعد كما كان عليه من قبل، وأن الولايات المتحدة تتفوق في المضيق، وبالتالي على الإيرانيين تقديم أوراق أخرى على طاولة المفاوضات، وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي بجدول زمني أسرع مما كان عليه في مذكرة التفاهم. الرئيس دونالد ترامب يدافع عن هذه عما وصفها بالعملية العسكرية ضد إيران، ويقول إنها ناجحة للغاية، ويقول أيضا إن إيران تتكبد خسائر كبيرة للغاية، ويقول إن هذه العملية ربما تعد من أهم إنجازاته خلال ولايته الثانية. أيضا نائب الرئيس جيلي فانس كانت له تصريحات في سياق ذاته، يقول إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن شريطة أن تغير إيران من سلوكها وأن تلتزم بكل التعهدات مع الولايات المتحدة، بالنظر إلى ما حدث سابقا في مذكرة التفاهم، حيث تتهم واشنطن طهران بنقض هذه المذكرة واستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز ربما بعد أسابيع قليلة من توقيع المذكرة. عن النظام في إيران يقول جيلي فانس إن الولايات المتحدة لا تعلم تحديدا من يتخذ القرار النهائي في إيران، وإن ذلك سيكون على الأرجح مجرد تخمين فقط، بالنظر إلى تعدد مراكز النفوذ في إيران على حد قولي بين المحافظين والمعتدلين والمتشددين ورجال الدين على حد قولي. لكنه يقول إن الولايات المتحدة لن تحكم على السلوك الداخلي في إيران، لكن يجب أن تلتزم بكل التعهدات وأن تحسن من العلاقة مع الولايات المتحدة في أي اتفاق مستقبلي على حد قولي. أيضا في السياق وباستمرار هذه المحادثات، تبقي الولايات المتحدة على العقوبات الاقتصادية، الحصار البحري. الرئيس دونالد ترامب كان قد نفى بالأمس ما قيل عن مسؤول أمريكي بأنه ربما يخفف من العقوبات والضغوط الاقتصادية على إيران، لكنه نفى هذه التصريحات. واليوم وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل تفرض عقوبات أخرى على 10 أفراد وكيانات تقول إنها توفر أسلحة للحرس الثوري الإيراني وإيران. ويقول وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة مستمرة في هذا النهج ضد إيران وكل من يتعامل مع إيران ماليا واقتصاديا وتحديدا في الجانب العسكري.
1: عمر هواش، في إيران كيف تتوزع المواقف في المسارين العسكري والسياسي بخصوص هذه التصريحات الأمريكية التي تتبدل فيها الأولويات عن أي اتفاق يمكن التوصل إليه مع إيران؟
2: نعم مريم، سياسيا لا تزال طهران تقول إنها بانتظار الرد الأمريكي أن يصلها عبر الوسيط القطري، وهذا ينم عن أن المناقشات وتبادل الرسائل لا يزال متواصل في نيويورك بين الإيرانيين والأمريكيين عبر القطريين. اليوم عباس عراغجي وزير الخارجية قال إنه اجتمع مع الوفد القطري الوسيط في نيويورك، وأنه كان لدى الوفد القطري بعض النقاط التي عرضها وتم نقاشها، وكان من المقرر أن يتم نقلها إلى الجانب الأمريكي، ولذلك الإيرانيون لا يزالون ينتظرون ذلك الرد الأمريكي. وهذه المناقشات تبادل الرسائل لا يزال يستمر منذ الثلاثاء الماضي عندما قدمت إيران شروطها 7 للجانب الأمريكي. يقول عباس عراغجي أيضا أن هذه الشروط هي حق إيران، لم تأتي من فراغ، إنها جزء من مذكرة التفاهم التي وقعت عليها واشنطن وإيران طهران في حزيران الماضي، وبالتالي لا تزال طهران تتمسك بهذه الشروط وتقول إنه تم المصادقة عليها في مجلس الأمن القومي، وأنها تحظى بموافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. كذلك محسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن إيران أبلغت الجانب الأمريكي هذه الشروط، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما يقول محسن رضائي غير قادر على اتخاذ القرار، وعموما أمريكا والكلام أيضا لرضائي غير قادرة لا على خوض حرب جديدة ضد إيران ولا على الانخراط في المفاوضات. رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أيضا هدد بأنه لن تتمكن دولة في المنطقة من تصدير النفط وبيعه في حال لم تتمكن طهران من ذلك. في الحقيقة أهمية هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المضيق مفتوح أمام النفط وهو يتدفق، وهذا على عكس ما يتحدث به الإيرانيون اليوم. المتحدث باسم الحرس الثوري، ونعرف أن الحرس هو الذي يسيطر على المضيق وفق ما يقول، ويؤكد اليوم أن المضيق مغلق، ويضيف أنه قد تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تمرير بعض السفن التي وصفها بالصغيرة وفي ساعات الليل، لكن هذا لا يعني بالضرورة

0: يقع عليها فإنها يمكن أن تشن حربا أو عملية استباقية. هذه التصريحات السياسية والعسكرية بطبيعة الحال تتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية على طهران، وربما حديث ترامب عن أن الوضع في إيران سيء ربما يقصد بالدرجة الأولى الوضع الاقتصادي، لأننا نعيش خلال اليومين الماضيين انهيارات جديدة يسجلها الريال الإيراني أمام الدولار، حيث بلغ مستويات قياسية تاريخية لم يبلغها يوما، وهذا الأمر يتزامن مع استمرار الحصار البحري، استمرار حظر الطيران المدني على إيران، وبالتالي الضغوط تستمر. لكن الإيرانيون يقولون دائما، والكلام لمسعود بزكيان الرئيس الإيراني، بأن هذه الضغوط لن تدفع إيران إلى تقديم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران، وشكرا لإيهاب العبسي من واشنطن. ونناقش هذه التطورات وهذه التصريحات مع ضيفينا من واشنطن الدكتورة كيلي فلاهوس، مستشارة شؤون الأمن القومي بمعهد كوينسي، ومن طهران الدكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. أهلا بكما. أبدع معك دكتورة كيلي فلاهوس، كلام ترامب الجديد ووصفه وضع إيران بالسيء للغاية، وقبله تصريح نائبه جي دي فانس عن إمكانية أو وجود مجال للتوصل إلى اتفاق مع إيران، ما الذي يمكن أن يبنى عليهما من قرارات أو خطوات مرتبطة بالتفاوض الحالي، أو ما يمكن تسميته بتبادل الرسائل الحالي مع الإيراني؟
2: يبدو بالفعل أن تبادل الرسائل يحصل الآن. يبدو أن الوسطاء يتحدثون مع الطرفين، ما من مباحثات مباشرة بين الطرفين، ولكن التبادل يحصل من خلال الوسطاء. المشكلة هي حرب التصريحات الإعلامية. الرئيس ترامب أصر وكرر أنه لن يقدم أي شيء للإيرانيين. الأنباء برزت يوم أمس بأن إدارة ترامب تنظر في إمكانية رفع العقوبات المفروضة على إيران، وهي من بين الأمور التي طلبتها إيران، ولكنه نشر على وجه السرعة على تروث سوشيال ونكر وقال أنه لن يقدم أي شيء للإيرانيين. يود أن تستسلم إيران بشكل كامل من دون أن تحصل على أي شيء، وبالتالي كلما قال ذلك ترد إيران: حسنا، نحن على استعداد للحديث، ولكننا لن نستسلم ولن نتعرض للإكراه أو للتنمر الأمريكي. مؤخرا أيضا قالوا إنهم يشعرون أن ترامب ليس باستطاعته أن يتوصل إلى اتفاق لأنه في مستنقع الآن. الرئيس ترامب يصر في المقابل على أنه يكسب. طبعا هناك هزيمة مؤكدة لحزبه في انتخابات التجديد النصفي، ولكنه يحاول أن يرسم صورة لا تعكس الواقع ولا تساعد على الحل الدبلوماسي.
1: دكتور علي أكبر داريني، ترامب في كل مرة يشير إلى مسألة عبور كميات كبيرة من النفط أكبر من تلك التي كانت تعبر قبل الحرب عبر مضيق هرمز، وكأنه يريد أن يذكر الإيرانيين بأن المضيق تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية ولا مجال لاستخدامه الآن كورقة ضغط في عملية تبادل الرسائل الحالية بالوساطة القطرية. ما هي المجالات التي بقيت لإيران لتتفاوض على أساسها إذا كان الطرف الآخر في هذا التفاوض لا يؤمن بهذه الورقة أصلا؟
3: إيران keeps the Strait of Hormuz card. It will keep it for.
2: إيران سوف تحتفظ بورقة مضيق هرمز للأبد. الولايات المتحدة الأمريكية ليس باستطاعتها أن تقاتل الجغرافيا. إيران سوف تستمر في سيطرتها على مضيق هرمز. هذا لا يعني أن القوارب الصغيرة ليس باستطاعتها أن تعبر، ولكن الحقيقة هي أن الناقلات الكبرى ليس باستطاعتها أن تعبر المضيق من دون إذن إيراني. إذن إيران سوف تحتفظ بهذه الورقة لأن الولايات المتحدة

0: لا يمكنها أن تقاتل الجغرافيا. المشكلة في حقيقة الأمر هي أن ترامب اقتنع أن العقوبات وأن الحصار البحري ينجحان، وهو يعتمد على العوامل الداخلية في إيران، ويأمل أن الضغوط المتزايدة على إيران في هذه المرة سوف تجبر طهران على الاستسلام، غير أنه سوء حساب وهو يكرر هذه الأخطاء. لديه كثير من الشكوك حول الخطوات المستقبلية، لديه شكوك مثلا إذا ما عاد إلى الحرب هل باستطاعته أن يحقق أهدافه؟ لديه شكوك بهذا الخصوص. الإسرائيليون واللوبي الإسرائيلي في واشنطن العاصمة يضغطون عليه للعودة إلى الحرب هذه، وبالتالي من المرجح أن يصعد ترامب. نحن نعرف الجانب النفسي أيضا عندما يصل إلى حائط مسدود من دون قدرته على تحقيق أهدافه باستطاعته أن يصعد، ولذلك ترى إيران أن التصعيد سوف يحصل، وعلى الأرجح سوف نعود إلى حرب عالية الكثافة في الأسابيع والأشهر المقبلة، على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية. وتركز إيران على هذا الموضوع للدفاع عن نفسها وتعد العدة لذلك.
1: عن مسألة احتمالات العودة إلى العمل العسكري، دكتورة كيلي بلاوس، ما طرح أمس بخصوص النووي أولا ثم الاتفاق، هل يمكن أن يكون ربما مقصودا لأنه تعجيزي بالنسبة لإيران حتى يبرر للأمريكيين اتخاذ قرار الذهاب إلى عمل عسكري أشد في مرحلة ما بعد الانتخابات؟
0: أعتقد أن هذا الاحتمال وارد بالفعل. يتعين علينا أن نشير إلى أمرين في هذه المرحلة في تنافس محموم مع بعضهما. أولا، الحقيقة هي أن الضغط كبير على الجيش الأمريكي، ونعرف بشأن التقارير التي صدرت حول التراجع في المخزون من الأسلحة الأمريكية وعلى وجه الخصوص الدفاعية، منها نتحدث عن منظومة ثاد وبإضافة إلى منظومة باتريوت، وهناك سفن منتشرة في منطقة الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، ونواجه صعوبات ترتبط بإمداد هذه السفن بما تحتاجه.
1: عن الخيارات أيضا نسأل ضيفنا من طهران دكتور علي أكبر داريني، إذا أصرت إيران على جدولها الزمني الاقتصاد أولا، وتمسكت الولايات المتحدة الأمريكية بمطلب النووي أولا، ووصلتما إيران والولايات المتحدة إلى طريق مسدود، ما الخطة بالنسبة لإيران التي تعاني من خنق اقتصادي أمريكي في هذه المرحلة؟
0: إيران مستعدة للأمرين، للحرب وللمفاوضات. القيادة العليا في طهران فوضت وزير الخارجية عراقجي، وفوضت الحكومة للانخراط في العمل الدبلوماسي. وفي الوقت نفسه العاملون في المجال الاستراتيجي في إيران يعرفون أن ترامب قد عقد العزم على العودة إلى الحرب وليس الدبلوماسية، لأن ترامب يطلب الاستسلام الكامل من قبل إيران، وهذا لن يحصل. عندما يتحدث ترامب عن اتفاق، فهو لا يعني بذاك الاتفاق الذي يؤدي إلى نتيجة رابح رابح وعلى أساس مقبول من قبل الطرفين. يود أن تخسر إيران وأن تكسب الولايات المتحدة الأمريكية، وليس باستطاعة إيران أن يوافق على ذلك.
1: الباحثة المختصة في الدراسات الأمريكية من طهران والدكتورة كيلي بلاهوس، مستشارة شؤون الأمن القومي بمعهد كوينسي من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بيانات أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط عاودت الارتفاع هذا الشهر لتقترب من أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. ونقلت الصحيفة عن بيانات شركة كابلر أن الشحنات المنقولة عبر مضيق هرمز وعبر المسارات البديلة كانت تبلغ حتى الأسبوع الماضي ما يقل قليلا عن 80% من مستويات التدفقات الإقليمية التي كانت سائدة قبل الحرب. الزميل صهيب العصا يستعرض هذه المسارات على الخريطة التفاعلية. إليك صهيب.
2: نعم مريم، نحن نتحدث عن هذه الأخبار وهذه أيضا التقارير تربط بشكل مباشر أو غير مباشر مع التصريحات التي أوردها قبل قليل الزميل عمر هواش عن الحرس الثوري الإيراني الذي قال إنه من الممكن الأمريكيين أن يمرروا مجموعة من السفن الصغيرة عبر مضيق هرمز، لكن السيطرة لا تزال إيرانية، هكذا يرد الإيرانيون. بكل الأحوال على الخريطة نحن نرسم هذه المسارات التي بدأت في مضيق هرمز لتجنب القبضة الأمنية الإيرانية على المضيق، هكذا حاول الأمريكيون خلال الفترة القليلة الماضية أن يتحركوا في مساحة المضيق من أجل رسم خطوط جديدة خلافا للخطوط التي رسمها الإيرانيون خلال الفترة الماضية، وخلافا أيضا للخطوط المنشورة سابقا، بمعنى المسارات الدولية المتعارف عليها. إذا ما ذهبنا إلى خريطة المضيق بهذا الشكل فهناك مسارات رسمها الإيرانيون خلال فترة هذه الحرب تجبر السفن على الاقتراب من السواحل الإيرانية طيلة الفترة التي تتحرك فيها في مضيق هرمز بهذا الشكل الذي نشاهده بهذه الصورة. اللون الأزرق هو المسارات أو المسار الإيراني الذي يقترب من المساحات أو المسارات أو من الشواطئ الإيرانية وتلزم فيه الإيران تلزم فيه السفن بالتحرك بهذا الشكل. هذا المسار الأحمر هو المسار الدولي الذي متعارف عليه، والمسار الأخضر هو المسار الذي تتحدث عنه صحيفة وول ستريت جورنال. المعتقد الآن بأن المسارات داخل المسار الدولي تم تفخيخها بشكل كامل مياه مضيق هرمز، لذلك يجري الحديث دائما عن كاسحات الألغام وتنظيف مضيق هرمز من الألغام. الحديث الذي أوردته صحيفة وول ستريت جورنال ورد عليه الحرس الثوري الإيراني يجري في المسار الأخضر أو المسار العماني أو المسار الجنوبي بأي التسميات على الخريطة. هذا المسار بعودة إلى الخريطة يمكن القول أنه يرسم بهذا الشكل بحيث تتحرك السفن عبر هذا المسار المحادي للشواطئ العمانية، هذا بدرجة أساسية. ولكن الجديد الذي حصل خلال هذا المسار هو أن يتم استخدام سفن صغيرة تتحرك في المياه الخليجية، بمعنى أن تأتي السفن الصغيرة التي تمر من الشواطئ الخليجية تحمل النفط حصرا النفط ولا تحمل شيئا آخر غير النفط، تمر وتقترب من مضيق هرمز. عندما تقترب من مضيق هرمز حتى يصل إليها الإيرانيون حتى لا يصل إليها الإيرانيون تطفئ أجهزة التتبع وتمر هذه السفن الصغيرة داخل المسار الأخضر أو المسار الجنوبي. عندما تصل إلى إما الفجيرة أو صحار أو إياهما فإنها تقوم بتفريغ هذه السفن الصغيرة التي دخلت وعبرت مضيق هرمز، تفرغ حمولتها في ساحنات أو السفن الكبيرة في هذه المنطقة بعد أن تكون قد تجاوزت مساحة مضيق هرمز، وبالتالي تتحرك هذه السفن الكبيرة ناقلات النفط التي تحملت النفط من السفن الصغيرة خارج منطقة مضيق هرمز، تتحرك وتنتقل خارج المضيق بعد أن تكون قد تجاوزت القبضة الإيرانية داخل مضيق هرمز. وبالتالي هذا ما يقول الحرس الثوري عنه بأنه يمكن للأمريكيين تهريب بعض النفط، ولكن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال يقول بأن الأعداد والنسب وصلت أو اقتربت من 80%، وهذا ما يؤكده أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عندما نتحدث عن 80% من السفن التي أو من كمية النفط التي كانت تنقل قبل الحرب فنحن نتحدث عن حوالي 100 سفينة يوميا. مقارنة بالأرقام المعلنة فإننا كنا نتحدث عن 10 7 سفن 12 سفينة، وبالتالي العدد الآن يتحدث فيه الأمريكيون أو تتحدث فيه هذه التقارير عن 10 أضعاف تقريبا أو 9 أضعاف الرقم المعلن نتيجة هذه الحركة أو هذه الالتفافة على الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز. وبالتالي هكذا يمكن القول بأنه وفق التقارير الإعلامية تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تجاوز القبضة الإيرانية على مضيق هرمز، الأمر الذي ينفيه الإيرانيون بطبيعة الحال مريم.
1: شكرا لك سهيب. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا هنا في الاستوديو.

0: الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أهلا بك أدميرال جون ميلر. كيف تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية نقل كميات من النفط أكبر من التي كانت تعبر قبل الحرب عبر مضيق هرمز عبر مسار يمكن أن نسميه فرعي بما أنه أضيق مساحة بالمقارنة مع المسار الأساسي الذي كانت تعبر عبره السفن قبل الحرب؟
1: الأسباب التي مكنت الولايات المتحدة الأمريكية من فعل ذلك هي أن عددا كبيرا من السفن تعبر بمحاذاة الشواطئ العمانية، وكما أشرتم هي أصغر حجما وليست من السفن والناقلات الكبيرة. نعم، العملية أصعب وتتطلب وقتا أطول ولديها تكلفة أعلى. نعم، هذا صحيح، ولكنها نجحت بمستويات عالية حتى الآن. فمعدل في الأسبوعين الماضيين حوالي 13 مليون برميل في اليوم. لم نصل إلى نفس مستويات ما قبل الحرب، ولكننا اقتربنا. أعتقد أن أكثر من 20 مليون برميل في 27 من سبتمبر مرت المضيق وفقا لكابلر، ونحن نتحدث عن 4 أيضا من ناقلات الغاز الطبيعي المسال قد عبرت، وهذا أمر جديد. إذن تدريجيا كميات النفط تنتقل بشكل أكثر سلامة.
0: ذكرت أنها نجحت إذن بمستويات عالية، وبالإضافة إلى الأرقام التي أشرت إليها، هل هو إنجاز إن تحدثنا عن التكاليف الباهظة لعمليات كهذه بالنظر إلى حاجتها إلى قوات تحميها وأيضا ترتيبات لوجستية ربما تكون مكلفة؟ بالتالي كيف يمكن أن يعتبر ذلك إنجازا فقط لأن هذه السفن استطاعت أن تتجاوز القبضة الإيرانية؟
1: أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن 13 مليون برميل نفط تخرج من الخليج من دول مجلس التعاون الخليجي وليس من إيران. قبل الحرب كانوا يصدرون حوالي 1.4 مليون برميل في اليوم، الآن لا يصدرون. نتحدث عن 80% من اقتصادهم عبر البحار قبل الحرب والآن صفر. هذا ليس بالحل الدائم، ولكنه حل جيد للمرحلة الراهنة لكي نمرر المرحلة الراهنة. ولكن طبعا ما نريد أن نراه هو أن المضيق فتح بشكل كامل ولا تتعرض السفن للهجمات عندما تحاول العبور. هذا هو الهدف النهائي، ولكن حتى نصل إلى الهدف النهائي سوف نستفيد من هذه النجاحات من أجل تأمين إمدادات النفط العالمية.
0: ليس حلا دائما لكنه جيد في المرحلة الراهنة، لكن هل ستستطيع الإدارة الأمريكية الاستمرار في هذا الأسلوب خاصة ربما مع توعد الحرس الثوري الإيراني بالمزيد من الخيارات العسكرية والعمليات الاستباقية كما سماها؟
1: أعتقد في الواقع أنه إذا ما حصل التصعيد وإذا ما حصل العمل العسكري من جانب النظام، الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة ليست بحاجة إلى التصعيد. سوف تمارس الضغط بهذه الطريقة، وهذا حصل. نعرف أن القدرات الأمريكية يتم حشدها. ثيودور روزفلت حاملة الطائرات أيضا تحركت، هناك مدمرات في طريقها لاستبداد جورج واشنطن ومجموعتها الضاربة. الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتها أن تعمل على هذه التدابير البحرية لفترة، وفي خلال هذه الفترة الاقتصاد الإيراني يتهاوى.
0: هل هذا ما اعتمدت عليه الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب عندما أشار إلى فكرة أن النووي أولا الآن، ولم يشر إلى هرمز نهائيا في حديثه عن احتمالات الاتفاق مع الإيرانيين؟ لأن العودة إلى الحركة الطبيعية في المضيق ربما ليست كاملة على الأقل الآن، لأن ما يجري عبوره هو نفط فقط، وما كان يعبر عبر المضيق قبل هذه الحرب لم يكن فقط نفطا، هناك بضائع حيوية تعتمد عليها دول الجوار أيضا كانت تستخدم هذا المضيق. بالتالي كيف يمكن الاعتماد على فكرة أن المضيق حسم الآن والانتقال إلى أولويات أخرى كالنووي؟
1: دعونا نحاول أن نتذكر أن السبب الأساسي وراء هذا النزاع

0: أنه بعد حرب الاثني عشر يوما النظام في إيران سرع بشكل كبير التصنيع العسكري الصاروخي البالستي بالإضافة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. إذا ما ارتفعت نسبة إلى أكثر من 5%، السبب الوحيد هو بناء الأسلحة النووية. وقام الإيرانيون بتشييد المنشأة في جبل الفأس وهي قادرة على التخصيب وعلى تحويل هذه المواد المخصبة إلى السلاح النووي. إذن كانت في سباق للحصول على النووي. هذه الحرب ليست ترتبط بمضيق هرمز بل بقدرة إيران على الاستحواذ على السلاح النووي، وهذا لا تقبل به الولايات المتحدة ولا العالم برمته. نعم، تناقشنا بخصوص مضيق هرمز، ولكن الحقيقة هي أن الموضوع هو البرنامج النووي.
1: الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، شكرا جزيلا لك. إلى العراق، حيث استكملت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من البلاد في خطوة تنهي المهمة العسكرية للتحالف التي بدأت عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة، مع تأكيد السلطات العراقية تسلم القواعد والمقار التي كان يشغلها التحالف. وفي مقابلة مع الجزيرة قال ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إنه لا مبرر لوجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، وإن ثلاثة فصائل كبرى سلمت كل سلاحها وستنضم للحشد الشعبي بمسميات جديدة. معنا من بغداد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد. أهلا بك عبد الفتاح. ما الخطوات التالية بعد اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق؟ ما هي تلك الآليات والخطوات التي تنتهجها الحكومة العراقية الآن في موضوع نزع سلاح الفصائل؟
2: نعم مريم، في الحقيقة يمكن أن نقول أن النتائج بدأت تتوالى وبدأت تحدث على الأرض بالفعل. نتائج إنهاء الوجود العسكري الأجنبي على أرض العراق بدأت تحدث بالفعل، وكما علمنا من مصادرنا فإن ثلاثة من الفصائل المسلحة الرئيسية في البلاد قد سلمت سلاحها بالفعل، وهذا ما صرح لنا به أيضا المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، من بينها سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وكذلك من بينها الفصيل المسلح التابع لعصائب أهل الحق. تبقى ثلاثة من الفصائل المسلحة الرئيسية، هي كتائب حزب الله العراقي والنجباء أيضا وكتائب سيد الشهداء، وتجري المباحثات معها لتسليم سلاحها بعد أن نفذ الشرط الذي كانت تضعه تلك الفصائل لإنهاء وتسليم سلاحها للدولة العراقية، وبالتالي كان هذا الشرط هو خروج القوات الأجنبية من العراق. إذن نحن أمام حدث كبير، تقول الحكومة العراقية بأنه استحقاق وطني كبير، تحاول أن تكثف الصورة الرمزية لتعزيز الصورة الذهنية لهذا الحدث الفارق في الحياة السياسية العراقية الحديثة باعتباره يوما للسيادة، ربما أقرب إلى يوم للتحرر الوطني. كثير من الفعاليات التي تجري، الحكومة العراقية أولا أعلنت الأيام المقبلة بدءا من الغد إجازة عامة في البلاد بهذه المناسبة. هناك كثير من الفعاليات السياسية والشعبية التي ستجري على مدار الغد وبعد الغد وخلال الأيام المقبلة. أبرز هذه الفعاليات سيكون بين 10 صباحا وظهر الغد، وسيكون في مقر قيادة قوات التحالف هنا في بغداد في المنطقة الخضراء على مقربة من المكان الذي نقف فيه تماما. وهذا حدث سيكون له رمزية كبيرة لأنه قد يعلن خلاله إنهاء عمل مقر هذه القيادة، قيادة قوات التحالف الدولي التي كانت تقود العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة داعش. وبالتالي سيكون بحضور رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يتوقع وفقا لمصادرنا ومعلوماتنا أن يشهد حضورا عسكريا مهما، وربما يشهد أيضا ممثلين لدول التحالف، ويعلن إنهاء عمل هذه القيادة بعدما انسحبت كل القوات الأجنبية قوات التحالف من البلاد. كانت أيضا الحكومة العراقية قد أعلنت عن أن قاعدة عين الأسد، وهي أكبر قاعدة عسكرية كانت في البلاد، قد أخليت بالكامل. قبل نحو عام من الآن وفقا للاتفاق الاستراتيجي الموقع بين الجانبين العراقي والأمريكي عام 2024. آخر القوات المنسحبة كانت قبل أيام قليلة من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، وقبلها كان خروج القوات الأمريكية وقوات التحالف من إقليم كردستان، وذلك بعد مباحثات بالتأكيد بين الحكومة الاتحادية، الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم، التي كانت تتخوف من أنها تتعرض لضربات مؤلمة وموجعة. شكرا. سواء من داخل إيران أو من قبل بعض الفصائل المسلحة في العراق، وتطالب بحماية لأجوائها، والقوات المسلحة العراقية تعدت بهذه الحماية. أخيرا طبعا شعبيا ستكون هناك عدد كبير من الفعاليات أيضا، من بينها نقابات مهنية وأيضا قوات الحشد الشعبي. لكن الحدث المهم المرتبط أيضا بذلك هو قرار الحكومة اليوم بإحالة قانون الحشد الشعبي لأول مرة إلى البرلمان، وهو ما يعني أن أيضا الإجراءات العملية لإدماج الفصائل المسلحة في قوات الحشد الشعبي بقانون رسمي قد بدأت بالفعل. نعم،
1: فتح فايد من بغداد، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. كما قالت القوات الحكومية إن المواقع التي تستخدمها جماعة الحوثي لأغراض عسكرية أهداف مشروعة. التفاصيل مع مراسلنا من تعز ياسر حسن، وأيضا مع مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي. ياسر، أبدأ معك، كيف تنتقل عمليات القوات الحكومية داخل تعز؟
3: نعم مريم، العمليات ما زالت مستمرة. هناك بيان أصدر قبل قليل من محور تعز العسكري، أكد محور تعز العسكري وأجمل فيه ما دار من عمليات خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن الطيران الحربي استهدف بثماني غارات تجمعات ومواقع الحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. وقال أيضا إن هناك غارات كانت صباح اليوم استهدفت تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند، وكذلك في محيط مطار تعز في شرقي المحافظة. أيضا أكد أن هناك غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة الأحكوم جنوبية تعز، بالإضافة إلى غارتين استهدفتا منطقة الأعروق في حيفان، وأيضا استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين. وأكد المحور أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين خلال تلك العمليات. أيضا هناك عمليات قال محور تعز إنها نفذت عبر المدفعية وأيضا عبر الاشتباك المباشر مع الحوثيين في عدة جبهات. أيضا كان الناطق باسم القوات الحكومية ماجد نزيلي أكد أن هناك 414 عملية نفذت ضد الحوثيين خلال 24 ساعة في مختلف الجبهات، وقال إنها حققت أهدافها بدقة كما قال. أيضا أكد أن هناك أسلحة نوعية استخدمت خلال تلك العمليات، وتنوعت تلك العمليات كما قال ماجد نزيلي بين الطيران المسير وكذلك الغارات الجوية بالطيران الحربي وأيضا بالمدفعية والمواجهات المباشرة. أيضا هناك في جبهة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي ما زالت الاشتباكات مستمرة، وأيضا هناك قوات العمالقة ودرع الوطن أكدتا أنهما استهدفت مواقع وأيضا آليات للحوثيين، وقالت إن هناك قتلى وجرحى سقطوا خلال تلك العمليات.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز. أنتقل إلى صنعاء مع نبيل اليوسفي. كانت السلطات الحوثية نبيل تصدر تقديرات لموقف قواتها في تعز تحديدا مع هذا التكثيف للاستهدافات من القوات الحكومية لقوات الحوثيين.
4: مريم، حتى قبل قليل كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء قد أكد بأن غارات جوية سعودية هي التي استهدفت محافظة تعز، بالإضافة إلى محافظة الجوف وكذلك محافظة صعدة وعمران، وأكد بأن هذه الغارات بلغت 35 غارة جوية من طائرات سعودية نوع تايفون وكذلك نوع F-15. وأكد سريع بأن هذه الطائرات قد انطلقت من قاعدتين في السعودية هي خميس مشيط والطائف، وبأنها استهدفت مدارس وأعيان مدنية ومنشآت أبراج اتصالات، مؤكدا بأن الرد سيكون قاسيا على هذه الغارات، وبأن إجمالي عدد الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت 1158 غارة جوية وقصفا صاروخي حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. قبل قليل أوردت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء عن 9 غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت منطقة الوازعية بمحافظة تعز، بالإضافة إلى غارات استهدفت أيضا أو تجدد

0: القصف على منطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر، كما أكدت أيضا بأن قصفا مدفعيا سعوديا استهدف منطقة سحار في محافظة صعدة، وهذه المنطقة كان قد تم الإعلان عن 17 غارة جوية استهدفتها حسب وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء، وحسب الناطق العسكري للقوات المسلحة استهدفت مديرية سحار التابعة لمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. لكن القوات المسلحة أكدت بأنها ستواصل استهداف التحشيدات وستكثف من عملياتها العسكرية لأي تهديد، سواء باتجاه المناطق التي تدور فيها الاشتباكات أو باتجاه العمق السعودي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية حسب القوات المسلحة بصنعاء.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. نرحب هنا في الاستوديو بأحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد.
2: أهلا بك.
1: محرك هذه العمليات العسكرية وانتقالها من موقع إلى آخر، لما يخضع الآن؟
2: أولا من الواضح طبعا أن هذا اليوم كان من أكثر الأيام يعني عملياتيا. نلاحظ أنه خلال الساعات الماضية تمت مجموعة من العمليات سواء من قبل الحوثيين أو من قبل الحكومة اليمنية، وهو ما يحيلنا إلى أمر مهم، وهو أن العمليات العسكرية تتصاعد. نتحدث عن طبعا عن الضربات الغارات الجوية أو الصواريخ التي يطلقها الحوثيون أو الطيران المسير. تقريبا جميع الأطراف سواء القوات الحوثية أو القوات الحكومية تحدثت عن ضربات من قبلها، لكن هناك أيضا بالإضافة إلى القتال الذي يدور الاشتباكات البرية التي تدور في القوس سواء عدن تعز لحج وبالاتجاه إلى عدن وبالاتجاه أيضا إلى ريف تعز الجنوبي وريفها الغربي وأيضا الساحل الغربي، هذا مركز القتال الذي نراه الآن. ولكن يعني واضح أن الحكومة اليمنية وسعت مسرح العمليات قليلا، ليس بالاشتباكات البرية ولكن تم استهداف صعدة، تم استهداف عمران، تم استهداف أيضا الجوف ومأرب والضالع والمناطق المحاذية. عامل الوقت هو الذي يرسم هذه المعركة.
1: طيب. دلالات هذا التوسيع الآن بعد دخول مسألة التعبئة العامة حيز التنفيذ، كيف هو ارتباطه؟
2: هو واضح أن التعبئة العامة ليست من طرف الحوثيين فقط، ولكن من جميع الأطراف، من طرف الحكومة اليمنية ولكن من طرف الحوثيين أيضا. الحوثيين أعلنوا النفير العام، ولذلك ترى أن التحشيد يتجه باتجاه الطرفين. لماذا؟ إذا ما رسمنا الخريطة طبعا، وأنا أريد أن أرسم الخريطة بسرعة، يعني هناك خريطة سيطرة في هذه المناطق، يعني ليس فقط خريطة السيطرة على الأرض، لدينا خريطة السيطرة على الأرض وخريطة السيطرة النارية وخريطة السيطرة على الإمداد. في خريطة السيطرة على الأرض الحوثيون تقدموا، لكنهم الآن يكافحون من أجل البقاء. في خريطة السيطرة النارية هناك تقدم كر وفر بين الطرفين، لا الحكومة قادرة تسيطر على هذه السلسلة الجبلية من جبال كهبوب إلى المضاربة إلى رأس العارة إلى الوازعية إلى المناطق في ريف تعز، حتى تتقدم باتجاه أيضا مناطق مدينة تعز، يعني لم يستطع أحد يعني حسم السيطرة النارية. في خريطة الإمداد من يستطيع طبعا أن يحشد بالإمدادات والتعزيزات والذخائر وأيضا يخلي جرحاه وقتلاه هو الذي يستطيع أن يسيطر على هذه المناطق. الآن عامل الوقت مهم بالنسبة لخريطة السيطرة على الأرض أو على السيطرة النارية أو على سيطرة الإمداد. جميع الأطراف لا تستطيع أن تحسم حتى هذه اللحظة، ولا نستطيع أن نقول أن هناك طرفا تقدم وطرفا لا زال حتى هذه اللحظة، الجميع يكافح من أجل البقاء.
1: إذن
2: تقدموا والآن يكافحون من أجل البقاء.
1: مجلس القيادة الرئاسي لذلك طلب التعبئة العامة والنفير العام، لأن القوات الحكومية لم تعد قادرة على إحداث تغير على الأرض وتستمر فقط في المحافظة على المواقع التي ما زالت لديها.
2: القوات الحكومية حتى الآن يمكن أن نقول بأنها استطاعت أن تمتص الصدمة وأن تقوم بهجوم مضاد. الحوثيون حققوا هدفهم ولكنهم ما زالوا حتى الآن يكافحون من أجل البقاء. التعبئة والنفير الذي يعني قام به الرئيس مجلس القيادة الرئاسي وافق عليه البرلمان اليمني هو يأتي من عدة زوايا. الزاوية الأولى المحافظة على هذه المناطق بالسيطرة النارية، والزاوية الثانية الحشد لمعركة قادمة. يبدو أن هناك معركة قادمة طبعا، خاصة وأن هناك أيضا يعني تبلور لموقف دولي من مجلس الأمن الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك محاولة من قبل الحكومة اليمنية أو من قبل أيضا التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بحشد غطاء سياسي لمعركة قادمة. نتحدث عن المعركة القادمة التي تحدث عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وقال بأن هدف هذه المعركة هو الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء. الآن ما دارت المعركة في هذه المنطقة، هناك مع عامل الوقت يبدو أن هناك استنزاف للطرفين، لكن الحوثيين سيظلون في هذه المعركة يحاولون أيضا يعني الإثبات بقائهم وأيضا تثبيت بقائهم في هذه المعركة، مما يدل على أن هناك طبعا استنزاف للطرفين، ولكن الحوثيين أيضا سيستنزفون أكثر.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بأن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. من جهتها قالت كتائب القسام إن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. للمتابعة معنا من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك سيد الطناني. من هذه الاغتيالات وهذه الاستهدافات، ما الذي يمكن أن نقرأه في واقع حركة حماس وذراعها العسكري داخل قطاع غزة مع خساراتها المتتالية لقادة عسكريين في هذه المرحلة الحساسة؟
3: مساء الخير. يعني بطبيعة الحال تعاني حركة حماس من حرب استنزاف إسرائيلية هي مستمرة منذ اليوم الأول لحرب الإبادة، وهذه الحرب تسعى إلى اختلاع قدرات الحركة القيادية وقدرات القيادة والسيطرة، وحتى بنية الحركة الموجودة داخل القطاع. الضربات تستهدف القيادة العسكرية، تستهدف أعضاء في المجلس العسكري. القائد عز الدين البيك هو من أهم قيادات كتائب القسام في قطاع غزة، وكان له باع مهم على تاريخ العمل المقاوم. كان قائدا لكتيبة في جباليا ومن ثم قائدا للاستخبارات وصولا لقيادة لواء الشمال، وهو والشهيد عز الدين الحداد كانوا عمليا قادة الصمود في شمال قطاع غزة، وهم من أفشلوا مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتحويل كل شمال القطاع إلى منطقة خالية من السكان. هو إضافة إلى ثلاثة من أعضاء، هو الثالث شهداء المجلس العسكري الثاني في كتائب القسام خلال حرب الإبادة. المجلس العسكري الأول استشهد غالبيته خلال هذه الحرب، بالتالي حماس تدفع أثمانا كبيرة من قيادتها وبنيتها القيادية، لكن البناء المؤسسي للفصائل الفلسطينية قادر على التعامل مع مثل هذه الضربات. المشكلة والجوهر الأساسي أن إسرائيل لا تستهدف فقط بنية حركة حماس، هي تستهدف كل البنية الوطنية في قطاع غزة، تستهدف الشرطة المدنية، تستهدف الدفاع المدني، تستهدف حتى تجار وصرافين، لأن الهدف الرئيسي للسلوك الإسرائيلي الإبقاء على واقع الإبادة في قطاع غزة، إعدام أي أفق للحياة. وهذا السلوك هو سلوك إبادي بالدرجة الأساسية، وهو سلوك يثبت أن إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار بأي شكل من الأشكال، بل تستغل هذا الاتفاق في استنزاف البنية الوطنية، استنزاف المقاومة الفلسطينية، وتحويل هذا الاتفاق إلى أداة فقط لتخفيف العزلة عن إسرائيل وتخفيف الانتقادات الدولية، لكنها بالمعنى الفعلي تبقي واقع الإبادة قائمة.
1: لكن ضرب البنية القيادية للحركة في هذا التوقيت سيد الطناني، الذي تطالب فيه الحركة بتنفيذ مبدأ تسليم سلاحها ضمن ما تنص عليه خطة السلام، إلى أي درجة يمكن أن يضاعف من تأثيره على الحركة وبقائها؟
3: يعني أعتقد هذا السلوك الإسرائيلي كان بالنسبة لحركة حماس بالنسبة للمقاومة الفلسطينية وارد بتقدير الموقف لدى قيادة المقاومة، وبالتالي هي حتى عندما فاوضت على خارطة الطريق في مدينة العلمين المصرية كان هناك شرط أساسي أن الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية يفترض أن يبدأ بعد تنفيذ إسرائيل لكافة التزامات المرحلة الأولى بما فيها البروتوكول الإنساني، وأن توقف إسرائيل كل غاراتها واغتيالاتها في قطاع غزة، وهذا تعهد قدمه كوشنر إلى قيادة حركة حماس. والنقطة الثالثة وهي النقطة الجوهرية أن يتم تشكيل لجنة للتحقق. هذه اللجنة يجب أن تكون بعضوية الوسطاء وتثبت أن كلا الطرفين يلتزمون باتفاق وقف إطلاق النار. هذا العنوان هو العنوان الذي بالنسبة لإسرائيل مرفوض جدا. لماذا؟ لأن إسرائيل تريد أن تحول هذا الاتفاق إلى أداة مستمرة للاستنزاف. هذا يعني أن المقاومة كانت تقدر أن إسرائيل لن تتوقف في اغتيالاتها، لن تتوقف في ضرباتها، وبالتالي سعت إلى حشد موقف أساسي من الوسطاء ومن ثم التزام من الإدارة الأمريكية بوقف الغارات قبل الانتقال إلى أي خطوة بما فيها خطوة حصر وتجميع السلاح.
1: لكن الإشكالية هنا سيدة طناني،
3: الوسطاء مطالبون بضغط أكثر جدا.

0: قاسية على الإدارة الأمريكية.
1: لكن هذا الضغط ربما لا تهتم به إسرائيل ولا تكترث له، بل تستمر في انتهاكاتها داخل قطاع غزة. يعني منذ فجر اليوم 9 شهداء سقطوا داخل قطاع غزة، والوضع الإنساني الكل يتابع تفاقمه ومأساويته. كيف ستواجه الحركة استهدافات إسرائيل لقياديها وهذا الاستمرار في الانتهاكات ضد المدنيين في قطاع غزة؟ ما هي أوراقها؟
0: يعني بتقييم موضوع الطرف الفلسطيني إجمالا وليس حركة حماس فقط، هم الآن في وضع صعب وخياراتهم محدودة جدا، خصوصا بعد أن قدمت الحركة كل ما عليها من التزامات في المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار، وبما يشمل ورقة الأسرى التي كانت أكثر الأوراق حساسية وجوهرية. الآن حركة حماس أعتقد أنها ما زالت تتمسك باتفاق وقف اطلاق النار، ليس لأنه أفضل الخيارات وليس لأن إسرائيل ملتزمة به، بل لأنه للأسف حتى الآن هو المسار الوحيد المتاح لوقف الإبادة. هذا الاتفاق ليس مقدس بطبيعة الحال وليس من الثوابت الفلسطينية، لكن الثابت المجمع عليه فلسطينيا الآن هو أهمية ومحورية وقف الإبادة، وبالتالي المضي قدما في أي مسار قد يفضي إلى هذا. لذلك أعتقد أن حركة حماس ستحاول أن تضغط بشكل أكثر على الوسطاء، وستحاول أن تدفع باتجاه بلورة موقف عربي وإسلامي موحد. هذا الموقف عبرت عنه الدول الثمانية، لكنه يحتاج إلى أن ينتقل من كونه موقف خطابي إلى موقف عملي في الضغط على الولايات المتحدة. إسرائيل بالطبع لا تكترث لكل الضغط الدولي، لكنها تعي تماما أن الوحيدة التي تمتلك أوراق الضغط بالمعنى الفعلي هي الولايات المتحدة. ما يجري في قطاع غزة الآن يبدو أنه منسق بشكل واضح مع الولايات المتحدة التي تدعي أن موسم الانتخابات الإسرائيلي هو من يضمن استمرار هذه الجرائم.
1: أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. وجه غزة بعد الحرب تكشفه تحديثات جوجل الجديدة لصور الأقمار الصناعية للقطاع التي التقطت في فبراير الماضي. تحجب جوجل المشاهد الخاصة بمناطق في شمال وشرق القطاع، لكنها تظهر المشهد العمراني بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية، إذ لا يكاد أهل غزة يستطيعون تتبع مواقع بيوتهم وأحيائهم بعد التغيير الجغرافي الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية.
2: بعد زمن من الحجب، تتيح التحديثات الجديدة لمنصة جوجل مشاهدة قطاع غزة بعد الحرب من مدينة غزة وصولاً إلى خان يونس ورفح جنوباً، لكن شمال القطاع يبقى محجوباً. هكذا كان حي تل السلطان في مايو 2024 قبل الهجوم الإسرائيلي على رفح. كان مأواً لنحو 1 مليون نازح من مختلف أنحاء القطاع، لكن مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية اضطر الجميع إلى الفرار والتوجه صوب مواصي خان يونس ودير البلح في وسط القطاع. تعرض حي تل السلطان الذي كان يوماً ما منطقة مكتظة بالسكان للدمار شبه الكامل. تظهر صور جوجل مساحات شاسعة من الرمال والركام في المواقع التي كانت تقوم عليها بيوت قبل الحرب. المواصي كانت ذات يوم شريطاً ساحلياً من الأراضي الزراعية يمتد على طول ساحل محافظتي رفح وخان يونس. في وقت مبكر من الحرب أعلنتها إسرائيل منطقة إنسانية وطلبت من سكان القطاع النزوح إليها. تظهر صور جوجل المنطقة الآن مغطاة بالخيام ومكتظة بالعائلات التي ليس لها مكان آخر تذهب إليه. أما هذه فمدينة خان يونس، تظهر خرائط جوجل أنها المنطقة الأكثر تدميراً. حي تلو الآخر باتت أكواماً من الركام. طرق المدينة الرئيسية تظهر كخطوط عريضة باهتة، يستحيل على أهل غزة التعرف على ما كانت يوماً ما معالم أو التمييز بين منطقة وأخرى أو حتى معرفة أين كانت منازلهم. ميناء غزة أحد أشهر معالم القطاع، لكن بعد شهور من القصف الإسرائيلي والتدمير تتبدل ملامح المكان الذي أضحى ملاذاً لمئات آلاف النازحين. لا تكاد تجد موطئ قدم من الخيام المتكدسة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار يمضي الجيش الإسرائيلي في تدمير ما تبقى. يظهر تقييم لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن عدد المباني المدمرة في أنحاء قطاع غزة قد ارتفع بنسبة 9% منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل عام تقريباً. 82% من مباني قطاع غزة دمرت كلياً أو جزئياً. يراقب أهل غزة خرائط جوجل بحثاً عن منازلهم بعد أن أخفت الحرب الإسرائيلية ملامح القطاع كلها. تلتقط الأقمار الصناعية حجم الدمار، لكنها لا تلتقط أشلاء الشهداء الذين سحقتهم سقوف المباني بعد قصفها، ولا الذكريات التي دفنت تحت الأنقاض. فما تنقله صور الأقمار الصناعية ليس سوى جزء بسيط من المأساة، إذ لا يمكنها التقاط المدى الكامل للدمار على الأرض، حيث مسحت عائلات وأحياء بأكملها عن الوجود، وتغيرت معالم غزة الجغرافية والديموغرافية إلى الأبد.
1: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ردا على سؤال في مقابلة مع بييرس مورغان عما إذا كان نتنياهو مجرم حرب، قال إن ما حدث في غزة جرائم حرب، وإن نتنياهو كمسؤول عنها مجرم حرب.
3: هل تعتبر نتنياهو مجرم حرب؟
4: بالطبع، إن ما يرتكب في غزة يعد جرائم حرب، ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك هو مجرم حرب.
3: إذن هو كذلك؟
4: نعم.
1: وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في المقابلة مع بييرس مورغان إن قطر ترى الدبلوماسية دائما هي السبيل الوحيد للمضي قدما، وأضاف أن مضيق هرمز يجب أن يعود إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب، وأن الأمر يجب أن يخضع للقانون الدولي واتفاق دول المنطقة.
4: المسألة الثانية هي قضية المضيق الذي ينبغي أن يعود إلى وضعه السابق للحرب. إيران لديها وجهة نظر مختلفة في هذا الشأن، غير أن الأمر يجب أن يخضع للقانون الدولي واتفاق دول المنطقة، وعلينا كدول المنطقة الاجتماع والتوصل إلى تفاهم.
1: في سوريا، قال جهاز الأمن الداخلي إنه أحبط عملية أو في عملية أمنية استباقية أحبط مخططا تخريبيا في حوض اليرموك بريف درعا، وألقى القبض على 3 أشخاص على صلة بحزب الله. المتابعة معنا من ريف درعا مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. منتصر، هل تمكن جهاز الأمن من السيطرة على الموقف بعد إحباط هذا المخطط؟
5: نعم، يعني قوى الأمن الداخلي قالت إنها تمكنت يعني بعملية دقيقة وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات السوري من إحباط هذا المخطط، وقالت إن إحباط هذا المخطط جاء بعد عملية رصد دقيقة حاول فيها الأشخاص الثلاثة التي يعني وصفتها قوى الأمن الداخلي بالخلية التي مرتبطة بحزب الله، حاولت يعني رصدت هذه الخلية وهي تحاول تجهيز منصات صواريخ لإطلاق الاعتداءات وفق وصف قوى الأمن الداخلي، وذلك بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. طبعا قوى الأمن الداخلي قالت أنها سيطرت على الموقف وحالت الموقوفين الثلاثة إلى التحقيق من أجل يعني متابعة هذا الأمر والكشف إذا ما كانت هذه الخلية مرتبطة بخلايا أخرى أو بأشخاص آخرين، ولفهم حيثيات هذا الأمر، لأن هذه المنطقة هي منطقة حساسة. نتحدث عن هنا عن حوض اليرموك. حوض اليرموك في ريف درعا الغربي توجد فيه عدد كبير من القرى وهي متاخمة تماما للجولان السوري المحتل. طبعا سوريا تطالب دائما إسرائيل بالانسحاب إلى ما قبل 8 ديسمبر من أجل يعني أن تملأ الفراغ الأمني والعسكري في تلك المنطقة، ولكن هذا الأمر لم يحدث، ويعني قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر بتوغلاتها في تلك المنطقة. أما بالعودة إلى هذه الخلية، فقوى الأمن الداخلي أكدت أنها لن تسمح بزعزعة الأمن والاستقرار، وبأنها مستمرة بالقيام بواجبها في هذا الإطار. وطبعا هي لم تكشف عن أسماء الخلية الثلاث، لكن وضعت أحرف لأول اسم وكنية كل شخص منهم، ونشرت 3 صور، وكانت هذه الصور يعني مغبشة، لم تظهر ملامح الوجوه، على ما يبدو أن الأمر مرتبط ب يعني الوضع الحساس لمثل هذه العملية. كذلك لم تكشف قوى الأمن الداخلي في أي قرية تحديدا جرت هذه العملية، وإذا ما كانت هذه العملية حدثت اليوم أم خلال يعني أيام سابقة، لأن عادة قوى الأمن الداخلي عندما تنفذ عملية مهمة مثل هذه العملية هي لا تكشف عنها فورا، بل تنتظر مدة زمنية حتى يعني تتابع حيثيات هذا الأمر.
1: شكرا جزيلا لك منتصر أبو نبوت، كنت معنا من ريف درعا في متابعة إذن هذه المعطيات المرتبطة بإحباط جهاز الأمن الداخلي لهذا المخطط في حوض اليرموك في ريف درعا. إذن هذه الساعة انتهت وتبدأ الآن ساعة جديدة من هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية حسب تعبيره. وأضاف ترامب أنه تم إخراج كميات نفط من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق كميات ما قبل الحرب. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. في إيران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. من ناحيته قال الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة القطرية مستمرة في نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. في العراق قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للجزيرة إن مهمة التحالف تنتهي رسميا اليوم الأربعاء أو أمس الأربعاء بعد التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة العراقية، وأضاف أنه لا مبرر لوجود السلاح خارج مؤسسات الدولة. في اليمن أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة، وقالت إن جميع المواقع التي يستخدمها الحوثي لأغراض عسكرية هي أهداف مشروعة. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع الثلاثاء. من جهتها قالت كتائب القسام إن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. نتابع تفاصيل هذه التطورات ونبدأ من ملف التوتر الإيراني الأمريكي مع مراسلين من واشنطن إيهاب العبسي ومن طهران عمر هواش. أهلا بكما إيهاب العبسي. من جديد نقرأ في تصريحات ترامب الأخيرة وعلى ضوئها الموقف الأمريكي وكيف يتحرك بخصوص المقترح الإيراني والمباحثات الجارية عبر الوسطى.
6: نعم، قبل قليل وفي تصريحات له بها البيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعلم إذا كانت إيران ستستسلم بعد، لكنها في وضع سيء للغاية على حد قوله. أضاف بأنه خرجت خلال اليومين الماضيين كميات من النفط والغاز عبر مضيق هرمز تفوق مستويات ما قبل الحرب. الرئيس دونالد ترامب أيضا يقول إن ما وصفها بالنزهة أو هذه الرحلة القصيرة إلى إيران في إشارة إلى الحرب تعد أهم إنجازاته خلال فترة ولايته الثانية وإنها ناجحة للغاية، ويقول إن الولايات المتحدة تحقق نجاحا كبيرا في هذا الأمر. تصريحات الرئيس دونالد ترامب تأتي وسط هذه المحادثات غير المباشرة التي ما زالت متواصلة على الرغم من رفض الرئيس الأمريكي للمقترح الأولي من الجانب الإيراني فيما يتعلق بمهلة 7 أيام. نائب الرئيس جيلي فانس يقول أيضا إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران شريطة أن تلتزم إيران بأي تعهد مستقبلي مع الولايات المتحدة وأن تغير أيضا من سلوكها بشكل عام. نائب الرئيس يقول إن طريقة صنع قرار في إيران مربكة للغاية، وإن تحديد الشخص الذي يتخذ القرار النهائي في إيران ربما في أحسن الأحوال سيكون مجرد تخمين، لأن هناك تعدد لمراكز النفوذ في إيران على حد قوله. أيضا يؤكد نائب الرئيس بأن الولايات المتحدة تتفوق على إيران عسكريا واقتصاديا من خلال الحصار البحري. كذلك وزير الخارجية الأمريكي يشير إلى أن إيران حاليا وصلت إلى مرحلة الإفلاس اقتصاديا في ظل هذه الحزمة من العقوبات الأمريكية واستمرار الحصار البحري ومنع تصدير النفط من إيران، وهو أيضا ما أكدته وزارة الخزانة اليوم من خلال حزمة جديدة من العقوبات على إيران على 10 أفراد وكيانات في عدة دول. تقول وزارة الخزانة الأمريكية أنها تقوم بتمويل إيران بمعدات عسكرية وأسلحة، ووزير الخزانة الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن الوزارة ستواصل استهداف كل الكيانات التي تتعامل مع إيران في مختلف الدول وتحديدا في القطاع العسكري. وبالتالي المقاربة الحالية في واشنطن هو استمرار هذه المحادثات غير مباشرة مع إيران، أملا في أن تتلقى العرض الذي يوافق عليه الرئيس دونالد ترامب تحديدا فيما يتعلق بالملف النووي. ترامب كان قد نفى أنه بصدد تخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بخلاف التقارير التي صدرت بالأمس، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة ما زالت مصرة على هذا المسعى من إجبار إيران على اتفاق يتوافق مع رغبة الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي من واشنطن. عمر هواش، ما الذي يتغير أيضا في التوقعات الإيرانية بخصوص الرد الأمريكي على ضوء هذه المواقف الجديدة لترامب ونائبه؟
7: نعم مريم، أهمية هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي ترامب بتكمن في أن الإيرانيين لا يزالون ينتظرون الرد الأمريكي حول المقترحات، لا سيما أن المقترح يمكن القول أن عموده الفقري هو مضيق هرمز. إيران لا تزال تعتبر أن المضيق هو ورقة قوة، ورقة لا تزال في يد المفاوض الإيراني، على عكس ما يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بات قادرا على تمرير النفط من مضيق هرمز. لذلك هنا تكمن أهمية هكذا تصريحات وتصريحات مضادة من قبل الطرفين حول المضيق. على كل أحوال الإيرانيون لا يزالون يترقبون ذلك الرد الأمريكي، ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي من نيويورك أنه التقى خلال الساعات الماضية بالوفد القطري الوسيط، وأنه كان لدى الوفد القطري بعض النقاط الجديدة، المقترحات الجديدة التي تم مناقشتها مع الوفد الإيراني، كذلك كان مقررا أن ينقلها هذا الوفد أيضا إلى الجانب الأمريكي. لذلك الإيرانيون لا يزالون يؤكدون على انتظارهم لرد أمريكي مكتوب بشكل رسمي يصلهم عبر الوسيط القطري، وسط تمسك إيراني بالشروط السبعة لفتح مضيق هرمز كما تقول طهران والعودة للمسار الدبلوماسي. باختصار هذه الشروط تتمثل برفع الحصار البحري عن الموانئ، رفع كافة أشكال العقوبات التي فرضت على إيران بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، فضلا عن حصول إيران على أموالها المجمدة، إنهاء كافة التهديدات والعمليات العسكرية ضد إيران، كذلك على الجبهة اللبنانية. على الرغم من انتظار إيران لهذا الرد، اليوم محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار بشأن هذه المقترحات، بل وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام باتت غارقة فيما وصفه بالمستنقع، وأنها عاجزة عن خوض مفاوضات جديدة مع إيران أو حتى خوض حرب جديدة ضدها. كذلك كانت هناك تهديدات لأجل شن عمليات عسكرية ضد إيران، لمسناها من تصريحات رئيس البرلمان محمد باقر قالباف الذي قال أنه في حال منعت طهران من تصدير النفط فإنه لن تتمكن أي دولة أخرى في المنطقة من تصدير النفط. كذلك أشار إلى أن ضمان الأمن في المنطقة للبناء التحتية هو سيكون جمعي لكافة دول الإقليم. عسكريا المؤسسة العسكرية الإيرانية لا تزال تتحدث عن سيطرتها على المضيق، على عكس ما يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. المتحدث باسم الحرس الثوري قال إن السيطرة كاملة على الإيرانيين للمضيق. المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إنه يمكن أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تمرير بعض السفن القليلة خلال ساعات الليل، وصفا ذلك بأنه لا يمكن أن يرقى إلى القول إن المضيق مفتوح، مشددا على أن المضيق مغلق وأن أي سفينة تريد العبور لابد وأن تحصل على الموافقة الإيراني، محذرا أنه في حال شعرت إيران بأنه هناك هجوم وشيك أمريكي أو إسرائيلي ضدها فإنه يمكن أن توجه ضربة استباقية حسب تعبير الجيش الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. نناقش كل هذه التفاصيل مع ضيوفنا من ولاية ماساتشوستس الدكتور غاري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط، مع ضيفنا من طهران المحلل والخبير الاستراتيجي علي رضا ياوري، ومع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. دكتور غاري سيمور، ما هو الواضح في الخط الذي تسير عليه الإدارة الأمريكية الآن في التعامل مع المقترح الإيراني؟ هل يمكن فعلا اعتبار هذه التصريحات من الرئيس دونالد ترامب بمثابة الرد عليه؟
8: بحسب فهمي الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بعرض مضاد للإيرانيين في خلال الاجتماعات التي جرت في نيويورك، وفي مقترحها تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها مستعدة لرفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية في مقابل امتناع إيران عن شن أي هجمات تستهدف السفن

0: بما في ذلك رفع العقوبات والبرنامج النووي إلى آخره. في الحقيقة أنا لا أعرف كيف أتى الرد الإيراني، ولكنني أعتقد أن الرئيس ترامب يود اتفاقا يؤدي إلى فتح المضيق بشكل كامل بالاتجاهين إلى إيران وإلى دول الخليج.
1: هناك تحديث ربما من تصريح ترامب أمس ومن ما نقله مسؤولون أمريكيون للجزيرة بخصوص ربما الأولويات التي تبدلت، يعني لم يعد الحديث الآن عن مضيق هرمز بقدر ما أصبح التركيز على تسوية المسألة أو معالجة القضية النووية. في هذه الحالة بالنسبة للأمريكيين لم يعد للمقترح الإيراني الذي ينتظر الإيرانيون الرد الأمريكي عليه أي قيمة الآن؟
0: في الواقع أعتقد أن الأمرين يردان في الرد، ولكن بالنسبة إلى البرنامج النووي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسوية ما بشأن المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، إما ترقيق هذا المخزون في إيران أو أن ينقل إلى خارج الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش في المنشآت النووية في إيران، بما في ذلك المنشآت التي تضررت بشكل كبير في حرب يونيو 2025. وفي مقابل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تخفف من العقوبات المفروضة على إيران وتعمل على فك تجميد بعض الأصول الإيرانية، وهي خطوة أساسية لحل المعضلة النووية.
1: سيد علي رضا ياوري في طهران، يعني إيران ما زالت تنتظر الرد الأمريكي على مقترحها، ألم يصلها الرد عبر هذه التصريحات للرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس؟
0: في الواقع ما نسمعه من المسؤولين الإيرانيين وفي وسائل الإعلام المختلفة في إيران الآن هو أن الدبلوماسية لا تزال ممكنة، ولكن كما قال الرئيس ترامب الرزمة الأساسية التي اقترحتها إيران رفضت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة تقدمت بمقترح في المقابل، وهناك مفاوضات تجري من خلال الوسطاء من مثل دولة قطر. وما نسمعه اليوم مثلا أحد الأعضاء في المجلس الأعلى للأمن القومي السيد رضائي قال إن الرئيس ترامب ليس باستطاعته أن يتخذ القرار، وهذا واضح لأن إيران تود أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم الموقع في إسلام أباد، موقع أو مذكرة إسلام أباد، ولكن الرئيس ترامب يرى أن العودة إلى المذكرة هي هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك الولايات المتحدة ترى أنها سوف تستمر بالضغط اقتصاديا على إيران ولا تود أن تعود إلى المذكرة، وإيران لا تقبل بأي شيء سوى العودة إلى الاتفاق هذا. بالنسبة إلى الرئيس ترامب، الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من تمرير كميات كافية من النفط في الممر الجنوبي في مضيق هرمز، وبالتالي مضيق هرمز يفقد قيمته، بالإضافة إلى دول الخليج التي تمكنت من تصدير نفطها، ولذلك تطلب الولايات المتحدة الأمريكية تنازلات أكبر من إيران ولا تقبل أن تعود إلى مذكرة إسلام أباد، لأنها تود أن تهزم إيران وأن تنتصر الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس. الآن وصلنا إلى حائط مسدود، حالة من الجمود، وهناك طلبات بأن تقدم إيران تنازلات إضافية.
1: هذا الحائط المسدود إلى أين يمكن أن يأخذ القرار الإيراني؟ يعني لأن وضع إيران في مضيق هرمز على ما يبدو مختلف الآن عما كان عليه أيام المفاوضات التي أفضت إلى مذكرة التفاهم، وأيضا الوضع الاقتصادي نتيجة الخناق والحصار الأمريكي ليس في صالح إيران، بالتالي هل يسمح لإيران هذان المعطيان لها بالمناورة في السياقات التي يطرحها الأمريكيون؟

0: بكل تأكيد هناك واقع مهم لم يقدره المسؤولون الإيرانيون بطريقة مناسبة. إن الضغط الاقتصادي على إيران يجدي نفعا بالنسبة إلى الطرف الآخر، حيث أننا نرى الارتفاع في معدلات التضخم، بالإضافة إلى النتائج التي تأتت عن الحصار الجوي أيضا وليس فقط البحري. ولذلك إذا ما لم تقدم إيران تنازلات جدية للولايات المتحدة الأمريكية، المرحلة التالية قد تتضمن الحصار البري والقيود على الممرات البرية الإيرانية. ولذلك إيران في وضع دقيق الآن، ويتعين عليها أن تتخذ القرار، هل تقدم تنازلات إضافية للولايات المتحدة الأمريكية أو سوف تواجه تحالفا من جديد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وربما بعض دول المنطقة لشن هجمات جديدة على الإيرانيين. هذه العقلية في القيادة الإيرانية التي ترى أن العمل العسكري وشيك
1: المشكلة. فقط أريد أن أنتقل إلى ضيفي هنا في الاستوديو دكتور شرقاوي. استمعنا إلى الرؤيتين الأمريكية والإيرانية بالتحليل طبعا، لكن وكأننا أمام شكل مختلف من الشد والجذب بين الطرفين بمعطيات وشروط مختلفة، ما هي مستوياته؟
2: أولا نحن أمام كبوة جديدة للمسار التفاوضي على غرار الكبوة الأولى التي أعقبت توقيع كل من بيزشكيان وترامب على مذكرة التفاهم، بمعنى هناك انتعاش لروح التفاوض ثم ينقلب الوضع تماما إلى تعثر وإلى تنافر بين الطرفين. الآن مستويات الاختلاف هي هذه الشروط الجديدة. تعتقد طهران أن لديها شروط معقولة، خاصة فيما يتعلق بوضع مضيق هرمز، قضية اليورانيوم على التخصيب، ولكن وإن أصبح الموقف الإيراني يبدو يتسم ببعض المرونة إلا أنه لا يلقى القبول من الرئيس ترامب. أيضا البيت الأبيض ينطلق من قناعة أخرى أنه لا يتفاوض مع الإيرانيين بنفس المستوى الذي كان قبل أيام الدوحة وأيام إسلام أباد وسويسرا. الآن ترامب ربما يتعالى أو يتعفف عن المشاركة في هذا المسار التفاوضي الجديد بقناعة أن الخنق الاقتصادي يفعل فعلته في الإيرانيين، وربما هو أيضا تساوره فكرة الخيار العسكري بضربة قياسية. إذن من الناحية الذهنية لا أرى أن طهران والبيت الأبيض على نفس الصفحة، يفكران في مناطق مختلفة.
1: ولأنهما كذلك دكتور شرقاوي، يعني عندما كانا يناقشان مذكرة التفاهم لم يكن الوصول إلى نقطة التقاء سهلا، عندما كانا على نفس المستوى مضيق هرمز، فتح المضيق ثم الالتزامات الأخرى، فما بالك اليوم وهما يتحدثان في مكانين مختلفين؟ الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن النووي أولا، بينما تصر إيران على الاقتصاد وتخفيف الأعباء الاقتصادية أولا. إلى أي درجة كبرت واتسعت الفجوة وكيف يمكن تضييقها؟
2: الفجوة تتسع بسبب القراءتين المختلفتين لوضع مضيق هرمز وحقيقة ما يتحرك أو ما لا يتحرك من سفن وناقلات النفط في هذه المرحلة. لذلك القراءة الأمريكية تعتد بأن هناك تدفق للنفط أكثر مما كان قبل الحرب، وهذا غير صحيح. فبالتالي هناك ما يسمى بالمرور المظلم خلال الليل، إطفاء الأجهزة، وهناك الغطاء العسكري الأمريكي، ومع ذلك لا نصل إلى الأرقام أو إلى ملايين البرامل التي كانت تتدفق قبل الحرب. في المقابل أيضا الإيرانيون لا زالوا يكرسون نفس السردية بأنهم هم أصحاب السيادة، هم يسيطرون على المضيق ولكن ليس بالكامل. إذن قضية التفاوت والاختلاف في القراءات هو مبعثه، أين هو مضيق هرمز من السيطرتين الأمريكية جزئيا وأيضا الأمريكية والإيرانية من ناحية أخرى. في المقابل يبدو أن ترامب عندما يعود ويتحدث عن أن الهدف الأسمى أو الهدف الرئيسي من هذه الحرب هو إنهاء الطموحات النووية، هذا الموضوع النووي أصبح بمثابة مرجعية يبرر فيها الرئيس ترامب فشله في إحراز أي تقدم أو أي نصر في القضايا الأخرى، خاصة فيما يتعلق

0: تتعلق بتحرير الملاحة البحرية وإنهاء السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. أعتقد أننا وصلنا إلى هذا المربع غير المتحرك. هرمز تعني للإيرانيين ورقة استراتيجية. رئيس ترامب يعتقد أن هرمز أصبح يميل أو أنه أقل إفادة للإيرانيين في هذه المرحلة. فبالتالي الخيار العسكري، الخنق الاقتصادي، وأيضا التلويح بأن إيران وإن سيطرت على هرمز وتحكمت في حركة الملاحة البحرية إلا أنها لم تخنق الاقتصاد الدولي، بمعنى أن الأسعار وإن وصلت إلى أكثر من $100 للبرميل الواحد هذا ليس إنجازا أو نصرا للإيرانيين. فبالتالي أدوات قياس المواقف الآن تختلف بين البيت الأبيض وترامب، وهذا ما يفسر لماذا ليس هناك ذاك الوفاء أو ذاك الإخلاص لفكرة التفاوض، وإن كان القطريون والباكستانيون لا زالوا يبذلون مساعيهم لبناء جسور أو على الأقل تفاهمات جديدة حول الوضع.
1: الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والسيد علي رضا جاوري المحلل والخبير الاستراتيجي من طهران، والدكتور جاري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط من ولاية ماساتشوستس، شكرا جزيلا لكم جميعا. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع بييرس مورغان إن قطر ترى الدبلوماسية دائما هي السبيل الوحيد للمضي قدما، وأضاف أن مضيق هرمز يجب أن يعود إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب، وأن الأمر يجب أن يخضع للقانون الدولي واتفاق دول المنطقة.
2: المسألة الثانية هي قضية المضيق الذي ينبغي أن يعود إلى وضعه السابق للحرب. إيران لديها وجهة نظر مختلفة في هذا الشأن، غير أن الأمر يجب أن يخضع للقانون الدولي واتفاق دول المنطقة، وعلينا كدول المنطقة الاجتماع والتوصل إلى تفاهم.
1: وردا على سؤال في المقابلة مع بييرس مورغان عما إذا كان نتنياهو مجرم حرب، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما حدث في غزة جرائم حرب، وإن نتنياهو كمسؤول عنها مجرم حرب.
3: هل تعتبر نتنياهو مجرم حرب؟
2: بالطبع، إن ما يرتكب في غزة يعد جرائم حرب، ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك هو مجرم حرب.
3: إذن هو كذلك؟
2: نعم.
1: إلى العراق، حيث استكملت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انسحابها من البلاد في خطوة تنهي المهمة العسكرية للتحالف التي بدأت عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة، مع تأكيد السلطات العراقية تسلم القواعد والمقار التي كان يشغلها التحالف. وفي مقابلة مع الجزيرة قال ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إنه لا مبرر لوجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، وإن ثلاثة فصائل كبرى سلمت كل سلاحها وستنضم للحشد الشعبي بمسميات جديدة. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من بنسلفانيا كولين كلارك المدير التنفيذي لمركز صوفان للدراسات، ومن بغداد عمر الناصر نائب رئيس مركز مدار للسياسات والتنمية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد كولين كلارك، كيف يقدر الوضع والظرف الذي غادرت فيه وتركت فيه قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الساحة العراقية؟
4: نعم، هناك عدد كبير من المحللين بمن فيهم أنا شخصيا عبرنا عن شواغلنا بخصوص الانسحاب هذا. نرى ما حصل في العام 2011 عندما انسحبت القوات، هذا يولد مساحات للمجموعات من مثل تنظيم الدولة لكي تشغل هذا الفراغ. طبعا القوات المسلحة العراقية والأمنية العراقية أصبحت قادرة أكثر، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتها أن تأتي بقدرات إضافية بما في ذلك المراقبة والعمل الاستخباري والاستطلاع والتدريب إلى آخره. وبالتالي أنا لدي شواغل بخصوص ما بعد هذا الانسحاب. مجموعات من مثل تنظيم الدولة يمكن أن تكون في حالة انتظار لكي يتغير الوضع.

0: سيد عمر ناصر، ما هي التحديات القائمة الآن أمام السلطات العراقية بعد هذا الانسحاب الأمريكي، لا سيما مع هذه الجهود التي تبذل في خط نزع سلاح الفصائل؟
1: تحية مسائية لكم وشكرا على الاستضافة. أنا أقول بأنه حسب اعتقادي بأنه المرحلة القادمة هي مرحلة حساسة للغاية، يعني أخطر ما في الموضوع هو يعني لا يوجد هنالك عملية واضحة لما هي طبيعة المرحلة المقبلة، وخصوصا ضمن التحديات الموجودة في المنطقة في ظل عدم وجود انسجام فعلي بين القرار الأممي والقرار يعني الأمريكي بخصوص موضوع يعني الإشكاليات الموجودة في مضيق خرمز. أنا أقول بأنه أخطر ما سوف يتعرض له العمق العراقي هو عدم حسم ملف سجناء داعش الموجودين حاليا، والذي كنت أتمنى بأنه يحسم هذا الملف قبل قرار انسحاب التحالف الدولي من العراق. لكن بنفس الوقت أرى بأنه حتى يعني موضوع الانسحاب هو عملية فك ليس عملية فك للعلاقة مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، بل هو عملية فك للارتباط العسكري وتقوية العلاقات الثنائية على العكس مما يراه الكثيرون. لذلك أنا أقول بأنه اليوم هو تحرير القرار الأمني في تحت المظلة التحالفية، وإعادة توطين الوظيفة الأمنية لقوات الأمن العراقية هو أمر جيد جدا، وهذا يدل على أننا بدأت قوات الأمنية العراقية وجميع الصنوف الساندة لها هي تتطور وتتقدم من مرحلة عام 2014 قياسا إلى هذه المرحلة الحالية.
0: التحديات الإقليمية وتحديات المنطقة المرافقة لهذا الانسحاب، لكن ماذا عن التحديات الداخلية العراقية البحتة؟
1: هذا صحيح، هناك تحديات بلا شك يعني في الداخل العراقي. نعم، لا زال موضوع حصر السلاح بيد الدولة هو لم ينتهي بعد، تم يعني إعطاء مهلة إضافية في إلى حزيران القادم، وهذا طبعا سيعطي أريحية أكثر بموضوع فك الاختناق أو الارتباط أو العقدة الأساسية في موضوع تمكين الدولة للقرار السياسي والأمني. لكن موضوع الانسحاب هو اليوم أيضا سوف يعطي بارقة أمل، وسوف يقطع الطريق أمام الكثير من الحجج التي هي ربما سوف تتخذها بعض الدول الإقليمية أو يعني كمبرر، أي قطع المبررات أمام يعني وجود التحالف الدولي في العراق كحجة لاستهداف دول المنطقة، وإيران على سبيل المثال التي هي متخوفة جدا من وجود يعني التحالف الدولي والأمريكان في العراق، وهذا طبعا سيعطي رسائل أكثر من اطمئنانية. لذلك أنا أقول بأنه هذه المرحلة بالتحديد هي مرحلة لإعادة الثقة ما بين الدول الإقليمية جميعا وتعزيز السيادة الوطنية، وما ذهبت إليه الحكومة العراقية بهذا الشأن أنا أعتقد بأنه سيكون في نهاية الأمر هو يعني نقطة انطلاق حقيقية لبناء مشروع حقيقي وطني داخل العمق العراقي.
0: طيب سيد كولين كلارك، هذا الانسحاب لقوات التحالف من العراق هو خروج مادي لهذه القوات، لكن عمليا هل ستكون هناك باعتقادك متابعة تحت شكل ما لتمكن وقدرة هذه القوات العراقية على ملء هذا المكان؟
2: لا أعرف ما هو نوع المتابعة الذي يمكن أن يحصل من دون الوجود المادي في الميدان، حيث أن التدريب لا يمكن أن يتم عبر اتصال زوم مثلا. نحن بحاجة إلى نقل للمعارف، نحن بحاجة إلى العمل وجها لوجه وبجانب القوات الشريكة للقوات الأمريكية. إذن بكل تأكيد سوف تتراجع هذه العمليات، ومن بين شواغل الأساسية إذا ما تدهور الوضع الأمني، الأمر ليس بتلك البساطة أن تعود القوات الأمريكية مثلا. المناخ السياسي في الولايات المتحدة

0: الأمريكية لا يسمح بذلك، خصوصا مع الحرب المستمرة مع إيران، بالإضافة إلى التنافس في ما بين الدول الغربية الآن على الحصول على دعم القوات الأمريكية. وهناك أنشطة ضد مجموعة واسعة من مجموعات التجار بالمخدرات وأعيد تصنيفها من قبل إدارة ترامب على أنها مجموعات إرهابية. إذن نتحدث هنا عن عمليات في أمريكا اللاتينية، هذه قيود يمكن أن تؤدي إلى مشاكل، وليس باستطاعة واشنطن أن تتدخل وتقدم المساعدة الضرورية إذا ما برزت المشكلة. آمل أن تتمكن القوات الأمنية العراقية من التعامل مع هذه المواضيع لوحدها، ولكن المسؤولية جمة على كاهلها بالنظر إلى الأهداف التي يتعين عليها أن تتعامل معها، بما في ذلك نزع السلاح من المجموعات. هذا جهد بحد ذاته في غاية الصعوبة في مواجهة الميليشيات، وأنا متشائم بهذا الخصوص.
1: لكن طبعا هما مساران منفصلان، مسار هذا الانسحاب الأمريكي ومسار نزع سلاح هذه الفصائل، لكن هناك تقاطع من خلال ما قامت به بعض الفصائل باستهداف مصالح أمريكية في خضم الحرب على إيران. كيف جرى تفكيك هذا التقاطع واستكمل الانسحاب؟
0: في الواقع نحن نتحدث عن استراتيجية فعالة استخدمتها إيران، أن تستخدم ما يسمى بمحور المقاومة. هذه القوات الوكيلة سواء كانت في اليمن أو في العراق أو في لبنان أو في أماكن أخرى لاستهداف القواعد الأمريكية والجنود الأمريكيين والموظفين الأمريكيين. هذه استراتيجية ناجحة بالنسبة إلى الإيرانيين، وأنا أتوقع أنه مع تراجع عدد القوات الأمريكية في الإقليم، الإيرانيون سوف يستخدمون هذه النقطة من ضمن البروباغندا، الدعاية الإعلامية، للقول لقد انتصرنا. وهذه الاستراتيجية التي تعود إلى أيام قاسم سليماني، أن تخرج القوات الأمريكية من المنطقة. هذه الأهداف الأساسية بالنسبة إلى إيران. أنا سوف أراقب الوضع عن كثب، هناك أخطار متعددة. عدد كبير من المحللين الذين يتابعون الأمن القومي لديهم شواغل بخصوص هذا القرار.
1: سيد عمر ناصر، كيف واكبت السلطات العراقية عملية الانسحاب الأمريكي والدولي من العراق بإدخال تحديثات ربما على قواتها تمكنها من مواجهة التحديات التي ستقف أمامها بعد الانسحاب؟
2: في حقيقة الأمر ما تقدم به الضيف الكريم تعقيبا على ما تقدم به، أنا لدي نقطة نظام بسيطة أو تعقيب على هذا الموضوع. كما يقال المثل العربي، أهل مكة أدرى بشعابها. اليوم إذا استعرضنا حتى وعملنا مقارنة ما بين يعني قدرات وإمكانيات قوات الأمن العراقية والمؤسسة العسكرية بين عامي 2014 وعام 2026، ستجدين الفرق شاسع في ناحية التدريب والتطوير والتجهيز وبقية والخبرة والعمل الاستخباري. اليوم جهاز المخابرات الوطني العراقي استطاع أن يفكك خلايا في يعني خارج الحدود، خلايا عابرة للحدود في ألمانيا وفي تركيا وفي سوريا وبقية الدول الأخرى. إذن هذا تطور نوعي، أي بما معنى في مجال مكافحة الإرهاب على سبيل المثال. أما بما يتعلق بكيف سوف تكون هي الأمور في الأيام القادمة في ظل انسحاب التحالف الدولي، فأنا أقول ستتحول العلاقة ما بين العراق والتحالف الدولي إلى علاقات ثنائية في جميع المجالات.
1: شكراً.
2: سيما بأنه العراق لديه اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، والتي ستكون ملزمة لكلا الطرفين بتنفيذها بكل الأحوال.
1: عمر الناصر، نائب رئيس مركز مدار للسياسات والتنمية من بغداد، وكولين كلارك، المديرة التنفيذية لمركز الصوفان للدراسات من بنسلفانيا، شكرا لكما. إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. كما قالت القوات الحكومية إن المواقع التي تستخدمها جماعة الحوثي لأغراض عسكرية أهداف مشروعة. نتابع التطورات مع مراسلنا من تعز ياسر حسن. ياسر، إذن منطقة الجند ومحيط مطار تعز، هل علمت تفاصيل ما سارت عليه العمليات العسكرية هناك؟

0: نعم، العمليات العسكرية والغارات التي كانت هناك في الجند وكذلك في محيط مطار تعز كانت في صباح اليوم السابق، وهناك أيضا أنباء عن قتلى وجرحى في تلك العمليات. أيضا هنا قبل قليل كان هناك بيان صادر عن الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي، أكد فيه أن القوات المسلحة اليمنية نفذت خلال 24 ساعة ماضية نفذت 414 عملية ضد الحوثيين في مختلف جبهات القتال وفي مختلف المحافظات. وقال إن العمليات تنوعت ما بين الغارات الجوية بالطيران الجوي والحربي، وأيضا الاستهداف بالطيران المسير، وأيضا الاستهداف الحوثيين بالمدفعية وغير ذلك. وقال إن العمليات أصابت أهدافها بدقة واستخدم فيها أسلحة نوعية. كان أيضا قبل ذلك قد أكد أن تحركات وأنشطة الحوثيين مرصودة بدقة من قبل القوات الحكومية، وقال إن تجمعات ومواقع الحوثيين هي أهداف مشروعة للقوات الحكومية، ودعا الأهالي للابتعاد عن أي مواقع أو تجمعات للحوثيين حفاظا على سلامتهم. محور تعز العسكري بدوره أيضا أوجز ما دار في المحافظة خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن هناك 8 غارات جوية شنت على الحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. أيضا ذكر أن هناك غارات شنت على مواقع للحوثيين في منطقة الأحكوم جنوبية تعز، وكذلك تحدث عن غارتين شنت في مديرية حيفان استهدفت أيضا الحوثيين هناك. أيضا كان قد أكد أن هناك قصف من قبل الحوثيين استهدف مناطق سكنية بأربع صواريخ باليستية في منطقة أو في مدينة التربة، وأكد أن هناك أضرار مادية في ممتلكات ومنازل الأهالي في مديرية في منطقة التربة. أيضا بالذهاب إلى الساحل الغربي وكذلك جبهة كهبوب المشتعلة كان هناك تقدم للحوثيين في منطقة المنصورة، ولكن أكدت القوات الحكومية أنها صدت ذلك التقدم واستعادت تلك المواقع التي سقطت بيد الحوثيين قبل في ساعات ماضية. أيضا ما تزال هناك الجبهة مشتعلة بين الحوثيين وبين القوات الحكومية، وأكدت قوات درع الوطن أنها دمرت عربات وآليات الحوثيين هناك، وتحدثت عن سقوط قتلى وجرحى خلال تلك العمليات.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز. المزيد نستضيف في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، شهر تقريبا الآن منذ استئناف القتال في اليمن الذي يستقر على ما يبدو الآن في تعز أكثر من غيرها، ما دلالة تعز في المعادلة العسكرية للطرفين؟
2: فعلا نحن الآن ندخل وبنخرج من الأسبوع الرابع، يعني بدأت المواجهات في 3 سبتمبر. صح. حقق الحوثيون انتصارهم السهل على المقاومة الوطنية عندما انسحبت من القتال في 10 سبتمبر، ونحن الآن طبعا في اتجاه أن يطول الأمر. إذا طال الأمر طبعا تتعقد الأمور أكثر، يعني وخاصة وأن الطرفين لم يستطيعا أن يحسما هذا القتال، يعني ما زالت المواجهات في القوس البري والقوس الجبلي بين لحج وتعز والساحل. نتحدث عن جبال كهبوب، سلسلة جبال كهبوب إذا سيطرت عليها تستطيع أن تسيطر على مضيق باب المندب، الحوثيون يريدون أن يسيطروا عليها لا يستطيعون. أيضا الريف الغربي والريف الجنوبي للتعز إذا استطعت أن تسيطر عليه تستطيع أن تسيطر على الساحل. الطرفين حتى الآن لم ينجزا شيئا، هناك معركة تقدم للحوثيين ولكن في نفس الوقت هناك معركة بقاء، هناك معركة استعادة المبادرة من قبل الحكومة اليمنية، وفي نفس الوقت أيضا ما زالوا يعني يحاولون أيضا البقاء في نفس المنطقة.
1: التعبئة العامة التي أقرت الآن حتى في البرلمان اليمني إلى أي درجة ستغير المعطيات إن كانت مظاهرها قد ظهرت بالفعل على الأرض؟
2: هو طبعا التعبئة العامة هي ربما لأول مرة تقر في اليمن بهذه الطريقة، لكن التعبئة العامة هي من قبل هذا الخطاب صراحة. الأطراف بدأت تحشد سواء الحوثيين أو الحكومة اليمنية منذ البداية، يعني ممكن من 4 أشهر، يعني المعسكرات فتحت، الأسلحة بدأت تعد، الخطط العسكرية بدأت تعد، ولكن لم يكن هناك وقت معين لدخول هذه المواجهة، هل هي مواجهة شاملة أو لا؟ حتى بدأ الحوثيون في 6 أغسطس عندما بدأوا القتال عبر الصواريخ البالستية والطيران المسير، بعدها طبعا بدأوا في 3 سبتمبر بالاشتباكات البرية. هدف التعبئة البرية ليس فقط تعز، الآن تعز هي مركز القتال، هذا صحيح، يعني المركز الآن القتالي يدور في تعز، في الساحل، في لحج، بالاتجاه إلى عدن، الهدف منه الوصل ومنع الوصول، نعم، منع الإمدادات. لكن الهدف الرئيسي من التعبئة بالتأكيد هو المواجهة الشاملة. هذا يعني أن الحكومة عندما تقوم الحكومة اليمنية ب يعني التعبئة العامة، والتعبئة العامة تعني فتح المجهود الحربي ما يتعلق بالمواصلات، بالمستشفيات، بغيرها، هذا يعني أن هناك معركة قادمة.
1: هي ليست لصالح الحوثيين في هذه المرحلة، هذه التعبئة إن اكتملت معالمها، خاصة أنها تحدث في مناطق ليس للحوثيين حاضنة شعبية فيها.
2: هذا إذا تحدثنا عن التعبئة في مناطق تعز ومناطق الساحل الغربي،
1: بما أن المعارك تحدث هناك
2: طبعا. لكن أنا أعتقد بأن التعبئة العامة ستتم في جميع أنحاء اليمن، باعتبار أن هناك معركة مرتقبة. نفس الخطاب الذي تحدث فيه رشاد العليمي وقال بأنه يدعو إلى التعبئة والنفير، هو نفس ذات الخطاب الذي تحدث عن أن المعركة هدفها الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء. يعني كل ما يدور الآن سواء من حيث الحشد والتعبئة والقرارات التي تدور والحديث حول الوصول إلى العاصمة صنعاء وانسداد الأفق حول التسوية والتهدئة يدل على أننا باتجاه معركة أشمل ومواجهة أشمل.
1: أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. إلى التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر الثلاثاء. في الأثناء أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بأن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس. من جهتها قالت كتائب القسام إن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، الموقف وتطوراته ميدانيا بعد عملية الاغتيال والاستهدافات الإسرائيلية المستمرة.
3: بالفعل مريم، هي مستمرة نهارا وليلا، هذا ما نرصده على مدار الساعة هنا في مدينة غزة وفي مختلف مناطق القطاع. قبل دقائق قليلة شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة من الغارات في المناطق الشرقية الواقعة ضمن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتحديد أكثر في حيي الشجاعية وكذلك التفاح. 3 غارات من طائرات حربية بالإضافة إلى قنابل تطلق من طائرات كواد كابتر، مسيرات إسرائيلية صغيرة في تلك المنطقة. ولا يعرف سبب هذه الغارات، خاصة وأن تلك المناطق هي فارغة تماما من السكان الفلسطينيين، ولكن بمحاذاة هذه المناطق الصفراء يتواجد نازحون فلسطينيون. على إثر هذه الغارات وصل 3 من المصابين إلى المستشفى المعمداني، ولكن جراحهم أصيبت بالطفيفة، هي جراء هذه الشظايا التي تناثرت من الانفجارات. وبالتالي هو استمرار لما شهده قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم، أولا بالغارات الإسرائيلية التي نفذت على شقة سكنية في حي النصر والتي أسفرت عن استشهاد عز الدين البيك قائد لواء الشمال وعضو المجلس العسكري في كتائب القسام رفقة مرافقه. وبعد ذلك كانت هنالك غارة في حي التفاح على إثرها استشهد فلسطيني، وكذلك أيضا في المنطقة الشرقية أو الشمالية من قطاع غزة بجباليا البلد استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيما للنازحين، 4 من الشهداء بالإضافة إلى عدد من المصابين من بينهم أطفال وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. في المحافظة الوسطى كان هنالك أيضا إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي، استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الذي وصل إلى المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون. وكان مجمع نصر الطبي في خان يونس قد أعلن عن استشهاد امرأة متأثرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصي رفح، ما يعني أن كل المناطق تعرضت للخروقات والاستهدافات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول، كنت معنا من مدينة غزة. وجه غزة بعد الحرب تكشف تحديثات جوجل الجديدة لصور الأقمار الصناعية للقطع التي التقطت في فبراير الماضي. تحجب جوجل المشاهد الخاصة بمناطق في شمال وشرق القطاع، لكنها تظهر المشهد العمراني بعد

0: ثلاث سنوات من الحرب الإسرائيلية، إذ لا يكاد أهل غزة يستطيعون تتبع مواقع بيوتهم وأحيائهم بعد التغيير الجغرافي الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية.
1: بعد زمن من الحجب، تتيح التحديثات الجديدة لمنصة جوجل مشاهدة قطاع غزة بعد الحرب، من مدينة غزة وصولاً إلى خان يونس ورفح جنوباً، لكن شمال القطاع يبقى محجوباً. هكذا كان حي تل السلطان في مايو 2024 قبل الهجوم الإسرائيلي على رفح. كان مأواً لنحو مليون نازح من مختلف أنحاء القطاع، لكن مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية اضطر الجميع إلى الفرار والتوجه صوب مواصي خان يونس ودير البلح في وسط القطاع. تعرض حي تل السلطان الذي كان يوماً ما منطقة مكتظة بالسكان للدمار شبه الكامل. تظهر صور جوجل مساحات شاسعة من الرمال والركام في المواقع التي كانت تقوم عليها بيوت قبل الحرب. المواصي كانت ذات يوم شريطاً ساحلياً من الأراضي الزراعية يمتد على طول ساحل محافظتي رفح وخان يونس. في وقت مبكر من الحرب أعلنتها إسرائيل منطقة إنسانية وطلبت من سكان القطاع النزوح إليها. تظهر صور جوجل المنطقة الآن مغطاة بالخيام ومكتظة بالعائلات التي ليس لها مكان آخر تذهب إليه. أما هذه فمدينة خان يونس، تظهر خرائط جوجل أنها المنطقة الأكثر تدميراً. حي تلو الآخر باتت أكواماً من الركام. طرق المدينة الرئيسية تظهر كخطوط عريضة باهتة، يستحيل على أهل غزة التعرف على ما كانت يوماً ما معالم أو التمييز بين منطقة وأخرى أو حتى معرفة أين كانت منازلهم. ميناء غزة أحد أشهر معالم القطاع، لكن بعد شهور من القصف الإسرائيلي والتدمير تتبدل ملامح المكان الذي أضحى ملاذاً لمئات آلاف النازحين. لا تكاد تجد موطئ قدم من الخيام المتكدسة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار يمضي الجيش الإسرائيلي في تدمير ما تبقى. يظهر تقييم لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن عدد المباني المدمرة في أنحاء قطاع غزة قد ارتفع بنسبة 9% منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل عام تقريباً. 82% من مباني قطاع غزة دمرت كلياً أو جزئياً. يراقب أهل غزة خرائط جوجل بحثاً عن منازلهم بعد أن أخفت الحرب الإسرائيلية ملامح القطاع كلها. تلتقط الأقمار الصناعية حجم الدمار، لكنها لا تلتقط أشلاء الشهداء الذين سحقتهم سقوف المباني بعد قصفها، ولا الذكريات التي دفنت تحت الأنقاض. فما تنقله صور الأقمار الصناعية ليس سوى جزء بسيط من المأساة، إذ لا يمكنها التقاط المدى الكامل للدمار على الأرض، حيث مسحت عائلات وأحياء بأكملها عن الوجود، وتغيرت معالم غزة الجغرافية والديمغرافية إلى الأبد.
0: معنا من القدس الدكتور شادية شرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور شرفة. ما الذي تحققه إسرائيل من استمرار عملياتها داخل قطاع غزة واستهدافها لقيادات في المقاومة في هذه المرحلة؟
2: نعم، التحية لك وللمشاهدين. يعني الهدف المعلن الإسرائيلي هو تفكيك سلاح حماس، ولكن الأهداف الأخرى الضمنية والتي سمعناها على لسان وزراء فاعلين في الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى شخصيات عسكرية بارزة ومهمة ووازنة، تتحدث عن تهجير قطاع غزة. إسرائيل تريد حلا جذريا لقطاع غزة. هذا الحل يبدأ في التهجير وتفريق قطاع غزة من محتوى الفلسطيني، لكن إسرائيل تنتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ يعني هذا العمل، التطهير العرقي الكامل لقطاع غزة. وهذا ينطبق على الإحاطة الأمنية التي قدمت لوسائل الإعلام. يعني خلال يومين الماضيين في هناك إحاطة وتحريض من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول أنه لا مفر من عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة، وكأن العملية العسكرية توقفت على قطاع غزة. يعني نحن منذ ثلاث سنوات في هناك مسلسل عبارة عن قتل وإبادة مستمر وهدم في قطاع غزة، ويعني حتى بعد وقف إطلاق نار منذ أقل من عام حتى الآن يقتل في المعدل يوميا 5 فلسطينيين، مما يعني الإبادة مستمرة، القتل مستمر، ولكن هناك حالة من التحريض، وتأتي الأجهزة الأمنية لتستجيب لحالة التحريض الموجودة في وسائل الإعلام العبرية. يعني بالأمس وسائل الإعلام العبرية كانت تنقل عن جنازة

0: الشهداء، وكيف أن هذه الجنازات تعبير أن الغزاويين لا يتم إخضاعهم، وبالتالي
1: طيب
0: يجب مواصلة العمليات العسكرية. نعم،
1: كيف يجري توظيف كل ذلك داخل إسرائيل؟ هل تستخدم هذه الاستهدافات وهذا الواقع الذي تفرضه إسرائيل داخل قطاع غزة وقودا في هذه الحملات الانتخابية، أم هو مجرد ربما إرادة لفرض أمر واقع إسرائيلي مختلف داخل القطاع؟
0: يعني القضيتين صحيحات، بمعنى إسرائيل تريد أن تفرض واقع أمني جديد في قطاع غزة، وهي تريد أن تستغل الانشغال الأمريكي بالانتخابات النصفية. واضح أن الإدارة الأمريكية يعني تركت غزة إلى حد ما، وتعطي ضوءا أخضرا محدودا إلى الإدارة الإسرائيلية لكي تفعل ما تشاء. وهناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية بأن هناك انتخابات إسرائيلية، وبالتالي لإسرائيل المساحة لأن تفعل ما تشاء في قطاع غزة، وكأن دماء الفلسطينيين هم قربان لهذه الانتخابات. ولكن
1: ولكن
0: أيضا بالشق الثاني،
1: معارضي نتنياهو مثلا دكتور الشرفة ربما يذكرون الإسرائيليين الناخبين الإسرائيليين أيضا بالإخفاق الأمني في 7 أكتوبر، بالتالي الاستمرار في هذه الاستهدافات داخل قطاع غزة قد تنقلب ضده.
0: بالتأكيد. أولا، هذا الاستهداف لا معنى له من ناحية أمنية وعسكرية، لأن غزة لم تعد تشكل التهديد الذي كانت تشكله في 7 أكتوبر. المقاومات والقدرات العسكرية المقاومة الفلسطينية تم تجريدها، والأهم من ذلك المقاومة الفلسطينية أبدت استعداد من خلال فكرة تسليم السلاح لجهة فلسطينية وإلى آخره، وإدارية جديدة. إسرائيل هي التي تعطل هذا التسليم. الإشكالية أن غزة تحولت إلى عقدة أساسية في هذه الانتخابات الإسرائيلية، لأن نتنياهو منذ اليوم الأول رفع شعار إنهاء وجود حماس ونزع أو غزة أن تصبح منزوعة السلاح. الآن بعد 3 سنوات لم يتم تحقيق ما أراده نتنياهو، لم يتم تحقيق فكرة النصر المطلق التي طرحها نتنياهو، وبالتالي يدخل أمام الانتخابات الإسرائيلية في موقف المهزوم العاجز عن تحقيق الأهداف التي رفعها إسرائيل. لذلك أعتقد أن هناك مساحة للمناورة قبيل الانتخابات لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة تخدم إلى حد كبير الطموح الانتخابية لدى نتنياهو، وهي جزء من المزودات السياسية في إسرائيل. بمعنى كل مرة في هناك انتخابات الذي يدفع ثمن الانتخابات هو الفلسطيني، بدءا بغزة مرورا بالضفة وصولا إلى القدس
1: شكراً.
0: والأراضي المحتلة عام 1948.
1: الدكتور شادي الشرفة الخبيرة بالشؤون الإسرائيلية من القدس، شكرا جزيلا لك على المشاركة. في المغرب، أفادت وكالة الأنباء المغربية أن الملك محمد السادس عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل حكومة جديدة. للمتابعة معنا من الرباط مراسل الجزيرة المختار العبلاوي. أهلا بك المختار، ما هي أصداء هذا التعيين خاصة في مسار التحديات القائمة أمام المنصوري في تشكيل حكومة؟
2: نعم مريم، هذا التعيين طال انتظاره خلال الأيام والساعات الماضية. علمت الجزيرة قبل قليل أن يوم غد ستبدأ رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء بالمشاورات، وستستضيف على الساعة 11 صباحا قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، وبعد هذا اللقاء سيكون هناك مؤتمر صحفي. بعد انتهاء هذا الاجتماع عند منتصف النهار بالتحديد سيكون هناك لقاء آخر بين السيدة رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري والحزب الذي احتل المرتبة الثالثة وهو حزب الاستقلال، حيث ستلتقي بقيادة حزب الاستقلال ويعقب ذلك مؤتمر صحفي. عموما يمكن القول أن الحكومة القادمة بدأت تتشكل تدريجيا مع بدء هذه المشاورات بعد تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري. في الجهة المقابلة المعارضة أيضا تتشكل بعد إعلان حزب العدالة والتنمية أنه سينخرط في المعارضة يوم غد. تحالف فيدرالية اليسار الذي حصل على 8 مقاعد سيعقد مؤتمر صحفي، ومن حسب المؤشرات الظاهرة سيتوجه أيضا نحو المعارضة. من اللافت مقالته فاطمة الزهراء المنصوري قبل قليل الإسرائيل مباشرة بعد خروجها من القصر الملكي هي أن هذه اللحظة هي لحظة تاريخية، أن البرنامج سيكون عملي وواقعي وأنها ستستجيب لتطلعات المغاربة بما في ذلك الشباب.
1: مختار، بعيدا عن الصورة العملياتية والجهود لتشكيل الحكومة، ما الذي يشكله في المغرب وصول امرأة لأول مرة إلى هذا المنصب باختصار؟
2: نعم، هو حدث بارز تبينت ردود الأفعال بحسبه في مواقع التواصل الاجتماعي في التصريحات. هناك إشاذة باحترام المنهجية الديمقراطية، هناك إشاذة بوجود المرأة ووصولها إلى هذه المرتبة. فاطمة الزهراء المنصور هي أول امرأة في تاريخ المغرب تتولى رئاسة الحكومة. قبل هذا التعيين كانت هي عمدة لمدينة مراكش، كانت وزيرة للتعمير في هذه الحكومة المنقضية ولايتها، وبالتالي فهذا يعتبر تتويج للمرأة المغربية. أيضا الحفاظ على مضمون
1: مراسلنا من الرباط، شكرا جزيلا لك. التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: عواجل تتوالى،
4: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
3: بث مباشر دون توقف،
5: هذه الساعة نفتح نوافذ،
3: نوافذ خاصة،
5: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
3: وتحليل للأحياء،
6: المتابعة شبكة مراسل
3: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
1: نبدأ بهذا الخبر،
5: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً،
3: أحداث تتسارع،
7: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
5: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
8: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
3: مشهد يتغير
1: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
3: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
9: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
3: نلاحق ما يستجد.
10: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
3: ونواكب ما يحدث،
11: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
3: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
6: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب،
3: نبقى مع كل تطور.
12: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
13: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلامة مباشرة المشاهدين من متابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن.

مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية حسب تعبيره. وأضاف ترامب أنه تم إخراج كميات نفط من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق كميات ما قبل الحرب. من جهته، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك

0: والوفاء بتعهداتها. وفي إيران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. من ناحيته قال الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة القطرية مستمرة في نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. في العراق قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للجزيرة إن مهمة التحالف تنتهي رسميا اليوم الأربعاء بعد التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة العراقية، وأضاف أنه لا مبرر لوجود السلاح خارج مؤسسات الدولة. في اليمن أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة، وقالت أن جميع المواقع التي يستخدمها الحوثي لأغراض عسكرية أهداف مشروعة. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع الثلاثاء. من جهتها قالت كتائب القسام إن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. نبدأ أولا بالتطورات في ملف التوتر الإيراني الأمريكي، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي وآخر تصريحات ومواقف الرئيس الأمريكي ترامب ونائبه فيما يتعلق بوضع إيران وأيضا بالمباحثات الجارية بين الطرفين. إيهاب.
1: نعم، أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أنه قال أنه لا يعلم إذا كانت إيران ستستسلم، لكنها في وضع سيء للغاية على حد قوله، مضيفا بأنه تم إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز خلال اليومين الماضيين ربما تفوق مستويات ما كانت أو مستويات ما قبل الحرب على حد قوله. هذه التصريحات تأتي حسنا مع استمرار المحادثات غير مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين عبر الوسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق. أيضا نائب الرئيس الأمريكي جيلي فانس يقول أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب أن تغير طهران من سلوكها وأن تتعهد بأي التزام مستقبلي مع الولايات المتحدة عن النظام في إيران. يقول جيلي فانس أنه يصعب تحديد من يتخذ القرار النهائي هناك بالنظر إلى مسألة تعدد مراكز النفوذ على حد قوله بين المحافظين والمعتدلين ورجال الدين والمتشددين وفق ما يقول نائب الرئيس. أيضا الولايات المتحدة ومع استمرار هذه المحادثات على أمل التوصل إلى اتفاق تبقي على سياسة الضغط الاقتصادي من خلال الحصار ومن خلال أيضا العقوبات. اليوم بتوقيت واشنطن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة فرض عقوبات على 13 كيانا وفرضا في دول عدة من بينها الصين وروسيا وهونغ كونغ وباكستان. تقول إن هذه الكيانات تتعامل مع إيران وتقوم بإمداد الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني بإمدادات عسكرية. وتعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت بملاحقة كل الكيانات والمؤسسات المالية والأفراد الذين يتعاملون مع إيران في مختلف الدول، وحث العالم على مساعدة الولايات المتحدة في هذه الحملة من الضغط الاقتصادي التي تطلق عليها الولايات المتحدة حملة المنبوذ اقتصاديا. أيضا الرئيس دونالد ترامب وقبل قليل وعلى منصة روث سوشيال أعاد نشر منشورا يقول فيه إن مضيق هرمز أصبح في يد الأمريكيين وأن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز بالنظر إلى كل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إخراج كميات كبيرة بالفعل من المضيق عبر المسار الجنوبي بمساعدة القوات الأمريكية. لكن هذه المؤسسات المالية هنا في الولايات المتحدة ومن بينها جي بي مورغان التي تشير بالفعل إلى إخراج هذه الكميات، لكنها تتحدث أيضا عن ارتفاع في تكلفة سعر الشحن بالنسبة للنفط والغاز، وأيضا ارتفاع التكلفة على القوات الأمريكية التي تقوم بمرافقة هذه السفن، وهو ما يضع ضغطا أيضا على البيت الأبيض من أجل التوصل إلى اتفاق رغم إخراج كم هذه

0: الكميات عبر المضيق حسب.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران بانتظار الرد الأمريكي على مقترحاتها لفتح مضيق هرمز. وأكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار بحسب تعبيره. وأفاد الجيش الإيراني بأن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا تزال بانتظار الرد الأمريكي على مجموعة المقترحات التي قدمتها عبر الوسيط القطري. وأضاف عراقجي أنه اجتمع مع الوفد القطري الوسيط الذي قدم بعض الآراء التي تمت مناقشتها، وكان من المقرر أن يتم مناقشتها أيضا مع الجانب الأمريكي. لذلك شدد عراقجي على إيران لا تزال بانتظار رد أمريكي مكتوب رسمي يصلها عبر الوسيط القطري. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن إيران أبلغت الجانب الأمريكي مقترحاتها لفتح مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار حسب تعبيره، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية توقعت في مستنقع في المنطقة خلال حربها مع إيران، وأنها باتت غير قادرة لا على خوض مفاوضات مع طهران ولا خوض حرب جديدة ضدها. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن منطقة لا تتمكن فيها إيران من بيع النفط فإن أحدا أيضا لن يتمكن من بيع النفط، مشددا أن أمن البنية التحتية في المنطقة هو أمر جماعي لإيران ولكافة دول الإقليم. عسكريا المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني شدد على أن مضيق هرمز مغلق وأن أي سفينة تريد العبور لابد وأن تحصل على إذن من القوات الإيرانية. المتحدث باسم الجيش الإيراني أكد كذلك على أن أمريكا قد تكون قادرة على تمرير بعض السفن الصغيرة خلال ساعات الليل، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يرقى إلى القول أن المضيق مفتوح، مشددا على أنه أن إيران في حال شعرت واستنتجت بأن هناك هجوم وشيك ضدها فإنها سوف تقوم بشن حرب أو عملية استباقية بحسب تعبيره.
1: مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وتأخر التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يتحمل طرفا الحرب تكاليف اقتصادية باهظة بسبب الوضع القائم. نستعرض بعض خسائر الطرفين الاقتصادية في التقرير التالي لمحمود الزيبق.
3: في ظل عسكرة مضيق هرمز وتوتر حركة الملاحة فيه، ثمة فاتورة اقتصادية باهظة يحملها طرفا الحرب كل بطريقته. في إيران قد يكون المؤشر الاقتصادي الأوضح هو ارتفاع سعر الدولار أمام الريال الإيراني من 65,000 قبيل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي إلى نحو 2.5 مليون حالياً. ترى صحيفة وول ستريت جورنال أن مخزون النفط الإيراني الواقع خارج منطقة الحصار سينضب بشكل كامل منتصف شهر أكتوبر. ومع استمرار فائض الإنتاج قد تنتهي خيارات التخزين بما يستدعي إيقاف عمل بعض الآبار، ومن المعلوم أن لذلك أخطاراً فنية واقتصادية كبيرة على المدى الطويل. ينعكس كل ذلك على المواطن الإيراني، حيث تزيد أرقام التضخم الرسمية عن 80%، بينما زاد ارتفاع بعض الأساسيات كالغذاء والنقل بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل تحاول واشنطن التأكيد على سيطرتها العسكرية على المضيق وعلى استمرار حركة عبور النفط فيه. وفقا لوزير الخزانة الأمريكي فإن 10 ملايين برميل على الأقل تعبر المضيق في كل يوم. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن شحنات النفط عبر المضيق والطرق البديلة وصلت إلى نحو 80% مما كانت عليه في سابق عهدها. للوهلة الأولى قد يبدو الرقم مغريا، لكن نفقات باهظة تختفي في ثنايا ذلك الرقم وتنعكس على أسعار النفط التي تحافظ على ارتفاع سعرها فوق مستوياتها. تقع التكاليف الأكبر على عاتق واشنطن، إذ تبلغ الكلفة التشغيلية لحاملة طائرات واحدة مع ما يرافق

0: أضعافا مضاعفة، إذ تتراوح كلفة تأمين الناقلة حاليا من 2 إلى 3% من قيمتها، وقد تصل إلى 10% بحسب حالة التوتر، مقارنة بنحو 0.25% قبل الحرب. ينعكس كل ذلك على الأسواق العالمية عامة وعلى جيب المستهلك الأمريكي خاصة، إذ يمثل سعر الوقود المرتفع حلقة أساس في كل العمليات اللوجستية التي تطال النقل والسلع التي تمس حياة الأمريكيين بشكل مباشر. وبين الفاتورتين الباهظتين يبقى الأكثر حسماً عامل الوقت والقدرة على احتواء الوضع القائم في معادلة صعبة بين حكومتي الطرفين وشعبيهما. من هو القادر على تحمل الكلفة الباهظة لوقت أطول؟
1: ينضم إلينا للنقاش من طهران الدكتور شاهو صبار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. كما ينضم إلينا من واشنطن جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. وهنا في الاستوديو ينضم إلينا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد جيمس روبنز بتصريحات الرئيس ترامب، ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن استسلام إيران، يقول لا يعرف إن كانت إيران ستستسلم. لماذا ما يزال هذا الأمل موجودا عند الرئيس ترامب حتى الآن؟
2: شكرا لكم على هذه الاستضافة. أعتقد أن الرئيس يفضل الحل الدبلوماسي لهذه الأزمة برمتها. هو لا يعرف كما قال إذا ما كانت إيران سوف تستسلم، أو إذا ما كانت سوف تقدم التنازلات، أو سوف تصمد وتقاوم حتى النهاية. هو لا يعرف، ولكن من هذا المنظور إن الحل التفاوضي لهذا النزاع هو الخيار المفضل بالنسبة إليه. أعتقد أن الرئيس على استعداد للانتظار لكي يرى نتيجة حملة الضغط الاقتصادي، وليس في عجلة من أمره للعودة إلى الأعمال العسكرية. ووفقا للتقارير نعرف أن 80% من الكميات تخرج من منطقة الخليج من الطاقة، وبالتالي هو على استعداد للانتظار.
1: هل ما يزال يراهن على الاستسلام بحد ذاته، على استسلام إيران وليس التوصل إلى اتفاق، أو على الأقل اتفاق بشروط أمريكية؟ بما يعني الاستسلام؟
2: أعتقد أن كلمة الاستسلام هي حساسة، كلمة دقيقة على مستوى العمل الدبلوماسي، ولكنني أعتقد أن الرئيس يود أن يخاطب الشعب الأمريكي بهذه الطريقة. لا أعتقد أن إيران سوف توافق على الاستسلام، ولكن يمكن أن توافق إيران على التوصل إلى اتفاق. إذن يود الرئيس اتفاقا، وليس بالضرورة أن تستسلم إيران.
1: سيد صبار، يمكن أن توافق إيران على اتفاق؟ هذا الاتفاق كما يقول جي دي فانس مرهون بالتزام إيران بحسن السلوك والوفاء بالتعهدات.
3: Well, that would be a very vague terms for a deal.
2: نحن نتحدث عن مصطلحات ضبابية تستخدم في سياق الاتفاق. أعتقد أن الاتفاق يجب أن يتم على أساس التفاوض بين البلدين، ومن الواضح بمستويات عالية الآن أنه ما من نصر مطلق لكلا الطرفين، لا إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أعتقد أنه في نهاية المطاف إيران سوف تكون منفتحة على اتفاق ما، ولكن كما تفضل الضيف لا أعتقد أن إيران يمكن أن تقبل باتفاق يبدو وكأنه استسلام، ولا الولايات المتحدة أصلا.
1: ولكن يعني الرئيس ترامب يتحدث عن فقدان إيران للعديد من الأوراق، لا سيما ورقة مضيق هرمز، وهو يقوم بخنق اقتصادي لإيران، ولديه متسع من الوقت للانتظار. ماذا عن إيران في المقابل؟

0: Well, first of all, the situation around the strait is not binary. It's not about
1: الوضع المحيط في مضيق هرمز ليس بحالة ثنائية، أي إما يكون مفتوحا أو مغلقا. نحن لا نتحدث عن وضع طبيعي هنا، والوضع لن يعود إلى ما كان عليه حتى يتم تحقيق مستوى معين من الأمن والسلامة، بحيث يؤثر ذلك إيجابيا على شركات التأمين وعلى شركات الشحن لكي يكون لديها ما يكفي من ثقة لكي تعبر المضيق. بالنسبة إلي، أرى أن دونالد ترامب يدلي بهذه التصريحات التي اعتدنا عليها ويرفع فيها النبرة ويقول إنه قوي. لا أعتقد أنه يشير بالتحديد إلى ما تخطط لفعله الحكومة الأمريكية. إذن أعتقد أن المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الإيرانيين يحاولون أن يجدوا مخرجا من هذا النزاع.
2: دكتور شرقاوي، إلى ما تخطط برأيك الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة؟
3: يبدو أن ترامب عندما يلوح بفرضية استسلام إيران هو يستند إلى 4 عناصر متزامنة في آن واحد. هناك حصار بحري أمريكي على إيران، طهران لا تستطيع تصدير نفطها، هناك قدرة الجيش الأمريكي على تمرير بعض السفن، بمعنى أن حركة الملاحة نسبيا يمكن أن تسمح ب خروج كمية من النفط الخليجي. أيضا يستند إلى مقولة أن الخنق الاقتصادي بدأ يفعل فعلته في إيران، وأيضا ربما العنصر الرابع أنه لا زال متشبعا بفكرة ضربة قياسية على المستوى العسكري. إذا لهذه الأسباب الأربعة نرى أنه لا يقبل بالتفاوض في هذه المرحلة، ربما يترفع عن الرد على الرد على المبادرة الإيرانية. للمرة الثانية تضيع منا الدبلوماسية، ضاعت مع مذكرة التفاهم وضاعت مع لحظة نيويورك، لحظة الاجتماع خارج أشغال الأمم المتحدة. فالآن يبدو أن ترامب ربما لا زال يعتقد أن بإمكانه أن يحقق المعادلة الصفرية، ولكن في المحصلة النهائية هي أصبحت متجاوزة. فأيضا طهران لا تزال تتمسك بمضيق هرمز، ولا تزال أسعار الطاقة فوق $100 للبرميل الواحد تعكس عجز ترامب عن تحرير هذا المضيق. إذا أرى أن هناك فقط إدارة هذا الصراع بفرضية أن ربما الوضع عند إيران هو آخذ في التآكل أو في التراجع، ولكن ليس بالضرورة يصل بها إما إلى الاستسلام أو الخضوع للمعادلة الصفرية على طريقة ترامب. فبالتالي قضينا 6 أشهر، لماذا لا نقضي أيضا 6 أشهر أخرى على هذا الإيقاع؟
2: على أي أساس سيد جيمس روبنز تقول بأن الرئيس ترامب غير مستعجل للاتفاق؟
1: في الواقع أن التدابير الاقتصادية التي نفذها من خلال وزارة الخزانة الأمريكية سوف تتطلب بعض الوقت لكي نرى النتائج واسعة النطاق. نحن نتحدث عن حملة ضغوط اقتصادية قصوى تتضمن مجموعة واسعة من العقوبات المفروضة على الكيانات والأفراد والبنوك والخطوط الجوية إلى آخره، وهذا يتطلب وقتا. بالإضافة إلى ذلك، برزت التقارير اليوم التي تشير إلى أن العملة الإيرانية هي في أدنى مستوياتها تاريخيا، لقد فقدت قيمتها بشكل كامل، وبالتالي الاقتصاد الإيراني يعاني. يعود الأمر بنا إلى المستوى المقبول بالنسبة إلى صانعي القرارات في إيران. قد يقول مثلا نحن لا نأبه بهذه الأمور ونود أن نقاوم. لذا أعتقد أن الرئيس ترامب يعطيهم الوقت لكي يفكروا.
2: سيد صبار، إلى متى تستطيع إيران أن تصمد أمام حملة الضغوط الاقتصادية هذه؟
1: أنا لا أعتقد أن العلاقة هي خطية بهذه الطريقة على أساس خط واضح بين التداعيات الاقتصادية والضغوط التي تؤدي بإيران إلى القبول باتفاق. الأمور ليست مسطحة بهذه الطريقة.

0: هذا سوء حساب فيه الكثير من الأخطار، والاستمرار بالتصرف على أساس افتراض أن إيران لم تقبل هذه الأمور، إذن لذا سوف نضغط بمستويات أعلى وسوف تقبل. أعتقد أن هذا التفكير خاطئ، وسوف نستمر في حلقة مفرغة للأبد، ولا أعتقد أن إيران يمكنها أن تقبل بأي شيء يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حققت كل الأهداف في حربها هذه. ولذلك مجددا يتعين على كلا الطرفين أن يفهم أن الحل للخروج من هذه الحرب يجب أن يستند إلى وضعية رابح رابح، أن يكون الحل منطقيا لكلا الطرفين.
1: الرهان على الخنق الاقتصادي خاطئ، هل توافق دكتور شرقاوي؟
2: بالنظر إلى التجارب السابقة لم نجد في التاريخ المعاصر، على الأقل منذ أن بدأ أبو العقوبات نابليون بونابرت فرض العقوبات على المملكة المتحدة أو بريطانيا، لم يحدث أن أدت العقوبات الاقتصادية إلى سقوط أي نظام ما لم يكن هناك إنزال لعدد كبير من القوات البرية كما حدث في حالة العراق. إذن تاريخ العقوبات الدولية يعطينا الأمل في أن الطرف الآخر قد يتعرض للضعف للوهن، ولكن ليس إلى لحظة الاندثار أو التآكل السياسي والانهيار الكامل. فبالتالي ترامب إذا كان الآن يمضي قدما في مشروع الخنق الاقتصادي بوصية وزير الخزانة بيسنت، هذا لا يتوقف على عدة أشهر، يتوقف على سنوات عديدة. فبالتالي حتى في الأمم المتحدة تأتي لجنة العقوبات مباشرة تحت إمرة مجلس الأمن، وعلى الرغم من أهميتها من الناحية الإدارية ومن الناحية السياسية على المستوى العالمي، إلا أنها لا تحقق تغيير أنظمة. وأبرز حالة نتحدث عن عقوبات دولية على نظام كوريا الشمالية، ومع ذلك لا زال هذا النظام فعالا وله تهديده ووعيده إزاء العالم.
1: طيب، هذه نقطة مهمة سيد جيمس روبنز، بالنظر إلى تجارب سابقة ومستمرة، ماذا لو فشل رهان الخنق الاقتصادي وليس أول مرة تتعرض له إيران؟ ما هو الخيار أمام الرئيس ترامب؟
0: صحيح أنها ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها إيران مع هذه المجموعة من العقوبات، ولكنني أعتقد أن الرئيس ترامب عقد العزم وأراد أن يتأكد من أن إيران لا يمكنها أن تتخطى العقوبات المفروضة، وذلك من خلال العقوبات الثانوية. الهدف ليس تغيير النظام بل أن نصل إلى اتفاق جيد. أما بالنسبة إلى الخيارات الأخرى المتاحة للرئيس، فهي تتضمن العودة إلى العمل العسكري، الإجراءات العسكرية لا تزال على الطاولة، ربما أيضا باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تستحدث المشكلات من خلال عمليات سرية وتستهدف البنى التحتية الإيرانية. ولكن الوضع المثالي هو أنه من خلال العمل الدبلوماسي يتمكن الطرفان من التفاوض للتوصل إلى تسوية ونمضي قدما.
1: سيد صبار، عندما يقول الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران، هل معنى ذلك بأنها حتى اللحظة ليست متيقنة أو على الأقل لا ترى في الأفق أي هجوم أمريكي قريب؟
0: الأمر يتوقف على ما نعنيه بهجوم، لأن الحرب مستمرة بشكل أو بآخر. على سبيل المثال، إذا ما كنا نعني بالهجوم أن تنتشر القوات في الميدان، أعتقد أنه ما من مؤشرات تقول لنا بأن الإدارة الأمريكية تنظر بطريقة جدية في إمكانية نشر الجيش الأمريكي في الميدان. ربما نعم في هذه المرحلة الراهنة الحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري لربما لا يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتصرف بعدوانية كاملة وتشن الهجمات التي تؤدي إلى

0: التدميري محطات الطاقة والبنى التحتية الأساسية في إيران، ولذلك بشكل أساسي يودون أن يحتفظوا بكل الأوراق على الطاولة، ويقولون بالفعل نفسه الدمار يمكن أن يكون شارعا باتجاهين. ونعم، إذا الضغط الاقتصادي نراه هنا مثلا في إيران، ولكن ليس فقط في إيران. نعرف أن شعوب الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وكل العالم تتأثر بهذه الحرب، وأعتقد أن كلا الطرفين يفهمان ذلك. الدمار يمكن أن يحصل من دون تحقيق أي منهما الانتصار المطلق، ولذلك بالرغم من الهوة الكبيرة على مستوى الثقة، نحن نأمل أن تستمر المفاوضات وهي مستمر.
1: دكتور شرقاوي، برأيك ما مدى جدية هذا التحذير من الجيش الإيراني، وعندما يتحدث عن حرب أو عملية استباقية باتجاه من وكيف؟
2: هناك متغيران رئيسيان في هذا الاتجاه. المتغير الأول أن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت قرارا في طهران بالانتقال مما كانت تسميه استراتيجية دفاعية إلى استراتيجية دفاعية هجومية، وتجسد هذا كما لاحظنا في اتساع حدة الهجمات، 20 صاروخ في اليوم الأول و12 صاروخ في اليوم الثاني على قاعدتين في الأردن، وهذا كان منسوبا عاليا في قدرة الحرس الثوري على توجيه ضربة،
1: وكان ابتداء
2: ولم يكتمل. وبعده تأتي موجة أخرى في يقودها كل من بيزشكيان وعرقجي وقاليباف بأنه حان الوقت لكي نستثمر كإيرانيين في المفاوضات مع الأمريكيين، خاصة في ظل آفاق دورة أشغال الأمم المتحدة، الجمعية العامة في الأمم المتحدة. فجاء الخطاب الدبلوماسي في الوقت المناسب، وتمكن بيزشكيان وعرقجي من أن يقنع شخصيات الحرس الثوري وشخصيات المجلس الأعلى للأمن القومي بالذهاب إلى نيويورك على أساس نسعى إلى مد اليد للمفاوضات، وترامب ربما قد يرد علينا يعني تحية بمثلها.
1: نعم.
2: لم يحدث هذا. إذن الآن لنتخيل أننا بيزشكيان أو عرقجي أو قاليباف نعود إلى طهران، وينظر إلينا هؤلاء الذين وافقونا في الخيار الدبلوماسي ويقولون محلق، لقد قلناها لكم، ترامب لا ينفع معه الخطاب الدبلوماسي. إذن الآن تصبح الأوساط التي كانت تنادي بالدبلوماسية تصبح في صف الصقور، فبالتالي هذا سيزيد من الجرأة الإيرانية على المغامرة أو حتى على المجازفة، بأن ما قصف في السابق على مستوى الخليج، على مستوى العراق، وعلى مستوى لبنان والأردن ربما قد يزداد، وربما قد تظهر أهداف أخرى. المهم قد نصل حتى إلى مرحلة تخبط عسكري، ضربة في الشمال ضربة في الجنوب، ليثبت الإيرانيون أنهم يستطيعون أن يسبقوا وأن يحققوا مبدأ الهجمة من الاستراتيجية الدفاعية الهجومية.
1: سيد جيمس روبنز، لماذا عاد الرئيس ترامب للحديث عن صعوبة اتخاذ القرار في إيران؟ مذكرة التفاهم تم توقيعها، المقترح كان إيرانيا ورفضه الرئيس ترامب، ما الذي جعله يعود للحديث عن تعدد أو صعوبة اتخاذ القرار؟
0: في الواقع أن الإطار الجديد الذي قدمته إيران كان شبيها إلى حد بعيد بإطار مذكرة التفاهم التي وقعت في الصيف الماضي، وتضمن هذا الإطار فكا لتجميد الأصول ورفعا للعقوبات ورفعا للحصار البحري، مع وعد بمناقشة المسألة النووية في مرحلة لاحقة. وبالتالي اعترض الرئيس وقال إنه لا يود أن ينفذ كل النقاط الأخرى فقط لمجرد أن الإيرانيين وعدوا بإمكانية الحديث عن الملف النووي في مرحلة لاحقة. أعتقد أن الرئيس ترامب يود أن يتفاوض، البعض يود أن يتوصل إلى اتفاق، وبالتالي حتى يتم التعامل مع هذه الانقسامات في الداخل الإيراني لن نتمكن من إنجاز اتفاق طويل الأجل، لأن الطرف الآخر يمكن أن يرفضه دائما.
1: سيد صبار، اللافت أن أمين مجلس الأمن القومي

0: الإيراني محسن رضائي تحدث بنفس اللغة وتقريبا بنفس العبارات عندما قال إن طهران أبلغت واشنطن بشروط الإيرانية لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار، أين أيضا استنتجت أو كيف استنتجت إيران أو السيد رضائي أن الرئيس ترامب عاجز عن اتخاذ القرار؟
1: Well, because the division between the different parts of the
2: لأن الانقسامات برزت على مستوى المؤسسات السياسية. في إيران قائمة على الأرجح، ولكن الطرف الآخر ليس موحدا أيضا في موقفه. هناك بعض الأطياف من ضمن الإدارة الأمريكية لربما تتأثر بمستويات أعلى بالضغوط الإسرائيلية ويودون أن يستمروا في الحرب. البعض الآخر قد لا يكون مهتما بذلك. يجب لربما ألا أقول الإدارة الأمريكية، يجب أن أقول البيئة السياسية الأمريكية بشكل عام ليست موحدة في نهجها بخصوص هذه الحرب ضد إيران. عدد كبير من السياسيين يعارض هذه الحرب، آخرون يودون أن تستمر، وبالتالي الأمر ليس بهذه البساطة.
0: ليست إيران فقط، بل إيران والولايات المتحدة يعانيان من صعوبة اتخاذ القرار،
3: لأن هناك تيها استراتيجيا في البيت الأبيض كيف يحتوي الرئيس ترامب سلوك الإيرانيين، وهناك أيضا نفس التيه عند الحرس الثوري كيف يجعل ترامب يدعن لإرادتهم وكيف تستمر السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز والنفخ في أزمة الطاقة لإحراج ترامب في السياق الانتخابي، فبالتالي هي مناورتان متوازيتان لا تلتقيان، ولذلك أعتبر أن ترامب يدور حول نفسه، الحرس الثوري أيضا يدور على نفسه، وليس هناك نقطة مركزية يمكن أن يبدأ التفاوض حولها، وأعتقد أن شهر أكتوبر قد يحمل بعض المفاجآت.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لجيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية كان معنا من واشنطن، وشكرا للدكتور شاهو صبار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران حدثنا من طهران. وسط ضبابية المشهد الجيوسياسي والمسار المتعثر للمحادثات الأمريكية الإيرانية، يدفع ضغط المخاوف، مخاوف أسواق وأسعار النفط وعوائد السندات نحو ارتباط تاريخي وثيق هو الأعلى منذ سنوات. التفاصيل مع منال بوعلي.
4: هذه هي المرة الأولى منذ 36 عاما التي يعود فيها الارتباط بين أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى له، فكل دولار يضاف إلى سعر برميل الخام يسحب معه تكلفة الاقتراض العالمي إلى الأعلى. وبلغة الأرقام، بلغت نسبة الارتباط بين سعر خام غرب تكساس وعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات خلال هذا الشهر 65%، ما يعني حسابيا أن كل دولار إضافي في سعر برميل خام غرب تكساس يعادل زيادة في العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 2.1% نقطة مئوية. وهذا الترابط يعني ببساطة أنه كلما ارتفع النفط ارتفعت معه عوائد السندات، والعكس صحيح، ينطبق الأمر ذاته على أسواق السندات الأوروبية حيث ارتفعت عوائد السندات في الدول الأكثر عرضة لتأثيرات صدمة الطاقة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام. ففي الاقتصاد ينظر إلى النفط كمحرك أساسي للتضخم، فعندما يرتفع النفط ترتفع تكلفة كل شيء تقريبا، وبما أن عوائد السندات تسير معه جنبا إلى جنب، فالأسواق اليوم أصبحت حساسة جدا لتقلبات أسعار النفط، محولة هذا الارتباط الوثيق إلى مؤشر اقتصادي قوي تحكمه التوترات المستمرة في الشرق الأوسط ونقص المعروض من الخام ومشتقاته. ويأتي التأثير المتوقع لهذا الارتباط

0: تاريخي بين سعر الخام والعائد على السندات ليشمل بدرجة أولى ضغطاً مزدوجاً ومباشراً على المستهلك. فكل ارتفاع في سعر برميل النفط سيترجم فوراً إلى زيادة في تكاليف المعيشة اليومية مع ارتفاع تكلفة الاقتراض. وكلما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المرجعي الذي تسعر بناء عليه جميع القروض عالميا، يرتفع معه متوسط سعر الفائدة على التمويل العقاري، وترتفع أيضا تكلفة جميع القروض. على مستوى الأسواق يتوقع أن تتراجع قيمة الاستثمارات والمدخرات مع تهديد للوظائف على الصعيد العالمي في ظل تداعيات تشمل خطر الركود التضخمي. فكلما ارتفعت تكلفة الطاقة والتمويل اضطرت الشركات إلى خفض الوظائف للسيطرة على التكاليف.
1: في اليمن دعت القوات الحكومية اليمنية المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع ميليشيا الحوثي حفاظا على سلامتهم، محذرة من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية وصواريخ وتقنيات عسكرية متقدمة. يأتي ذلك بعد أن أعلنت القوات الحكومية عن شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. المزيد مع مراسل الجزيرة في تعز ياسر حسن.
2: القوات الحكومية في محور تعز أوجزت ما دار خلال 24 ساعة ماضية، وقالت إن هناك 8 غارات استهدفت الحوثيين مواقع وآليات الحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. أيضا أكدت أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في منطقة الأحكوم جنوبية تعز، بالإضافة إلى غارتين استهدفتا الحوثيين في مديرية حيفان جنوبية تعز، وأكدت سقوط قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان هناك هجوم للحوثيين ب4 صواريخ باليستية على مدينة التربة، وأيضا أكد القائمون هناك على أن هناك أيضا أضرار لحقت بالمنازل وممتلكات الأهالي في التربة. أيضا كان هناك مقتل شخص وإصابة آخرين في منطقة جبل جراد غربية تعز في هجوم للحوثيين هناك. أيضا أكدت القوات الحكومية أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة كهبوب خاصة في جبهة المنصورة. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أنه أحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية نفذت 414 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، وقال إن العمليات نوعية وحققت أهدافها بدقة، وأكد أن العمليات كانت مختلفة وأيضا في جبهات مختلفة، وكانت بالطيران المسير وأيضا بالطيران الحربي والمدفعية. وكان أيضا قد صرح أن كل تحركات الحوثيين ومواقع الحوثيين مرصودة من قبل القوات الحكومية وإنها أهداف مشروعة للقوات الحكومية، ودعا الأهالي للابتعاد عن مواقع الحوثيين حفاظا على سلامتهم. أيضا كان هناك اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأكد ذلك الاجتماع على ما كان سابقا ما يتعلق بالدفاع، ما يتعلق بالدفاع عن الوطن، ما يتعلق عن النفير العام، وكذلك التعبئة العامة التي أعلن عنها سابقا رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر الثلاثاء. من جهتها قالت كتائب القسام إن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. هذا وشيع أهالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة رفات نحو 43 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض مبان سكنية دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق وسط القطاع.
3: من تحت الركام إلى المقابر، رحلة قطعتها هذه الجثامين قبل أن تصل إلى مثواها الأخير. تتقدم السيدة منى نصار من بين جموع الأهالي لتلقي النظرة الأخيرة على أختها وأبنائها، لكنها لم تستطع ذلك.
4: فتحت علينا بتك الصراحة، فتحت علينا مواجهة كثيرة، لقوهم تحت الركام رفات. أسأل الله تعالى لهم الرحمة والجنة وفرح أمهم المعلمة بلقياهم يدفنهم جنبها.
3: ما يقارب 50 شهيداً شيعت جثامينهم من أمام مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع. السيدة أريج فرج الله استعادت جثمان زوجها بعد عامين، تجتمع لديها مشاعر الرضا والحزن، إذ سيتسنى لها وللأبناء زيارة قبر أبيهم.
5: كان الأطفال يومياتي يسألوني يا ماما ليش ما لوش بابا قبر روح نزوره زي أطفال، الآن أصبح لدى أطفالي قبر يستطيع زيارة أبيه لهم.
3: المشكلة الأكبر عند الدفاع المدني هي أن حجم الركام يفوق بكثير الإمكانات المتاحة للبحث تحته.
6: الشباب يعملون بأظافرهم من خلال توفير باقر وحيد، فإن طواقمنا رغم المشقة والتعب ولكن هذه رسالة نؤديها وأفراد واجب ديني وأخلاقي قبل كل شيء.
3: وفي تشييع الشهداء شارك لفيف من ذويهم وأبناء المنطقة وممثلي القوى الوطنية مطالبين بكشف مصير آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
7: ولنقول أيضا أن ما زال تحت الأنقاض ما يزيد عن 9000 شهيد، مطلوب من الجميع، مطلوب من المؤسسات الدولية والحقوقية أن تتحرك من أجل إدخال كل ما يلزم من معدات وإمكانيات من أجل إخراجهم من تحت التراب.
3: في كل مرة تشيع عشرات الجثامين دفعة واحدة في صورة تختزل الوجع الإنساني بعد أيام وأسابيع من عملية الانتشال، لكن المشهد لا ينتهي هنا، فآلاف الفلسطينيين لا يزالون تحت ركام البنايات فيما تعرقل إسرائيل دخول المعدات الثقيلة ما يحول دون انتشالهم. رام بطعيم، الجزيرة، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
1: ينضم إلينا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك سيد عادل. إذا عدنا إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في أي سياق يمكن أن يوضع في ظل الحملات الانتخابية الإسرائيلية المستعيرة؟
8: تحياتي لك أستاذ حسن ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد لا يمكن إغفال وإسقاط بعد الانتخابي عن هذا التصعيد الحالي، وخاصة أن هنالك انطباع واسع في إسرائيل أن الحرب لم تنتهي ولم تحقق أهدافها سواء على غزة أو غيرها، وهذا مستمر منذ أن بدأ العمل بخطة ترامب قبل حوالي عام إلا أسبوعين، وسقط 1500 شهيد بهذه الفترة التي التزمت فيها الفصائل وحركة حماس التزاما دقيقا. ولكن هذا النقاش الآخر بالاتساع والتعمق في إسرائيل مع قرب الانتخابات، في حال أجريت هذه الانتخابات، يزيد الضغط على بنيامين نتنياهو ويزيد إرباكا وإحراجا على قاعدة أنه هو المسؤول عن ما حدث بالسابع من أكتوبر. وهذا الشعور لدى بنيامين نتنياهو يأخذ الأمور باتجاه مزيد من التصعيد لإحداث تغييرين. الأول إثبات أن نتنياهو يعني سيد الأمن كما يقال بإسرائيل، مرأة بتعون. والمسألة الثانية هو أخذ النقاش العام المتعلق بالانتخابات والعملة الانتخابية إلى الموضوع الأمني والتهديد الأمني، وليس إبقاء الأمور يعني في سياق الفضائح التي يلاحق عليها بنيامين نتنياهو من قضايا من فساد ورشاوي ما يقال عنه بإسرائيل أو ما يسمى اصطلاحا بالعار الذي لحق ببنيامين نتنياهو يوم السابع من أكتوبر. نعم. وتحديدا مع ما يثار بالأسابيع الأخيرة حول الرسائل التي وصلت بنيامين نتنياهو حول احتمالية حدوث حدث كبير.
1: طب هل هذا هل هذا ما يفسر يعني إعلان نتنياهو عن أن هناك معلومات أمنية أن هجوما ما تتعرض له إسرائيل عشية الانتخابات، هل هذا يدخل في نفس الإطار؟
8: يعني هذا أولا مرتبط بالانتخابات، يعني لا يوجد تفسير سوى الانتخابات حول هذا الخطاب، والدليل أنه هذا الخطاب نفي من قبل كل قادة الأجهزة الأمنية. قادة الأجهزة الأمنية تحدثوا بشكل واضح أنه لا علم لنا عما يتحدث عنه نتنياهو، ولم نجتمع أصلا، يعني يفترض أن يعني يعقد لقاء كل خميس ما بين بنيامين نتنياهو ومجلس الأمن القومي في إسرائيل وكافة الأجهزة الأمنية، لم يعقد بسبب تواجد بنيامين نتنياهو بنيويورك بالأمم المتحدة. ولكن الصيغة الأدق أتت على لسان يائير لبيد الذي قال أنه إذا كان هنالك تهديدات أمنية تعالج من قبل الأجهزة الأمنية وليس عن التقاط يعني صور من قبل نتنياهو انتخابية ويقف أمام طائرة مقاتلة وهذا موضوع انتخابي. وكل الأحوال نتنياهو يريد تحقيق هدفين من هذا الخبر، أولا ما أعلن عنه، أولا يريد بالفعل يعني إن تمكن من أخذ الأمور باتجاه الحرب لتمديد أو تأجيل الانتخابات. لا يمكن بنيامين نتنياهو أن يذهب باتجاه انتخابات مصيرية يشهد لها الجميع في إسرائيل أنها مصيرية كما مصيرية على بنيامين نتنياهو في ظل استطلاعات رأي لا تعطيه يعني أفضلية من أجل لتشكيل حكومة. والموضوع الثاني أنه في حال فشل وأخفق في في في تأجيل الحرب أو إلغائها أن يبقى الخطاب الأمني والتهديد والخوف هو المسيطر على النقاش في إسرائيل. وبتقديري الخوف لدى الإسرائيليين يصب في مصلحة بنيامين نتنياهو.
1: طيب يبقى الخطاب الأمني هو المسيطر أم الفعل الأمني المستمر في قطاع غزة إذا استمرت استطلاعات الرأي على ما هي عليه؟
8: أستاذ حسن، الفعل الأمني بجنوب لبنان بجنوب سوريا بالضفة بالقطاع مستمر، لا بل يأخذ منحا تصاعديا. هذا هامش متروك من قبل الرئيس ترامب لبنيامين نتنياهو، ولكن هذا التصعيد غير قادر على إلغاء الانتخابات وتأجيلها، لأن الجبهة الداخلية في إسرائيل تعيش حياة طبيعية. أما الخطاب الأمني اللي بحاجة إلى فعل لتأجيل الانتخابات، القرار عند رئيس ترامب وليس عند بنيامين نتنياهو. قرار الحرب لتأجيلها، ضرب العاصمة بيروت، اغتيالات في بيروت، اغتيالات في عواصم عربية أخرى. وأعتقد أننا قريبون جدا من قيام إسرائيل باستهداف قادي فلسطينيين في عواصم عربية، قد لا تكون دمشق وقد لا تكون بيروت وقد لا تكون طهران وقد لا تكون غزة. بمعنى أنه هم إسرائيل، ليس إسرائيل، بنيامين نتنياهو والمجموعة المحيطة به، إحداث حدث كبير من شأنه أن يؤدي إلى رد فعل قوي من إيران، من حزب الله، من طرف آخر. يأتي ببنيامين نتنياهو موضوع تأجيل الانتخابات، لأنه في ظل هكذا واقع بالجبهة الداخلية لا يمكن تأجيله. والدليل أنه حين رتب لقاء الليلة الماضية ما بين يائير لبيد وبنيامين نتنياهو، وكان واضح أنه استدعاء بنيامين نتنياهو لزعيم المعارضة، هذا يعني أنه في حدثا أمنيا عسكريا كبيرا يقترب. طلب يائير لبيد اشتراك رئيس الشباك ورئيس لجنة الانتخابات المركزية بهذا اللي قال أنه إذا بالفعل هنالك تهديدات أمنية ويائير لبيد وقاتل الأحزاب المشاركة بالانتخابات لا يعلمون عنها، فبالتالي القرار ليس عندهم وليس عند بنيامين نتنياهو، إنما عند طرفين، عند الأمن ممثل برئيس الشباك وعند لجنة الانتخابات المركزية إن كانت قادرة على إجراء انتخابات في الواقع
1: يعني
8: الذي يتحدث عنه نتنياهو.
1: نعم، يعني أنت عفوا بهذه النقطة طبعا ستكمل الفكرة، ولكن هل تريد أن تقول بأن نتنياهو اخترع خبر التهديد الأمني ليبلغ لبيد زعيم المعارضة بأمر أمني أو حدث أمني ينوي هو القيام به قبل الانتخابات وهو حدث كبير يستلزم وضع المعارضة في تفاصيله؟
8: لا شك أن الخبر هو اختراع من بنيامين نتنياهو ومن وزير جيشه إسرائيل كاتس، ولكنه لم يكن يتوقع أن يطلب يائير لبيد حضور وإحضار رئيس الشباك الاجتماع، لأن المعلومة الأمنية بكل مصدرها إما قيادة الاستخبارات العسكرية أو المشاهد أو قيادة الشباك. بالتالي إصرار يعير لبيد يؤكد أنه بنيامين نتنياهو ذاهب باتجاه افتعال حدث كبير من شأنه إما تأجيل الانتخابات إن تمكن، وإما إبقاء حالة الخوف تسيطر على النقاش في إسرائيل من الآن وحتى 27 من الشهر القادم، أي موعد الانتخابات. ومفهوم ومعروف في إسرائيل أنه إحضار الخطاب الأمني والخوف والتهديد،
1: نعم،
8: يعني تغييب الخطاب المتعلق بفساد نتنياهو الذي لا يريد
1: شكراً
8: أن يكون محور الحملة الانتخابية، رفض بنيامين نتنياهو تشكيل
1: عادل التعقيد. شكراً شديد الخبير بشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من الخليل. من غزة إلى الضفة الغربية، حيث تواصل سلطات الاحتلال إغلاق الضفة تزامنا مع رابع أيام عيد العرش اليهودي، وسط اقتحامات للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في الخليل. وخلال هذه الأعياد ارتفعت وتيرة الاعتداءات والإغلاقات، وفرض حظر للتجول على سكان أحياء فلسطينية.
9: بينما يحتفل المستوطنون، الفلسطينيون يسجنون. هنا في الخليل يقتحم آلاف المستوطنين الحرم الإبراهيمي تزامنا مع عيد العرش اليهودي، ويحظر الاحتلال على الفلسطينيين من سكان الأحياء المحيطة الخروج من منازلهم، ليتحول استخدام الطرق حصرا للمستوطنين. أريج الجعبري لم تعدم الوسيلة رغم الإغلاق، اعتلت سطح منزلها القريب الذي تطوقه حافلات المستوطنين لتتحدث لنا عن ظروف قاسية تعيشها نحو 400 عائلة فلسطينية تسكن بين مستوطنة كريات أربع والحرم الإبراهيمي.
10: يعني الليلة طول الليل كانت الحركة مستمرة، طبعا من قبل يومين بس كانت أعداد يعني بسيطة، اليومين هذول كانت أعداد هائلة. يعني صوت السيارات مش منها صوت، هم بيغنوا وهم طالعين. زي ما حكيت لك يعني إنه في شيء لا راحة ولا أمن في أعيادهم هي.
9: أما في جلود جنوب نابلس، فالمحتفلون بعيدهم يحرقون ويعتدون. عائلة الطوباسي عادت إلى بيتها بعد أسابيع من استيلاء المستوطنين عليه، لكن بعد دقائق هاجمها مئات المستوطنين وأحرقوا منزلين ومركبة.
11: طبعا لما دخلنا البيت لقينا مدمر تدمير كامل، مش مخلين لا كهرباء ولا مخلين فراش ولا مخلين شبابيك ولا ابواب ولا اشي. بعيد عنكم الحمامات، النياجرا كله مكسرين، البلاط، الدرج، كله تدمير كامل. ما قعدناش تقريبا 5-6 دقائق صاروا يجوا المستوطنين.
9: تتكدس المركبات على الحواجز. الضفة الغربية أغلقت بحجة هذه الأعياد، والتنقل بين محافظة وأخرى يستدعي المخاطرة، أما الناس فلا يملكون سوى الانتظار الطويل.
12: إحنا صفينا مش قادرين لا نطلع ولا ندخل، وفيش أي حرية شخصية. يعني لو طلعت ولقيت لا سمح الله حاجز بتلاقي كمان حاجز بعدي، يعني لو خلصت من حاجز وروحت على طريق تاني في كمان حاجز بعدي. يعني هم قاعدين بخنقوا في الإشي وبيعملوه في قفص كبير، ما بزبطش هذا الوضع، الشعب راح ينفجر أخليته.
9: منظومة الحواجز يرى الفلسطينيون أنها صممت لهذا الغرض، إغلاق كامل خلال بضع دقائق وحصار مطبق عبر 942 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية تحول المدن والبلدات إلى جيوب معزولة عن بعضها في الحيز الجغرافي المقسم. في العالم تقترن الأعياد عادة بعودة مواسم الاحتفال، أما هنا في وعي الفلسطينيين فأعياد الاحتلال تعني عودة مشاهد الإغلاق والحصار والخوف، تعزل المدن وتفرض الحواجز وترفع وتيرة الهجمات. فبينما يحتفل المستوطنون يدفع الفلسطينيون ثمن الاحتفال باهظا من حريتهم وأمنهم. من مدينة الخليل، محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
1: إلى اللقاء.
0: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
13: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
14: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
15: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
16: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
17: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
18: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
19: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
20: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
21: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
22: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
23: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
24: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الأذن كل يوم بقتلك.
25: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
26: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
27: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
28: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
29: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
30: والله نفسي في رغيف خبزها.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية حسب تعبيره. وأضاف ترامب أنه تم إخراج كميات نفط من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق كميات ما قبل الحرب. من جهته، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. في إيران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. من ناحيته، قال الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. في الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة القطرية مستمرة في نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. في العراق، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للجزيرة إن مهمة التحالف تنتهي رسميا اليوم الأربعاء بعد التوصل لتفاهمات مع الحكومة العراقية، وأضاف أنه لا مبرر لوجود السلاح خارج مؤسسات الدولة. في اليمن، قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطلب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع الثلاثاء. من جهتها، قالت كتائب القسام إن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. البداية إذن مع تطورات ملف التوتر الإيراني الأمريكي، ونشير في هذا الإطار إلى ما نقله موقع إكسيوس عن مصدر مطلع من أن محادثات نيويورك، المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، حققت تقدما محدودا، ولكن الإيرانيين صرحوا أنهم لن يقدموا تنازلات إلا بعد موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة تفاهم. ويقول المصدر إن الإيرانيين يطالبون بأمور لا تستطيع واشنطن قبولها. ويقول أيضا إكسيوس عن مصدر مطلع: لم يحدث تقدم ملموس في محادثات الاثنين، وترامب قد يأمر بضربات عسكرية بعد الانتخابات. ماذا في تفاصيل ما ذكره المصدر المطلع عمليا عن نعي محادثات يوم الاثنين وعدم الوصول إلى أي تقدم في هذه المحادثات؟ مراسل الجزيرة إيهاب العبسي من واشنطن والتفاصيل. إيهاب.
1: نعم حسن، موقع أكسيوز يكشف عن هذه المحادثات التي عقدت بالأمس بين الأمريكيين والإيرانيين عبر وسطاء. يشير نقلا عن مصادر إلى أنه لم يحدث أي تقدم ملموس في هذه المحادثات، وذلك لتمسك الطرفين بموقفهما. أولا، الموقف الأمريكي بأنه لا يعتقد بأنه ليس محتاجا أو ليس يحتاج إلى حل وسط مع الإيرانيين، نظرا لاعتقاد الولايات المتحدة بأنها تتفوق في مضيق هرمز. وأيضا وفق هذا المصدر، يقول إن الإيرانيين طلبوا في هذه المحادثات بمطالب لا يمكن للولايات المتحدة أن توافق عليها، في إشارة إلى تمسك الرئيس دونالد ترامب بموقفه وباعتقاده بأن الولايات المتحدة تنجح وتفوز في هذه الحرب على إيران، وأن الوسطاء كانوا يحاولون تقريب وجهات النظر حول مطلبين: المطلب الإيراني برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، والمطلب الأمريكي بتقديم تنازلات نووية تحديدا من الجانب الإيراني في هذه المحادثات. لكن أيضا وفق ما قال هذا المصدر لموقع أكسيوس، فإن الإيرانيين في هذه المرحلة اشترطوا أولا عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم والقبول بهذا الأمر قبل التطرق إلى المسألة النووية وتقديم تنازلات تتعلق بالملف النووي، وهو ما لا يوافق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب المصدر أيضا، فكان البيت الأبيض بالأمس أو يوم الاثنين يأمل في أن يتم التوصل إلى أي نتائج إيجابية في هذه المحادثات، لكن لم يحدث ذلك. وأيضا يشير هذا المصدر إلى أن الوسطاء ما زالوا يعملون على تقريب وجهات النظر ربما من أجل التوصل إلى اتفاق، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب يهدد بإعادة ضرب إيران بعد انتخابات التجديد النصفي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. الرئيس ترامب وقبل ساعات كانت تصريحاته حيادية تماما فيما يتعلق بهذه المحادثات، كان يشير إلى أن الولايات المتحدة تنتصر في هذه الحرب، وأن هذه الحرب ستنتهي قريبا، وأسعار النفط ستنخفض بشكل كبير. وصف هذه الحرب بالنزهة القصيرة أو بالرحلة القصيرة إلى إيران من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. يؤكد الرئيس ترامب ويقول أنه لا يعلم إذا كانت إيران ستستسلم بعد أم لا، لكنها ستستسلم في نهاية المطاف على حد قوله. وأشار إلى خروج كميات كبيرة من النفط والغاز على مدى اليوم يومين الماضيين تفوق مستويات ما كانت عليه قبل الحرب. أيضا نائب الرئيس جيري فانس كان يقول أن هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق مع إيران، شريطة أن تلتزم إيران بأي تعهد مستقبلي مع الولايات المتحدة وأن تغير من سلوكها في التفاوض أو بشكل عام، ووضع قاعدة للمفاوضات خلال فترة مقبلة مع إيران، وقال أن هذه القاعدة تستند إلى مبدأ الحكم على الأفعال وليس الأقوال، وبالتالي الولايات المتحدة تنتظر تنفيذا حقيقيا من إيران وليس مجرد تصريحات وتعهدات، خاصة وأنهم كان مسؤولون أمريكيون يشيرون إلى أن الرئيس دونالد ترامب يفضل الإبقاء على الوضع الحالي بدلا من أن تتلاعب به طهران مرة أخرى، بالنظر إلى ما حدث في مذكرة التفاهم واتهام واشنطن لطهران بنقد هذه المذكرة وفق ما يقول المسؤولون الأمريكيون. أيضا في ظل هذه المحادثات تبقى الولايات

0: المتحدة على أدوات الضغط، ومنها أدوات الضغط الاقتصادية، حيث فرضت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكية اليوم بتوقيت واشنطن عقوبات على 13 كيانا وفردا في عدة دول منها الصين وهونج كونج وباكستان، وتقول إن هذه الكيانات تقدم دعما عسكريا أو تقوم بتمويل الحرس الثوري الإيراني عبر مواد عسكرية وتتعهد بملاحقة كل من يدعم إيران. حسن،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي، مراسل الجزيرة، أحدثتنا من واشنطن. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد أكد أن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار بحسب تعبيره. وأفاد الجيش الإيراني بأن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. المزيد مع مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا تزال بانتظار الرد الأمريكي على مجموعة المقترحات التي قدمتها عبر الوسيط القطري. وأضاف عراقجي أنه اجتمع مع الوفد القطري الوسيط الذي قدم بعض الآراء التي تمت مناقشتها، وكان من المقرر أن يتم مناقشتها أيضا مع الجانب الأمريكي. لذلك شدد عراقجي على إيران لا تزال بانتظار رد أمريكي مكتوب رسمي يصلها عبر الوسيط القطري. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن إيران أبلغت الجانب الأمريكي مقترحاتها لفتح مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار حسب تعبيره، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية توقعت في مستنقع في المنطقة خلال حربها مع إيران، وأنها باتت غير قادرة لا على خوض مفاوضات مع طهران ولا خوض حرب جديدة ضدها. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن منطقة لا تتمكن فيها إيران من بيع النفط فإن أحدا أيضا لن يتمكن من بيع النفط، مشددا أن أمن البنية التحتية في المنطقة هو أمر جماعي لإيران ولكافة دول الإقليم. عسكريا، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني شدد على أن مضيق هرمز مغلق وأن أي سفينة تريد العبور لابد وأن تحصل على إذن من القوات الإيرانية. المتحدث باسم الجيش الإيراني أكد كذلك على أن أمريكا قد تكون قادرة على تمرير بعض السفن الصغيرة خلال ساعات الليل، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يرقى إلى القول أن المضيق مفتوح، مشددا على أنه أن إيران في حال شعرت واستنتجت بأن هناك هجوم وشيك ضدها فإنها سوف تقوم بشن حرب أو عملية استباقية بحسب تعبيره.
1: ينضم إلينا من ديلاوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. ومن طهران ينضم إلينا الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد روب أرلت، بما صرحه مصدر مطلع لإكسيوس من أنه لم يحدث تقدم في محادثات الاثنين، وما يطالب به الإيرانيون لا تستطيع واشنطن القبول به، وأن ترامب قد يأمر بضربات عسكرية مجددا بعد الانتخابات النصفية، ماذا يعني ذلك؟

0: كانت في غاية الوضوح، وهو لم يقدم التنازلات بخصوصها، أي أن إيران لا يمكنها أن تستمر في طموحاتها النووية. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تفتح مضيق هرمز، هذا لم يتغير. وفي الوقت نفسه النظام في طهران لم يغير النهج القائم لديه، يود أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى رفع للعقوبات. لذلك التسلسل والتوقيت هو الأساس. من سوف يخطو الخطوة الأولى؟ بالنسبة إلى الرئيس ترامب، النظام يجب أن يتصرف أولا. وفي الوقت نفسه النظام يرى أن الرئيس ترامب يتعين عليه أن يخطو أولا، أن يرفع الحصار قبل النظر في أي شيء. لذا نحن في حالة من الجمود المستمر، ونحن في مستنقع في حقيقة الأمر منذ أشهر متعددة. نعم، جرت بعض العمليات في إطار التصعيد العسكري وتوقفت، وبعد ذلك بدأنا بمباحثات لنعود إلى التصعيد العسكري مجددا، وبالتالي يتعين علينا أن ننتظر لنرى النتيجة. ولكن المهم هو أن الرئيس ترامب لن يتراجع عن هذه الخطوط الحمراء، ويمكن أن ينظر في إمكانية شن عمليات عسكرية مجددا بعد انتخابات التجديد النصفي. سوف يتعين علينا أن ننتظر لنرى، لديه خيارات متعددة مطروحة على الطاولة.
1: طيب سيد روب أرلت، يعني استنادا إلى ما قلت، ما فائدة الذهاب إلى المفاوضات إذا لم تكن هناك إرادة لتقديم تنازلات وتدوير الزوايا؟ يعني لماذا تحصل مفاوضات في الأساس إذا كانت الخطوط الحمراء غير قابلة للاختراق؟
0: أعتقد أن التوقيت هو الأساس. يرى الرئيس ترامب أنه باستطاعته أن يستمر في الانتظار هذا لكي ينهار الاقتصاد الإيراني بشكل كامل. أنا أعتقد أن هذه هي الاستراتيجية الأمريكية، عوضا عن الذهاب باتجاه التصعيد العسكري. هذا لا يعني أنه لن يرد كما فعل في السابق إذا ما شن النظام الإيراني الهجمات الصاروخية الباليستية أو بالمسيرات. الجيش الأمريكي سوف يرد بالتناسب، ولكنني أعتقد أنه في نهاية المطاف الأساس هو التوقيت. الرئيس ترامب يود أن ينهار الاقتصاد الإيراني لكي تعود إيران إلى طاولة المفاوضات. وفي المقلب الآخر أرى أن استراتيجية النظام تقضي بالانتظار حتى انتخابات التجديد النصفي، لأن النظام يرى أن الجمهوريين سوف يخسرون في الكونغرس، ولسبب أو لآخر آنذاك يمكن أن ينظر الرئيس ترامب بإمكانية تخفيف إجراءاته. ولكن باستطاعتي أن أؤكد لكم أنه لن يتراجع حتى ولو خسر الجمهوريون مجلس النواب في نوفمبر. هذا لا يعني أن المشكلة
1: واضح. سيد روب أرلت اتضحت الفكرة. سيد خميار، هل كان مفاجئا أو كانت هذه النتيجة مفاجئة لإيران أن لا يتم أي تقدم في هذه المحادثات التي قامت على أساس المقترح الإيراني والذي رفض، وهذه النتيجة هل هذا مفاجئ؟
2: نعم، تحية لك ولبكيك ولكل المشاهدين، وصباح الخير. بالفعل لم تكن هناك مفاجأة عند الإيرانيين، لأنهم كانوا يعرفوا سلوك الرئيس ترامب، ولذلك كانت الجهوزية الإيرانية دائما حتى في ربما قمة التفاؤل كان جاريا. لذلك لم يكن هناك خيار آخر إلا المواجهة في الميدان. وكانت هناك طبعا إشارات تبعثها إيران للطرف الآخر، مثلا كان يقول الرئيس أو الوزير العراقي بأنه سيبقى إلى يوم الأربعاء وسيتفاوض مع الوسطاء، وهذا يعني بأن كانت هناك إشارات. لكن يبدو أن الأمريكيين رفضوا المقترحات الإيرانية وسيرفضوا أي مقترح يقدم، لأنه الاستراتيجية هي قائمة على الهجوم وقائمة على
1: ولكن يعني عفوا ألم تقدم عملياً، ألم تقدم طهران مقترحات تعرف مسبقاً

0: أنها غير مقبولة من الرئيس ترامب، يعني هي مقترحات تفوق العودة فيها من الالتزامات على الولايات المتحدة ما يفوق ما تتضمنه مذكرة التفاهم. يعني أليس منطقيا أن يرفضها الرئيس ترامب منذ البداية؟
1: الرئيس ترامب يقول استسلام، قالها قبل في آخر موقف له، قال يريد الإيرانيين استسلام الإيرانيين، وهذا لن يحصل. الحديث ليس مفاوضات ولا الموضوع المشروع النووي ولا حتى المضيق، هو يقول أريد استسلام إيران، يعني يرفع السقف ويؤكد على ما كان يطلبه ويرسمه من أهداف منذ البداية، استسلام إيران أو إبادتها كما يقول.
0: نعم، ولكن أنا سألتك هنا عن جزئية لها علاقة بالمقترح. يعني هذا المقترح عندما قدمته إيران كانت تدرك إيران مسبقا أنه مرفوض من الرئيس ترامب، ورغم ذلك تعاملت معه على أن هناك مفاوضات تجري ووسطاء، وهي تعرف مسبقا أنه مرفوض، بمعنى قدمته ليرفض.
1: فاضل، إيران لا تستطيع أن تتجاوز سقف مذكرة التفاهم، هذه حقيقة وهذا هو الواقع. يعني أي تنازل عن بنود 14 في المذكرة هذا ترفضه طهران ويرفضه الشارع الإيراني. لذلك كل هذه الأمور تجف عندما تطلب إيران. صحيح أنها تبرز بعض هذه البنود وتقدم وتؤخر حتى بعض هذه البنود، ولكن في النهاية يصب في هذه المذكرة، ولا تستطيع أن تتجاوز هذه المذكرة. الأمريكيون يرون بأن الأمور قد خرجت من إطار المذكرة، وأي مقترح إيراني آخر يقدم، يعني يقدم بالرفض.
0: نعم،
1: وواشنطن
0: واضح
1: تريد استسلام إيران، وهذا لن يحدث.
0: طيب دكتور شرقاوي، يبدو أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود وفقا لما ذكره المصدر المطلع لإكسيوس، ماذا بعد؟ هذا أمر كان متوقع ربما.
2: أولا، إيران وإن حضرت ذاك الموقف وعرضته على الولايات المتحدة إلا أنها كانت كما تفضلت تعرف النتيجة بأنها سلبية، ولكن مع ذلك إيران حاولت أن تسجل نقطة على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تظهر أمام الرأي العام العالمي أنها تقدم مبادرة جديدة وتسجل لصالحها، وعندما يرفضها ترامب تسجل ضده، هذا على المستوى الدولي. الآن هناك يبدو أن هناك توجه واضح نحو الخيار العسكري المتجدد، وهناك بعض المصادر التي تتحدث عن أن بعض جنرالات البنتاغون يحضرون لعملية برية، عملية إنزال عدد من الجنود، لا أحد يعرف بالتحديد كم هو العدد، وأيضا هل المنطقة الأولى المستهدفة جزيرة خرق أم ربما منطقة أخرى. فبالتالي يبدو أن ما تكشفه أكسيوس وما يدور حول الشأن الخلاف بين ما قاله مسؤول بالأمس وما رد به أو فنده الرئيس ترامب كله مؤشرات أن ترامب يظل بعيدا، لا يفكر جديا في التسوية السلمية بقدر ما يريد استدامة الموقف الراهن، ويعقبه تحرك عسكري في أكتوبر ربما على أساس أنه يستغل الضعف الذي خلقه الخنق الاقتصادي للإيرانيين. فبالتالي لا أرى أن كل هذه التحركات الدبلوماسية من جانب إيران أو اهتمام المجتمع الدولي كلها الآن في غير،
0: يعني من بداية هذه المحادثات كانت تحركات في الوقت الضائع.
2: يبدو أن ترامب لم، يعني هنا وأنا قسمت ترامب إلى قسمين، هناك ترامب نيويورك الذي ظهر أمام الجمعية العامة وتحدث عن التسوية ولام الإيرانيين في عدة مواقف، لكن هذا ترامب نيويورك ليس هو ترامب البيت الأبيض. عندما عاد إلى واشنطن عاد إلى نفس الأجواء، ومن يحيط به هيكسيت وبيسنت وكريس وريت وزير الطاقة، جميعهم الآن صقور بالدرجة الأولى. إذا ربما هناك خطة أن الخنق الاقتصادي يستمر وتصحبه ضربة عسكرية غير مسبوقة. إذن هذه هي الاستراتيجية التي ينطلق منها ترامب لكي لا يعطي قيمة لهذا العرض الإيراني أو لأي عرض يأتي به القطريون أو الباكستانيون في هذه المرحلة.
0: سيد روب أرلت، هل توافق على أن الرئيس ترامب قد يأمر بعد الانتخابات باستئناف العمليات القتالية أو بضربات عسكرية لإيران؟
3: في الواقع أعتقد أن هذا الاحتمال ممكن للغاية. نحن نعرف أن الرئيس ترامب لا يريد ذلك، وهذا ليس الخيار الأول بالنسبة إليه. طبعا هو يفضل أن يتوصل إلى اتفاق سلام من خلال السبل الدبلوماسية لطالما شكل هذا الأمر الهدف بالنسبة إليه، ولكنني لا أعتقد أنه سوف يمتنع عن فعل أي شيء لتحقيق الهدف الأكبر، ألا وهو التوصل إلى اتفاق سلام دائم من خلال التأكد من عدم قدرة إيران على استحواذ على السلاح النووي أبدا، بالإضافة طبعا إلى فتح مضيق هرمز، وأن يفهم الحرس الثوري ويقر بأن هذا الممر البحري هو بالفعل ممر دولي لا يقع تحت سيطرة إيران. بالفعل الرئيس ترامب استخدم القوى العسكرية في السابق، ونعرف أن النتيجة لم تكن نهائية بعد، النظام لا يزال قائما، ونعرف أن إيران تأخذ العالم رهينة من خلال الاضطرابات.
0: اسمح لي في هذه النقطة. نعم، إذا كان هذا الاحتمال سيد روب أرلت، عذرا للمقاطعة، إذا كان هذا الاحتمال هو احتمال جدي وممكن بشكل كبير، سيد عباس خميار الجيش الإيراني يقول إذا أدرك وتيقن أن هناك هجوم يحضر ضد إيران سيقوم بعملية استباقية. كيف يمكن أن تكون هذه العملية الاستباقية وفي أي اتجاه؟
1: تصور هناك ربما سببان سيجعلان الجيش الإيراني ومعه الحرس الثورة الإسلامية يقومان بعملية استباقية. الأول إذا ما شعر بأن هناك عملية أمريكية أو إسرائيلية أيضا ستستهدف بهما إيران، ولذلك أتصور سيكون الرد استباقي وسريع. والنقطة الثانية عندما تستمر عملية الحصار البحري والجوي وإذا ما حدث البري طبعا، لذلك هذا بالتأكيد تكون هناك ردود عملية في الميدان وعملية استباقية. المهم هو كيف ستكون هذه العملية. الإيرانيون يؤكدون على التطور في نوعية السلاح ونوعية الجهوزية. متى هذا كما قلت سيكون مفاجئا وسريعا جدا بعد أي هجوم. النقطة الثالثة المكان، هذا المكان تصور ذات أهمية كبرى. إيران تؤكد دائما على أنها قد غيرت لائحة الأهداف والأهداف أصبحت أكثر مما كانت عليه في السابق، دقيقة ومتنوعة وإقليمية حتى بشكل كبير.
0: إقليمية. دكتور شرقاوي، هناك أسابيع عدة للوصول إلى موعد الانتخابات، كيف ستمضي هذه الفترة؟ وهل يمكن أن يكون استئناف العمليات القتالية قبل؟ ما الذي يضمن؟
2: إذا اعتمدنا على المؤشرات التي تظهر الآن من موظفي البنتاغون بشكل خاص، بمعنى المؤسسة العسكرية، وهل تتبع الخطاب الدبلوماسي أم أن الخطاب الدبلوماسي أصبح على الهامش؟ يبدو أن هناك نية، احتمال أن ترامب قد يفاجئ الجميع بأنه لن ينتظر إلى ما بعد الانتخابات، سيكون فوات الأوان. هو يريد أن يحتفظ لنفسه من الناحية الكبرياء السياسي، ويحتفظ للجمهوريين أيضا بالأغلبية على الأقل في مجلس الشيوخ، لأن هناك الآن شبه حتمي أنه قد يخسرها في مجلس النواب. إذن لا استغرب إذا وصلنا إلى منتصف أكتوبر أو الأسبوع الأخير من أكتوبر، قاب قوسين أو أدنى، يعني بمعنى القرب الزمني من يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر، يشن هجمات قياسية ويختلط الحابل بالنابل في مضيق هرمز، ووقتها يظهر أمام الملأ أننا انتصرنا على إيران وحررنا المضيق وكل هذه السرديات التي يرددها الآن بشكل غير واقعي. نعم. وقتها سيعتمد الضربة العسكرية على أساس أن إيران أصبحت ضعيفة، ومن هناك ينطلق لكي يحافظ على حق أو على وجود أغلبية جمهورية في المجلسين.
0: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا للدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية من طهران. وشكرا لك سيد روب أرلت من ديلاوير، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وتأخر التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يتحمل طرف الحرب تكاليف اقتصادية باهظة بسبب الوضع القائم. نستعرض بعض خسائر الطرفين الاقتصادية في التقرير التالي لمحمود الزيبق.
4: في ظل عسكرة مضيق هرمز وتوتر حركة الملاحة فيه، ثمة فاتورة اقتصادية باهظة يحملها طرفا الحرب كل بطريقته. في إيران قد يكون المؤشر الاقتصادي الأوضح هو ارتفاع سعر الدولار أمام الريال الإيراني من 65,000 قبيل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي إلى نحو 2.5 مليون حالياً. ترى صحيفة وول ستريت جورنال أن مخزون النفط الإيراني الواقع خارج منطقة الحصار سينضب بشكل كامل منتصف شهر أكتوبر. ومع استمرار فائض الإنتاج قد تنتهي خيارات التخزين بما يستدعي إيقاف عمل بعض الآبار، ومن المعلوم أن لذلك أخطاراً فنية واقتصادية كبيرة على المدى الطويل. ينعكس كل ذلك على المواطن الإيراني، حيث تزيد أرقام التضخم الرسمية عن 80%، بينما زاد ارتفاع بعض الأساسيات كالغذاء والنقل بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل تحاول واشنطن التأكيد على سيطرتها العسكرية على المضيق وعلى استمرار حركة عبور النفط فيه. وفقا لوزير الخزانة الأمريكي، فإن 10 ملايين برميل على الأقل تعبر المضيق في كل يوم. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن شحنات النفط عبر المضيق والطرق البديلة وصلت إلى نحو 80% مما كانت عليه في سابق عهدها. للوهلة الأولى قد يبدو الرقم مغرياً، لكن نفقات باهظة تختفي في ثنايا ذلك الرقم وتنعكس على أسعار النفط التي تحافظ على ارتفاع سعرها فوق مستوياتها. تقع التكاليف الأكبر على عاتق واشنطن، إذ تبلغ الكلفة التشغيلية لحاملة طائرات واحدة مع ما يرافقها من السفن 6 ملايين دولار في كل يوم، وهو ما يرفع الكلفة الإجمالية السنوية لنفقات الحماية إلى 10 مليارات التي ستصرف من جيب دافعي الضرائب الأمريكيين. أضف إلى ذلك نفقات أخرى كعمليات التحميل ونقل النفط بين الناقلات بسبب الوضع القائم، والتي تضاف فواتيرها إلى الفاتورة الإجمالية لكل برميل نفط. كذلك ارتفعت نفقات التأمين أضعافا مضاعفة، إذ تتراوح كلفة تأمين الناقلة حاليا من 2 إلى 3% من قيمتها، وقد تصل إلى 10% بحسب حالة التوتر، مقارنة بنحو 0.25% قبل الحرب. ينعكس كل ذلك على الأسواق العالمية عامة وعلى جيب المستهلك الأمريكي خاصة، إذ يمثل سعر الوقود المرتفع حلقة أساس في كل العمليات اللوجستية التي تطال النقل والسلع التي تمس حياة الأمريكيين بشكل مباشر. وبين الفاتورتين الباهظتين يبقى الأكثر حسما عامل الوقت والقدرة على احتواء الوضع القائم في معادلة صعبة بين حكومتي الطرفين وشعبيهما. من هو القادر على تحمل الكلفة الباهظة لوقت أطول؟
0: الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطلب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. المزيد مع ياسر حسن.
5: القوات الحكومية في محور تعز أوجدت مدارة خلال 24 ساعة ماضية، وقالت إن هناك 8 غارات استهدفت الحوثيين مواقع وآليات الحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. أيضا أكدت أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في منطقة الأحكوم جنوبية تعز، بالإضافة إلى غارتين استهدفتا الحوثيين في مديرية حيفان جنوبية تعز، وأكدت سقوط قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان هناك هجوم للحوثيين بأربع صواريخ باليستية على مدينة التربة، وأيضا أكد القائمون هناك أن هناك أيضا أضرار لحقت بالمنازل وممتلكات الأهالي في التربة. أيضا كان هناك مقتل شخص وإصابة آخرين في منطقة جبل جراد غربية تعز في هجوم للحوثيين هناك. أيضا أكدت القوات الحكومية أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة كهبوب خاصة في جبهة المنصورة. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أنه أحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية نفذت 414 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، وقال إن العمليات نوعية وحققت أهدافها بدقة، وأكد أن العمليات كانت مختلفة وأيضا في جبهات مختلفة، وكانت بالطيران المسير وأيضا بالطيران الحربي والمدفعية. وكان أيضا قد صرح أن كل تحركات الحوثيين ومواقع الحوثيين مرصودة من قبل القوات الحكومية وإنها أهداف مشروعة للقوات الحكومية، ودعا الأهالي للابتعاد عن مواقع الحوثيين حفاظا على سلامتهم. أيضا كان هناك اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأكد ذلك الاجتماع على ما كان سابقا ما يتعلق بالدفاع، ما يتعلق بالدفاع عن الوطن، ما يتعلق عن النفير العام وكذلك التعبئة العامة التي أعلن عنها سابقا رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
0: إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال، من بين الشهداء عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال في كتائب القسام. هذا وشيع أهالي مخيم النصيرات وسط القطاع رفاة نحو 43 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض مبان سكنية دمرتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة.
6: من تحت الركام إلى المقابر، رحلة قطعتها هذه الجثامين قبل أن تصل إلى مثواها الأخير. تتقدم السيدة منى نصار من بين جموع الأهالي لتلقي النظرة الأخيرة على أختها وأبنائها، لكنها لم تستطع ذلك.
7: فتحت علينا بتك الزراعة، فتحت علينا مواجه كثيرة، لقوهم تحت الركام رفات. أسأل الله تعالى لهم الرحمة والجنة وفرح أمهم المعلمة بلقياهم يدفنهم جنبها.
6: ما يقارب 50 شهيداً شيعت جثامينهم من أمام مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع. السيدة أريج فرج الله استعادت جثمان زوجها بعد عامين، تجتمع لديها مشاعر الرضا والحزن إذ سيتسنى لها وللأبناء زيارة قبر أبيهم.
8: كان الأطفال يومياتي يسألوني يا ماما ليش ما لوش بابا قبر روح نزوره زي أطفال، الآن أصبح لدى أطفالي قبر يستطيع زيارة أبيه لهم.
6: المشكلة الأكبر عند الدفاع المدني هي أن حجم الركام يفوق بكثير الإمكانات المتاحة للبحث تحته.
9: الشباب يعملون بأظافرهم من خلال توفير باقر وحيد، فإن طواقمنا رغم المشقة والتعب ولكن هذه كرسالة نؤديها وأفراد واجب ديني وأخلاقي قبل كل شيء.
6: وفي تشييع الشهداء شارك لفيف من ذويهم وأبناء المنطقة وممثلي القوى الوطنية مطالبين بكشف مصير آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
10: ولنقول أيضا أن ما زال تحت الأنقاض ما يزيد عن 9000 شهيد، مطلوب من الجميع، مطلوب من المؤسسات الدولية والحقوقية أن تتحرك من أجل إدخال كل ما يلزم من معدات وإمكانيات من أجل إخراجهم من تحت التراب.
6: في كل مرة تشيع عشرات الجثامين دفعة واحدة في صورة تختزل الوجع الإنساني بعد أيام وأسابيع من عملية الانتشال، لكن المشهد لا ينتهي هنا، فآلاف الفلسطينيين لا يزالون تحت ركام البنايات فيما تعرقل إسرائيل دخول المعدات الثقيلة ما يحول دون انتشالهم. رام أبو طعيم، الجزيرة، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
0: ينضم إلينا من القاهرة الدكتور حسام الدجني، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور. كيف يمكن أن نصف الواقع اليوم في قطاع غزة في ضوء تعطل خطة وقف إطلاق النار واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية وسقوط العديد من الشهداء والجرحى يوميا؟
11: صباح الخير أخي حسن، لك ولكافة المشاهدين الكرام. الواقع في قطاع غزة واقع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، من الناحية الإنسانية ومن الناحية أيضا الإجراءات الإسرائيلية، سواء في قضم الأرض أو في قصف المركز على قطاع غزة، وكأن الإبادة لم تنتهي. ربما قل أعداد الشهداء ولكن ما زالت الحرب مستمرة، لم تتوقف الحرب منذ أكتوبر واتفاق شرم الشيخ الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى اللحظة لم تتوقف. أكثر من 1400 شهيد فلسطيني، أغلبهم من المدنيين، من النساء والأطفال، سقطوا. 70% من الأرض تم يعني السيطرة عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. واقع إنساني، فصل شتاء قادم، لا خيام، لا بيوت متنقلة، لا أمل. الأمل هو الأهم أخي حسن، في ظل تعويل شعبنا الفلسطيني على مجلس السلام وعلى رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يحدث بعض الأمل في قطاع غزة. حتى اللحظة الفلسطينيون يترقبون هل ستدخل لجنة التكنوقراط أم لا، فإذا لم يستطع دونالد ترامب أن يدخل أعضاء لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، فهل سيستطع أن يدخل مواد الإعمار وأن يوقف القتل في ظل هذه الحكومة اليمينية التي يعني تستهدف قطاع غزة والضفة الغربية والقدس على حد سواء، إضافة ما تقوم به في لبنان وسوريا؟
0: هل تتوقع أن يحصل أي تغيير من الآن وحتى موعد الانتخابات الإسرائيلية؟
11: في تقديري نحن على موعد مع مزيد من القتل، مزيد من الإبادة، مزيد من الضغط، لأن نتنياهو يدرك أن شعبيته وشرعيته تحتاج إلى بعض المتغيرات. المتغير الأول أن يحدث يعني مزيد من القتل والاستهداف ويسجل ذلك كإنجاز بأنه يستهدف قيادات عسكرية أو قيادات سياسية، بينما هو في حقيقة الأمر أيضا يستهدف مدنيين. في أيضا المسألة الثانية هو موضوع التطبيع. إن نتنياهو عينه بشكل كبير ويعمل بشكل يعني بشكل عالي جدا بأن يضغط على إحدى الدول العربية لأن تنضم إلى السلام الإبراهيمي. ربما يدرك نتنياهو أنه في حال أحدث اختراق في هذا الملف قد يعطي أو يعزز من شرعية وجوده، وبذلك يحقق نتائج يعني ربما تؤهله لأن يفوز بالانتخابات القادمة. لذلك نحن في الضفة وفي قطاع غزة والقدس على موعد مع مزيد من الجرائم الإسرائيلية. للأسف الشديد وسط صمت المجتمع الدولي، وسط عدم تحرك المنظمات الدولية، الأمم المتحدة وغيرها في إطار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لأن إسرائيل باتت لا تكترث كثيرا لبيانات الشجب والإدانة، بل تريد فعل حقيقي كما حدث من جنوب أفريقيا في دعوة محكمة الجنايات الدولية.
0: دكتور حسام الدجني، الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. في التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ومع تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، تتجه الأنظار إلى الدوافع السياسية والدينية والسياق الانتخابي، فضلا عن التمويل المنظم لهذه الهجمات. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
12: هجمات تتضاعف اعتداءات تتكرر، ممتلكات تحرق، وأراضٍ تعزل وتحاصر. كل ذلك يفعله مستوطنون إسرائيليون بالتوازي مع توسع وتسارع مشاريع الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والهدف فرض واقع جديد بلغة القوة والتهديد وتحت حماية جيش الاحتلال. هذا التصعيد

0: يقرأ من زوايا وأبعاد عدة، فمن وراء هذه الهجمات ومن الذي يدعمها سياسياً ودينياً وحتى اقتصادياً حين نقول مجموعات من المستوطنين، فالمقصود كيانات تتحرك في جماعات محلية وسيمتها الرئيسية التطرف، وتعمل على خلق بؤر تؤسس لمشروع استيطاني أو تتبع سلوكاً يؤدي لتهجير الفلسطينيين، ويزيد الخطر بسبب التسلح وتدريب وحماية الجنود للمستوطنين أو مشاركتهم سوياً في الهجمات. ومن الأمثلة شبيبة التلال وفتية وفتيات التلال الذين يبدأون الاستيطان بتجمعات رعوية على التلال، أو مجموعات تسمى تدفيع الثمن التي تقوم بعمليات انتقامية بهدف جعل الفلسطينيين يدفعون الثمن وتعادي عملياً أي إجراء ضد الاستيطان، أو مثلاً ما يسمى فرق الحراسة التي ترتبط بمنظومات أمن إسرائيلية لحراسة المستوطنات وتضم مستوطنين مسلحين وبزي عسكري. يقف خلف هذه المجموعات وأمثالها مراكز ثقل سياسي، وهنا يأتي دور اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يمنح غطاء لأفعال المستوطنين. حزب الصهيونية الدينية المرتبط بوزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسليل سموتريش من أبرز هؤلاء، هو الذي دعا المستوطنين علناً للتعامل كأصحاب للأرض، والغرض هنا ليس توسيع الاستيطان فقط بل تغيير الوضع الديموغرافي والسياسي برمته في الضفة الغربية. لا يبتعد حزب القوى اليهودية بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن هذا الهدف، بل يعمل أيضاً على تعزيز عوامل التهجير والتغاضي عن سياسات المستوطنين الذين أصدر لهم 300 ألف رخصة سلاح في الضفة. يقوم الجناح الديني القومي في معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على توفير الحماية من خلال ضعف المساءلة والمحاسبة. الثقل الديني هو الآخر يلعب دوراً في عوامل الدعم وإعطاء مشروعية للتحرك، فهناك تيارات ومرجعيات حاخامية ترتبط وتؤثر مباشرة على سلوك المستوطنين، تعطي العنف مشروعية ما يؤدي إلى تصعيد الهجمات من خلال فتاوى تبيح تصفية غير اليهود، لا بل وتسمح بقتل كل من يراه المستوطنون مصدراً للخطر. وتستند التيارات المتطرفة إلى أن السيطرة على الضفة الغربية فرض ديني والتنازل عن الأرض خطيئة، وهذا يجعل التهجير واجباً. الأبعاد والدوافع السياسية والدينية لا تكتمل إلا بتمويل ودعم مالي، وهو الذي يأتي من كيانات وأفراد وشبكات، وارتباطاً بعقوبات فرضتها جهات غربية وتصريحات أممية. يمكن فهم وجود جمعيات ومنظمات تقوم بتمويل البؤر وتساعد في تثبيت الواقع الذي يفرضه المستوطنون. بيانات وأرقام تؤكد أيضاً وجود منظمات غير ربحية بصناديق داعمة للاستيطان من خارج إسرائيل، وبحسب هارتس فهناك نحو 50 منظمة أمريكية حولت ما يقارب 224 مليون دولار إلى الأراضي المحتلة عبر منظمات إسرائيلية. ويقوم الصندوق المركزي الإسرائيلي في نيويورك بدعم أكثر من 500 جمعية، ويذهب جزء كبير من الأموال لبناء المستوطنات وتثبيت واقعها. وبوجود كل هذه العوامل يقترب موعد الاستحقاق الانتخابي للكنيسة الإسرائيلي، ولا تعد تحركات المستوطنين بعيداً عن هذه السياقات، إذ يسعى اليمين المتطرف لكسب أصوات الناخبين المتشددين. هو مسعى محفوف بمخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تخشى خروج الأوضاع في الضفة عن السيطرة في ظل وجود سياسات ترمي لتحقيق مكاسب للائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يدين ما يصفه بالشغب، ليس ذلك الممارسة ضد الفلسطينيين وإنما ضد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة، ولا يرى سياسات التصعيد الممنهجة إلا سلوكا لقلة قليلة لا تمثل المستوطنين. فتغيب المحاسبة والأبعاد القانونية رغم العقوبات الغربية، وتزيد الهجمات ويزيد معها تقييد الحركة والوصول للمناطق، وكل ذلك يؤدي إلى نزوح فلسطيني بالآلاف منذ عام 2023. وهنا يبرز الهدف الرئيس من كل تلك الأبعاد، فإعادة هندسة الضفة ديموغرافيا وجغرافيا يحقق هدفا أكبر.
1: قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة لتداعيات حرب إيران على أسواق النفط والغاز، وحث الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ تدابير للحد من الطلب على الطاقة. وأضاف في رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة في التكتل أن أزمة الأسعار مرتبطة بأزمة الإمدادات. إلى هذه النافذة الاقتصادية مع زميل محمد مزيمز التي يقرأ فيها الضغوط التي تواجهها أوروبا بعد هذه التحذيرات.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بعد أزمة الغاز في أوروبا جاء دور الديزل، فأوروبا تطرق أبواب فصل الشتاء بمخزونات من الغاز الطبيعي تقل عن مستوياتها العام الماضي، بينما تتمثل أزمة نقص الديزل في دخوله في مختلف مفاصل الاقتصاد، الأمر الذي يعني معدلات تضخم أعلى نتيجة لارتفاع أسعاره، وهو ما يضاعف صدمة الطاقة على القارة الأوروبية. مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسون قال في رسالة وجهها لأعضاء دول الاتحاد إن الأزمة ليست في الأسعار بقدر ما في الإمدادات. يورغنسون قال إن ارتفاع الأسعار مدفوعا بزيادة الطلب قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء. مفوض الطاقة الأوروبي دعا دول الاتحاد إلى مواصلة اتخاذ تدابير من شأنها تعزيز مخزونات الغاز أو تخفيض الطلب على الغاز والكهرباء. يأتي هذا في ظل استمرار الاعتماد الأوروبي المرتفع على الطاقة من الخارج، وأيضا مع الاضطرابات في مضيق هرمز إذ ارتفعت كلفة النفط والغاز، بينما هبطت مخزونات الغاز الأوروبية إلى نحو 70% فقط، أي أقل بنحو 12% عن مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي. ضغط الطاقة على أوروبا لا يظهر حقيقة في الغاز وحده، فالقارة هي الأكثر تعرضا لأزمة الديزل، وهو وقود لا يحرك السيارات فقط بل الشاحنات والمزارع والآلات وسلاسل الإمدادات، ولذلك تنتقل زيادة أسعاره سريعا إلى تكلفة السلع والتضخم. طبقا لمنظمة النقل والبيئة الأوروبية فإن ما يناهز 38% من سيارات النقل على طرق الاتحاد الأوروبي تعمل بالديزل، بينما يستحوذ النقل البري على نحو 77% من إجمالي استهلاك الديزل وزيت الغاز في الاتحاد الأوروبي. منذ بداية الحرب بلغت الزيادة في تكاليف الوقود في النقل البري نحو 270 مليون يورو يوميا، منها نحو 200 مليون للديزل وحده. ومنذ 28 من فبراير تراكمت على الاتحاد الأوروبي نحو 40 مليار يورو من التكاليف الإضافية المرتبطة مباشرة بديزل النقل البري. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة أصبحت توفر أكثر من ثلث واردات الاتحاد الأوروبي من الديزل، وهو ما يعني أن أي حظر أمريكي على الصادرات قد يفتح فجوة جديدة في سوق أوروبية تعاني أصلا شحا في الإمدادات. من ريغا عاصمة لاتفيا ينضم إلينا البروفيسور أندريس بالكس، وهو أستاذ في المعهد الجامعي الأوروبي والمفوض الأوروبي السابق للطاقة والتنمية. مرحبا بك معنا بروفيسور. اجتماعات وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي كانت في دبلن، إلى أي مدى في تقديرك قد تسهم في حل أزمة الطاقة؟
3: إنه اجتماع مهم للغاية، لأنه لدينا قضيتين مهمتين، ولكن قطاع الطاقة الآن يخضع لضغوط. بالنسبة للغاز، المستوى المخزونات الآن هو عند 71%، والمعدل كان مختلفا، إذن فهناك فجوة الآن، ومستوى المخزونات الآن يتم بطريقة بطيئة ذلك لأن هناك المزيد من الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال تأتي إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن كما قيل من قبل الخبراء يجب أن يكون هناك إجراءات تتخذ لملء المخزونات. بالنسبة لي الشعور الآن فهناك شعور جيد ولكن ليس بما يكفي. بالنسبة للديزل الوضع أكثر صعوبة، فالأسعار مرتفعة للغاية، والولايات المتحدة إذا ما قامت بإجراءات للحد من الصادرات فإن الاتحاد الأوروبي سوف يكون مكشوفا. والواردات هي الآن 8% من الديزل من الولايات المتحدة، ولكن ستؤثر على الأسعار مرة أخرى. والاتحاد الأوروبي لديه اقتصاد بدأ بالتعافي، إذن فهذا سوف يبطئ عملية التعافي هذه. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك ضغوط اجتماعية متزايدة، لذلك عليهم أن يناقشوا كيفية التحرك بالنسبة لهذا الوضع المتعلق بالديزل، وإذا ما كانت هناك حالات أسوأ. إذن القرار الرسمي ينبغي أن يأتي بعد شهر من الآن، إذن فلننظر إلى ماذا سيقرروه، ولا أتوقع أن يصيروا فجريات راديكالية، بل إنهم سوف يستمرون برصد الوضع حاليا. وفي مطلع أكتوبر سيكون هناك تقريران مهمان بشأن المشهد بالنسبة للغاز والكهرباء لفصل الشتاء، ودول سوف تقرر إن كانت سوف تتحرك أو ما هي الإجراءات التي ستتخذها، وهذا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
2: بروفيسور أندرس، أشرت إلى عامل مهم وهو فصل الشتاء، هو على الأبواب وأسعار الغاز مرتفعة مثل ما تعرف. هل ترى بأن خطط الاتحاد المعلنة حتى اللحظة كافية لتخفيف العبء على المستهلك الأوروبي؟
3: ليس هناك نقص في هذه المادة، ولكن هناك أزمة في الأسعار، وفي كثير من البلاد الحكومات تتخذ إجراءات لتقليص وتخفف الأسعار أو أن تقوم بمساعدة الناس الذين يسافرون لمسافات طويلة. إذن فهذه إجراءات قصيرة المدى وليست تعالج القضية بطريقة بنيوية. فهناك تطورات في السوق العالمية ونأمل أن تخفف الضغوط على الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك عوامل كثيرة في هذا الشأن تؤثر على الوضع، لذلك علينا أن نكون حذرين ويقظين.
2: طيب، في ظل هذا الواقع هناك تراجع في إمدادات الغاز أعلنته الكثير من الدول، خاصة المتعلق عبر مضيق هرمز. الآن ما هي بدائل الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل قرار حظر الواردات من الغاز المسالي الروسي الذي يدخل حيز تنفيذ يناير المقبل؟
3: في هذه المرحلة نحن نتحدث عن 6% من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي يأتي إلى الاتحاد الأوروبي. إذن ليس هناك مشكلة حقيقية بالنسبة للغاز الطبيعي، فقط الأسعار، ولذلك ليس هناك قدرة الآن على وضع الغاز في المخزونات. والتصور هو أنه سيكون هناك المزيد من الغاز في السوق العالمية، فالأسعار سوف تقل، وهذا يقلص العبء على المستهلك. ولكن نحن لا نتحدث عن عدم وجود فيزيائي لهذه المادة، ولكن خلال الأعوام الطلب في الاتحاد الأوروبي على الغاز قل، ولذلك كان هناك طلب باتخاذ إجراءات مختلفة تتعلق باستخدام الغاز للتدفئة، وهناك بعض الدول تستخدم الكهرباء أيضا من أجل التدفئة، فهناك تباين.
2: البروفيسور أندريس بيبالكس، أستاذ في المعهد الجامعي الأوروبي والمفوض الأوروبي السابق للطاقة والتنمية، كنت معنا من ريغا عاصمة لاتفيا، شكرا جزيلا لك. شاهدين نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة من جديد إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة معكم على رأس الساعة، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء بإذن الله.
4: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
5: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بولاد.
6: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
7: بين التهدئة والتصعيد،
8: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
9: مو ناس تحديد مترسين ناس
7: مفاوضات.
10: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
11: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
7: ترقب،
12: الطرفان ينتظران إشارات
13: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
7: تحليل يقرأ ما بين السطور.
14: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
15: هي قضية تشكيكية،
16: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
7: المشهد كاملا أولا بأول.
17: هل هذه المرة مختلفة؟

0: شهر الخبر هذا العجيب على شاشتنا الآن أعلن المتحدة تفعيل صفرات الإنذار في منطقة
1: ما قطعت الاتصال إلى حيال الوسط الأوروبية الحلفاء.
2: الآن نسمع
3: ليلة الهجرة الأعنف هجوم صاروخي واسع تعرض
4: خبر يعبر الحدود قرار يغير المسار شارع يتحرك
5: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا
4: وصوت يصنع صداه
6: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق
7: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي
4: نرصد البداية
8: مع أن النار لم تتوقف يوما
4: نتابع التحول
9: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط
4: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر
10: حذيفة سقطت
4: الجزيرة
11: صاروخ باليستي
4: نرى العالم من كل زواياه

رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية حسب تعبيره. وأضاف ترامب أنه تم إخراج كميات نفط من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق كميات ما قبل الحرب. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. في السياق نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع بأنه لم يحدث أي تقدم ملموس في محادثات الاثنين بشأن إيران. وفي طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. من ناحيته قال الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة القطرية مستمرة في نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. في العراق قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للجزيرة إن مهمة التحالف تنتهي رسميا اليوم الأربعاء